0: جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد العسكري على إيران ضروري للغاية بعد إسقاطها مروحية أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنفذ ردها حاليا. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن القوات المسلحة لبلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة ورغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت اختبار عزيمة إيران. وطلب عراقجي القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة إن أرادت النجاة وفق تعبيره. وللمزيد ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام، هنالك غارات جديدة على مواقع إيرانية، ما التفاصيل؟
1: بالفعل حامد، وكالة مهر للأنباء سارعت للحديث عن هذا التصعيد. قالت بأن هناك ذوي انفجار جديد في منطقة سيريك الواقعة عند مضيق هرمز. لا توجد تقارير عن نشاط للدفاع الجوي في جزيرة قشم بالنظر إلى ما أوردته بعض وكالات الأنباء غير أو شبه الرسمية خلال الساعة الماضية عن وجود تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي، لكن كان هناك على ما يبدو تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي لمرة واحدة في منطقة بندر عباس التي استهدفت لمرة واحدة مقابل عدة استهدافات طالت كل من منطقة جاسك وأيضا منطقة شيريك. أيضا أضافت وكالة مهر للأنباء أنه قبل دقائق أفادت مصادر محلية وسكان من القرى المجاورة بسماع دوي انفجارات أو انفجار واحد في منطقة شيريك. تشير التحقيقات أيضا لمراسلي مهر على الأرض إلى أن هذا الهجوم كان مرتبطا بالشريط الساحلي للمدينة، ما يثبت الفكرة التي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف 4 مدن إضافة إلى جزيرة قشم. هذه 4 مدن والجزيرة تقريبا تشكل الشبكة التي تقوم من خلالها إيران بإدارة حركة الملاحة وإدارة التواجد العسكري ربما لبحرية الحرس الثوري الإيراني عند مضيق هرمز. من ناحية، جزيرة قشم واقعة في منطقة أو مكان استراتيجي للغاية في وسط مضيق هرمز. من ناحية أخرى، 4 مدن متجاورة على الشاطئ أو الساحل الجنوب غربي للجغرافيا الإيرانية، نقطة الانطلاق أو النقطة المركزية التي تقوم من خلالها بحرية الحرس الثوري الإيراني بإدارة حركة الملاحة والتواجد العسكري هناك عند المضيق هي في مدينة بندر عباس، يحيط بها كل من منطقة جاسك أو مدينة جاسك وأيضا مدينة سيريك. كل هذه المدن تحوي مقار وقواعد عسكرية ورادارات تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، تختلف مهمة كل مدينة عن الأخرى، لكن بجملة هذه المدن أو تلك المنطقة ككل تمثل الشبكة التي تقوم من خلالها بحرية الحرس الثوري الإيراني بإدارة نشاطها في تلك المنطقة، ما يفسر الاستهدافات المتكررة من قبل الجانب الأمريكي. هناك إمكانية لأن تتجدد الاشتباكات، ربما قد يكون هناك تصعيد إيراني للرد على هذه الخطوة التصعيدية الأمريكية. لاحظنا خلال الجولة الأولى أو الموجة الأولى من الاستهداف الأمريكي كيف أدارت إيران المشهد من الناحية الإعلامية وعلى مستوى التصريحات، مع نفي لوجود بعض الحسابات لقادة في القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، محاولة لنفي أن يكون هناك أي رد فعل حتى هذه اللحظة، الاكتفاء بإدارة المشهد من الناحية الدبلوماسية عبر تصريحات وتحذيرات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية أو عبر الإدارة الإعلامية للمشهد عبر نقل ما تريده وسائل الإعلام الغربية حول طبيعة الاستهدافات الأمريكية لا أكثر ولا أقل، والنقل عن بعض المصادر المحلية في كل من بندر عباس وأيضا جاسك ومنطقة شيريك حول سماع دوي انفجارات دون تحديد طبيعة هذه الانفجارات وما هي النقاط التي جرى استهدافها. بطبيعة الحال ليست هي المرة الأولى التي تقوم بها إيران بتوصيف المشهد بهذه الطريقة. الولايات الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحدث لاحقا عن طبيعة الأهداف وما هي النقاط العسكرية التي جرى استهدافها بشكل دقيق. كان هناك نفي من قبل الجانب الإيراني أيضا خلال أقل من ساعة لوجود استهداف للموانئ التجارية الموجودة عند جزيرة قشم. هناك بعض الموانئ التجارية عند الجزيرة وهناك موانئ عسكرية على ما يبدو. هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استهدافه بين الحين والآخر في محاولة لتفكيك أو إزالة أوراق القوة العسكرية والأمنية من يد الإيرانيين في تلك المنطقة، في محاولة أيضا لإبعاد إيران أو دفع إيران للتراجع تدريجيا عن بعض مطالبها المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على مكسب أو امتياز على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بأحد البنود الأولى المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجانبين إلا عندما تزيل أوراق القوة من يد الجانب الإيراني على المستوى العسكري. لكن الردود الإيرانية واضح بأنها ما تزال موجودة حتى هذه اللحظة. هناك تهديدات تطلقها إيران بين الحين والآخر، ربما قد يكون هناك ذهاب إيراني نحو استهداف القواعد الأمريكية مرة أخرى على الضفة الأخرى من الخليج، أو ربما لا أحد يعلم الذهاب نحو إيقاف.
0: طيب هل هذا حسام في سياق التحليلات أم أن هناك معلومات يعني المثير للاستغراب أن الحرس الثوري حتى الآن تقريبا صامت، لم يعلق بصورة مباشرة بشأن رده على هذه الضربات، هل هذا مؤشر على أن إيران ربما لن ترد؟
1: هذا يدل على أن الأمور مضبوطة إيرانيا حتى هذه اللحظة. ربما الجانب الأمريكي يحاول الاستفادة حاليا من حالة الإحجام الإيراني عن الرد بشكل مكثف حاليا لإكمال الضربات الأمريكية حول بعض النقاط العسكرية الحساسة في تلك المنطقة عند مضيق هرمز. لكن كل شيء وارد، قد تتحرك إيران بالنظر إلى تحذيرات الجانب الإيراني. في كل مرة كانت تحذر فيها إيران الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الماضية حرب الأربعين يوما كانت تنفذ تهديداتها بشكل أو بآخر. كل طرف يحاول أن يظهر بمظهر البطل في هذا المشهد وأنه هو من تمكن من إسكات الطرف الآخر على المستوى العسكري مع ترك باب الدبلوماسية مفتوح ولو بشكل ضئيل. لكن صوت العسكر هو من يتحدث في الوقت الحالي. هناك من يرى حامد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بالجانب الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين للتصعيد مع الجانب الإيراني عمدا للوصول إلى هذه النقطة التي يقف عندها الطرفان حاليا. تعود الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يظن الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تركت إسرائيل وحدها في مواجهة الجانب الإيراني، لكنها تعود للرد للقول بأن الكلمة الأخيرة على مستوى النيران هي كلمة أمريكية وليست إسرائيل، خاصة وأن الجانب الإيراني انتقد كثيرا تقاعس الجانب الأمريكي بدعم الجانب الإسرائيلي في التصعيد الذي حصل يوم أمس بعد التصعيد الذي شمل الضاحية الجنوبية في بيروت. انتقدت وسخرت إيران من عدم التحرك الأمريكي لدعم بنيامين نتنياهو هذه المرة. هذا قرئ أمريكيا ربما على أنه ضرورة أو دفع ربما الأمريكيين للتحرك لإثبات أن أمريكا هي من تقول الكلمة الأخيرة على مستوى النيران في ساحة المواجهة عند مضيق هرمز. لكن كما قلنا حامد، وبالنظر إلى كل ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية، هناك محاولة لضبط المشهد حتى هذه اللحظة. قد يكتفي الطرفان بهذا المستوى من المواجهة لا أكثر ولا أقل، ولكن كل شيء وارد أيضا. وكما اعتدنا في طبيعة التعاطي الإيراني والأمريكي على المستوى العسكري، قد تنفجر الأمور في أي لحظة وقد تذهب نحو أماكن أخرى لا يرغب بها الطرفان، خاصة إن تحرك العسكر وبدأت التصريحات من مقر خاتم الأنبياء.
0: أرجو أن تبقى معي حسام. الآن مسؤول أمريكي يقول لأكسيوس جولة ثالثة من الضربات على أهداف إيرانية. مسؤول أمريكي يصرح لأكسيوس بجولة ثالثة من الضربات على أهداف إيرانية. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك حسام حتى ربما تحصل على معلومات إضافية. أتحول إلى واشنطن إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. يعني السياق الذي جاءت فيه الضربات الأولى كان مفهوما أنه رد على إسقاط المروحية الأباتشي، وأوحى ذلك الرد بأن الأمور انتهت عند هذا الحد، لأن هنالك جولة ثانية وجولة ثالثة من الضربات. هل من معلومات؟
2: نعم حامد، دونالد ترامب حينما قال أنه سيكون هناك بالضرورة رد، ثم قال لإي بي إس في الوقت الذي انطلقت فيه هذه الضربات الخامسة بتوقيت واشنطن أي من نحو 3 ساعات وربع، تحدث أنها يجب أن تكون ضربة قوية جدا. ونحن رأينا أن في الجولة الأولى من الضربات استهداف لبنية تحتية مدنية هي محطات مياه، وعرفنا من مراسلنا في إيران بأن هناك انقطاع عن المياه في بعض المناطق التي تم استهداف محطة المياه حولها. وبالتالي مسألة قوة الضربة ومسألة تصعيدها لا يتعلق بالعدد، بمعنى أنها ليس بالضرورة أن تكون جولة واحدة، لأنه قال يجب أن تكون قوية جدا. وبالتالي كلمة قوية جدا يعني ربما أنها تكون ضربة متعددة الجولات، حتى يظن أو يشعر دونالد ترامب بأنه حقق هدف الردع أو حقق هدف العقاب لاستهداف إيران من وجهة نظره، أو كما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية استهداف الطائرة الأباتشي الذي قال أنها من أعقد وأفضل الطائرات لدينا، حينما كتب منشوره الذي يعلم فيه أن الطائرة الأباتشي لم تقع أمس لم تقع عن طريق خطأ فني، وإنما عن طريق استهداف بطائرة مسيرة. قالت إيران بعد ذلك أنه ربما لم يكن مقصودا أو أنها لم تفعل ذلك، لكنه في نهاية الأمر هناك اتهام أمريكي لإيران بأنها من أسقطتها سواء عن عمد أو غير عمد. وبالتالي دونالد ترامب لم يحدد عدد الجولات، ولكنه قال أنها ستكون ضربة قوية جدا. مايك جونسون رئيس مجلس النواب هو الثالث في ترتيب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفه رئيسا لمجلس النواب ورئيس الأغلبية، أو يعني يقود الأغلبية بمعنى أدق في الجمهورية في مجلس النواب، قال أنه كان حاضرا في غرفة العمليات حينما انطلقت هذه الضربة، وقال أنها ضربة محدودة ومتناسبة. لكن طبعا حامد، مسألة الأحكام القيمية تخضع للتناسبية، وبالتالي فكرة أنها محدودة أو متناسبة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أن ما جرى في استهداف الأباتشي كبيرا جدا، فحالة التناسب وحالة المحدودية ربما يعني الضربات حول مضيق هرمز فقط. حتى الآن لم نسمع عن ضربات في العمق الإيراني، مثلا حينما صعدت إيران وإسرائيل منذ يومين كان هناك استهداف لمصانع بتروكيماويات وضربات إسرائيلية في العمق الإيراني وضربات إيرانية في العمق الإسرائيلي، لكن حتى الآن في كل التصعيدات والجولات التي رأيناها على مستوى الاستهداف الإيراني الأمريكي والأمريكي الإيراني سواء قبل ذلك في بندر عباس أو في قشم، وكل هذه الاستهدافات والتحرشات المتبادلة منذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في إبريل الماضي فرض الحصار على موانئ إيران، جميعها كانت حول منطقة مضيق هرمز، الجزر المحيطة بمضيق هرمز، الحدود والمناطق المحيطة بمضيق هرمز، وليس الضربات التي كانت تحدث في فترة 40 يوما. وبالتالي ربما هذا يفسر كلمة محدودة التي قالها مايك جونسون. أما فكرة التناسب فبطبيعة الحال كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية ترى هذه الضربة كبيرة جدا وتمس الكرامة الأمريكية، وبالتالي ربما فكرة التناسب هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستهداف كل القواعد الجوية، لأننا رأينا عبر أكسيوس وبوليتيكو وحتى فوكس نيوز والجميع أجمع أن الضربات تستهدف رادارات، تستهدف دفاعات جوية بالأساس. الأمر الملفت الوحيد كان هو استهداف محطة المياه أو منطقة المياه هذه المدنية، لكن جميع الضربات الأخرى كانت تستهدف بحسب المسؤولين الأمريكيين تستهدف رادارات، تستهدف دفاعات جوية، تستهدف بنى عسكرية تحتية حول مضيق هرمز. وبالتالي ربما ترى الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرها أن عليها أن تدمر كل هذه المنشآت سواء في يوم واحد أو على جولات متصاعدة. لكن أيضا الملفت في آخر نقطة حامد هي أن أكثر من مسؤول قالوا لبوليتيكو وقالوا لفوكس نيوز وغيرها أن هذه الضربات لن توقف ولن تعطل المفاوضات، بل حتى دونالد ترامب وهو يعلن هذه الضربات عبر ABC قال أنها أن هناك اتفاق أو أن هناك عمل أو مفاوضات جيدة جدا مع الإيرانيين. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا التناسب يجب أن يكون على مستوى عال جدا، لكن دون أن يقود المفاوضات بالعودة إلى نمط حرب 40 يوما.
0: نعم، أرجو أن تبقى معي. شكرا لك عبد الرحمن يوسف من البيت الأبيض في واشنطن، وأعود الآن إلى طهران إلى مراسلنا حسام دياب. حسام، جولة ثالثة بحسب أكسيوس أمريكية، هل من معلومات؟

0: نكررها بأن بعض المصادر المحلية تحدثت عن تحطب جسم طائر في بالقرب أو فوق سماء منطقة بوشهر. لم يتم تحديد النقطة إن كانت قريبة من محطة بوشهر الكارلوذرية أم ضمن محيط المدينة ككل، لكن بالعودة إلى التصعيد الحاصل في جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية عند مضيق هرمز، كان هناك نفي من وكالة مهر للأنباء قبل دقائق قليلة حامد. الوكالة قالت بأنه لم يتم رصد أي عمليات لإطلاق النار أو نشاط للدفاع الجوي في جزيرة قشم حتى هذه اللحظة. كان هناك أيضا في المقابل توضيح من قبل رئيس تنفيذي لشركة المياه في محافظة هرمزغان بعد الاستهداف الذي طال خزانين لمياه الشرب في منطقة سيريك. الرئيس التنفيذي لشركة أبفا في محافظة هرمزغان تحدث عن أن القوات الأمريكية هاجمت البنية التحتية الحيوية لتوزيع المياه في مدينة سيريك عقب الهجوم الصاروخي الذي وقع قبل ساعات. استهدفت خزانات مياه استراتيجية في قضاء بيماني ودمرت بالكامل. شملت هذه الخزانات خزانات بسعة مختلفة للمياه، كانت تؤمن مياه الشرب لقضاء بيماني ومدينة كوهستاك، وأن عمليات إمداد المياه مياه الشرب للشرب لتلك المناطق متوقفة حاليا، وأن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح هذه الشبكة لإعادة حركة إمداد المياه مياه الشرب لتلك القرى والمدن المحيطة بسيريك بشكلها الطبيعي. استهداف البنى التحتية بهذا الشكل يجعل الأصوات في الداخل الإيراني تتصاعد، خاصة عندما تطال خدمات حساسة ومهمة وبنى تحتية حيوية مثل المياه وغيرها من شبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية. لكن هذا الحدث كان من جملة عدة حوادث طالت بالدرجة الأولى قواعد ورادارات ونقاط عسكرية مركزية ونقاط تحكم تابعة للقوات المسلحة الإيرانية. هذا الحادث حادث استهداف خزانين للمياه مياه الشرب هو وسط كل هذه الحوادث ذات الطابع العسكري. يمكن القول بأن إيران حتى الآن على مستوى التصريحات العسكرية لم تقدم أي تصريحات دقيقة تعطي أو تكمل الصورة لدى المتابع حتى هذه اللحظة. محاولة لإدارة المشهد بأقل جهد ممكن وأقل ربما أو مسعى واضح من قبل الجانب الإيراني لعدم خلق حالة من التوتر. ربما تحاول إيران أن ترى إلى أي حد أو إلى أي مدى ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب بعيدا في استهدافاتها العسكرية.
1: طيب هل يبدو هذا مفهوما ربما لدى الرأي العام حسام في إيران، لا سيما وأن إيران في مسألة ردها على إسرائيل كانت حازمة وسريعة، الآن هذا التردد في ربما إذا إجاز التعبير بشأن الرد على هذه الضربات الأمريكية هل ربما يبدو مفهوما؟
0: بالنسبة للداخل الإيراني الشارع الإيراني كان يتوقع أن التصعيد انتهى مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التصعيد بين طهران والجانب الإسرائيلي، لكن حسابات الإسرائيليين تختلف عن حسابات الأمريكيين. المناوشات لم تتوقف بطبيعة الحال بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب الأخيرة بينهما. اعتاد الإيرانيون عن سماع مثل هذه الحوادث والمناوشات العسكرية عند مضيق هرمز بين الحين والآخر. تبدأ هذه المناوشات من محاولة التحرك بالقرب من سفن وناقلات تجارية تابعة لكلا البلدين، محاولة إيقاف هذه السفن أو تغيير مسارها وصولا إلى الاستهدافات المتكررة. إيران تستهدف قواعد أمريكية ونقاط ورادارات على الضفة الأخرى من الخليج، تقول أنها لقواعد أمريكية على الضفة الأخرى من الخليج. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل باستهداف ذات المناطق التي استهدفتها خلال 3 جولات أعلنت عنها أمريكا حتى الآن منذ عدة ساعات وحتى هذه اللحظة، منطقة بندر عباس، منطقة سيريك، منطقة جاسك، وأيضا بعض النقاط في جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق هرمز. كما قلنا الشارع كان اعتاد أن يسمع اسم الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه المناوشات بين الحين والآخر. الشارع لا يريد لهذه الحرب أن تتجدد بطبيعة الحال، والكل يدفع أو يرغب بأن يرى توافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، لكن ما يجري

0: خلف الكواليس عليه الكثير من علامات الاستفهام. حامد، الجميع يتساءل لماذا يتعامل كل من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بهذه الطريقة. الكل بات لديه رغبة بأن يرى نهاية لهذا المسلسل وهذه المراوحة، مناوشات من ناحية وحديث عن أن باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا وإن كان ضيقا حتى الآن، محاولات مستمرة من قبل الوسيط الباكستاني للتوفيق بين وجهات النظر الإيرانية والأمريكية. وزير الداخلية الباكستاني تحرك من إيران على ما يبدو بحسب بعض التقارير يوم أمس، بعد أن تحدثت تقارير أخرى غربية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال فترة التصعيد الأمريكي الإيراني الإسرائيلي التي استمرت لمدة 17 ساعة كان بطلب من الرئيس الأمريكي، هو من طلب من وزير الداخلية الباكستاني أن يبقى في إيران كمحاولة لتطمين الجانب الإيراني عن أنه أن واشنطن ستسيطر على حالة التصعيد الإسرائيلية في نهاية المطاف، وأن الكلمة الأخرى كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون للأمريكيين. لكن المشهد الحالي يعكس ربما رغبة أمريكية في استغلال الوقت وتوجيه بعض الضربات للجانب الإيراني، قد تكون هذه الضربات محسوبة ودقيقة، لكن في المقابل هناك جزء من الرواية لم يكتمل حتى هذه اللحظة في ظل صمت التصريحات العسكرية سواء من قبل الحرس الثوري من ناحية أو حتى قيادة مقر خاتم الأنبياء التي لم تتحدث، وما تزال تنفي بعض الوسائل الإعلام المقربة من القوات المسلحة الإيرانية وجود أي تفعيل لمنظومات الصواريخ البالستية في المناطق القريبة من مضيق هرمز، مع نفي لوجود أي حسابات شخصية أو أي تعليق من مجيد موسوي قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة عن التصعيد الأمريكي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. وتحول أخيرا وعود مرة أخرى إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف الموجود في البيت الأبيض، هل هناك معلومات عن هذه عن أهداف هذه الجولة الثالثة وما إذا كانت الأخيرة عبد الرحمن؟
2: نعم محمد، لا يوجد حتى إعلان، لأننا حينما رأينا إن حينما انطلقت الجولة الأولى وجاءت تصريحات المسؤولين الأمريكيين لكل من فوكس نيوز والسي إن إن وبوليتيكو لتتحدث عن أن هذه الجولة أو أن هذه الضربة لن تعيق ولن تعطل المفاوضات، ظن الكثيرون بأن هذه مجرد ضربة محدودة لعمليات يعني منشآت عسكرية ورادارات وأجهزة دفاع جوي، كما قال مايك جونسون الذي تحدث أيضا على أنها ستكون جولة محدودة ومتناسبة، ظن الجميع أنها جولة واحدة. ثم جاءت الجولة الثانية واعتبر البعض أنها ربما تكون الجولة الختامية، لم يكن هناك أي إعلان بين هذه الجولات عن تجدد هذه الجولات، بمعنى حينما أعلنت القيادة الوسطى عن بدء هذه الضربات بدعوى الدفاع عن النفس والرد على استهداف طائرة الأباتشي لم يكن هناك إعلان عن هذه عدد من الجولات. مسؤول واحد فقط تحدث للسي إن إن ولكنه كان وحيدا، لم يكن متواترا بأنه سيكون هناك جولات أخرى، وربما كان هذا هو المسؤول الوحيد الذي كان بالفعل لديه تلك المعلومات النافذة التي تقول أنه سيكون هناك جولات أخرى، لكنه أيضا لم يحدد إلى السي إن إن كم عدد الجولات التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا أمر ملفت آخر حامد، أن السي إن إن بعد نصف ساعة أو 45 دقيقة من بدء الجولة الأولى نشرت عن مواقع على التليجرام أو قنوات على التليجرام نقلا عن الحرس الثوري بأن الحرس الثوري والجانب الإيراني أطلقوا مسيرات اتجاه قواعد أمريكية إلى المنطقة، لكن حتى الآن وأنت أشرت إلى ذلك حامد أنه حتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع التصريحات أو حتى العمليات المعلنة من الحرس الثوري ردا على هذا. كان هناك فقط تغريدة السيد عراقشي وزير الخارجية الإيراني الذي تحدث عن مسألة الدفاع وتحدث عن أن وجود هذه القوات أيضا في المنطقة ربما يتسبب في مثل هذه الاستهدافات حتى لو بدون قصد وما إلى ذلك، وعن الرد الإيراني، لكن أيضا لم يشر إلى أن هناك عملية مخططة وأن استهدافا سيحدث الليلة، وهذه أمر هذا أمر ملفت آخر. هل الجانب الإيراني لديه معلومات أو توقعات بأن الجانب الأمريكي سيقوم بعدة جولات وينتظر حتى تنتهي ليقيم الخسائر ومستوى الرد الذي يرغب أن يرد به، لأنه أشير إلى أن الجانب الإيراني سيرد أو أنه لن يصمت على هذه الضربات خاصة أنها باتت متتالية، أم أن الجانب الإيراني لا يعرف عدد الردود وينتظر حتى تكتمل الصورة ونعرف الموقف الأمريكي كاملا، خاصة أن معظم الضربات كما هو معروف ربما كان الاستثناء هي الضربة الأولى خلال الحرب التي قضت على المرشد الأعلى، كانت في الصباح، كانت في ساعات الصباح، لكن معظم الضربات تكون في الليل بتوقيت الشرق الأوسط وتوقيت إيران، والليل ما زال أمامه ربما بضع ساعات حتى ينجلي النهار في إيران، ونعرف ما هي الخسائر تحديدا وما هي الاستهدافات ومدى نجاحاتها في الداخل الإيراني. وبالتالي لا يوجد إعلان لا من القيادة الوسطى ولا من الإدارة الأمريكية ولا من المسؤولين عن عدد الجولات، فقط هناك تصريح من دونالد ترامب الذي قاله لـ ABC أنها يجب أن تكون ضربة قوية جدا، وكان هناك تصريح أيضا نسب إلى ترامب لم يقل له لكنه نسب أيضا في ABC. التصريح الثاني وقت الضربة قاله لكبير مراسلي الـ ABC لكن الذي نسب في منتصف اليوم للاي بي سي بانه تحدث عن غبائهم ما بين قوسين، يقصد الايرانيين، وقال هل ينتظرون ان ندمر بنيتهم التحتيه ونقضي تماما على نظامهم، بمعنى تهديد باستهداف البنيه التحتيه. كان هذا منسوبا الى دونالد ترامب، لم يقله هو بشكل مباشر حتى نتيقن منه، لكنه نسب اليه وهو يعني يتماشى مع الفكره العامه الخاصه بغضب دونالد ترامب من استهداف تلك الطائره، طائره الاباتشي، خاصه انه كان هناك محاوله للتكتم عليها من وزاره الحرب. علينا ان نتذكر انه في نهايه امس، يعني قرب منتصف الليل بتوقيت واشنطن امس الاثنين، في نهايه اليوم نشرت نيويورك تايمز هذا الانفراد ونقلته عنها جميع الصحف والمؤسسات الامريكيه، بمعنى انه كان هناك حاله من التكتم، وقالت انه جرى يوم الاثنين، بمعنى انه جرى يعني منذ ربما 20 ساعة من وقت نشر الخبر. وبالتالي كان هناك محاولة للتكتم، فحينما نشر هذا بطبيعة الحال أحرج الجيش الأمريكي وأحرج دونالد ترامب، وهو ربما ما دفعه لهذا التوعد وحالة الغضب هذه التي لم يصدر أي معلومات عن مدى سقفها. هو قال يجب أن تكون ضربة قوية جدا، وكلمة ضربة ممكن أن تكون من عدة جولات، لذلك لا يمكننا الجزم بأن هذه الجولة الثالثة، خاصة أنه كما قلت هناك بضع ساعات حتى ينتهي الليل في إيران، لنقول أنها ستكون ثلاث ضربات فقط. لكن حتى الآن المحدودية موجودة في المكان الجغرافي، حتى الآن جميع الضربات هي على جزر ومناطق محيطة بمضيق هرمز في الجانب الغربي من إيران، وليس على طريقة الأربعين يوما. وبالتالي نحن ننتظر دونالد ترامب ربما يغرد، وحتى الآن لم يغرد بشأن هذه الأمر، والتصريح الوحيد الذي ينسب إليه وقاله مباشرة كان في الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ABC وقت تنفيذ العملية، وكان يؤكد فيه على هذه الأمور دون أن يعطي تفاصيل. ربما يكون الإشارة إلى انتهاء العملية حينما يغرد دونالد ترامب مرة أخرى. نحن نعرف أن دونالد ترامب دائما ما يحب أن يصرح في بدايات العمليات، وأيضا يحب أن يصرح حينما تنتهي العمليات، هذا هو سلوكه وديدنه، ورأيناه في عملية مطرقة منتصف الليل. وبالتالي طالما أن دونالد ترامب لم يغرد كتحليل لسلوكه الذي اعتدناه، ربما هذا يعني أن هذه الجولات مستمرة، وربما نرى جولة رابعة أو خامسة، لأنه بطبيعة الحال يرغب في أن يعلن النصر أو يعلن عن تأثير قوة الضربات الأمريكية، أو أن يعطي تحذيرا عبر هذه الضربات بأنه إذا ما استمرت إيران في تنفيذ أي عمليات، وهو كان قد حذر سابقا وقال أن العودة إلى الحرب بطريقتها الكلاسيكية تحدث حين إذا أصيب إذا قتل أحد الجنود الأمريكيين. وهو نسب إليه في وول ستريت جورنال اليوم أنه قلل من مسألة استهداف الطائرة الأباتشي، وقال أن الجنود أو الطيارين بخير. وبالتالي أعتقد أنه طالما أن دونالد ترامب لم يغادر حتى الآن، ولا يوجد أي إعلان من القيادة الوسطى أو من وزارة الحرب بوقف هذه الجولات، فإننا نتوقع جولات أخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من البيت الأبيض في واشنطن. انتهت هذه الجولة الإخبارية، الآن تتابعون إعادة لبرنامج تواصل، إلى اللقاء.
3: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الجيش الأمريكي ينتظر توقيع ترامب لإعدام 4 عسكريين لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي. مخاوف روسية من مصير خامنئي تدفع موسكو لتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بنظام تأمين بوتين ومساعديه. حكم صومالي ممنوع من دخول أمريكا للمونديال، وتفتيش صادم لمنتخبات في مدرج الطائرات. أزمات المونديال تتوالى قبل بداية انطلاقته.

0: مشاهدينا، كما تعلمون أمريكا دولة كبيرة جدا، بل هي قارة في الواقع، لذا فحكاياتها كثيرة، مشاكلها متعددة الأوجه، وقوانينها معقدة جدا بين قوانين فيدرالية والقوانين الخاصة بالولايات وغيرها. لكن أكثر القوانين تعقيدا وإثارة للجدل تلك المتعلقة بأحكام الإعدام باعتبارها تخضع لنظام مزدوج ينقسم بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات. لكن في كلا الحالتين، انتبهوا مشاهدينا، لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام وإن كان صادرا من أعلى المؤسسات القضائية إلا بتصديق رسمي ونهائي من رئيس الولايات المتحدة، يعني هذا شرط أساسي. قوانين الإعدام تسري بطبيعة الحال على المؤسسة العسكرية الأمريكية باعتبارها مؤسسة دستورية يتم تسييرها بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، وخلال تاريخها نفذت السلطات العسكرية حكم الإعدام بحق عشرات العسكريين الخارجين عن القانون. لكن آخر مرة نفذ فيها حكم إعدام لعسكريين كان عام 1961. كتير منيح، يعني صار تقريبا من أكثر من 60 سنة لم يتم تنفيذ من بعدها حكم الإعدام بأي عسكري متهم. لكن يبدو أنه بعهد ترامب كل شيء قابل للتغيير، وتستعد الآن السلطات المعنية لتنفيذ حكم الإعدام في 4 ضباط تهموا بارتكاب جرائم حرب وأخرى شخصية. كيف؟ شو التغيير يلي صار؟ وشو يلي تغير؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها تقرير مفصل نشر موقع ABC الإخباري الأمريكي. التقرير يقول إن هناك خطة أصدرت في فبراير الماضي، اسم هذه الخطة عملية العدالة الحازمة، توجه المسؤولين في الجيش للتنسيق مع مكتب السجون الفيدرالي لنقل المحكوم عليهم بالإعدام من سكن التأديب أمريكية بولاية كنساس في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ تصديق الرئيس الأمريكي إلى منشأة الإعدام الفيدرالية بمنطقة تير هوت بولاية إنديانا، تمهيدا لدخول العملية حيز التنفيذ. هذا التقرير أشار أيضا إلى أن ما يمنع البدء بعملية التنفيذ في هذا الوقت الحالي هو عدم الحصول على الموافقة النهائية لرئيس الولايات المتحدة بعد، يعني بس يوافق ترامب رح يبلشوا التنفيذ، وهذا هو اللي قلنا عنه هو الشرط الأساسي. طيب هلأ عرفنا شو هي تفاصيل الموضوع، ولكن بقي علينا أنه نسأل من هم العسكريون 4 المرشحون للإعدام؟ وسائل إعلام أمريكية قالت أن أول المرشحين هو نضال حسن، الرائد السابق الذي أدين بإطلاق النار الجماعي في قاعدة فورت هود عام 2009، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين. الثاني هو رونالد جراي، المجند السابق في فرقة المظلات 82، والذي أدين عام 1988 ب14 تهمة تشمل 3 تهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار و3 تهم بالاغتصاب. وكان الرئيس جورج دبليو بوش قد وافق على تنفيذ حكم الإعدام بحقه عام 2008، لكنه توقف بقرار من قاض فيدرالي. الثالث هو تيموثي هانس، هو الرقيب الأول السابق الذي أدين بتهمة اغتصاب وقتل امرأة وابنتيها، وبعد أن نقض حكمه وبرئ في محاكم مدنية وعيد فتح القضية لاحقا باستخدام أدلة حمض نووي DNA جديدة لم تكن متاحة في السابق، ليعاد استدعاؤه للخدمة النشطة ويحاكم أمام محكمة عسكرية وأيضا يحكم عليه بالإعدام. رابع شخص هو حسن أكبر، هو الرقيب السابق في سلاح الهندسة القتالية، والذي أدين بالقتل العمد ومحاولة القتل بعد أن ألقى قنابل يدوية وفتح النار على زملائه من الجنود الأمريكيين في خيامهم بقاعدة كامب بنسلفانيا في الكويت عام 2003 قبيل غزو العراق. مشاهدينا، على مدار أكثر من نصف قرن لم يسمع أحد عن صدور مثل هذه القرارات، وبمجرد انتشار الخبر طبعا انشغل الإعلام الأمريكي بنقل تفاصيله ومعطياته، كما أنه أثار موجة جدل واسعة على المنصات الرقمية أيضا. وطبعا طبعا تباينت الآراء بين مين بأيدها ومين بعارضها. البيت الأبيض لم يعلق حتى الساعة عن الموضوع، لم يصدر أي تسريب بشأن ما إذا كان ترامب ينوي إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الأحكام أم لا. بس علينا أنه ما ننسى أنه ترامب أعلن منذ بداية توليه رئاسته الثانية نيته إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الحكومة الفيدرالية، وأيضا وقع في أول يوم عمل لإله على أمر تنفيذي يلزم وزارة العدل بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأيضا تكثيف استخدامها بعد تعليق إدارة بايدن لتنفيذ الإعدامات الفيدرالية. على كل نحن بزمن ترامب كل شيء يعني بيعملوا بين غير متوقع وغير المتوقع هو المتوقع. في الولايات المتحدة هناك ولايات تطبق العقوبة وولايات ألغتها كليا. عدد الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام هي 27، بينها 4 ولايات مثل كاليفورنيا، أوريغون تفرض وقفا اختياريا مؤقتا للتنفيذ بقرار من الحكام. أما الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام فهي 23 بالإضافة إلى العاصمة واشنطن اللي استبدلتها بعقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وأخيرا تحظر تعديلات الدستور والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تطبيق الإعدام على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لرصد تعليقات المغردين على هذا الموضوع. غريس ياتس تقول لا ينبغي للرئيس أن يقود الجيش كما يفعل الآن لقتل أبرياء عزل، لا يحق له ذلك إلا في حالة اندلاع حرب عالمية، وبعد أن يمنحه الكونغرس زمام الأمور لا يمكنه إصدار أوامر بقتل أفراد جيشنا، يجب أن يحاكموا أمام المحكمة وأن يحاكموا عسكريا أيضا برأي غريس. نقرأ أيضا تغريدة لأماندا تقول إنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، لقد مثلوا أمام المحكمة وأدينوا بالفعل، وإذا كان شخص ما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فمن المحتمل أنه قتل شخصا ما، لذلك يتمكن الجيش من تنفيذ الإعدام يجب أن يوافق عليه الرئيس. وأخيرا وجهت سيلفيا براون حديثة للرئيس الأمريكي وقالت له هذا الرجل خارج عن السيطرة، على أتباعه أن يتحلوا بالشجاعة وأن يساعدوا في إزاحته من منصبه قبل أن يلحق المزيد من الضرر. دائما ما يتدخل فيما لا يعنيه ليس له السلطة على الجيش. مشاهدينا معنا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، بنقول لك أهلا وسهلا، استقبلناك المرة الماضية عنا بالاستوديو، هالمرة عم نستقبلك من واشنطن عنا من خلال الشاشة، أهلا فيك. بدنا نحكي شوية عن موضوع قانون الإعدام. عبد الرحمن، هل كشف البيت الأبيض عن أي معلومات بخصوص نوايا ترامب؟ هل سيوقع على أمر الإعدام أم أنه سيمتنع عن ذلك؟
1: نعم، أهلا بك أماني وأهلا بمتابعين تواصل في كل مكان. بالنسبة لقضية الإعدام هذه قضية يعني قمة الجدل هنا في واشنطن في الحقيقة. الرئيس الأمريكي وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي نوع من التسريبات إن كان سيوافق على هذا الأمر أو سيأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام على 4 عسكريين التي كما ذكرت ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1961. وهناك معارضة ديمقراطية كبيرة جدا ومعارضة من حقوق الإنسان وموافقة جمهورية، ولذلك بعض من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين كانوا يتحدثون على تقديم مشاريع أو مشروع قانون لمنع الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من إصدار هذه الموافقة على الإعدام لعسكريين أمريكيين. نحن نتحدث على إعدام العسكريين، وهناك فارق كما ذكرتي بين إعدام العسكريين وإعدام المدنيين، ولكن يتطلب يعني نفرض الآن إن وافق فعلا الرئيس ترامب وأمر بتنفيذ هذا الحكم، هناك استئناف، يحق لأي قاضي فيدرالي أن يعارض هذا الحكم، هناك أيضا الكونغرس،
0: يعني هناك ولكن يعني لابد هناك من موافقة مجلسي للقاضي. بمعنى أن يعني محكمة الاستئناف بتقدر تلغي القرار الذي صدر أو مضى رئيس الجمهورية. وطبعا نحن ما نأخذ بعين الاعتبار أنه الحزب الديمقراطي ردي كان رافض عقوبة الإعدام، وبالتالي هلأ طبيعي أنه يرفض مسار الأمور مع ما يفعله ترامب. طيب لماذا الآن تحديدا أثير يعني أثير أمر التنفيذ؟ صحيح. والواضح أنه الأحكام صدرت منذ سنوات، يعني عم نحكي عن ناس محكومين من قبل. لماذا الآن تحديدا؟ شو الدلالات؟ وهل هي فقط زوبعة عند ترامب مثل ما عم نشوف هذه الزوبعة بكل قراراته؟
1: الفكر الجمهوري اليميني يعني موجود بكثرة في الإدارة الأمريكية، ويفتحون هذه الملفات. وكما ذكرت حتى في الأيام الأولى لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع بعض من الأوامر التنفيذية التي تشجع على عقوبة الإعدام، والإعدام للمدنيين موجود كما ذكرت في 27 ولاية أمريكية، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ربما يكون في كل الولايات الأمريكية. عندما تتقدم بعض من الهيئات اليمينية وبعض من أهالي الضحايا إلى الإدارة الأمريكية بسرعة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق العسكريين الأمريكيين، خاصة أن الضحايا متضررين نفسيا وما إلى ذلك، يسعون إلى هذا الأمر. تقرير ABC كشف عن أن المحاكم العسكرية جاهزة، وأن العسكريين ربما الآن نستطيع أن يكون هناك حكم بالإعدام، ولكن الأمر جاء بعد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا، هذا لا يعني أنه سينفذ على الفور. نعم قانونيا يمكن أن ينفذ، ولكن الديمقراطيين الآن نعم إذا صار، والديمقراطيين لديهم المحاكم وأيضا الكونغرس، ربما يتم تأجيل هذا الحكم إن وافق عليه الرئيس الأمريكي حتى يتسنى للجهة التشريعية، وإن صدر أمر أو مشروع قانون وتم التصويت عليه في الكونغرس سيكون قانون عام وليس فقط على هؤلاء الأربعة الذي يعني ربما سيحكم عليهم بالإعدام كما ذكرتي.
0: نعم احنا عم نحكي هون عن حزبين، كل ما اجى حكم رئيس جمهوري رح يغير القانون، اجى رئيس حزب ديمقراطي رح يغير هذا القانون. وطبعا عم نقول انه هذا القرار اذا اخذه رئيس الدولة لا يعني ما بيمشي بشكل مباشر انه خلص اتخذ القرار، انما بعد في بقلبه مسار قانوني معين وقد يخضع كمان لرفض من خلال السلطات القضائية العليا. بس عندي ولو باختصار عبد الرحمن، هل لهذا يعني تنفيذ الأحكام إذا نفذ الآن طبعا، وهي هيدي هون الإشكالية، هل له دلالة تاريخية؟ يعني خصوصا أن تنفيذ أحكام الإعدام متوقف من ستينيات القرن الماضي، وكيف ينظر إلى الخطوة سياسيا ينظر إليها وقانونيا داخل الولايات المتحدة؟ هل ينظر إليها كخطوة فعلا سياسية وقانونية أم أنه قرار من قرارات ترامب السريعة؟ يعني
1: سينظر إليها أماني بأنها خطوة مفاجأة كبيرة جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعمل على هذا الأمر ويأمر بهذا الأمر، بأن هو يأمر بإعدام عسكريين أمريكيين. يعني أول حكم سينفذ بعد عام 1961 سيكون في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولديه الآن كل المعطيات، ولذلك الانتقادات عالية بطريقة كبيرة جدا، وهناك مخاوف كما ذكرت من جمعيات حقوق الإنسان. ولذلك لا أعتقد أن حتى لو إن يعني الرئيس الأمريكي وافق على هذا الأمر أنه سينفذ بهذه الصورة.
0: على كل نحن بنعرف يعني إذا كان بده شيء من هالزوبعة ترامب هو أن يذكر للتاريخ أنه عمل شيء منيح، عمل شيء عاطل، مش هون المهم. شكرا لك عبد الرحمن البارديسي من واشنطن، وأهلا بك في تواصل دائماً.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، يعني لن تجد دولة في العالم تقريبا لا تنتشر في مدنها الكبرى أو حتى عاصمتها على الأقل هذه الكاميرات، كلنا بنعرفها، أغلبنا الآن أصبح يستخدمها في منزله بشكل شخصي أصلا. كاميرات المراقبة وأنظمة المراقبة صارت بمتناول الجميع، لكن كل واحد يستخدمها لغرض هو بخصه. الأنظمة السلطوية مثلا من أسعد ما يكون حينما تمكنت من استخدامها وربطتها كشبكات موحدة، تراقب من خلالها حركة المواطنين، تحلل البيانات التي تجمعها الكاميرات، تحدد من مواطنيها الصالح والطالح، بالإضافة إلى مهام إضافية تتعلق بمكافحة الجريمة، يعني مهام جانبية هيك مش مهمة كتير، مراقبة المواطنين أهم. عندك دولة كروسيا مثلا في عاصمتها موسكو في عندهم ما يزيد على 300 ألف كاميرا، شو 300 ألف كاميرا مراقبة ترصد كل حركة وسكنة وصوت في المدينة، كلها مرتبطة ببعضها في شبكة واحدة تنتهي إلى يدي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتسهل عليه كل المهام يلي ذكرناها ومن ضمنها المهام الجانبية. لكن رغم هذا فإن هذه الشبكة المحكمة قد تتحول في لحظة إلى نقمة على النظام الروسي، روسيا كلها، لأن تعاني من ثغرة خطيرة اختراقها سهل جدا سواء كان من هاكرز محترفين أو من شركات أمن سيبراني، فما بالك إذا كان من أجهزة استخبارات قوية. وطبعا طبعا روسيا عندها من الأعداء كثير، لذلك تقول الفاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصدرين روسيين إن جهاز الأمن الروسي عطل عمل جزء كبير من نظام المراقبة الخاص الذي يحمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه، وذلك خوفا من اختراقه وتحليل بياناته، وإن الجزء الأكبر من النظام أعيد تشغيله بعد فحصه وعزله عن شبكة الإنترنت الدولية المفتوحة. لهالدرجة؟ صحيح، ما الذي ستستفيده الجهة التي ستنفذ الاختراق؟ يعني شوية صور وفيديوهات لحركة الناس والمرور؟ إيه لا يا جماعة، ما تكونوا هالقد طيبين. أجهزة الاستخبارات للدول تملك أدوات معقدة جدا لجمع هذه البيانات وتحليلها ورصد أنماط التحرك ورسم سيناريوهات وتوقعات، يعني الموضوع كتير كبير وطلع من إيدينا خلص. أصلا تقرير الفاينانشال تايمز نفسه يقول إن خطوة موسكو جاءت بعد تقارير إسرائيلية عن اختراق الموساد الإسرائيلي لكاميرات المراقبة وكاميرات المرور بطهران لسنوات، وجمع معلومات دقيقة عن نمط تحرك الحراسة الشخصية لخامنئي كبار المسؤولين الإيرانيين، وأيضا رسم صورة واضحة لتعقيدات مدينة طهران، ما جعلها كما وصفتها الصحف إسرائيلية صفحة بيضاء أمام الإسرائيليين، وأيضا ساعدت الجيشين الإسرائيلي والأمريكي في تنفيذ عملية اغتيال دقيقة للخامنئي. هلأ طبعا بغض النظر عن دقة الرواية الإسرائيلية، لأنه من الوارد جدا أنه تكون مجرد بروباغندا للقدرات الإسرائيلية، خصوصا وكلنا بنعرف أنه خامنئي اغتيل بمقر إقامته ببيت المرشد، قتلوه بالمكان الموجود فيه يلي كل العالم تعرف فيه، ولم يقتل في مخبأ أو في مكان غير معتاد، إلا أن الموضوع يبدو مقلقا فعلا لروسيا. فألكسندر بورتنيكوف وهو مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نقلت عنه وسائل إعلام محلية في مايو الماضي أن اغتيال خامنئي بهذه الطريقة يمثل إشارة تحذير واضحة، لأن تحديد مواقع المسؤولين الإيرانيين هو تم بشكل جزئي عبر أبواب خلفية برمجية في أنظمة المراقبة. خلونا نشوف ماذا يقول الناس على مواقع التواصل على موضوع المراقبة. أنا براقب بس ولادي بالبيت، هني عم براقبوا الدنيا كلها مش عارفة ليه. أحمد: البشرية تدرك يوما بعد يوم أن التقدم التكنولوجي ليس نعمة أبدا بقدر ما هو نقمة. سعاد تقول: هذا الكلام علمي بالفعل، نظريا يمكن اختراق الكاميرات بسهولة، لكن الأصعب هو الاستفادة من هذا الاختراق، وهذا ما لا يمكن لأحد فعله، يحتاج الأمر إلى إمكانات هائلة غير موجودة أعتقد سوى لدى الأجهزة الاستخبارات الكبرى. ميشلان تقول: روسيا اهتمت بالأمر فقط حين تعلق الموضوع بالرئيس بوتين مباشرة، أما أمن روسيا والروس فلم يكن سببا كافيا للنظام الروسي للانتباه إلى ما يعتبرونه كارثة. حنحكي أكثر عن التقرير، طبعا هذا التقرير مصدرها وسائل إعلام غربية، أما الرد الروسي فمنفضل نستطلع من موسكو مع الزميل سعد خلف وهو مراسل التلفزيون العربي في روسيا. سعد أهلا وسهلا فيك، أول مرة في تواصل معنا. بدنا نعلق أكثر على موضوع الكاميرات في روسيا وإمكانية الاختراق. خليني بالبداية أسألك عن تعليق السلطات الروسية، هل هناك أي تعليق رسمي، تأكيد، نفي، تفسير لما ورد في تقرير الفاينانشال تايمز البريطاني؟
1: دان تحياتي أماني لك ولكل مشاهدي التواصل الكرام الأعزاء. لا تعليق رسمي روسي على هذا التقرير الذي نشرته الفاينانشال تايمز، هذا أولا. لا تعليق حتى في الصحف الروسية الكبرى التي تغطي مثل هذه الأحداث وتنقل التقارير الغربية وتفندها أو تؤيدها أو تدعمها، لذلك لا تعليق لا رسمي ولا غير رسمي في الصحف الكبرى. لكن وحتى إذا نظرنا إلى تقرير الفاينانشال تايمز نفسه فهو أشار إلى مسؤولين روسيين مجهلين، وهذا الأمر بالطبع دائما تنظر إليه السلطات الروسية أو المواقع الروسية بتشكيك طالما أنه لم يذكر المصدر.
0: طيب سعد، من خلال مشاهداتك أنت، ما مدى واقعية هذه التقارير؟ هل بالفعل المسألة تشغل بال الأمن الروسي؟ طبعا نعرف أن روسيا بلد قد يتعرض للاختراق من كثير، عنده أعداء كثير طبيعي يعني، ويكون مهتم بموضوع هذا الخرق، وبنعرف نحن كمان تماما الخرق عبر شبكات الانترنت او المراقبه شو عمل، واخر حرب يعني من بعد 7 اكتوبر يمكن كانت اكثر خلينا نقول وضوحا لهيدي المساله. كيف الامن يعني بروسيا بشوفوها؟ كيف انت عم بتشوف تعاطيهم مع الموضوع؟
1: يعني أتفق معك تماما، الأمن بالنسبة لروسيا أمر من الأمور التي تسبب الهوس، مهووسين الروس بالمسألة الأمنية. وروسيا معروفة دائما على مدار القرن الماضي حتى في ظل الحقبة السوفيتية ومرورا بدخول روسيا إلى العصر الحديث يعني في القرن الحالي والتشابكات والتنافس مع الغرب ثم الصدام مع الغرب، بالطبع مسألة الأمن مسألة حساسة جدا، ومسألة انتشار الكاميرات وزيادة أعدادها هذا أمر ملحوظ تماما في كل مكان في روسيا، كاميرات الرصد وكاميرات المراقبة موجودة وفي دائرة مغلقة. لكن النقطة التي نستطيع الإشارة إليها أن النظام الأمني الروسي هو نظام قوي، النظام الأمني السيبراني أقصد. كانت هناك شائعات بالفعل بعد اغتيال المرشد الإيراني ظهرت هنا في روسيا تقول أن هناك خطر لاختراق منظومة المراقبة في موسكو، نظرا لأن من الشركة التي وردت كاميرات المراقبة لروسيا ولموسكو تحديدا العاصمة هي شركة إسرائيلية. لكن هذه التقارير كانت تقارير لم تثبت صحتها، يعني شائعات أثارت لغط كثير بالطبع ونقاش مجتمعي وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعلق عليها السلطات رسميا ولم نلاحظ مسألة إغلاق الكاميرات أم لا. لكن في هناك نقطة مهمة، هو تبطيء حركة الإنترنت في روسيا خلال الفترة الأخيرة بسبب هجمات المسيرات الأوكرانية، هناك عملية تبطيء كبيرة جدا للإنترنت ولتبادل البيانات عبر الإنترنت، وصلت في بعض الأوقات إلى بطء بنسبة 80%، وهذا يؤثر بشكل كبير على الحياة في المجتمع الروسي بخلاف مسألة الكاميرات بالطبع كاميرات المراقبة.
0: طبعا احنا علقنا على موضوع خامنئي باعتبار انه المرشد قتل بمكان اقامته المعروف بالنسبة للناس، عشان هيك كان التعليق فقط على هذا الاغتيال وليس على غيره من الاغتيالات للقادة الايرانيين، ان كان في مراقبة ام لم يكن هناك مراقبة، ام كانوا بيعرفوا وين او بماذا استعانوا يعني بشكل عام. ولكن هل هذه الممارسة المتعلقة بفحص أنظمة المراقبة وعزلها عن الإنترنت هي عملية معتادة لدى أجهزة الأمن الروسية؟ وهل سيستفيد الروسيون إذا اليوم وقفوا هذه المراقبة على الدولة؟ فهن حيستفيد الشعب الروسي من أنه يكون عم يتراقب؟ حيستفيد من الموضوع؟
1: يعني لو حصل طبعا الشعب سيستفيد أنه يحس بحرية أكثر، سيشعر بحرية أكبر. لكن أعتقد أن نظام كاميرات مراقبة بوتين هو يتم في دائرة مغلقة، دائرة أمنية مغلقة،
0: دائرة
1: مراقبة
0: يعني
1: مغلقة، هذا إذا تحدثنا عنه، إذا كان هذا يحدث أكيد طبعا. يعني منظومة المراقبة للمجتمع أو للشارع الروسي هي موجودة بالطبع وتراقب، لكن أعتقد منظومة مراقبة الخاصة بتحركات الرئيس تكون في دائرة مغلقة، وعادة هو يتحرك أصلا بسيارة تشويش تغلق كل إمكانية رصد تحركاته، لذلك حتى كاميرات المراقبة لا تستطيع رصده. قد تكون المشكلة أو التخوف صادر أو نابع من أن أنظمة الـ AI دلوقتي وجمع المعلومات وتحليلها عبر الذكاء الاصطناعي هي ما تثير بعض التخوف، لكن يبقى الأمر أيضا في إطار يعني الشك وليس المعلومات المؤكدة.
0: سعد مرحب فيك بتواصل دائما، وعندي جملة بقولها دائما، الله يهدي البال الله يهدي البال، شو بدنا نقول أكثر منك، شكرا لك على المعلومات أكيد.
1: اتفق معك.

ستجدون قصصا كثيرة هذه الأيام من أمريكا وكندا والمكسيك بسبب المونديال طبعا، لكن الأبرز أعتقد ستكون الولايات المتحدة التي تأتينا منها كل يوم أخبار المناع والتفتيشات وغيرها. ما يحدث الآن في المطارات الأمريكية يبدو أنه يخالف طبيعة بطولة بحجم كأس العالم لكرة القدم، أهم فعالية رياضية عالمية، هكذا يقول مراقبون بعد وقوع حوادث منع دخول أعضاء من الطواقم الرياضية إلى الأراضي الأمريكية، مثل ما صار مع مصور المنتخب العراقي وخبرناكم عنه من يومين. هذا ما حدث أيضا مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر الذي تشاهدون صورته على الشاشة، حضرته السلطات الأمريكية من دخول أراضيها بعد أن كان من المتوقع أن يكون أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم لكرة القدم. ولما سئل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن الموضوع أجاب متحدث باسمه قائلا: لن يتمكن عرتا من التدريب والتحكيم في كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، هكذا ببساطة. وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية الصومالية أصدرت بيانا قالت فيه: بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الصومالية بدأنا اتصالات وتحركات عاجلة مع الجهات الأمريكية المعنية من أجل إيجاد حل سريع للقضية، ضمان تمكين الحكم من المشاركة، ولكن للأسف لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى تسوية للمسألة. لم يكن طبعا هذا الحادث هو الوحيد الذي اعترض وصول المنتخبات الرياضية إلى الولايات المتحدة، تعرض أيضا منتخب السنغال لكرة القدم إلى موقف اعتبر مهينا بعد وصول أرض أمريكا، أرض المطار بأمريكا، بمجرد نزول أعضاء المنتخب من الطيارة دهمتهم قوات التفتيش، أجبرتهم على البقاء مدة ليست قصيرة في مدرج المطار، وذلك بهدف إخضاعهم للتفتيش. يعني يبدو أنه عم نشوف يعني نسخة عظيمة من هذا المونديال. مشاهدينا، لم يكن الفريق السنغالي وحيدا في هذه التجربة، كمان تعرض منتخب أوزبكستان إلى موقف مماثل. يبدو أن سلطات التفتيش كانت بانتظار المنتخب الأوزبكي عند مواقف الحافلات اللي بتنقل اللاعبين لمبنى المطار، بمجرد نزول من العربة حوصروا وأجبروا على وضع أمتعتهم أرضا، أيضا تمهيدا لتفتيشها.

هنستعين من إخواننا المصريين ونقول أنه المونديال في أمريكا حاجة تانية. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم مشاهدينا، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، طبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط، ونبدأ بآخر التطورات وهذه الأخبار العاجلة. الجيش الأمريكي يقول إن قواتنا أتمت ضرباتها ضد إيران. إذن الجيش الأمريكي يقول إن قواتها أو قواته أتمت الضربات على إيران. وفي أحدث التطورات أيضا وفي أخبار عاجلة، مقر خاتم الأنبياء يقول أنه استهدف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان على جنوب إيران. مقر خاتم الأنبياء يقول أنه استهدف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان على جنوب إيران. كذلك في الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الاشتباكات مستمرة ويحذر من ردود فعل أكثر صرامة في حالة استمرار الأعمال القتالية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الاشتباكات مستمرة ويحذر من ردود فعل أكثر صرامة في حالة استمرار الأعمال القتالية. وفي أحدث التطورات في إيران، أعلن مقر خاتم الأنبياء أيضا للقوات العسكرية الإيرانية استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية على إيران. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بمسيرات ردا على الهجمات الأمريكية على جنوب إيران. قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن القوات الأمريكية شنت 3 موجات من الضربات على أهداف إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بتعرض موقعين في منطقتي جاسك وكوه مبارك لقصف بقذائف معادية، وفق وصفه بالتزامن مع دوي انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بندر عباس وقشم وسيرك. من جانبها ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات على الأقل سمعت في سيرك وجزيرة قشم ومدينة ميناب جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد العسكري على إيران ضروري للغاية بعد إسقاطها مروحية أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنفذ ردها حاليا. في السياق، نقل موقع أكسيس عن مصدر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. في المقابل، توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن القوات المسلحة لبلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وقال عراقشي في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة ورغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت اختبار عزيمة إيران. وطالب عراقشي القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة إن أرادت النجاة وفق تعبيره. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب، وكذلك من الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، بعد 3 موجات من الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية، الحرس الثوري يعلن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، ما المعلومات المتوفرة لديك؟
1: يعني هي البيانات التي كانت منتظرة منذ عدة ساعات على لسان أي مصدر عسكري، بالتزامن خرجت هذه البيانات وأخيرا من الحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء. دعني أبدأ بالبيان، بيان الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأنه هاجمنا الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كان هذا متزامن بطبيعة الحال أباد مع تقارير نشرت خلال الساعتين الماضيتين عن وجود جهوزية واستنفار للقواعد الأمريكية في البحرين. البحرين والكويت تحسبا لرد إيراني. البيان بيان الحرس أضاف بأنه في وقت مبكر من صباح اليوم شن النظام الأمريكي هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة وهي ذريعة إسقاط المروحية الأمريكية مروحية الأباتشي، مما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه في حي باماني في المدينة ذاتها. ردا على هذا العمل شنت قوات الحرس الثوري الإيراني بحسب البيان هجوما بطائرة مسيرة على الأسطول البحري الخامس البحريني في البحرين في تمام الساعة 2:30 أي قبل نحو ساعتين من الآن. تستمر الاشتباكات ويرد الحرس الوطني على العدوان الأمريكي، وإذا استمرت هذه الشرور فستكون هناك ردود أشد في الطريق. بعد هذا البيان مباشرة صدر بيان آخر قصير لمقر خاتم الأنبياء أفاد بالتالي أنه ردا على العدوان الأمريكي في جنوب البلاد عند مضيق هرمز بذريعة إسقاط مروحية تابعة له، شن الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري هجوما على بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. أضاف البيان بيان مقر خاتم الأنبياء أن على الجيش الأمريكي أن يعلم أنه في حال تكرار عدوانه على إيران فسيتم شن هجمات أشد وأوسع نطاقا على مجموعات من الأهداف المحددة في المنطقة. بالتزامن كان هناك كلام عن أن إدارة أو قيادة العمليات الوسطى في المنطقة القيادة الأمريكية قالت بأن هذه العمليات قد وصلت إلى نهايتها، لا يوجد تعليق إيراني حول هذه النقطة حتى الآن. كانت وكالة تسنيم قد أفادت بتدمير طائرة أمريكية دون طيار في أجواء مدينة جام بمحافظة بوشهر أيضا قبل أقل من نصف ساعة من الآن. لم يتم تحديد المكان الذي سقطت فيه هذه الطائرة بالتحديد وما هو نوعها، وإن كانت قريبة بطبيعة الحال من منشأة بوشهر الكهروذرية المعنية بإنتاج الطاقة الكهربائية لإيران منذ سنوات، والتي تدار بشكل ثنائي بين إيران وبين الجانب الروسي منذ عدة سنوات. أيضا أبان كان هناك كلام متزامن أو سبق هذه البيانات كلام من مجموعة حنظلة المعنية بالقرصنة الإلكترونية التي قالت بأن هناك مجموعة كبيرة من البيانات التابعة للقوات الأمريكية باتت بيد الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه القوات سترحب وستشاهد قريبا طائرات شاهد 136 المسيرة الإيرانية في أكثر من منطقة، وحذرت الأمريكيين بأنهم عليهم إخراج جثث جنودهم من قواعدهم الأكثر سرية تحسبا لأي عمل عسكري ضد إيران، لأن الرد الإيراني سيكون شديدا. السؤال المطروح حاليا أبان هو هل اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بهذه الموجات الثلاث؟ هل سيكون هناك رد إيراني موسع؟ هل ستتحرك إيران لنفي هذه السردية الأمريكية أم ستتماشى معها في محاولة من الطرفين لضبط الردود العسكرية عند هذا الحد لا أكثر، والبدء بتمهيد الطريق نحو العودة تدريجيا إلى طاولة المفاوضات؟ الأمر متروك إلى الساعات القليلة المقبلة لتتضح الصورة بشكل أكبر، طبيعة هذه الاستهدافات، مدى الضرر الذي لحق بالقواعد والنقاط العسكرية التي استهدف. نذكر بأن هناك استهداف للبنى التحتية جرى أيضا خلال الساعة الماضية في مدينة جاسك لخزانين من المياه المعنيان بتأمين إمدادات مياه الشرب لتلك المدينة، مدينة جاسك والمدن والبلدات المحيطة بها. إدارة الطوارئ في تلك المدينة أفادت بأن هناك توقف في عمليات إمداد مياه الشرب في الوقت الحالي، وأن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح شبكة المياه مرة أخرى ووصلها وإعادة تفعيل هذين الخزانين. لكن جملة الاستهدافات كانت ذات طابع عسكري، ليست المرة الأولى أبان التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية عند تلك المدن الأربع، إضافة إلى جزيرة قشم نتحدث عن بندر عباس سيريك وجاسك وبعض المدن الأخرى. استهدفت كثيرا أثناء وبعد الحرب الأخيرة حرب 40 يوما نظرا لامتلاكها الكثير من القواعد والنقاط العسكرية الحساسة والمهمة، ووجود إحدى القواعد المهمة جدا على مستوى إدارة الحركة حركة الملاحة البحرية عند مضيق صناديق هرمز، هذه القاعدة تتواجد في ميناء بندر عباس وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني. كما قلنا الساعات القليلة المقبلة ستكشف الكثير على مستوى نتائج هذه الجولات الثلاث الأمريكية، وأيضا طريقة التعاطي الإيرانية معها، وإن كان الطرفان سيذهبان نحو تصعيد موسع بشكل أكبر أم أنهما سيكتفيان بما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. إليك أبان.
0: نعم حسام، ابقى معنا. بالانتقال إلى عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية. عبد الرحمن، الجيش الأمريكي أعلن إتمام الضربات على إيران، ولكن الجانب الإيراني رد باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة. هل سيختار الجانب الأمريكي عدم الرد على الرد الإيراني؟
2: في أغلب الأحوال أبان، طالما أن القيادة الوسطى أعلنت أنها أنهت عمليتها فإنها يجب أن تعلن بدء عملية جديدة، لكن هذا بطبيعة الحال سيكون خاضع لمسألة تقييم القيادة الوسطى ووزارة الحرب هنا في البنتاغون بتقييم الرد الإيراني. وكالة بعض الوكالات نقلت الآن عن الجانب الإيراني أنه أسقط طائرة MQ-9 ريبورت التي قيل قبل ذلك أنها أسقط منها 30 من قبل الجانب الإيراني، وهذه طائرة مسيرة أمريكية. إذا كان هذا حدود الرد، وحدود الرد حول بعض المنشآت الأمريكية العسكرية دون إصابات بالغة، فربما يعتبر أن هذا نوع من أنواع الاحتواء، لأنه في نهاية الأمر دونالد ترامب وإدارته والمسؤولين الذين صرحوا بعد بدء هذه العملية الأمريكية أو هذه الضربات الأمريكية فور بدئها الجميع كان يدفع في اتجاه أنها ستكون عملية محدودة ومتناسبة، وأنها لن تعيق ولن تعطل مسألة المفاوضات، وبالتالي ربما يسمح أمريكيا ببعض الضربات المحدودة من وجهة نظرها وتقييمها لكلمة محدودة من الجانب الإيراني. ورأينا هذا سابقا حينما اغتيل قاسم سليماني، رد الجانب الإيراني على بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وقال بعد ذلك دونالد ترامب بغض النظر عن صدقه أو عدم صدقه بأنه كان هناك تنسيق أو أنه سمح بضربة محدودة حتى يكون هناك نوع من أنواع الاحتواء وإنهاء المسألة على النحو الذي كان عليه بغنيمة، من وجهة نظر الجانب الأمريكي طبعا، بغنيمة قاسم سليماني. وبالتالي حينما تعلن الآن القيادة الوسطى انتهاء العملية وتقول أنها استهدفت محطات رادارات مراقبة وأنظمة تحكم أرضي ودفاعات جوية وتحدد ما فعلته عبر طائرات تابعة لسلاح الجو وسلاح البحرية الأمريكية، أنها يعني تقول أنها أنهت ما بدأته ولا تعلن عن أي تهديد. يعني هي حتى ختمت بعدم تهديد، فقط أنهت بأنها بمسألة الجاهزية. وطبعا مسألة الجاهزية هو يعني كليشيه طبيعي في أي جيش في العالم، أن الجيش جاهز ومستعد وما إلى ذلك، وبالتالي فإنها لم تعلن عن أي تحذيرات أو عن أي عمليات قادمة. ربما تنتظر حجم الرد الإيراني وترى ما هي حدود الخسائر التي يمكن أن يحققها الجيش الإيراني داخل الصفوف الأمريكية أو داخل المعدات الأمريكية. وإذا كان الأمر يقتصر على تلك الطائرة المسيرة MQ-9 فكما قلت، يعني حينما نشرت نيويورك تايمز أمس انفرادها بتوقيت أمريكا بانفرادها بأن هناك طائرة أباتشي أسقطت، ذكرت أنه أن الجانب الإيراني قد أسقط 30 من الطائرات المسيرة، وهذه هي الأباتشي الأولى خلال هذه الحرب. وبالتالي مسألة إسقاط طائرة مسيرة إذا اقتصر الأمر على هذا النحو أو بعض الإصابات الطفيفة في القواعد العسكرية الأمريكية دون إصابة جنود أو عناصر بشرية أو ضباط أو جنود، فربما تكتفي القيادة الوسطى، لأنه الاتجاه الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية كما ذهب جي دي فانس في تصريحاته أمس وفي التصريحات المقتطفة له من الحوار الذي سيذاع بعد بضعة أيام، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في المفاوضات مع الجانب الإيراني، ووصلت إلى مستوى يمكن أن تعقد فيه اتفاق طويل المدى. وكان قد قال جي دي فانس أنه حتى إذا لم ترحب إسرائيل بهذا الاتفاق فإن هذه هي المصالح الأمريكية، وذكر أن الفارق الأهم بين هذا الاتفاق وما بين اتفاق أوباما أنه هو سيكون آلية التحقق والتيقن من أن الجانب الإيراني لا يستطيع الحصول على أي نوع من أنواع القدرة على إنتاج أي سلاح نووي وما إلى ذلك. وبالتالي التصريحات في مستوى المفاوضات مرتفعة نحو التفاؤل، وحينما يذهب جي دي فانس زعيم جناح أو يمكن أن نقول له ممثل جناح المفاوضات وعدم التصعيد في الإدارة الأمريكية منذ اليوم الأول، إنما يتحدث عن هذا بقوة ويظهر على فوكس نيوز التي هي المركز والمعقل الرئيسي لتصريحات دونالد ترامب وجمهور دونالد ترامب الكلاسيكي، فإنه بطبيعة الحال ينبئ أنه ربما سمح داخل الإدارة لهذا الاتجاه أن يكون له صوت عالٍ أو أن يروج لفكرة هذه على فكرة هذا الإنجاز في الوصول إلى اتفاق. وبالتالي دونالد ترامب كان لابد أن يرد، لأن الأباتشي هي إحدى يعني مظاهر الفخر في الصناعة الأمريكية، وهذه هي المرة الأولى والخبر سرب عن طريق جريدة حينما كان هناك محاولة تكتم عليه، بمعنى أنه يفهم أنه كان التكتم من أجل عدم إحراج الجيش الأمريكي، لكن أيضا التكتم كان يفهم منه أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك أمر يدفعها بالعودة إلى الحرب من أجل أن تقوم بإنجاز هذه المهمة، التي حتى لو ادعى الجانب الإيراني أو الأمريكي بأنهما غير مكترثان وأن عامل الوقت في صالحهما، لكننا نعرف أن الضغوط الاقتصادية على كلا الجانبين تجعلهما يحاولان أو يسعيان رغم كل المناوشات بالسعي إلى إنجاز هذا الأمر. وبالتالي حينما كشفت نيويورك تايمز هذا الأمر منفردة، هذا سبب إحراجا، وأكده دونالد ترامب أمس وهو عائد من نيويورك، ثم في الصباح اتخذ هذا القرار. ربما ذهب المستشارون بأن هذا الأمر يحتاج إلى رد نظرا لطبيعة فكرة الكرامة الوطنية وهيبة الجيش الأمريكي، وبالتالي ربما ترى القيادة الوسطى أو الرئيس دونالد ترامب أن الأمر يكتفي عند ذلك، وسنرى مستوى حجم الرد الإيراني، لأنه في نهاية الأمر لن ربما لن يصل إلى مستوى صواريخ باليستية وما إلى ذلك، ربما بعد

0: جولة تصعيدية مثل الجولات السابقة التي كان فيها استهدافات أيضا، وكان هناك رد الذي رأيناه على القواعد في الكويت والبحرين، وكان ردا عنيفا من الجانب الإيراني، وكان هناك ضربات عنيفة أيضا من الجانب الأمريكي على بندر عباس وقاسم وما إلى ذلك، وتم احتواء الأمر. فلماذا لا يتم احتواءه هذه المرة؟ وبالتالي حتى الآن يبدو أن المسألة فيها احتواء، ويظل مسألة الجانب اللبناني والاستهدافات الإسرائيلية الإيرانية هي الأكثر خطورة والأكثر تهديدا فيما يتعلق بإفشال جانب المفاوضات، وليس تلك المناوشات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني التي هي حتى الآن على المستوى الذي اعتدناه منذ إعلان عملية الحرية، عملية الحرية، والتي استمرت يوم واحد، لكنها كشفت أنه كان يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع المناوشات المقبولة والمحدودة والتي يتم احتوائها حول مضيق هرمز. إلا أننا سنرى فقط فيما يتعلق بمسألة محطة المياه، لأن هذه الأكثر لفتا للانتباه. يعني هل بالفعل سيكون هناك ضرر كبير بشري بما يدفع الجانب الإيراني لاستهداف أي نوع من أنواع محطات تحلية المياه في المنطقة؟ هذه هي النقطة الأكثر حساسية، لا نعرف ما هي الرد وما هي حدود الخسائر. خلال الحرب كان هناك استهداف لجسور داخل إيران، لكنها كانت حرب الأربعين يوما بالطريقة الكلاسيكية وما إلى ذلك، حرب شاملة. لكن إذا اقتصر الأمر عند حدود نوع من أنواع التلفيات التي يمكن تعويضها أو إصلاحها، وغض الطرف الأمريكي عن أي نوع من أنواع أدوات الصيانة التي تصلحها، واقتصر الأمر على كما قالت القيادة الوسطى على مسألة الرادارات ومحطات التحكم الأرضي وأنظمة الدفاع الجوي، فهذا يعني أنها جولة تصعيدية محدودة كالتي سبقتها، وبالتالي النتائج أو التبعات لن تكون مختلفة من حيث البيانات التهديدية وكل هذه الكليشيهات المعروفة لكلا الطرفين التي تؤكد على النصر والجاهزية وما إلى ذلك.
1: بالعودة إلى مراسلنا حسام دياب من طهران، حسام، في الأخبار أيضا لدينا أن هناك دوي انفجار في شمال غرب مدينة أهواز في جنوب غرب إيران، ما الذي تمثله أهواز لإيران ولماذا يتم استهدافها؟
2: أبان يمكن القول بأن الجغرافيا الغربية بالكامل تعرضت للكثير من الاستهدافات خلال عام منذ الحرب، حرب الاثني عشر يوما ولاحقا حرب الأربعين يوما، أيضا التصعيد الذي استمر لمدة 17 ساعة بين طهران وتل أبيب أول أمس، ودخول أيضا منطقة الأهواز مرة أخرى وهي جزء من الجغرافيا الغربية للبلاد. خصوصية هذه المنطقة وعموم الجغرافيا الغربية لإيران تنبع من امتلاك تلك المناطق لمنظومات دفاعية جوية متطورة من ناحية، مكثفة من ناحية أخرى، على اعتبار أن إيران جغرافيا أقرب من تلك الجهة نحو إسرائيل، وأن تلك الجبهة كانت دائما هي البوابة التي كانت تأتي منها الأخطار سواء من قبل الجانب الإسرائيلي أو حتى من الجانب الأمريكي. بعض تلك المناطق هي تحوي مرتفعات جبلية مهمة واستراتيجية للغاية، تفيد القوات المسلحة الإيرانية على مستوى التموضع العسكري والإشراف على العديد من المناطق عند الجغرافيا الغربية لإيران، وهي ذات المناطق التي تقوم إيران بين الحين والآخر باستهداف مقار لجماعات تصفها بالإرهابية والانفصالية متواجدة في كردستان العراق وبعض النقاط الأخرى القريبة جغرافيا من إيران التي تتخذ من أراضي تلك الدول نقطة انطلاق للقيام بأعمالها في الداخل الإيراني. من غير الواضح ما هي طبيعة الهدف أو طبيعة الانفجار الذي وقع في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، لكنها تأتي من ضمن ذات الجغرافيا القريبة من بندر عباس وشيريك وجاسك وتلك المدن التي استهدفت مرارا وتكرارا خلال حربين متتاليتين، وخلال أيضا التصعيد الأخير بين إيران وبين الجانب الإسرائيلي، وأيضا المناوشات التي لم تتوقف أبدا منذ انتهاء الحرب الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حرب الأربعين يوما. دعني أيضا أذكر ما أشار إليه التلفزيون الإيراني أيضا قبل قليل حول ما جرى في منطقة بندر عباس. التلفزيون أو مراسل التلفزيون الإيراني في بندر عباس جنوب غربي إيران قال بأنه لا تزال المعلومات غير متوفرة حول الموقع الدقيق للانفجارين اللذين وقعا في بندر عباس خلال الساعتين الماضيتين.
1: حسام لو سمحت،
2: أنه في الهجمات الأمريكية،
1: لو سمحت حسام أنوه إلى أن هذه المشاهد

0: الظاهرة على الشاشة توثق لحظة اعتراض مسيرة أمريكية في سماء جم في قضاء بوشهر. إذن هذه المشاهد توثق لحظة اعتراض مسيرة أمريكية في سماء جم في قضاء بوشهر. نعم حسام، بإمكانك أن تستمر.
1: نعم، هو أحد المقاطع ربما الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في إيران لعملية الاعتراض، وكانت مهر للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني أبان أشارت قبل قليل، ونقلا عن مصادر تابعة للحرس الثوري الإيراني حول عملية الاعتراض التي ذكرت قبل نحو ساعة من الآن عن وجود شيء أو جسم طائر فوق منطقة جم في منطقة بوشهر جرى إسقاطه. لم يتم تحديد الموقع بالضبط إن كان قريبا من محطة بوشهر الكهروذرية لإنتاج الكهرباء جنوب غربي إيران أم لا، لكنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها إيران طائرات مسيرة أمريكية. إيران تلاحق مثل هذه الأخبار وتركز عليها وتقوم بتقديم إحصائيات بين الحين والآخر حول عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت لأمريكا ضمن المحيط الجغرافي الإيرانية أو داخل الأراضي الإيرانية. كما قلنا مهر، ونقلا عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني، قالت بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ-9 أمريكية وتدميرها خلال الاشتباكات الجوية الدائرة في مضيق هرمز. هذه الطائرة المسيرة تعرضت أو كانت تحاول الاقتراب، بحسب سردية الحرس الثوري الإيراني تحاول الاقتراب والتدخل في ساحة المعركة من سماء شمال الخليج، وتعرضت لنيران من الدفاع الجوي الإيرانية لقوات الحرس الثوري، القوى الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في سماء مدينة جم بمحافظة بوشهر، وأنه جرى تدمير هذه الطائرة. إذن الطائرات المسيرة كانت حاضرة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تقوم بعمليات دفاعية، وأن الأمر بدأ من محاولة لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت تحاول الاقتراب من السفن والقواعد الأمريكية، ولاحقا جرى الحديث عن إسقاط مروحية أمريكية بطائرة مسيرة من نوع شاهد 136. تعود إيران للقول بأنها دمرت في اللحظات الأخيرة طائرة مسيرة أمريكية من النوع MQ-9. الطرفان يتغنيان بقدرتهما على إسقاط الطائرات المسيرة. هناك حرب مختلفة ومنفصلة تماما، هي حرب الطائرات المسيرة بين الطرفين. إيران أيضا، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أبان تركز منذ يوم أمس عن أن هناك محاولة مستمرة لإدخال أو اتباع لعبة أو تكتيك العلم المزيف، وهو التكتيك الذي تحاول إيران اتهام الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي باتباعه بين الحين والآخر، بمعنى استخدام طائرات مسيرة كنسخة طبق الأصل عن طائرات شاهد 136. تدعى هذه الطائرات بطائرات لوكاس، أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب السردية الإيرانية قبل عدة أشهر، وضعت مجموعة كبيرة من هذه الطائرات ضمن إحدى الدول على الضفة الأخرى من الخليج دون أن تسمي إيران هذه الدولة. وتستفيد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب السردية الإيرانية من هذه الطائرات بين الحين والآخر لاستهداف بعض النقاط في المنطقة، ورمي الكرة في ملعب الإيرانيين واتهام طهران بين الحين والآخر عن أنها هي من تقوم باستهداف هذه الأهداف للإيقاع أو زيادة الشرخ بين إيران وبين دول المنطقة. هذه الطائرات، طائرات لوكاس كما قلنا أبان،
0: نعم،
1: هي نسخة طبق الأصل عن طائرات شاهد 136.
0: شكرا لك حسام دياب مراسلنا في طهران. وبالانتقال إلى عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية. عبد الرحمن، تعامل الولايات المتحدة مع إيران ذو اتجاهين، هناك اتجاه يعمل على الضربات المحدودة، وفي نفس الوقت اتجاه آخر يحاول الإبقاء على المسار الدبلوماسي. السؤال، إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا التعامل ذو الاتجاهين؟
2: نعم، ولكن دعنا نقول أنه حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المؤسسات وعلى مستوى حتى البنتاغون مقتنعون بأنه لا ثمة تجديد يمكن استهدافه على طريقة حرب 40 يوما في الداخل الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في قمة مخزوناتها، قمة طاقتها، قمة استعدادها حينما بدأت تلك الضربة مع إسرائيل في 28 فبراير الماضي، وبعد ذلك وصلت إلى نقطة كان هناك فيها تهديد للمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى صواريخ دفاع جوي وصواريخ عالية الكلفة وصواريخ تستخدم أنظمة تحديد موجهة دقيقة ومايكروشيبس يعني مرتفعة الأثمان وباهظة الثمن، وبالتالي لم تحقق كما كانت تظن في الأيام الأولى أو كما حاولت إسرائيل أن تقنعها ذلك النصر المنشود والكاسح والذي قد يؤدي إلى إسقاط النظام أو عند الحد الأدنى إضعافه بحيث يجهز عليه مظاهرات أو يخرج من داخله من تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن أن يحل محله على الطريقة الفنزويلية. كان هذا هو التصور الأمريكي في بداية الأمر، لكن مع الوقت وبعد الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار والتي سبقها تمهيد كبير جدا من دونالد ترامب بالحديث عن مفاوضات، بمعنى أنه ما الذي يدفع المفاوضات أو رغبة في وقف إطلاق النار وهو أقوى جيش في العالم ومعه إسرائيل ربما صاحبة واحدة من أقوى التكنولوجيات على مستوى الجيوش ولديها طائرات استثنائية من الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يدفعها لهذا الأمر؟ طبعا بطبيعة الحال تحديات كثيرة اقتصادية داخلية، لكن أيضا مسألة بنك الأهداف مقارنة بحجم التكلفة التي يستخدمها الجيش الأمريكي والتي قدرتها بعد مراكز الدراسات حتى اليوم بعد مرور أكثر من 100 يوم على اندلاع هذا النزاع ب100 مليار دولار، في بعض التقديرات 60 مليار دولار، كلها أرقام باهظة وعالية الكلفة، على الرغم من أن البنتاغون يقلل من ذلك ويقول أنها عند مستوى 30 مليار دولار، لكن رأينا في جلسة الاستماع منذ بضعة أسابيع طلب 25 مليار دولار إضافية للتمويل 6 أسابيع فقط، بمعنى أنه في نهاية الأمر التكلفة عالية جدا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى حتى استهلاك طاقات ومخزونات سلاح الجيش الأمريكي، لدرجة أن تسحب من بعض مخزوناتها في أماكن استراتيجية لها مثل منطقة آسيا القريبة من تايوان والصين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي تنتهج نهج الدبلوماسية وتنتهج نهج التفاوض بالأساس، لكن مع استخدام هذا الحصار، ونحن سمعنا دونالد ترامب أمس وهو عائد من نيويورك حينما قال أن مسألة الحصار الاقتصادي هو أكثر نجاعة وأكثر ألما للإيرانيين، وبالتالي يمكن القول أن هذه المناوشات الجانبية أو هذه الاستخدامات العسكرية هي ليست الأصل في الخطة الأمريكية. الخطة الأصلية لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي الوصول إلى تفاوض، لكن بما يحفظ صورة النصر لدونالد ترامب أبان.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
3: أين يتجه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة بعد أكثر من 100 يوم على الحرب؟ وكيف سيواجه قطاع الطيران تكاليف إضافية ب100 مليار دولار هذا العام؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: مئة يوم من الحرب، فما التداعيات الاقتصادية على أسواق النفط؟ النفط يفقد نحو 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات، ومضيق هرمز شبه مغلق، وواحدة من أكبر أزمات الطاقة في التاريخ الحديث تضرب قلب الشرق الأوسط. ومع ذلك لم يتجاوز خام برنت حتى الآن حاجز 120 دولاراً للبرميل. هل الأسعار الحالية هادئة أم أن العالم بدأ فعلاً يتأقلم مع الحرب؟ في 2008 وصل النفط إلى 147 دولاراً للبرميل بسبب تفاوت أقل خطورة بين العرض والطلب، وهو ما يعادل اليوم أكثر من 210 دولارات مع احتساب التضخم. أما الآن فالعالم يواجه اضطراباً أكبر بكثير، لكن الأسعار لا تزال أقل من تلك الذروة التاريخية. تناقض فتح مواجهة بين مدرستين اقتصاديتين. المدرسة الأولى ترى أن السوق تعيش على مسكنات مؤقتة ومخزونات طارئة في البر والبحر وخطوط أنابيب بديلة. أما الرأي الثاني فيقول أن ما يحدث ليس هدوءاً مؤقتاً، فالعالم يستهلك نفطاً أقل، وآسيا تنظم استخدام الطاقة قصراً، وأوروبا تخفف الضرائب لحماية المستهلكين. في المقابل تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى ضخ مزيد من الخام، في حين ما زالت بعض البراميل تعبر مضيق هرمز رغم الحرب. وفي الأسواق المالية قفزت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وعاد شبح التضخم إلى الواجهة مع تحذير من جوع 45 مليون شخص إضافي إذا طالت الحرب حتى منتصف العام، مع اضطراب قطاعات الأسمدة والصناعة والغذاء العالمية. للحديث عن تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والتجارة والتضخم، تنضم إلينا من عمان سارة الياسري، المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية. أهلا بك أستاذة سارة. طيب، كيف نفسر بقاء خام برنت دون 120 دولار رغم فقدان السوق نحو 20 مليون برميل يوميا وتعطل جزء كبير من الملاحة في مضيق هرمز؟
1: مساء الخير وشكرا للاستضافة لليوم. هلا اذا بنيجي نطلع على تحركات الاسعار، اكيد كان من المفترض ان نكون عم نشوف ارتفاع جدا كبير بحركة الاسعار، نكون عم نتداول بالقرب من المستويات القريبة من 120 وال130، ولكن اليوم الاسواق عم تتعامل مع هاي الازمة على اعتبار انه قد تكون ازمة مؤقتة، وتعطل الامدادات ما يكون عم بيمتد معنا لفترة جدا طويلة. اليوم الدول كانت امام تحدي، عم بيتم استخدام الاحتياط الاستراتيجية بشكل جدا كبير، عم بخفف نوعا ما من خاطر أو عم بخفف من الصدمة، ولكن باعتقادي هاي ممكن تكون فقط حلول مؤقتة، لأنه نحن اليوم عم نتوقع بحال امتدت فعليا هاي الأزمة ممكن يصير فيها نقص جدا كبير بهاي المخزونات ونرجع نشوف ارتفاع بالأسعار. فأكيد كل ذلك رح يعتمد على مدى هاي التوترات الجيوسياسية، وأكيد ما بدنا ننسى اليوم دول آسيا ودول الصين اللي هي تعتبر من أكبر المستهلكين للنفط، اليوم كانت عم تتعامل مع هاي الأزمة من خلال إيجاد طرق بديلة. خلينا نحكي عم نشوف تراجع الطلب الصيني عم بيخفف نوعا ما من الضغط على الأسواق. فكخلاصة عم لاحظ أن اليوم صار في عنا توازن، بنقدر نحكي ما بين العرض وما بين الطلب. نعم في هناك نقص بالمعروض، ولكن هذا الاشي ما عم بيقابله طلب جدا كبير وخاصة من آسيا، فعم بيصير في عنا هدوء، عم بيصير في عنا استقرار. ما رح نتوقع أن نشوف قفزة جدا كبيرة بأسعار النفط خلال المرحلة الحالية، نتوقع هدوء الأسعار بين مستويات 85 وبين مستويات القريبة من 100 دولار.
0: طيب، هل المخزونات الاستراتيجية لدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تستخدم الآن بوتيرة غير مسبوقة؟
1: يعني هي عم تستخدم بمستويات جدا قياسية، وهي أول مرة تقريبا عم نشوف هذا الاستخدام، لأنه اليوم هاي الدول كانت أمام تحدي أنه هل فعليا اليوم قادرة على تعويض نقص المعروض بأسعار النفط أو لا. ولكن اليوم عم بيصير في عنا دول بديلة، عم بيصير في عنا توجه بديل، عم بيتم سحب كميات جدا كبيرة، ولكن اليوم في عنا مخاوف أنه بحال تم سحب المزيد من هاي البراميل، طب هل بالوقت بالمرحلة المقبلة فعليا هاي الدول رح تنجح بملء هاي البراميل مجددا بفترة قياسية، ولا رح نرجع نشوف نقص حاد بالمخزونات الاستراتيجية؟ فاليوم بحال فشلت هاي الدول بتعويض الكميات اللي تم سحبها، ممكن نكون عم نرجع ندخل بأزمة طاقة جديدة تستدعي بأنه نرجع نشوف موجة صعود بالأسعار. فالحلول اليوم بهاي الاستخدامات تعتبر مؤقتة، اليوم الدول عم تشتري الوقت فقط، ولكن يجب أن نشوف هدوء التوترات الجيوسياسية حتى تقدر الدول بملء هاي المخزونات بشكل جدا كبير وبشكل سريع وترجع الإمدادات فعليا للتدفق بالأسواق من جديد.
0: طيب إذا طال أمد الأزمة، ما السيناريو الأسوأ لأسعار النفط برأيك؟
1: يعني نحن اليوم عم نشوف انه بعد ما سجلنا مستويات تقريبا 130 دولار عفوا مستويات 120 كنا عم نشوف تراجع من عند هاي المستويات. اليوم نحن عم نتداول عند مستويات مرتفعه، ولكن باعتقادي نحن بعد ما وصلنا مستويات الخطر، بحال فعليا صار في عنا امتداد لهاي التوترات وظل مضيق هرمز مغلق وصار في عنا نقص فعلي بالمعروض، اليوم نتوقع نرجع نشوف ارتفاع للاسعار نتداول قرب المستويات القريبه من 120 وال130 دولار. بحال اتجهنا لهذا السيناريو من المتوقع أن نكون دخلنا بأكبر أزمة نفط على التاريخ، لأنه قد تمتد على معدلات التضخم، واليوم البنوك المركزية خياراتها محدودة جدا للتعامل مع هاي الأسعار. فاليوم بحال كنا عم نشوف هدوء واستقرار وخلينا نحكي اتفاق ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، من المتوقع نشوف هدوء نسبي، ما رح نتوقع نرجع نتداول عند المستويات اللي كنا عم نتداول فيها ما قبل الحرب. بحال شفنا اتفاق بنقدر نحكي رح نشوف قد نتوقع أنه نشوف استقرار بين 95 عفوا بين 85 وبين مستويات 100، ولكن بحال امتدت هاي التوترات نعم مستويات الخطر قد تكون عند المستويات 120 وال130 دولار للبرميل.
0: كيف غير اغلاق مضيق هرمز مسارات النفط وحتى التجارة العالمية؟
1: يعني نحن عم نشوف اليوم الدول كانت عم تتجه لطرق بديلة، اليوم خاصة بآسيا عم بتكون عم تتجه للطاقة المتجددة، وهذا الاشي رح يساعدها على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، انه ما تكون عم تعتمد على ممر واحد او ما تكون عم تعتمد على فئة معينة من البلدان لاستخراج النفط. فبالتالي من المتوقع انه بالمرحلة المقبلة يكون في عنا بدائل اخرى، يكون في عنا استثمارات بأنابيب بخطوط اخرى، حتى بالمدى المتوسط وبالمدى الطويل ما نكون عم نرجع ندخل بأزمة تضخم جديدة، ولكن عم تنعكس بالوقت الحالي على الشورت تيرم بشكل سلبي. عم نرجع نشوف انه أزمة النفط عم تنتقل لأسعار الشحن، عم تنتقل لأسعار التأمين، عم بتدخلنا بأزمة تضخم جديدة كانت البنوك المركزية عم تستبعدها بالوقت الحالي، كانت عم تتجه لخفض أسعار الفائدة، ولكن اليوم عم ترجع تعملنا إعادة تسعير لتوقعات أسعار الفائدة. نعم في عنا ارتفاع بالأسعار، هذا الارتفاع قد يقابلوا أسعار فائدة مرتفعة، الأمر اللي ممكن ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ونتجه لتباطؤ اقتصادي بالمرحلة المقبلة بحال استمرت أسعار الفائدة مرتفعة.
0: طب برأيك هل ستسرع الأزمة مشاريع خطوط الأنابيب والمسارات التجارية البديلة؟
1: بالتأكيد، لأنه نحن اليوم عم نشوف أنه الصدمة اللي كنا عم نتعرض لها، لأنه اليوم كل الاعتماد ما قبل الحرب كان عم بيكون على مضيق هرمز بشكل أساسي، ولكن اليوم هاي التوترات اللي كانت عم تحصل عنا عم ترجع تخلينا قبل الحرب يعني كانت كلها فقط محادثات أنه نعم ممكن يكون في عنا استثمارات بطرق أخرى، ولكن اليوم هاي الدول حتى تحافظ على الاقتصاد وتحافظ على تحركات الأسعار بالمرحلة المقبلة يجب أكيد التوجه نحو الاستثمارات لخطوط أخرى حتى يكون عنا بالمرحلة المقبلة بحال رجعنا شفنا مزيد من التوترات الجيوسياسية ما تكون أزمة النفط أزمة جدا كبيرة زي اللي كنا عم نشوفها هلأ ونشوف هدوء نوعا ما لحركة الأسعار. ممكن تكون الطرق البديلة الأخرى تكلفتها أعلى شوي، ممكن ما تكون عم تقدر تمرق الشحنات بنفس القدر اللي رح تمرق منه الشحنات اللي عم تمرق حاليا بمضيق هرمز، ولكن الأمر يحتاج وقت، يحتاج سنوات لتنفيذ هاي الاستثمارات، فالتأثير تاعها ممكن يكون على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. على المدى القصير لا، الأسواق بعدها عم تتعامل مع هاي الأزمة، بعدها عم تتعامل مع عدد محدود من مرور الشحنات.
0: طيب كيف يمكن لارتفاع أسعار النفط إعادة تشكيل سياسات البنوك المركزية خلال الأشهر المقبلة؟
1: يعني نحن قبل التوترات الجيوسياسية كانت البنوك عم تتجه لعمليات خفض أسعار الفائدة بداية من النصف الثاني من هذا العام، ولكن اليوم عم نرجع نشوف ارتفاعات جدا كبيرة بأسعار النفط، الأمر عم بينعكس مجددا على التضخم، عم نشوف بالولايات المتحدة قد نكون اقتربنا من مستويات 4%، بالمنطقة الأوروبية تقريبا عم نسجل 3.6%، فاستمرار ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصادات العالمية قد تجبر البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بالوقت اللي اليوم الاقتصاد ما بيتحمل أسعار فائدة مرتفعة وخاصة بأوروبا، فنعم قد نكون متجهين لرفع أسعار الفائدة بالوقت اللي لا يفترض أن نكون عم نرفع أسعار الفائدة بالوقت الحالي لدعم الاقتصاد ولدعم النمو، ولكن باعتقادي أنه ما رح نتوجه لسياسة نقدية جدا متشددة. ممكن يكون الرفع يا أما مرة أو مرتين خلال هاي السنة للاقتصادات الكبيرة قبل ما نشوف كيف الاقتصاد رح يتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة. أي تباطؤ اقتصادي قد يجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، فبالتالي أكيد النفط هلأ والأزمة الحالية هي عم بتكون محرك رئيسي للبنوك المركزية. كل ذلك سيعتمد على مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع التضخم رح يقابله أكيد سياسة نقدية متشددة.
0: طيب هل برأيك بدأت الشركات وحتى المستهلكون بدأوا يشعرون بضغط ارتفاع الأسعار والطاقة؟
1: بالتأكيد هذا الشيء عم نشوفه أصلاً بالبيانات الاقتصادية. يعني إحنا اليوم لما نكون عم نشوف بالشهر الماضي كنا عم نشوف تراجع بأسعار النفط تقريباً بنسبة 19%، ولكن إحنا بالولايات المتحدة بعد في عنا توقعات بارتفاع التضخم، فكيف التضخم بده يرتفع بالوقت اللي النفط فيه عم بيرتفع؟ هاي كلياتها إشارات إنه اليوم الأزمة اللي عم نشهدها هلأ حالياً ما عم بتأثر بس على أسعار النفط، عم تنعكس أكيد على أسعار السلع الأساسية وعلى الخدمات، ولكن هذا الشيء ممكن يكون عم بيقابله ضعف بالإنفاق الاستهلاكي. يعني صحيح نحن عم نشوف مزيد من الارتفاع بالأسعار، ولكن تراجع الطلب ممكن يخلينا نرجع نشوف الاقتصاد العالمي يدخل بتباطؤ أو ركود اقتصادي نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار، بنفس الوقت عندنا تضخم عند مستويات قياسية أو مرتفعة جدا.
0: من عمان سارة الياسري المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: قطاع الطيران العالمي يواجه أزمة حادة. اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا يحذر من أن شركات الطيران ستتحمل فاتورة إضافية قد تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام جراء استمرار أزمة إمدادات الوقود واختناقات التصنيع وارتفاع تكاليف التشغيل. الأخطر أن الأرباح المتوقعة للقطاع تراجعت إلى النصف تقريباً من 43 مليار دولار إلى 23 ملياراً، في حين تقلص هامش الربح إلى مستويات توصف بأنها هشة للغاية في صناعة تعتمد أساساً على هوامش ضيقة وتكاليف تشغيل مرتفعة. لكن الأزمة لا تتوقف عند أسعار الوقود فقط، شركات الطيران تواجه أيضاً نقصاً حاداً في الطائرات الجديدة وتأخيرات كبيرة من المصنعين، ما أجبرها على تشغيل طائرات قديمة وأقل كفاءة لفترات أطول، الأمر الذي رفع استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة وأقساط التأجير في آن واحد، وفي وقت لا تزال فيه بعض الشركات تحاول التعافي من آثار كورونا. بدأت أولى إشارات الانهيار تظهر بالفعل مع إفلاس شركة سبيريت إيرلاينز، وسط تحذيرات من أن شركات أخرى قد تواجه المصير ذاته خلال الأشهر المقبلة. اليوم متوسط عمر الطائرات عالمياً تجاوز 15 عاماً، في حين تراكمت طلبات الصيانة إلى نحو 18 ألف طائرة في مشهد يكشف حجم الاختناق الذي يواجه القطاع بأكمله. ورغم كل هذه الضغوط، الطلب على السفر لا يزال قوياً، والمسافرون مستعدون لدفع المزيد حتى مع ارتفاع أسعار التذاكر، في مفارقة تعكس مدى تغير سلوك السفر عالمياً بعد الجائحة. للحديث عن تقرير فاينانشال تايمز بشأن التكاليف القياسية لقطاع الطيران، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتور. دكتور، ما حجم الضغط الحقيقي على ربحية شركات الطيران بفعل ارتفاع أسعار الوقود؟
1: مساء الخير، تحياتي بداية لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل يعني ربحية الشركات بتتأثر بشدة بارتفاع أسعار الوقود. لماذا؟ لأن تكلفة الوقود بتمثل نسبة بتصل إلى 30% من إجمالي نفقات التشغيل، وبالتالي فإنه عند ارتفاع أسعار الوقود من الطبيعي أن تنخفض هوامش الربح بشكل حاد، لأن الشركات الطيران لا يمكنها أن تمرر هذه الزيادة في أسعار الوقود مباشرة إلى أسعار تذاكر الركاب والمسافرين، وبالتالي فإن المعادلة بتكون معقدة جدا لدى شركات الطيران ما بين آلية التأثير على الربحية ومرونة الطلب السعرية، لأنه إذا زاد السعر بصورة كبيرة سيؤدي ذلك إلى تراجع الطلب، وبالتالي يعني لتغطية ارتفاع أسعار التذاكر بعض الشركات بتجبر على امتصاص جزء من التكلفة على حساب أرباحها، وما يدعم ويساعد قدرة الشركات على ذلك هو عقود التحوط. بعض الشركات التي بتستخدم عقود التحوط لحماية نفسها من تقلبات أسعار الوقود وغيرها بتتمكن من تخفيف الصدمة مؤقتا، بينما الشركات الأخرى التي لا تلجأ إلى عقود التحوط بتواجه ضغط كبير جدا ومباشر على التدفقات النقدية لديها.
0: طيب، هل برأيك يمكن لشركات الطيران الاستمرار في استيعاب هذه التكاليف الإضافية، أم أن المستهلك دفع الفاتورة بالكامل عبر أسعار التذاكر؟
1: يعني خلينا نتفق بأن شركات الطيران لا تستطيع تحمل كل هذه النسبة، كما أشرت إلى حضرتك بأن الشركات بتتحمل جزء وبيكون جزء بيتحمله المسافر، ولكن الفكرة كلها في قدرة الشركة على تمرير هذه الزيادة، بمعنى أن بعض الشركات الطيران بتقوم برفع أسعار خدمات معينة لديها في حال رغبتها في الزيادة، لا توجه الزيادة مباشرة إلى سعر التذكرة، ولكن بترفع أسعار الخدمات لديها. على سبيل المثال استخدام رسوم استخدام الوقود على سبيل المثال. خلينا نتفق أيضا بأن شركات الطيران الكبرى والناقلات الكبرى هي بتكون أكثر قدرة على امتصاص التكاليف وتمريرها. لماذا؟ لأنها بتمتلك تنوع في استراتيجياتها من خلال على سبيل المثال برنامج الولاء ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وبالتالي بتستطيع أن توزع أي زيادات على هذه الدرجات لديها. أما الطيران أو الناقلات الشركات النقل المنخفض، هذه بتواجه صعوبة كبيرة لأنها إذا رفعت الأسعار بصورة كبيرة بتفقد ميزتها التنافسية والطلب عليها، وهي لا تملك تنوع في الدرجات السياحية وخلافها.
0: كيف أثرت تأخيرات التسليم من بوينغ وإيرباص على كفاءة الأساطيل وحتى تكاليف التشغيل؟
1: يعني طبعا ده تحدي كبير جدا في ما يتعلق بالتسليمات، ويمكن هو من أسباب ارتفاع تكاليف التشغيل والتكاليف المالية التي تتحملها الشركات أيضا. لماذا؟ لأن طول عمر الطائرات ده بيترتب عليه ارتفاع في تكلفة الوقود واستخدام الوقود، انخفاض في كفاءة الأسطول، وارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بزيادة فواتير الوقود، وأيضا أثر بصورة كبيرة على توجهات واستراتيجيات التوسع لدى الشركات. هناك بعض الشركات عدلت في خططها التوسعية فيما يتعلق برحلاتها وناقلاتها بسبب التأخر في التسليمات من بوينغ وإيرباص، ويمكن ده ترتب عليه أيضا ارتفاع في أو تضخم في الطلب على الطائرات الجديدة. تحدي جديد أيضا بتواجه هذه الطائرات بعد طول عمرها وتجاوز عمرها الافتراضي هو ارتفاع تكاليف الصيانة وأحيانا عدم وجود قطع غيار لها، وبالتالي بتتوقف مدة أطول على الأرض، وبالتالي عدم قدرتها نعم. على الطيران هذا بيمثل خسائر كبيرة للشركات.
0: تعقيبا لكلامك، متوسط عمر الطائرات ذكرنا أنه تجاوز 15 عاما لأول مرة، ما المخاطر التشغيلية من ذلك وحتى المالية؟
1: طبعا يعني أول حاجة هي تراجع الثقة والموثوقية في هذه النوع أو هذه الشركات والطائرات الخاصة بها، ويمكن دي بتؤثر بصورة كبيرة على سمعة الشركة. الأمر الثاني أيضا يمكن فيما يتعلق بالغرامات أو الفواتير الخاصة بالانبعاثات الكربونية. كل ما طال عمر الطائرة ده بيترتب عليه انبعاثات كربونية تضر بالبيئة وتضر بالمناخ، وبالتالي هناك غرامات أصبحت بتفرض على ما تتسببه الطائرات في ذلك. يضاف لذلك طبعا، وهذا يتعلق طبعا بالالتزامات البيئية، يضاف لذلك طبعا أن قدرة الرحلات أو قدرة الطائرات على تحقيق رحلات لمسافات طويلة بيقل بصورة كبيرة، وبالتالي بيكون الاعتماد على الرحلات القصيرة، والرحلات القصيرة ليست مجدية بصورة كبيرة فيما يتعلق بالقيمة الخاصة بالسفر أو المسافر، وفي نفس الوقت بتكون استهلاك أعلى للوقود وللمحركات ولقطع الغيار في الطائرة.
0: طيب إذا تحدثنا عن شركات الطيران في الشرق الأوسط، برأيك ما تأثير هذه الأزمة عليها وخاصة مع اعتماد المنطقة على حركة الترانزيت العالمية؟
1: طبعا يعني حركة الترانزيت العالمية هي بتمثل يعني نسبة كبيرة جدا من أرباح شركات الطيران، وأيضا بترتبط بصورة كبيرة بالتجارة العالمية وحركة الاقتصاد العالمي، وبالتالي أزمة الشرق الأوسط الحالية هي بتمثل بمثابة ضربة قاسمة لشركات الطيران في المنطقة. اتحاد النقل الدولي توقع خسائر فادحة في لشركات الطيران، ويمكن ده لاحظناه في أن هناك العديد من الشركات لجأت إلى تعديل جداول رحلاتها وإلغاء بعض وجهاتها ودمج رحلات، وبالتالي تأثر أو إضافة لذلك تأثر الترانزيت، أعتقد أن ده ترتب عليه وسيترتب عليه المزيد من الاضطراب في الشحن الجوي وتراجع العوائد في الشق الخاص بهذا، باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط بتعتبر ممر حيوي بيربط بين آسيا بأوروبا بالأمريكتين، وبالتالي إعادة التوجيه أو تقليص الرحلات أو تقييد سعة التخزين والشحن المتاحة هو بيترتب عليه خسائر، بيترتب عليه إعادة التوجيه إلى بوابات بديلة خارج نطاق الأزمة، مما بيحرم شركات الطيران المحلية من إيرادات حيوية.
0: طيب سؤال أخير، برأيك هل نشهد موجة اندماجات أو استحواذات بين شركات الطيران إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وبإيجاز لو سمحت؟
1: يعني من المؤكد شهدنا بعض حالات التخارج في الفترة الأخيرة نظرا لعدم القدرة على الاستمرار وعدم القدرة على تحمل الخسائر ونفقات التشغيل. أعتقد الفترة القادمة إن استمر الوضع على ما هو عليه أو تفاقم الوضع في المنطقة سنشهد المزيد من الاندماجات، ويمكن هيكون الهدف منها هو الحفاظ على الاستمرارية في السوق، يعني أن تبقى مستمرا وحتى ولو كنت قليلا أو ضعيفا أفضل من الخروج بصورة كلية. فمن المتوقع حدوث ذلك وحدث بالفعل في الشهور القليلة السابقة.
0: شكرا من القاهرة الدكتور كريم معادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، شكرا لك على هذه المداخلة.

تركيا تتحول إلى مصدر رئيسي للصناعات الدفاعية وعلى رأسها الطائرات المسيرة بعد استثمارات حكومية على مدى عقدين. تسعى الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الآن إلى بناء هذا الزخم في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتعاد فيه صياغة التحالفات الأمنية. تركيا التي كانت تعتمد في السابق على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية تزود الآن نحو 40 دولة لا سيما في الخليج وإفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيف من البدائل الأخرى. ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتشكيك في الضمانات الأمريكية، أصبح دول عدة في حلف شمال الأطلسي تنظر إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصناً عسكرياً على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضاً باعتبارها شريكاً صناعياً محتملاً. أنقرة تأمل في زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية منها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء، إضافة إلى وجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع. وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية بما فيها طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية زادت بأكثر من 3 أمثال منذ 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة 4 أمثال لتصل إلى أكثر من 5.5 مليار دولار. استمرار دعم أنقرة ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لمؤاتاة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكنت الشركات التركية من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيوداً في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.

اليابان البلد الذي يغزو العالم بالتكنولوجيا قد يحرم من الموز أكثر الفواكه شهرة بين مواطنيه. يواجه البلد الأسيوي أخطر أزمة منذ عقود تتمثل في النقص الحاد للموز، حيث تستمر تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بمضيق هرمز في الامتداد إلى الحياة اليومية. فخلال العام الماضي استورد اليابان نحو 1,000,000 طن من الموز، ما يجعل هذه الفاكهة من أهم المواد الغذائية الأساسية في البلاد. المشكلة لا تكمن في كمية الموز المستوردة، بل في نقص غاز أثيلين الذي يلعب دورا حاسما في انضاج الموز قبل وصوله إلى السوق والمتاجر الكبرى، حيث انخفضت مخزونات نافثة بمقدار الربع حتى الآن في عام 2026 في اقتصاد يستورد أكثر من 90% من نفطه الخام. ويعد هذا النقص الأسوأ منذ 5 عقود وفقا لرابطة مستوردي الموز اليابانية. وبحسب أرقام الحكومة اليابانية أنفقت الأسر المتوسطة حوالي $33 على الموز في عام 2025، وارتفعت أسعار التجزئة للموز في طوكيو بنسبة 4.4% العام الماضي، وكانت أعلى بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بعام 2022. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غداً.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه أبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يقول إن قواته أتمت ضرباتها على إيران واستهدفت منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان، ويؤكد إسقاط طائرة مسيرة فوق محافظة بوشهر. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يرد بإطلاق صواريخ قرب الحدود.

أهلا بكم، ونبدأ بآخر التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش الأمريكي أتم ضربات استهدفت إيران، وأوضحت بأن الضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. ووصفت العملية بالرد المتناسب على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر مياه المنطقة. أعلن مقر خاتم الأنبياء للقوات العسكرية الإيرانية استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية على إيران. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بمسيرات ردا على الهجمات الأمريكية على جنوب إيران. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، وأوضحت أن هجوما بالصواريخ استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. هذا ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد توثق لحظة اعتراض الدفاعات الإيرانية مسيرة أمريكية في سماء جم في قضاء بوشهر. قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن القوات الأمريكية شنت 3 موجات من الضربات على أهداف إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بتعرض موقعين في منطقتي جاسك وكومبارك لقصف بقذائف معادية وفق وصفه، بالتزامن مع عدو انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بندر عباس وقشم وسيريك. بدورها ذكرت وكالة التسنيم أن 6 انفجارات على الأقل سمعت في سيريك وجزيرة قشم ومدينة ميناب جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد العسكري على إيران ضروري للغاية بعد إسقاطها مروحية أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنفذ ردها حاليا. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إيرانية تنقل عن الحرس الثوري استهداف 4 أهداف في قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن. وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري استهداف 4 أهداف في قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن القوات المسلحة لبلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة ورغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت اختبار عزيمة إيران، وطالب عراقجي القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة إن أرادت النجاة وفق تعبيره. ومن أمام الخارجية الأمريكية نرحب الآن بالصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، القيادة الوسطى تقول إن الضربات قد انتهت أو أتمت ضرباتها على إيران، هل هذا الأمر انتهى إلى عند هذا الحد أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتوقع ردا إيرانيا أيضا؟
1: نعم، هو بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع ردا، لكن مسألة الجاهزية الأمريكية أكدت عليها القيادة الوسطى في نهاية بيانها الذي أعلنت فيه أنها أتمت ضرباتها على مراكز تحكم أرضي وأنظمة دفاع جوي، وقالت أن هذا ردا أيضا على إسقاط الطائرات الأباتشي واستهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت محددة لأهدافها التي استهدفتها، وكذلك إعلانها عن أنها مستعدة وجاهزة، وأنها كان أحد الأسباب هي مسألة الملاحة التجارية. فهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعود إلى الاستهدافات مرة أخرى، ليس بالضرورة اليوم. اليوم وعلينا عن إنهاء هذه العمليات، وبطبيعة الحال يتوقع أن يكون ردا إيرانيا، لكن مستوى الرد الأمريكي على الرد الإيراني أو إذا كان هناك رد أمريكي هذا ربما سيكون خاضعا أو يعني تبعا لمستوى حجم الرد الإيراني، وما إذا كان سيصيب جنود أمريكيين. نحن سمعنا دونالد ترامب قبل ذلك حينما قال أن المعيار الرئيسي للعودة إلى الحرب بالنسبة له هو مسألة قتل جنود أمريكيين، حتى أنه في وول ستريت جورنال قلل من حجم الإنجاز الإيراني وإن كان أبدى غضبه منه في إسقاط طائرة أباتشي، لأنه كما استطرد لأن الطيارين بخير. وبالتالي جاء هذا الرد كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الذي كان حاضرا في غرفة العمليات كما قال حينما بدأت هذه الضربة في 5 عصرا بتوقيت واشنطن من يوم الثلاثاء، قال أنها ضربة محدودة ومتناسبة، وبالتالي محدودة كما رأينا أنها جاءت في حدود المناطق المحيطة بمضيق هرمز والجزر المحيطة بها. وكما قالت القيادة الوسطى لمنشآت عسكرية، ربما مسألة محطة تحلية المياه هي الأمر الوحيد الملفت في هذه الاستهدافات، لكن هذه الاستهدافات جميعها حامد كما نرى هي يعني تقع داخل نطاق ما كان سابقا من استهدافات. كان هناك قبل ذلك استهدافات في بندر عباس وقشم في المناوشات السابقة، ورأينا المناوشات أكثر من مرة، 2 أو 3 سابقة. وبالتالي يعني حتى الآن لا يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى تصعيد كبير جدا أو تصعيد يخل بمستوى الردود المتناسبة والردود التي تقوم على التحرشات المتبادلة بين الطرفين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي. نتائج الضربات الإيرانية ستحدد حجم الرد الأمريكي إن كان هناك رد، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسمح بهذه الردود من حيث المبدأ إذا لم يكن هناك خسائر كبيرة.
0: ولكن عبد الرحمن يعني لدينا معطى جديد الآن، الحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة أزرق في الأردن، واستهدف هناك ربما 4 مواقع و4 أهداف داخل هذه القاعدة، هل لهذا المعطى أي تأثير في القرار الأمريكي؟
1: نعم، بطبيعة الحال سيكون له تأثير، لكن الفكرة الرئيسية هو أنه حتى الآن لا موقف أمريكي. حتى دونالد ترامب بالمناسبة لم يغرد ولم يصرح منذ آخر تصريح له على ABC لمراسل الكبير مراسلي ABC، وحتى كان هذا على الهاتف وليس في لقاء مصور، ولم يغرد على تروث سوشيال من حيث المبدأ فيما يتعلق ببدء هذه العملية، بمعنى أنه لم يعلن عنها على تروث سوشيال. الذي أعلن عنها هي القيادة الوسطى الأمريكية، والذي أعلن انتهائها وأيضا القيادة الوسطى الأمريكية. وبالتالي حتى الآن لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستجدد ضرباتها الليلة، ربما تنتظر حصاد الضربات الإيرانية، لأنه متوقع. نحن رأينا الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك ما بين قوسين تتفهم أو تسمح أو تحتوي ضربات على قواعد عسكرية لها، إبان مقتل قاسم سليماني في فترة ترامب الأولى، واعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تؤثر رغم إصابة بعض الجنود إصابات طفيفة حينها، لكن لم يقتل أحد. وبالتالي مسألة تقييم الضربة الخاصة بالحرس الثوري سواء في الأردن أو في البحرين الليلة، وهو ما يرشح حتى العام من الأخبار أنهما المكانان الرئيسيان اللذان تم الاستهداف فيهما، حتى الآن لا يمكن القول أن هذه تثير غضب الأمريكيين للدرجة التي تجعلهم يقومون بالرد الليلة أو حتى الرد غدا. إذا كان هناك إصابات كبيرة جدا أو إصابات للجنود أقصد أو حالات وفاة، طبعا الأمر سيتغير بشكل ربما دراماتيكي، لكن نحن رأينا الاستهدافات السابقة في الكويت وفي بعض الدول الخليجية، ربما الإمارات أيضا، في المناوشات السابقة في أكثر من مناوشة وأكثر من تحرشات عسكرية بين الطرفين، لم تؤدي أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالرد المضاد، لا سيما أن دونالد ترامب يعتبر أن الحصار الاقتصادي يتسبب في إفقار إيران ويعتبر فيه أو يعتبره يشكل ألما أو يشكل وضعا مؤلما للجانب الإيراني حتى أكثر من العمليات العسكرية. وبالتالي هو يرى أنه بطبيعة الحال كل يوم يضغط على الإيرانيين بالطريقة الأكثر نجاعة، وهي عملية الغضب الاقتصادي الذي يعتبرها امتدادا غير عسكرية لعملية الغضب الملحمي. وبالتالي طالما أن دونالد ترامب لم يغرد، طالما أنه لا يوجد أي إعلان آخر من القيادة الوسطى، فهذا يؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تنتظر طلوع ساعات النهار وهي قريبة في منطقة الشرق الأوسط لتقييم الآثار وتقييم الخسائر نتيجة هذه الضربات. إن كانت محدودة بمعيار الولايات المتحدة الأمريكية فلا يتوقع أن يكون هناك ردا، خاصة أن جي دي فانس في أكثر من لقاء آخرها لقاء نشر بعده سيذاع بعد بضعة أيام لكن نشر جزء منه، يتحدث عن الاقتراب من التواصل إلى اتفاق طويل الأمد من الإيرانيين، ويقول أنه ربما قبل الانتخابات التجديد النصف في نوفمبر نسمع عن أشياء كبيرة. ورأيناه قبل ذلك يتحدث عن أنه ما تم في الأشهر الماضية وعلى مدى عام ونصف، يعني آن الأوان لأن يشكل نوع من أنواع الاتفاق طويل المدى، لكن بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك آليات تحقق وأن يكون محقق المصالح الأمريكية وكل هذه العبارات المفهومة. ويقول أنه إذا لم يرضي إسرائيل أو إذا لم يعجب إسرائيل ولم يرضيها فهذه هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تصريح دبلوماسي لكن فيه نبرة تحدي لأهم حليف. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي حتى الآن العقلية الخاصة بها هي عقلية تفاوض، ولكن التفاوض تحت الضغط والتفاوض الذي يعطي لدونالد ترامب صورة انتصار يرغب فيها بحيث لا يكون مثل أوباما. بالطبع هناك من شكك هذا، مثلا العضو في مجلس النواب آدم ستماس عن ولاية واشنطن كان في لقاء على CNN منذ يومين وسمعته ويقول أن هذه تخيلات، استخدم لفظ فانتسي، يقول هذه تخيلات ترامبية، لكن حتى لو اعتبرها البعض ذلك من مناوئي كأدم تميس العضو في مجلس النواب، إلا أنه في نهاية الأمر هذا هو تصور دونالد ترامب أنه يمكن أن يحصل على اتفاق مع الإيرانيين أفضل من الاتفاق الذي حصل عليه أوباما. بالإضافة طبعا أننا نعرف أن النقطة الأكثر تعقيدا هي المسألة اللبنانية التي تقوم إسرائيل في كل مرة باستخدامها كأداة لتفجير أي محاولات للوصول إلى اتفاق نهائي تفاوضي حتى على مستوى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وسمعنا أيضا الجانب الباكستاني أمس يتحدث عن اقتراب كبير جدا من هذه النقطة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في تدمير كل هذا بتصعيد عسكري يمكن احتوائه، ولا سيما أنها اعتادت على هذه الضربات الإيرانية، لكن المعيار الرئيسي سيكون دائما كما قال دونالد ترامب هي الإصابات البشرية.
0: رحمن، ولدينا عاجل آخر الآن، الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري يقول استهدفنا قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة، يعني هذا أيضا يمكن عطفه على استهداف قاعدة أخرى في قاعدة الأسطول الخامس في البحرين وكذلك قاعدة أزرق في الأردن. وبالتالي يعني هذا التصاعد للمنحنى في لهذه المناوشات عبد الرحمن، يعني على المستوى التحليلي الإعلامي في أي اتجاه يأخذه، خاصة فيما يتعلق بمسار المفاوضات مع إيران؟ هل هناك توقعات بأن ربما تؤدي هذه المناوشات في نهاية الأمر إلى تحسين موقف التفاوض لواشنطن بالضرورة؟
1: في حقيقة الأمر إذا لاحظت حامد، هذه الاستهدافات بطائرات مسيرة لا يوجد مثلا مثل ما جرى مع إسرائيل استخدام لإعلان استخدام صواريخ فرط صوتية أو صواريخ باليستية، وبالتالي نحن نعرف أن الآثار المدمرة للصواريخ الباليستية لا يمكن مقارنتها بطبيعة الحال نهائيا بالمسيرات، المسيرات أضعف بكثير، وبالتالي هذا يعني أن الجانب الإيراني لا يصعد إلى الحد الأقصى الذي يملكه من الأسلحة الرئيسية لديه، وبالتالي كما لاحظنا تعامله مع الجانب الإسرائيلي حتى على الرغم أن إسرائيل حينها لم تكن هي المستهدفة لإيران ولكنها استهدفت الجنوب اللبناني وأعطت إنذارات بالإخلاء ثم استهدفت الجنوب اللبناني، كان رد قويا على إسرائيل، لكن الردود الإيرانية والردود الأمريكية كما ترى لا تستخدم أسلحة ثقيلة بالمعنى التقليدي، يعني يمكن استخدام طائرات لكن كما قالت القيادة الوسطى استخدمت ذخيرة دقيقة ومحددة أو عالية الدقة، بمعنى أنها كانت تنشقي أهدافها التي أشارت إليها في بيانها، وبالتالي على الرغم من تعدد هذه القواعد التي أشرت إليها لكن قاعدة علي سالم يعني هي يمكن أن نقول أنها من القواعد التي تمثل تريد مارك فيما يتعلق أو علامة تجارية في الاستهدافات، يعني في كل مرة ترغب إيراني في استهداف الخليج بشكل موسع أو دول الخليج، نجد قاعدة علي سالم في المقدمة، نجد البحرين أيضا في المقدمة، وبالتالي هذا أمر حتى الآن هو مستوى الاعتيادي. طبعا تعدد والوصول إلى الأردن هذا أمر ملفت طبعا، يعني مسألة لماذا استهداف الأردن تحديدا لا يوجد تفسير، ربما هم يفسرون لماذا في هذه المرة استهدفوا الأردن رغم أن ما إسقاط الطائرة الأباتشي جرى في خليج عمان على مستوى الحدود الخليجية الإيرانية إنجاز التعبير، وبالتالي أنا لا أفهم بطبيعة الحال لماذا في الأردن، ربما يفسر هذا أحد المحللين العسكريين أو يتقول إيران لماذا، لكن قاعدة علي سالم والبحرين هو أمر معتاد يعني، والفجيرة في الإمارات هذه يعني مناطق سمعناها كثيرا واعتدنا أن تقوم إيران باستخدامها كأهداف في الاستهدافات، وبالتالي حتى الآن لا يوجد مؤشر على أن هذا التصعيد المتبادل يؤدي إلى تقويض التفاوض، وحتى مسؤولين أمريكيين في بدايات الضربة على مستوى فوكس نيوز قالوا فوكس نيوز وسي إن إن وأكسس بطريقة منفصلة وربما مؤسسات إعلامية أخرى قالوا جميعهم أن هذه الضربات لن تقوض التفاوض ولن تكون عقبة في مساره، هذه تصريحات متواترة لمسؤولين أمريكيين في صحف مختلفة التوجهات وكلها وسعة الانتشار.

0: بضربات أيضا محدودة، لكن كلا الطرفين هو يده بطبيعة الحال على الزناد وربما يستخدمه، لكنه لا يستخدم إنجاز التعبير ضربات عالية الشدة أو كثيفة الاتجاهات. نحن كما نرى الضربات الجماعية حول مضيق هرمز وبعض القواعد الخليجية التي اعتدنا عليها، ربما كما قلت الأردن هي الوحيدة هذه المرة التي يمكن أن تكون ملفتة للانتباه. لماذا؟ لكن هذا سينجلي يعني بعد ساعات قليلة، وهو ليس بالمؤثر طالما كما قلت لم يصل الأمر إلى إصابات بشرية أو وفاة جنود، لأن هذا هو أكثر شيء يحرج الرئيس دونالد ترامب في الداخل الأمريكي. وبالتالي ربما نصبر حتى غد. دونالد ترامب غدا سيوقع على القانون الذي مرره الكونغرس بخصوص وزارة الأمن الداخلي بقيمة 70 مليار دولار، وهو مفتوح للصحافة في 10 صباحا 14 جرينتش، وبالتالي ربما نسمع منه تصريحات مباشرة إن لم يغرد قبل ذلك، يغرد يعني قرب منتصف الليل قبل أن يخلد إلى النوم أو في 7 صباحا. هو منذ أن بدأ روتين 8 صباحا الاجتماع الوقت التنفيذي في 8 صباحا منذ ما قبل الحرب بضعة أسابيع، ونحن اعتدنا عليه أيضا في تغريدات في 6:30 بتوقيت واشنطن والسابعة صباحا. وبالتالي لن يتأخر الأمر كثيرا قبل أن يعلن دونالد ترامب موقفه الشخصي من كل هذه الضربات بعد إتمامها، لأننا عرفنا موقفه قبل بدايتها. وستكون القيادة الوسطى قد رفعت لديه تقرير، رفعت إليه تقرير وإلى وزير الحرب بيت هيكتس تقرير حول الخسائر التي أو نتائج الضربات التي قامت بها إيران، وبالتالي يمكن أن نفهم من طبيعة رده والتون والصوت وما إلى ذلك ميوله في التعامل مع هذه الضربات. لكن حتى الآن يمكن القول أن المسألة تحت السيطرة، وحتى الآن مسار المفاوضات هو المرجح لكلا الطرفين. حامد،
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حتى الآن من الخارجية الأمريكية. الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل: الجيش الكويتي، قواتنا تقوم بالتصدي لأهداف جوية معادية. الجيش الكويتي يقول قواتنا تقوم بالتصدي لأهداف جوية معادية. إذن التطورات طبعا تتصاعد حتى الآن. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف عددا من القواعد العسكرية، منها قاعدة الأسطول الخامس في البحرين، وكذلك قاعدة السالم في الكويت، وقاعدة أزرق أيضا في الأردن، كرد على الهجمات الأمريكية التي استهدفت نحو 20 موقعا في جنوب وفي غرب إيران. الآن للمزيد ورحب من طهران بمراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، توسع الرد الإيراني ليصل حتى الأردن، هل هناك ربما معلومات مبررات تحدث عنها سواء مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري؟ لماذا استهدفت قاعدة في الأردن مثلا؟
2: حتى الآن لا تعليق من الناحية العسكرية حول هذه الاستهدافات، لكن إيران خلال الساعة الماضية لم تعلن بأنها أوقفت استهدافاتها، وإنما كانت تشير إلى نيتها ربما للرد على الاستهدافات أو الموجات الأمريكية الثلاث. لكن دعني أبدأ بما تناقلته وسائل الإعلام شبه الرسمية وتلك المقربة من الحرس خلال الدقائق الماضية، نقلا عن مصادر محلية تحدثنا عن موقع هاميهن الذي نقل عن مصادر محلية عن وقوع عدد من الانفجارات على ما يبدو في الكويت بإحدى القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الجهراء في الكويت. استهدفت على ما يبدو، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الكويت قواعد أمريكية موجودة في الكويت بطبيعة الحال، وكان هناك تصعيد واضح فيما يتعلق بالكويت من الناحية الإيرانية خلال الأسبوع الماضي. أيضا الحرس الثوري الإيراني كان قد ذكر بأن 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة تم استهدافها، وأيضا أحدى هذه الاستهدافات كانت لقاعدة الأزرق في الأردن. وكالة فارس للأنباء نقلت أيضا عن أحد المصادر المطلعة العسكرية قوله أن إيران استفادت من الصواريخ البعيدة المدى التي تعمل بالوقود الجامد، وهي صواريخ من نوع خيبر شكن، قامت باستهداف قاعدة أو حاوية للطائرات من نوع F-35 في الأردن. هناك من يشبه الوضع الحالي منذ عدة ساعات برقعة الشطرنج بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حامد، الطرفان يعملان على مبدأ نقل

0: بنقل تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف نقاط، تذهب إيران للرد على هذه الاستهدافات، تعود الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف مرة أخرى نقاط في الجنوب الغربي من إيران عند جزيرة قشم وبندر عباس وخارك وسيريك وغيرها من المدن التي استهدفت مرارا وتكرارا خلال الأشهر القليلة الماضية. تتحرك إيران مرة أخرى للرد، ويكون التصعيد ربما تدريجي. يعني تبدأ إن تابعنا مسار هذه المواجهات خلال الساعات القليلة الماضية كانت متدرجة نوعا ما، بدأت بشكل بسيط ثم تدرجت وصلت إلى توسيع رقعة الأهداف الإيرانية لتصل إلى كل من الكويت والبحرين وأخيرا الأردن. هذا التصعيد إن توقف عند استهداف القواعد الأمريكية ولم يكن هناك تحرك من تلك الدول على مستوى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للرد على إيران من ناحية، أو ربما التحرك أبعد من ذلك، يمكن القول بأنها المراحل الأخيرة من هذه الاستهدافات، وقد يبتعد الطرفان تدريجيا عن الحديث عن وجود أي نية للتصعيد مجددا، أو ربما قد نسمع عن تحرك أمريكي ربما للرد على الجانب الإيراني خلال الساعة المقبلة. وهي عملية تكررت خلال هذه الليلة، كما قلنا تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بالاستهداف وتقوم إيران بالرد وهكذا دواليك. هناك خشية لدى البعض من أن يكون هناك نية إيرانية في التصعيد أكثر، خاصة وأن الطرفان يتحدثان منذ عدة أيام عن نيتهما بإبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحا. الولايات المتحدة الأمريكية لمرتين خلال هذه الليلة أعلنت عن توقف العمليات والعمليات العسكرية أو التصعيد العسكري ضد مناطق في إيران. إيران لم تقم بإعلان وقف عملياتها أو ردودها العسكرية، بالعكس تماما، تحذيرات من قبل الخارجية الإيرانية على لسان عباس عراقشي، لاحقا أيضا تحذيرات من مجموعة حنظلة المعنية بالقرصنة الإلكترونية، والتي قالت بأنها زودت الحرس الثوري الإيراني بالداتا أو بالمعلومات الكافية للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وحذرت أمريكا من أنه عليها إخراج أو التحضر لإخراج جثث جنودها من المنطقة في حال قامت بالتصعيد ضد إيران مجددا. الطرفان يحاولان أن يقولا كلمته الكلمة الأخيرة في هذه في ساحة المواجهة، وهذا ما اعتدنا عليها منذ حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي. حامد، المشهد بالفعل مقلق للغاية، وقد يتجه نحو مساحات أوسع من المواجهة، وقد
1: وحتى الآن يعني إيران لم تعلن انتهاء هذه العمليات على الرغم من أنها تقول استهدفت 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية،
0: وحتى في الداخل الأمريكي تسعى للتوصل إليه وحل هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائي. ساعات قليلة مقبلة قد تحمل معها الكثير من التصعيد على مستوى المواجهة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إليك حامد.
1: طيب حسام، حتى الآن يعني إيران لم تعلن انتهاء هذه العمليات على الرغم من أنها استهدفت حوالي 21 هدفا كما قالت في قواعد مختلفة في المنطقة، ردا على استهداف 20 موقع في إيران. هل نستطيع أن نفهم لماذا؟ هل ترغب إيران ربما في التصعيد على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت أنها أتمت ضرباتها؟
0: قول الكلمة الأخيرة في ساحة المعركة مهم جدا للطرفين. نحن لا نتحدث عن بلدين عابرين، نتحدث عن طهران ونتحدث عن واشنطن، طرفان يملكان من الأعداء الشيء الكثير. منذ سبعينيات القرن الماضي وصل بهما الأمر منذ عام أو أقل تقريبا إلى مواجهتين عسكريتين، وهذه تعتبر المواجهة الثالثة من نوعها، إضافة إلى مناوشات تكررت في أكثر من مناسبة عند مضيق هرمز. كيف للطرفان أن يرضيا بأن تكون الكلمة النهائية أو الأخيرة في ساحة المعركة للطرف الآخر أو للعدو كما يصفانه؟ هذه نقطة في غاية الأهمية للدول التي تملك رؤية أو استراتيجية عسكرية وتملك مشروعا أكبر إن صح التعبير، مع اختلاف التوجهات بين الطرفين، التوجه الكبير على المستوى السياسي والأيديولوجي إن صح التعبير. إيران تدرك بأنها تقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتتغنى بين الحين والآخر بأنها الوحيدة القادرة في المنطقة على الدخول بهذه المواجهة بهذا الشكل، ليس فقط ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ضد شريكتها إسرائيل، ضد جيشين قويين مجهزين بأعتى وأقوى الأسلحة على مستوى العالم. تقول إيران بأنها ترد عليهما بمنظومات دفاعية وخبرات محلية، وهذا أيضا ما تحاول إيران التركيز عليه بين الحين والآخر. من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنها دخلت في حرب غير متماثلة مع الجانب الإيراني، ليست كل المناوشات وكل المواجهات وكل أنواع التصعيد بين الطرفين قد يكون الهدف منها الوصول إلى حرب مفتوحة. الولايات المتحدة الأمريكية جربت الحرب المفتوحة خلال حرب الأربعين يوما، وصل الأمر إلى تحرك من قبل الكونغرس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بشكل غير مسبوق للتوصل إلى طريقة ما لوقف أو وضع حد لصلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإعلان أي عمل عسكري ضد أي بلد آخر، تحديدا هنا عندما نتحدث عن الجانب الإيراني الذي أرخت الحرب الأخيرة بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بظلالها على الاقتصاد الأمريكي بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، وما أدى لاحقا لارتفاع في أسعار الطاقة والوقود تحديدا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت الأصوات تتصاعد، الأصوات الرافضة لهذه الحرب والتي باتت تلوم الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا على دخوله في مثل هذه الحرب، واصفين هذه الحرب بأنها حرب بنيامين نتنياهو وليست حرب أمريكية، وأن جزء كبير من الشارع الأمريكي لا يريد لأمريكا أن تدخل في حرب مع الجانب الإيراني. كما قلنا حامد، تدرك واشنطن بأنها تدخل في حرب غير متكافئة، حرب يعتمد فيها الطرف الإيراني على الحرب غير المتماثلة. هناك تصريحات لافتة للجانب العسكري لدى القوات الأمريكية إن صح التعبير، أتحدث هنا عن إدارة العمليات أو قيادة العمليات الوسطى، قبل أسابيع قليلة كانت تتحدث عن أن التواجد العسكري الأمريكي لأطول فترة ممكنة قرب السواحل الإيرانية ضروري للغاية للتعرف على الذهنية العسكرية التي تعمل من خلالها إيران، على اعتبار أن الطرفان لم يدخلا في مواجهة مباشرة منذ سنوات طويلة منذ الثورة الإيرانية، ووصل بهما الأمر للدخول في هذه المواجهة، كما قلنا مواجهتين وهذه الثالثة خلال أقل من عام. الطرفان يقومان بدراسة بعضهما البعض وتمرير بعض الرسائل السياسية بين الحين والآخر لبعضهما عبر العمل العسكري، وأيضا محاولة تحقيق امتيازات أيضا على المستوى السياسي، كما قلنا وانطلاقا من فكرة أن آخر من يطلق أو من يطلق الرصاصة الأخيرة أو الصاروخ الأخير في ساحة المعركة يمتلك الكثير من المزايا على طاولة المفاوضات. هذا ما جربته إيران خلال الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما وأيضا الحرب التي سبقتها، لم تترك ساحة المواجهة العسكرية دون أن تطلق الصاروخ الأخير، وهذا قد لا يسير بشكل مناسب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما مع إسرائيل قد ينفع هذا الأمر، وقد يكون هناك ضغوط أمريكية للضغط على إسرائيل والاكتفاء بالتوقف عند حد معين وعدم الرد على الإيرانيين، لأنها تدرك طبيعة العداء الطويل جدا بين طهران وبين تل أبيب. لكن الوضع والشروط تختلف كليا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أكبر وأقوى دول العالم على المستوى العسكري. هذه الاستهدافات وهذا التصعيد الإيراني قد ينذر بردود أمريكية، رغم أن أمريكا قبل نحو ساعة من الآن أعلنت بأنها أوقفت عملياتها وأوقفت التصعيد بعد ثلاث موجات كانت امتدت طوال الليلة الماضية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حتى الآن حسام دياب على كل هذه التفاصيل والمعلومات، وربما نعود إليك في سياق هذه التغطية المستمرة في حال ورود معلومات جديدة. شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشهد حاليا مرحلة حاسمة، وأضاف جيان خلال مؤتمر صحفي أنه لا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا.
2: تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا مرحلة حاسمة، ولا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا، ويجب احترام سيادة الدول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها. تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف أي أعمال تصادمية قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، واتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع، وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
1: أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني أن الجبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
3: من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خريطة النفوذ البحري في الشرق الأوسط يعاد رسم خطوطها الساخنة. من طهران يطلق العميد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري معادلة أمنية تتجاوز الحدود التقليدية، يعلن صراحة أن جبهة المقاومة الموحدة بصدد ترسيخ حزام أمني جديد يربط مضيق هرمز الاستراتيجي بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. قآني قال إن الممارسات الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة ستقابل برد فعل من جبهة موحدة تشرف على الممرات الاستراتيجية. رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع. هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد، فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأوضح رايت خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربية أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجود في قضاء جزين جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجدل زون جنوبي البلاد. كما أكد مراسل التلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بغارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. وأظهرت مشاهد استهداف الطائرات الإسرائيلية مرتفعات مرج عيون. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية، وأضاف أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوماندوز بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التمشيط. أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الذي يزور دولة قطر حاليا. وأضاف بيان الخارجية القطرية أنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة. أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إحراز التقدم في المباحثات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة بشأن اتفاق غزة المبرم مع الجانب الإسرائيلي. العرض التالي يسلط مزيدا من الضوء على هذه المباحثات.
4: برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا تتواصل في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أفاد في تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح النونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية، كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة تضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي وربط تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.
1: قالت أجهزة أمن المقاومة في غزة إنها ضبطت عملاء توجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية. وأضافت في تصريحات للتلفزيون العربي أنها صادرت أسلحة من العملاء وأنها تجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. وذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، كما أكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال شرطة واستهدافهم. وأشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الآلية الحالية لسفر الجرحى والمرضى لا تلبي حجم الاحتياج. وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة إن قيود الاحتلال تسببت بوفاة ما يزيد عن 1000 مريض بسبب حرمانهم من الخروج للعلاج.
5: تؤكد البيانات الإحصائية الموثقة حتى تاريخ 20 مايو 2026 أن من بين 17,757 تحويلة طبية لم يتمكن سوى 1204 من المرضى، والباقون مرافقون للمغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. التأكيد على أن جزءا كبيرا من المرضى يمكن علاجهم داخل قطاع غزة في حال إعادة تأهيل وتجهيز القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج.
1: حذرت سلطة المياه وجودة تفاقم أزمة مياه الشرب وتداعياتها على الصحة العامة في ظل استمرار تدمير البنية التحتية.
6: مع حلول فصل الصيف تعود أزمة المياه في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الإنساني المتدهور. بين طوابير الانتظار ونقص الإمدادات تتجسد ملامح أزمة مياه تثقل كاهل غزة ومئات الآلاف من العائلات في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة واكتظاظ غير مسبوق في مخيمات النزوح، حيث بات الوصول إلى المياه تحديا يوميا يهدد الصحة العامة. وتشير تقارير منظمة أممية إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت تعتمد فيه عشرات الآلاف الأسر على مياه تنقل عبر الصهاريج أو تنتج من محطات تحلية محدودة الإمكانات. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 82% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين لا يتمكن نحو 70% من السكان من الحصول على الحد الأدنى الإنساني الموصى به الذي يبلغ 6 لترات من المياه يومياً. وبحسب بيانة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، بما يشمل الآبار وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في منظومة الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه. البيانات قدرت أن المياه المتاحة قبل الحرب بنحو 300,000 متر مكعب يوميا، مصدرها الخزان الجوفي ومحطات التحلية، إلا أن 80% من هذه الكمية من المياه الجوفية لا تتوافق في معظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
1: علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.
7: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته، اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالنت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
8: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
7: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبرا القرار غير قانوني ومخالفا للإجراءات ولا يستند إلى أدلة كافية.
9: قوانين الحرب لا تحترم في غزة. تلقيت معلومات بخضوع لمراقبة من الاستخبارات الإسرائيلية، أتعرض لحملة ضغط وترهيب تستهدف إبعادي عن منصبي.
7: منذ قرار الملاحقة دخل خان في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي أبدت استياء غير خفي من تحركات المدعي العام. في المحصلة سواء انتهت القضية بتبرئة خان أو إبعاده نهائيا عن منصبه، فإن الأسئلة التي أثارها ملفه ستظل مطروحة بقوة. هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الاستمرار في ملاحقة جرائم ومجرم الحرب عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى، أم أن بعض الملفات محكوم عليها بالبقاء حبيسة في أدراج الحسابات المؤجلة؟
1: كشفت منظمة بيت سلم الإسرائيلية عن توثيق جديد يظهر لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيارة عائلة فلسطينية في حي تل رميدا بمدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد الرضيع سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه. وبحسب المنظمة أظهر التسجيل المصور أن السيارة كانت تبطئ سرعتها استعدادا للتوقف بعد أن لاحظ سائقها وجود جنود إسرائيليين على الطريق، وأنها كانت على مسافة من الجنود ولم تشكل خطرا عليهم لحظة إطلاق النار. وأضافت بتسلم أنها حصلت أيضا على تسجيل مصور آخر يوثق الدقائق الأولى بعد الحادثة ويظهر فيه والد الطفل. يظهر والد الطفل وهو يحمل ابنه المصاب ويحاول وقف النزيف من رأسه، كما تظهر والدة الطفل دانيا أبو هيكل مصابة بجروح وممددة إلى جانب سيارة العائلة. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام بلدة عرابة، وأظهرت مشاهد آليات عسكرية إسرائيلية وسط البلدة الواقعة جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة خطرة في مستشفيات الضفة بسبب احتجاز الاحتلال أموال السلطة، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
10: اليوم في عنا وضع جدا خطير في وزارة الصحة، الوضع الصحي خطير جدا في قطاع غزة، الأمور ما عمالها بتتحسن، الوضع يتدهور في الضفة الغربية، المستشفيات والمراكز الصحية لا تستطيع القيام بما هو مطلوب منها، ولكن هذا الشعب الفلسطيني يتوقع من المجتمع الدولي كافة أن يقوم هذا المجتمع الدولي بمتطلبات القانونية والأخلاقية المطلوبة منه لشعب واقع تحت الاحتلال لأكثر من 7 عقود وتحت انتهاكات متزايدة في قطاع غزة، في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.
1: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وزارة الداخلية البحرينية تقول إطلاق صفارات الإنذار مجددا. وزارة الداخلية البحرينية تقول إطلاق صفارات الإنذار مجددا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مع التلويح بإجراءات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية.

0: دعت الولايات المتحدة ودول غربية إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية لتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عقب مشاورات عقدتها الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بشأن السودان. في تركيا ما زال الخلاف يسيطر على حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي انقسم بين معسكر الزعيم العائد بقرار قضائي كمال كليتشدار أوغلو والرئيس المعزول أوزغور أوزال، حيث شهدت أروقة البرلمان التركي سجالا حول من سيلقي كلمة الحزب في الاجتماع الأسبوعي قبيل إعلان كليتشدار أوغلو تغيير مكان كلمته من مقر البرلمان إلى المبنى الرئيسي للحزب.
1: من أمام مبنى البرلمان التركي يردد أنصار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال كمال الخائن. موقف ينم عن حجم الخلاف الكبير بين قيادات الحزب على منصب الزعامة. ما زال أكبر وأعرق أحزاب المعارضة في البلاد منقسما على ذاته، خلاف وصل إلى داخل البرلمان، سجال بين الطرفين بشأن من سيلقي الكلمة الأسبوعية لكتلة الحزب البرلمانية. ظل التوتر حتى اللحظات الأخيرة قبيل إعلان كمال كليتشدار أوغلو تغيير مكان كلمته إلى مبنى الحزب الرئيسي لتصبح القاعة متاحة أمام غريمه اللدود. اعتلى الزعيم المبعد عن منصب الرئاسة المنبر، ومن هناك وجه انتقادات حادة للقضاء وللحكومة ولرفاق الحزب أيضا، مطالبا بعقد مؤتمر عام عاجل.
2: سمعنا تصريحات تقول سنعقد المؤتمر العام، فإذا كنتم قد اقتنعتم بذلك فعليكم أن تعقدوا المؤتمر ولا تقولوا لنؤجله بضعة أشهر أو لنمدده إلى العام المقبل. ما ينبغي فعله هنا هو عقد المؤتمر العام قبل 26 من يوليو دون تأخير.
1: جبهة أخرى تجتمع في مقر الحزب، وهؤلاء هم المؤيدون للرئيس العائد من بوابة القضاء. كمال كليتشدار أوغلو يشن هو الآخر هجوما مضادا ضد من يصفهم بالفاسدين داخل الحزب. يقول إنه لا يتهرب من أي انتخابات داخلية، لكنها يجب أن تعقد بحسب وصفه في أجواء نزيهة.
3: سأدعو إلى مؤتمر عام، لا داعي لأن يقلق أحد، لكننا سنعقد مؤتمرا نزيها وقائما على الأخلاق والفضيلة، وأنتم من ستختارون رئيسكم بأصواتكم الحرة وبكل نزاهة، ولن تكون هناك صفقات فساد خلف الأبواب المغلقة، ولن تتطير رزم الدولارات في الهواء.
1: لا تبدو التسوية السياسية بين الفريقين قريبة. جوهر الخلاف الآن منصب على موعد عقد المؤتمر العام للحزب والذهاب إلى انتخابات داخلية لاختيار زعيم وطي صفحة الخلافة. يريدها أوزغور أوزال فورا، بينما يرفض كليتشدار أوغلو عقدها قبيل عملية تطهير البيت الداخلي ممن يصفهم بالمتورطين في قضايا فساد.
4: رفاق الحزب الواحد باتوا منقسمين إلى معسكرين، هوة الخلافات تتسع بينهما يوما بعد آخر. يسير الحزب بحسب المؤشرات على الأرض نحو إمكانية حصول انشقاق كبير من الجبهة التي يقودها أوزغور أوزال ورفاقه، واختيار طريق تأسيس حزب جديد. وفي حال تحقق هذا السيناريو ستكون المعارضة قد وجهت أقصى ضربة إلى نفسها بنفسها. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: بعد جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه المأزق العسكري الذي عانى منه أسلافه في الشرق الأوسط، وما محاولته تصوير نفسه على أنه المسيطر وإنكاره للحقائق المعقدة فلم يسهم إلا في زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ومن بعدها استكمل معكم التغطية على رأس الساعة زميل محمد غملو. شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: في صحيفة نيويورك تايمز رأى أنتوان ترويانوفسكي أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يواجه دونالد ترامب المستنقع العسكري في الشرق الأوسط الذي عانى منه أسلافه والذي وعد بتجنبه، واعتبر أن التطور الأخطر هو تشكل معادلة ردع متبادلة فإيران باتت قادرة على الرد المباشر بالصواريخ وعلى توسيع الضغط عبر حلفائها بالتوازي مع قدرتها على تهديد منطقة هرمز، ما يمنحها نفوذا اقتصاديا يتجاوز ساحة القتال. وينقل عن محللين أن ترامب شن حربا اختيارية بالغ فيها بتقدير القدرات العسكرية الأمريكية وقلل من شأن القدرات الإيرانية، ما وضعه في مأزق لا يستطيع الخروج منه الآن. فقد أثبتت الولايات المتحدة أنها تمتلك القوة العسكرية الأبرز في العالم، لكن هذه القوة العسكرية لها حدودها أيضا. من جهته اعتبر جون هالدوينجر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن ترامب أشعل حربا لا يستطيع السيطرة عليها، وقال إن ترامب أصبح طرفا ثانويا في الحرب الإيرانية، وبمحاولته تصوير نفسه على أنه المسيطر وإنكاره للحقائق المعقدة لم يسهم إلا في تعقيد التوصل إلى اتفاق. في المقابل رأى أنه مع حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق وتجنب العودة إلى حرب شاملة، يبدو أن إيران تدرك أنها تستطيع الآن استخدام مضيق هرمز ولبنان كورقة ضغط في المفاوضات، حيث يؤدي أي هجوم إسرائيلي على لبنان إلى رد إيراني مباشر، ما يعيد إنتاج دورة تصعيد لا يمكن ضبطها بسهولة. كما أن طهران ربطت اتفاق السلام بوقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف أن هذا الوضع يبين الصعوبات التي سيواجهها ترامب في محاولته السيطرة على مجموعة معقدة ومتشابكة من الظروف في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، يدفع نحو مواجهة داخلية ويعيد إشعال التوترات الطائفية. ولفتت إلى تصاعد التوتر في لبنان مع تزايد أهميته في الصراع الإقليمي الأوسع، بحيث تطالب إيران بأن أي اتفاق يجب أن يشمل لبنان أيضا. وأضافت أن الغزو الإسرائيلي الأخير وعودة التوترات الطائفية أعادت تذكير الكثيرين بالحرب الأهلية، مما يضع المجتمع اللبناني تحت ضغط لم يشهده منذ سنوات. واعتبرت الصحيفة أن اللافتة أن الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة تعترف بأن الجيش اللبناني لا يملك القدرات أو الإرادة السياسية لمواجهة حزب الله مباشرة، ما يجعل مشروع بسط سلطة الدولة رهنا بتوازنات خارجية في وقت بالكاد تستطيع فيه الحكومة اللبنانية تلبية الاحتياجات الأساسية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى رينو جيرار بأن من الواضح أن الحروب في أوكرانيا وإيران ولبنان لن تحقق الأهداف السياسية المطلوبة، بل إنها تأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى أنه بعد حرب طالت أكثر من الحرب العالمية الأولى وكان هدفها المعلن إضعاف أوكرانيا وإخضاعها ودفع حدود الناتو غربا، لم تحقق روسيا أي من أهدافها، بل باتت أوكرانيا تمتلك أقوى جيش وأكثره خبرة قتالية في أوروبا الشرقية. وأضاف الكاتب: أما بالنسبة للحرب الأمريكية ضد إيران التي شنت بالتنسيق مع إسرائيل والتي كان هدفها المعلن تغيير النظام ونزع السلاح النووي، فلم يتحقق أي من هذين الهدفين السياسيين، إذ بدلا من ذلك استعاد النظام في إيران قوته ورد بقصف القواعد الأمريكية في المنطقة وبالسيطرة العسكرية على مضيق هرمز. أما بالنسبة لآفاق نزع السلاح النووي للبلاد فقد تضاءلت بشكل كبير. وفي لبنان رأى جرار أنه بعد تدمير الجنوب وقتل أكثر من 3500 شخص، لم تعد أمام بنيامين نتنياهو أي فرصة لتحقيق هدفيه المعلنين: القضاء على حزب الله والتوصل إلى سلام مع الحكومة اللبنانية، فلا أحد يفاوض باستخدام القنابل. بدوره اعتبر سيرج جولي في صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن من خلال الاعتماد على الصراعات المفاجئة التي تتعثر في نهاية المطاف، يسير بوتين وترامب ونتنياهو على خطى الخاسرين أمثال نابليون الثالث، إذ اعتمدوا جميعا على الحروب المفاجئة والاستخدام المفرط للقوة، ولكن على عكس اعتقادهم بأن من يبادر بالهجوم العسكري تكون لديه أفضل فرصة للفوز، ها هم الآن يواجهون صراعات لا يعرفون كيفية الخروج منها. ففي أوكرانيا يواجه بوتين مأزقا حقيقيا، فهو عاجز عن كسب هذه الحرب أو الانسحاب منها، ويتمثل خياره الوحيد في إلقاء اللوم على الآخرين في فشلها. وأضاف: أما بالنسبة لترامب فهو يمر بوضع مماثل، فبإحاطة نفسه بالمتملقين والمنافقين فقط يفتقر إلى فهم مخاطر الحرب التي أشعلها من دون خطة أو هدف واضحين، ويحاول جاهدا الهروب من تداعياتها.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه أصاب 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان، ويؤكد إسقاط طائرة مسيرة فوق محافظة بوشهر. الجيش الأمريكي يعلن إتمام ضرباته على إيران بعد استهداف منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. في لبنان، سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب. حزب الله يرد بإطلاق صواريخ قرب الحدود.

0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد عن القوات المسلحة الأردنية التي تقول إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. إذن تقول القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجمات واسعة استهدفت 21 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، ذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت جنوبية إيران. وفي بيان قال أنه استهدف بطائرات مسيرة قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي تصديه لأهداف جوية وصفها بالمعادية. وأضاف بيان الحرس الثوري أن الهجمات شملت أيضا استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن باستخدام طائرات مسيرة. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش الأمريكي أتم ضربات استهدفت إيران، وأوضحت بأن الضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. وأصفت العملية بالرد المتناسب على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر مياه المنطقة. هذا ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد توثق لحظة اعتراض الدفاعات الإيرانية مسيرة أمريكية في سماء جم في قضاء بوشهر. نقلت وكالة مهر عن المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في هرمزجان قوله إن القوات الأمريكية استهدفت البنية التحتية الحيوية لتوزيع المياه في قضاء سيرك. وأضاف بأن الهجوم الصاروخي دمر خزانين استراتيجيين للمياه في منطقة هماني، لافتا إلى أن الخزانين كانا يلعبان دورا أساسيا في تأمين مياه الشرب للمنطقة ولمدينة كوهسنك. وأشار المدير إلى توقف توزيع المياه في جميع قرى المنطقة، وأن فرق التشغيل وإدارة الطوارئ تعكف على اتخاذ إجراءات بديلة لتأمين المياه بشكل مستدام. هذا وتوعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن القوات المسلحة لبلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. قال عراقجي في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت اختبار عزيمة إيران. وطالب عراقجي القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة إن أرادت النجاة وفق تعبيره. وينضم إلينا من الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، آخر ما ورد من ردود فعل بخصوص ما يمكن تسميته بمواجهة محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم، هو بطبيعة الحال بعد ما أعلنت القيادة الوسطى في بيانها انتهاء العملية التي قامت بها على 3 جولات مستهدفة كما قالت في بيانها رادارات مراقبة وأنظمة تحكم أرضية وأنظمة دفاع جوي، دون ذكر لمحطة المياه التي أعلن عنها من الجانب الإيراني، قالت أن الجيش ما زال على أهبة الاستعداد وأن هذه العملية انتهت ردا على استهداف طائرة الأباتشي واستهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلا أنه بعد ذلك توالت تعليقات من مسؤولين أمريكيين لعدد من المؤسسات الصحفية الرئيسية الأمريكية، من بينها وعلى رأسها أكسيوس، التي قال فيها مسؤول أمريكي أن إيران استخدمت في استهدافاتها التالية للاستهدافات الأمريكية ما يقرب من 4 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قواعد في البحرين والكويت والأردن. إلا أن مسؤول آخر في النيويورك تايم ذهب بأن ما قالته إيران بأنها استهدفت أو أصابت 21 هدفا في استهدافاتها التالية لاستهدافات القيادة الوسطى غير صحيح، بمعنى نفى ما قاله الجانب الإيراني من الاستهدافات الخاصة ب 21 هدف. أيضا السي إن إن دخلت على الخط في متابعة ما ذهبت إليه القيادة الوسطى، وقال مسؤول كبير للسي إن إن أنه حتى الآن لا يعرف ما إذا كان الاستهداف للطائرة الأباتشي بالطائرة المسيرة من طراز شاهد ما زال غير معروف إن كان متعمدا أم لا. هذا للسي إن إن. أما على مستوى وول ستريت جورنال فذهبت إلى كشف كواليس هذه الضربة، من حيث أنها قالت أن دونالد ترامب لم يكن مقتنعا بالاحتياج إلى توجيه ضربة إلى الجانب الإيراني ردا على استهداف الأباتشي أو سقوط الأباتشي، وأشارت إلى ما قاله لها في المكالمة الصباحية أمس حينما قال قلل من الأمر، وقال أنه it's not big deal أو ليس بالأمر الكبير، وأن الطيارين بخير، لكنها قالت أنه غير رأيه بعدما أقنعه كل من وزير الحرب بيت هيكسيس ودان كين بضرورة الرد، وأطلعها على بعض تفاصيل قدرات الطائرة الإيرانية المسيرة شاهد، وهو غير رأيه بعد الاستماع إلى رأيهما. وقالت أن غرفة العمليات كان فيها كل من مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس آسف مايك جونسون رئيس مجلس النواب، واختر مايك روجرز وآدم سميث. آدم سميث من الحزب الديمقراطي، هو رانكينج ميمبر أو يعني عضو كبير في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب. مايك روجرز جمهوري وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، أخبر قبل العملية، لكن غرفة العمليات كان فيها مايك جونسون رئيس مجلس النواب والثالث في ترتيب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك جي دي بانس نائب الرئيس، وكذلك رئيس السي اي اي أو مدير السي اي اي ريد كيلف، وبطبيعة الحال دونالد ترامب ودان كين. هؤلاء كانوا في غرفة العمليات، والذي أقنعه بضرورة الرد هو بيت هيكسيس. وبالتالي هذا يعني أن دونالد ترامب بالفعل ربما كانت أول تصريحاته للول ستريت جورنال هي موقفه والتغريدة التي قالها صباحا في وقت ليس مبكرا، يعد متأخرا بعدما كشفت نيويورك تايمز أمس عن هذا الخبر الخاص بإسقاط الأباتشي. بالفعل يبدو أنه قد غير رأيه بعدما أقنعه أحدهم، وأحدهم بحسب وول ستريت جورنال هو الرجل الصقوري في الإدارة الأمريكية بيت هيكسيس. وبالتالي حتى الآن أمامنا نفي من الجانب الأمريكي لمستوى الاستهداف الإيراني أو نجاحه في تحقيق إصابة 21 هدف أو استهداف 21 هدف، الكشف عن استخدام صواريخ باليستية، وهذا أمر هام. كنت في النشرة السابقة قلت لزميلنا حامد بأنه إذا لم يكن هناك استهدافات بالصواريخ الباليستية واقتصر الأمر على المسيرات، فربما هذا ينظر إليه أمريكيا كضربة احتوائية أو يتم احتوائه ولا يتم الرد عليه. لكن هذه الصواريخ البالستية إن أصابت أفراد من الجيش الأمريكي بإصابات بالغة أو أدت إلى وفاة أحدهم، فهذا ربما يكون تغير كبير، لأن دونالد ترامب سابقا كان يريد أن يعود إلى شن عملية واسعة في إيران من أجل حلحلة الموقف التفاوضي، إلا أنه تراجع عن ذلك وقال أن واكتفى بالقول حينها أنه إذا قتل جنود أمريكيين سيكون هناك عودة إلى الحرب. وبالتالي استخدام صواريخ باليستية على هذا النطاق الواسع، 4 صواريخ على مدى 3 قواعد أو على مستوى 3 قواعد في سواء الأردن البحرين الكويت بالإضافة إلى مسيرات، إذا حقق إصابات بالغة فربما نرى ردا أمريكيا مضادا يعيد مسألة الضربة المحدودة إلى ضربة تصعيدية أكبر. لكن طبعا هذا سيتم معرفته بعدما ينجلي النهار في الشرق الأوسط، ويحصد الجانب الأمريكي حصائد الاستهدافات، ويرى ما إذا كانت حققت خسائر كبيرة وما إذا كانت حققت خسائر بشرية، في ظل خاصة في ظل هذا النفي للمسؤول في نيويورك تايمز عن نجاح إيران في استهداف 21 هدفا. وبطبيعة الحال نحتاج إلى معرفة ما هي الأهداف داخل هذه القواعد، لأن القواعد تحتوي على أسلحة وذخائر وحظائر طائرات وما إلى ذلك، فأي من الأهداف أصيب وهل أصيب جنود أم لا، هذه هي النقطة المفصلية بعدما استخدمت أو قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن إيران استخدمت صواريخ باليستية في الاستهداف، وبالتالي هذا يحتاج إلى وقت. دونالد ترامب سيكون موجودا في البيت في مكتبه في الاجتماع التنفيذي الصباحي في 8 صباحا، بمعنى أنه سيكون مستيقظا من 7 صباحا، وربما نجد تغريدة مبكرة منه، أو ربما ننتظر حتى توقيعه لي على القانون الخاص الذي يسمى Security Act، والخاص بتمويل وزارة الأمن الداخلي في 10 صباحا 14 جرينتش. لكن ما دون ذلك حتى الآن لا يوجد أي تعقيبات من القيادة الوسطى على تلك الاستهدافات الإيرانية، وأغلب التصريحات هي تصريحات لمسؤولين أمريكيين.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. نذهب إلى طهران معك حسام. رد إيراني لم يتأخر، كيف تنظر إيران إلى هذه الجولة؟
2: يعني تراها جزء من معركة أوسع، رغم حديث الطرفين باستمرار عن أن باب الدبلوماسية مفتوح للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن خشية الطرفين ووجود عدة اعتبارات للطرفين على الناحية السياسية والناحية العسكرية تحتم عليهما التعامل بهذه الطريقة. طهران تعلم بأنها تقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كان هناك نية للوصول إلى توافق، لكن الطريقة التي يجب أن يغلق فيها هذا الملف مهمة للغاية بالنسبة للإيرانيين، لأن ما بعدها ربما لن يرحم الإيرانيين، الشارع الإيراني، في حال تم إغلاق هذا الملف بصورة كانت فيها إيران ضعيفة من الناحية العسكرية. سيتم تقليب الأصوات الرافضة لوقف هذه الحرب من أساسها. هناك أصوات تترصد طريقة التعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأصوات لا تريد لهذه الحرب أن تقف. إن تم وقف هذه الحرب بشكل ما وكانت إيران ضعيفة أو كتب الفصل الأخير على يد الولايات المتحدة الأمريكية، فربما هذه الأصوات لن ترحم الداخل الإيراني ولن ترحم الأطراف الضالعة في صناعة القرار فيما يتعلق بعمليات الرد المستمر والذي امتدت طوال الليلة الماضية، وتابعناها كيف تدرجت محمد من ردود بسيطة وصولا إلى استهداف قواعد قيل بحسب بعض التقارير بأنها استهدفت عبر صواريخ باليستية في كل من البحرين والكويت ولاحقا الأردن. إيران تتحدث عن 21 هدفا مختلفا تم استهدافها في المنطقة، جميعها قواعد أمريكية مختلفة المهام للولايات المتحدة الأمريكية. الرواية الأمريكية تقول بأن هناك مبالغة من قبل الجانب الإيراني في ذكر 21 هدفا، الأهداف أقل من ذلك، لكنها أشارت إلى استخدام إيران للصواريخ باليستية، ما يعني بأن إيران صعدت أكثر ولم تكتفي باستعمال صواريخ متوسطة المدى، صواريخ كروز، أو حتى الاكتفاء فقط بإطلاق الطائرات المسيرة. صواريخ باليستية يعني حجم دمار أكبر، ينجلي النهار شيئا فشيئا. سنعلم لاحقا طبيعة هذه الاستهدافات وما هو حجم الخسائر وما الذي حققته إيران من هذا التصعيد الذي قد يتطور إلى تصعيد أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة إن جرى الضغط مرة أخرى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الفريق المحيط به للرد أكثر وبشكل موسع على الجانب الإيراني. كلما زادت الردود من كلا الطرفين زادت إمكانية ابتعادهما أكثر عن طاولة المفاوضات. السؤال المطروح حاليا هو هل سيقفان عند حد معين من الردود، وهل هناك نية لدى الطرفين بالفعل لجعل هذه الردود مضبوطة إلى حد ما، أم أن إيران ونتيجة كل ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية وآخرها التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل إيران تحجم بالفعل عن تقديم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتنازلات المتعلقة ببعض النقاط في ضمن مذكرة التفاهم؟ إيران تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تعديلات على هذه المذكرة خلال خلال ال 48 ساعة الماضية. هذه التغييرات ليست مقبولة من وجهة نظر إيرانية. وزير الداخلية الباكستانية صحيح بأنه غادر الأراضي الإيرانية، لكن ما رشح بعد ذلك من مواقف وتحديدا موقف مجتبى خامنئي الذي وهو ليس موقف جديد بطبيعة الحال محمد، قبل شهرين ونصف أطلق عبارة مفادها أن إيران لا تريد الحرب ولن تسعى إليها في أي وقت كان، لكنها لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقوقها المشروعة، هذه الحقوق التي تحاول التوصل لها عبر طاولة المفاوضات. إن لم يكن هذا ممكنا فسيتم العمل على ذلك من الناحية العسكرية. هذه العبارة تم نشرها يوم أمس بعد أن قيل بأن وزير الداخلية الباكستانية قد غادر الأراضي الإيرانية بالفعل. وكالة الأنباء الإيرانية هي من نشرت هذه العبارة لمجتبى خامنئي الحاضر الغائب بطبيعة الحال، والذي يكتفي منذ فترة ليست بالقليلة بإطلاق البيانات فقط والتصريحات بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية. لكن عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض في باكستان، الجميع يتحدث ويعطي أو يتحدث بنبرة حادة إن صح التعبير، ويعطي إشارات إلى أن إمكانية العودة إلى العمل العسكري حاضرة مرة أخرى في العقلية والذهنية الإيرانية.

0: التصدي لصواريخ لاحقا من قبل الجانب الإيراني إن أرادت إيران استهداف الأردن مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى وبحسب الذهنية والسردية الإيرانية يعجبها أن يزيد الشرخ أكثر بين إيران وبين دول المنطقة بعد 3 سنوات حاولت من خلالها إيران إعادة ترتيب أوراقها مع دول المنطقة. عادت إيران كثيرا إلى الوراء بعد الاستهدافات التي طالت هذه الدول في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. عادت هذه العلاقة إلى الوراء وتقول إيران بأن هناك هدف ضمني لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بتخريب العلاقة بالفعل بين طهران وبين دول المنطقة.
1: شكرا لك حسام دياب في طهران. ينضم إلينا مصدق بول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران. أهلا بك معنا سيد مصدق. هل تحولت الحرب إلى حرب باردة تشهد جولات بين الطرفين في المنطقة؟
2: نعم شكرا تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني خطبة ترامب في الإبقاء على حالة لا حرب ولا سلم ومع مناوشات وتصعيد مقابل تصعيد أكد هو يريد، لأن أي اتفاق حاليا في هذه المرحلة ليس لصالح الرئيس الأمريكي ترامب لأنه لم يحسم موضوع إيران، وبالتالي افتعلوا بدأت إسقاط طائرة أباتشي الأمريكية من قبل إيران، في حين أن الجانب الإيراني نفى ذلك، يعني صدر تصريح رسمي ينفي ذلك. وعلى ما يبدو أن رئيس ترامب يحاول أولا ترضية نتنياهو، ثانيا يحاول إيجاد معادلة جديدة. هذه المعادلة تقوم على أساس لا حرب ولا سلم، ريثما يحين موعد الانتخابات النصفية، والتالي هو يحاول يعني أن يكرس هذه المعادلة. الجانب الإيراني هو يحاول أيضا أن يحول دون نجاح هذه الخطة التي يبيتها ترامب. حاليا لا نستطيع، الجانب الأمريكي هو وجه ضربات، إيران أيضا وجهت ضربات مماثلة واستهدفت حد الآن 3 قواعد أمريكية، يعني قاعدة الأزرق في أردن وأيضا قاعدة علي سالم في الكويت ومقر القوات الأمريكية الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. والجانب الأمريكي أعلن بأنه انتهت هجماته التي جاءت ردا على إسقاط طائرة الأباتشي. الجانب الإيراني حاليا الكرة في المرمى الإيراني، إيران ربما ستستمر، أنا أعتقد إيران قد تستمر في التصعيد حتى تعبث بهذه الخطة الموجودة لدى ترامب. وبالتالي أنا أعتقد يعني ربما نحن نتجه نحو تصعيد، ولكن هذا التصعيد هو مضبوط. ترامب هو يحاول أن يشتري الوقت، يحاول أن يدير الأزمة حاليا بطريقة تخدم أجندته الداخلية، لأن هناك أزمة اقتصادية حادة نتيجة.
1: ولكن سيد بول، هل هذا التصعيد الذي سميته لا سلم ولا حرب في مصلحة إيران؟ أليست إيران تحت حصار مطبق؟
2: إيران أيضا هي تستفيد من هذه الحالة، هي أيضا هي تريد أن تقترب من الانتخابات النصفية لكي توجه ضربة سياسية إلى الحزب الجمهوري وإلى ترامب، رغم أنها أيضا قد تتأذى نتيجة لهذا الحصار كما تفضلتم، ولكن إيران هي تشعر بأن الوقت لصالحها وأنها قد تكون قادرة على تحمل هذه الضغوط الاقتصادية حاليا على المدى القريب. ولكن نعم أستطيع أن أقول إيران أيضا هي تستفيد، ولكن الجانب الأمريكي هو يحاول أن يبقي على هذه المعادلة، ولكن إيران هي تحاول أن يكون هناك تصعيد حتى يتزامن ذلك مع الانتخابات النصفية، وبالتالي سوف توفر المادة اللازمة لخصوم ومنافسين ترامب لكي يوجهوا الانتقادات إليه ويوظفوا هذه الورقة في الانتخابات المقبلة. حاليا الرئيس الأمريكي يحاول أن يضبط الأوضاع، يحاول أن يجر إيران إلى خطته أن تستمر هذه الحالة. أما موضوع موضوع

0: الاتفاق، لا أعتقد أن هناك اتفاق مطلقا، يعني ما يتحدث عنه ترامب هي محاولة لتهدئة الأسواق والوضع الاقتصادي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية المتأزم نتيجة للتدهور وتوتر الأوضاع في المياه الخليجية وأزمة إمدادات الطاقة والأزمات والتبعات ذلك على الاقتصاد الأمريكي، من ارتفاع الأسعار، ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع أسعار الوقود وما إلى ذلك. نعم إيران هي أيضا تستفيد من هذا الشيء، ولكن مع الإبقاء على الأجواء مشحونة والأجواء متصاعدة، ولا تمنح لترامب الفرصة لكي يقول بأنه يسيطر على زمام من الأمور وأنه يوجه قرارات أو يصدر قرارات صارمة ضد إيران.
1: طب بما أننا رأينا مشهد لأخذ المبادرة إذا ما صح التعبير بوجه إسرائيل عند ما قصفت الضاحية الجنوبية، هل يمكن أن يرى المشهد عينه مع الولايات المتحدة أن تقوم إيران بأخذ المبادرة؟
0: أنا أعتقد حاليا المبادرة بيد إيران، يعني ترامب هو بدأ بهذه المبادرة ولكن نهايتها لا أعتقد بيده، لأنه يحاول أن يوحي ويقول بأنه قد انتهت ونحن استكملنا ضرباتنا الانتقامية لإيران ردا على إسقاط الطائرة، ولكن الجانب الإيراني هو كما قلت ضرب لحد الآن 3 قواعد. أنا أعتقد يعني القصف الإيراني هناك يعني وجبة جديدة أو رشقات جديدة من الصواريخ الإيرانية سوف تستمر، وهذا ما سوف يدعو الجانب الأمريكي للرد من جديد، وبالتالي خطة ترامب سوف لن تنجح.
1: طيب هنا لابد أن نسأل يعني سيد مصدق أيضا عن احتمال أن تفتح الأمور على مصراعيها، أن تخرج من دائرة لا حرب ولا سلم عند لحظة معينة، يعني لو كان أحد الجنود الأمريكيين قتل في حادثة طائرة الأباتشي المروحية، هل هذا احتمال أيضا تضعه إيران على الطاولة؟
0: أساسا يعني هذه الطائرة هي خدعة خديعة، إيران هي أكدت بأنها لم تسقط هذه الطائرة.
1: ما الغاية منها؟ ما الغاية منها؟
0: الغاية منها هي أرادت أن توفر لنفسها ذريعة لكي توجه ضربات إلى إيران وتجر إيران، يعني تكرس وتؤسس لهذه المعادلة، المعادلة الجديدة وهي لا حرب ولا سلم ولا اتفاق، شراء للوقت ولكي ينتظر يعني حتى يأتي أو يحين موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أي اتفاق حاليا سوف لن يخدم مصلحة ترامب مطلقا. أولا هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق مطلقا، لحد الآن إيرانية تقول بأن مقترحاتها لم ترد الولايات المتحدة عليها، فكيف تتحدث عن وجود اتفاق قريب وهي تنفي ذلك نفيا قاطعا.
1: شكرا جزيلا لك مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية في طهران. أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أن الجبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
2: من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خريطة النفوذ البحري في الشرق الأوسط يعاد رسم خطوطها الساخنة. من طهران يطلق العميد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري معادلة أمنية تتجاوز الحدود التقليدية، يعلن صراحة أن جبهة المقاومة الموحدة بصدد ترسيخ حزام أمني جديد يربط مضيق هرمز الاستراتيجي بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. قاني قال إن الممارسات الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة ستقابل برد فعل من جبهة موحدة تشرف على الممرات الاستراتيجية. رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع، هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد. فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأوضح رايت خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة للتدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربية أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجلزون جنوبي البلاد. وأكد مراسل التلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بغارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. وأظهرت مشاهد استهداف الطائرات الإسرائيلية مرتفعات مرجعيون. قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان ورصد داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضافت أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوموندوس بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التمشيط. أكد طاهر نونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إحراز تقدم في المباحثات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة بشأن اتفاق غزة المبرم مع الجانب الإسرائيلي. العرض التالي يسلط مزيدا من الضوء على هذه المباحثات.
3: برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، تتواصل في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أفاد في تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح النونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية. كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة تضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر، وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي وربط تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.
1: قالت أجهزة أمن المقاومة في غزة أنها ضبطت عملاء تواجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية. وأضافت في تصريحات للتلفزيون العربي أنها صادرت أسلحة من العملاء وتجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. ذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، وأكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال الشرطة واستهدافهم. وأشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الآلية الحالية لسفر الجرحى والمرضى لا تلبي حجم الاحتياج. وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة أن قيود الاحتلال تسببت بوفاة ما يزيد عن 1000 مريض بسبب حرمانهم من الخروج للعلاج.
4: تؤكد البيانات الإحصائية الموثقة حتى تاريخ 20 مايو 2026 أن من بين 17,757 تحويلة طبية لم يتمكن سوى 1204 من المرضى، والباقون مرافقون للمغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. التأكيد على أن جزءا كبيرا من المرضى يمكن علاجهم داخل قطاع غزة في حال إعادة تأهيل وتجهيز القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج.
1: حذرت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة من تفاقم أزمة مياه الشرب وتداعياتها على الصحة العامة في ظل استمرار تدمير البنية التحتية.
5: مع حلول فصل الصيف تعود أزمة المياه في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الإنساني المتدهور. بين طوابير الانتظار ونقص الإمدادات تتجسد ملامح أزمة مياه تثقل كاهل غزة ومئات الآلاف من العائلات في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة واكتظاظ غير مسبوق في مخيمات النزوح، حيث بات الوصول إلى المياه تحديا يوميا يهدد الصحة العامة. وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت تعتمد فيه عشرات الآلاف الأسر على مياه تنقل عبر السهاريج أو تنتج من محطات تحلية محدودة الإمكانات. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 82% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين لا يتمكن نحو 70% من السكان من الحصول على الحد الأدنى الإنساني الموصى به الذي يبلغ 6 لترات من المياه يومياً. وبحسب بيانة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحية تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، بما يشمل الآبار وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحية، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في منظومة الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه. البيانات قدرت أن المياه المتاحة قبل الحرب بنحو 300,000 متر مكعب يوميا، مصدرها الخزان الجوفي ومحطات التحلية، إلا أن 80% من هذه الكمية من المياه الجوفية لا تتوافق في معظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
1: علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهمات المدعي العام كريم خان إلى حين يبت دول الأعضاء في مستقبله المهني، ذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي. وجهت إليه.
6: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته، اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
7: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
6: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبراً القرار غير قانوني.
8: طيب مرة أخرى نحييكم ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. حياكم الله وأهلاً بكم مرة ثانية في هذه الإطلالة الصباحية الجديدة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين، مع بداية نهار جديد هو الأربعاء العاشر من الشهر السادس شهر يونيو حزيران من سنة 2026 الموافق 24 من الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:54، شروق الشمس عند 5:31، أذان الظهر عند الساعة 2:39، العصر عند 4:19، المغرب هذا اليوم عند الساعة 7:51، والعشاء عند الساعة 9:24. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. اليوم كانت الليلة ربما حاسمة، وكانت الليلة فيها الكثير من التوقعات. أغلب المحللين ومن وصفوا السياسة الأمريكية سابقا بوصفاتها المختلفة كانوا قد توقعوا أن تكون هناك ضربات أمريكية أو مرة أخرى حربا أمريكية على إيران بالشراكة طبعا مع قواعدها في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تحديدا. طيب كذلك كان الحديث عن عدة موضوعات أبرزها ما تم الحديث عنه مؤخرا وهو قيام أمريكا وإسرائيل بضربات مختلفة طالت عددا من الفلسطينيين وعددا عفوا من المناطق الإيرانية. الليلة الماضية كانت هناك ردود أمريكية، مسؤول أمريكي يقول لم يسجل أي قصف في الأهواز. المساعد الأمني لمحافظة خوستان تعليقا على سماداوي انفجارات في مدينة الأهواز قال لم يسجل أي قصف في المحافظة. طبعا نحن دخلنا اليوم الثالث بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران. القيادة المركزية قالت بأن الضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. قالت هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر، وقالت بأنها جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب. ترامب قال إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. صحيفة نيويورك تايمز نقلت هذا الصباح عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية في سيرك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء. التلفزيون الإيراني قال إن موجة الهجمات انحصرت في الجنوب وأن الهدوء عاد إلى قشم وجاسك وسيرك وجبل مباركة. طبعا الليلة كذلك كان الحديث هنا عن هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الخليج وأيضا في الأردن. هذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 21 هدف في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، شملت الأسطول الخامس في البحرين، قاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن. السلطات البحرينية قالت أنها أطلقت صفارات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة أمريكية ردا على هجمات استهدفت مناطق بجنوب إيران. وزارة الداخلية في بيان لها أفادت على منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر قال في منشور على منصة إكس إن الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية. وفي السياق ذاته أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومة الدفاع أو منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية. كان مقر خاتم الأنبياء قد أعلن عن استهداف بعض القواعد الأمريكية الأمريكية طبعا في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، عن الهجمات التي تعرض لها. التلفزيون الإيراني قال عن الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، مضيفا أنه إذا استمر هذا العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو، فيما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالمسيرات على قاعدة علي السالم في منطقة الكويت. وكالة فرانس بريس قالت أو عفوا وكالة فارس قالت إن الحرس الثوري شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، معلنا تدمير 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز F-35 في القاعدة باستخدام الصواريخ، هذا طبعا في الأردن. كما قال الحرس الثوري إنه دمر 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، فيما شنت الولايات المتحدة منذ ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء سلسلة ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب قولها على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من دونالد ترامب.
9: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب خليكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية في الشأنين المحلي وكذلك الخارجي. هذا الصباح الليلة الماضية كان في هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى للمنطقة الجنوبية في الخليل، لكن بفضل الله لم يتم تسجيل أي عمليات اعتقال، أو لم يصلنا على الأقل أي عمليات اعتقال حتى هذه اللحظة. ضمن متابعتنا الإخبارية لآخر التطورات الميدانية في محافظة الخليل، كذلك في ملفات المتابعة الميدانية وفي الأخبار الداخلية والمحلية الفلسطينية، ما تم مؤخرا الحديث عنه من قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، خطط إسرائيلية لاستئناف الحرب على غزة ومحادثات بالقاهرة لتثبيت التهدئة. هذا ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفي وقت تتواصل فيه القاهرة أو في وقت تتواصل في القاهرة المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار الهش. نقلت صحيفة أريتس عن مصادر أمنية لم تسميها أن زمير وافق على خطط عملياتية قدمها إليه قائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف عصور ضمن مناقشات تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع. وذكرت أن عصور زعم أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي جهة دولية قادرة على أو حتى راغبة أو تمتلك القدرة الفعلية على نزع سلاح حماس، مشيرا أنه نظرا لذلك سيضطر الجيش الإسرائيلي في وقت قريب أو لاحق إلى شن هجوم واسع على غزة. ادعت المصادر أن حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية بشكل كبير، بما في ذلك شبكات الأنفاق التي تضررت خلال الحرب. لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق في قطاع غزة على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران وكذلك لبنان. طبعا في الضفة الغربية لا يختلف الحال كثيرا، حيث قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في الهجمات أو في هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين. خلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت المستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ أو إنفاذ القانون. أشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ عام 2023 وزادت بنسبة 130%، تضمنت وقائع شاركت فيها مجموعة من المهاجمين الملثمين، مؤكدة أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ما ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف. رفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بأنها تساوي أخلاقيا على نحو خاطئ بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين، وبالاعتماد على ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها من الصحة. الجيش الإسرائيلي قال إن مهمته هي الحفاظ على الأمن وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، وأنه يستنكر أي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن ويخضع أي سوء سلوك يقال إن جنودا إسرائيليين ارتكبوه لمراجعة دقيقة. إسرائيل تصعد حربها المالية وهنا يعني تريد مصادرة الأموال الجديدة أو أموال جديدة من الفلسطينيين. حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. نازحو خان يونس يستخرجون قضبان الحديد من الركام لبناء خيامهم. ولماذا قررت الدول الأوروبية فرض عقوبات على سموتريتش وبن كفير؟ طبعا هما اعتبروهم مؤسسي حرب الإبادة ويعني عربي حرب الإبادة المستمرة والمتواصلة على الفلسطينيين. استعانوا بالكلاب، تحقيق للجزيرة يكشف التعذيب بالاغتصاب في سجون الاحتلال. وخطط إسرائيلية لاستئناف الحرب على غزة ومحادثات بالقاهرة لتثبيت التهدئة. في القطاع قصص مؤلمة لجرحى ينتظرون دورهم للعلاج خارج القطاع. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام وصباح الورد لكل من انضم لمتابعتنا بهذا الصباح، ونحن ما زلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية والإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. طيب، وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج على البدري. بعد قليل سألتقي بكم بحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8. برنامج على البدر انتهى برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. تابعنا فيه أخبارا مختلفة من العالم والأخبار المحلية الفلسطينية، لكن الجولة مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا ايانا.
1: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه القصراوي التجاريه الصناعيه، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله لكم ولنا فيه الخير بإذن الله تعالى. تحياتي لكل من بدأ معنا بالاستماع وبالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد. هو الأربعاء العاشر من الشهر السادس، شهر يناير أو شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم 24 من الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة، وهو الشهر الأخير من السنة الهجرية 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء، وتحياتي لحضراتكم جميعا برعاية شركة الجنيدي وإياكم بحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. صباح الخير لشركة الجنيدي، وصباح الخير أيضا للعاملين فيها، وصباح الخير لإدارتها، ومن شركة الجنيدي لكم أيضا تحية صباحية. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا، زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات أربع جميعهم سالكين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35، البلوطة، الفحص سالكين، وادي السمن وقلقس مغلقات هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجر مغلق، دور وادي الشاجني غير آمن الاقتراب، يعرض المركبة للاحتجاز، السموع السيمي هذا الصباح مغلق، سموع المرمل سالك، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك، شويكة الاترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول وحسكة الزعتري، جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبي يونس، سعير، بيت أمر، العروب، العروب الجسر، العروب جسر بيت أمر، والعروب أبو شمع جميعهم مغلقات، إذن مغلق، ترقومي المصانع أيضا هذا الصباح مغلق أو سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، طبعا هناك تشويشات على الطرق تقريبا في عدة مناطق بسبب أعمال الطرق هذا الصباح، مراح رباح، المنشية، دوالة قوع سالكين، إم سلمونة وجورة الشمعة، هناك كثافة مرور بسبب أعمال الطرق وصيانة الطرق، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات سالكين، النشاش، حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا للداخل أو عفوا للخارج وسالك للداخل، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشي غراب، بيت صحور، الكونتينر جميعهم سالكين، العزرية، كثافة مرور عالية للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: من حالة الطرق إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم طبعا الأربعاء تحديدا يستمر الطقس حارا نسبيا في الخليل إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل. يوم الخميس غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل للبرودة فوق الجبال. أما الجمعة فتكون الأجواء صيفية عادية، حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، لطيفة أثناء ساعات المساء، تميل قليلا للبرودة خاصة في المناطق الجبلية ليلا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة بقليل. مطلع الأسبوع القادم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، الأحد تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، وراح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. اليوم العظمى تسجل 28 درجة مئوية تنخفض ل 19، بكرة 26-17، يوم الجمعة 26-17، ويوم السبت والأحد 25-16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في جريمة هزت ربما الأوساط الفلسطينية كلها، جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر. مؤخرا خرجت مقاطع مصورة تظهر لحظة قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بإطلاق رصاص مباشر على مركبة عائلته في منطقة الخليل. طبعا سام كان ينزف دما، سقط أو ارتقى شهيدا بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليه في تلك المنطقة، وهو بجانب أو معه زوجته ووالدته وطفله الرضيع الذي لم يسعفه الوقت ولا يعني طبيعة الإصابة لنقله إلى المستشفى، حيث كان ينزف دما خلال عملية النقل التي يعني كنا قد تبعناها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نقله إلى المستشفى لكن حقيقة هو لم يستطع، حتى لو كانت المشفى بجانب الحادث، وقتل مباشرة. يعني كمية الدماء التي نزفت أثناء حمله وإخراجه من السيارة كانت كبيرة جدا، ما أدى إلى استشهاده. رحم الله الطفل سام وجعله طيرا من طيور الجنة، وهو شاهد جديد آخر.

الليلة كان في هناك يعني تخوفات دولية عالمية من عودة الحرب مرة ثانية إلى المنطقة بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بعملية يعني إسقاط مروحية أو طائرة هليكوبتر أمريكية في منطقة محيط يعني ربما مضيق هرمز، وهذه الطائرة كانت قد اخترقت المجال الجوي الإيراني. ردت أمريكا بحسب يعني ما جاء من خلال يعني سنت كوم القيادة المركزية الأمريكية بأنها ردت على هذا الاعتداء بقصف عدة أهداف في منطقة طهران في مناطق إيران المختلفة، هذا بالإضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قال قبل قليل قواتنا استكملت عمليات الرد على الهجمات الأمريكية وجاهزون للتصدي لأي عدوان. طبعا إيران الليلة لم تتوقف دقيقة واحدة عن قصف قواعد أمريكية في منطقة الخليج، بالإضافة إلى الأردن منطقة قاعدة الزرقاء الأمريكية في الزرقاء الأردنية، حيث كانت الطائرات المسيرة قد انطلقت من قواعدها في طهران، الصواريخ البالستية انطلقت من مرابضها في طهران وإيران تحديدا مناطق مختلفة منها، وصولا إلى دول الخليج وقواعد أمريكية في منطقة دول الخليج، وانتهت يعني انتهت الأمور على ما هي عليه اليوم من خلال ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني أن القوات استكملت الرد على الهجمات الأمريكية لكنهم جاهزون للتصدي لأي عدوان. ترامب قال نكتفي بهذا القدر من الرد، وردنا كان حازما هكذا تحدث، وقال قوي على مناطق مختلفة من طهران. انتهت يعني ربما عملية تبادل الإطلاق أو تبادل النار ما بين أمريكا وإيران فيما يتعلق بموضوع يعني مأزق أو إشكالية الطائرة المروحية الأمريكية. كان في هناك اعتراف أمريكي أيضا الليلة الماضية بإسقاط طائرتين مسيرتين أمريكيتين كانتا في الأجواء المرتفعة من مناطق إيران الشاسعة، أسقط الطائرتان حسب يعني ما جاء في الإعلام الغربي والذي تحدث عن اعتراف أمريكي بإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء إيران الليلة الماضية، هذا طبعا بالإضافة إلى ما تم الحديث عنه مؤخرا عن طائرة الهليكوبتر العمودية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز. تابعنا أيضا من أخبارنا المحلية تطورات الحالة الميدانية في الجزء الأول من البرنامج، وتحدثنا عن عمليات اقتحام ما تزال مستمرة ومتواصلة لعدد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام وصباح السعادة لكل إخواننا وأحبابنا وأهلنا وأقاربنا في كل مكان. صباح الخير للناس اللي بتحافظ على مدينتها وعلى شوارعها وعلى قريتها وعلى مسكنها وعلى بيتها. صباح الخير للناس اللي معنية دائما تعكس الصورة الأجمل لمنطقة تواجدها من خلال تنظيف شوارع المنطقة من خلال أقل ما فيها. يعني إحنا أحيانا بنحكي على موضوع حملات تطوعية لتنظيف شوارع المدينة، لا إحنا بدناش حملات تطوعية لتنظيف شوارع المدينة، بدنا مبادرة شخصية فقط للحفاظ على المدينة من أوساخنا. يعني إنه مش مطلوب مني أنا شخصيا إن أنظف الشارع هكذا ناخد الموضوع، لكن فرض علي إن أنا مش أنا اللي أوسخ الشارع، يعني فرض علي ما أوسخ الشارع، لأنه للأسف الشديد بصير واجب عليك تنظف الشارع فعليا. في هناك جهات مختصة تتابع هذا الموضوع ومهتم كمان في نظافة المدينة وجمالها، لكن هي ما بتشتغل عندك، يعني هي مش خدامة عندك. يعني إذا أنت كنت في بيتك وزوجتك ترضى أنك أنت مثلا ترمي المحارم من القعدة على الصالة على أي مكان، وإذا أنت بتاكل وبتشرب وبترمي في الصالون أو في المطبخ أو في غرفة النوم وزوجتك يعني تقبل بهذا الموضوع فهي زوجتك، لكن بالشارع مش مقبول عامل النظافة يكون يشتغل عندك. يعني آسف، يعني هو مش زوجته أو أنت مش زوجته ولا هو زوجتك، يعني ما فيش بينك وبينهم عقد. فالأصل أنه نحترم نفسنا ونحترم أصول ديننا، والدين دائما المعاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا دائما على إعطاء الطريق حقها، من بينها إماطة الأذى. تخيلوا أنه الإيمان هو 77

0: 70 شعبة أقلها إماطة الأذى، يعني أضعف شيء في الإيمان أو أقل شعبة من شعب الإيمان هي إماطة الأذى. فكيف أنتوا اليوم ما بدنا نعمل بالقليل من الدين إذا ما ناش نعمل بالكثير؟ يعني أقل ما فيها نعمل بالقليل من الدين. فلذلك مرة تانية بنرجع بنوجه تحياتنا لكل الناس المحترمة في البلد والناس اللي مش محترمة، لأنها راح تصير محترمة إن شاء الله لما تصحى وتفيق من الإشي اللي بتعمله. ظاهرة رمي النفايات من السيارات أو حتى كب النفايات في في في الطرقات أمام المحل التجارية، أقسم بالله ما هي ظاهرة صحية بالمرة ومش جميلة. وحلو جدا كل حي يعمل حملة تطوعية لتنظيف الشوارع للبدء بحياة جديدة، أسلوب جديد في الحياة هو النظافة والمحافظة على هذا الشيء وهذا الرتم من الحياة اليومية المتعلق بالنظافة. على كل حال إن شاء الله رسالة وصلت لكل حدا عم بيتابعنا بهذه اللحظة. خلينا نروح مباشرة وطولنا على أخونا وائل الجعبي أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق للنصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. أبو حمودة صباح الخير. أطولنا عليه أبو حمودة، بنرجع له إن شاء الله لنتابع وإياه نصيحة هذا اليوم من خلال مدرسة الأوائل لتعليم السياقة للاستمرار طبعا ضمن فقرات برنامج على بدري والذي أو برنامج مساحة حرة عفوا والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية بهذا الصباح. أبو حمودة من جديد صباح الخير ويعطيك العافية.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. نعتذر على الإطالة، اليوم نصيحتك لكل الناس واللي بيتابعونا بهذا الصباح من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة.
1: صباح الخير إليكم، صباح الخير للمستمعين.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا كنا عن نفس الموضوع كنت عمالك تحكيه عنه، لهذا من المواضيع الرئيسية والمهمة جدا، يعني في محافظة على البلد وفي يعني نعطي صورة انطباعية جمالية عن كل بلد من خلال نظافة هذه الشوارع. يعني أنا ما بدي أروح قناة البلد بروح أنظف الشارع، بس أنا ما أضع الأذى في هذه الطريقة. فكثير عنا يعني للأسف يعني كثير عنا أنا وإنت وكل من بسمع بسمعنا حاليا لاحظ كثير أن اللاعب بفتح الشباك وبتلاقي بزيت مثلا القمامة من الشباك وهو ماشي. هذا الكلام ما بصح ولا بأي يعني حال من الأحوال، يعني واحد بين بيته يعني ليش متداخل بيت بين بيته بيرضاش. أنا ليش أنظف الشارع؟ أنا عندي مثلا شفت عني تعصير أنا في السيارة فضعها في الأنفي، لما أنزل ضعها في السنتون مقص إلها. ليش أنا أزدتها؟ أو بطلت لقدام شوية بجانب مثلا حاوية بضع القمامة هذه فيها. كمان يعني مش غلط يكون في كل مركبة فيه سلة قمامة صغيرة لهذه الأوضاع، يعني أي واحد يحتاج بضع هذا الشيء.
0: نعم صحيح.
1: شرب القهوة يعني في ساعة الصباح الأولى بتلاقي الواحد بشوف بتلاقي نصها مليان تعان فيها بفتح شباكه وزيت. يمكن واحد مر من طريق ملا وعي منها سيارات، يعني برضه كم زاد المنظر اللي بيكون وجود القواعد الطريق مع الكاس الفاضي. هذه من الامور يعني بالمره، والقانون حتى بقوم بمخالفه هذا السائق. وجديد عندنا كمان قامت بلديه الخليل يعني باي انسان بيقوم بعمليه يعني القاء شيء من المركبه، فقامت بعمليه لتحرير برضه مخالفه. كل هذه الأمور على أساس تحافظ على البلد. فأنا كل ما أنا حافظ أنا على البلد من جهتي بخفف من جهتي زي ما حكيت إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
0: نعم.
1: والبضع الأذى شو دي يأخذ صدقة؟ رح يأخذ سيئة وغالب.
0: نعم صحيح.
1: تعامل نتعامل كأن البلد هذه بيتي، أنا ما بضع أي نفايات في بيتي، فأنا ما بدي أقوم بعملية إلقاء شيء. وأنا كسائق إذا شعرت أي واحد من الركاب اللي معي سواء أنا مركبة عمومية أو خاصة أو باص أو ما شابه يلقي أي شيء من الشباك، لازم أنا أمنع مباشرة لو سمحت من الشيء يضع في القمامة في السلة أو خليها معك أو حط يعني كل باب في زي سلة صغيرة عندك في الباب عندك زي موضوع في أحط القمامة محرمة.
0: نعم صحيح.
1: شيء فيها لما أنزل بأخذ معي أو أنا كشباك بأخذ هذا الأمر وأنا بضع في الحاوي.
0: نعم نعم.
1: يا ريت يعني كمستمعين الركاب كسائقين كمستمعين كلهم نظافة البلد من هذا الأمر، ما نلقي دائما على الجهة القوية إن البلد المسخة
0: إن شاء الله
1: نفس حالها. أنا وضعت قمامة على أساس هيك نحافظ عن فردنا من ديننا ومن قيمنا ومن أخلاقنا نكون حاضرين على هذا الأمر
0: إن شاء الله.
1: والسلام إلى خدمة جميع إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. الجولة ما تزال مستمرة معكم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. لكن الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، فابقوا إيانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

برنامج نادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة إلى الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الآن مباشرة إلى زاوية الأخبار العبرية قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير أهلين أخي راضي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك.
0: يا صباح الورد أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية قراءتك ومتابعتك لهذه الجزئية.
1: نعم أخي راضي الخبر الأخير سيكون يعني أنه صباح هذا اليوم استفاق الوسط العربي في إسرائيل على حزن شديد. دعنا يعني
0: أبو أحمد يعني انقطع الاتصال. ألو صباح الخير.

0: طيب رح نرجع مرة تانية للحديث عن الإعلام الإسرائيلي وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الصباحية الإخبارية التي جمعها لنا الأستاذ مازن أبو شمسي الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا مرة ثانية عبر الخط الهاتفي. جاهز الاتصال أتوقع. طيب الآن مباشرة عودة إلى أبو أحمد للحديث عن الإعلام الإسرائيلي ونعتذر عن هذا الخلل مرة ثانية. أبو أحمد يعني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. انقطع الاتصال بك وكنت تحدثت عن حزن ربما انتاب الوسط العربي وكنت تحدثت أنه هذا سيكون الخبر الأخير.
1: نعم الخبر الأخير سيكون حالة حزن وغضب في الوسط العربي دعنا نتحدث عنه في الأخير.
0: نعم.
1: ولكن دعني أبدأ في البداية في الموضوع الإيراني. بالأمس كان هناك يعني كان هناك يعني ادعاء من قبل ترامب بأن هناك إسقاط لطائرة مروحية من قبل الإيرانيين وهي طائرة أمريكية، وقال بأنه سيكون هناك رد وسيكون رد مدمر ومزلزل وما إلى ذلك. ولكن يعني حسب الأقوال بأنه نعم كان هناك يعني قصف أمريكي لعدة أماكن في إيران، وطلب من إسرائيل بأن لا تتدخل فيما يتعلق بهذا العمل العسكري.
0: نعم.
1: وعطاهم الضوء الأخضر، بدك تشتغل في لبنان روح ما فيش مشكلة. وكمان حسب ما قالوا بأنه الرد الأمريكي كان يتناسب مع عملية إسقاط الطائرة. وبعد ذلك انتهى الحدث. هيك الإعلام العبري بتحدث. وبطبيعة الحال يعني ما زال القناعة الموجودة لدى الإسرائيليين بأن هناك يعني تقييدا لتصرفات إسرائيل في إيران من قبل يعني هذا التقييد من قبل الولايات المتحدة. ولكن كان هناك تصريح بالأمس وصل إلى أروقة البنتاغون في أمريكا وطلب التراجع عنه أو تفسيره عندما قال رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي بأنه ما حدث في الحرب الـ 12 ساعة اللي هو أول امبارح أخ راضي.
0: نعم.
1: وعمليا هو تجهيز لما هو قادم ومذهل ومرعب ويعني له تأثير كبير في حسم المعركة ضد إيران.
0: نعم.
1: لكن ما هي الترتيبات ما حد عارف. امبارح يعني كان حالة من السخرية فيما يتعلق بالناحية الإحصائية على تصريحات ترامب عندما قال بأنه سوف يتم يعني لأنه رددها أكثر من مرة عندما كان يقول بأنه سيتم عقد اتفاق مذهل ورائع مع الإيرانيين خلال 24 ساعة وخلال يومين. والإعلام العبري عمل إحصائية ليه أنه ترامب تحدث 39 مرة، يعني 39 مرة راح يكون في اتفاق ومصارج في اتفاق.
0: نعم.
1: حتى واحد بيقول له يعني هركت أوتانو يعني قتلتنا يعني خلصنا. يعني القضية انه حتى الاعلام العبري غير المطلع خلينا نقول على الامور السريه التامه صار في عنده حاله من التوهم. والمجتمع الاسرائيلي بيقول لك احنا تعودنا على الحروب وتعودنا على التصريحات وتعودنا على كل شيء، واللي بيقدر يطلع واللي بيقدر يضل وهذا الموجود. بمعنى اخر اصبح حاله من التعايش مع هذه الحاله غير مستقره لا فكريا ولا امنيا ولا عسكريا ولا سياسيا.
0: نعم نعم نعم.
1: هذا الشيء الثاني الجيش الإسرائيلي وتحت تحقيق مباشر من قبل رئيس هيئة الأركان سيتم التحقيق في الحادث الذي اعتبره في منتهى الخطورة وهو تمكن أحد اللبنانيين الذي تقول إسرائيل بأنها تفحص حتى اللحظة إذا كان هو من عناصر حزب الله كيف تمكن من تسلل إلى إسرائيل و يعني اختراق الحدود دون أن يتم رصده سواء من القوات الدولية التي كانت على جانب الحدود اللبنانية أو من قبل أجهزة رصد الجيش الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وبأنه كان قريبا من أحد المستوطنات ويعني اعتبروا حادث في منتهى الخطورة تقصير كبير لا يمكن السكوت عنه. ولذلك تم يعني إرجاء أو تم يعني وضع التحقيق على طاولة رئيس هيئة الأركان الذي سيحقق شخصيا بهذا الموضوع والذي يعتبره حادث في منتهى الخطورة. ويعني التخوف من أن يكون هناك يعني عمليات تسلل أخرى وكيف يتم التسلل، وقالوا لو كان العدد أكبر يعني كيف كانت ستكون النتيجة. هذا طبعا تحقيق اعتبروه يعني في منتهى الخطورة ويجب عدم يعني تركه بسهولة.
0: نعم.
1: تحقيق من قبل مراقب عام للدولة العبرية. هذا التحقيق أفضى إلى نتيجة بأنه تم الإفراج عن أسرى فلسطينيين يشكلون خطورة. لماذا؟ لأنه لا يوجد أماكن في السجن. نعم. لأنه في حالة اكتظاظ شديد. تصور كيف يعني؟ غريب الخبر شوية. يعني إذا كان أنت مصلحة السجون أنت مقرر إنه هذا الأسير خطير، افرج عن أسير مش خطير. القضية مش طبيعية يعني، شايف كيف؟ لكن هو بقول لك إنه أسرى خطيرين إسرائيليين، عفوا فلسطينيين، تم الإفراج عنهم بسبب اكتظاظ يعني حالة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية. هذا طبعا تحقيق وضع على مكتب نتنياهو لكي كمان يحقق فيه أيضا شخصيا. بالأمس كان هناك انتقادات شديدة وصلت إلى مكتب ترامب من قبل وزيرة المواصلات الإسرائيلية مير ريجيف، وهي من أحد النساء المتنفذات في الحكومة الإسرائيلية ومقربة من نتنياهو. انتقدت ترامب، أولا هي وزيرة المواصلات وبالتالي هي مسؤولة عن مطار بن غوريون. وانتقدت وقالت له لا أنت يعني قاصف إيران، ولا أنت مخلي الطائرات الموجودة في المطار أنها تطلع من المطار، وهذا بيسبب لنا أزمة وخسائر ضخمة وعدم قدوم طائرات أجنبية. طبعا هذا الانتقاد وصل، ويبدو بأنه الحادث الذي حصل وهو إسقاط الطائرة قد أسعف الموقف نوعا ما، عندما قالوا بأنه أقلعت بعض الطائرات الخاصة بتزود الوقود من مطار بن غوريون متوجهة إإلى أماكن أخرى.
0: نعم.
1: كذلك مطارات الخليج ممكن، ما حدا بيعرف.
0: صحيح. طيب نروح لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة نكمل وياك إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام من جديد، وعودة إلى الأستاذ مازن أبو شمسية مرة ثانية. صباح الخير لك، وعودة طبعا إليك بعد الفاصل أو دقات الساعة لمتابعة ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته مع بداية صباح هذا اليوم.
1: نعم صديقي، فيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، في المحامي الخاص فيه بيكون مرافق له في المحكمة اسمه عنيد حداد. هذا المحامي يتعامل بغطرسة شديدة مع القضاة، يتعامل معهم بإزدراء، أولا لأنه صار محامي مشهور، وثانيا هو طبعا مقرب من رئيس الوزراء الاحتلال، وبعدين يعني صار ظاهر إعلاميا، فكان يتعامل بفوقية وبإزراء، ولكن بالأمس كان هناك صراح ما بينه وبين أحد القاضيات، وقالت له بالحرف الواحد يعني أنت وقح اجلس ولاش تحكي. وطبعا اعتبروا إهانة له، ويعني ترأس الإعلام الأجنبي بالأمس فيما يتعلق بالتعامل بالإزراء، لأنه هو بتعامل بلسان اليمين الذي يحارب القضاء في إسرائيل. عرفت يعني في حرب شرسة ما بين اليمين من ضمن منظومة الإصلاح القضائي المتعثر حاليا. إسرائيل تحقق وتحتج على قيام دول أوروبية بفرض عقوبات على المستوطنين، وأيضا على سموتريتش وبنغفير، وأيضا يبدو بأن هذه العقوبات التي فرضت على بنغفير من منعه لدخول أراضي أوروبية معينة والتحقيق في بخصوصه، أيضا هذا انتقل إلى سموتريتش. وحاليا يعني تطالب وزارة الخارجية هذه الدول بأن تتراجع عن هذه القرارات، وأنها تحتج على هذه القرارات التي تعتبرها غير عادلة، اعتبروها مجحفة وظلم فيها لابن كبير وسموتريت. ويعني وزارة الخارجية ستحاول أن ترسل وفود من أجل عدم إقناع إقناع هذه الدول من عدم تطبيق هذه العقوبات. يبدو بأن العقوبات بدأت تأخذ مجراها بهذا الخصوص.
0: نعم جميل.
1: فيما يتعلق هناك ادعاء إسرائيلي بأنه كانت حركة حماس قد أدارت حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة طبعا باللغة العبرية وبمنشورات لها علاقة بالمجتمع الإسرائيلي من أجل خلق الفتنة وحرب أهلية داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا خبر كثير دسم، يعني بده جلسة ترجمات وكذا حتى تعرف شو اللي كتب. لكن إجمالا يعني إسرائيل تتهم أنه كانت حسابات وهمية أفضت إلى وجود فتن في المجتمع الإسرائيلي، وحتى بأنه بقول لك أنه حتى حالة العراق اليومي التي تحدث مثلا بين الشرطة والحريديين وبين المتزمتين وغير المتزمتين وبين الجرائم وكذا، كل هذا الحكي له علاقة بهذه الحسابات الوهمية. ما بعرف صحة هذا الخبر، وعلى فكرة موجود في موقع واحد مش في كل المواقع.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بتالي كوتلف، تالي كوتلف هذه عضو في كنيسة يعني مثيرة للجدل، وهي مقربة أيضا من قيادات حزب الليكود. كان بجلسة بالأمس ما يعني بخصوص أن هذه المرأة كانت قد خشفت شخصية أحد رجال جهاز الشباك، والذين قالوا بأنه يعني شكلت خطورة على حياته وعلى أمن الدولة حسب أقوالهم. ويبدو بأنها ستتعرض إلى مشكلة كبيرة، وهذا ما يعتبر ضربة قاسمة للبرايمريز المشكلة من قبل نتنياهو، لأنه هي بدها تكون في الصفوف الأولى حسب أقوالهم. وبالتالي يعني يعتبر نتنياهو هذا الشيء هو استهدافه شخصيا كرئيس لحزب الليكود بهذا الخصوص. فيما يتعلق بإسرائيل تعتبر نفسها هي دولة رائدة فيما يتعلق بالسايبر والأمور الإلكترونية بشكل عام. تبين بأنه خلال بعض الإحصائيات من قبل منظمة OECD بأن إسرائيل غير مستعدة لأزمات ضخمة فيما يتعلق بالهجوم السايبر. بأنه يعني مش كتير مستعدة كما دول أخرى حسب المعايير التي وضعتها هذه المنظمة، وبأنه يجب أن يكون هناك تحسينا للأداء أكثر فأكثر. لاحظ كل التكنولوجيا ومع ذلك هي مش متحضرة جيدا لهذا الموضوع. نجي إلى آخر خبر سيد.
0: تفضل.
1: الخبر هو لا هو جريمة ولا هو اطلاق نار ولا هو شيء معين، لا، بالأمس كان كل عيون المجتمع العربي إلى اجتماع اللجنة الصراعية التي من المتوقع أن ينبثق عنها اتفاق وتشكيل القائمة المشتركة.
0: نعم.
1: وهذه القائمة المشتركة يبدو بأنه دخل المجتمعون وعينهم على الضغط الجماهيري فقط وليس عينهم على الهدف، وبأنه يعني هناك يعني تباين في الآراء وفي المواقف وفي المطالبة بالمناصب وما إلى ذلك. ويبدو بأنه هذا الأمل الذي ركز على أو عقد عليه الكثير من الإخوة في العرب في الداخل يبدو بأنه بدأ يتلاشى، إلا إذا كان في اجتماع غدا في أمل، ولكن واضح أن الأمور صعبة ويبدو بأنه المجتمع الإسرائيلي قادم على عدم تشكيل القائمة المشتركة، وهذا اعتبره يوم حزن كبير في المجتمع الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه يعني هذا الحكي هذا الشيء سيبعثر الأصوات، سيكون هناك انتخاب احتجاجي سوف يمنع أصوات، وكالف الصوت لما ما بينتخبه بيأثر سلبيا أكثر على المرشح.
0: نعم.
1: وبالتالي هناك حال غضب وحزن شديد، ويبدو بقول لك إنه إحنا والله ما بنستاهل لا قيادات ولا شيء، في ظل أنه يعني في حزبين متناقضين من ناحية الفكر والأيديولوجيا بنت ولبيد في نص ساعة اتفقوا، نص ساعة اتفقوا، لكن هدول لهم فتوى عمالهم بتأرجحوا بهذا الخصوص. وبالتالي القائمة المشتركة لأنها كان من المتوقع أن تحصل على من 16 ل 17 مقعد، يعني القوة الثالثة بالنسبة الإسرائيلية، وهي ستكون مغير لكل المعادلات وتشكيلات الحكومات. ولكن يبدو بأنه العرب بضل العرب، وبعدين بيتعاملوا بمنطق غريب، يعني في منطق بقول لك أنه إذا كان يعني أو خلينا نقول في حكمة لازم يقولوها، وهذه بتحكيها من خلال من بركم، إذا تعذر استخدام الأداة فلا تحرق الهدف. هدول يحرقوا الهدف ومش قلقانين، بظلهم بدون كناء مقاعد وما إلى ذلك.
0: نعم
1: بدون مناصب.
0: نعم
1: هاي الأخبار سيد الله.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. طيب هيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لحضراتكم جميعا لحسن استماعكم متابعتكم هذا الصباح. كانت هذه حلقة انتهت بالاستماع طبعا وبمشاركتكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى ضمن حلقات هذا البرنامج وتغطيتنا المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا للجميع بلا استثناء لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. شكرا للجميع بلا استثناء. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامه، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إلنا كلنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: في إطار الدفاع عن النفس، وجهت القوات العسكرية ضربات للقواعد والأصول الأمريكية في المنطقة التي انطلقت منها هجمات أخيرة استهدفت جنوبية إيران. ووصف بيان الخارجية الهجمات الأمريكية بالوحشية، نافيا صحة الادعاء الأمريكي بشأن إسقاط الدفاع الجوي الإيراني طائرة مروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز مساء الاثنين الماضي. الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذا إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على ما قالت إنه قصف أمريكي الليلة الماضية، ماذا في تفاصيل ذلك وآخر التصريحات المرتبطة بهذا التصعيد الجديد والاشتباكات المتبادلة؟
1: ثلاثة بيانات يحيى وضعت نهاية يمكن القول للعمليات العسكرية الإيرانية إن لم تستأنف القوات الأمريكية مهاجمة إيران مجددا. بيان من مقر خاتم الأنبياء، وبيان من الحرس الثوري الإيراني، وبيان من الخارجية الإيرانية. هذه البيانات قالت بوضوح بأن العمليات العسكرية الإيرانية جاءت ردا على ما قامت به القوات الأمريكية باستهداف مناطق في جنوب البلاد دون أن تحدد بشكل عام ما هي المناطق المستهدفة، ولكن قالت بأن صواريخ ومسيرات الجيش والحرس الثوري استهدفت قواعد أمريكية بحرية وجوية في الكويت وفي البحرين وفي الأردن. في البحرين مقر الأسطول الخامس، في الكويت قاعدة علي سالم، وفي الأردن بأربعة صواريخ قاعدة الأزرق للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق. وبطبيعة الحال أعلنت أيضا هذه البيانات من الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية في سماء محافظة بوشهر في منطقة جم تحديدا. بيان الخارجية الإيرانية اعتبر بأن هذا الاعتداء الأمريكي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق، وقال أن القاعدة الأساسية تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وأن ما قامت به إيران هو وفق القوانين الدولية رد على تهديد أمنها وسلامة المواطنين الإيرانيين. أيضا بيان الخارجية الإيرانية انتقد عدد من دول المنطقة عدد من الدول الخليجية التي قال بأنها تسمح للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها وسمائها في مهاجمة إيران، وهذا تكرر سابقا في بيانات الخارجية الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عدة مرات. أيضا كان هناك مطالبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاطلاع بدوره في وضع حد لهذه الاستهدافات وعدم السماح بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وانتهاك هذه القاعدة باستخدام القوة في العلاقات الدولية. بالعموم يمكن القول بأن هذه البيانات الثلاثة وضعت نهاية للعمليات العسكرية الإيرانية إن لم تقم القوات الأمريكية بمهاجمة إيران مجددا. ولكن يجب أن نقف عند نقطة مهمة، وهي أنه إذا كان الاستهداف الإسرائيلي قبل يومين قد أدى إلى مقتل عنصرين من القوات أو عناصر الدفاع الجوي الإيراني كما أعلن رسميا في إيران، فحتى هذه اللحظة الاستهدافات الأمريكية لم يعلن عن أنها أدت إلى سقوط أي ضحايا، لكن أتت على خزانات للمياه لمياه الشرب في محافظة هرمزجان، خزانان قطعا إمدادات مياه الشرب عن جزء من المحافظة، عن منطقتين في المحافظة، هما في الواقع منطقة في سيريك تحديدا، هما من قضاء بيماني ومدينة كوهستاك، خزانان بسعة 2000 متر مكعب و500 متر مكعب، ما دفع خلية الأزمة بالتعاون مع مؤسسة المياه إلى اتخاذ أو البدء باتخاذ إجراءات لتوفير مياه الشرب إلى هذه هاتين المنطقتين والقرى المحيطة التي انقطعت عن مياه الشرب بشكل كامل جراء هذا الاستهداف. الاستهدافات الأخرى غالبا طاولت مناطق عسكرية ورادارات على الأقل كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية.
0: شكرا لك حازم كلاس مراسل تلفزيون العربي في طهران. ولمزيد من النقاش العسكري حول التطور الأخير أرحب بضيفي من عمان اللواء المتقاعد محمد السمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. صباح الخير لواء محمد. يعني تصعيد وهجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، كيف يمكن قراءة هذا التطور الجديد بهذه الضربات التي وصفتها الولايات المتحدة بالضربات الدفاعية المحدودة والرد الإيراني عليها باستهداف قواعد عسكرية في دول عربية؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. ما جرى خلال الساعات الماضية باعتبار يشكل أخطر حقيقة اختبار لهذه التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران منذ أشهر. حقيقة أرى من وجهة نظر تحليلي بأن ما جرى هو ردع متبادل، ولكنه من صنف الردع الخشن. لا يوجد أحد من كلا الطرفين سواء كان الولايات المتحدة أو إيران قادر على فرض إرادته دون أن يدفع ثمن بالغ. الولايات المتحدة أرادت أن تقوم بتثبيت الردع بعد سقوط أو إسقاط طائرة الأباتشي، وإيران أرادت أن تثبت أن لديها قدرة وإرادة للرد. لكن نستطيع أن نقول بأنه يعني هو تبادل لردود محسوبة، ردود منضبطة. المنحنى كان تصاعدي حقيقة، ولكنه تصاعدي مدروس ضمن قواعد اشتباك أستطيع أن أصفها بأنها جديدة. لكن كلا الطرفين أراد أن يحقق ردع دون أن يتم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، ولكن إيران استخدمت تكتيكات هجمات هجينة متزامنة بالمسيرات وكذلك بالصواريخ. وأعتقد أن إيران تتحرك وفق عقيدة الردع الديناميكي، أي أنها تريد الأمن مقابل الأمن، ولا تريد أن تمنح واشنطن أخذ زمام المبادرة بالكامل. ولذلك لاحظنا أن ضربات أمريكية ضد مواقع رادارية، دفاعات جوية إيرانية، وإيران قامت بالرد بضربات صاروخية بمسيرات استهدفت قواعد منشآت عسكرية في الكويت، البحرين، في الأردن. ولذلك أستطيع أن أرى بأن هذه الضربات كانت مدروسة محدودة نسبيا. المعلومات تشير بأن معظم المقذوفات سواء كانت الصواريخ أو المسيرات جرى اعتراضها. وهنا شيء لافت بأن صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي يقول بأن التقييمات الأولية تؤكد اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا. وكلمة تقريبا هون تشير بأنه قد يكون وصل بعضا من هذه الصواريخ والمسيرات لأهدافها، ولكن التقييمات الأولية لغاية الآن لا يوجد مصدر موثوق يثبت السردية الإيرانية أو السردية الأمريكية. ولكن هذا المصدر من الولايات المتحدة كذلك نفى أن يكون هناك مهاجمة ل 21 هدف أمريكي في المنطقة، ولذلك ما زال هناك حالة من الضبابية بما يتعلق بنتائج هذه الضربات. لكن أستطيع أن أقول بأنه إيران أرادت الرد دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، ولذلك كان الرد الإيراني محفوف بالعديد من المحاذير. وإيران تعتبر أن شبكة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة من وجهة نظرها أنه هدف مشروع. ولذلك الجانب الآخر كذلك الجانب الأمريكي، القيادة الأمريكية وصفت هذه الضربات بأنها متناسبة، بأنها دفاعية. وهذا التعبير عادة يستخدم عندما تكون النية هي ضبط التصعيد وليس توسيعه. ولذلك كل من الطرفين كان يلعب على الحبال بحيث أنه يقوم بالرد ولا ينزلق إلى مواجهة شاملة. ولكن أستطيع كذلك أن أقول بأنه كلا الطرفين ما زالا يعملان ضمن منطق الاحتواء المتبادل. إيران تحاول أن تستخدم موقعها الجغرافي وأوراقها الإقليمية حتى تكون قادرة في المرحلة القادمة أن تحسن شروطها التفاوضية. واشنطن تسعى إلى أن تفرض معادلة ردع دون انجرار إلى حرب طويلة ومكلفة بالنسبة لها، ولا تريد أن تغوص في وحل الاستنزاف. لذلك ما زال المشهد حقيقة
0: ويعني قلت ان هذا لواء محمد، قلت انه اخطر اختبار للهدنه القائمه ما بين الولايات المتحده وايران، ولكن هل هجمات بهذا الحجم تستخدم فيها صواريخ بعيده المدى تستخدم او تستهدف قواعد في بلدان متعدده، هل يمكن ان تبقى في حدودها ام ان هناك مخاطر ربما للانزلاق والعوده الى المواجهه المباشره والمفتوحه؟
2: لا أحد يستطيع أن ينفي بأنه يمكن أن تنزلق الأمور وأن يكون هناك مواجهة مفتوحة وشاملة، ولكن كما ذكرنا كلا الطرفين يدرك بأن فاتورة التكاليف باهظة. يعني الانزلاق إلى حرب شاملة هذا يعني بأن إيران كما ظهر خلال هذه العمليات قادرة على الإيذاء، قادرة على استهداف القواعد الأمريكية، المصالح الأمريكية، محطات تحلية المياه، محطات الطاقة، آبار النفط، آبار الغاز، ولذلك هذا سيكون له مردود ليس فقط على دول الإقليم وإنما على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. ولذلك ما زالت إيران لغاية الآن تعتبر خصم، وهي قادرة، وهذا أكبر دليل على كذب كل السرديات التي ذكرتها الولايات المتحدة بأنها قامت بتحييد القدرات الإيرانية. هذا يثبت بأن إيران ما زال لديها قدرة على إطلاق الصواريخ، قدرة على إطلاق المسيرات، ولذلك كان عملية إطلاق مركبة التي تمت خلال الساعات الماضية على العديد من الدول. هذا يعني بأن الترسانة الإيرانية ما زال يوجد بها وسائل قتالية قادرة على التعامل مع الجانب الأمريكي ومصالح الجانب الأمريكي في المنطقة.
0: وهل نجحت إيران فعلا في تثبيت معادلة الردع مع الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الرد على الهجمات بهجمات متناسبة في القوة والحجم وكذلك التوقيت، يعني الرد المباشر وحتى أحيانا استباق هذا الرد كما تابعنا في الأيام الماضية بمهاجمة إيران مناطق في شمال إسرائيل؟
2: أستطيع أن أتحدث بالإجابة من جانبين. هل نجحت في تثبيت معادلة الردع؟ نعم، أستطيع أن أقول نعم، بأنها استطاعت أن تقوم بالرد المتزامن، الرد السريع، لم تتأخر في الرد. ولكن الجانب الآخر من الإجابة، ما هي نتائج هذه الضربات؟ هل هناك تدمير؟ ولكن أعود إلى تصريح المسؤول الأمني لصحيفة نيويورك تايمز الذي يقول اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا، وهذا يعني بأنه هناك وصول لبعض من هذه المسيرات والصواريخ يعلمه الجانب الأمريكي، ولا يوجد الآن معلومات موثقة ما هو حجم الأضرار أو أنه لا يوجد أضرار. لكن نستطيع أن نقول أنه خلال الفترة الماضية كما قامت إيران بترميم قدراتها وإعادة التموضع، الجانب الأمريكي كذلك قام بترميم قدراته وإعادة التموضع وإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي في جميع من المواقع الإقليمية بالإضافة إلى القواعد الموجودة. ولذلك يعني الجانب الأمريكي كان مستعد ضمن منظومات الدفاع الجوي المنتشرة سواء كانت المملوكة للدول أو الموجودة لدى الجانب الأمريكي وهي ضمن الانتشار العملياتي في دول الإقليم.
0: طيب يعني لواء محمد، يعني تابعنا أن الولايات المتحدة في هذه الهجمات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية، كذلك إسرائيل في الأيام الأخيرة استهدفت الدفاعات والقدرات الدفاعية الجوية لإيران، هل هذا يوحي بأن إيران استطاعت في الأسابيع الأخيرة إعادة ترميم قدراتها الدفاعية وإعادة بناء منظومات الدفاع التي دمرت خلال الحرب، حرب الأربعين يوما مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ وكيف يمكن قراءة ذلك، يعني استطاعت إيران ترميم هذه القدرات الدفاعية في هذه الفترة القصيرة رغم يعني الحصار الذي ما زال مضروبا على إيران؟
2: يعني كذلك أستطيع أن أتحدث من جانبين، أقول هذا يثبت بأن المعلومات التي كان يذكرها الجانب الأمريكي بأنه دمر 90%، وهذا الرقم الذي كان يبدو بأنه

0: تمرية، ولكن هنا نتحدث عن جغرافيا إيرانية واسعة ومنظومات يتم تصنيعها وتطويرها محليا، بالإضافة إلى أن هناك أستطيع أن أقول هناك حرب ظل، حرب استنزاف يتم إمداد إيران مع سياسة الإنكار في التصريحات حتى لا تنهار إيران، لأن هناك لاعبين إقليميين يريدوا أن تبقى إيران قوة في المنطقة ولا يريدوا لها أن تنكسر.
1: شكرا لك اللواء المتقاعد محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان، شكرا لك. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سودو جنوبية لبنان. أظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. كما أكد مراسل التلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بغارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية، وأضاف بأنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. الآن ينضم إلينا من مدينة صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، صباح الخير. إذن الغارات الإسرائيلية لا زالت متتالية على الجنوب، وآخر الغارات فجر هذا اليوم استهدفت بلدات النبطية الفوقة وحبوش وكفر رمان. أطلعنا على المشهد الميداني هذا الصباح في مناطق الجنوب.
2: صباح الخير. أبدأ من منطقة صور. منذ ساعات المساء الأولى بالأمس تنعم مدينة صور ومنطقة صور يعني في محيطها تنعم بهدوء كبير مقارنة بالغارات التي كانت تستهدفه والتصعيد الذي قد حط داخل مدينة صور وفي محيط مدينة صور خلال الأيام الثلاثة الماضية. لم نشهد أي غارة على مدينة صور خلال ساعات الليل الأولى ولا في خلال ساعات الفجر وصولا إلى حتى هذه اللحظة. بالأمس كان هناك إنذار شامل وكامل لكل مدينة صور، تلتها 3 غارات على منطقة الباص أدت إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، إضافة إلى غارة على منطقة الكورنيش البحري. ولكن قبل الإنذار كان هناك أيضا غارتان على منطقة المساكن، وكانت هناك حصيلة كبيرة من الشهداء أدت إلى سقوط 8 شهداء على الأقل، وكانت أعمال البحث لا تزال مستمرة عن مفقودين، إضافة إلى 10 الجرحى. منذ ذلك الحين صور صحيح أنها تنعم بهدوء على مستوى الغارات، ولكن الشلل لا يزال يضرب هذه المدينة نتيجة 3 إنذارات ب3 أيام، والإنذار الأخير كان شاملا لكل المدينة ولكل أحياء المدينة بما فيها تلك الحارة التي لم يكن الاحتلال يحددها من ضمن الخريطة التي يطلب إخلاءها قبل تنفيذ غاراته. اليوم عند ساعات الصباح الأولى ببن عفول قضاء صيدا بعيدا عن الحدود وبعيدا عن الخط الأصفر المحتل، كانت هناك غارة في قضاء صيدا، وتتحدث المعلومات الأولية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مدرسة على بعد 10 الأمتار من مدرسة تضم نازحين في تلك النقطة، ولم نعرف بعد ما إذا كان هناك إصابات نتيجة تلك الغارة. كانت هناك أيضا غارات في كفر رمان في النبطية، قضاء النبطية الذي يتعرض دائما للغارات المكثفة. بالأمس نتحدث حتى منتصف الليل عن أكثر من 60 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بين الطائرات الحربية والمسيرات، وطبعا هو لا يوفر أي قضاء في عملياته سواء هنا في قضاء صور في النبطية وصولا إلى قضاء جزين وقضاء صيدا أيضا. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله بالأمس لم يعلن عن عدد كبير من العمليات، تحدث عن حوالي 10 عمليات فقط، ولكن مسرح عمليات أساسي

0: اللي حزب الله بالأمس إضافة إلى ما بات معروفا في يحمر الشقيف والقنطرة في القطاع الشرقي. يحيى, هذا المحور هنا من رأس النقورة مع زميل بشير أبي راشد وصولا إلى البياضة كان محورا أساسيا لعمليات حزب الله بالاستهدافات. حتى عند 7:30 من مساء أمس شهدنا المسيرات الانقضاضية يعني تنطلق وتنطلق معها الصواريخ الاعتراضية فوق رأس النقورة هناك على الحدود تماما. أيضا بلدة النقورة المحتلة استهدف فيها حزب الله مقرا قياديا, وبلدة البياضة التي هي الأقرب إلينا هنا وهي بلدة محتلة أيضا نفذ عليها عدة عمليات حزب الله بالأمس, وهو أعلن ذلك ببيانات رسمية. ولكن طالما نتحدث الآن بالصورة, بالأمس لم نكن نتمكن من شرح يعني البيان المهم الذي أعلن عنه حزب الله. في لأول مرة بالأمس حاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم من بلدة البياضة المحتلة إلى بلدة تقع شمال يعني بلدة البياضة المحتلة هي بيوت السياد لأول مرة في القطاع الغربي منذ وقف إطلاق النار. هي بيوت السياد, هي بعض المنازل القريبة من البياضة المحتلة. ويقول حزب الله بأنه تصدى لقوة مدرعة أرادت أن تتقدم باتجاه تلك البلدة التي تقع جنوبا ياسور لكنها تقع شمال الخط الأصفر المحتل. صحيح أننا شاهدنا التوغلات وتوسعة رقعة الاحتلال في القطاع الشرقي والأوسط, لكن هنا لم نكن نشهد على ذلك. بالأمس أعلن حزب الله لأول مرة عن مثل هذا البيان. طبعا هذا الشريط من القرى استهدف أيضا بغارات عدة بالأمس من ضمن عشرات الغارات التي استهدفت الجنوب اللبناني وصولا إلى قضاء صيدا كما ذكرنا ووصولا إلى البقاع الغربي. بالأمس حتى أن المسيرات وصلت بالعمق إلى البقاع الغربي إلى مشغرة ونفذت أكثر من غارة, وصلت إلى 4 غارات تقريبا. وبالتالي التصعيد الإسرائيلي لا يزال مستمرا. وبالخلاصة صور حتى الآن تنعم بالهدوء, الغارات مستمرة, بالأمس نتحدث عن عشرات الغارات, وحزب الله لا يزال ينفذ عملياته ضمن الخط الأصفر المحتل. وبالنسبة لعمليات التسلل, حزب الله لم يعلن بأي بيان رسمي أي معلومة حول هذه المسألة.
1: شكرا لك إدمون ساسم, مراسل تلفزيون العربي, كنت معنا من صور في جنوب لبنان.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا،
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: اللحظة. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه اللحظة الدولة اللبنانية لم يعد باستطاعتها إلا هي تقول أنها لا تستطيع إلا أن تفعل ما تفعله. طبعا بهذه الحالة من الواضح أن الجانب الإسرائيلي لن يتراجع. الجانب الإسرائيلي يصر على منطقة عازلة، وهو لن يتراجع أبدا عن تثبيت هذه المنطقة العازلة في جنوب لبنان. يعني الجانب الإسرائيلي لا يريد المفاوضات، ويريد المفاوضات والصورة فقط لا غير، إن كل ما يريده هو التنسيق الأمني. التنسيق الأمني الذي كما تفضلت في البداية من شأنه أن يعمق الانقسام اللبناني، حتى الآن واضح أن هناك هو بين اللبنانيين واسعة، لكن حتى هذه اللحظة لم تصل إلى حد الكسر. لا تزال الاتصالات رغم كل ما يحصل، لا تزال الاتصالات قائمة بين أركان السلطة حتى المختلفين بين بعضهم البعض. الشارع رغم كل ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال إلى حد الآن تحت السيطرة، مضبوط. لا يوجد ما يشير إلى أن الأمور تخرج عن السيطرة وتنفلت.
4: مخارج أستاذ أمين، الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفدا برلمانيا أوروبيا لفت إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية اقتصادية عسكرية اجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله والمحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي داخل لبنان. ما المقاربة التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف، هدفي سحب السلاح من طرف وتأمين الاستقرار الداخلي في لبنان؟
3: هذا ما كنت أتحدث عنه في البداية، هذا التعديل الذي حصل على مواقف السلطة. السلطة كانت قبل 24 ساعة متشددة، رئيس الجمهورية متشدد في نزع سلاح حزب الله. في الأمس سمعنا كلاما مختلفا، يعني بدأ هناك تلمس موقف مغاير يقول أن لا حل بالقوة العسكرية، وهذا أمر إيجابي. لكن طبعا كيف يمكن أن يكون هذا الحل؟ هذا الحل لا يمكن للبنانيين وحدهم أن يفعلوه. لو كان باستطاعتهم أن يفعلوه لكانوا قاموا بذلك منذ سنوات. الأمر يتطلب فعلا نوع من الحاضنة الإقليمية وتحديدا العربية بالتواصل مع إيران. في النهاية حزب الله بشكل أو بآخر مرتبط بقوة بالجانب الإيراني، وهو الطرف الذي يحمل السلاح. هذا لابد من تشاور مع الجانب الإيراني في هذا المجال. طبعا في أيضا سمعنا من كلام رئيس الجمهورية كلاما مخالفا لما كنا نسمعه من قبل، وهو القول أنه مستعد مرة أخرى للحديث مع الإيرانيين بعدما قطع شعرة معاوية معهم، لكن هذا الحديث يجب أن يكون مع الدولة اللبنانية وليس مع حزب الله. في النهاية أعتقد أن المفتاح الأساسي لحل مسألة سلاح حزب الله هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي أو برمجة الانسحاب الإسرائيلي. فعلا إذا كان هناك وقف شامل لإطلاق النار بدأ انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق اللبنانية، سيؤدي ذلك تدريجيا إلى النظر بمسألة السلاح. هذه ليست مسألة مقدسة، هذا موضوع يمكن البحث فيه. طبعا يعني لابد من تعاون أكثر من طرف. هناك مبادرة مصرية في هذا المجال، المصريون يتحدثون عن احتواء لسلاح حزب الله، ويمكن أيضا البحث مع الإيراني في هذا الموضوع. لكن يبقى الأساس، إذا كان هناك احتلال لا يمكن لنزع أي بندقية من أي مواطن لبناني.
4: وهذا يحتاج إلى موقف أمريكي جاد لإلزام إسرائيل بذلك. أشكرك جزيلا.
3: أمريكا واضح أنها بالكامل تؤيد النظرية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بحزب الله.
4: أشكرك سيد أمين قموري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان. وهناك قرر خضر الأخضر ومن معه من القائمين على مكتبة برزخ الثقافية الواقعة في شارع الحمرة في بيروت، قرروا المساهمة على طريقتهم في تخفيف أعباء النزوح من خلال إعداد مئات الوجبات الغذائية اليومية مع مجموعة من الناشطين وتوزيعها على مراكز الإيواء.

0: اسمي خضر الأخضر، أنا الأوبريشن مانجر لمحل بالحمرة اسمه برزخ سبيس. وي آر كلتشرال هاب، محل عبارة عن مكتبة، كافي شوب، مطعم، نعمل فيه إيفنتات ثقافية موسيقية. It's from everything. هي القصة بلشت بال 2024، كانت القصص بعدها عم تتسارع شوي شوي، فحطيت بوست على الفيسبوك إنه أنا والستاف قررنا نعمل 100 وجبة بالنهار من جيبتنا الخاصة، وما حطيت اسم المحل حتى. واللي بحب يساعد برو ماتيريالز او باي شيء يحكيني. فحطيت راسي ونمت. تاني نهار فقت لقيت البوست انعمل شير شي 400 مره، فالعالم بلشت تيجي تحط اغراض. بنهار اللي قررنا فيه نعمل 100 صرنا عم نخلص ب 800، وبعدين عملنا كولاب مع جمعيه اسمها احلى فوضى بنفس البنايه اللي احنا فيها، صرنا عم نعمل 2400 بنهار ب 2024. بعد سنه ونص رجعت صارت نفس الحرب، جانا عم نعمل نفس الامباكت اللي كنا عم نعمله ب 2024، وتغير كل شيء. يعني بطل محل عم يشتغل ليعمل بروفيت ليعمل ايفنتات، صار محل اكثر عم يعمل وجبات، عم بيساعد العالم، الناس حمي بيوتها من قصص طبيه، من قصص غذائيه، من قصص حرمات، من كل حاجاته اللي عم نحاول قد ما فينا نغطيها من خلال التبرعات اللي عم تجينا من برا. بال 2026 اجى حدا من اللي كان عم يتبرع لنا كثير، قال لنا شو ناوي تعملوا؟ قلت له ما بعرف، قلت له انه هلا القصه عالميه فما بعرف اذا حدا حيساعدنا. فقالت لي ما تعطي الهم، انت قرر ونحن معك. بيجي على المحل على شي ساعه تقريبا 10، لانه بكون اوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ، بنبلش نحضر الاعداد والارقام اللي بتروح على المدارس. نحن مستلمين 3 مدارس بالحمرة، غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم بتجي بتاخذ من مطرح ما عم نطبخ. انا فعليا من بيروت وكنت عايش برات لبنان، فانه لما العالم تيجي تقلنا انه بس تخلص انت عندك بيت بجنوب بتطلع احنا عازمينك، هيدي اكثر ثانكي ممكن يقولوا لي اياها. وانا بتشكر لانه انا صار عندي رفقه من مناطق ما كنت ممكن اتخيل اعرف العالم فيها. اكيد راجعين على بيوتكم وجايين نزوركم.
1: أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إحراز تقدم في المباحثات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة بشأن اتفاق غزة المبرم مع الجانب الإسرائيلي. العرض التالي يسلط مزيدا من الضوء على هذه المباحثات.
2: برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، تتواصل في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أفاد في تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح النونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية، كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة تضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر، وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي وربط تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.
1: قالت أجهزة أمن المقاومة في غزة إنها ضبطت عملاء توجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية. وأضافت في تصريحات للتلفزيون العربي أنها صادرت أسلحة من العملاء وأنها تجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. وذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، كما أكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال شرطة واستهدافهم. أشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة من تفاقم أزمة مياه الشرب وتداعياتها على الصحة العامة في ظل استمرار تدمير البنية التحتية.
3: مع حلول فصل الصيف تعود أزمة المياه في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الإنساني المتدهور. بين طوابير الانتظار ونقص الإمدادات تتجسد ملامح أزمة مياه تثقل كاهل غزة ومئات الآلاف من العائلات في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة واكتظاظ غير مسبوق في مخيمات النزوح، حيث بات الوصول إلى المياه تحديا يوميا يهدد الصحة العامة. وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت تعتمد فيه عشرات الآلاف الأسر على مياه تنقل عبر الصهاريج أو تنتج من محطات تحلية محدودة الإمكانات. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 82% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين لا يتمكن نحو 70% من السكان من الحصول على الحد الأدنى الإنساني الموصى به الذي يبلغ 6 لترات من المياه يومياً. وبحسب بيانة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، بما يشمل الآبار وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في منظومة الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه. البيانات قدرت أن المياه المتاحة قبل الحرب بنحو 300,000 متر مكعب يوميا، مصدرها الخزان الجوفي ومحطات التحلية، إلا أن 80% من هذه الكمية من المياه الجوفية لا تتوافق في معظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
1: علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.
4: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته. اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
5: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
9: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
10: راديو الحرية.
1: سالمنا حصلت أيضا على تسجيل مصور آخر يوثق الدقائق الأولى بعد هذه الحادثة، ويظهر فيه أو يظهر فيه والد الطفل وهو يحمل ابنه المصاب ويحاول وقف النزيف من رأسه. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدة عرابة بجنين. أظهرت مشاهد آليات عسكرية إسرائيلية وسط البلدة جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة. دعت الولايات المتحدة ودول غربية إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عقب مشاورات عقدتها الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بشأن السودان. وشدد البيان على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عسكري للأزمة السودانية، مؤكدا أن التسوية المستدامة يجب أن تقوم على عملية سياسية شاملة يقودها المدنيون وتعكس تطلعات الشعب السوداني. وصل الحكم الصومالي عمر عبد القادر آرتن إلى مطار إسطنبول في تركيا قادما من الولايات المتحدة بعد استبعاده من إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ويزعم وذلك بزعم صلاته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. هذا وعربت الحكومة الصومالية عن أسفها للقرار، مشيرة إلى أن التفاوض دون جدوى مع واشنطن والفيفا للسماح لآرتن بالمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم. أفادت الحكومة الأفغانية بمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال وإصابة 14 آخرين جراء غارات باكستانية. وفق بيان رسمي فقد جدد الجيش الباكستاني اختراق المجال الجوي الأفغاني وقصف منازل مدنية في المناطق الحدودية بولايات كونار وخوست وباكتيكا. أفاد حاكم منطقة روستوف جنوبية روسيا باندلاع حريق في خزان وقود بفعل سقوط حطام مسيرة أوكرانية. في السياق ذاته وثقت مشاهد مصورة لحظة استهداف مسيرة أوكرانية مصفاة نفطية جنوب غربي روسيا. هذا وأفاد حاكم منطقة فلاديمير وسط روسيا باندلاع النيران في منشأتين صناعيتين عقب هجوم بطائرات مسيرة في المنطقة. هذا وتأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس فولودمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
11: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا،
5: مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات. غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع، بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية. كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار
10: راديو الحرية.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة أخرى من وسط البلد. هذا اليوم، هذا الصباح، صباح الأربعاء العاشر من شهر يونيو حزيران 2026، يوم فيه نتمنى كل الخير والهدوء والسلام لكل شعبنا في كل مكان. صباح الخير لأبناء الأمة الفلسطينية، صباح الخير لأسرانا البواسل الأبطال في سجون الاحتلال، فك الله كربهم وقيدهم وأعادهم إلى أهلهم سالمين غانمين. صباح الخير لكل من يستمع إلينا في هذا اليوم، صباح الخير لشركة جوال. جوال بكل مكوناتها، بأبنائها الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا في كل مكان. صباح الخير لإدارتها، صباح الخير لفريق الحرية، أيضا لكل العاملين في شبكة الحرية الإعلامية. هذا صباح خاص نتمنى فيه على الله أيضا أن يؤتيهم كل الخير. ربحي أبو رموز معي من الهندسة الصوتية كالعادة يا سادة في كل صباح، تحياتي لك ربحي، يعطيك ألف عافية، ولكم مني أطيب المنى بيوم فيه كل الخيرات، كل السعادة، وفيه الصحة والعافية والتي هي تاج على رؤوس الجميع، لا يعلم قيمتها إلا من فقد جزءا منها. فصباح الخير أيضا لكل مرضانا في على أسرة الشفاء وفي كل مكان. معكم حتى تمام 11 بإذن الله تعالى. هذه تحياتي في إعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: نفسي.
1: طيب صباح الخير لكل الناس، صباح الخير للمتابعين، صباح الخير للمرضى كمان مرة. يمكن من الأمور اللي يعني من الواجب الحديث فيها هذا الصباح موضوع الأدوية والمرضى تحديدا ونقص الأدوية. هذا موضوع طلب منا الحديث فيه، وبتمنى تفاعلكم، بتمنى يكون لكم رأي ودور. كمان من المواضيع اللي جدا مهمة اليوم، يعني أوقفني الإخوة في الشرطة الفلسطينية وطلبوا مني الحديث في موضوع جدا هام. يمكن الموضوع هيك إجا مصادفة، أنه بالأمس أبلغنا بنبأ وفاة أحد الشبان الذي تعرض لحادث ذاتي قبل أشهر في منطقة التحرير. المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مهند أبو قويدر 23 عام. هذا الشاب أمس أعلن عن وفاته بعد أشهر من الإصابة بحادث سير ذاتي وقع عندما كان يستقل تراكتورون في منطقة الحوز الثاني منطقة التحرير. واليوم الشرطة بشكل عام والمرور بشكل خاص طلبوا مني الحديث في ارتفاع نسبة حوادث المرور للدراجات والآليات الخفيفة، هاي التراكتورون والدراجة وال. قالوا لي انه في ارتفاع كبير في نسبة الحوادث وانه يعني يجب الحديث في هذا الموضوع. كمان طلب مني الحديث في موضوع الأطفال اللي موجودين على الإشارات الضوئية وفي الشوارع والأخطار التي يتعرضون لها نتيجة تواجدهم لساعات طويلة في الشمس في الغبرة تحت مؤثرات بيئية سيئة جدا. فيعني قلت لازم نحكي، فلكن هذا الحديث بده تفاعل الجمهور. فعلا احنا في عنا ظاهرة سيئة جدا وزادت يعني بسبب ظروف البلد بشكل عام، الظروف السيئة، الظروف الاقتصادية والمعيشية اللي بيتعرض لها الناس، زادت نسبة الشبان والأطفال وحتى السيدات اللي موجودين على الشوارع بيقوموا ببيع منتجات خفيفة خلينا نقول، وفي منهم بيمارس نوع من التسول المبطن. هدول لساعات بيكونوا قاعدين تحت الشمس تحت تأثير العوامل البيئية، عوادم السيارات والغبرة والبهدلة وكمان المشاكل أحيانا، وهذا عم بشكل ظاهرة وظاهرة سلبية جدا في مجتمعنا. موضوع الدراجات والبسكليتات والدراجات النارية وحتى يعني ركوب الخيل أحيانا بيكون في خطورة على بعض الشبان. فكان في دعوة من إخواننا في الشرطة وشرطة المرور تحديدا للأهالي لمراقبة سلوكيات أبنائهم ومنعهم من ممارسة هذه السلوكيات اللي لها علاقة بالدراجات والتراكتورونات، خاصة بعد نبأ وفاة الشاب مهند أبو قويدر أمس. يعني هذا الشاب اللي في مقتبل عمر 23 سنة، شاب في عمر الورد، نتيجة حادث بسيط في ثواني انقلب حال العائلة كلها من النقيض إلى النقيض رأسا على عقب. يعني كانوا قاعدين بأمان الله وفجأة صار هذا الحادث، وللأسف هذا الحادث غير حياة العائلة كلها. إلهم أشهر رايحين جايين على المستشفيات، ومرة بدهم دم ومرة بدهم علاج ومرة بدهم كذا، وفي النهاية إرادة الله نفذت وتوفي هذا الشاب بالأمس. فهي لحظة ما بين الحياة والموت، لحظة ما بين تقلب الحال من النقيض إلى النقيض، وإحنا قادرين على تغيير هذا الحال بتغيير السلوكيات. لكن للأسف إحنا يعني سلوكياتنا تترك لفترات زمنية بدون انتباهها، بعدين بتصير واقع، بتصير كأنه إشي يعني خلص صار جزء منا. يجب العمل على إنهاء هذه السلوكيات من مجتمعنا. هذا الحديث ما إجا من فراغ، إجا بطلب، بطلب من أكثر من جهة، إلى جانب موضوع الأدوية ونقصها في مستودعات وزارة الصحة. فلما بصير موضوع الحياة والموت رهينة بالأدوية اللي مش موجودة، إحنا أمام كارثة، كارثة كبيرة. لما بصير موضوع علاج الناس مرهون به

0: قيمة المستحقات للمستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة على المستشفيات الحكومية للأسف يعني صارت كبيرة جدا، وأصبح يعني أصبح أنه بعض المستشفيات مش قادر يقوم بالتزاماته اليومية. فالموضوع أصبح كتير كتير سيء، والناس بدها حل، وما في حل بالأفق، وما في حدا بيحكي، وما حدا بيقول إنه يعني اتحملوا مثلا، أو جايين في الطريق، أو في عنا خطة. الناس متروكة هيك على الله، مش عارفة شو بدها تسوي. وفعلا المرضى وأهالي المرضى حيرانين، مش عارفين نهائيا شو بدهم يعملوا. خلينا نسمع دقات الساعة والإعلان هيك بشكل سريع وبعديها نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الله يفرجها ويسعد صباحكم جميعا. رسالة من أبو جهاد. أبو جهاد بقول لي، أبو جهاد مريش بقول لي بدنا حل لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، الوضع زاد عن حده كمان. أبو شادي أبو تركي بقول الله يسعد صباحكم، ادعي ربك يفرجها يا رب، يا رب يفرجها على كل أمة محمد وعلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم. ولاء عمر وأبو نهاد قفيشي الله يصبحكم الخير. طبعا أتمنى يعني تفاعل الجمهور مع القضايا اللي بنحكي فيها، لأنه قضايا فعلا مهمة. موضوع الأدوية والعلاجات والله يمكن ما حدا شاعر فيه إلا أهالي المرضى والناس اللي تعبانين فعلا اليوم، وبيترجوا بيلفوا الدنيا كلها يدوروا على شريط دواء وعمال يعني ها الأمور لسه لحد الآن رغم كل صعوبة تماشي، بس شو رح يصير لقدام؟ الناس متخوفة فعلا، في ناس كتير تدهورت أحوالها الصحية، وأنا بعرف منهم مرضى يعني حكوا معي للأسف يعني مش قادرين يأمنوا أدويتهم. أدوية يعني هاي هلأ ربحي بقول لي إنه في حدا يعني إجى على الراديو طالب نوع دواء معين للأعصاب، هذا الدواء يمكن كان يفترض أو كان دائما متوفر في وزارة الصحة، ودائما عيادات الصحة النفسية هي اللي لازم تأمنه، حاليا مش موجود بالمرة. ف يعني لما بيكون، ومبارح بالليل حكى معي حدا تاني عنده أخت مريضة عندها مشكلة نفسية وعندها انفصام، والله بيحكي لي بحالة مأساوية. شو الحالة المأساوية؟ إنه البنت من سنوات طبعا مصابة، هي صبية كبيرة ومن زمان إلها تصرفات يعني ها شوية هيك مزعجة، لكن تطور وضعها مع نقص الأدوية ونقص العلاجات، وطبعا ما في لها علاج يعني حاول إنه يوديها على إحدى المؤسسات، حاول يوديها على مستشفى بيت لحم، طبعا رفضوا استقبالها بما إنه هي مريضة، مريضة أعصاب، مش يعني مستشفى بيت لحم هو للناس اللي بيعانوا من الجنون أو المشاكل الذهنية العقلية، لكن هاي عندها نوع من انفصام الشخصية. وصلت الأمور إلى حد التهديدات، وكمان بدأت تنفذ بعض التهديدات إنه بدها تضرب، بتسب، بتغلط، حاليا بتهدد بالقتل، بتهدد بإشي تاني، فهم صاروا خايفين بما إنه عايشة هي وإمها لحالهم في البيت. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة، وهذه تاني حالة، والله تاني حالة نفس التفاصيل، يعني برضو صبية تانية قبل أسبوع تقريبا حكى معي أحد الإخوة.

0: وعايشة هون عند في الخليل مع أخ إلها وعائلته، بدأت تتصرف تصرفات مريبة مخيفة، صار خايف على أولاده، خايف على والدته، خايف على زوجته من تصرفاتها، ومش عارف شو يعمل ومش عارف وين يوديها. هذا كله ناتج نقص الأدوية، هذا بالنسبة لمرضى الأعصاب، فما بالكوا بمرضى السرطان اللي مش لاقين دواء، مرضى الكلى اللي مش لاقين دواء، والأمراض الأخرى اللي بتأثر سلبا. طبعا يعني يمكن يجي حدا يقول لك يعني بتبالغوا بالموضوع، لا ما بنبالغ، لسبب بسيط جدا، إنه المريض صح يمكن لحد الآن ما حدش مات، ويمكن يكون في حدا مات ما بنعرف نتيجة نقص الأدوية، لكن نقص أي نوع دواء لفترة طويلة بيأثر على صحة المريض، بيسوي له تراجع في الحالة، غير موضوع أنه ما فيش أدوية، كمان فيش علاجات، تقليص العمل في المستشفيات وتقليص الدوام وإضراب الأطباء اللي كان وإضراب القطاع الصحي بشكل عام كمان كارثة. أبو طلال الله يسعد صباحك، وأنا بعرف مشكلتك، وصباح الخير إلك ولطلال، والله يشفي لك إياه ويعافيه ويقدرك، بس ما باليد حيل، الأيام هاي الظروف جدا صعبة، وما بعرف إذا يعني بصراحة أنا مش عارف أنت كيف يمشي حالك الأيام هاي، يعني في ظل الظروف اللي بتعيشها البلد بشكل عام، وفي ظل النقص الحاد في الأدوية والعلاجات في المستشفيات، ما بعرف كيف مسلك أمورك بالنسبة لعلاجات طلال، الله يعينك عليها. صباحك خير أنت وهو، والله يشفي لك إياه قريبا إن شاء الله. خلينا نرجع لإخواننا المتابعين، بسام العملة وإم طارق البشيتي، أبو سند الله يسعد صباحك يا أبو سند، تحياتي إلك، وكمان منذر عيايدة، أم يوسف صباح الخير، وكمان صباح الخير لنائلة الأطرش ولنعيم الشحاتيت، صباح الخير ليوسف الحوامدي وأبو الجود، تحياتي لك يا أبو الجود، أبو عامر الكركي وأبو العود كمان بعد أبو الجود، وفي عنا عبد الجبار العزة، حسني وزوز صباح الخير إلك ولكل اللي في شارع الشلالة، شهر أبو عيشة ورشدي فريحة صباح الخير لأخونا زهر الأطرش، ومحمد أبو حنان أبو أحمد، وكمان لأمجد القيمري أبو عبد صباح الخير، لتامر ومحمد الراعي أبو حسين صباح الخير، لوحيد الأطرش، وكمان عبد الفتاح النشاش، كل هؤلاء الأصدقاء الله يسبحهم بالخير. أضف عليهم رنا أحمد، مسامح الأطرش، أمير جمجوم يسعد صباحك يا أمير، تحياتي لك، وصباح الخير لمحمد الرواشدي، لتغريد الصغير وأبو ضياء الجعبري، ليث الفروخ، أبو مراد صباح النور، أمير تحياتي يا أبو يحيى، وإن شاء الله صباحك خير ورد بإذن الله تعالى. طبعا ما إلنا إلا الله، وأنا بتمنى أي حدا عنده اقتراحات، عنده تساؤلات، عنده أي تعليق على موضوع الأدوية، ما شو هذا تسكير الجوار في الشارع، ما يقصر معنا في الحديث، يمكن نأخذ كلمة من حدا يستفيد منها مجمل جمهور المتابعين. وجدي كاتب صباح الخير، عبد السكافي طبعا بيشكر بلدية الخليل على تسكير الجوار في الشوارع، إن شاء الله إنه بيكون يعني في عمل زي، أنا يمكن ما تبعتش، بس شكرا لكل عمل إيجابي بتقوم فيه البلدية تجاه المواطنين. إم رمز الخطيب وناصر بريغيث صباح الخير، ناصر بريغيث، وصباح الخير لأهالي بيت أمر، كل أهالي بيت أمر بكل مكونات هذا البلد الطيب، والله يهدي بالكو. أبو يونس أبو هدوان وماجدة مسالمي صباح الخير، ومحمد أديب الشراوني كمان صباح الورد. أبو عدي قفيشي صباح الخير يا أبو عدي، تحياتي إلك، صباحك من الله خير. خضر مرعب يسعد صباحك يا خضر، وصباح الفل لكل اللي معنا. نبيل أبو حديد طبعا بقول تعازينا الحارة للإخوة آل أبو قويدر بوفاة الشاب المرحوم مهند رياض أبو قويدر، يعني السنة القادمة المواطن يعمل تأمين ولا يلغي؟ لا هو التأمين يعني لازم نعمل، لازم ويكون موجود، يعني ما بتعرف شو بصير على الواحد، والله ما انا عارف، يعني كثير ناس بقول لك طب والتأمين شو فايدته فعلا، يعني لا نبيل، يعني هو التأمين خليه احتياطا، ان شاء الله ما بتحتاجه، بس ما بيعرف الواحد شو بصير عليه، التأمين ضروري. شوفوا الحديث في هذه المواضيع على الصبح هيك اللي ممكن يعني بيخلي الواحد يعني يشعر بنوع من الإحباط، بس لا قولوا يا رب دائما وأبدا، قولوا يا الله إن شاء الله ربنا بيسرها وبيغير هالحالة أحسن منه. نوال شحاتيت وأبو طلال كمان مرة صباح الخير إلكو، يعطيكو العافية. رفعت دويك يسعد صباحك أستاذ رفعت، تحياتي إليك. وكمان سائد الطرد، سائد يعني سائد موضوعك كمان أنت صعب، الله يفرجها يا سائد الطردي من تفوح. خلينا نكمل بس بعد فاصل، بدنا نروح لاستراحة، فاصل إعلاني وبعده تعالوا نحكي شوي في موضوع الأدوية وشو الحل. يعني شركات الأدوية ممكن تساهم، القطاع الخاص ممكن يساهم، الحكومة يعني شو ممكن تعمل في ظل الأوضاع الحالية؟ وطبعا الحكومة بتتعرض لضغط وضغط أكبر، يعني لسه في قرارات جديدة بمصادرة أموال جديدة من المقاصة لصالح الاحتلال والمستوطنين، عم بيضغطوا أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، وباختصار هدفهم تجويع الناس، تجويع الناس وقتل الناس فقرا. فكلما اشتد الفقر اشتدت كل المشاكل الأخرى. دائما اعرفوا وين في فقر في كل مشاكل الدنيا، فكان الله في عون الفقراء والمساكين. صباح الخير إلهم اللي ما نسيناهم طبعا وما ممكن ننساهم، يعطيهم ألف عافية. بدنا نروح لاستراحة وفاصل، بعد الفاصل بنرجع بنكمل سوا، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

رجعنا مرة ثانية. صباح الخير للجميع، يعطيكم العافية. رايقة البلد، رايقة نوعا ما. بقول لي ربحي بتطلع على الكاميرات وشوارع البلد، بقول لي رايقة على الآخر، رايقة لأنه الناس نوعا ما مطفية. بس الناس يعني برغم كل هذا لازم يعني ولو بأي شكل لازم نمارس حياتنا، ما بقول بشكل طبيعي، ما مش ممكن يعني نمارس حياتنا بشكل طبيعي في ظل الظروف الحالية، بس لازم نشتغل على إنه هالحياة تستمر برغم كل المعيقات والسلبيات. لكن كمان ما نكون إحنا سلبيين، يعني إلى جانب الوضع العام ما نروحش إحنا باتجاه السلبية ونسكت وما نعملش إشي، يعني لو بالكلمة لازم نغير. خلينا نصب على أبو عامر الكركي، على أم أشرف حسونة، تحياتنا يا أم أشرف. أخونا أبو سند بقول والله يا عم أبو رامي بس ربنا يفرجها، لا عمل وإلة أكل وإلة دواء وإلة علاج. والله لو الحكومة مالها الحكومة، والله لو الحكومة تحط سم في المي وتريحنا كلنا. أوف، لا يا أبو سند مش لهالدرجة يعني. بدك تصبر، بدك تتحمل. ما بقول نكون سلبيين، بس يعني على الأقل ما نوصلش لمرحلة اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة ربنا جاي وسعت كل شيء. يمكن يكون تحذير لإلنا، يمكن يكون هيك ضغط من رب العالمين لحتى نرجع لربنا. صح، الأوضاع فعلا سيئة، وعلى رأي أختنا نهى الشرباتي بتقول صباح الخير الوضع بخوف. لا إن شاء الله إنه ربنا بغير هالحال. مخضر أبو داود وإياد المخارزي صباح الخير، صباح الورد لهيفا مسودة من القدس، وأخونا إبراهيم الحوامدة. محمد أديب الشراوني بيقول بما إنه الحكومة مش قادرة تأمن الأدوية ولا العلاج في هاي الظروف الصعبة، أنا بقترح كل عائلة تعمل صندوق خاص لهيك شغلة، أو كل بلد. بعتقد الأغلب مش رح يقصر، احترامي للجميع. والله أنا مش ضد، بالعكس أنا مع إنه يكون في إشي له علاقة بجمعيات عائلية، صناديق عائلية تتولى الإشراف على المرضى تحديدا. المرضى اليوم، المرضى أهم إشي من أبنائها. محمد أبو حنان أبو أحمد بقولها والله البلد شايفها واقعة من طيارة، في 90 مليون دولار إجت للحكومة وينهم؟ والله ما بعرف يا أبو حنان وين راحوا، إذا وصلوا أو ما وصلوا، وكيف توزعوا. طبعا

0: دول كانوا مخصصين للصحة تحديدا. إلهام القواس ميم تحرير صباح الخير، وسناء المحتسب كمان صباح النور، إم يزن أبو عيشة، ورنا أبو تركي مهشاور، وسمير موسى حرب، يسعد صباحك يا سمير. ربك يغير هالحال. يعني امبارح هيك بشكل مفاجئ اتصل فيه أحد الإخوان، والحمد لله كان واصله كمية من الأدوية، أدوية معينة لأمراض معينة، وبدأ توزيعها على مجموعة من الناس. يمكن الأمراض الأدوية، احنا مش خبراء أدوية، عم نسأل عن كل دواء، وخاصة إنها جاية من الداخل المحتل، يعني حتى حليب، في بعض أنواع الحليب النادرة والغالية جدا، فما يعني عم بتم توزيعها بس بعد مراجعة أطباء وصيادلة. يعني هذا بحد ذاته بيهون شوي، لأنه إجت كمية مش هينة، يعني الحمد لله كمية كتير كويسة، وبدأ توزيعها على الناس، بس توزيعها بتم قاعد بإشراف، لأنه فيش الموضوع فيش فيه مغامرة، يعني لا شبه الاسم ولا لا ما بينفعش. يعني الدواء بده تفاصيل، يعني تركيبة الدواء أحيانا من إلى بتختلف، وبالتالي توزيع هاي الأدوية بتم قاعد بإشراف معين من أطباء وصيادلة، لكن يعني صح أنه بخفف بس مش على الكل. هلأ في ناس كمان أحيانا بيكون في عندها أدوية زيادة بتوزعها على المرضى زملائها اللي بتعرفهم. أنا بتمنى على كل واحد مريض عنده أدوية زيادة يعلن عنها، يعني من خلال الوسائل المختلفة، اللي عنده دواء زيادة يعطي الناس اللي ما عندهاش، لأنه فعلا اليوم في ناس والله يا جماعة الخير في أمراض خطرة، ونقص الأدوية بيأثر سلبا كتير عليها، ومش قادرة توفر الأدوية. أدوية الأعصاب يعني هاي ممنوعة، ممنوع تداولها. بنفعش أنا أجي أقول لها ربحي والله عندي نوع دواء بيشبه الدواء اللي بتاخده، شو رأيك تاخد منه؟ هاي under control. كمان الصيدلي بيقدرش يصرفها هيك عشوائيا. في نقص حاد في أدوية الأعصاب اليوم، ونقصها بيؤدي إلى كوارث، لأنه مريض الأعصاب تدهور حالته، ممكن يرتكب جريمة. يعني امبارح كان في عندنا جريمة قتل في إحدى مناطق الخليل، وقالوا إنه المتسبب في الجريمة يعني شخص قتل زوجته، وقالوا إنه هو يعاني من مرض نفسي. هلأ ممكن يكون نقص الأدوية سبب في تفاقم الحالات النفسية والعصبية، ممكن يؤدي إلى كوارث. فلازم نلحق حالنا على البدري، ما نضلش ساكتين لما توقع الكوارث. عم توقع كوارث فعلا، يعني أنا في بعض المرضى اتدهورت حالته الصحية بشكل كبير جدا، لأنه مش قادر يأمن الدواء اللي عنده. فعلى الحكومة اتخاذ قرار، يعني لو كل ميزانية الحكومة بتروح لصالح الأدوية مش غلط اليوم، لو كل ما يتوفر من مال بيروح لصالح العلاجات مش غلط. لأنه أنت بتحكي أولكو شغلي والله العظيم، ويمكن أصحاب الشأن بيسمعوني هلأ، قبل يومين أحد المرضى في الليل في ساعة متأخرة من الليل نقل إلى المستشفى بحالة صعبة جدا. هذا المريض كان تعرض قبل هيك لعدة جلطات دماغية، نقل إلى المستشفى بحالة صعبة. الزلمة بحاجة لصورة، صورة بقيمة 470 شيكل، تخيلوا قديش 470 شيكل، يعني 100 دينار إشي زي هيك أكتر شوي. والله ما رضوا يدخلوه على التصوير يشوفوا بس شو اللي عنده في الدماغ، إلا بعد ما يعني بشكل أو بآخر من أهل الخير لقينا حدا يتكفل يطلع يدفع الـ 470 شيكل عنه. فاليوم حياة الناس مرهونة بالمصاري، معاك مصاري ممكن تعيش، معكش مصاري يعني لا سمح الله ممكن حدا يفقد حياته نتيجة نقص المال، لأنه الفقر هو أساس كتير من العلل يعني. والمال صار مقابل الحياة، يعني يمكن أنا قبل يومين حكيتها، المال مقابل الحياة حقيقة يعيشها كثير من أو كتير ناس مرضى ما معهم تمن العلاج. وحين يختصر الفقر الطريق إلى الموت فاعلم أننا في كرب عظيم. تخيلوا لما الفقر بيقصر لك الطريق للموت، بيختصر الطريق للموت، فهذه كارثة، وكارثة عظيمة على المجتمع كله، على المجتمع أن يجد لها حلول. ما بعرف كيف، يعني رأس المال كمان والقطاع الخاص يجب أن يساهم في هذه الأزمة. أنا مش بحملهم مسؤولية، بس طيبة منهم يعني مساعدة شركات الأدوية، شركات أو عفوا المستشفيات الخاصة، الجمعيات الطبية لازم تساهم، ومش لازم تضل واقفة ساكتة وبتتفرج على الوضع اللي بمر فيه اليوم المريض اللي مش لاقي علاج لابنه. أنا بحكي على آلاف الحالات في الوطن، في أن آلاف آلاف الحالات اليوم مش لاقيين العلاج اللي هو أبسط حق ممكن يتلقاه الإنسان. في دول كتيرة شافت أنه هذا أهم حق للإنسان على وجه الأرض، أنه يتعالج، أنه تخفف عنه الوجع، أنه تشيل عنه المرض. فحولت العلاجات إلى مجانية عن طريق التأمينات الصحية، لأنه شافت أنه هذا الموضوع هو أهم موضوع بيعيشه أي إنسان في أي مكان في العالم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: يا رايح على بلاد.
0: خلينا نروح لموضوع هيك سريع ومبارك حلوة للأسير المحرر حاتم القواسمي. يسعد صباحك. حاتم طبعا هو أحد شقيقيني، حكم عليهما بسنوات طويلة ومؤبدات داخل سجون الاحتلال، حاتم وحازم. وحاتم أفرج عنه خلال الصفقات التي مرت خلال العام الماضي أو اللي قبله، وأبعد إلى مصر وتزوج هناك، والحمد لله ولدت له اليوم مولودته البكريافة. بدنا نقول لأسيرنا وأخونا وحبيبنا حاتم القواسمي ألف ألف مبارك. بعد أن غيبه الاحتلال في سجونه ل23 عاما وإبعاده عن الوطن قصرا إلى مصر، الأسير المحرر حاتم القواسمي يرزق بمولودته البكريافة بعد كل هذه السنوات الطويلة. فحق له أن نبارك له اليوم هذه المولودة، جعلها الله من أبناء السعادة وعقبال حازم وباقي الأسرى جميعا. إن شاء الله ربنا بفرج عنه كلهم من سجون الاحتلال. مبروك أخونا حاتم، ولا أهلنا في الخليل اللي بيعرفوا حاتم واللي عاصروا واللي بيحبوا، للأسرى المحررين اللي كانوا معاه ومرت عليهم فترات في السجن سوية. اليوم أسير أنا المحرر حاتم القواسمي رزق بمولودته البكريافة. ألف ألف ألف مليون تريليون مبروك. طبعا نعيد ونكرر هذه المباركة باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها باسم كل العاملين فيها، باسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وكل إذاعيها وهندسيها وإداريها، نبارك لأسيرنا المحرر المبعث قصرا بعد 23 عاما من التغييب القصري داخل السجون، أبعد إلى مصر قصرا أيضا خلال فترة الحرب الماضية وأفرج عنه من خلال الصفقات، تزوج هناك، واليوم اليوم نبارك له الفرحة الكبرى بمولودته البكر يافا. فألف ألف ألف مليون تريليون مبروك لأخونا الأسير المحرر حاتم القواسمي. أيضا في هذا المقام وباسم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وباسم أبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبنائهم وعموم الأهل والأقارب وعموم آل القواسمي، نبارك لأسيرنا المحرر لابن الخليل المبعد إلى مصر قصرا حاتم القواسمي مولودته البكر يافا، ألف ألف ألف مبارك. وباسم جميع الأسرى المحررين وباسم أسرانا في السجون أيضا، نبارك للأخ المناضل حاتم القواسمي هذه المولودة التي جاءت بعد عناء وصبر وسنوات طويلة من الانتظار. يافا جاءت بعد 25 عاما، 23 عاما أمضاها في الأسر وعامين في الإبعاد القصري. فألف مبارك باسم جميع الأسرى المحررين وباسم جميع الأسرى في السجون أيضا لحاتم القواسمي، وعقبال عند كل الأسرى يا رب إنه ربنا يفرج عنهم وكمان يرزقهم بالحياة الهادئة والذرية الصالحة.

يعني على الأقل في إشي إيجابي هيك، خبر مفرح يعني. هذا الخبر فعلا أسعد كل من سمعه، وخاصة من عرفوا حاتم ومن عاصروه وعايشوه داخل السجون. وفي هذا المقام أيضا مباركة من عموم آل القواسمة، ومن الوالد والإخوة والأخوات، ومن الأصدقاء جميعا، والأعمام والأخوال وأبنائهم، ومن كل الأصهار والأصدقاء إلى الأسير المحرر حاتم القواسمة وعائلته بمناسبة المولودة البكر وقدومها يافا التي جاءت بعد سنوات طويلة جدا من الانتظار والصبر والمعاناة والعناء. اليوم حاتم يرزق بيافا جعلها الله من أبناء السعادة. ألف ألف ألف مبروك.

0: نروح احنا وانتو لاستراحة صغيرة، فاصل قصير، بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا يا سلام.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جديد رجعنا معاك ونكمل مشوار اليوم ونصبح على أهلنا جميعا في كل مكان وعلى أسرانا في سجون الاحتلال. يعني يمكن اللي صار مع حاتم هو خلينا نقول بارقة أمل إنه بإذن الله أبواب السجن لا تقفل على أحد للأبد، والحمد لله. هي أخونا حاتم يعني بعد ما كان محكوم بالمؤبد وأمضى منها 23 سنة داخل السجون خرج وعاد لممارسة حياته، يمكن مش بشكل 100% طبيعي لأنه أبعد رغما عنه إلى خارج البلاد وبعيد عن إخوته ووالده وأهله وإخوانه وأصدقائه وحبايبه، ولكن يعني على الأقل ما فيها يعني تزوج وأنجب وإن شاء الله يعني بأسس حياة وبيت جديد. فألف مبارك لأخونا حاتم والعقبة لجميع الأسرى في كل السجون. فاطمة نافذ الله يسعد صباحك تدعوكم للصلاة على النبي صلوا عليه. نسيم حوامدي رنا أبو تركي كمان صباح الخير للجميع. محمود قعقور بتقول يسعد صباحك بكل خير أنت وزملائك يا أبو رامي، صباح الخير للمستمعين من قلب تل الرميدة وشارع الشهداء يسعد صباحك. جعفر غلمي صباحك خير يا جعفر تحياتي. معتز الكركي أبو العز وسهيل النجار وكمان راضي ديرية وحنان بدوي ومهند أبو غليون. تامر الجعبة، تامر بقول قبل 3 أيام صار خلاف أمامي بين موظف العدادات وصاحب محل، ما بعرف تفاصيل المشكلة، لكن خلال المشادة تم استخدام بخاخ غاز الفلفل وإحنا كنا واقفين تقريبا على بعد 2 متر وتأثرنا من الحرقان والاختناق. سؤالي، هل من شروط أو تعليمات عمل موظف العدادات أنه يحمل مثل هاي الأدوات أثناء الدوام غاز فلفل وموس؟ وإذا نعم شو الحالات المسموح فيها استخدامها؟ طبعا لا، وممنوع ممنوع بشكل تام استخدام هاي الأدوات، وهذا الحكي يعاقب عليه القانون. ممنوع استخدام هاي الأدوات من قبل لا موظف العدادات ولا أي موظف تاني، وأعتقد أنه هذا الموضوع يجب مراجعة البلدية فيه وتقديم شكوى رسمية أمام البلدية بهذا الموضوع حتى تراجع الشركة. في عنا أخونا حمادة دعنا مراقب العدادات من هو وأخونا إبراهيم مسؤولين عن مراقبة شركة العدادات وأداء موظفيها، وأعتقد أنه بالإمكان أنه تقدموا شكوى رسمية في هذا الموضوع. هدى صباح الخير، وأبو قاسم النتشي كمان صباح النور. شو يعني موظف عدادات حامل موس وبخاخ فلفل؟ يعني هاي جديدة، شو الحالات طبعا تامر بيحكيها بنوع من السخرية، يعني هي الكوميديا السوداء، بحاول يعني انه يعرض القضية بطريقة مختلفة وان شاء الله بتوصل للرسالة. بيسأل انه شو الحالات اللي مسموح فيها. مش مسموح بالمرة يا تامر استخدام هاي الأدوات أصلا. يعني هذا السلاح الأبيض اللي هو الموس زي ما بتحكي، هذا سلاح يعاقب على حمله القانون بشكل رسمي. كمان استخدام الغاز ضد أي مواطن بغض النظر شو الملابسات شو القصة، ممنوع ممنوع استخدامه. أنت في عندك طرق قانونية، حدا مخالف بتخالفه، اتمشكلت أنت وصاحب محل، في جهات بتفصل في هذا الموضوع اللي هي البلدية ومن بعدها القضاء والشرطة. أما استخدام الغاز واستخدام الفلفل واستخدام الموس، موس أهو شوية بنصير هاي ربحي بده بقولكو يحمل رشاش، إذا هيك ما بزبطش معاه موس، يعني بقولك غلبة وده يفتح الموس لا لا، على طول تكي على هالزناد وبيخلص الموضوع، ما بيصير هذا الحكي. ممنوع بتاتا ممنوع استخدام هاي الأدوات خلال العمل في أي مكان، أي مكان مش بس في الشوارع، في أي مكان. أبو الجود صباح الخير، وعبود الجعبة صباح الورد تحياتي إلك. شو هذا أستاذ علاء يسعد صباحك. الاحتلال يسلم إخطارات لمنازل المواطنين في قرية الديرات شرق يطة، ما هو من زمان مستلمهم للأسف. إنه الاحتلال يسعى لتفريغ كل المناطق هيك المحادية للمستوطنات والمسافر والمناطق القريبة من يطة وبين النعيم ومناطق تانية كمان مش بس يطة وبين النعيم، إلى تفريغها من أهلها. وبالتالي يعني الإخطارات، إخطارات الهدم هاي وسيلة من وسائل الاحتلال لترحيل الناس وتشريدهم وتهجيرهم وإبعادهم عن أراضيهم وسلب هذه الأراضي لصالح ما يسمى الدولة. بسموها أراضي دولة وبعدين بيعملوا لك عليها مستوطنة، بيجيبوا لك مستوطنين وبيعطوهم حوافز وآخر إشي يعني أعفوهم من الضرائب وغيره عشان يشجعوهم على الاستيطان، بينما المواطن المطلوب منه الصبر، مطلوب منه يتحمل، مطلوب منه دواء مش مأمنين له. يعني المواطن اللي مطلوب منه اليوم يتحمل ولازم يصبر ويثبت على أرضه بده مقومات صمود، بده مقومات دعم عشان يقدر يصمد. بدون هذه المقومات ما راح يقدر يكمل يا جماعة. فالمواطنين في هذه المناطق النائية تحديدا بحاجة إلى دعم، ودعم كبير مش بس مادي، كمان دعم معنوي ولوجستي. خلينا نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: تعقيبا على السؤال أخونا تامر محمد البو، أبو عمر بيرد بقول صباح الورد يا أبو رامي، الحل الوحيد لحل مشكلة العدادات إلغاء عقود الشركات الخاصة وتسليمها لموظفين البلدية. بالنهاية موظف البلدية شغله تابع لنظام كامل ومسؤولين، مش شركة خاصة تتعامل مع المشكلة ماديا فقط ماديا. يعني أنا معك أبو عمر وأنا مع أخونا محمد البو في كل كلمة، ومن زمان طرحنا هذا الموضوع. يعني تعالوا حسبوها، ليش البلدية تجيب شركة خاصة تسلم هاي العدادات في الوقت اللي فيه البلدية في عندها موظفين وهي بتدير منظومة كاملة؟ يعني مش راح يعيقها إدارة هذه الجزئية من المنظومة. يعني ما بعرف شو المانع إنه البلدية هي اللي تسلم موضوع العدادات، وهذا طلب طلبناه 1000 مرة. يعني حتى خلص يعني يكون في أول شيء نظام وقانون واضح وصريح وجهة مسؤولة واضحة وصريحة أمام الجمهور أمام المواطنين. لأنه كتير بتيجي شكاوى بقول لك يا عمي إحنا مشكلتنا في أسلوب التعامل، في الطريقة، في النظام اللي بتعامل فيه الموظف. وكمان إنه يعني عفوا إحنا مش ضد الشركات الخاصة ومش ضد شغلها ومش ضد مرابحها، بالعكس إحنا مع تطوير الشركات، لكن شو المانع انه يكون العائد المادي يروح كاملا لصالح البلدية اللي بتقدم خدمات عامة للبلد؟ يعني هذا العائد المادي ممكن يفرق، ممكن يفرق في الخدمات، في الشوارع، في الإنارة، في الكهرباء، في المية، في في في التنظيم، في حتى في البستنة، في غيره من الشغلات. هلا هذا العائد المادي يعني جزء كبير منه بيروح لصالح الشركات الخاصة، ليش ما يروح للبلدية اصلا والبلدية تكون هي المستفيد منه؟ لأنه بالتالي يعني تلقائيا البلد بتستفيد لما هذا العائد المادي بروح للشوارع، بروح للحدائق، بروح للإنارة، بروح للمية، بروح للخدمات، للنفايات. أكيد كل البلد راح تستفيد منه. صباح الخير لرانيا، رانيا رباح، وصباح الخير لمحمد أبو حنان. أبو أحمد بقول أبو أحمد أهم شيء قصة العمال، شو صار فيها؟ وين وصلت؟ ما وصلت شيء أصلا، ما تحركت شيء أصلا، محلها قاعدة. شو وصلت؟ وين بدها توصل قصة العمال؟ طول ما فيش حد سائل عن العمال، طول ما فيش تحرك جدي لإنقاذ، عارفين شو يعني الإنقاذ؟ هلأ إحنا لو كنا مارقين هيك بجانب النهر اللي عندنا في البلد أو البحر، في عندنا بحر، ما هو تخيلوا مثلا لو عندنا بحر أو نهر كبير زي نهر النيل وعدينا وشفنا واحد قاعد بيغرق، مش الكل بنط في المي عشان ينجده عشان ينقذه؟ العمال بحاجة إلى عملية إنقاذ وعم بيغرقوا، بس ما حدا بحس فيهم ولا حدا سائل عنهم. لأنه لو جيت تحسبها يعني اليوم العامل يعني الله بيعلم كيف مقضي حاله. أنا بعرف إنه في ناس وصلت إلى ما دون خط الفقر، وناس يعني اللي من شوي أخونا أبو سند لما قال لو الحكومة تحط لنا سم في المي وتريحنا كلنا، هذا مش كلام عابر، هذا حالة يأس وصل لها بعض العمال اللي مش لاقي الأكل، أكل مجرد أكل مش لاقي، دواء مش لاقي دواء، ولا بلاش يعني بديش أحكي تفاصيل عن بعض الحالات اللي موجودة معانا هون وبتسمعنا حاليا، وفعلا دواء إلهم أسبوعين وثلاثة مقطوع عنهم الدواء، مش قادرين يأمنوا تمنه، وتمنه بيكون 200 شيكل ولا 150 ولا 300 شيكل ولا حتى 500 شيكل، مش قادرين يأمنوا، وعم بتعرضوا لوعكات صحية وزيادة المرض وخطورة على حياته. في ناس وصلت مرحلة اليأس.

0: العمال مش شغالين وما بدخلوش سيولة على البلد، حتى زوار البلد سياحة ما في. يعني زمان يمكن كانت السياحة الأجنبية كمان، يعني أنا بتذكر في ثمانينيات القرن الماضي ساحة الحرم الإبراهيمي هاي كانت لا تخلو من باصات الزوار الأجانب من كل دول العالم. بيت لحم، بيت لحم كانت مليانة عن بكرة أبيها. أصلا بيت لحم اعتمادها كله على السياحة الأجنبية، كله كله بشكل كامل. القدس نفس الإشي. اليوم ما فيش، اليوم لا في سياحة ولا في مصانع ولا في شغل، كله استيراد، والوضع على الله على الله، والعامل في نص البحر وبيغرق شوي شوي شوي، رح ينقطع عنه النفس ورح نشوف حالات جوع حقيقية. هو في حالات جوع، في حالات جوع بس لسه ها بتمشي الأمور، بس رح نشوف يمكن لا سمح الله طبعا والله لا يقدر انه نشوف حالات موت نتيجة حدا مش قادر يأمن العلاج لنفسه أو لابنه. صباح الخير لرانيا رباح، وصباح الخير لحمزة طميزي. عبد النتشي يسعد صباحك يا عبد. عبد شو بقول؟ تعالوا نشوف شو بقول. عبد بقول صباح الخير، لا حدا سائل عن العمال ولا على السيارات البيضاء اللي بتاخد أجر، كله كلام على الهوى. احنا شو بيدنا نعمل يا عبد؟ يعني احنا عبود على موضوع السيارات البيضاء هاي. يعني انا اليوم واحد اتصل فيي، كنت قاعد انا وربحي، اتصل فينا قال لي عمي وبعدين مع الشرطة. طب شو مال الشرطة؟ قال لي عمي بطردونا عن الدوار، بمنعونا نحمل سائق سيارة عمومية طبعا، وبعد بنص ساعة بتلاقي السيارات الخاصة قاعدة بتحمل وبتنادي، بتنادي على رام الله وعلى ريحة وعلى بيت لحم وعلى عزرية، والشرطة جنبهم مش سائلينهم. يعني هم بدهمش سيارات عمومية ولا كيف؟ يعني قلت له أنا مش عارف، يعني بتقدروا تشتكوا في هذا الموضوع عادي يشتكوا. طيب سهيل النجار بتقول شو بالنسبة للجرحى والأسرى والشهداء اللي ضحوا بأعمارهم داخل السجون، تنقطع رواتبهم؟ الله بيعلم بحال أهاليهم. والله الله بيعلم وإحنا بنعلم والحكومة كمان بتعلم، الحكومة كمان بتعلم، بس مش طالع بإيدنا إشي. إحنا ما طالع بإيدنا إشي. محمد أبو حنان شو بقول؟ والله يا أبو رامي اللي كان يشتغل بخمس آلاف شيكل هلأ شغال بألفين وبيحمل جمايل بالهبل بالهبل. طبعا طبعا هي فرصة لبعض الناس اللي مش عارف شو بدي أحكي عنهم، اللي بيستغلوا الظرف، بيستغلوا ظرف الناس وبيشغلوهم قصرا غصبا عنهم بألفين وألفين وخمسمية شيكل. واحد عنده عيلة يعني خمس ست أشخاص أو أربع أولاده هو وزوجته ستة، تخيل بيشغلوه بألفين شيكل وأحكيها وبدون زعل، بحرته علي كمان، بحرته علي زي ما حكينا الصبح أنا وربحي. فعلا بيستغلوا حاجة العامل وبيجبروه على العمل بأجور متدنية جدا، وهدول أنا ما بعرف ديروا بالكم، أنا بدي أحكي لهم شغلة وهم بيعرفوها أصلا. يعني العامل بياخد المعاش وبدعي عليهم، بدعي عليهم لأنهم عارفين أنهم بيظلموه بس مش فارقة معاهم، وصدقوني يعني عواقبها عند ربنا وخيمة. استغلال ظروف الناس بهذا الشكل كارثة عظيمة، كارثة كبيرة جدا. والله يعين، الله يعين. وزي ما قلت العامل في نص البحر اليوم، والموظف يعني ها شوية يعني جوا داخله أكم من متر جوا المي بس لسه مش غرقان مثل العامل، بس العامل في نص البحر وبيغرق شوي شوي شوي شوي ومحدش مادد إيده يسحب هالعامل المسكين. وطبعا أنا لما بحكي عن عامل بحكي عن عائلات، كل عامل بيمثل عيلة، كل عامل بيمثل عائلة كاملة فيها صغار وفيها كبار، فيها ختيارية وفيها مرضى وفيها أطفال بحاجة لحليب أحيانا وما فيش. الله يفرجها.
1: بإيده الخضرة خلى الصخرة تفرخ زهرة، بإيده الخضرة خلى الصخرة تفرخ زهرة.
0: شغلة تانية هيك بدي أروح لها هيك بشكل هيك جزئي وبتمنى اتعقبوا عليها كمان. أنا عندي طلب ورجاء ومناشدة وجاه ومش عارف شو للمؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية الكبيرة سواء كانت جامعات أو كليات أو مراكز، وكمان للروضات والمدارس الخاصة، يعني أعتبروها للكل.

0: رجائي منكم، انتم شايفين وضع الناس، وبعرفش اذا انتم حاسين قديش الوضع صعب. اللي بصعب الحياة على الناس لما يجي طالب ولا طالبة عنده امتحان وبيمنعوه يدخل الامتحان نتيجة انه مش قادر يدفع، وهذه صارت عشرات المرات بس الاسبوعين اللي مضوا ولسه مستمرة. تخيلوا قديش الكسفة، قديش كسرة الخاطر لما طالب بيجي عنده امتحان بيمنعوه من دخول الامتحان لانه انت ما دفعتش. طب هو بايده وما دفعش، هو معاه وما دفعش، ما معه. يا جماعة ارحموا من في الأرض، انتم مؤسسة تعليمية. تخيلوا هذا الحكي ما صارش بس في جامعات، تخيلوا انه في روضات ومدارس خاصة فيها أولاد صغار. الولد الصغير تعرف شو يعني تكسر خاطر ولد صغير؟ عارف شو معناها؟ قديش صعبة تكسر خاطر ولد صغير، تقول له ممنوع تشارك في الحفلة مثلا إذا ما دفعتش. طب معوش يدفع، الظروف اختلفت، أبوه محبوس، أمه عيانة، أبوه بطل يشتغل، أبوه موظف ما بينزلوش راتب، عليهم أقساط، عليهم ديون. تيجي تمنع طفل صغير عمره 6-7 سنوات إنه يدخل الحفلة أو يشارك مع زملائه بس لأنه معوش 50 شيكل ولا 70 شيكل يدفعهم للحفلة، أو لأنه ما دفعش القسط الماضي؟ طب هو أهله معاهم؟ فيش أب في الدنيا برضى بكسرة خاطر ابنه بهذا الشكل، تأكدوا تماما. والله لو ببيع أواعيه اللي عليه ما بيقبل إنه يكسر خاطر ابنه، لكن للأسف صارت إنه بعض المدارس الخاصة وبعض الجامعات يعني وقفت وقال لك ممنوع تدخل الامتحان. كيف ممنوع يدخل الامتحان؟ طب هو في النهاية هو يعني مرهون لك بشهادته، مرهون لك بنتائجه، في النهاية غصب عنه بده يجي يدفع لك في النهاية عشان ياخد شهادته. يا أخي دخله، ما أنت هيك الامتحان يعني معقود، فشو الإنجاز العظيم في منعه من المشاركة في الامتحان؟ أو شو الإنجاز العظيم لمدرسة خاصة أو روضة تمنع طفل عمره 5-6 سنين إنه يدخل الحفلة أو يشارك مع زملائه نتيجة إنه مش قادر يدفع؟ ما أنت هيك عامل الحفلة، مش رح يكلفك شيء، وأكيد بتعرف ظروفه. إحنا ما بنحكي بالعموم، إحنا ما بنقول كل الطلاب بيدفعوش، لا، أكيد إحنا عارفين مين بيقدر يدفع مين بيقدرش يدفع. اللي بيقدرش يا جماعة ارحموه، تزيدوش عليه الهم. والله العظيم إنه وضع الناس ما هو متحمل. وأنا أحكي لكم اليوم بتشوفوا حالات وفاة كتيرة، في كتير منها نتيجة جلطات، هاي الجلطات بتيجي نتيجة الهم اللي بعيشوه الناس. فعليا هذا بصير قاعد في مجتمعنا، قاعد بصير إنه في شباب بتموت، يعني شباب، أنا بقصد في 40 و50 هذا لسه شاب، وفي 60 شاب المفروض إنه شاب، بتصيبه جلطة وبموت وبقول لك خلص إرادة ربنا ماشي، بس في أسباب. ربنا دائما أعطى لكل شيء سببا، فهذا السبب ممكن يكون بس القهر والحزن والهم اللي عايشه. ما احنا قلنا 100 مرة قلنا الهم سم، الهم والتفكير وقلة الحيلة سم على جسم الإنسان. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واحد عنده، واحد مستأجر مش قادر يدفع لأنه بيشتغلش، بسكر عليه المية. طب انت بتعرف انه عنده أولاد صغار، حرام عليك. وحتى لو ما فيش صغار، يعني حتى لو كبار بيشربوش، يعني ما عندهمش استخدامات للمية. طب ما هو مش قادر يدفع. هلأ في ناس للأسف يعني امتهنت هاي الشغلة، بدوش يدفع لأنه بدوش يدفع مش لأنه معوش، هذا موضوع تاني. لكن احنا بنحكي على المتعثرين اللي فعلا متعثرين، اللي ظرفهم اليوم لا يسمح. الله يفرشها. رشاد سكافي بيقول لك سأل الله على أيام زمان، أيام المدارس كانوا يعطونا حليب وباكيتات شوكو وموز. هذا هو يا رشاد، باكيتات شوكو وموز، يعني بدناش يعطونا اشي بس على الاقل يرحموا الناس شوي. محمد ابو حنان بقول بدنا قنبلة نووية عشان نعيد ترتيب الاوراق. لا والله بدنا بس شوية ترجع على رب العالمين بس. محمد المصري بقول لك انا 2000 شيكل اللي بتحكوا عنها، هو في شغل ب 2000 شيكل بحرته للمغرب يعني بال 2000 شيكل؟ بس اعطونا شغل، بس نلاقي شغل ب 2000 شيكل. هو فعليا اليوم في ناس كتير يعني بال 2000 شيكل بترضى، بس ما فيش اصلا شغل، يعني ما فيش اصلا شغل لهاي الناس. بدنا نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
6: يا صباح الخير كمان مرة، رجعنا معاك وهالمرة مباشرة بدنا نروح للتليفونات اللي معانا اللي على الخط حتى نسمع نشوف أول متصل. ألو.
7: ألو، صباح الخير يا عم أبو رامي.
6: صباح النور يا هلا.
7: اليوم الصبحيات سمعتك بتقول ابن أبو قويدر على البسكليت والتركترون.
6: نعم. توف
7: اللي سبب الحادثة تبعنا الكلاب الضال اللي هي موجودة في مدينة الخليل. نعم. وهي اللي سببت له الحادثة.
6: نعم.
7: وهذا احنا شاب اليوم بدنا ندفنه، ولازم يجي رئيس البلدية والأعضاء وكل الناس ويجي يقولوا ويجي يعزوا زلمتنا اللي هو أبو اللي هو رياض فريد أبو قويدر أبو فراس، يجي يعزوا ويعترفوا بجريمتهم اللي صارت، لأنه هذه الكلاب الضالة من البلدية واللي بتحمل هذا الكلام البلدية. وهم في تقرير شرطة انه في حق اللي وصل الكلاب هدولة وهم اللي سببوا للحادث.
6: طيب ماشي،
7: يعني لازم انتوا بتعرفوا زلمة زي الورد زي ما تفضلت انت زي الورد اللي ندبنه 22 سنة ندبنه زي الورد يعني، ولا أسهل منها يعني، ولا أسهل منها. أنا بترجع عليك يا أبو رامي تاك
6: بس الموضوع. لحظة يا
7: الله بهذا الكلام
6: يا حمادة. حمادة أول إشي يعترفوا بجريمتهم، يعني أنا أرفض هذا الكلام لأنه هذه مش جريمة البلدية، يعني هم ما تسببوا في الحادث ولا كان نفسهم يصير هذا الحادث، يعني أنا مش دفاعا عن حدا، هو هذا الحادث حصل على زمن المجلس السابق، لا المجلس الحالي ولا السابق بتحملوا المسؤولية كجريمة زي ما أنت بتقول، يعني أنت بتقول جريمتهم لا، معلش مع احترامي.
7: طبعا هم هذا واحد بسلم واحد
6: يا حمادة. حمادة
7: تيسير
6: ولا تيسير ولا تيسير بتحمل
7: مسؤول
6: يا عزيزي حمادة.
7: طب
6: ماشي المتسبب هو الكلاب الضالة، كلنا عارفين انه الكلاب الضالة، بس شو بس كيف احنا
7: اللي يعني اللي المسؤول عن الكلاب الضالة؟
6: مين المسؤول عن الكلاب الضالة؟
7: البلدية.
6: مين قال؟
7: واعترفوا.
6: شو اعترفوا؟
7: يعني واحد أبوه بموت في بروح الواحد لأخوه الكبير، يعني إذا فيش رئيس البلدية تيسير أبو السنة الله يسهل عليه، عليه تفيج يوسف الجعبري.
6: لا تيسير
7: هو المسؤول
6: يا سيد حمادة. سيد حمادة الله يهديك بس اهدى شوي، لا تيسير بتحمل مسؤولية هذا الحادث ولا يوسف بتحمل مسؤولية هذا الحادث ولا المجالس البلدية بشكل عام. هلأ مش منطق نقول يعترفوا بجريمتهم، هم ما ارتكبوا.
7: شو أي منطق يعني؟ شو اللي بدكوا إياه؟ شو بدكوا إياه بهالبلد؟ ولا نقول حياة جهاد فيكو شكل مش إنه إسلام، ولا شو نواتاش اللي بدكوا إياه؟ اللي بدكوا إياه بتمرقون، بدكوا شيء بتمرقوش. تقرير شرطة يا أبو رامي موجود إن الشرطة إجت على كلاب الضالة.
6: طيب ما احنا عارفين إنه تقرير الشرطة بقول الكلاب الضالة كانت سبب في هذا الحادث.
7: نعم
6: ما احنا بنقول لك عارفين إنه الشرطة بتقول إنه الكلاب الضالة سبب في هذا الحادث، بس هل من
7: المسؤول عن الكلاب الضالة؟
6: البلدية والصحة والناس وكل كل البلد.
7: طبعا انت بدي اسالك سؤال يا ابو رامي، لو انت طايح على الصلاه الصبحيات وهجموا عليك الكلاب لمين بتتوجه؟
6: لرب العالمين. شو بدي اتوجه لمين؟ بدي اتوجه بدي اسالك ما صارت عنا لمين بتتوجه؟ صارت في عنا
7: المسؤول،
6: في عنا طفل اكثر من طفل
7: اجت بدا على ابنك، مش بتيجي بتبدا على ضرب وواده
6: يا زلمه. انت بتحكي على كلاب، كلاب ضاله
7: مسؤوليه البلديه
6: آفه. هذه آفة موجودة في المجتمع، الكل بيعاني منها، كيف أنا أجي أقول البلدية تيجي تعترف، رئيس البلدية يجي يعترفوا بجريمتهم كيف؟
7: طب ها كيف يعني؟ يعني الدم بارد ولا أهون منها ولا ابن أبو ودر هجموا عليه الكلاب ولا أهون منها وروضناها المستشفى ودفعنا عنده نصف مليون شيكل ولا أهون منها بالدرمة ولا على بالها البلدية ولا على بالها على الأعضاء، بس انتخبونا انتخبونا.
6: يعني انت شايف انه يعني البلدية في عليها حق قانوني في هذا الموضوع؟
7: عليها.
6: طيب بسيط.
7: انا ما فيش عليها حق.
6: طيب بسيط، انا ما قلت فيه ولا ما فيش، انا سألتك انت شايف انه في
7: عليها حق؟
6: اذا توجه طيب تفضل حضرتك على القانون واشتكي على البلدية.
7: جاهزين ماشي.
6: طيب اما تقول لي حي على الجهاد
7: مش حي على الجهاد
6: ونجاهد،
7: مش مطلعين علينا مطرفين،
6: وشو بدكم نعمل في هالبلد؟ هذا حكي ما بنسمعش.
7: احنا بدنا نروح عليهم نقول لهم يا عمي تعالوا شوفوا اللي صار فينا.
6: يعني هلا بدي اسالك سؤال بس اخير في هذا الموضوع، لو واحد هلا كم واحد قرصته افعى في البلد؟
7: كيف؟
6: كم واحد قرصته حية في البلد؟
7: كم واحد قرصته حية في البلد؟ مدار الحياة بيبقوا تحت الحجار في الحيطان، بس انتو فلتين الكلاب في بلد في الشوارع.
6: يا زلمة مين انتو بتضل تقول انتو مين انتو فلتين الكلاب؟ مين
7: البلدية؟ انتو يا البلدية، بقول انا بقول الصحة والبلدية.
6: البلدية فلت الكلاب؟
7: هذه الحية يعني مرة في السنة بنشوفها، هذول الكلاب على مدار 24 ساعة.
6: طيب إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. بإمكانك ترفع دعوة على البلدية وعلى الحكومة كمان.
7: بدنا نرفع دعوة على الحكومة.
6: طيب
7: بنوصل موضوعنا لأبو مازن.
6: بالضبط.
7: مش بس على البلدية كمان لأبو مازن بدنا نطلب.
6: يا حمادة ما حدا بيقدر يمنعك، بس بدك تعرف شغلة، أنا وأنت شركاء في هاي الجريمة.
7: نعم نعم نعم.
6: أنا وأنت شركاء في هاي الجريمة، لما نرمي بقايا محلات الدواجن واللحوم، لما نرمي زبالتنا في الشوارع وتلتم عليها الكلاب الضالة، احنا شركاء في هاي الجريمة.
7: انت بتقول على الزبالة انها مكبوبة على عن جنب الحويات، انو السبب انهم بيشنوا بيشنوا، احنا كل يوم بتأتل انا وياك على الزبالة على جنب العمارة اللي انت بتحكي عنها، راديو الحرية بتطورها لما راديو الحرية جنبها 400 كيس زبالة، انو سببها؟ من سبب هاي انكم بتخلوا الزبال ممنوع يصيبوا لكيس الزبالة، ولا واحد بين كيس الزبالة.
6: طب سؤال،
7: بركن على ابنه.
6: طب ليش في 400؟ طب سؤال، ليش في 400 كيس زبالة حوالين العمارة؟ ليش؟ مين اللي رماهم؟
7: الجيران اللي حواليك.
6: اذا الجيران، اذا المواطن، المواطن كمان شريك في هاي الجريمة.
7: المواطن شبوخ البلدية اللي بتاخد قبل تحط الكهرباء بتقول له ادفع حق
6: يا رجل. اول شيء هبط لي صوتك شوي. تاني اشي، في حاويات في كل حارة، في كل حارة وفي كل حي في حاويات زبالة، بس احنا نترفع، احنا اكبر من انه نحمل كيس زبالة نوديه على الحاوية.
7: لا الا الله وحياة تايلة، انهم اثنين شباب من اللي بنظفوا شارع دخلت غرناطة قاعدين على الشارع في العربية كلها، ما في ربع برميل من الزبالة اللي كان من الشارع
6: يا زلمة. في كل دول العالم.
7: دولك ايش من هذا الكلام؟
6: طيب اسمعني، اخر كلمة بدي احكي لك اياها، في كل دول العالم المواطن بيحمل كيس الزبالة على الحاوية، مش برميه في الشارع ولا جنب الحاوية، على الحاوية. مهمة عامل
7: الناس اللي بتفهم.
6: وليش ما
7: كيس
6: الحاوية؟ وليش ليش ليش مين قال لك انه احنا ما بنفهم؟ مين لا عفوا منك، يعني بصيرش تتهم الناس كلها بينها بجم، ليش احنا ما نكون نفهم اكتر منهم؟
7: مش مبني فيها مرمي بيها 200 كيس الزبالة.
6: حمادة يعني أنا أعتذر طبعا لجمهور المستمعين على صوتك العالي، لأنه كتير منهم بعت لي ليش بصيح. تاني إشي يعني بعتذر على اتهام البلد كلها بهذه الألفاظ، غلط، مش صح التعميم. هلا أهل البلد مش بجم، مع احترامي أهل البلد، بس عندهم تقصير وعندهم سلبية في هذا الموضوع. يفترض كلنا نحارب آفة الكلاب الضالة، ويمكن الفترة اللي عدت أنا كنت حكيت في هذا الموضوع عشرات المرات، إنه إذا ما تشاركنا كلنا كأهل بلد في محاربة هذه الآفة وهذه المشكلة، وامتنعنا عن رمي النفايات، ويمكن وجهنا كلامنا في عيد الأضحى مباشرة لمحلات اللحوم اللي كان في عندها أضاحي وغيره، وقلنا لهم رجاء ممنوع ترموا في الحاويات، لأنه هاي بتجيب مش بس الكلاب الضالة، بتجيب الجرذان والقوارض والبلاوي الزرقاء على البلد كلها والأمراض. إذا ما تشاركنا كلنا ما عمرها رح تنتهي هاي الظاهرة، وأنا من هون ببشرك يعني إنه رح تزيد وتزيد وتزيد إذا ضلينا ساكتين وما تعاوننا مواطن وبلدية ومؤسسة وصحة معا لإنهاء هذه الظاهرة. نروح لتليفون تاني. ألو، أو دقات الساعة هيك أو الإعلان بشكل سريع وبعدين التليفون.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
8: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
6: طيب مكملين معاك وبدنا نروح للتليفون الأخير، بس قبل التليفون في عندي رسالة من أخونا نبيل أبو حديد بيقول لي سعد صباحك بكل خير، أنا أطالب منبر الحرية عدم استقبال أبو قويدر على الهواء. شفت يا حمادة نتيجة حديثك، وبديش أحكي الرسائل الثانية اللي وصلت، يعني أنه أسلوب الصراخ والصياح والاتهام ويجوا يعترفوا بجريمتهم انه اهل البلد بجم، لا مش هيك، مش هيك بيتم الحديث، خاصة انه احنا على الهوى بيسمعنا ملايين الناس من البلد ومن برا البلد، يعني عيب بحق البلد، وانا اعتذر من كل البلد لانه اخطأ حمادة في تعبيره اللي ذكره. خلينا ناخد تليفون تاني. الو،
15: الله يسعد صباحك.
6: صباح النور،
15: كيف حالك؟
6: من الله بخير.
15: انت بتضل تقول لي اقعد عائل، بس انا بطلت بدي اقعد عائل.
6: انت انا ما بقول لكش انت اصلا بتقعدش عائل.
15: الله خلينا إياك يا رب، يسعد صباحك.
6: يلا يجوزك.
15: بدي أحكي في موضوع سريع.
6: احكي.
15: إحنا خريجين تخرجنا من الجامعة بال 2006.
6: نعم.
15: رحنا نصدق شهاداتنا اليوم، في عنا هيك شغلات، فإلا ما الواحد يعتاز.
6: 2006 يعني 20 سنة بالضبط.
15: 20 سنة أنا اللي متخرج من البوليتكنيك.
6: نعم.
15: فرحت أصلا هيك أصدق شهادتي لأنه تعينت في وظيفة وكذا.
6: إلك 20 سنة متخرج مش مصدق شهادتك؟
15: لا. هذه كل ما بدك انت شغله بيطلبوا منك شهاده مصدقه، فبتاخذ كشف علاماتك
6: يعني
15: وبتروح بتصدقه.
6: بس انه فكرت
15: تمام، فرحنا نصدقه.
6: نعم.
15: فبقولوا لي انه الجامعه بدها منك 248 دينار. طب انا ما عمريش اخذت شيء قروض من الجامعه، ما عمريش كذا، رحت على البوليتكنيك قال انت ماخذ منحه، والمنحه تحولت لقرض.
6: كيف يعني منحه تحولت لقرض؟
15: منحة سعودية في 2006 أخذناها إحنا متفوقين وشوية حالات خاصة وإلى آخره، ويعني خلص وخلصنا من الجامعة وأخذنا براءة ذمة وكذا. قال لا، الحكومة مسجلة عليك 248 دينار.
6: يعني أنا يعني أنا أعطيتك هيك هدية 248 دينار، بعد فترة قلت لك لا أنا معطيك إياهم دين.
15: هيك صارت.
6: هيك
15: رحت على البوليتكنيك قالوا لي فيش حل، هيك صارت وهيك الحكومة بدها. ارجع لوزارة التعليم العالي بتقول لك هذا هو الموجود عليك، بدك شي تدفع فيش لك شهادة. يا بتروح بتجيب كفيل حكومة، عشان كفيل الحكومة هذا إذا أنت دفعت يدفع عنك.
6: طب هي في الأساس منحة بتقول؟
15: هي منحة.
6: هلا في فرق، في فرق يعني زي الفرق بين زحل والمشتري، ما بين منحة وقرض.
15: بين زي الفرق بين بعيد عنك بين طز ومرحبا.
6: هلا في فرق بين قرض ومنحة، إذا هي منحة
15: إحنا أخذنا منح، إحنا أخذنا منح.
6: المنحة هي غير مستردة، هي غير
15: 2003 و2004.
6: إذا منحة معناه هي غير مستردة، يعني بنفعش يجي يطالبك فيها.
15: هم بقولوا إنه إحنا أعطيناك وياهم منحة، بس صار في إشكالية السعودية ما سددتش فحصلنا.
6: لا ما هو اسمعني إذا الأمور هيك، متذكر أنت لما تجوزت يا وائل؟ مش أنا جبت لك هدية، أنا بدي حقها. مش أنا جبت لك نقود؟
15: طب شو رأيك هيدا انت؟
6: هلا النقط اللي اعطيتك اياه في عرسك انا بدي اياه، هذا ديني انا معطيك اياه. مش
15: والله يا عمي دين نقط.
6: انا اعطيتك
15: اياه. شو رأيك انت هيدا؟
6: شو رأيي؟ ما بصيرش يعني، بصيرش ولا مرة هذا الحكي بيمشي.
15: اتفضل، هيا انت عندك وزارة التربية والتعليم، اتفضل اسألها.
6: لا شو واحد ما اذا هي منحة لا يمكن يطالبوا فيها، ممنوع يطالبوا فيها. شو كيف
15: منحة
6: يعني؟
15: وليست قرض. منحة ولا
6: تقرض. اسمع، انا حكيتها مثال هيك للسخرية، يعني بالضبط زي ما حكيت لك، انا جيت على عرسك اعطيتك نقوط، انا بعد شهرين ثلاثة اجي اقول لك اسمع انا معطيك اياه دين بدي اياه.
15: طب شو رايك في هالفكرة؟
6: لا
15: انا واقف تعييني هي انا واقف تعييني على 248
6: بيصيرش هذا الحكي بيصيرش يعني يجب مراجعة وزارة.
15: انا بطلب انا بطلب من خلالك تجيب تشوف حدا من وزارة التربية والتعليم العالي يبرر المنحة السعودية اللي اتاخذت في 2003 وانسرقت وتحولت علينا قروض.
6: انا لازم نراجع فيه انا بوعدك
15: انسرقت انا بالنسبه لي هذا يعتبر سرقه وقاعدين بربطوا الناس من رقابهم بربطوا الناس قاعدين من رقابهم عشان كل ما واحد بده يسلك حكومه بكره ابو رامي لما بيروح يجدد رخصته بيقولوا له في عليك 50 شيكل ميه
6: هذول مش للجامعه هذول مش للجامعه للحكومه
15: لا هذول تحولوا للحكومه احنا اخذناهم من الجامعه الجامعه بتقول لك انا بالنسبه لي لا انت موقع عندي على كومبيالات ولا عمري ولا عمرك اخذت مني شيء ولا بعرفك روح
6: يعني ما بطالبك
15: لا ما بطالبك الجامعة بتقول لك أنا ما بطالبك
6: والله هذه
15: معاي الشهادة بس لازم تصديق من التعليم العالي
6: والله هاي جديدة
15: يلا تفضل بقى أنا بطلب من خلالك حل عشان أنا ما أردحش
6: أعطيني فرصة أعطيني فرصة أول شيء وقت البرنامج اليوم انتهى بس أنا بوعدك إلا اليوم أحكي مع معالي الوزير واسال أوكي. في هذا الموضوع اجيب لك
15: وحطني معك وحطني معك على المكالمه لانه الدكتور امجد هو صديقي وانا
6: الدكتور امجد زلمه طيب على راسنا
15: يعني من الناس اللي انا بحترمها جدا
6: احنا بنحكيش على اشخاص احنا بنحكي على نظام وسياسه هلا كاشخاص الدكتور امجد على راسنا بس اللي بينحكى فيه هذا
15: انا بطلب
6: او اللي حكيته انت مش مقبول ومش منطقي يعني اذا هي منحة.
15: انا بطلب من خلالك حل
6: حاضر
15: شكرا حاضر. يا حبيبي
6: انا لك مش حل انا لك اجيب لك الرد النهائي وأناقش فيه وأقاتل عليه
15: إن شاء الله
6: أما الحل مش عندي أنت عارف
15: وطبعا هذا الحكي ينعكس على آلاف الطلاب وفي طلاب عليها ألوفات الدنانير وواقف مربطة شهاداتها مش عارف تاخدها
6: ده مش منطق أصلا يعني اسمع إذا هي منحة مش منطق الحكي في الموضوع أصلا
15: هاي الموضوع عندك سيدي شكرا لك
6: خليني أشوف خريجين 2003-2006
15: نعم
6: يعني في هاي الفترة
15: أوكي
6: ماشي يا سيدي على راس أشكرك يا وائل أشكرك جزيل الشكر هات النقوط ولك اسمع انا باركت لك انساك بطلت مباركة هذه ديني انا معطيك اياها بدك ترجع لي اياها يا فرحتي والله تهوات البرنامج ولا شو رأيكو انا بقول بكفي لحد هون اليوم يعني بكفي اللي سمعنا شكرا لكم كتير كتير على حسن الاستماع شكرا لجوال راعي البرنامج شكرا للي حكى واللي ما حكى واللي سمع وشكرا لربحي وبكرة بنلتم على رأيه شكرا للي نقط ولا ما نقط مش يجي يقول لك هذا أنا مش نقوط هذا قرض معطيك إياه سيبنا شكرا للجميع نلتقي غدا تحياتي
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال كل يوم جديد

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أصيل ما يجري في جنوب لبنان.
7: نعم، في الساعتين الأخيرتين التركيز الإسرائيلي تحديدا على بلدة طير دبة. نتحدث عن سلسلة من الغارات، البعض يعني أفادني قبل قليل عن وقوع غارة جديدة، وبالتالي نتحدث عن 8 غارات بالمسيرات وبالطائرات الحربية استهدفت تلك البلدة التي تقع شرق مدينة صوت. طير دبة من البلدات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي سابقا، ولكن منذ ساعات الصباح هو يركز استهدافاته واعتداءاته على تلك البلدة. نتحدث إذن عن غارات بالمسيرات، غارات بالطائرات الحربية. كنا قد شاهدنا سحب الدخان تتصاعد مرات عدة من تلك البلدة، مع معلومات عن سقوط إصابات بين شهداء وجرحى في طير دبة. أيضا الاحتلال الإسرائيلي كان وجه إنذارا لثلاث بلدات، الأنصارية وحومين الفوقة وأيضا الغساني. نتحدث عن بلدتين في قضاء صيدا، لكن الغارات بدأت على الأنصاري تحديدا. نتحدث أيضا عن سلسلة غارات بعد الإنذار المسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة التي تقع تماما على الساحل، واستهدفها الاحتلال الإسرائيلي مرارا وبأحزمة نارية، واليوم هو يعود ويستهدفها. لكن من ضمن إنذار مسبق طلب من المواطنين في تلك البلدات الثلاث المغادرة والابتعاد لمسافة 1000 متر عن المنازل بحجة وجود بنى تحتية وعناصر لحزب الله. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة، التركيز على طير دبة، على أنصاري. واليوم صباحا وقبل ساعة بالتحديد، قبل ساعة كانت هناك غارة على منطقة المساكن هنا في مدينة صور. كنا قد وثقنا تلك الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المساكن وأدت إلى سقوط إصابات. طبعا سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، منطقة المساكن ليست المرة الأولى التي تستهدف، استهدفت سابقا عدة مرات هي ومنطقة الباص، وكان هناك حصيلة كبيرة بالأمس من الشهداء في تلك النقطة. منطقة المساكن هي عبارة عن مبان كثيرة متلاصقة، لا يزال فيها عدد من المواطنين رغم الإنذارات ورغم الغارات التي تؤدي إلى المجازر. أيضا في منطقة النبطية هناك غارات منذ الصباح استهدفت نقاط عدة في كفر تبنيت، أيضا كفر رمان. والمسيرات هناك دائما يعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتداءات خصوصا على السيارات والدراجات النارية المتنقلة. حزب الله أعلن عن بيانين حتى هذه اللحظة عملية هنا في القطاع الغربي استهدفت تجمعا للجنود عند بعيدة منتصف الليل على منطقة البياضة المحتلة، وأيضا عملية أخرى في يحمر شقيف المقلب الآخر في القطاع الشرقي، حيث أيضا الاحتلال الإسرائيلي وسع من رقعة احتلاله شمال نهر الليطاني ويستهدف حزب الله مرارا في تلك النقاط سواء في زوتر أو في يحمر شقيف أو في محيط القلعة. الآن المسيرات يعني عادت أيضا لتحلق بشكل كثيف، ونسمع صوتها في المنطقة هنا، ودائما المسيرات تسبق دائما دخول الطائرات الحربية الأجواء أجواء القطاعات تمهيدا لتنفيذ الغارات المتنقلة اليوم والتي فاقت 20 غارة حتى الآن.
6: شكرا لك إدمون ساسيم، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة صور في جنوب لبنان، شكرا لك. تعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت غربية بلدة الإقليعة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان، وأثقت مشاهد فيديو محاولات فرق الإطفاء السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة إثر القصف الإسرائيلي.

استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحرب على أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان. وهناك قرر خضر الأخضر والقائمون على مكتبة برزخ الثقافية المساهمة في تخفيف أعباء النزوح من خلال إعداد مئات الوجبات اليومية وتوزيعها على مراكز الإيواء.

0: اسمي خضر الأخضر، أنا الأوبريشن مانجر لمحل بحمرة اسمه برزخ سبيس وقال كالتشرال هاب. محل عبارة عن مكتبة، كافي شوب، مطعم، نعمل فيه إيفنتات ثقافية موسيقية. It's from everything. هي القصة بلشت بال 2024، كانت القصص بعدها عم تتسارع شوي شوي، فحطيت بوست على الفيسبوك إنه أنا والستاف قررنا نعمل 100 وجبة بالنهار من جيبتنا الخاصة، وما حطيت اسم المحل حتى، واللي بحب يساعد برو ماتيريالز أو بأي شيء يحكيني. فحطيت رسومي، من تاني نهار فقت لقيت البوست بنعمل شير شي 400 مرة، فالعالم بلشت تيجي تحط غراض. بنهار اللي قررنا فيه نعمل 100 صرنا عم نخلص ب 800، بعدين عملنا كولاب مع جمعية اسمها أحلى فوضى بنفس البنية اللي احنا فيها، صرنا عم نعمل 2400 بنهار ب 2024. بعد سنة ونص رجعت صارت نفس الحرب، جانا عم نعمل نفس الامباكت اللي كنا عم نعمل ب 2024، وتغير كل شيء. يعني بطل محل عم يشتغل ليعمل بروفيت ليعمل ايفنتات، صار محل أكتر عم يعمل وجبات، عم بيساعد العالم، الناس حمي بيوتها من قصص طبية، من قصص غذائية، من قصص حرمات، من كل حاجاته اللي عم نحاول قد ما فينا نغطيها من خلال التبرعات اللي عم تجينا من برا. بال 2026 اجى حدا من اللي كان عم يتبرع لنا كثير، قلنا شو ناويين تعملوا؟ قلت له ما بعرف، قلت له انه هلا القصة عالمية فما بعرف اذا حدا حيساعدنا. فقالت لي ما تعطي الهم، انت قرر ونحن معك. بيجي على المحل عشي ساعة تقريباً 10، لأنه بيكون أوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ. منبلش نحضر الأعداد والأرقام اللي بتروح على المدارس. نحن مستلمين 3 مدارس بالحمرة، غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم تجي بتاخد من مطرح ما عم نطبخ. أنا فعلياً من بيروت وكنت عايش برات لبنان، فإنه لما العالم تجي تقلنا إنه بس تخلص أنت عندك بيت بجنوب تطلع نحن عازمينك، هيدي أكتر ثانكيو ممكن يقولوا لي إياها. وأنا بشتشكر لأن أنا صار عندي رفقة من مناطق ما كنت ممكن أتخيل أعرف العالم فيها. أكيد راجعين على بيوتكم وجايين نزوركم.
1: أظهرت مشاهد لحظة توغل 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا.

0: شهدت المواجهة بين طهران وواشنطن تصعيدا جديدا عقب تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في حين هاجمت طهران بالصواريخ والمسيرات عدة قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية.
1: سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كان كفيلا بإشعال المواجهة بين واشنطن وطهران، وإن بدت الأمور حتى الآن محكومة بحسابات الحذر. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق وشيك أكده الرئيس الأمريكي، جاءت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. شمات قالت القيادة الوسطى بأنها دفاع عن النفس تتناسب مع ما سمته العدوان الإيراني، استهدفت خلاله أنظمة دفاعها الجوي ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. المشهد بين طهران وواشنطن بدا أقرب إلى معادلة رد برد، ففي حين دوت الانفجارات في كل من بندر عباس وقشم وسرك وجاسك جنوبي إيران وفق ما أوردته وكالة مهر، كانت الأنظار تتجه إلى طبيعة الرد الإيراني وحجمه. لم تتأخر طهران كثيرا في الرد على الاستهداف الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 25 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. الأهداف الإيرانية شملت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. أما في الأردن فقد أثارت صور الأقمار الاصطناعية مشاهد من قاعدة الأزرق الجوية التي أعلنت إيران استهدافها. في المقابل أكدت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الأهداف التي دخلت مجالها الجوي، فيما أوضح مصدر عسكري أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. وعقب الهجمات الإيرانية شددت طهران على أن استمرار العدوان عليها سيقابل بردود أكثر قسوة، ووصفت في بيان رسمي الضربات الأمريكية بالوحشية. سياسيا ورغم التصعيد المتبادل، تؤكد واشنطن أن مساري الحرب والتفاوض منفصلان، وأن اتفاقا جيدا مع إيران ما يزال قائما. بين رسائل النار وفرص الاتفاق تقف المنطقة على حافة احتمالين متناقضين فوق برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة.
0: قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المياه في محافظة هرمزجان جنوبي إيران إن القوات الأمريكية استهدفت البنية التحتية لتوزيع المياه في مدينة سيريك، وأوضح أنه جرى تدمير خزانين يزودان مياه الشرب لقضاء بيماني ومدينة كوستاك، ما تسبب بقطع إمدادات المياه فيهما. قالت قوة الدفاع البحرينية إن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة بحسب تعبيرها. وأوضحت قوة الدفاع في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف صباحا وسط ترقب لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وجرى تداول برميل
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 2.7 FM.
3: ولمزيد من النقاش حول التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في الشرق الأوسط، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي، صباح الخير. يعني بعد الاشتباك الإيراني الأمريكي الأخير هذا اليوم، كيف انعكس ذلك على الأسواق العالمية، وما هي أسباب تراجع أسعار النفط رغم استمرار هذه الحرب وهذه الاشتباكات التي تحدث بين الفينة والأخرى بين الجيشين الأمريكي والإيراني؟
4: نعم، الحقيقة طول أمد الحرب ألقى بظلاله على أسواق السلع بصفة متباينة، بمعنى أن هنالك نوع من التوازي في تحركات أسعار السلع الصناعية والثمينة. حينما كان يصدر خبر معين متعلق بنمو اقتصاد دولة أو تراجع نموها، يكون هناك أثر واضح ومشابه لجميع هذه الأسواق. لكن الذي حصل منذ بداية هذه الحرب أن هنالك نوع من الانفصال الذي جرى ما بين أسعار الذهب وأسعار النفط. أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير على اعتبار أن هذه المنطقة توقفت عن إمداد العالم بما لا يقل عن 14 مليون برميل يوميا، بينما أسعار الذهب تراجعت نتيجة المخاوف من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. في الأيام القليلة الماضية حصل هنالك نوع من التراجع في أسعار النفط، واليوم حتى أن أسعار النفط اليوم لم تتفاعل مع الضربات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومرد هذا الأمر لأكثر من سبب. الأول بأن هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة طول أمد الحرب والتي تركت كدماتها على وجه الاقتصاد العالمي. المسألة الأخرى بأن هنالك بعض يعني الأحداث المنتظرة على الصعيد الاقتصادي العالمي. الأمر متعلق بالاكتتابات الكبيرة سبيس إكس وأنثروبيك ومجموعة من الشركات التي سيضطر المستثمرون إلى سحب كميات كبيرة من الأموال للمساهمة فيها. والجزئية الثالثة متعلقة بقرب موعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في 16 و17 من هذا الشهر. بالتالي في حال كان هناك نوع من التشدد في السياسة النقدية من قبل كيفن وورش، وهو الرئيس الجديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يترأس هذا الاجتماع للمرة الأولى، فإن من شأن ذلك أن يلقي بظلاله السلبية على أسعار السلع بصفة عامة والنفط بصفة خاصة. نقطة أخيرة أود أن أشير إلى أن قيام الصين بسحب جزء من احتياطياتها التجارية من النفط لتعويض الذي فقدته من إمدادات الشرق الأوسط أدى ذلك إلى نوع من التثبيط في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
3: طيب، هذا بشأن النفط. الآن بشأن المعدن النفيس الذهب، الكل يترقب أسعار الذهب. ما هو سبب التخبط الحاصل في هذه الأسعار؟ لا يوجد ثبات واضح في أسعار الذهب سواء صعودا أو هبوطا.
4: الحقيقة قبل اندلاع الحرب كانت جميع التوقعات تفيد بأن أسعار الذهب تتجه إلى مستويات قياسية لم تألفها من قبل. وقبل الحرب وصلت الأونصة إلى 5600 دولار، لكن الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط أدت إلى تأجيج المخاوف من عودة التضخم من جديد. بمعنى عودة التضخم تؤدي إلى قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة بما يؤثر سلبا على أسعار المعدن النفيس الذي كان من المفترض في الظروف العادية أن يتماهى مع المخاوف الجيوسياسية ويرتفع، لكنه في هذه الحالة نتيجة مخاوف من التضخم وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ولربما بدء البنوك المركزية في تجديد سياساتها النقدية، وسمعنا البنك المركزي الأوروبي أيضا يتحدث عن عزمه تجديد سياساته النقدية، ألقى بظلاله السلبية على أسعار الذهب. أيضا هناك نقطة ينبغي أن نشير إليها، بأن ما تصدره البنوك العالمية من إرشادات وتوصيات يجب أن لا تؤخذ دائما أو لا تحمل محمل الجد بشكل دائم، أو يعني ينبغي التدقيق والتمحيص فيها. البنوك الكبرى في العالم حتى في خضم الحرب كانت تتوقع ارتفاعات لأسعار الذهب إلى مستويات تصل إلى 6000 دولار الأونصة الواحدة حتى خلال هذا العام. لكن الذي حصل اليوم وأمس من قبل UPS السويسري، من قبل سيتي جروب الأمريكية، بأنهما قاما بتخفيض تقديراتهما لنمو الذهب، بل بالعكس نحو تخفيض أيضا.
3: طيب علي، قبل قليل أشرت إلى الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أهمية هذا الاجتماع في إطار تحديد

0: الذهب والفضة.
1: أشرت قبل قليل إلى فكرة قيام الصين بالبدء بسحب جزء من مخزوناتها الاحتياطية من النفط. ما هي التداعيات لهذه الخطوة على الداخل الصيني وعلى الأسعار بشكل عام في العالم؟
0: الصين لديها احتياطيات تكفيها لمدة تصل إلى 9 أشهر. الصين ليست عضواً في وكالة الطاقة الدولية، هي رأت أعضاء وكالة الطاقة الدولية قاموا بسحب جزء من احتياطياتهم. بعض الدول مثل اليابان قامت بالسحب مرتين، وهذا الأمر ينسحب على كوريا الجنوبية. وبطبيعة الحال هناك إشكالية كبيرة على صعيد احتياطيات الدول الأوروبية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. الصين قامت ستقوم بالسحب بمعدل 1,000,000 برميل يوميا لمدة شهر أو شهرين. أعتقد بأنها قادرة على إدارة هذا الملف، لأن لدى الصين أيضا بدائل أخرى ليس فقط في الشرق الأوسط. كما تعرف بأن هنالك نوع من التماس الجغرافي مع روسيا، وهنالك تجاوز العقوبات الأمريكية، وبالتالي يمكن للصين الحصول على النفط الروسي بأسعار تقل عن السوق، وقد يكون ذلك تعويضا مؤقتا عن النفط الذي كان يأتي بأسعار مخفضة ليس فقط من إيران وحتى أيضا من فنزويلا في وقت سابق.
1: شكرا لك على القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك. شرعت الصين في استغلال احتياطاتها من النفط الخام التجاري بهدف تعويض تضرر الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الدائرة هناك. هذا ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سحب المخزونات طيلة الأشهر المقبلة نحو 1,000,000 برميل يوميا، أي ما يعادل ثلث الكمية التي خسرتها بكين منذ إغلاق مضيق هرمز. يتزامن ذلك مع استمرار أكبر مستورد للنفط في العالم في سياسة تقليص استخدام المصافي المحلية ووضع سقف لتصدير الوقود للخارج. من بكين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي هناك ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. إذا الصين تبدأ باستغلال احتياطاتها من النفط الخام للمساعدة في تعويض صدمة الإمدادات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، هل من تداعيات لهذه الخطوة على الأسواق المحلية؟ وكيف يعني كانت ردود الفعل على هذه الخطوة الاقتصادية التي أشرنا وهي لتعويض الإمدادات التي خسرتها الصين جراء إغلاق مضيق هرمز؟ طيب، يبدو أن ناصر لم يكن يسمعنا الآن. ناصر إن كنت تسمعني، يعني الصين أشرت إلى أن الصين بدأت استغلال احتياطاتها من النفط الخام وذلك لتعويض الصدمة الناتجة عن نقص الإمدادات جراء الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، أي تداعيات لهذه الخطوة على الداخل الصيني على الأسواق المحلية وعلى شركات الإنتاج؟
2: نعم يحيى، حقيقة في الصين كانت تستورد من منطقة يعني الخليج العربي تقريبا نحو 3,000,000 برميل من النفط يوميا، والآن توقفت معظم هذه الواردات بسبب الحرب، وبدأت الصين بالفعل بالإفراج عن نحو 1,000,000 برميل يوميا من مخزوناتها التجارية للتعويض هذا النقص الحاصل جراء هذه الحرب، وهذا في الحقيقة يمثل فقط ثلث ما كانت تستورده من المنطقة. الصين لديها نحو أكثر من 1,000,000,000 برميل من النفط كاحتياطي استراتيجي كانت خزنته على مدى السنوات الماضية، وبالتالي الاستخدام هذا 1,000,000 برميل يوميا يعني لن يكون بهذا الحجم الكبير من احتياطها الضخم من النفط. لا شك أن تداعيات هذه الحرب كان لها تأثير على الاقتصاد الصيني وبالذات على المستهلك والمواطن الصيني، حيث شهدت مثلا شهد البنزين خلال الفترة الماضية ارتفاعا في الأسعار هنا في الصين، وبدأ المواطنون يعني يتحدثون عن ارتفاع هذه الأسعار، وبالتالي الصين كانت يبدو أنها مضطرة الآن للإفراج عن ولو جزء بسيط من احتياطها من المخزون الاستراتيجي. لكن يجب علينا القول بأن

0: أن الصين حقيقة تنوع من مصادرها النفطية، لم تكن لتعتمد بالكامل على النفط القادم من الخليج، من منطقة الخليج العربي، فلدى الصين هناك تجارة في مجال الطاقة أو تجارة نفطية مع روسيا ومع بعض الدول الإفريقية وأيضا مع بعض الدول في آسيا الوسطى. الصين تستورد نحو 13 مليون أو عفوا حجم أو مقدار ما تستهلكه الصين يوميا من النفط هو نحو 13 مليون برميل يوميا، وكل هذا الحجم من النفط لم تكن الصين لتعتمد فيه فقط على منطقة الخليج العربي، وإنما هي لديها مصادر مختلفة كما ذكرنا في دول في إفريقيا وآسيا الوسطى وأيضا في روسيا، وبالتالي حجم تأثير الحرب لم يكن قاسيا بشكل كبير على الصين كما هو على بعض الدول الأخرى، لكن على المدى البعيد لا شك أن سيكون ذلك تأثير على الاقتصاد الصيني، وهذا ما دعا الصين إلى ربما التوجه بقوة للوساطة من أجل وقف وإنهاء هذه الحرب.
1: شكرا لك ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي في بكين. بالعودة إلى الخبر الذي أوردناه قبل قليل حول توغل آليات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، الآن ينضم لنا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد، نتابع معك تفاصيل هذا التوغل.
2: نعم يحيى، في عادة أصبحت شبه يومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بالتوغل داخل الأراضي السورية، 3 آليات دخلت إلى الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمقرز بريف القنيطرة وأنشئت حاجزا في تلك المنطقة وقامت بتفتيش عدد من الأهالي الذين يسلكون هذا الطريق. هذه المضايقات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وبشكل متكرر حتى أثناء اليوم الواحد، أيضا ضمن حملات الاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يوم البارحة كان هنالك اعتقال لأحد الشبان في قرية أم اللوقس بريف القنيطرة، تم اعتقال هذا الشاب لما يقارب 24 ساعة ثم تم إطلاق سراح هذا الشاب. في اليوم الذي قبله أيضا كان هنالك اعتقال لخمسة شبان من عدد من المناطق. هذه الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب السوري من عمليات التوغل، عمليات التفتيش وأيضا عمليات إطلاق النار في بعض الأحيان، يقول الأهالي أن جيش الاحتلال يسعى لترهيب الأهالي الموجودين في هذه المنطقة لإجبارهم على مغادرة قراهم الواقعة بالقرب من الأراضي المحتلة في الجولان السوري. وبالفعل يحيى، بعض العوائل خلال الفترة الماضية كانت قد غادرت بعض هذه القرى باتجاه مناطق آمنة خوفا من عمليات الاعتقال. قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه التوغلات يحيى تقوم بعدد من الأعمال بالإضافة إلى التفتيش وأيضا محاولة تجنيد عدد من المخبرين داخل الأراضي السورية، أيضا تقوم بعمليات عرض للمساعدات على الأهالي لكسب ولاء الأهالي في المنطقة. أيضا خلال الفترة الماضية كان هنالك عرض على الأهالي بتقديم بنى تحتية في مناطق ريف القنيطرة، هذا الأمر الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يرفضه الأهالي في مناطق الجنوب السوري، يرفضون التعامل مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على حد وصفه بعمليات حماية أمنية للحدود. يقول أن أثناء عمليات التفتيش أنه يقوم بالبحث عن الأسلحة، لكن كل الأهالي الذين يقوم بالدخول إلى منازلهم على
3: راديو الحرية من 97.10
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. تلفزيون العربي في طهران. في الضفة الغربية شرعت شرطة الاحتلال في هدم منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ووثقت مشاهد جرافات الاحتلال وهي تنفذ عمليات الهدم وسط انتشار أمني مكثف.

0: إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب شرقية نابلس، وأظهرت مقاطع فيديو تنفيذ قوات الاحتلال عمليات تفتيش واقتحام ودهم لعدد من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام بلدة عرابة بجنين، وأظهرت مشاهد آليات عسكرية إسرائيلية وسط البلدة جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة. كشفت منظمة بتسالم الإسرائيلية عن توثيق جديد يظهر لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيارة عائلة فلسطينية في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد الرضيع سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه. وبحسب المنظمة، أظهر التسجيل المصور أن السيارة كانت تبطئ سرعتها استعدادا للتوقف بعد أن لاحظ سائقها وجود جنود إسرائيليين على الطريق، وأنها كانت على مسافة من الجنود ولم تشكل خطرا عليهم لحظة إطلاق النار. نقلت صحيفة هارتس عن وزارة الإسكان الإسرائيلية بأن إجراءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مشروع E1 شرقي القدس المحتلة بلغت مراحلها النهائية. هذا وقالت صحيفة هارتس إن الوزارة اضطرت إلى تأجيل فتح عطاء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مشروع E1 شرقي القدس المحتلة للمرة الثالثة. كما أفاد مصدر دبلوماسي عن هارتس بأن المستشار الألماني فريدريك شميرتز ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا رفض ألمانيا لهذا المخطط الاستيطاني. أطلقت قوات الجيش اليمنية الرصاص الحي لتفريق محتجين على انقطاع الكهرباء وغياب الخدمات الأساسية في مدينة عدن. حصل التلفزيون العربي على مشاهد للمحتجين أثناء قطعهم الشوارع في منطقة كريتر، وتحديدا الشارع المؤدي إلى قصر معشيق حيث مقر الحكومة، ما دفع قوات الجيش إلى إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين. وقام المحتجون بحرق الإطارات مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء مع موجة الحر. دعت الولايات المتحدة ودول غربية إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية، دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عقب مشاورات عقدتها الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بشأن السودان. وشدد البيان على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عسكري للأزمة السودانية، مؤكدا أن التسوية المستدامة يجب أن تقوم على عملية سياسية شاملة يقودها المدنيون وتعكس تطلعات الشعب السوداني. قال رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة إن بلاده متشبثة بمبدأ عدم الانحياز وتنتظر من شركائها احترام مبادئها. وخلال محادثات مع قائد قوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا وقائد القوات المشتركة لحلف الناتو جورج ويكوف، تحدث شنقريحة عن تطور العلاقات الجزائرية الأمريكية، لا سيما بعد التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري. بدوره أشاد ويكوف بمساهمة الجيش الجزائري في تحقيق متطلبات الأمن البحري بالحوض الغربي للمتوسط. أفادت الحكومة الأفغانية بمقتل 13 شخصا منهم أطفال وإصابة 14 جراء غارات باكستانية. ووفق بيان رسمي، اتهمت الحكومة الأفغانية الجيش الباكستاني بقصف منازل مدنية في المناطق الحدودية بولايات كونار وخوست وباكتيكا، في حين قال وزير باكستاني إن الغارات استهدفت مواقع لمتشددين على الحدود الأفغانية وأسفرت عن مقتل 26 منهم. أعلنت هيئة الإنقاذ والطوارئ الأوكرانية أن قصفا روسيا تسبب في إصابة شخصين واندلاع حريق في منزل بمنطقة سومي شمال شرقية أوكرانيا. وأظهرت مقاطع فيديو جهود طواقم الإنقاذ والطوارئ لإخماد النيران، كما تسبب القصف الروسي في اشتعال النيران بممتلكات خاصة ومبنى اقتصادي شمال شرقية أوكرانيا. وأضافت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن روسيا هاجمت مدينة أوديسا ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان وتضرر مبنيين سكنيين. أوضحت هيئة الطوارئ أن حطام مسيرة سقط على مبنى سكني ما أسفر عن وقوع أضرار. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 181 مسيرة روسية. وعلى الجانب الآخر، أفاد حاكم منطقة روستوف جنوبية روسيا باندلاع حريق في خزان وقود بفعل سقوط حطام مسيرة أوكرانية. وفي ذات السياق، وثقت مشاهد مصورة لحظة استهداف مسيرة أوكرانية مصفاة نفطية جنوب غربية روسيا، في حين أفاد حاكم منطقة فلاديمير وسط روسيا باندلاع النيران في منشأتين صناعيتين عقب هجوم بطائرات مسيرة. إلى ذلك، قالت مصادر أوكرانية إن قواتها المسلحة استهدفت بقصف صاروخي مصنعا لإنتاج الصواريخ في مدينة تشيبوكسارس الروسية. وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجوم على المصنع الروسي. فيما تظهر هذه المشاهد تصاعد الدخان عقب هجوم أوكراني على مدينة سمار الروسية. والآن ينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد استيتي. أهلا بك إياد. إذن هجمات روسية تقابلها هجمات أوكرانية مضادة، كيف يبدو المشهد الميداني وما الذي أحدثته الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية؟
1: نعم يحيى، يبدو أن هذه الهجمات المتبادلة والمتكررة والمتواصلة من قبل الجانبين هي من تتسيد الموقف الآن. طبعا كما ذكرت، كانت هناك هجمات ليلية روسية استهدفت مناطق عدة في شمال وجنوب وشرقي البلاد، نبدأها من منطقة سومي، حيث ذكرت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية هاجمت بالمسيرات أكثر من 30 بلدة وقرية في محيط هذه المدينة الواقعة على الشمال الشرقي من أوكرانيا. وهي تحدثت عن أن هذه الهجمات قد أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين مع إلحاق أضرار بممتلكات منازل خاصة ومباني سكنية وإحدى المنشآت المدنية. طبعا ربما الأهداف الأكثر تركيزا من قبل القوات الروسية في عمليات القصف والهجمات تبدو في مقاطعة خاركيف، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العسكرية هناك قبل نحو 15 دقيقة من الآن عن هجمات روسية بالمسيرات استهدفت حي إندوسترياني وحي نشمينياسكي في داخل هذه المدينة. وقالت بأن إحدى هذه المسيرات كان قد أصاب بشكل مباشر مبنى سكني متعدد الطوابق ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل لغاية الآن، مع اندلاع نيران في شقق في طوابق هذا المبنى السكني. تمكنت فرق الإنقاذ والطوارئ من إخماد هذه النيران طبعا في مقاطعة خاركيف خلال الساعات الماضية. وبحسب إعلان الإدارة العسكرية فإن أكثر من 27 بلدة وقرية في محيط المدينة إضافة إلى أحياء في داخل مدينة خاركيف كانت عرضة لهجمات روسية بمختلف أنواع المسيرات. الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص في قرية روسكا لازوفا في محيط مدينة خاركيف وإصابة 15 آخرين بجروح جراء هذه الهجمات، إضافة إلى أضرار كبيرة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية المدنية منها مباني سكنية سكنية ومنازل ريفية خاصة، إضافة إلى شبكة كهرباء وبنية تحتية تابعة لسكك الحديد، وأيضا محطة محروقات والكثير من المستودعات. في أوديسا تحدثت الإدارة العسكرية عن هجمات ليلية روسية بالمسيرات كانت قد أصابت مبنيين سكنيين، في أحدهما كان قد اندلع حريق نتيجة اصطدام إحدى هذه المسيرات بشكل مباشر في هذا المبنى، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان. طبعا في مقاطعتي زاباريجيا ودنيبروبتروسك لا يختلف الحال، تقريبا هجمات ليلية على مقاطعة دنيبروبتروسك تحديدا على منطقة نيكوبل التي شهدت طبعا إضافة إلى هذه الهجمات بالمسيرات قصفا مدفعيا وبراجمات الصواريخ الروسية على هذه المدينة وعلى ضواحيها أيضا، لكن دون تسجيل إصابات مع إلحاق أضرار طبعا بمنشآت مدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. أما في زاباريجيا فقد تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 10 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية، وذلك إثر هجمات بالمسيرات طاولت أكثر من 40 بلدة وقرية في محيط المدينة، وخاصة تلك الواقعة إلى الجنوب من مقاطعة زاباريجيا والقريبة من خطوط التماس. طبعا الجانب الأوكراني هنا كما ذكرت كان قد أعلن عن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية في الداخل الروسي، هذا ما كان قد ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل قليل عبر منصة إكس، وقال بأن قوات الدفاع الأوكراني استهدفت مصنعا عسكريا في مدينة تشابوكورسك. أيضا تحدث الرئيس الأوكراني أيضا عن استهداف لمنشأة نفطية في كوبيشيف في مقاطعة سمارة، وأيضا عن منشآت للبنية التحتية النفطية أيضا في مقاطعة فلاديمير.
0: شكرا لك إياد السيتية، مراسل التلفزيون العربي في كييف. في تركيا ما يزال الخلاف يسيطر على حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي انقسم بين معسكر الزعيم العائد بقرار قضائي كمال كيليجدار أوغلو ورئيس المعزول أوزغوروزال، حيث شهدت أروقة البرلمان التركي سجالا حول من سيلقي كلمة الحزب في الاجتماع الأسبوعي قبيل إعلان كيليجدار أوغلو تغيير مكان كلمته من مقر البرلمان إلى المبنى الرئيسي للحزب.
2: من أمام مبنى البرلمان التركي يردد أنصار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال كمال الخائن، موقف ينم عن حجم الخلاف الكبير بين قيادات الحزب على منصب الزعامة.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
2: بالمتورطين في قضايا فساد.
8: رفاق الحزب الواحد باتوا منقسمين إلى معسكرين، هوة الخلافات تتسع بينهما يوما بعد آخر. يسير الحزب بحسب المؤشرات على الأرض نحو إمكانية حصول انشقاق كبير من الجبهة التي يقودها أوزغر أوزال ورفاقه، واختيار طريق تأسيس حزب جديد. وفي حال تحقق هذا السيناريو، ستكون المعارضة قد وجهت أقصى ضربة إلى نفسها بنفسها. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بقوة 7.8 على مقياس ريختر ارتفعت إلى 46 قتيلا. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جنوبية الفلبين، وتركزت جهود الإنقاذ في مدينة جنرال سانتوس رغم التحذير من وقوع هزات ارتدادية وفق هذه الصور المباشرة.

0: في الأخبار المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وصل الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرثن إلى العاصمة مقديشو قادما من الولايات المتحدة بعد استبعاده من إدارة مباريات كأس العالم، وذلك بزعم صلاته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. وأعربت الحكومة الصومالية عن أسفها لهذا القرار، مشيرة إلى أن التفاوض مع واشنطن والفيفا للسماح لعرثن بالمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم كان دون جدوى. هذا وتتجه الأنظار وأنظار العالم غدا صوب ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم بمباراة افتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. وللمزيد حول أخبار كأس العالم أرحب بضيفي في الاستوديو الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك عدوان. إذن الفيفا يستبعد الحكم الصومالي الوحيد عمر عرثن من إدارة مباريات كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، ما الأسباب وكيف برر الفيفا هذه الخطوة، ولماذا لم يتدخل الفيفا ربما لإشراكه في مباريات في المكسيك أو في كندا أو في غيرها؟
1: نعم يحيى، يعني بداية يجب أن نضع الأمور في سياقها. الفيفا استبعد الحكم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، يعني الخبر الأساسي هو منع الولايات المتحدة لدخول أحد حكام الفيفا إلى أراضيها. السؤال هنا، لماذا تم منح تأشيرة إلى هذا الحكم وهو حكم دولي معترف به وكان سيشارك في إدارة مباريات كأس العالم، لماذا تم منعه من أو منحه تأشيرة إذا كان هناك أسباب أمنية كما يقال؟ المتحدث باسم البيت الأبيض والمسؤول عن ملف تنظيم كأس العالم أندرو جولياني قال أنه تم منعه لأسباب وجيهة دون إعطاء المزيد من التفسيرات أو الأسباب. هذه فضيحة أخرى صراحة تضاف للاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا في مونديال يعني بات مليئا بالأزمات. هناك كان إيقاف للاعب المنتخب العراقي أيمن حسين في المطار لمدة 7 أو 8 ساعات، هناك كان استبعاد لبعض من الهيئة التدريبية والفنية للمنتخب الإيراني، هناك منع لبعض الجماهير من دخول البلاد. الفيفا تقول أنه عندما يتعلق الأمر بمنح تأشيرات للبلد المستضيف الحق في منح أو رفض منع هذه التأشيرة أو دخول أي شخص أراضيها، هذا يعود للبلد المستضيف. لكن عندما يتعلق الأمر بلاعبين يشاركوا في كأس العالم وتأهلت منتخباتهم، عندما يتعلق الأمر بحكم دولي، حكم يعني هو الفيفا موافقة وهو تم منحه تأشيرة بناء على يعني تقديم أو اعتمادات من الفيفا للبلد المستضيف، كيف في آخر لحظة يأتي أو تأتي يعني وزارة الهجرة الأمريكية وتقول لن يتم دخوله؟ فهو تم استبعاده بعد أن تم منع دخوله إلى البلاد.
0: هذه ليست الحادثة الأولى كما أشرت، وما جرى مع المنتخب الإيراني أكبر دليل، لكن يعني لماذا لا يسلط الضوء بشكل كبير على هذه الإشكالات في التنظيم وفي عمليات إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة؟ شهدنا في مونديال 2022 في قطر كل المؤسسات الحقوقية تتحدث عن التنظيم، رغم أنه وبشهادة الجميع كان أفضل نسخة من كأس العالم نظمت في قطر، لماذا الآن يتجاهل الإعلام والمؤسسات الحقوقية ما يجري في الولايات المتحدة؟
1: يحيى، لو حدث في مونديال قطر ربع ما حدث أو يحدث الآن في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قبل أن يبدأ أصلا لرأينا يعني لقامت الدنيا وما قعدت كما يقال. العالم كله كان يترقب أن يحدث أخطاء تنظيمية في مونديال قطر قبل أن يبدأ، والصحافة الأوروبية والعالمية وغيرهم ممن يعني اعترضوا على استضافة قطر للمونديال أن يحدث مثل هذه الأمور في قطر، لم تحدث. الآن مصائب تجري في الولايات المتحدة، مشاكل تتعلق بالتدريبات، تتعلق بالفيز والتأشيرات،
0: مقرات الإقامة.
1: المنتخب الياباني اضطر لتغيير مكان إقامته، كان هناك حادث إطلاق نار بجوار مركز تدريب المنتخب الإنجليزي، كان
0: يعني منتخب السويسري الأفاعي.
1: يعني صراحة مشاكل كثيرة، لو حدث نصف هذه الأمور لا يعني رأينا اعتراضات وصرخة الصحافة العالمية. أقل هم يتحدثون عن المشاكل التنظيمية في كأس العالم، في تنظيم كأس العالم هذا، معظمهم نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض اللاعبين. بالأمس لاعب المنتخب الإنجليزي السابق إيان رايت احتج على استبعاد الحكم عمر عرثن إلى وعدم إدارته لمباريات كأس العالم، لكن يعني تابعت ما حدث بعد ذلك القرار، هو اللاعب الوحيد أو يعني لاعب سابق طبعا هو بالتأكيد، لم تكن هناك ضجة بالشكل المطلوب. كيف يتم استبعاد حكم دولي يتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم من إدارة مباريات كأس العالم، والفيفا يعني تصمت ولا يحدث هناك ضجة كبيرة بمثل هذا الأمر.
0: طيب يعني هذه البطولة بطولة استثنائية، وحتى في أعداد المنتخبات التي ستشارك للمرة الأولى 48 منتخبا يشاركون فيها، تنطلق غدا هذه البطولة، افتتاح هذه البطولة. إجمالا يعني عدوان، 3 دول تستضيف هذه البطولة، 48 منتخب، مباريات كل مباراة سيخوضها منتخب في مدينة وفي ولاية أخرى، تعقيدات كبيرة، هذا إلى جانب غلاء أسعار التذاكر. يعني كيف يراقب العالم هذه البطولة الاستثنائية على ما يبدو في كل شيء؟ سلبي من ناحية سلبية
1: بالتأكيد. يعني أتمنى أن نخرج قريبا من يعني المشاكل التنظيمية والأمور السلبية ونركز على مباريات كأس العالم، لكن حتى اللحظة لا توجد مؤشرات أننا سوف نشاهد يعني بطولة ممتعة. أولا هناك فارق التوقيت بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وباقي العالم، أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وباقي العالم، يعني معظم الناس سوف يضطرون للاستيقاظ في نصف الليل لمشاهدة وتشجيع منتخب بلادهم. بالنسبة للحركة وكثرة السفر، هذه سوف تؤثر على اللاعبين أيضا، يعني يجب أن تكون هناك فترة راحة بعد كل مباراة لبعض المنتخبات لكي يتمكنوا، وأنت تعرف يحيى، من الاستشفاء ولعب وخوض مباراة أخرى. قد يعني يحرم بعض أو تحرم بعض المنتخبات من الحصول على وقت الراحة الكافي. الأمر أيضا بالنسبة للمشجعين مكلف جدا، يعني السفر بين ولايات مختلفة، وربما في بعض الأحيان السفر من الولايات المتحدة إلى كندا سيكون متعب جدا ومكلف. هناك الكثير من النقاط التي يعني صراحة تنقص من مكانة وهيبة هذا العرس العالمي الذي ننتظره مرة كل 4 سنوات. وحتى الآن يعني لا نعرف يعني صراحة ما الذي سوف تقول إليه الأمور عندما تنطلق البطولة. هل سيكون هناك مشكلات أمنية؟ هل سيكون هناك مشكلات تنظيمية؟ ما الذي سوف يحدث مع وزارة الهجرة والمشجعين؟ شاهدنا في بعض المقاطع على السوشيال ميديا يعني كان هناك شرطة أمريكية تقوم بعنف بإيقاف بعض المشجعين، يعني هذا الأمر غير معهود عليه في عرس عالمي في مباريات كرة قدم.
0: شكرا جزيلا لك عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي، شكرا لك. مع شن ضربات أمريكية على إيران، رأت صحفا أجنبية أن تكلفة الحرب تتزايد على الرئيس الأمريكي وقد تقوض ولايته الثانية.
2: في صحيفة نيويورك تايمز قال ديفيد سانجر إنه قبل تجدد التصعيد بين إيران وإسرائيل كانت واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى إطار اتفاق نووي جديد، وتركزت المفاوضات على 4 بنود رئيسية. ووفقا لمسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين أطلعوا على المحادثات السرية، فقد تجاوزت المفاوضات مجرد مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، وأن أبرز بنود التفاوض تضمنت وقف تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاما والتخلص من المخزون المخصب، إضافة إلى تفكيك معظم المنشآت الرئيسية والسماح بعمليات تفتيش مفاجئة وشاملة. ولفت سانجر إلى أن المفاوضات سارت بوطيرة أبطأ بكثير مما كان يأمله ترامب، وفي كل مرة كانت هناك عقبات تعترض طريقها، إذ لا تزال هناك عقبات كبيرة من أبرزها الخلاف بشأن مصير الأموال الإيرانية المجمدة وآلية الإفراج عنها، إضافة إلى رفض بعض الأوساط المتشددة في إيران تقديم تنازلات واسعة. كما أنه بعد الرد على إسقاط المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز يبقى من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لا تزال تكلفتها تتزايد على دونالد ترامب، فهو يعجز عن الخروج من المستنقع الذي دخله طواعية وسقط شعاره السلام من خلال القوة. ورأت أن صمود إيران الذي يواجهه الرئيس الأمريكي لا يترك له سوى احتمال التوصل إلى اتفاق يناقض تماماً أهدافه الحربية الأصلية، ما سيمكن النظام الإيراني من البقاء وكذلك من الاحتفاظ ببرنامجه الصاروخي البالستي، بينما تترك تساؤلات بلا إجابة بشأن ما تبقى من البرنامج النووي الذي ادعى ترامب سابقاً أنه دمره. وبحسب الصحيفة قد يشير ترامب إلى قصر مدة الصراع مع إيران نسبياً مقارنة بحروب فيتنام وأفغانستان والعراق، لكن هذه الحرب تقوض بشكل خطير ولايته الثانية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية كتب هال برانز أن الحرب على إيران استنزفت القوى العسكرية الأمريكية، واعتبر أن من أبرز تداعيات هذه الحرب أنها تسببت في استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية الرئيسية، وكشفت بشكل واضح عن إجهاد القوى العسكرية بسبب كثرة الالتزامات العالمية. ورأى أن تدخل الولايات المتحدة في جبهات عدة أدى إلى استنزاف كبير في الذخائر المتقدمة، ما يجعل الجيش الأمريكي أقل جاهزية لأي صراع كبير مع الصين التي باتت أكثر قوة وجرأة. وأضاف أنه رغم أن الأداء العسكري الأمريكي خلال هذه الحرب كان قوياً تقنياً ودقيقاً، فأن نتائج الاستراتيجية كانت محدودة، كما أن الحرب استهلكت الموارد وأضعفت قدرة الردع في مناطق أخرى. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن الهجوم الروسي فشل في تحقيق اختراقات حاسمة، في حين نجحت أوكرانيا في نقل المعركة إلى العمق عبر هجمات متطورة بالمسيرات استهدفت قواعد ومرافق استراتيجية. وباتت أوكرانيا تحقق توازناً ميدانياً جديداً بعدما استعادت في الآونة الأخيرة أراضي في وقت تتزايد فيه خسائر موسكو، بينما يعاني اقتصادها الراكد من أثار 4 سنوات من الصراع والعقوبات. ورأت أنه بينما يدرس فلاديمير بوتين خياراته وسط ضغوط داخلية متزايدة وصعوبات في تجنيد ما يكفي من الجنود، يتعين على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بذل قصارى جهدهم لتعزيز موقف كييف. فاللحظة الحالية تستوجب دعماً أوروبياً عبر تعزيز الدفاعات الجوية وتجديد العقوبات على موسكو، مع التمسك بوقف إطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا ورفض مطالب الكرملين بتنازلها عن مزيد من الأراضي.
0: رأس الساعة، وهذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز التطورات. البداية من لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب البلاد. أظهرت مشاهد استهداف غارة بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة تردب، فيما أكد مراسل التلفزيون العربي شن الاحتلال غارات على كفر تبنيت وحبوش. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان. هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبية لبنان.
3: كما تشاهدون الآن نحن متواجدون أمام المبنى المستهدف منطقة المساكن كما تشاهدون الآن.
0: تعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت غربية بلدة القليعة في قضاء مرجعيون جنوبية لبنان. وثقت مشاهد فيديو محاولات فرق الإطفاء السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة إثر القصف الإسرائيلي. الآن ينضم لنا من مدينة صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أكثر من 20 غارة إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم، كيف تطور المشهد الميداني في الجنوب؟
4: نعم يحيى، سوف أبدأ من خبر خارج عن إطار الغارات، لكن هو يدخل من ضمن الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية. أفادني مصدر أمني قبل قليل بأن المعلومات المتداولة عن خطف مواطنين من بلدة كفر شوبة، من إخراج بلدة كفر شوبة، هي معلومات صحيحة، وبالتالي بالتفاصيل أن دورية للاحتلال الإسرائيلي قامت بخطف عضو بلدية كفر شوبة إضافة إلى عامل في شأن ومعالجة موضوع المياه والمازوت أثناء محاولتهم تعبئة المازوت لمحطة المياه في خراج البلدة. والخبر الأساسي إذن هو خطف هذين المواطنين منذ الساعة 9 صباحا. إذن الاحتلال الإسرائيلي يخطف مواطنين من بلدة كفر شوبة عند 9 من صباح هذا اليوم من داخل الأراضي اللبنانية أثناء محاولتهم تشغيل محطة المياه. بالعودة إلى الاعتداءات بالغارات الجوية، والآن الطائرات الحربية عادت إلى أجواء الجنوب اللبناني في هذه الأثناء، سلسلة الغارات على طير دبة مستمرة، وبالتالي نستطيع أن نتحدث اليوم أن طير دبة هي الهدف الرئيسي في الغارات في القطاع الغربي للاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 9 غارات نفذها الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وبدأت المعلومات الأولية تتحدث عن سقوط حصيلة كبيرة كبيرة من الإصابات بين شهداء وبين جرحى، لأن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات الحربية كما استخدم أيضا المسيرات بعمليات الاستهداف داخل هذه البلدة التي ركز عليها الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم. أيضا الأنصاري هناك سلسلة غارات، نتحدث عن في ملخص حتى الساعة 12 ظهرا نتحدث عن حوالي 30 غارة نفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وصولا إلى طبعا في قضاء صيدا وقضاء النبطية، ثلاث انذارات، انذاران لثلاث بلدات، تقع بلدتان في قضاء صيدا، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي موجة الغارات على واحدة من تلك البلدات على الأقل وهي الأنصارية، حيث نفذ سلسلة غارات عنيفة على البلدة. إذن وتيرة التصعيد مستمرة، هي كبيرة جدا هنا في مدينة يسور. الهدوء الذي كانت تنعم فيه عند ساعات الليل وساعات الفجر الأولى خرق بشكل كبير جدا عندما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة المساكن هنا في مدينة يسور، وبالتحديد في شرق المدينة، وهي تزامنت طبعا مع موجات من الغارات على بلدة طير دبة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أدخل كل القطاعات في دائرة التصعيد. صور التي كانت على مدى أسبوع تقريبا خارج الدائرة منذ 3 أيام أدخلها الجيش الإسرائيلي بدائرة التصعيد، وبدأت الغارات سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار. الآن الطائرات الحربية يعني تعود وتحلق، ربما نسمع في خلفية الصوت هدير الطائرات في هذه المنطقة وفي هذه الأجواء التي لا تفارقها لا الطائرات الحربية ولا المسيرات الإسرائيلية التي تنفذ الغارات في مختلف النقاط والبلدات في الجنوب اللبناني.
0: شكرا لك إدمون ساسيم، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من سور. واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحرب على أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان، وهناك قرر خضر الأخضر والقائمون على مكتبة برزخ الثقافية المساهمة في تخفيف أعباء النزوح من خلال إعداد مئات الوجبات اليومية وتوزيعها على مراكز الإيواء.

0: اسمي خضر الأخضر، أنا الأوبريشن مانجر لمحل بحمرة اسمه برزخ سبيس وقال كالتشرال هاب. محل عبارة عن مكتبة، كافي شوب، مطعم، نعمل فيه إيفنتات ثقافية موسيقية. It's from everything. هي القصة بلشت بال 2024، كانت القصص بعدها عم تتسارع شوي شوي، فحطيت بوست على الفيسبوك إنه أنا والستاف قررنا نعمل 100 وجبة بالنهار من جيبتنا الخاصة، وما حطيت اسم المحل حتى، واللي بحب يساعد برو ماتيريالز أو بأي شيء يحكيني. فحطيت رسومي، من تاني نهار فقت لقيت البوست بنعمل شيرشي 400 مرة، فالعالم بلشت تيجي تحط غراض. بنهار اللي قررنا فيه نعمل 100 صرنا عم نخلص ب 800، بعدين عملنا كولاب مع جمعية اسمها أحلى فوضى بنفس البنية اللي احنا فيها، صرنا عم نعمل 2400 بنهار ب 2024. بعد سنة ونص رجعت صارت نفس الحرب، جانا عم نعمل نفس الامباكت اللي كنا عم نعمل ب 2024، وتغير كل شيء. يعني بطل محل عم يشتغل ليعمل بروفيت ليعمل ايفنتات، صار محل اكثر عم يعمل وجبات، عم بيساعد العالم، ناس حمي بيوتها من قصص طبيه، من قصص غذائيه، من قصص حرمات، من كل حاجاته اللي عم نحاول قد ما فينا نغطيها من خلال التبرعات اللي عم تجينا من برا. بال 2026 اجى حدا من اللي كان عم يتبرع لنا كثير، قال لنا شو ناوي تعملوا؟ قلت له ما بعرف، قلت له انه هلا القصه عالميه فما بعرف اذا حدا حيساعدنا. فقالت لي ما تعطي الهم، انت قرر ونحن معك. بيجي على المحل على شي ساعة تقريبا 10، لأنه بكون أوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ، منبلش نحضر الأعداد والأرقام اللي بتروح على المدارس. نحن مستلمين 3 مدارس بالحمرة غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم بتجي بتاخد من مطرح ما عم نطبخ. أنا فعليا من بيروت وكنت عايش برات لبنان، فإنه لما العالم تجي تقلنا إنه بس تخلص أنت عندك بيت بجنوب تطلع نحن عازمينك، هيدي أكتر ثانكي ممكن يقولوا لي إياها، وأنا بشتشكره لأنه أنا صار عندي رفقة من مناطق ما كنت ممكن أتخيل أعرف العالم فيها. أكيد راجعين على بيوتكم وجايين نزوركم.
1: أظهرت مشاهد لحظة توغل 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. لفت بقائي لأن مساري دبلوماسية الحرب ليس منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني حسب تعبيره. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المياه في محافظة هرمزجان جنوب إيران إن القوات الأمريكية استهدفت البنية التحتية لتوزيع المياه في مدينة سيريكا، وأوضح أنه جرى تدمير خزانين يزودان مياه الشرب لقضاء بيماني ومدينة هوكستاك، كما تسبب بقطع إمدادات المياه فيهما. قالت قوة الدفاع البحرينية إن إيران تواصل نهجها العدواني عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة بحسب تعبيرها. وأوضحت قوة الدفاع في البحرين بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لأهداف معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، نرصد معك آخر ردود الفعل والتصريحات المرتبطة بالاشتباكات وبالقصف المتبادل الذي جرى فجر هذا اليوم بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية.
2: 3 بيانات صدرت عن مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني والخارجية الإيرانية، قالت بأن إيران قامت بالرد على الاعتداء الأمريكي على مناطق في جنوب إيران، وأن هذا العمل الأمريكي يناقض القوانين الدولية، يناقض الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. الخارجية الإيرانية طالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدوره فيما يتعلق بانتهاك القوانين الدولية في هذا الإطار. البيانان الصادران عن القوات المسلحة الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء أكدا بأن إيران ستقوم بالرد على أي اعتداء أمريكي جديد، ما يوحي بأن العمليات العسكرية بالنسبة لإيران بطبيعة الحال انتهت عند هذا الحد. تبعات ذلك حتى هذه اللحظة، تبعات ما جرى ميدانيا، تم الإعلام بأن أحد المواقع المستهدفة كان لخزانات وقود كما أشرت في سياق الأخبار في مدينة سيريك، خزانة وقود بسعة 2000 متر مكعب و500 متر مكعب لمياه الشرب لهذه المناطق والقرى التي قطعت من إمدادات مياه الشرب، ما دفع خلية الأزمة في مؤسسة المياه إلى التحرك لتوفير بدائل لمياه الشرب لهذه المناطق والقرى التي قطعت عنها المياه. المناطق الأخرى المستهدفة لم يتم الإعلام من قبل إيران عنها. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها مواقع عسكرية ولرادارات بشكل أساسي مرتبطة بمراقبة مضيق هرمز والمناطق الجنوبية في إيران. أما على الصعيد السياسي فتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية قال بوضوح بأن ما يجري يؤثر بشكل أو بآخر على مسار المفاوضات، وهذه في الواقع المناوشات المتبادلة.
1: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. إذن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من صور في جنوب لبنان. إذن صور مباشرة تأتينا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان، صورة لغارة إسرائيلية على منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. الصور واضحة تظهر حجم هذه الغارة على ما يبدو من خلال الدخان الكثيف الذي يتصاعد من الموقع المستهدف قبل لحظات. إذن صور مباشرة تأتينا من مدينة صور، غارة إسرائيلية جديدة على مجدل زون في المنطقة المحاذية لمدينة صور. صور من الدخان الكثيف تتصاعد من هذا الموقع المستهدف، أكثر من 20 غارة شنتها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم على بلدات عدة في جنوب لبنان. 3 شهداء وعدد من الجرحى سقطوا وفق إحصاءات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بعد استهداف بلدات صديقين وطير دبة وكذلك المساكن الشعبية في مدينة صور إلى جانب بلدة الريحان في قضاء جزين. إذن لا زالت الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على البلدات الجنوبية وعلى مدينة صور، وهذه إذن الصور التي وردتنا بشكل مباشر من مجدل زون في جنوب لبنان، غارة إسرائيلية جديدة تستهدف أحد المواقع في هذه البلدة. سنستطلع الموقف مع مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين المتواجد في مدينة صور القريبة من هذا الموقع المستهدف. إذن لازالت طائرات الاحتلال الحربية والطائرات المسيرة كذلك تكثف هجماتها وغاراتها على البلدات الجنوبية. الآن بات إدمون ساسين جاهزا معنا. إدمون، ما الذي يجري في مجدل زون؟
3: يعني بعد انتهاء الرسالة بدقائق قليلة نفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من غارة، كنا بأن الطائرات الحربية قد خرقت الأجواء، هي نفذت غارتين على بلدة مجدل زون، هذه البلدة البادية أمامنا والتي هي أقرب النقاط إلى البياض المحتلة والخط الأصفر المحتل في منطقة القطاع الغربي، وقبل غارتي مجد الزون كانت هناك غارتان أيضا على منطقة البازورية شرق مدينة صور، وأيضا كنا قد شاهدنا سحب الدخان مع الزميل بشير أبي راشد. وبالتالي فقط خلال الدقائق القليلة الماضية نتحدث عن 4 غارات إسرائيلية على مجد الزون. الآن غارة الآن مباشرة سنسمع صوتها الآن على منطقة يعني المنصوري مجد الزون. الآن نشاهد سحب الدخان من نقطة أخرى ونسمع ربما الصوت بعد مشاهدة سحب الدخان تتصاعد من نقطة ما في منطقة مجد الزون والمنصوري، والصورة هي مباشرة على الهواء. إذن الآن نسمع ترددات الصوت لهذه الغارة التي شاهدنا سحب دخانها تنبعث من منطقة يعني منطقة قريبة بين مجد الزون والمنصوري. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء إذن يكثف غاراته على القطاع الغربي. نتحدث إذن عن أكثر من غارة بين المنصوري وبين مجد الزون، غارتان على البازورية، سلسلة غارات على طير دبة، نتحدث عن 7 شهداء كما أكد لنا أحد يعني المسعفين وأحد المسؤولين في الإسعاف في فرق الإسعاف التي تعمل على نشال الجثث من بلدة طير دبة التي أغار عليها الجيش الإسرائيلي بموجة عنيفة من الغارات سواء بالطائرات الحربية أو بالمسيرات. ومن بعدها انتقلت التصعيد إلى المنصوري وإلى مجد الزون وإلى البازورية، وقبلها كانت طبعا في مدينة صور في منطقة المساكن. الآن نسمع أيضا صوتا قويا، سوف نتابع ما إذا كان ناجما عن أي غارة. أحيانا نسمع الأصوات ولكن لا نستطيع أن نحدد المكان لأن القطاع كبير جدا، ولا أحيانا لا تظهر الصور كما ظهرت الغارتين السابقتين. إذن لازلنا نتابع هذا التصعيد في القطاع الغربي، هذا القطاع الذي كان أهدأ نسبيا من قضاء النبطية. مرت بعض الأيام التي كنا نقول بأن هناك هدوءا نسبيا في القطاع الغربي. القطاع الغربي هو هذا الشريط من القرى التي تلف مدينة صور، إضافة إلى مدينة صور كنا نقول بأن الأمور هادئة، ولكن يعني قبل أيام حتى مدينة صور دخلت في عصف التصعيد وأيضا كل القرى المحيطة، وبالتالي مزيد من الغارات على مجد الزون على المنصوري. نسمع أصوات القصف المدفعي الآن، وهذا يعني هذا قصف مدفعي في هذه الأثناء من مرابض المدفعية المنتشرة للاحتلال الإسرائيلي سواء على الحدود أو داخل البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي. هو ينشر عدة مرابض مدفعية ومنها يستهدف نقاطا مكشوفة عليها أو نقاطا قريبة من الخط الأصفر. هناك سحب دخان تتصاعد من نقطة قرب رشيد، لكن ربما تكون غير ناتجة عن أعمال حربية. بعض سحب الدخان تتصاعد من بعض النقاط يعني قريبة من مخيم الرشيدية، ولكن لا يمكن الجزم ما إذا كانت لها علاقة بالعمليات والأصوات التي نسمعها. إذن التصعيد مستمر في القطاع الغربي، أكثر من غارة بين البازورية، مجد الزون، المنصوري، المساكن التي تقع في مدينة صور، مع استمرار بتحليق المسيرات والطائرات الحربية.
1: إذن تابعنا معك إدمون، غارتان وقصف مدفعي على مجد الزون والمنصوري في منطقة القطاع الغربي. إذن لا زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة، تابعنا بشكل مباشر هذه الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك إدمون ساسير، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة صور. جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تعود إلى المشهد، هذه المرة ضمن نطاق زمني محدد، انتهى خلال ساعات بإعلان الطرفين، ولكن بنوعية أهداف وأسلحة قد تعكس انتقال المواجهة إلى مستوى

محطات تحكم أرضي ومواقع مراقبة ورادارات قرب مضيق هرمز، مراكز قيادة وتحكم وبنى عسكرية ومدنية بما فيها منشآت مرتبطة بمسيرات الحرس الثوري وأبراج اتصالات وخزانات للمياه. وعن المواقع فكلها كانت في محافظة هرمزجان جنوب البلاد على الشريط المطل على مضيق هرمز، كما نرى على هذه الخريطة وتلك أبرزها جزيرة قشم، المركز الاستراتيجي لمراقبة الملاحة في المضيق، مدينة جاسك التي تستخدمها إيران نقطة انتشار بحري وصاروخي بعيد عن الخليج. إضافة إلى ضربات عنيفة وجهت تجاه مدينتي سيريك ومناب، أما الأكثر حساسية فكانت بندر عباس التي تضم ميناء رئيسيا وتعد من أهم المراكز البحرية والعسكرية في البلاد، إذ تحتوي على منشآت بحرية رئيسية مرتبطة بالبحرية الإيرانية والحرس الثوري. وبالانتقال إلى الشق الآخر من النزاع، الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف 25 هدفا أمريكيا في المنطقة بما يشمل قواعد بحرية وجوية ورادارات وحظائر طائرات ومنشآت دعم لوجستي إلى جانب بطاريات دفاع جوي وأهداف بحرية مرتبطة بالأسطول الأمريكي. هذه الضربات قال الحرس الثوري إنها طاولت البحرين، وكان أبرزها استهداف محيط قيادة الأسطول الخامس وهي القيادة البحرية الأساسية في منطقة الخليج، ناهيك عن ضرب قاعدة على السالم الجوية في الكويت. في البيان ذاته أشير أيضا إلى استهداف وتدمير 4 أهداف مهمة، منها حظائر طائرات F-35 في القاعدة الجوية في منطقة الأزرق بالأردن، والتي تعد من أهم نقاط الانتشار الأمريكي وتستخدم للمراقبة الجوية والطائرات المسيرة. وعن الأسلحة المستخدمة في الهجمات الأخيرة أمريكيا، استخدمت مروحيات أباتشي كما نتابع، إضافة إلى ذخائر دقيقة التوجيه إما باستخدام صواريخ توماهوك أو هارم المضادة للرادارات وأنظمة الدفاع وفقا لبعض التحليلات العسكرية. أما إيرانيا فقد استخدمت صواريخ باليستية بعيدة المدى، ناهيك عن توظيف مسيرات هجومية وانتحارية على غرار الشاهد في هذه المعركة، والتي أشارت التقارير الأمريكية إلى ضلوعها من البداية في إسقاط الأباتشي.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية: دولة قطر تدين الهجمات الإيرانية على الكويت، البحرين والأردن وتعدها انتهاكا لسيادة هذه الدول. إذن دولة قطر تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن وتعدها انتهاكا لسيادة هذه الدول، وفق بيان وزارة الخارجية القطرية الذي شدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد. الآن ينضم إلينا من عمان اللواء محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. مواجهة عسكرية جديدة ولكنها محدودة، وهذه المرة كانت بأهداف أوسع وأسلحة أثقل عن المواجهات السابقة. إلى أي حد يعكس ما جرى مؤشرا على إمكانية العودة للحرب بشكلها السابق؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. قواعد اشتباك منضبطة، ردود مدروسة ومحسوبة من قبل كلا الطرفين. كلا الطرفين، الولايات المتحدة وإيران، لا يودان أن يكون هناك حرب شاملة لغاية الآن، وهذا لا يعني بأنه قد تنزلق الأمور إلى منزلق خطير في أي وقت، لكن هذا التبادل للردود المحسوبة والمنضبطة وبشكل تصعيدي ومدروس يعني أعطى بأن هناك قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى تحقيق الردع، وكذلك هنا لابد أن نشير

0: بأنه نحن أمام الولايات المتحدة التي تستخدم أسلوب القتال التقليدي مقابل إيران التي تستخدم أسلوب القتال اللامتناظر بأدوات الحروب اللامتماثلة. ولكن اللافت هنا أود أن أشير بأن الأدميرال براد كوبر،
1: راديو الحرية
2: 97.17
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: تقرير منظمة العفو الدولية جاء بعد ساعات من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حظرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
6: لن ننوه بهذه الأخبار العاجلة. العفو الدولية توثق تسارعا في التطهير العرقي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إذن منظمة العفو الدولية تقول إنها وثقت تسارعا في التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. وتشير العفو الدولية إلى أن التطهير العرقي ضد الفلسطينيين تقوده الدولة وليس من قبل مستوطنين منفلتين أو وزراء متطرفين. وتضيف العفو الدولية أن المستوطنين يرهبون الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل والاستيلاء على أراضيهم. كذلك أشارت العفو الدولية إلى أن التجمعات الفلسطينية تواجه خطرا حقيقيا بالتهجير، مشددة على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الإجراءات، إجراءات ضم الضفة الغربية. كذلك في بيانها أضافت العفو الدولية بأن الحكومة الإسرائيلية جعلت من الضم الرسمي للضفة هدفا سياسيا معلنا. وأكدت إذن العفو الدولية بأن إسرائيل هجرت كليا أو جزئيا 117 تجمعا فلسطينيا بدويا ورعويا بين عامي 2023 و2026. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي متواطئ أو اتخذ موقفا سلبيا تجاه كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية. للمزيد حول هذا التقرير من منظمة العفو الدولية أرحب بضيفي من رام الله أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار. أهلا بك أستاذ أمير. إذن منظمة العفو الدولية تشير في تقرير جديد إلى تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية. ما هي مظاهر هذا التطهير العرقي في الضفة؟
7: أولا، بيان العفو الدولية هو بيان متقدم على كل البيانات السابقة التي أصدرتها منظمات دولية أو دول قررت أن تفرض عقوبات. منظمة العفو الدولية ذهبت إلى مكمن الوجع ومكمن الخلل في الموقف الدولي وأشارت إليه بوضوح، ولذلك نحن نرى أن هذا موقفا يعني متقدما على الكثير من المواقف السابقة. هي بالفعل يعني منذ سنوات طويلة وتكثفت هذه الإجراءات في الثلاث أعوام الماضية، دولة الاحتلال تمارس تطهيرا عرقيا بطيئا بحق الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. هذا التطهير العرقي يتمثل بمجموعة من الأوجه، على رأسها إرهاب المستوطنين الذين يشنون هجمات تمتاز بصبغة جيوسياسية، أي أنها ليست عشوائية بل منظمة ويجري التخطيط لها جيدا ويجري إصدار الأوامر من قلب حكومة الاحتلال. بمعنى أننا وكما نقول دائما، في السابق كانت هجمات المستوطنين هي هجمات انفعالية منفصلة، الآن هي هجمات تعبر وتنفذ المزاج المرتبط بحكومة الاحتلال، باعتبار أن هذه الحكومة جلبت قادة ميليشيات المستوطنين وأحضرت أجندتهم بالضرورة، والآن يجري تنفيذها على قدم وساق. القضية الثانية وهو النمط الذي أصبح واضحا بشكل غير مسبوق، وهو تهجير التجمعات البدوية. نحن نتحدث عن عشرات التجمعات البدوية التي جرت عملية تهجيرها بفعل إرهاب المستوطنين بالتواطؤ مع جيش الاحتلال، وبالكثير من القرارات التي أصدرتها المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال، وانبر المستوطنون من أجل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: أثار مضاعفة، ولكن بالنظر إلى أن هناك تقييدات كبيرة على المستوى المالي، نحن في المؤسسة الرسمية الفلسطينية وبالإمكانيات المتاحة نقدم كل شيء للمواطنين من أجل دعم صمودهم، ونجند أدوات الشراكة والتكاملية مع المنظمات الدولية والمنظمات التي تتقاطع مع عمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية من أجل سد هذا النوع من الاحتياجات وتعويض المواطنين وجبر أضرارهم، من أجل تمكينهم من الصمود أمام هذه الهجمة التي يعني التي يمكن اعتبارها هجمة غير مسبوقة على مستوى المعيشة الفلسطينية. نحن نتحدث عن واقع معقد على كافة المستويات، جرى طرق الكثير من الأبواب، على رأسها موضوع التكاملية والتشاركية مع كل الفاعلين على هذا الصعيد في الساحة الفلسطينية، سواء شركاء وطنيين أو دوليين أو حتى وطنيين، من أجل يعني إتمام مهمة دعم صمود المواطنين في هذا النوع من المناطق.
9: طيب، يعني قيام بعض الدول الأوروبية بفرض عقوبات على قادة منظمات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، هل هو كاف؟ بل هو يعني بل هل هو مؤثر أصلا؟ يعني هل يتأثر هؤلاء بمثل هذه العقوبات التي يعتبرها البعض شكلية؟
8: أولا يعني ممكن وضع الكثير من الملاحظات. الملاحظة الأولى، نحن ننظر بأهمية كبيرة إلى هذا النوع من الخطوات باعتبارها يعني تخترق حاجزا سميكا في علاقة المجتمع الدولي مع كيان دولة الاحتلال. ولكن على الصعيد أن هؤلاء المستوطنين ذاتهم الذين فرضت عليهم العقوبات شوهدوا وتم التقاط تصويرات لهم وهم يرتكبون جرائم في أماكن أخرى بعد العقوبات. هذا يدلل أن هذه العقوبات ومع إجراءات حكومة الاحتلال التي حاولت أن تفرغ هذه العقوبات من مضمونها لم تكن يعني ذات أثر واضح أو ملحوظ. الشعب الفلسطيني يريد أن يوقف الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها هذه الأيام، ولا يريد أن يسمع في الإعلام أن الدول فرضت عقوبات ثم في على أرض الواقع لا يتأثر الواقع وتبقى الحياة كما هي، مقيدة ومليئة بإرهاب المستوطنين ومليئة بإجراءات دولة الاحتلال التي لا ترحم أحدا.
9: شكرا لك أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله، شكرا لك. ننوه بهذه الأخبار العاجلة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقية صحار في سلطنة عمان. إذن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقية صحار في سلطنة عمان، وتضيف بأن سلطات محلية أفادت بوقوع حريق في محركات ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى إصابة شخص وفقدان 2 جراء حادث ناقلة النفط قبالة السواحل العمانية. إلى قطاع غزة، حيث ينظم أسرى محررون مبعدون لقطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بحل ملف سفرهم خارج قطاع غزة للاجتماع بعائلاتهم. من مدينة غزة ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، نتابع معك تفاصيل هذه الوقفة والمطالب التي يرفعها هؤلاء الأسرى المحررون المبعدون.
10: نعم يحيى، نحن نتحدث هنا عن عدد 22 من المبعدين الأسرى المحررين الذين تم إخلاء سبيلهم في صفقة يناير 2025، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعادهم إلى قطاع غزة تعسفيا. هم من فلسطينيي الضفة الغربية والقدس، يعيشون في قطاع غزة في ظروف صعبة للغاية. نحن نتحدث عن أسرى ذهبوا إلى مكان لم يدخلوه من قبل بدون حاضنة اجتماعية كبيرة جدا، بالرغم من المساهمة التي قام بها الفلسطينيون في قطاع غزة، قاموا بتقديم بعض الخدمات والمساعدة لهؤلاء الأسرى، لكنهم في الحقيقة يعانون بشكل كبير جدا لأنهم لا يعيشون مع عائلاتهم، وقد طالبوا مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية بضرورة أن يكون لهم فرصة بالاجتماع مع عائلاتهم، لكن إغلاق معبر رفح وأيضا الظروف والقيود الإسرائيلية المفروضة على السفر هي تزيد من معاناة هذه الفئة. أيضا من المهم التنويه بأنهم قدموا أكثر من مرة طلبات للالتقاء بعائلاتهم في جمهورية مصر العربية، لكن أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط بمنع هؤلاء الأسرى المحررين من السفر والخروج من القطاع، وإنما حتى قامت بمنع بعض عائلاتهم المتواجدين في الضفة الغربية والقدس من مغادرة الضفة، وبالتالي حتى استحالة الالتقاء بهم، وحتى في منطقة أخرى مثل جمهورية مصر العربية أو حتى الأردن. هؤلاء الأسرى يعيشون في ظروف صعبة للغاية، هم عمليا ينزحون مثل باقي المواطنين داخل قطاع غزة، يعانون من شح الطعام وباقي الاحتياجات الأخرى، يتعرضون للقصف اليومي. ولذلك أحد هؤلاء الأسرى قال في أكثر من مناسبة بأن إجراء نقل وإبعاد هؤلاء الأسرى إلى داخل القطاع هو يحمل عمليا نية القتل لدى الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يفهم معنى نقل هؤلاء الأسرى إلى منطقة تتعرض لإبادة إلا إذا كانت النية أو ما يخبئه الاحتلال هو قتل هؤلاء الأسرى. حاليا تقوم هذه الوقفة داخل قطاع غزة المطالبة أولا بالسماح لهم بالخروج عبر معبر رفح، وثانيا السماح لعائلاتهم بالوصول إلى جمهورية مصر العربية للالتقاء بهم، حيث أنهم يعانون داخل قطاع غزة منذ يناير 2025، وحتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر لحل أزمة هؤلاء الأسرى المبعدين إلى القطاع.
9: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة غزة. إذن تعود الأزمة في مدينة عدن جنوبية اليمن جراء الاحتجاجات الغاضبة على انقطاع الكهرباء وغياب الخدمات الأساسية مع صيان مدني جزئي بدأ صباح اليوم واستمر لمدة ساعتين. هذا وقطع المحتجون في مديرية كريتر الشارع المؤدي إلى القصر الرئاسي، وذلك تزامنا مع قطع الشوارع في منطقة المعلى وعدد من الأحياء ومنها حي خورم كسر وسط المدينة. من جهتها شكلت الحكومة اليمنية لجنة مختصة وذلك للتحقيق في ملابسات خروج كهرباء عدن عن الخدمة.
11: أزمات متراكمة في عدن، هنا في منطقتي كريتر والمعلى المكتظتين بسكان تبدو الحياة أكثر قسوة. يقول محمد إن قسوة الحياة حولت منزله إلى ما يشبه الفرن المغلق مع استمرار انقطاع الكهرباء وشح المياه.
12: ماء، كهرباء، رواتب، ما في، الناس ضاقت حالها، أطفال تموت، 7 جنائز في المعلة، أنا من أبناء التواهي بسبب الكهرباء. طبعا هذا تخيل لما يموت من أقل الناس لك من داخل في بيتك من أهلك يموت، مش قهر.
11: وضع معيشي يتجاوز حدود الاحتمال، هكذا يقول المحتجون هنا. غاضبون خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وغياب الغاز المنزلي. في الشارع المؤدي إلى القصر الرئاسي فرقت قوى الأمن المحتجين بالرصاص الحي.
12: قطاع كهرباء شبه تام لمدة 12 ساعة في اليوم يعتبر ظلم وفساد ومعاناة ومأساة وجريمة يعاقب عليها هؤلاء الفسدة الظلمة الذين لا يخافون الله. تعبنا مدة سنوات وسنبقى غدا في صيام مدني شامل.
11: تعجز الأسر عن توفير أبسط مقومات الحياة في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها العاصمة المؤقتة للبلاد. وفي انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق الذي تم فتحه، تؤكد الحكومة أن معالجة أزمة الكهرباء ومحاسبة المتسببين فيها أيًا كانوا تمثل أولوية ملحة، وتحذر من استغلال معاناة المواطنين وتوظيف الأزمات الخدمية لأغراض سياسية.
12: بين انقطاع الكهرباء وشح المياه وغياب الغاز المنزلي تتسع معاناة سكان عدن يوما بعد آخر في انتظار حلولا عاجلة تعيد الحد الأدنى من الخدمات الأساسية إلى مدينة أنهكتها الأزمات المتراكمة. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
9: أفادت الحكومة الأفغانية بمقتل 13 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 14 جراء غارات باكستانية. وفق بيان رسمي، اتهمت الحكومة الأفغانية الجيش الباكستاني بقصف منازل مدنية في المناطق الحدودية بولايات كونار وخوست وباكتيكا، حين قال وزير باكستاني إن الغارات استهدفت مواقع لمتشددين على الحدود وأسفرت عن مقتل 26 منهم. أعلنت هيئة الإنقاذ والطوارئ الأوكرانية أن قصفا روسيا تسبب في
1: راديو الحرية 92.7 FM.
13: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

الخسراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: جنوبي البلاد. وأظهرت مشاهد استهداف غارة بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد. في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء سور جنوبي لبنان. كما أظهرت كاميرا تلفزيون العربي شن الاحتلال غارة على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة على منطقة المساكن الشعبية في مدينة سور جنوبي لبنان. ومن سور نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، إنذارات بالجملة وإخلاءات بالجملة وقصف بالجملة.
4: نعم، موجات الغارات العنيفة المتنقلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الجنوب اللبناني حطت في الساعة الأخيرة في بلدة مجدل زون. نتحدث عن حوالي 5 غارات ضربت واستهدفت تلك البلدة القريبة جدا من منطقة البياضة وشمع المحتلتين. الغارات الإسرائيلية استهدفت نقاطا متفرقة في هذه البلدة التي يغير عليها الجيش الإسرائيلي بوتيرة دائمة تماما مثلها مثل المنصوري. والآن الطائرات الحربية أيضا عادت لتحلق في سماء القطاع الغربي. إذن الموجة الأخيرة استهدفت بلدة مجدل زون في جنوب مدينة صور بعدة غارات. قبلها كانت الغارات تستهدف بموجات متتالية بالمسيرات والطائرات الحربية طير دبة. نتحدث عن حوالي 9 غارات شنت على تلك البلدة. وبحسب مصادر في الإسعاف للتلفزيون العربي أكدت هذه المصادر سقوط 7 شهداء على الأقل، بينهم امرأة. وبالتالي الآن هي غارة جديدة على مجدل زون. إذن التركيز الآن كما ذكرت، كما نشاهد مع الزميل بشير أبي راشد في غارة مباشرة على الهواء مجدل زون التي تحدث إليها وقلت بأن هناك غارات متكررة عليها. الآن نشاهد سحب الدخان تنبعث من نقطة إضافية من هذه البلدة التي استهدفت ب6 غارات على الأقل حتى الآن. سنسمع ترددات الصوت بعد لحظات قليلة، الآن سمعناها نتيجة هذه الغارة في ظل استمرار الطائرات الحربية بالتحليق في السماء هنا في سماء القطاع الغربي. إذن هناك حصيلة من الشهداء طير دبا، نتحدث عن حوالي 7 شهداء. هناك مسيرة تحلق على علو جدا منخفض، لذلك هنا أثيرت بعض يعني البلبلة. هناك مسيرة تحلق بطريقة منخفضة جدا، سوف يحاول الزميل بشير أن يصورها يعني لو من هاتفه في حين متابعة هذه الرسالة. طبعا نتحدث إذن عن غارات على مجدل زون، نتحدث عن طير دبة، 7 شهداء. هناك دير قانون النهر أيضا هناك شهداء، وفي صديقين كلها تقع في القطاع الغربي. المساكن بالأمس حصيلة كبيرة، واليوم أيضا غارة عنيفة على المساكن وبالتالي القطاع الغربي وبالتحديد مدينة صور ومحيط مدينة صور تستهدف في شكل كبير جدا من قبل الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هي بدأت تدخل دائرة التصعيد تدريجيا بشكل مرتفع في الأيام الأربعة الماضية. طبعا نتحدث عن أكثر من 30 غارة استهدفت الجنوب اللبناني. نتحدث عن غارات بالمسيرات وبالطائرات الحربية على منطقة النبطية. وطبعا لا زال الآن ربما بالكاميرا إذا كان بالإمكان أن نشاهد ما الذي الآن هي تظهر الآن بشير، هي يعني مسيرة أو طائرة هي التي تثير هنا الريبة لدى الصحفيين ولدى كل من هو متواجد في هذه المنطقة التي من المفترض أنها يعني مفترض آمنة. هي حلقت أكثر من مرة، هي أتت إلى منطقة الشاطئ ومن ثم انطلقت باتجاه الشرق. الآن هي تعود ربما تعود أدراجها، وربما ستكون الصورة أوضح لنعرف ما الذي يعني ما الذي يحصل الآن. على أي حال نستطيع أن نقول بأن هناك حوالي 40 غارة إذن على الجنوب اللبناني. حتى البلدات التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي، هذه البلدات أغار عليها كلها. نتحدث عن الغزانية، عن الأنصارية وحومين الفوقة، نفذ سلسلة غارات على تلك البلدات التي أنذرها، وبالتالي الغارات التي نفذت هي بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار حتى الآن.
3: وإدمون مع مسيرة تثير الريبة تحلق في المناطق التي تتواجدون فيها والأطقم الصحفية، طبعا يعني نتمنى أن تأخذ الحيطة، فيعني الاحتلال أحيانا له خطوط حمراء خاصة مع الصحفيين. إدمون، المناطق التي يتم التركيز عليها على سبيل المثال كما ذكرت لنا المساكن البارحة تعرضت لقصف عنيف واليوم أيضا، كيف يفسر هذا التركيز على مناطق بعينها إن انطلقنا من المساكن؟
4: المساكن هي جزء من مدينة صور، يمكن الحديث أكثر بصورة عامة عن مدينة صور. مدينة صور استهدفت في الأسبوع يعني ما قبل الماضي بعدة غارات عنيفة، وصدرت طلبات إنذار وطلبات إخلاء، ولكن في الأسبوع الماضي كانت الأمور أهدأ إلى يعني أن حلت الأيام القليلة الماضية، حيث يعني بدأت الغارات من جديد. بدأنا نتحدث عن أكثر من إنذار، ثلاثة إنذارات على الأقل، ولكن أيضا الغارات من دون سابق إنذار استمرت على مدينة صور وعلى محيط مدينة صور. طبعا التصعيد كبير على مدينة صور، من هنا نفهم طبيعة الغارات سواء على المساكن، على قلب المدينة، على الباص التي هي نقطة متصلة بمدينة صور. كل هذه النقاط لم تكن تستهدف بهذه الوتيرة. طبعا كانت الحوش، البرج الشمالي، المناطق المحيطة بمدينة صور كانت تستهدف، نعم، ولكن الآن هذه المسيرة من جديد. يعني لا ندري ما طبيعة هذا التحليق. لأول مرة نستطيع يعني أن نرى هذه المسيرة الآن تعود ونشاهدها فوق مدينة صور. طبعا أنا أركز عليها لأنها لأول مرة هي تحلق بهذا الشكل. الآن باتت واضحة كثيرا فوقنا، هي تمسح هنا المنطقة بشكل كبير، يعني نحاول التقاط صورتها قدر الإمكان. الآن هي
3: واضحة
4: يعني تحلق
3: جدا.
4: فوق صور بشكل أساسي، نعم تحلق فوق صور بشكل أساسي. الآن هي تتجه شمال مدينة صور وتمسح هذه المنطقة. إذن يعني يمكن فهم هذه الغارات بخلاصة أساسية: صور دخلت مسرح العمليات بشكل كبير للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سواء بالإنذارات، حتى الإنذار طبيعة آخر إنذار هو إنذار شامل وكامل لكل مدينة صور ولكل أحياء مدينة صور، وبالتالي هو لم يعد يستثني أحدا، وبالتالي أيضا وسع خريطة الإنذارات ووسع خريطة طلبات الإخلاء، وبدأت الغارات، وبدأنا نشاهد حتى هذه الغارات الآن، هذه غارة جديدة على مجد الزون في هذه الأثناء، وبالتالي هذا هو جزء من مشهد التصعيد المتسارع في القطاع الغربي الذي كنت أتحدث عنه، سواء من داخل مدينة صور أو من القرى التي تحيط مدينة صور. كنا قد شهدنا على عدة أيام بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني حيد قليلا مدينة صور وقرى القطاع الغربي، كان يركز أكثر على النبطية، ولكن في الأيام القليلة الماضية بدأنا نشاهد هذا النوع من التصعيد، انطلق من المدينة وصولا إلى كل هذه القرى. هل هي تمهيد لأي عملية توغل، تقدم؟ هذه مسألة متروكة للساعات المقبلة، ولكن بالتأكيد أن حزب الله بالأمس قال بأنه تصدى لقوة مدرعة أرادت أن تتقدم لأول مرة من البياضة باتجاه بيوت السياد وتصدى لها، وهذا كان يحصل لأول مرة في القطاع الغربي. إذن في الخلاصة طبعا نتحدث عن سلسلة غارات، موجات متنقلة في القطاع الغربي من مجد الزون، طير دبة، دير قانون النهر، وأيضا يعني هناك غارات على المساكن، هناك تحليق كثيف للمسيرات، نشاهد مسيرة تحلق فوق سور لأول مرة بهذا العلو المنخفض، وهناك غارات عنيفة تستهدف عدة بلدات مع حصيلة كبيرة من الشهداء سواء بصديقين أو دير قانون النهر أو بطير دبة. وهذه طبعا المسيرة لا تزال يعني تحلق هنا فوق منطقة القطاع الغربي بالتزامن مع هذا القصف العنيف الذي تشنه الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات مجدلزون وشريط القرى في القطاع الغربي.
3: إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي من صور، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن هذه الصور للغارة الإسرائيلية التي ضربت كفر رمان قبل قليل. إذن من المناطق المستهدفة جنوب لبنان، كفر رمان، نرصد في هذه المشاهد الغارة التي ضربت هذه المنطقة.

0: إذن ومرة جديدة لمن انضم إلينا الآن، الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مستمرة على صور مستمرة، وهذه المشاهد ترصد الآن أو ترصد قبل قليل الغارة التي ضربت كفر رمان. استمرارا مشاهدينا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحرب على أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا من لبنان. هناك قرر خضر الأخضر والقائمون على مكتبة برزخ الثقافية، قرروا المساهمة في تخفيف أعباء النزوح من خلال إعداد مئات الوجبات اليومية وتوزيعها على مراكز الإيواء.
1: اسمي خضر الاخضر، انا الاوبريشن مانجر لمحل بحمراء اسمه برزخ سبيس، بيقول كلتشرال هاب. محل عباره عن مكتبه، كافي شوب، مطعم، نعمل فيه ايفنتات ثقافيه موسيقيه. اتس فروم ايفريثينج. هي القصه بلشت بال 2024، كانت القصص بعدها عم تتسارع شوي شوي، فحطيت بوست على الفيسبوك انه انا والستاف قررنا نعمل 100 وجبه بالنهار من جيبتنا الخاصه، وما حطيت اسم المحل حتى. واللي بحب يساعد برو ماتيريالز او باي شيء يحكيني، فحطيت راسي ونمت. ثاني نهار فقت لقيت البوست انعمل شير شي 400 مره، فالعالم بلشت تيجي تحط اغراض. بنهار اللي قررنا فيه نعمل 100 صرنا عم نخلص ب 800، وبعدين عملنا كولاب مع جمعيه اسمها احلى فوضى بنفس البنايه اللي احنا فيها، صرنا عم نعمل 2400 بنهار ب 2024. بعد سنه ونص رجعت صارت نفس الحرب، جانا عم نعمل نفس الامباكت اللي كنا عم نعمله ب 2024، وتغير كل شيء. يعني بطل محل عم يشتغل ليعمل بروفيت ليعمل ايفنتات، صار محل اكثر عم يعمل وجبات، عم بيساعد العالم، الناس حمي بيوتها من قصص طبيه، من قصص غذائيه، من قصص حرمات، من كل حاجاته اللي عم نحاول قد ما فينا نغطيها من خلال التبرعات اللي عم تجينا من برا. بال 2026 اجى حدا من اللي كان عم يتبرع لنا كثير، قال لنا شو ناوي تعملوا؟ قلت له ما بعرف، قلت له انه هلا القصه عالميه فما بعرف اذا حدا حيساعدنا، فقالت لي ما تعطي الهم، انت قرر ونحن معك. بيجي على المحل على شي ساعه تقريبا 10، لانه بكون اوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ، بنبلش نحضر الاعداد والارقام اللي بتروح على المدارس، نحن مستلمين 3 مدارس بالحمراء، غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم بتجي بتاخذ من مطرح ما عم نطبخ.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ويأتي ذلك بعدما شهدت المواجهة بين طهران وواشنطن تصعيدا جديدا عقب تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية. قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في حين هاجمت طهران بالصواريخ والمسيرات عدة قواعد أمريكية على المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية.
3: سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كان كفيلا بإشعال المواجهة بين واشنطن وطهران، وإن بدت الأمور حتى الآن محكومة بحسابات الحذر. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب التوصل لاتفاق وشيك أكده الرئيس الأمريكي، جاءت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. شمات قالت القيادة الوسطى بأنها دفاع عن النفس تتناسب مع ما سمته العدوان الإيراني، استهدفت خلاله أنظمة دفاعها الجوي ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. المشهد بين طهران وواشنطن بدا أقرب إلى معادلة رد برد، ففي حين دوت الانفجارات في كل من بندر عباس وقشم وسرك وجاسك جنوبي إيران وفق ما أوردته وكالة مهر، كانت الأنظار تتجه إلى طبيعة الرد الإيراني وحجمه. لم تتأخر طهران كثيرا في الرد على الاستهداف الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 25 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. الأهداف الإيرانية شملت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. أما في الأردن فقد أثارت صور الأقمار الاصطناعية مشاهد من قاعدة الأزرق الجوية التي أعلنت إيران استهدافها. في المقابل أكدت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الأهداف التي دخلت مجالها الجوي، فيما أوضح مصدر عسكري أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. وعقب الهجمات الإيرانية شددت طهران على أن استمرار العدوان عليها سيقابل بردود أكثر قسوة، ووصفت في بيان رسمي الضربات الأمريكية بالوحشية. سياسيا ورغم التصعيد المتبادل، تؤكد واشنطن أن مساري الحرب والتفاوض منفصلان، وأن اتفاقا جيدا مع إيران ما يزال قائما. بين رسائل النار وفرص الاتفاق تقف المنطقة على حافة احتمالين متناقضين فوق برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة.
2: قالت قوات الدفاع البحرينية إن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة حسب تعبيرها. وأوضحت قوة الدفاع في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجرا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. هذا وأعربت دولة قطر عن تضامنها مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية على الدول الثلاث، معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. شددت الدوحة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادث على بعد 20 ميل بحري شمال شرق مدينة صحار في سلطنة عمان. قالت الهيئة إن السلطات المحلية أبلغت عن اندلاع حريق في محركات ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية، ما أسفر عن إصابة شخص وفقدان اثنين آخرين. أضافت أن الجهات المختصة تتابع الحادث فيما لم تعرف بعد ملابساته أو أسبابه. أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات من فرض 6 دول غربية عقوبات على قادة منظمات استيطانية بالضفة.
1: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون، إذ تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها. بتقريب المجهر من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، تؤكد منظمة العفو الدولية أنها تواجه خطر التهجير القسري، وبلغة الأرقام تعرض 117 تجمعا فلسطينيا للتهجير القسري الكامل أو الجزئي بين يناير 2023 وأبريل 2026، بما شمل تهجيرا قسريا لنحو 6,000 فلسطيني بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولمواجهة المخطط الإسرائيلي أكدت منظمة العفو ضرورة ذهاب دول العالم باتجاه فرض عقوبات عملية تتضمن قطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تمكن وتدعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين

0: التي تواجه الضم الزاحف.
1: زار وفد دبلوماسي ضم نحو 60 سفيرا وقنصلا من البعثات العاملة في فلسطين قرية الخان الأحمر شرق القدس تضامنا مع سكانها. اطلع الوفد خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية على أوضاع السكان في ظل التهديدات الإسرائيلية بهدم التجمع وتهجير أهله.
2: هذا التجمع الدبلوماسي مهم جدا لنقل الرسائل للعالم بأن قضية الخان الأحمر ما زالت حية، بأنه هذا التجمع السكني ما زال مهدد، هو وأيضا 34 تجمع بدوي في منطقة بادية القدس بشكل كامل، وفي مشروع يهدف إلى ليس فقط إنهاء الحياة البدوية بل إنهاء فرصة الدولة الفلسطينية من خلال إعادة إحياء مشروع إيوان الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.
1: تحتد الأزمة في مدينة عدن جنوبي اليمن جراء الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات الأساسية، وقطع المحتجون الشارع المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما شكلت الحكومة اليمنية لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات خروج كهرباء عدن عن الخدمة.
3: أزمات متراكمة في عدن، هنا في منطقتي كريتر والمعلى المكتظتين بسكان تبدو الحياة أكثر قسوة. يقول محمد إن قسوة الحياة حولت منزله إلى ما يشبه الفرن المغلق مع استمرار انقطاع الكهرباء وشح المياه.
4: ماء، كهرباء، رواتب ما في، الناس ضاقت حالها، أطفال تموت، 7 جنائز في المعلى، أنا من أبناء تواهي بسبب الكهرباء. طبعا هذه تخيل لما يموت من أقل الناس لك من داخل في بيتك من أهلك يموت، مش قهر.
3: وضع معيشي يتجاوز حدود الاحتمال، هكذا يقول المحتجون هنا. غاضبون خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وغياب الغاز المنزلي. في الشارع المؤدي إلى القصر الرئاسي فرقت قوى الأمن المحتجين بالرصاص الحي.
4: قطاع كهرباء شبه تام لمدة 12 ساعة في اليوم يعتبر ظلم وفساد ومعاناة ومأساة وجريمة يعاقب عليها هؤلاء الفسدة الظلمة الذين لا يخافون الله. تعبنا مدة سنوات وسنبقى غدا في عصيان مدني شامل.
3: تعجز الأسر عن توفير أبسط مقومات الحياة في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها العاصمة المؤقتة للبلاد. وفي انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق الذي تم فتحه، تؤكد الحكومة أن معالجة أزمة الكهرباء ومحاسبة المتسببين فيها أيا كانوا تمثل أولوية ملحة، وتحذر من استغلال معاناة المواطنين وتوظيف الأزمات الخدمية لأغراض سياسية.
5: بين انقطاع الكهرباء وشح المياه وغياب الغاز المنزلي تتسع معاناة سكان عدن يوما بعد آخر في انتظار حلولا عاجلة تعيد الحد الأدنى من الخدمات الأساسية إلى مدينة أنهكتها الأزمات المتراكمة. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
1: أفادت الحكومة الأفغانية بمقتل 13 شخصا منهم أطفال وإصابة 14 جراء غارات باكستانية. وفق بيان رسمي، اتهمت الحكومة الأفغانية الجيش الباكستاني بقصف منازل مدنية في المناطق الحدودية بولايات كونار وخوست وباكتيكا، في حين قال وزير باكستاني إن الغارات استهدفت مواقع للمتشددين على الحدود الأفغانية وأسفرت عن مقتل 26 منهم. في مفارقة كروية لافتة، وبينما يستعد العالم لمتابعة نسخة تاريخية يشارك فيها 48 منتخبا تفتح الأبواب أمام لاعبين ومنتخبين جدد للظهور على المسرح العالمي وتتبخر أحلام نجوم كبار في المشاركة في المونديال الكبير لأسباب مختلفة.

0: إن منتخبا في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك كانت أملا لظهور عدة نجوم، لكن لأسباب مختلفة وجدوا أنفسهم خارج سرب العرس الكروي. أحلام أسماء ثقيلة سقطت مع إخفاق منتخباتهم في التأهل إلى النهائيات، من مهاجم برشلونة البولندي ليفاندوفسكي إلى جورجي كفاراتسخيليا المتوج مؤخرا بدور أبطال أوروبا مع ناديه باريس سان جيرمان، ثم لاعب ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي. صدمة إيطاليا بطلة العالم 4 مرات ونجومها تتواصل بالغياب عن المونديال للمرة الثالثة تواليا، بالإضافة إلى نيجيريا وأبرز لاعبيها فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان. لعنة الإصابات قست على قائمة طويلة من اللاعبين لتحريمهم من فرصة الظهور على مسرح المونديال. منتخب البرازيل سيحرم من خدمات ثنائي ريال مدريد رودريجو وميليتاو. ألمانيا، هولندا وفرنسا ستخسر بدورها عناصر مهمة ومؤثرة في رحلة النهائيات، سيرج جنابري، تشافي سيمونز وإيغو إكيتيكي. عربياً، منتخب الأردن تلقى ضربة موجعة بخروج نجمه يزن انعمات من حسابات المونديال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إبراهيم صبرا. ليونيل ميسي، كليان مبابي ولامين يامال، أسماء ثقيلة في عالم الساحرة. رغم استدعائها إلى قوائم منتخباتها، فإن الهواجس الطبية تحوم حول جاهزيتها الكاملة. خيارات المدربين وقراراتهم الفنية شكلت صدمة لجماهير العديد من المنتخبات. في إنجلترا أثارت قائمة المدرب توماس توخيل جدلاً واسعاً بعد استبعاد أسماء بارزة مثل بالمر وفودن وأرنولد، أما فرنسا فتخوض غمار المونديال دون لاعب وسطها كامافينغا. المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز فقد حلم المشاركة في آخر مونديال له في مسيرته بعد استبعاده من قبل المدرب مارسيلو بيلسا. تشكيلة المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022 ستكون منقوصة من خدمات ثلاثي يوسف النصيري، سفيان بوفال وحكيم زياش.
1: والآن إلى برنامج اقتصادكم مع ألان بحسون.
2: لماذا استهدف البنتاغون شركات تجارية صينية؟ ولماذا فشل مشروع الطائرة المقاتلة الأوروبية من الجيل السادس؟ وما سر ترافق الذهب والنفط في موجة التراجع؟

0: من ظن أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد وضعت أوزارها فهو واهم، حتى لو تبادل رئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ التحيات والابتسامات في القمة التي جمعتهما في بكين الشهر الماضي. فما الجديد؟ أصبحت الشركات الصينية تشكل تحدياً متزايداً للولايات المتحدة، فبعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة هواوي للحد من نفوذها، اكتشفت أن هناك آلاف الشركات الصينية الأخرى التي تواصل التقدم والنجاح. ومع توسع هذه الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، باتت بكين منافساً قوياً لواشنطن على الساحة العالمية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: حالك هلا بتقدر تقص تأمينك. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الذكاء الاصطناعي، تطبيقات في البيانات الكبرى، وبعض المحركات، بطاريات عالية الكثافة، كل هذه الخدمات والسلع هي تأخذ صفة ازدواجية الاستخدام، أي أنها تستخدم في القطاع المدني وتستخدم أيضا وتغذي القطاع العسكري. فالبطاريات التي تنتجها على سبيل المثال BYD تغذي المركبات العسكرية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل هذا الاستخدام أو الازدواج في الاستخدام بين القطاع التجاري والقطاع العسكري. لذلك تنظر الولايات المتحدة والبنتاغون تحديدا، ينظر إلى هذه الشركات كمغذي رئيسي لسلاسل التوريد للصناعات الدفاعية، إضافة إلى أنه مغذي رئيس فيما يسمى الأبحاث عالية التكنولوجيا التي تغذي جزء من التسليح للجيش الصيني، وهي تطور وتنفق عليها من قبل هذه الشركات. فبالتالي هناك ارتباط كبير جدا بين القطاعين.
4: طيب العقوبات الأمريكية تستهدف الشركات الصينية بسبب تهديد أمني فعلي أم بسبب تفوقها الصناعي؟
3: حتى تكون الإجابة دقيقة كلاهما، لأن هناك تهديد أمني. هذا التهديد الأمني يتمثل مرة أخرى في التفوق التكنولوجي الذي بدأت تظهره الصين. هناك تفوق أمني، أو هناك عفوا جزء من الاختراقات يمكن أن تتم من خلال التكنولوجيا الحساسة التي تطورها في سيارات BYD على سبيل المثال، أو في حجم البيانات الضخمة لعدد من الشركات على رأس علي بابا، لديها بيانات ضخمة جدا عن السوق الأمريكي، أو من خلال تطوير ما يسمى الذكاء الاصطناعي. لأن الاستراتيجية التي تتبناها الصين في الاندماج العسكري المدني تركز بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، أنظمة الروبوتات، وهو ما تنافس به أمريكا. الجزء الآخر نعم هي لغرض صناعي، لأن هناك تنافس صناعي ما بين السيارات الذكية والكهربائية الأمريكية والصينية، وكما تعلمين هناك تبادل في الحصول أو في الوصول لمرتبة رقم واحد في أكثر السيارات مبيعا ما بين BYD التي حصلت على أعلى رقم خلال 2025 في مقابل تسلا التي استعادت المكانة خلال الربع الأول من عام 2026. فهناك تنافس صناعي كبير جدا في مثل هذه الأسواق، وبالتالي في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول العالم، وهناك احتدام في هذه المنافسة بين الشركات الأمريكية والشركات الصينية.
4: الحرب التكنولوجية التي ذكرتها بين الصين والولايات المتحدة، برأيك كيف تؤثر على مستقبل الابتكار؟
3: نعم، هذا جوهر الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. لأن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي اليوم أن من يمتلك قواعد أو من يستطيع أن يرتب قواعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد المبني أساساً على الاقتصاد الرقمي هو من سيقود العالم في المستقبل. لذلك تحاول اليوم أن تفاوض وتعاقب، تفاوض من خلال الحديث عن الرسوم الجمركية حتى في الجوانب الزراعية والسلع الأخرى، وتعاقب السلع التي تشعر أن هناك تفوق تكنولوجي فيها قد يؤثر في التكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي لأنها تعي كما ذكرت في البداية أن الدولة التي ستسيطر على الاقتصاد الرقمي ستمتلك هيمنة كما تمتلك الدول هيمنة عسكرية. لذلك القادم الغد هو الاقتصاد الرقمي، والصين واضح أنها تحاول أن تتفوق في هذا الجانب لتسيطر على قواعد اللعبة فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي.
4: أستاذ اقتصاديات الدفاع الدكتور غازي العساف، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: يتقدمون خطوة ويتراجعون بأخرى. يبدو أن هذا هو واقع الأوروبيين اليوم بسبب التحديات التي تواجه القارة العجوز، وقد ظهر ذلك أخيرا في إلغاء مشروع بناء طائرة مقاتلة من الجيل الجديد بتعاون ألماني فرنسي. الفشل في التوصل لاتفاق بشأن المشروع الذي تبلغ قيمته 116 مليار دولار والذي يشمل إسبانيا أيضا، يبرز الصعوبات التي واجهتها أوروبا في إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد عقود من نقص الاستثمار. ألمانيا أبلغت فرنسا بإنهاء مشروع التطوير المشترك للطائرة، وهو الأمر الذي وجه ضربة قاضية لأكبر برنامج دفاعي في أوروبا الساعية إلى إعادة التسلح لمواجهة التهديد الروسي. وللتغلب على هذا الفشل، بدأت 8 شركات طيران ودفاع بقيادة مجموعة إيرباص العمل على تشكيل تحالف جديد لتطوير طائرة مقاتلة أوروبية بديلة للمشروع الذي تعثر ولم ينجح. هذا التحالف الذي تقوده ألمانيا يتوقع الإعلان عن تشكيله بعد ساعات من الآن تحت اسم فريق الجيل السادس بحسب فاينانشال تايمز. وبهدف هذا التحالف إلى إبراز مقدار استعداد الصناعة الألمانية لتطوير مقاتلة تضاهي تلك التي تملكها الولايات المتحدة والصين. فهل تتجاوز أوروبا تباين أولوياتها الاقتصادية والأمنية وصولا إلى إنتاج هذه الطائرة المقاتلة التي أعلنت عنها للمرة الأولى في العام 2018؟ دعونا ننتظر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء المتقاعد محمد الصمادي. أهلا بك اللواء محمد. لماذا برأيك تعثر المشروع الألماني الفرنسي لبناء طائرات مقاتلة من الجيل السادس؟ يعني هل يعود ذلك لأسباب اقتصادية أم سياسية أم غيرهما؟
1: على الرغم من أنه القارة الأوروبية تدخل مرحلة إعادة تسليح شاملة بعد ما يجري الآن في الحرب الأوكرانية الروسية، نستطيع أن نقول بأن السبب الحقيقي لفشل هذا المشروع هو مزيج حقيقة من العوامل سياسية صناعية استراتيجية أكثر من أنه كونه اقتصادي لوحده. يعني فرنسا كانت تنظر إلى هذا المشروع باعتباره امتداد لخبرات السيادية في تصميم المقاتلات، وألمانيا أرادت توزيع القيادة الصناعية والتكنولوجية بصورة أكثر توازن. الخلاف لم يكن على التمويل فقط، بل على من يقود المشروع، من يمتلك التكنولوجيا والملكية الفكرية، من هو الذي سيتحكم بالصادرات المستقبلية، ما هي حصة كل طرف من العقود، كما أن باريس وبرلين تختلف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
7: أصل القهوة مذاق.
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
8: يعني حركة بطيئة في الانتقال نحو الحرب الشبكية، نحو الذكاء الاصطناعي في إطارات غير مأهولة، أنظمة القتال المتعددة المنصات، وهذه مجالات أصبحت هي المعيار في التفوق الجوي في مقاتلة المستقبل.
0: طيب، هل تعاني أوروبا من ارتفاع كلفة تصنيع الطائرات بسبب تأخرها في الذكاء الاصطناعي واعتمادها على واردات المواد الخام مثل المعادن النادرة من الخارج؟
8: يعني الإجابة أستطيع أن أقول نعم إلى حد كبير، لأنه المعادن النادرة الخفيفة والثقيلة وبالذات الثقيلة تهيمن الصين على 98% من هذه المعادن، وليس من المتوقع قبل 3 إلى 5 سنوات أن تكون أوروبا أو الولايات المتحدة قادرة على يعني تعويض النقص. أوروبا حقيقة هي تواجه 3 تحديات متزامنة، هناك ارتفاع في تكلفة العمالة والطاقة مقارنة بالصين وبعض المنافسين الآخرين، وهناك اعتماد على سلاسل التوريد الخارجية خاصة المواد النادرة اللي هي ضرورية تعتبر في صناعة الإلكترونيات والرادارات والمحركات المتطورة. بالإضافة يعني علينا أن نعترف بأن الصين تهيمن اليوم على جزء كبير كما ذكرنا من هذه المعادن، وهذا يمنح الصين نفوذ استراتيجي كبير على الأقل في 5 سنوات القادمة. الفجوة النسبية في استثمارات الذكاء الاصطناعي مقارنة ما بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة والصين، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن مقاتلة المستقبل الحديثة هي لم تعد هيكل ومحرك، بل أصبحت هي منصة تعتمد على معالجة بيانات ذكاء اصطناعي، خوارزميات، ربط المستشعرات، ولذلك أي تأخير في هذه المجالات بما يتعلق في الحرب الشبكية والقدرات التقنية سينعكس مباشرة على التكلفة والقدرة التنافسية.
0: طب اللواء صمادي، أرجو البقاء معنا لنتناول شأنا آخر فيه طابع عسكري. إذن لا شك أن كثيرا منكم يعرف العلامة الفرنسية رينو، نعم تلك التي تنتج المركبات والشاحنات. هذه الشركة بدأت في التغيير، فقد قررت رينو أن تشكل صناعاتها الدفاعية 5% من إيراداتها، ما يبرز نهج الشركة الفرنسية تجاه التحول الشامل من قطاع صناعة السيارات نحو العقود العسكرية بحسب فاينانشال تايمز. وسبق ذلك قيام رينو بإبرام اتفاقية مع مجموعة ترجيس جاياغ الفرنسية للصناعات الدفاعية لإنتاج طائرات بدون طيار في مصنعها، حيث تصنع الشركة هناك أيضا قطع غيار لعلامتها التجارية رينو وداسيا. وتأتي هذه الخطوات في وقت تستكشف فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية سبل التحول إلى قطاع الدفاع لمواجهة ضعف الطلب الاستهلاكي. نعود إذن للواء صمادي، برأيك لواء، لماذا بدأت شركات صناعة محركات أوروبية في دخول مجال إنتاج الطائرات المسيرة وحتى بعض الصناعات العسكرية؟
8: يعني من خلال قراءة ذلك أستطيع أن أرى سببين، السبب الأول وهو سبب استراتيجي والسبب الثاني وهو اقتصادي. وإن بدأنا في السبب الاستراتيجي باعتقادي، التحليل للحرب الأوكرانية أثبت أن المسيرات أصبحت سلاح أكثر طلباً وأسرع نمواً في الأسواق العسكرية، وأضافت المسيرات بعداً جديداً للحروب حقيقة. أما بخصوص الاقتصاد، السبب الاقتصادي باعتقادي قطاع السيارات الأوروبي الآن يواجه ضغوط غير مسبوقة، هناك منافسة صينية من الشركات الصينية السيارات الكهربائية، هناك تحول عالمي نحو السيارات الكهربائية، هناك تباطؤ في الطلب في بعض الأسواق، ولذلك تبحث باعتقاد الشركات عن أسواق جديدة. دائما الشركات همها الأكبر، هوامش الربح الأعلى، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحكومات الأوروبية تشجع تحويل جزء من هذه القدرات الصناعية المدنية إلى الإنتاج الدفاعي كما حدث تاريخيا في قدرات الحروب الكبرى. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار رينو وغيرها تدرك أن هذا الطلب على المسيرات والأنظمة الدفاعية خلال على الأقل العقد المقبل قد يكون أكبر نمواً من العديد من قطاعات السيارات التقليدية الأخرى.
0: من عمان، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء المتقاعد محمد صمادي، شكراً لك على هذه المداخلة.
8: هناك تباطؤ في الطلب في بعض الأسواق، ولذلك تبحث باعتقاد الشركات عن أسواق جديدة. دائما الشركات همها الأكبر هوامش الربح الأعلى، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحكومات الأوروبية تشجع تحويل جزء من هذه القدرات الصناعية المدنية إلى الإنتاج الدفاعي كما
0: نعم.
8: حدث تاريخيا في قدرات الحروب الكبرى. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار رينو وغيرها تدرك أن هذا الطلب على المسيرات والأنظمة الدفاعية خلال على الأقل العقد المقبل قد يكون أكبر نموا من العديد من قطاعات السيارات التقليدية الأخرى.
0: من عمان محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء المتقاعد محمد الصمادي، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: الذهب والنفط يتحركان غالباً في الاتجاه ذاته صعوداً وهبوطاً، لكن مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط اختلف مسار كل منهما، فأصبح كل واحد منهما يتفاعل مع الأحداث بطريقة مختلفة. المعدن الأصفر الذي صعدت أونصته قبل الحرب إلى مستوى 5600 دولار يجد نفسه فاقداً ربع قيمته منذ ذلك الحين، ويتراجع إلى ما دون 4200 دولار. لكن الأمر لم ينتهي هنا، إذ بدأت ذات البنوك العالمية التي رشحت استمرار صعود المعدن في تغيير نبرتها مع ترجيحها ميله للانخفاض بفعل عوامل لا تقتصر على التضخم وأسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية. أما النفط فقد كان الأكثر استفادة خلال فترة الحرب، إذا ارتفعت أسعاره بشكل كبير وكادت أن تتضاعف مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مهم لتصدير النفط. ثم بدأت الأسعار بالانخفاض من جديد، حيث تراجعت من مستوى 113 دولارا إلى نحو 90 دولارا لخام برنت. إذن حالة من التقلب تشهدها أسواق السلع مع اختلاف توصيات البنوك العالمية بشأن أسعار النفط والذهب وغيرهما. وللحديث عن الواقع المتقلب للأسواق ينضم إلينا من لندن السيد خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة فيتال دايركشن. أهلا بك أستاذ خالد. طيب، لماذا تراجعت قيمة كل من الذهب والنفط رغم أنهما كانا يتحركان بشكل مختلف خلال الحرب في الشرق الأوسط؟
1: أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. للحديث عن أسواق الذهب والفضة، عادة وبالمراحل الأخيرة ومن بداية الحرب الأمريكية الإيرانية شفنا من سميه opposite direction، اللي هو سوق الذهب في هبوط وسوق النفط برضو بهبوط. ففي ناس كثير تساءلت إنه ليش ماشيين باتجاه واحد.
2: راديو الحرية 97.10
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
7: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM
2: ومن برنامج اقتصادكم على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسي. وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى في ظل إنذارات إخلاء إسرائيلية لبلدات عدة. وعلى صعيد التطورات الإيرانية مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن بعد الاشتباكات الليلية. وفي الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وفي قطاع غزة تتفاقم المعاناة جراء تضييق الاحتلال إجراءات السفر عبر معبر رفح. كل هذا والمزيد نتابعه مع شبكة مراسلية التلفزيون العربي من سور. معنا إدمون ساسين من القدس، أحمد جلدات من طهران، حزم كلاس من واشنطن، عماد الرواجدة من الضفة الغربية، معنا عميد شحادة تحديدا من رام الله، من غزة عاصم النبيه، ومن لندن زاهر عمرين. أهلا بكم جميعا معنا. إدمو، أبدأ معك بالتطورات الميدانية، غارات إسرائيلية متواصلة وأوامر إخلاء، تفضل.
1: بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يركز في شكل أساس على القطاع الغربي في الساعات القليلة الماضية، بعدما كان يركز على جزء من القطاع الغربي بالتحديد على مدينة صور وعلى محيط مدينة صور. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مجد الزون نفذ 8 غارات خلال ساعة واحدة، وبعدها نفذ غارتين على الليلي والحنية، وبالتالي نتحدث عن حوالي 10 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعة واحدة على مجد الزون والحنية والليلي، والحصة الأكبر لمجد الزون وهي نقاط طبعا قريبة من الخط الأصفر المحتل. إذن الاحتلال الإسرائيلي يركز الآن، بعد فترات كانت تعد هادئة في القطاع الغربي بدأ يركز بشكل أساس على هذا القطاع، على تلك القرى القريبة من الخط الأصفر المحتل، من نقطة البياضة المحتلة وشمع المحتلة. قبل غارات مجد الزون كانت موجات الغارات العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على طير دبة، نتحدث عن 7 شهداء بعد 9 غارات بالمسيرات وبالطائرات الحربية. أيضا دير قانون النهر كان هناك غارات وكان هناك إصابات وشهداء. منطقة المساكن داخل مدينة صور تعرضت أيضا لغارات من دون سابق إنذار، صدقين هناك شهيدان، وبالتالي حصيلة الغارات وحصيلة الشهداء كبيرة جدا خصوصا في القطاع الغربي. مدينة صور كانت تعرضت لسلسلة انذارات خلال الأيام الثلاثة الماضية، واليوم تعرضت لغارة ومحيطها يتعرض لغارات عنيفة. ما هذا يعني؟ ذلك يعني أنه بعد قضاء النبطية وبالتزامن مع استمرار العمليات والاعتداءات على قضاء النبطية على المستوى البري وعلى المستوى الجوي، قضاء صور والقطاع الغربي يدخل دائرة العمليات بقوة. كانت تمر فترات طويلة لا نرصد فيها غارات لأن التركيز كان على قضاء النبطية، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ التركيز الإسرائيلي هنا في هذا القطاع. لم يحصل أي محاولة للتحرك البري أو التوغل البري، باستثناء أمس عندما أعلن حزب الله بأن هناك محاولة من البياضة إلى بيوت السياد نقاط قريبة وتصدى لها. ولكن المصادر الميدانية تقول هل هذا القصف المركز وأدخال صور ومحيط صور والخارطة الكبرى إضافة إلى الغارات العنيفة على البلدات القريبة من الخط الأصفر المحتل، هل هي تمهيد لأي محاولة للتوغل البري باتجاه مجد الزون والمنصوري؟ هناك تخوف كبير لدى الكثير من المصادر الميدانية من محاولة توغل بري، حتى الآن لم تحصل باستثناء ما أعلن عنه حزب الله بالأمس عن محاولة قوة مدرعة بعد تصدي لها إن كفأت. أما على مستوى قضاء النبطية هناك سلسلة غارات بالمسيرات، أيضا هناك حصيلة من الشهداء والجرحى، هناك ثلاث بلدات أنذرها الاحتلال الإسرائيلي اليوم وأغار عليها، وهي تقع بين قضاء صيدا وقضاء النبطية. طبعا يعني نحن نبتعد قليلا من دائرة يعني الصورة، لأن المسيرات عادت لتحلق والطائرات الحربية أيضا تحلق، وطبعا ربما تحصل أي غارة بين الحين والآخر. على كل أيضا حزب الله يعني تحدث عن عمليتين حتى الآن، والعمليتان هنا ضمن الخط الأصفر المحتل، استهداف للبياضة التي يعني هي تشهد على المواجهات الحاصلة والغارات الحاصلة، وأيضا استهداف في منطقة يحمر شقيف في القطاع الشرقي.
0: إدمو، يعني وسط كل هذا، وسط أوامر الإخلاء الإسرائيلية المستمرة، هناك قرى تخلى لأول مرة وأخرى يعني نزح سكانها أكثر من مرة. كيف يبدو وضع أهالي هذه البلدات في ظل هذه الظروف الصعبة والاستهدافات الإسرائيلية المستمرة؟ إلى أين ينزحون؟ الوضع الإنساني، كل هذا أطلعنا عليه لو سمحت.
1: يعني هذا ما عاشته مدينة صور تحديدا بالأمس. مدينة صور كانت هناك بعض الأحياء التي اعتادت على موضوع الإخلاء، البعض يخرج ثم يدخل إلى المدينة، البعض هجر أكثر من مرة من قراه التي تقصف الآن أو التي هي باتت محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي إلى المدينة ومنها إلى مناطق أخرى كصيدا وبيروت. ولكن بالأمس مساء الحارة القديمة كانت لأول مرة تنزح وتهدد، وبالتالي هم عاشوا ساعات من عدم معرفة الوجهة والمصير إلى أن خرجوا من المدينة. حتى الآن لم يعد الكثير من أبناء مدينة صور، خصوصا مع استمرار الغارات المتركزة على المدينة وعلى محيط مدينة صور. على مستوى الوضع الإنساني هناك نزوح باتجاه مدينة صيدا، هناك من يصل مراكز إيواء، هناك من يستأجر منازل، ولكن أيضا هناك من يذهب إلى الكورنيش البحري، هناك من يعيش في سيارته في حافلته يحولها إلى منزل، وبالتالي بانتظار جلاء الرؤية طبعا التحليق مستمر في هذا المجال. الآن نسمع صوت يعني صوت مروحية، ولكن يعني لا نستطيع أن نراها كما كنا نرى المسيرة التي كانت تحلق فوق مدينة صور بشكل واضح، كان وثقها الزميل بشير أبي راشد. وأيضا يعني كان لافتا بهذه المسيرة أنها لا تحدث أي صوت، يعني لولا إمكانية رؤيتها بشكل واضح لما كنا تمكننا من يعني تحديدها، ولا كنا قد تمكننا من سماع صوتها، على عكس باقي المسيرات التي كنا نسمعها في الأيام الماضية بشكل واضح وجلي في سماء القطاع الغربي.
0: شكرا جزيلا لك إدمو ساسين، سنكون معك في المتابعة. وأنتقل إلى القدس إلى أحمد جرادات. أحمد، نتابع معك أوامر الإخلاء هذه التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ماذا تقول بياناته وماذا تقول الرواية الإسرائيلية عن تقدم جيش الاحتلال في الأراضي اللبنانية جنوبا؟
2: يعني مزيد من أوامر الإخلاء التي اعتاد عليها اللبنانيون تحديدا في الجنوب اللبناني، وهناك محاولة إسرائيلية لإخلاء منطقة نهر الليطاني وحتى منطقة يعني شمال نهر الزهراني، في ظل أن يعني بيانات اليوم أيضا طالبت اللبنانيين المتواجدين في المناطق الواقعة في الجنوب اللبناني إلى الانسحاب والذهاب إلى المناطق الواقعة في شمال نهر الزهراني. تعمل إسرائيل على إخلاء هذه المنطقة من أجل إنشاء منطقة أمنية عازلة خالية من السكان. ولكن فيما يتعلق بالتقدم البري، وفقا لما نقلته صحيفة هارتس عن مصادر عسكرية، فإن العملية العسكرية مستمرة في الجنوب اللبناني، ولكن الجيش لا يتقدم بمعنى أنه ينفذ عمليات في المناطق التي احتلها خلال الأيام الماضية دون مزيد من التقدم في الجنوب اللبناني. أيضا حالة من الغضب في الجيش الإسرائيلي من تصرفات المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن لبنان وبشأن إيران. حذر عدد من الضباط، قالوا يعني في حديث لصحيفة هارتس الإسرائيلية، من أن إيران تنجح في خلق معادلات جديدة وتنجح في ربط الساحات، ربط ساحة لبنان بالساحة الإيرانية، وهذا سيؤثر على حرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في المستقبل. يشيرون إلى معادلات تحاول إيران يعني تطبيقها وفرضها في الميدان، ونتحدث حتى هذه اللحظة عن معادلة باتت واضحة، أن إسرائيل إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية، فهذا يعني أنها تتلقى صواريخ من إيران. ولكن بخصوص الجنوب اللبناني، العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة دون رد من إيران ودون تصريحات تندد بهذا الإجراء أو تهدد حتى بإمكانية اتخاذ إجراء عسكري. لذلك في هذه الفترة تعمل إسرائيل عسكريا من خلال قواتها المحتلة التي تحتل مساحة شاسعة من الجنوب اللبناني عبر تدمير البلدات اللبنانية، مزيد من الإخلاءات، مزيد من الهجمات. وركزت إسرائيل في الأيام الثلاث الماضية على استهداف مثلا مدينة صور ومحيطها وتكثيف الغارات الإسرائيلية لكسر المعادلة الإيرانية التي كانت تحاول فرضها بشأن جنوب لبنان وعدم استهداف الجنوب اللبناني. ولكن أيضا هناك قيود، على ما يبدو قيود أمريكية بشأن أي تحرك عسكري، بشأن أي توغل لمزيد من المناطق. واشنطن سمحت لإسرائيل تجاوز الخط الأصفر قبل أسابيع قليلة، وهي أيضا احتلت مزيد من البلدات. ولكن على ما يبدو مؤخرا ترامب طلب من إسرائيل على الأقل التوقف عند النقاط التي وصلت إليها. بخصوص يعني المسار العسكري، إلى جانب المسار العسكري هناك مسار سياسي مستمر في واشنطن. حالة من التفاؤل كانت في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا مساء أمس، التي نقلت عن مصادر بوجود يعني تقدم، ولكن هذا التقدم لا ينعكس على الأرض. هناك يعني محاولات لبلورة اتفاق لبناني إسرائيلي يقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها، ومن ثم تدريب الجيش اللبناني من قبل الجيش الأمريكي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد أن يصبح قادرا على مواجهة حزب الله يحدث الانسحاب التدريجي من مناطق بعينها. ولكن المسار السياسي في واشنطن لا ينعكس على المسار العسكري، بمعنى أن إسرائيل تحاول استمرار العملية العسكرية، وحتى هذه اللحظة لا أفق لإمكانية وقف هذه الحرب على لبنان خلال الفترة المقبلة أو خلال الأيام المقبلة. وتهديدات إسرائيلية بضرورة تصعيد الهجمات، ضرورة عدم الالتزام بالمعادلات تحاول فرضها إيران. وأيضا كان الجيش الإسرائيلي قد ضغط في اليومين الماضيين تحديدا رئيس الأركان وكبار القادة في الجيش الإسرائيلي وفقا لهآرتس، ضغطوا على المستوى السياسي بأن لا يوقفوا هجماتهم على إيران، وأنه تزامنا مع الهجمات على إيران كان يتوجب استهداف الضاحية الجنوبية وتوسيع الغارات على لبنان. ولكن المستوى السياسي وتحديدا نتنياهو لم يكن أمامه أي يعني طريق إلا الاستجابة لمطلب ترامب بوقف التصعيد على الأقل، بوقف استهداف يعني بوقف الحرب أو الهجمات على إيران، وعدم توسيع الحرب في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي من القدس. حازم، نتابع معك من طهران تطورات الموقف الإيراني فيما يتعلق بالمحادثات بعد الاشتباكات الليلية، كيف تطور الموقف الإيراني حازم؟
3: بداية اسمحي لي أن أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي أوردته وكالات
4: أنباء راديو الحرية
5: من 97.7 FM
4: راديو الحرية
5: من 97.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
4: الدبلوماسية في أي مكان في العالم لا تجري في الفراغ، وهي تحتاج إلى ظروف لإنضاجها بطبيعة الحال، وهذه المناوشات العسكرية وهذه الخروقات لوقف إطلاق النار تضر بالعملية الدبلوماسية عموما، سواء من قبل القوات الأمريكية في جنوب إيران أو من قبل إسرائيل فيما يتعلق بلبنان. لذلك يعني يمكن القول بأن إيران لم تغلق الباب أمام المسار الدبلوماسي، هذا واضح تماما، لكنها تؤكد تلازم المسارين، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري مع بعضهما البعض. قبل قليل صدر بيان عن رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف، وبمناسبة إحياء ذكرى ضحايا حرب 12 يوما وحرب 40 يوما كذلك. وفي هذا البيان أشار بشكل واضح إلى أن إيران سترد على أي اعتداء عليها دون شك وبسرعة وبحزم. هذا ما تريد إيران تثبيته، ليس هناك أي عدوان دون رد مهما كان، وهذا ما حصل الليلة الماضية في الواقع. وما حصل هو استكمال لكل المناوشات العسكرية التي جرت خلال الأيام والأسابيع الماضية، ولو أن حدة الأمور تبدو أشد، لكن هذا لا يقوض العملية الدبلوماسية وإن كان يرخي بظلاله عليها بطبيعة الحال. كما أن المضي قدما بالعملية الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي والمفاوضات لا يؤثر على قرار إيران العسكري بالقيام بأي تحرك عسكري لحفظ مصالح الأمة الإيرانية والأمن القومي الإيراني وفق المسؤولين الإيرانيين. ما حصل يوم أمس كان له دلائل كثيرة بطبيعة الحال بالنسبة لإيران، أهمها تثبيت هذه المعادلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك تحرك عسكري ضد إيران دون رد.
5: نعم، ويبدو أن الاتهامات متبادلة يعني بين واشنطن وطهران بعد التصعيد العسكري. شكرا لك حازم كلاس من طهران. عماد رواجدة من واشنطن. عماد، ترامب في تصريحاته الأخيرة منذ قليل يقول، يتحدث عن الجيش الإيراني ويقول إنه في حالة فوضى عارمة، ويقول أيضا لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب عظيمة والآن سيدفعون الثمن. هذا تهديد مباشر من ترامب لإيران. عماد،
6: صحيح، هو تهديد وتهديد غريب، لأن الرئيس الأمريكي يبدو متحمسا أكثر في تصريحاته أمس ليل أمس في الواقع لفوكس نيوز، يبدو متحمس أكثر للاتفاق، يقول بأنه سيحدث خلال أسبوعين. كان قال قبل تقريبا يومين في تصريحات أيضا لفوكس نيوز أن الاتفاق مع إيران سيكون إما يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، ثم صحيح. كما أشرت ليل أمس يقول خلال أسبوعين، نائبه جيدي فانس يقول ربما خلال أسابيع ربما خلال أشهر، لكن الأكيد أنه قبل الانتخابات التمهيدية. ثم يخرج اليوم ويقول بأن إيران ستدفع الثمن، من غير المعروف إن كان ينوي الذهاب في مزيد من الضربات، لكن يبدو أن التصريح تهديدي أكثر منه واقعي، لأنه واضح جدا الرئيس لا يرغب في تطوير العمل العسكري. بيانات القيادة المركزية الوسطى التي نشرت يوم أمس واضحة حينما قالت بأن العملية الانتقامية انتهت، الوضع الأمني لا يزال متوترا قالت، لكن العملية نفسها انتهت بالرد الأمريكي. الرئيس الأمريكي كان قال أيضا يوم أمس أو ليل أمس مع فوكس نيوز بأن هذا الرد كان واجبا على الولايات المتحدة، وهو رد قوي لكنه كان واجب بالنظر إلى إسقاط المروحية التي لا يعرف حتى الآن كيف سقطت، هل سقطت بالفعل في طائرة درون؟ هناك خبراء عسكريون أمريكيون يقولون ربما سقطت بصاروخ باليستي وليس بدرون. كان لافتا أيضا في دلالة أخرى على أن يبدو أن الجيش الأمريكي ليس متحمسا لمزيد من العمليات العسكرية، هو التصريحات التي صدرت على ألسنة مسؤولي دفاع أمريكيين، قالوا بأن الجيش الأمريكي مستعد، وإن ردت إيران على الرد الأمريكي سيقوم الجيش الأمريكي بالرد أيضا، لكن إيران بالفعل ردت ليل أمس في أكثر من مكان في المنطقة، لكن الجيش الأمريكي لم يتحرك، فيما يبدو وكأنه انتهى الوضع عند هذا الحد، حصل الانتقام، لأن بعض أعضاء الكونغرس في الواقع اعتبروا بأن ما حصل وإسقاط الأباتشي، صحيح أن الجنود في داخل الأباتشي لم يتأثروا، لكن إسقاط هذه المروحية كان حدث كبير بالنسبة لأعضاء الكونغرس، كانوا يطالبون بالفعل برد أمريكي، ويبدو أن الرئيس استجاب من هذا الباب أيضا لحفظ وجه الجيش الأمريكي في المنطقة. ليس من السهل أن تسقط طائرة حربية أمريكية دون أن يقوم الجيش الأمريكي بأي رد. بشكل عام على المستوى السياسي لا يزال هناك ضغط كبير داخل الكونغرس لإصدار قانون يحدد صلاحيات الرئيس ويجبره على سحب الجنود. طبعا نحن نعرف أن مجلس النواب مرر مثل هذا القرار، لكن بقي مجلس الشيوخ. هناك دعوات صدرت يوم أمس من قادة القادة الديمقراطيين، تحديدا تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يطالب بإصدار مثل هذا القانون، لكن نحن نعرف من الناحية الدستورية هو حتى لو صدر من مجلس الشيوخ هناك عقبات كثيرة، يجب أن توافق أغلبية الثلثين في غرفتي الكونغرس، ومن ثم سيذهب للرئيس والرئيس سيضع عليه فيتو، فهو بالتالي استعراضي سياسي يهدف لإحراج الرئيس، وأن يوضح المشرعون للرأي العام الأمريكي بأن الرئيس في واد والمشرعون في واد آخر، وأنه لا يتفق مع الكونغرس، بالتالي وضعه في الزاوية من الناحية السياسية وإجباره على دفع ثمن سياسي.
5: أشكرك جزيل الشكر عماد الرواجدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك وأشير لهذا الخبر العاجل. الآن تصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون يقول فيه: هدف المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد. هذا تصريح جديد للرئيس اللبناني جوزيف عون يتحدث عن الهدف من المفاوضات في واشنطن، ويقول ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ويتحدث عن الهدف من المفاوضات في واشنطن. طبعا المفاوضات بين لبنان الرسمي وإسرائيل بشكل مباشر، ويقول إن الهدف منها استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد، ويقول أيضا ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. إذا نتابع تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون يتحدث فيها عن المفاوضات وجولات المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية وتجري في واشنطن، ويتحدث عن الهدف منها. هذه المفاوضات التي لقيت طبعا اعتراضات ومعارضات كبيرة خاصة من حزب الله. يقول أيضا الرئيس اللبناني: اتخذت قرار المفاوضات وسأكمل.

0: قواتها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية والتي يحاول فيها التقدم في كل مرة. إذن قرار المفاوضات اتخذته وسأكمل فيه حتى النهاية، هذا ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون. وسنعود بطبيعة الحال على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بتصريحات عون والتطورات الميدانية في لبنان وتطورات هذا المسار السياسي والدبلوماسي. وأعود مرة أخرى الآن إلى شبكة مراسلين لمتابعة تفاصيل تطورات الأوضاع في المنطقة. نتحدث عن الضفة الغربية، استهدافات إسرائيلية، نتحدث عن أوامر إخلاء، تهديدات بالتهجير أيضا. عميد شحادة معك من رام الله، يعني تهديدات بتهجير سكان الخان الأحمر قرب القدس، وأنت كنت في جولة طبعا مع عدد من السفراء والدبلوماسيين، أطلعنا على التفاصيل. وأيضا نتحدث في مسافر يطع عن اخطارات بالهدم.
1: نعم سونيا، تقريبا 20 سفيرا وقنصلا أجنبيا زاروا الخان الأحمر اليوم، وهي الزيارة الثانية خلال أسبوع لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين لقرية الخان الأحمر شرقي القدس، بعد قرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش أنه أعطى الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر. هناك تخوفات حقيقية على منطقة الخان الأحمر من الهدم والتهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين، وهو الأمر الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بشكل دائم في كل أنحاء الضفة الغربية، وتحديدا في شرق الضفة الغربية منطقة الأغوار وفي جنوب الخليل، مسافر يطا جنوب الخليل. الآن يسلط الضوء مرة أخرى على الخان الأحمر، لذلك وصل السفراء إلى هذه المنطقة للاحتجاج على قرارات الحكومة الإسرائيلية أو وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتهديدهم بأن الخان الأحمر سيتم ترحيله. عشرات التجمعات الفلسطينية البدوية تم ترحيلها فعليا، وهذا ما أكده أيضا تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم، وتحدث عن عشرات التجمعات البدوية والتجمعات الزراعية الفلسطينية التي تم تهجيرها بفعل المستوطنين، وهو أمر ليس أمرا فرديا، ليس تصرفات فردية من المستوطنين، إنما هو برنامج للحكومة الإسرائيلية. أيضا على بالإضافة إلى ما يجري على أرض الواقع من هجمات المستوطنين لترحيل الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كذلك أخطرت اليوم آخر عدد من البيوت في منطقة الديرات في مسافر يطا جنوب الخليل، أخطرت 6 منازل بالهدم وسبعة منازل أخرى بوقف العمل والبناء، وبذلك تكون كل المنازل في هذه المنطقة أخطرت إما بالهدم وإما بوقف العمل والبناء. والمنازل التي أخطرت اليوم على الجهتين هي منازل مأهولة بالسكان، ومن المحتمل أن تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم قريبا، وحتى التي تخطر بوقف بناء يتم هدمها فيما بعد. أوضاع صعبة في الضفة الغربية، من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها. في هذه الأثناء مثلا تقوم جرافات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الطرق المؤدية إلى سهل عرابة جنوب مدينة جنين، هذا السهل يعتبر من أكبر المساحات الزراعية في شمال الضفة الغربية. سلطات الاحتلال جلبت جرافات، أغلقت كل الطرق الترابية المؤدية إلى هذا السهل والتي كانت تسهل على المزارعين الوصول إلى أراضيهم. ما يجري في الضفة الغربية هو سلب الفلسطينيين أراضيهم، حتى في الأراضي في المناطق المصنفة ألف أو المناطق التي فيها تواجد استيطاني قليل مثل منطقة جنين، هناك سيطرة واسعة على أراضي الفلسطينيين، تغيير للبنية التحتية، تغيير حتى لشبكة الطرق وشكل شبكة الطرق في منطقة جنين التي عاد إليها الاستيطان حديثا. لذلك ما يجري في الضفة الغربية هو تغيير كامل للجغرافيا وتغيير كامل للبنية التحتية لتمهيد هذه المنطقة لكي يكون فيها المستوطنين يسيطرون على أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، ويحصر الفلسطينيون داخل مدن وداخل.
0: طيب عميد، إن عدنا إلى تقرير منظمة العفو الدولية، على كل سنعود لعميد فقدنا التواصل معه، ولكن مهم جدا أن نعود للحديث عن تقرير منظمة العفو الدولية حول التطهير العرقي في الضفة الغربية. عميد مرة أخرى أنت معنا لنتحدث عن هذا التقرير. تقول منظمة العفو الدولية أنه محو لكل فلسطيني، تحدث عن تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. نتابع معك التفاصيل.
1: نعم، هذا وصف دقيق لما يجري على أرض الواقع سونيا. تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عما جرى في آخر 3 سنوات، دعينا نقول من بداية عام 2000

0: 2023 وحتى هذا العام تحدث بما يراه الفلسطينيون يوميا على أرض الواقع ولكن لا تراه دول العالم. لذلك طالبت منظمة العفو الدولية الدول التي توافق إما ضمنيا أو بشكل صريح على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية أن تتخذ موقفا مما يجري في الضفة الغربية. تطهير عرقي بمعنى الكلمة، لأن هناك عشرات التجمعات الفلسطينية تم تهجيرها قصرا، وهذا التطهير عرقي تحديدا من منطقة الأغوار. أخرج الفلسطينيون من عشرات التجمعات الفلسطينية في منطقة الأغوار ودفع بهم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون باتجاه وسط الضفة الغربية، باتجاه سلسلة جبال وسط الضفة الغربية، باتجاه القرى والمدن، وبالتالي أفرغت المنطقة منطقة الأغوار من عدد كبير من التجمعات السكانية الفلسطينية. أكثر من 3000 فلسطيني تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية من تجمعاتهم السكانية. يقوم المستوطنون بعمليات الترحيل، يظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أنفسهم بأنهم يحاولون الفض بين سكان مدنيين فلسطينيين ومستوطنين، ولكن دائما ما تظهر الحقيقة سريعا من تصوير كاميرات مراقبة تكون معلقة في أماكن لا يراها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الذين يتحركون مع بعضهم البعض لقمع الفلسطينيين، لطردهم، لإحراق حتى مزارع الفلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق مزارع الفلسطينيين في منطقة الأغوار، والمستوطنون في الصباح يكونون في زي مدني وفي المساء يلبسون الزي العسكري، يضعون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مركباتهم، وفي كل مرة يريدون تنفيذ هجوم يلبسون هذا الزي العسكري للجيش وينفذون الهجوم. وبالتالي هو برنامج حكومي كامل لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها، أو على الأقل منطقة شرق الضفة الغربية، وهي المنطقة الأهم، تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية وأهم المناطق الزراعية للفلسطينيين. وبالتالي هو عزل للفلسطينيين، ترحيلهم من أماكنهم، السيطرة على ممتلكاتهم وعلى مزروعاتهم، وعملية تهجير داخلي، عملية تهجير داخلي كبيرة جدا. نعم. تحصل في الضفة الغربية، وهذا ما أكده تقرير منظمة العفو الدولية سونيا.
1: شكرا جزيلا لك عميد شحادة من رام الله. وأشير الآن لهذا الخبر العاجل، مصدر أمني لبناني للتلفزيون العربي يتحدث عن سقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبية لبنان. إذن شهيدان في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان بحسب ما أفاد به مصدر أمني لبناني للتلفزيون العربي من صور. معنا مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو، نتابع معك هذه التفاصيل. غارة إسرائيلية على مدينة صيدا والحصيلة شهيدين.
2: نعم، فيما كانت الأنظار تتجه هنا إلى التصعيد الكبير الذي يحصل في القطاع الغربي وبالتحديد في مدينة صور وفي جنوب مدينة صور، غارة مسيرة.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: نعم سونيا، نبدأ من الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها 22 من الأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة. هؤلاء الأسرى بالأساس هم من فلسطيني الضفة الغربية والقدس. قاد الاحتلال الإسرائيلي بإبعادهم قسريا إلى قطاع غزة في الصفقة، صفقة التبادل، في يناير 2025. تم نقلهم إلى قطاع غزة في مكان لم يعيشوا فيه من قبل، يعيشون في مثل المواطنين داخل القطاع في خيام، يتعرضون لما يتعرض له الآخرون من شح الطعام والاحتياجات الأساسية والخدمات الحيوية داخل قطاع غزة منذ أشهر، وهم يطالبون بأن يلتقوا مع عائلاتهم. لهم مطالبات عدة من أجل مغادرة قطاع غزة والوصول إلى جمهورية مصر العربية من أجل الالتقاء بعائلاتهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تحاصر فقط هؤلاء الأسرى والمبعدين إلى القطاع، وإنما تمنع حتى جزءا من عائلاتهم من مغادرة الضفة الغربية والانتقال إلى جمهورية مصر العربية. هؤلاء الأسرى والمبعدين إلى داخل قطاع غزة عمليا يعانون بسبب عدم وجود حاضنة مجتمعية كبيرة داخل القطاع، بالرغم من المساهمة التي يقوم فيها المواطنون داخل قطاع غزة، إلا أنها بطبيعة الحال غير كافية. نحن نتحدث عن مواطنين انتقلوا إلى مكان ليس لهم فيه بيوت، ليس لديهم مصدر دخل، ليس لديهم أصلا عوائل من أجل الاعتناء بهم، خاصة بعد مكوثهم في السجون الإسرائيلية لسنوات. طبعا هذا الحصار المفروض على هؤلاء الأسرى هو أيضا مفروض على أكثر من 20,000 حالة مرضية تحتاج مغادرة القطاع بأسرع وقت ممكن.
4: شكرا جزيلا لك عاصم نبيه، مراسل التلفزيون العربي من مدينتي. لمتابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول الآن أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. إذن يقول ترامب أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية، ونتابع هذه التطورات مع مراسلنا من واشنطن عماد الرواجد. عماد أهلا بك مجددا، يبدو أن تهديدات ترامب ما زالت مستمرة وبشكل تصعيدي.
5: هذا صحيح، وعده السابق كما تذكر سوني هو كان توعد بقصف مواقع الطاقة الإيرانية، لكنه لم ينفذ هذا الوعد، توعد فيه أكثر من مرة في الواقع. للآن غير واضح إن كان هذا التصريح مجرد تهديد لإيران حتى تكف عن الهجمات، أو ربما مجرد رد فعل سياسي مخصص للاستهلاك الإعلامي ردا على الهجمات الإيرانية ليل أمس على الكويت والأردن وأكثر من دولة أخرى. ربما يكون ذلك هو الحال، لأن بيانات القيادة المركزية يوم أمس كلها توحي بعدم الرغبة بتطوير العمل العسكري. بيان القيادة بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات في الداخل الإيراني، فورا بيان القيادة المركزية الوسطى قال بأن العملية انتهت، الوضع الأمني بشكل عام لا يزال قائما لكن العملية انتهت، وإن أراد الإيرانيون الرد سنرد عليهم والجيش الأمريكي جاهز لذلك. بالفعل قام الإيرانيون بالرد في أكثر من دولة عربية، لكن لم يتحرك الجيش الأمريكي حتى هذه اللحظة. الرئيس الأمريكي فورا بعد تنفيذ الضربات الأمريكية أيضا غرد وصرح لوسائل الإعلام بأن هذه الضربة كانت ضرورية وهي في حدودها، كما وصفتها أيضا وزارة الدفاع، هي ضربة محدودة للرد على ضربة محدودة أخرى إيرانية. لم يكن يستشف من البيانات الأمريكية حتى قبل قليل، ربما قبل آخر تصريح للرئيس الأمريكي، بأن هناك نية للتوسع في الضربات العسكرية. مرة أخرى قد يكون هذا التصريح مخصص للاستهلاك السياسي والإعلامي ردا على الهجمات الإيرانية يوم أمس، لكن الرئيس في نهاية المطاف غير متوقع، وقد يذهب ربما نتيجة ضغط إسرائيلي معين باتجاه توسيع الضربات العسكرية. هذا مرهون في الساعات القادمة سونيا.
4: بالضبط عماد، هنا الحديث خاصة في الأيام الماضية أن هناك يعني توتر في العلاقة بين ترامب ونتنياهو فيما يتعلق بإيران. ترامب يود الذهاب نحو نتيجة عبر المسار الدبلوماسي، بينما يضغط بنيامين نتنياهو من أجل العودة إلى الحرب. ما الذي يعني جعل هذا الموقف أو موقف دونالد ترامب تحديدا يتغير بهذا الشكل، يعني تغير لفت في التصريحات؟ نعلم أن هناك اشتباكات كانت وهناك استهدافات إيرانية لقواعد أمريكية في المنطقة، ولكن هل هذا ممكن أن يعيد الأمور إلى التصعيد العسكري مجددا، أم أن المسار الدبلوماسي كذلك يتماشى في نفس الوقت مع المسار العسكري؟
5: من الناحية الموضوعية، طبعا وهذا ما يراه معظم المحللين، من الصعب على الرئيس الأمريكي أن يعود للعمل العسكري لاعتبارين أساسيين. الأول، نحن على أبواب المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة مع الباراغواي في مونديال كأس العالم. كأس العالم يقام في 3 دول من بينها الولايات المتحدة. هو استثمر سياسيا كثيرا في المونديال ويريد اعتباره تجربة ناجحة بعد أن آخر مرة كان في 94 في الولايات المتحدة، زمن طويل يريد أن يثبت للأمريكيين أنه قادر على التنظيم بنجاح. والنقطة الثانية هي مسألة الانتخابات التمهيدية في نوفمبر المقبل، الانتخابات الكونغرس التي تجري الآن، لها انتخابات تمهيدية فاز فيها لينزي جراهام أخيرا يوم أمس في ساوث كارولينا. بالتالي هناك حدثان مهمان يريد الرئيس أن يمر بسلام دون أن يدخل في عمل عسكري، هذا من الناحية الموضوعية. لكن مرة أخرى كل شيء ممكن، لأن هناك ضغط إسرائيلي كبير وهناك حسابات متعلقة بالتمويل الإسرائيلي للانتخابات. قد يختار الرئيس في لحظة ما الذهاب نحو عمل عسكري أكثر توسعا وإن كان محدودا أيضا لإرضاء اللوبي الإسرائيلي في ظل السعي المحموم للاحتفاظ بمجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات المقبلة، أو على الأقل مجلس الشيوخ للتحكم في القوانين على الأقل. بالتالي كل شيء ممكن، لكن الرئيس غير متوقع أيضا.
4: صحيح، والضغط الأمريكي الداخلي الذي يذهب باتجاه عدم التصعيد العسكري، لا أي مدى عماد ممكن أن يؤثر في قرارات ترامب؟
5: طبعا هناك ضغط داخلي آخره كان يوم أمس. نحن ننتظر في أي يوم أن يعلن مجلس الشيوخ التصويت على قانون صلاحيات الحرب، تحديد صلاحيات الرئيس في الحرب على إيران وإجباره على سحب الجنود. النواب صوتوا، بقي الشيوخ، لكن حتى لو صوت الشيوخ بعد ذلك يحتاج 1/3 الأعضاء في كلا الغرفتين للتصويت ثم أن يذهب للرئيس. الرئيس غالبا سيضع عليه الفيتو، وقد هدد بوضع الفيتو عليه منذ البدء. بالتالي من هذه الزاوية هو لا يخشى، رغم أن بعض الخبراء يقولون أن خشية الرئيس سياسية أكثر منها قانونية، هو لا يخشى من أنه قد يجبر على سحب الجنود، لكنه لا يريد لهذا المشهد السياسي أن يحدث في هذه اللحظة، لحظة الانتخابات التمهيدية، انتخابات الكونغرس. لا يريد لهذا المشهد السياسي أن يعرضه الكونغرس إلى هذا الحد، أن يصوت أعضاء في حزبه مع قانون لسحب القوات من إيران ثم يعارضه هو ويضع عليه الفيتو. سيبدو الرئيس وكأنه في حالة صدام مع الحزب الجمهوري، حزبه الذي أوصله للسلطة، وهو لا يريد لهذا المشهد أن يحدث بأي حال من الأحوال. لكن من الناحية القانونية لا أحد يستطيع إجبار الرئيس الأمريكي على سحب القوات في هذه اللحظة، على الأقل من الناحية الدستورية. هو يخشى فقط من الأثر السياسي، وربما هذا يدفعه إلى التعقل أكثر وعدم الذهاب في عمل عسكري موسع. كما أشرت، المونديال والانتخابات، انتخابات الكونغرس مسألتان مهمتان جدا للرئيس الأمريكي. كثيرون يستبعدون أن يذهب بهذا الاتجاه، ونحن على أبواب المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة.
4: ابقى معنا عماد واستقبل حازم كلاس مرة أخرى من طهران. حازم، تهديدات من الرئيس ترامب بتوجيه ضربات أو هجمات على محطات طاقة وجسور إيرانية، ويقول إن كان لطهران الوقت الكافي من أجل إبرام صفقة أو اتفاق سيحقق لهم مكاسب عظيمة والآن سيدفعون الثمن. ماذا نعرف عن التصريحات الإيرانية، الموقف الإيراني، وهل هناك ردود فعل حول هذه التصريحات من دونالد ترامب؟
1: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق من قبل المسؤولين الإيرانيين حول التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بالعموم إيران قالت سابقا بأنها تمضي في المسارين معا، المسار الدبلوماسي.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
1: إيرانية طهران، هذه الزيارة بطبيعة الحال لها أبعادها في هذا التوقيت، أن تأتي بعد المناوشة العسكرية الأخيرة ليلة أمس الشديدة نسبيا بين القوات الأمريكية والإيرانية، أن تأتي بعد رسالة باكستانية مهمة كانت قد وصلت إلى طهران، سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، موجهة من رئيس وزراء باكستان ومن قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وبالتالي يمكن القول بأن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة وبشكل مكثف.
4: طيب،
1: كان هناك اتصالان هاتفيان يوم أمس أيضا بين عباس عراقشي ونظيريه السعودي والتركي، وسبق ذلك سلسلة من الاتصالات كذلك. الجهود الدبلوماسية مستمرة، لكن الأوضاع تبدو في ظل وقف إطلاق نار هش للغاية.
4: بالأمس تصريحات ترامب كانت تقول أنه لم تعد هناك نقاط عالقة مع طهران، وأن الأمور تسير باتجاه سريع نحو اتفاق. هل كانت طهران تتحدث أيضا بنفس النبرة، أنه أنهم يعني أنه تم تجاوز النقاط العالقة في المفاوضات أو المحادثات؟
1: إيران طوال فترة المفاوضات سونيا منذ البداية لا تبدي تفاؤلا ولا تبدي تشاؤما، بل تبدو أقرب إلى موقف عدم الثقة بالجانب الأمريكي تحديدا. تقول دائما بأن الجانب الأمريكي لم يحترم الدبلوماسية، انقلب على طاولة المفاوضات، حول طاولة المفاوضات إلى ساحة حرب، في إطار إشارتها إلى المفاوضات السابقة. وتقول أيضا إيران بطبيعة الحال بأن كل هذا التفاؤل الأمريكي يأتي في إطار حرب إعلامية أو حرب مركبة تقود الولايات المتحدة الأمريكية. أبرزت وسائل الإعلام الإيرانية يوم أمس تقرير CNN الذي أشار بشكل واضح إلى أن دونالد ترامب تحدث 37 مرة طوال فترة المفاوضات مع الجانب الإيراني بأن الاتفاق قريب، وهذا ما لم تؤكده ولا تنفيه طهران في أي وقت من الأوقات. إيران تبدو بنظرة واقعية أكثر، تبدو طهران حذرة بشكل أكبر، تبدو قلقة بشكل أكبر جراء هذه المناوشات المستمرة، جراء الانتهاكات لوقف إطلاق النار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهو المتحدث باسم فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، إسماعيل بقائي، قال يوم الاثنين الماضي على دول العالم أن تكون قلقة تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، تجاه اشتعال حرب جديدة في المنطقة، لأن تبعات ذلك ستتجاوز حدود الإقليم، كان هذا الكلام ردا على سؤال طرحته عليه في مؤتمره الصحفي ردا على التلفزيون العربي. بالمقابل أكد أيضا بقائي في رده بأن إيران مستمرة بالتواصل مع محور المقاومة كما تسميه، مستمرة في فرض معادلة إقليمية جديدة تمتد من لبنان إلى مضيق هرمز إلى باب المندب. لن تتراجع إيران عن شروطها وتعتقد بأن لها اليد العليا. محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وفي إطار عدم التفاؤل ربما الذي تظهره طهران، كتب على حسابه في منصة إكس: إيران تفضل الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بشكل أفضل، وإذا أراد الطرف الآخر تجريب ذلك مجددا فنحن مستعدون، في إشارة إلى الخيار العسكري الذي يمكن أن يحصل مرة أخرى. إيران مستعدة لكلا الأمرين، وتقول أنها عسكريا عززت قدراتها العسكرية أكثر من السابق بكثير، أكثر مما كان عليه الجهوزية العسكرية في 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأت حرب 40 يوما.
4: طيب حازم، ابقى معنا، نحن في متابعة لهذه التطورات وتهديدات دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة في إيران. عماد، ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بضرب محطات الطاقة، ما مدى فعلا إمكانية أن ينفذ هذه التهديدات التي ربما تشعل النزاع مرة أخرى ويعني تقطع هذا الحبل الدبلوماسي مرة واحدة؟
5: سونيا، دعيني أذكر بما نشرته فوكس نيوز نقلا عن بعض المصادر بأن وفدا قطريا ذهب إلى طهران اليوم صباحا لمناقشة الفجوات في المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، محاولة ردم هذه الفجوات وتقريب الطرفين من اتفاق. قد تكون تهديدات الرئيس متعلقة بالمساعي الأخيرة للتوصل لاتفاق، هذا وارد جدا، محاولة منه لتخويف الإيرانيين مرة أخرى. قد استخدم هذا التكتيك سابقا أكثر من مرة في إطار المفاوضات، هدد كثيرا ولم ينفذ وعوده. هذا لا يعني بأنه لن ينفذ بالضرورة، لكن شهدنا سابقا تهديدات للرئيس الأمريكي لم تنفذ، كانت الغاية منها دفع الإيرانيين للتوقيع على اتفاق هو يريده لكنهم لم يفعلوا ذلك. ربما الجديد هذه المرة هو القصف والقصف المتبادل وسقوط الطائرة الأمريكية، هذا أضاف ربما متغير جديد على هذه المعادلة، بالتالي قد يغير ذلك من كل القراءات. يعني قد يكون التهديد الأمريكي هذه المرة جديا، هذا وارد أيضا، لكن كما أشرت ربما في مداخلات سابقة، المسألة هي الظرف السياسي، الظرف الداخلي الأمريكي لا يسمح كثيرا في التوسع في عمليات عسكرية، سيما وأن الرئيس الأمريكي لا يمكنه أن يضمن رد الفعل الإيراني. هل سيكون رد الفعل الإيراني محدودا أم أن الأمر سينزلق من بين يديه ويصبح خارج عن السيطرة، بالتالي تطول هذه الحرب، في ظل أنه يحاول تهدئة الاقتصاد الداخلي، خفض أسعار المشتقات النفطية، تهدئة الأسواق العالمية أيضا تحديدا أسواق الحلفاء في أوروبا وآسيا، ويريد أيضا العبور بسلام للانتخابات النصفية والعبور بسلام في كأس العالم حتى ينتهي منتصف تموز المقبل. كل هذه المتغيرات تجبره على التريث أكثر، لكن المتغير الجديد سقوط الأباتشي، الرد الإيراني لم يكن بسيطا أيضا. صحيح أن هناك حالة من الصمت لم تعلق للآن القيادة المركزية، باستثناء تعليق واحد قال بعض المسؤولين العسكريين لوسائل الإعلام الأمريكية أن كل الذي فعلته إيران ليل أمس لم يؤدي إلى أي نتيجة، لم تحصل أي أضرار، كلها هجمات جرى إحباطها، وفق هذا المسؤول في وزارة الدفاع. لكن مجرد الاستهداف بالنسبة للولايات المتحدة، مجرد أن تستهدف إيران رادارات حتى لو تم إفشال هذه الهجمات، هو يعتبر مسألة كبيرة بالنسبة للجيش الأمريكي، متعلقة بهيبة الجيش الأمريكي. وعدم الصمت على مثل هذه الهجمات أيضا مسألة أساسية. وزير الحرب بشكل عام هو مسؤول إلى حد بعيد حاد ويريد إثبات هيبة الجيش الأمريكي. هذه رسالته وهذه مهمته منذ أن تسلم المنصب. الرئيس الأمريكي كذلك بدأ الأمر يوم أمس وكأنه إهانة للجيش الأمريكي، إسقاط الطائرة أولا ثم الهجمات على الرادارات الأمريكية في أكثر من مكان دون أن يرد الجيش الأمريكي على آخر هجمات حتى هذه اللحظة. ربما هذا كله يأتي في سياق تصريح الرئيس الأمريكي الذي قال فيه لفوكس نيوز قبل قليل بأنه يقترب من إعطاء الأوامر بهجمات على الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية.
4: حازم عماد يقول الظرف الداخلي الأمريكي لا يسمح بتوسيع العمليات العسكرية رغم تهديدات ترامب بذلك، كيف يبدو أيضا الوضع الداخلي الإيراني؟
1: إيران حرصت طوال الفترة الماضية منذ 28 من شباط فبراير الماضي وحتى هذه اللحظة على إبقاء جذوة الحماسة مشتعلة لدى الإيرانيين، لدى الشارع الإيراني الذي لا يزال يستمر على الأقل، يعني من يناصر النظام بشكل كبير لا يزالون مستمرون في تجمعاتهم الشعبية بشكل يومي ليلا، يتجمعون في الساحات العامة، يطلقون الشعارات، حافظت على خطاب رسمي خاصة عسكري يقول بأن الحرب لم تنتهي، نحن نعيش أجواء الحرب، نعيش صمت عسكري ولا نعيش وقف لإطلاق النار. سياسيا كان هناك دائما تأكيد بأن
2: الحرية.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. مساء الفل والياسمين لكل الناس اللي عم تسمعنا، سواء في بيوتكم، سواء في سياراتكم، حتى في أماكن عملكم كمان. مشوارنا بيتجدد فيكم اليوم، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. قضايا كتير عالقة، مشاكل، تحديات منواجهها كأشخاص ذوي إعاقة في هاي البلد. والأهم من هذا كله، إحنا لما نشوف المشاكل لازم نسائل ونسأل. عشان هيك اليوم رح يكون معنا رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري لحتى نحكي بكتير قضايا عالقة في مدينة الخليل. متابعة طيبة بتمنها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي، ومع المهندس المتألق في هندسة الصوت ربحي أبو رموز. مساء الفل، وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: على فكرة هاي الأغنية أنا كتير بحبها يا ربحي. شكرا كتير ملاك أبو رعية في غرفة الكنترول برساء الفل. أهلا وسهلا. لحتى يكون معنا المهندس يوسف الجعبري يا ربحي, في رسالة صغيرة بحب أوصلها لكل الناس وتحديدا لسائق العمومي. أنا بعرف إنه إحنا حاليا عم بنعيش بوضع غلاء كبير, وكلنا بنشكي من غلاء الأسعار, من غلاء السولر, من غلاء البنزين. بس كمان لما يطلع السولر أو يطلع البنزين السائق العمومي بيصير يقول يا عمي أنا بتمشيش معي تمام, والراكب بتعاون مع سائق العمومي وبيرتفع السعر وإحنا هون متفقين. لكن كمان لما ينزل السولر حتى لو نزل شيكل أو البنزين كمان بترجع بتنزل التسعيرة شوي, وفي بعض السائقين في تعاون بينهم وبين الراكب الركاب. هلأ الفكرة وين؟ الفكرة عند بصراحة اللي بيشتغلوا طلبات. يا جماعة الخير احنا كمواطنين كلنا عم بنعيش بأزمة كبيرة, سواء سائق سواء راكب سواء عامل, حتى الموظف كمان, وحتى اللي واصل يعني لأعلى مراتب خلينا نقول العمل عنده تحديات. بس لما أنا أجي أطلع مع سائق عمومي من مثلا دوار المنارة لدوار الرحمة ويجي يقول لي بدل طلب 20 يجي يقول لي 35 شيكل, هون بتصفي مشكلة. فإحنا الفكرة ولما تيجي تحكي له أنا يعني شو هذا, يصير يقول لك ما هو يا عمي السولار غالي. طيب ما هو السولار غالي بالضبط, ما هو رخص, وبنفس الوقت كمان انت ماخد مضاعف يا عمي. حتى لو السولار غلي حتى بالغلاء يعني ما بيزبط انت تاخد من دوار المنارة لدوار الرحمة مثلا 35 شيكل. هذا بصراحة طلب مضاعف يعتبر. يعني تعال احكي لي من حارة ابو سنينة لدائرة السير 35 شيكل, ها بمشي لك اياها. مع انه احيانا في سائقين والله العظيم انا بطلع في سائقين بياخدوني من حارة ابو سنينة لدائرة السير ب 25 شيكل. شو بدكم؟ وكمان انا بحكي لهم عادي طلعوا ركاب, يعني اللي بتعاون مع الناس ربنا ما بنساه. والله انا مش ضد سائقي العمومي, وهي الرسالة مش للكل, بس انا بحب دائما نفكر ببعض نحس ببعض. كمان لسائق العمومي الناس بتعرف, الناس انا اسفة اني احكيها, الناس صار عندها وعي اكبر مش زي زمان. فخلينا كلنا نتعاون مع بعض, كلنا نحس مع بعض يعني, ونحاول الطلب يكون معقول. يعني في تحديات كبيرة بيواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة, ورح نحكي عنها كمان شوي, إلها علاقة بنقل المواقف, وخلى كتير أشخاص ذوي الإعاقة يرجعوا للطلبات. والأشخاص ذوي الإعاقة مثلا هم في وضع حاليا اقتصادي صعب زيهم زي باقي الناس, فما تجي انت تفكر انه مثلا اسراء او غيرها بيشتغلوا في مؤسسة دولية واروح انا اخد منها طلب 40 شيكل والطلب بيستاهلش 20.
1: متأكد له هذا الزلمة؟
2: ايه اسمعوا على الحكي, اسمعوا واح اكابي واح كتير كتير اكابي, ايش بدي الا يعني شرف نزاهة اخلاف محبة دفاني عطاء لك من كله ويك شبعان باب عين وشي
0: يعني كل التحية لكل سائق العمومي, يعطيكم ألف عافية. كل التحية للركاب كمان, الفكرة مش بس معي أنا بتصير, للأسف كمان بتصير مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بشكل مضاعف. لما الشخص يكون بيستخدم كرسي متحرك بيجي سائق العمومي بيقول له يا عمي أنا ما بقدر أحملك, يا إما باخد الطلب طلبين. طب هذا الحكي ما بنفع يعني. والله العظيم في بعض الأشخاص اللي بيستخدموا كراسي متحركة بيمشوا مسافات طويلة بكراسيهم لأنه فيش سائق عمومي عم يقبل حملهم. وحتى فكرة موائمة المواصلات لليوم فيها تحدي كبير ورح نحكي فيه في الحلقات القادمة. لليوم أصلا في عنا نقص بالسيارات الموائمة لليوم, فخلينا نتعاون مع بعض، خلينا نحس ببعض. الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم يعيشوا بالحياة، من حقهم يركبوا سيارة، من حقهم يكونوا في المواصلات العامة. مش أنا أروح على المواصلات العامة وألاقي تحدي كبير، مش أنا لما أنزل على باب الزاوية بصراحة ما أعرفش وين الموقف مثلا. وهذا رح نحكي فيه مع المهندس يوسف الجابري كمان شوي.

0: يعني ما حدا يزعل منا يا ربحي صح. احنا بالنهاية هون بس منوصل رسالة لانه من حقنا زي ما حكيت نعيش. مستمرين في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7, ورح يكون معنا المهندس يوسف الجعبري كمان شوي لحتى نحكي بكتير قضايا لحتى نفضفض بصراحة مع بعض أنا وياه. بس خلينا نطلع لدقات الساعة بعدها راجعين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد وأهلا وسهلا فيكم في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. وأنا كتير مبسوطة اليوم بهاي الحلقة. بعرف إنه في قضايا كتير عالقة، بس مبسوطة إنه المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل صار موجود معنا في الاستوديو. أول إشي خليني أرحب فيك، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، يسعد مساكي ومسا كل المستمعين والمشاهدين عبر أثير راديو الحرية أو إذاعة منبر الحرية. كل الاحترام لكم على برنامجكم.
0: خلينا نرحب فيك مع ربحي أول. يلا

0: يعني أنا بصراحة شهادتي فيك مجروحة من قبل ما أنت تكون رئيس بلدية الخليل، وأنت بتعرف أني أنا ما بجامل. يعني أول إشي مبروك، وأنت بتستحق، وحكيتها أنا من قبل. أنا ما كنت بدي أشارك في انتخابات بلدية الخليل السنة هاي، كان عندي بعض التحفظات، بس لما أنت كنت موجود ودكتور خالد الأواسمة كانوا موجودين فانزلت انتخبت، فلأنه أنت بتستحق صوتي. لكن في قضايا كتير بصراحة بدنا نحكي فيها، وأنا يعني بدي أحكي لك عندي ثقة فيك. ولما أحكي عندي ثقة فيك إن شاء الله يا ربي إنه هاي الثقة بديش أقول بالأيام، خلينا نقول بالسنوات الجاية تكون بمحلها، وأنا نوعا ما متأكدة إنها بمحلها. بس إن شاء الله إنه المشاكل اللي بدنا نحكي فيها اليوم في الحلقة نلاقي لها حلول لقدام. مبارك أول إشي.
1: إن شاء الله. يعني مساء الخير مرة تانية إليك ولكل الإخوة المستمعين والمشاهدين. يعني أنا بعتز لما بشوف حدا يعني بيقرر أنه يشارك في الانتخابات بغض النظر عن مين انتخب ومع مين كان وليش انتخب، بس يعني هذا كان استحقاق انتخابي لتحديد قيادة جديدة لبلدية الخليل وللخليل. فبالتالي أنا دائما بحكي للناس أنه، وحكيت للناس في فترة الدعاية الانتخابية، بغض النظر مين بدك تنتخب بس روح انتخب واختار من تراه مناسبا. فأنت لما رحت انتخبتي أول شيء لانتخابك إلي والانتخابك لزميلي أخي أبو الفهد، هذا إشي إحنا بنعتز وبنفتخر فيه. فبالتالي أنت مشكورة، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني اللي شاركوا واللي ما شاركوا في العرس الانتخابي مشكورين، لأنه العرس الانتخابي نجح بالناس اللي شاركت والناس اللي ما شاركت. حتى اللي ما شاركت زعلانين منها شوية، بس بنفس الوقت ساعدوا وساندوا من أجل خروج هذا العرس بشكل لائق بشكل جيد بدون أي إشكالية تذكر.
0: يعني الله يعينك يا رب، وإن شاء الله تكون قد المسؤولية أنت وكل اللي موجودين معك. قبل ما نبلش، كيف بتشوف مدينة الخليل؟ بتشوفها مدينة شاملة للكل؟
1: يعني إن شاء الله إن شاء الله. يعني مدينة الخليل زي ما الكل بيعرف هي مدينة الخليل تختلف عن كل مدن الضفة الغربية، بل عن كل مدن العالم لأسباب متعددة. يعني ممكن تختلف عن مدن الضفة الغربية لشغلات عمرها أكتر، وصل لتسعة آلاف سنة، حكوا عن 6000 سنة، لا هي تاريخيا في بعض الباحثين بيحكوا عن 9000 سنة استمرت الحياة فيها. هي أكبر مدن الضفة الغربية، هي مركز محافظة الخليل، المحافظة الأكبر على مستوى الوطن. والأهم من هذا الموضوع إنه الخليل كمان حتى بعد الانتشار السلطة الفلسطينية كان في هناك اتفاقين، اتفاق الأول اتفاق أوسلو، واتفاق خاص فقط لمدينة الخليل، اتفاق أو بروتوكول الخليل. قسمت الخليل إلى قسمين H1 و H2. للأسف بلدة قديمة، هناك مناطق مغلقة، فالخليل البلد الوحيدة ما بيشبه الخليل إلا القدس، وما بيشبه القدس إلا الخليل. وجود المستوطنين في مركز المدينة، في وسط المدينة، وجود الحواجز الإسرائيلية، المناطق المغلقة. فبالتالي الخليل مميزة كمان. يعني ما ننسى أن الخليل كمان مميزة بأهلها وبعائلاتها وبعشائرها وبالعلاقات الاجتماعية اللي موجودة بين سكانها وبين مواطنيها. عشان هيك احنا دايما بحكي للناس افتخر انت خليلي، فاحنا دايما خلايلة وما شاء الله علينا.
0: اكيد يعني، وانا بأكد على كلامك. بدنا ندخل انا وياك بملف ملف، واليوم انا بحكي معك كإسراء مش الإعلامية أو المذيعة، بحكي معك كإسراء مواطنة عندها تحديات كبيرة، عندها صعوبة بصرية، وبعتبر حالي بصري وحركي مع الأوضاع الموجودة في البلد للأسف، مع التعديات مع التحديات. عشان هيك بدنا نتناقش ونفضفض مع بعضينا، هي أكتر فضفضة خلينا نحكي، وأكتر إنه ممكن بعض الأمور بتكون يعني مش واصلة، ممكن أنا وإياك نحكي بحلول أنت تروح بعدين تنفذها على أرض الواقع. نبلش بالبنية التحتية مهندس يوسف، ونبلش من الأرصفة والشوارع والتحديات اللي موجودة في الشوارع. طيب. وإحنا بنعرف لما بدنا ندمج شخص ذوي إعاقة في المجتمع أهم إشي البنية التحتية في البلد.
1: خلينا نتفق على عدة أمور نحكي فيها بشكل واضح من خلال منبر الحرية، يعني نركز على بعض النقاط. أول إشي في خدمات لكل إنسان في الخليل، للطفل، للكبير، للصغير، للسيدة، للشاب، للكبير، كبير بالعمر.
0: صحيح.
1: للإعاقات لأي شيء اللي هي الأمور الحياتية. قبل ما نتحدث عن الأرصفة كان إحنا عندنا إشكاليات موضوع النفايات بتمس كل شخص خليلي، موضوع المياه، موضوع الكهرباء، البنى التحتية، الشوارع، الصرف الصحي، الديون، العلاقة ما بين البلدية والمواطن. هذا الموضوع إحنا من إحنا إنا تقريبا ما صار لنا شهر، تقريبا شهر إلا شوي،
0: نعم،
1: مستلمين أعمالنا في المجلس البلدي. كان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كان يعني أمور، بس مع هيك عملنا جاهدين لتلبية احتياجات كافة مواطنين مدينة. نحكي بعدين عن موضوع ذوي الإعاقة. موضوع النفايات عملنا جاهدين على تحسين مستوى النفايات، يعني أصبح الوضع مقبول نوعا ما، مش الهدف اللي

0: احنا رفعنا كمية المية من 11000 كوب ل 25000 كوب. هذا الموضوع الثاني. الثالث موضوع الكهرباء، بنعمل جاهدين على حل مشكلة الكهرباء، يعني ان شاء الله بنتأمل قبل فصل الشتاء انه نكون حلين مشكلة الكهرباء. هناك جهود كبيرة جدا، هناك اتصالات تواصل من اجل حل الاشكالية. كان هناك اشكالية مع احد البلديات المجاورة، كان في خلال الاسبوع الماضي بعض النقاشات، بعض اللقاءات، تم تقريبا حل هاي الاشكالية. اما اننا بنحل موضوع الكهرباء، عندنا مواضيع اخرى لها علاقة في البنى التحتية، في شبكات المياه، لها علاقة في الصرف الصحي، الحدائق، عمالنا بدنا ننشئ حديقة جديدة، المدارس بنعطي اهتمام، موضوع المناطق المصادرة بنزور كل انحاء المدينة، العلاقة مع المجتمع المحلي، عمالنا بنحاول ايجاد لمكان للناس تمشي فيه، اذا ما فيش شوارع وجدنا لهم الملعب بشكل مؤقت، ان اطلنا بميثاق شرف له علاقة بنظم العلاقة ما بين الأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية، موضوع الوظائف، كيف يكون الوظائف، هل هي احنا جايين نوظف أولادنا ولا مش جايين. هذا الموضوع تم تنظيمه بشكل لائق بشكل جيد. موضوع العدادات الشيكل أو المسبقة الدفع على جوانب الشارع، المواطن بيتهم البلدية انه هذا للجباية، احنا قلنا لهم لا مش للجباية، فعشان نخرج بإشي كويس للمجتمع قلنا لهم رح نتبرع، واحنا كمان عند كلامنا رح نتبرع بكل عوائد المخالفات للجمعيات الأيتام التي ترعى الأيتام وللهيئات الخيرية. لقاءات متعددة في المناطق المغلقة، في بيت عنون، في المناطق البعيدة، وادي السمن، الاس، المناطق المحيطة فيها، موجودين بفعاليات في رمضان، في عطلة عيد الأضحى، أيام عيد الأضحى، الأيام الوقفات، نسمع للمواطنين، بنكون مع المواطنين في مجموعة أعمال اشتغلناها خلال الشهر. هلا لو جينا هذا كله بالإجمال بيخدم كل مواطني مدينة الخليل. لو جينا بخصوص ذوي الإعاقات،
1: كيف هاي الخدمات كلها اللي انت بتحكي عنها، كيف هي راح الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدوا منها؟ في خطة لأنه تكون هاي الخدمات شمولية؟
0: لا طبعا، يعني أنت لما بتكون المهية، ما هي الكل بيستفيد منها
1: أكيد،
0: يعني الكهرباء
1: بس لا أنا
0: الكل بيستفيد منها، النفايات، الأمور، ولكن أنت بتحكي بتركزي على موضوع مثلا الأرصفة.
1: إشي بدنا نبلش
0: مثلا موضوع الأرصفة، لا إحنا عندنا قرار واضح إنه يجب أن يكون موضوع أن يكون الرصيف قليل العرض، كمان ما فيش فايدة منه، لا بالعكس لازم يكون الرصيف على الأقل 180 سنتي. بنحاول جاهدين يكون كمان في موائم لاستخدام ذوي الإعاقات، ما يكون في عوائق في التعديات الموجودة في قرار أيضا مجلس بلدي ما حكيت عنه بتوزيع إخطارات، بالعمل على إزالة كافة التعديات من كافة الأنحاء المدينة. يعني في مجموعة شغل أشغال ممكن عادين نشغل عليها حتى نصل لهذا الموضوع.
1: طب كتير ممتاز. طيب مهندس يوسف، حكيت بإشي كتير حلو وهو موضوع الحدائق، وانه حاليا عم تعملوا حديقة جديدة، فكرتوا بموضوع الموائمة؟
0: طبعا الموائمة بنحكي فيها دائما،
1: الموائمة الشاملة كمان
0: طبعا، بس انت بتعرفي احنا مش عايشين في المدينة المثالية، يعني احنا بنواجه مشاكل اشكاليات امور. هلا بنحاول انه يكون في موائمة، مرافق البلدية فيها موائمة لذوي الاحتياجات، مبنى البلدية، الحدائق، كمان الأرصفة اللي بنحاول ننشئها، الشوارع بقدر الإمكان. يعني إحنا على القليل الجديد، الإشي اللي نشتغله جديد يجب أن يكون فيه موائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: بتستشيروا خبراء بالإعاقة ولا أنتوا كمهندسين بتعملوا بالموائمة يعني بحكم خبرتكم كمهندسين؟
0: لا، الأصل المهندسين عندهم خبرة في هذا الموضوع، اكتسبوها من خلال لقاءات متعددة مع أصحاب الخبرات في هذا الموضوع. وهذا ما بلغي أن يكون في لقاءات، لأن إحنا عندنا رح يكون الأشهر القادمة، بس إحنا الأيام هاي سوية في ضغط كبير جدا، وزيارات مكوكية، واستقبال مؤسسات وأشخاص وعائلات، وأيضا عندنا بعض الزيارات الخارجية من أجل الحصول على تمويل مشاريع، أموال ما شابه. بس الأصل أن يكون خلال الفترات القادمة في لقاءات مع عناصر مهمة أو قطاعات مهمة في المجتمع الخليلي، قد يكون الرياضة، قد يكون الشباب، قد يكون الاقتصاد، رجال الأعمال، العشائر، هذه كلها ضمن إطار المجلس الاستشاري، ولكن هي لجان قطاعية، ممكن مش ممكن لازم يكون من ضمنهم إحدى اللجان اللي هي لجنة ذوي الإعاقة
1: طبعاً.
0: نكون بيننا وبينهم اجتماع، ناخذ بأرائهم، بطريقة عملنا، الشغلات اللي احنا ممكن نكون مقصرين فيها. لانه انا بحكي لك احنا كمجلس بلدي عمالنا بنشتغل، مش معناته انه احنا مش رح نخطئ او انه احنا مثاليين.
1: أكيد.
0: فاحنا كمان عشان ما نقعش بهذا الخطأ نحاول نعالجه قبل ما يحصل،

0: حاصل نصل لهي المرحلة إن شاء الله إنه نستمع للناس ونكون مع الناس.
1: بتفكروا تعملوا وحدة إعاقة في بلدية الخليل؟
0: كيف وحدة إعاقة؟
1: يعني في بعض البلديات في قسم تأهيل أو بيحكوا له قسم بيقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بيكون أوكي بيكون مسؤول، بيكون مهتم أكتر بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بيكون عنده خبرة أكبر بالأشخاص ذوي الإعاقة. رح نحكي أكتر عن وحدة الإعاقة وأشرح لك عنها أكتر، بس بعد الفاصل. نطلع لفاصل بعد
0: إن شاء الله.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 ومع رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. مساء الخير من جديد.
1: يسعد مساكي مرة ثانية أنت وكل الأخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. كنا نحكي قبل الفاصل عن وحدة الإعاقة أو لجنة. هاي اللجنة بتكون لجنة من مجموعة من الخبراء، أو بنحكي خبراء لهم علاقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيساعدوا البلدية بكيف إنه خدماتهم تكون شمولية، كيف إنه المواعمة تكون شمولية.
1: فشو رأيك؟ خلينا زي ما حكيت لك، يعني خلينا يكون في عنا لجنة، جهزوا لجنة رح نجتمع معها في دار البلدية.
0: نعم.
1: من أجل التباحث، ونكون معنا المهندسين المنفذين للحدائق، للشوارع، للمدارس، نحاول نشوف شو الشغلات اللي البلدية لازم تعملها وما بتعملها.
0: نعم.
1: احنا ما بنحكي لك انه شوارعنا ما فيها موائمة، ولكن نوعا ما يعني فيها كتير شغلات لا ضد او مش مع الموائمة، ولكن موضوع المدارس، موضوع الحدائق، موضوع مباني البلدية، مرافق البلدية، تقريبا انا بحكي لك 90% منها فيها هناك موائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا الموضوع مهم. مع هيك انه لا، بنقعد مع بعض ومنشكل، وبكون في عنا لجان وبنشتغل وبنسمع إلكو وبتسمعوا إنا، وكمان الملاحظات اللي ممكن تكون عندكم وتعطونا إياها بناخد فيها وبناخدها بعين الاعتبار خلال الفترات القادمة.
0: نعم. طيب قبل ما نكمل رح نحكي شوي عن التمكين الاقتصادي. في حدا بعتنا وأنا كتبت المشكلة عندي، بحكي أنا مشكلتي بتتعلق ببرائد ذمة، قدمت لبلدية الخليل ورائي أعطوني إعفاء على الكهرباء والمي، هو طبعا شخص ذوي إعاقة، أعطوني إعفاء على الكهرباء والمي لكن تحت شروط إنه العداد يصير كارت مسبق الدفع ويتحول باسمي. رحت أحوله، هو كان بده يحول العداد باسمه، حكوله إنه أبوك عنده مخالفات أنت بتتحملها، ولليوم بيعاني من هذا الموضوع بسبب المخالفات. لهلأ مش حتى في بيته، ما مش عم يعطوه، مش عم بيخلوه يعمل الكارت باسمه. شو رأيك؟
1: يعني هذا الموضوع بده متابعة، صعب اني اجاوب عليه بهيك، لازم اسمع للموظف اللي تبع هذا الملف عشان نعطي او نقدر نساعده. بكل الاحوال مساعدة المواطنين ذوي الاعاقة مهمة جدا.
0: نعم.
1: يجب ان نكون بجانبهم. موضوع العدادات ونقل العدادات وما شابه كان فيها اجراءات، احنا عمالنا بندرس تقديم خدمة افضل للمواطن ضمن اجراءات اخف في هذا الموضوع. إن شاء الله بنتأمل إنه نستطيع نقدم خدمة أفضل للمواطن.
0: إن شاء الله. يعني أنا للمواطن اللي بعت لي هاي الرسالة كمان ضل على متابعة، وأكيد أنا عن المهندس يوسف الجعبري في حال المشكلة.
1: الملف كامل طبعا.
0: بالضبط، في حال المشكلة كانت كبيرة المهندس يوسف الجعبري مكتبه مفتوح. صحيح.
1: إن شاء الله طبعا.
0: طيب نروح للتمكين الاقتصادي. أنتوا كبلدية الخليل بالأول مطبقين قانون العمل أو قانون ما لا يقل عن 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، في موظفين ذوي إعاقة في البلدية.
1: صحيح طبعا.
0: قديش النسبة؟
1: يعني فيش نسبة ثابتة، بس النسبة بتزيد عن 10%.
0: ما شاء الله.
1: يعني. وعن 15%. طبعا طبعا طبعا. يعني بلدية خليل أكتر مؤسسة في البلد فيها موظفين أو عدد موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة.
0: نعم.
1: حسب ما بتحبي تحكي.
0: لا أنا مش قصة بحب، هي المصطلح المتعارف عليه.
1: إن شاء الله يعني. بس لا، فيها موظفين من راعي هذا الموضوع وموجودين في أقسام مختلفة في البلدية.
0: نعم. طيب يعني يعني هاي مثال لكل المؤسسات. احنا دائما منطالب انه الشخص ذوي الإعاقة يكون موجود في كل المؤسسات اذا هو عنده القدرة طبعا والكفاءة بعيدا عن الإعاقة اللي عنده. طيب كيف بتدعموا المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: يعني ما فيش يعني فيش اشي واضح، بس احنا يعني دايما بنحاول نسهل اي شخص عنده مشروع عنده اشي، وبالاخص المشاريع الشخصية بنحاول اي خدمة من خدمات البلدية نحاول رح نحاول نسهل له اياها. يعني انا زي ما حكيتك احنا مستلمين منذ تقريبا اقل من شهر، اذا في مقترحات بمشاريع لذوي الاعاقة، مشاريع صغيرة لذوي الاعاقة، جاهزين نحلها ونساعد في حلها ان شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أنا بتمنى، وإحنا كمان مهندس يوسف رح نكون على متابعة أنا وإنت خلال الأيام الجاية.
1: طبعا.
0: طيب طيب يا ربحي يسعد مساك من جديد. رح نضل أنا وياك كل فترة على متابعة بخصوص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. خلينا نكمل. في مشكلة كبيرة صارت من فترة،
1: اللي هي
0: مشكلة نقل المواقف، وهي بصراحة تحدي كبير صار على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية. وبصراحة نجي نقول الحركي أول إشي باب الزاوية، مش بس كمان للبعد، أنا يعني مع إحياء باب الزاوية قلبا وقالبا، مش بس للبعد، إنه حتى للأسف الشوارع تحت يمكن أنت بتلاحظ للكراسي المتحركة شوي فيها غلبة، والبصري نفس الإشي لما يكون مرسوم له خارطة معينة مثلا بنزل على موقف دوار الصحة أو المنارة يختلف تماما عن باب الزاوية. أنا كإسراء مثلا صار عندي تحدي أكبر بصريا وغير كتير، حتى فكرة إنه تقول لسائق العموم ينزلني على باب الزاوية بطل يقبل ينزل، يا بنزلك إذا بدي أنزل من دائرة السير بقول لك أنا بنزل على المنارة أو على إبن رشد وامشوها أنت ماشي، أو بنزلك على راس طلعة دعيس أو شارع الشعب وبرضه أنت
1: يعني بتنزل. هذا الموضوع يعني فيه شغلتين مهمات، الشغلة الأولى هي وجود العوائق والتعديات والبسطات اللي موجودة على الأرصفة واللي بتعيق حركة المواطنين بشكل اعتيادي
0: بالضبط.
1: هذا الموضوع موضوع مهم، هذه الشغلة الأولى. إحنا لو جينا قلنا المواقف السيارات سابقا وين واقفة واليوم وين واقفة، المسافة ما بينهم لا تتجاوز 100 متر
0: طبعا،
1: 150 متر، يعني بمعنى مش والله سابقا كانوا عند الدوارين والمسافة اليوم في باب الزاوية أو المناطق المحيطة فيها المسافة 3 كيلو أو 4 كيلو، هي 150 متر بس، ولكن في 150 متر هناك إشكاليات للسائقين وعوائق أمام السائقين، هي موضوع الحركة، إنه هاي 100 متر أو 150 متر ممكن أن أجي من رأس الجورة لدوار المنارة أو لدوار إبن رشد بعشر دقائق، ومن دوار إبن رشد لباب الزاوية بده 3 ساعة ضعف الوقت، فبالتالي صارت مشكلة عند السائقين. اليوم عمالنا منجهز دراسات إلى علاقة في وضع باب الزاوية بشكل عام، اتجاهات المرور، حركة المرور، حركة الناس اللي موجودة، الاتجاهات، وقوف السيارات، توقف السيارات، السيارات العمومي، إن شاء الله كله بندرس من أجل تقديم إشي كامل متكامل. يجب أن يكون هناك حل لموضوع البسطات،
0: بتمنى
1: يجب أن يكون هناك حل لموضوع السيارات، يجب أن يكون هناك إعادة إحياء لمنطقة باب الزاوية وإنصاف التجار الموجودين فيها. هذا الخليط من الموضوع بحاجة لتضافر كل الجهود، لخارطة، لخريطة، لمخطط موحد بتشارك فيه المحافظة، بتشارك فيه الشرطة، بتشارك فيه الغرفة التجارية، بتشارك فيه المؤسسات الأخرى برئاسة بلدية الخليل، من أجل وضع خطة شاملة لإعادة الحياة في منطقة باب الزاوية.
0: طيب نطلع لدقات الساعة بعدها راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: مساء الخير في القسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة. يعطيك العافية مهندس يوسف.
1: أنا عافية يسعدك وخليك يا رب.
0: أنا بعرف قديشك مضغوط وتعبان.
1: بس لا بالعكس، يعني إحنا اليوم بنخاطب وبنحكي مع فئة معينة، فئة وشريحة مهمة من شرائح المجتمع الخليجي بشكل خاص.
0: يعني بتمنى، وأنا زي ما قلت لك في بداية الحلقة، أنا كل ثقة إنه هاي الملفات اللي إحنا عم نحكي فيها، ولسه في ملفات كبيرة تانية
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: عم بنحطها على الطاولة، عشان في الأيام الجاية لما بدي أستضيف المهندس يوسف الجعبري أحكي له هاي أنتوا حليتوا المشكلة اللي حكينا فيها، يعني نصير نحكي بالحلول، نبطل نحكي بالتحديات، وهذا بتمنى. أنا بعرف إنه إحنا
1: لا لازم نحكي في الحلول، وإحنا قلنا لك لازم يكون في هناك قطاع مهم جدا، هو قطاع ذوي الاحتياجات أو قطاع المعاقين زي ما بتحبوا تحكوا فيه. هذا فيه له ممثلين، هذا لازم نقعد معاهم، لازم نسمع لهم، لازم يحكوا معانا، لازم يعطونا الملاحظات، لازم ناخد بهاي الملاحظات. الاشي اللي ما بنقدر ناخد فيه رح نناقشهم فيه، الاشي اللي احنا اصلا ماخدين فيه رح نقولهم انه هذا احنا ماخدينه في بالنا، في مرافقنا، في شوارعنا، في أمورنا. بالأول والأخير بلدية الخليل وجدت من أجل خدمة المواطن الخليلي، والأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين في مدينة الخليل، فبالتالي يجب أخذ كل الأمور اللي بتحكي فيها بعين الاعتبار إن شاء الله.
0: نعم، وأنا دائما بحكي قضية الإعاقة هي قضية وطن، يعني أنا لما بطالب بحقوق كل
1: طبعًا
0: الناس.
1: طبعا طبعا لا، هي شريحة مهمة، وكمان هدول الأشخاص يعني يجب أن يتم إدماجهم بالمجتمع بشكل مناسب وبشكل جيد، وما يشعروا أنه هناك تفرقة، وما يشعروا أنه إحنا بنوفر الشوارع، الطرق، المرافق، الحدائق، المدارس، المباني لناس هم ما بيقدروا يستخدموها. لا، لازم نوفر لهم إياها زيهم زي الناس التانيين. هذا بحاجة لمجهودات إضافية، بحاجة إلى أموال، بحاجة لكثير، بس ولكن إن شاء الله يعني خلال الفترات القادمة. أنا قلت لك إنه إحنا استلمنا منذ أقل من شهر
0: أكيد،
1: فبالتالي رح نراعي هيدي الأمور، وإن شاء الله خلال الفترات الجاية بتلاقوا في إشي ملموس، في تحسن ملموس على كل القطاعات، ومنها قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة والمواءم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني إحنا فعلا زي ما حكى المهندس يوسف الجعبري، ليش جبناك اليوم؟ لأنه أنتوا استلمتوا من شهر، فإحنا حبينا يكون في بعض القضايا بين إيدين المهندس يوسف الجعبري، عشان مثلا بعد 6 أو 7 أشهر أو خليني أقول سنة، لما أستضيف المهندس يوسف الجعبري أحكي له واو مثلا أنا في المكان الفلاني لقيت تحسن إن شاء الله. في كتير أشياء بصراحة تحديدا بموضوع المواءمة مهندس يوسف ما بدها الميزانية الكبيرة، صدقني. خلينا نحكي قبل ما أودعك، كمان هي توصية بعرفش قديش تشتغلوا عليها كبلدية خليل. اليوم إحنا في عصر التكنولوجيا وفي عصر الرقمنة وفي عصر
1: صحيح،
0: بدقيقة واحدة تحكي لي موقع البلدية مواءم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مثلا السمعية.
1: موقع البلدية الحالي الموجود غير مواءم.
0: تمام.
1: ولكن يعني إحنا هذه رسالة كمان رح نبعتها لمسؤول الـ IT عندنا في البلدية، ونحكي له لا لازم يكون عندنا، إحنا بنعمل على إطلاق موقع جديد للبلدية، ولازم نأخذ موضوع المواءمة بعين الاعتبار.
0: طيب.
1: لازم ناخذ موضوع المواءمة بعين الاعتبار، عشان هيك احنا دائما بنحكي انه رح نقعد مع بعض، رح نتعاون مع بعض
0: بالضبط.
1: رح يكون لنا اتصالات كثيرة في هذا الموضوع. اليوم حكينا في كثير العلاقة في المواءمة، من ضمنها شغلات تخص الشوارع، الطرق، الحدائق، المدارس، ما شابه. ولكن طرحت موضوع مهم، المواءمة من خلال موقع البلدية
0: بالضبط
1: الإلكتروني، أو موقع مثلا بدنا نطلقه اسمه موقع بلديتي، حتى نحول البلدية لبلدية ذكية ونستطيع تقديم الخدمات من خلال الموبايل. إنه يكون في مواءمة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الموضوع هي فكرة من خلال اللقاء اللي موجود أنا وياك فيه على منبر الحرية، أخذناها بعين الاعتبار. هلا كيف هذا راح نراعيه؟ هذا راح ننقله للمبدعين عندنا في قسم الاي تي لاخونا المهندس اسامة دويك، حتى نشوف اذا في مجال لانه يكون الموقع الجديد اللي عمالنا شغالين عليه، وراح يلاقي استحسان كتير ناس من المواطنين، راح يكون عليه خيارات كتير حلوة يستفيدوا منها الناس، انه يكون يراعي الموائمة لذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة
0: ان شاء الله. وانا كمان جاهزة في حال انتوا بلشتوا تشتغلوا على الموقع، احكي معي بشبكك مع خبراء، مع المهندس مسؤول الاي تي، لحتى كمان يقدر يستفيد من خبرة الاشخاص ذوي الاعاقة في انه الموقع يكون موائم. انا لهون بشكرك، يعطيك العافية.
1: بعرف شكراً حكينا شكرا شكرا شكرا لك، يديمك ويخليكي ويحفظك يا رب. ويعني احنا ان شاء الله منضل متواصلين مع بعض
0: إن شاء الله.
1: إحنا اليوم ساعة في هذا البرنامج، الهدف إنه عن جد نتواصل مع فئة مهمة من فئات المجتمع، الناس ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، نسمع إلهم يسمعوا إنا. في كتير مواضيع لازم نقعد، مش شرط تكون في الإذاعة ويكون برنامج على الهواء، ممكن تجيبي وفد من عندكم وتمثليهم، أنت تكوني موجودة معاهم
0: أكيد.
1: نتناقش إحنا وياهم، يكونوا مهندسينا، يكونوا أصحاب القرار موجودين حتى نراعي هذا الموضوع ونأخذه بعين الاعتبار. أنا بشكركم بشبكة الحرية الإعلامية، وبشكر عطائكم، بشكركم على هذا البرنامج اللي انتم بالفعل بتحاولوا توصلوا صوت فئة مهمة من المجتمع الى المسؤولين. شكرا لكم ويسعد مساكم جميعا.
0: يسعدك رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، شكرا لك، يعطيك الف عافية. راح نضل معك على تواصل وعلى متابعة. انا لهون بكون وصلت معكم لنهاية البرنامج. ربحي ابو رموز، يعطيك العافية. اسراء ابو داود، الى اللقاء.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن الرابعة بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وتوظيف الأزمات الخدمية لأغراض سياسية.
4: بين انقطاع الكهرباء وشح المياه وغياب الغاز المنزلي تتسع معاناة سكان عدن يوما بعد آخر في انتظار حلولا عاجلة تعيد الحد الأدنى من الخدمات الأساسية إلى مدينة أنهكتها الأزمات المتراكمة. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
5: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط، ونبدأ هذه الساعة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نقلتها شبكة فوكس نيوز، ويقول فيها أنه على وشك إصدار أوامر بشأن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وفي وقت سابق اليوم قال ترامب عبر تروث سوشيال أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا لتأخرهم في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب عظيمة على حد قوله. كما أضاف ترامب أن الجيش الإيراني في حالة فوضى ومعظمه لم يعد له وجود. في المقابل أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. ولفت بقائي إلى أن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني حسب تعبيره. يأتي ذلك بعدما شهدت المواجهة بين طهران وواشنطن تصعيدا جديدا عقب تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية. قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في حين هاجمت طهران بالصواريخ والمسيرات مواقع قالت إنها لقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية.
6: سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كان كفيلا بإشعال المواجهة بين واشنطن وطهران، وإن بدت الأمور حتى الآن محكومة بحسابات الحذر. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق وشيك أكده الرئيس الأمريكي، جاءت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. شمات قالت القيادة الوسطى بأنها دفاع عن النفس تتناسب مع ما سمته العدوان الإيراني، استهدفت خلاله أنظمة دفاعها الجوي ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. المشهد بين طهران وواشنطن بدا أقرب إلى معادلة رد برد، ففي حين دوت الانفجارات في كل من بندر عباس وقشم وسيرك وجاسك جنوبي إيران وفق ما أوردته وكالة مهر، كانت الأنظار تتجه إلى طبيعة الرد الإيراني وحجمه. لم تتأخر طهران كثيرا في الرد على الاستهداف الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 25 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. الأهداف الإيرانية شملت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. أما في الأردن فقد أثارت صور الأقمار الاصطناعية مشاهد من قاعدة الأزرق الجوية التي أعلنت إيران استهدافها. في المقابل أكدت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الأهداف التي دخلت مجالها الجوي، فيما أوضح مصدر عسكري أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. وعقب الهجمات الإيرانية شددت طهران على أن استمرار العدوان عليها سيقابل بردود أكثر قسوة، ووصفت في بيان رسمي الضربات الأمريكية بالوحشية. سياسيا، ورغم التصعيد المتبادل، تؤكد واشنطن أن مساري الحرب والتفاوض منفصلان، وأن اتفاقا جيدا مع إيران ما يزال قائما. بين رسائل النار وفرص الاتفاق تقف المنطقة على حافة احتمالين متناقضين فوق برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة.
5: انضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام أهلا بك. تهديدات ترامب بدت واضحة ومباشرة في الساعات الأخيرة لإيران بضرب محطة الطاقة وكذلك الجسور عقب اشتباكات الأمس، هل هناك ردود فعل حالية من طهران؟
1: صنيع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست بجديدة بطبيعة الحال، لكن سبقها كلام مماثل على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال الساعة الماضية، والذي قال أو ردا على سؤال حول مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصعيد ليلة أمس، قال بأن مسار التفاوض يجب أن ينظر إليه من خلال نتائج ما جرى ليلة أمس، وقال بأنه علينا تقييم الأمور على ضوء أحداث الليلة الماضية قبل البدء في مسار العملية التفاوضية. كان هناك كلام آخر لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال بأنه لا تجري العملية الدبلوماسية في فراغ، فلكي تحرز أي مفاوضات نتائجها المرجوة لكلا الطرفين على الطرفين التخلي أو الابتعاد عن لغة التهديد. هو قال بأن لدى إيران الحق من الناحية القانونية ومن مختلف الزوايا إن أردنا النظر إلى الحالة التي تعيشها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قال بأن لإيران الحق من الناحية القانونية الدفاع عن نفسها والدفاع عن سيادتها، فما جرى خلال الساعات الماضية أو الليلة الماضية كان بناء على معطيات خاطئة من قبل الجانب الأمريكي لم تثبت حتى الآن. وقال بأن في إشارة إلى مسألة مروحية الأباتشي الأمريكية، هذا الكلام على لسان إسماعيل بقائي سبقه كلام أيضا للمتحدث أو المتحدث باسم اللجنة، لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الذي قال بأنه من العجيب أن تتيقن الولايات المتحدة الأمريكية خلال أقل من 48 ساعة من أن إيران هي التي أسقطت هذه المروحية، لكنها لم تبت حتى الآن في مسألة مدرسة ميناب التي استهدفت في جنوب إيران مطلع الحرب الماضية حرب الأربعين يوما. قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال حتى الآن تقوم بتحقيقات ولم تبت في هذه الحادثة التي أعلن أو أذعن بها العالم أجمع، والتي راح ضحيتها حوالي 170 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية في إيران. قال بأنه من العجيب أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الأمريكية فكل شيء ممكن، على لسان رضائي. كان هناك كلام آخر أو ردود أفعال أخرى على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبل نحو ساعة من الآن، أيضا قال بأنه يمكن للعدو إجبار أي بلد على الاستسلام بالقصف، لكنهم لم يستطيعوا القيام بذلك في غزة الصغيرة، فما الذي سيفعلونه أمام المساحة الشاسعة التي تمتلكها إيران والقدرات الدفاعية التي أثبتت نفسها خلال حربين متتاليتين، خلال أقل من عام حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي، والحرب الأخيرة كما قلنا حرب 40 يوما، والتصعيد الذي جرى خلال الليلة الماضية، حيث قالت إيران بأنها استهدفت حوالي 25 هدفا جلها هي قواعد ومقار تابعة للجيش الأمريكي موجودة في المنطقة، منها مقر الأسطول الخامس في البحرين، ولاحقا أيضا قاعدة أمريكية موجودة وهي قاعدة الأزرق في الأردن. تقول إيران بأن هناك محاولة أمريكية واضحة لإيقاع الخلاف بشكل أكبر بين إيران ودول المنطقة. تشير إيران أيضا في أكثر من مناسبة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفشل في مسعاها، لكن الأمر يتوقف على إمكانية التوصل لتوافق قبل العودة إلى الحديث أو فتح باب التواصل بالشكل الطبيعي مع دول المنطقة بعد الشرخ الذي ازداد تدريجيا منذ الحرب الأخيرة حرب 40 يوما بين إيران من ناحية والدول الأخرى على الضفة الأخرى من الخليج. هناك من وصف المسار التفاوضي حاليا أو التوافق الذي يسعى إليه الطرفان رغم التصعيد العسكري بين الحين والآخر من طهران وواشنطن. هناك من وصف هذا الأمر صباحا عبر إحدى الصحف الإيرانية بأنها محاولة، وكأن الطرفان يحاولان الوصول إلى زهرة في أعلى قمة جبل، هذه الزهرة نادرة وهي التوافق في نهاية المطاف، وقال بأن طهران وواشنطن لن يصلا إلى هذه الزهرة حتى يكونا قد أصيبا بالتعب والإنهاك الشديد، وهذا ما يجري بالفعل منذ الحرب الماضية حرب الأربعين يوما. اختبارات عسكرية، مناوشات قد تؤثر سلبا على مسار هذه التفاوضات إن لم يتم الضبط المواقف إن صح التعبير. إيران تقول بأنه في بعض الأحيان سوء التقدير من الناحية العسكرية أو التواجد المبالغ فيه من الناحية العسكرية عند الحدود الجنوبية لإيران، هذا يدفع أحيانا لوقوع مثل هذه الحوادث، في إشارة إلى مروحية الأباتشي الأمريكية التي أشار أو سارع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي يوم أمس بعد أن بدأت واشنطن بتهديد إيران بأنها ستقوم بعمل عسكري ضد قواعدها في الجنوب الإيراني، قال بأن التواجد الأمريكي عند مياه الجنوب الإيراني هي ما تدفع لوقوع مثل هذه الحوادث، لكنه أعلن في المقابل جهوزية بلاده للدخول في حرب طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الجيش الأمريكي للانسحاب من المنطقة وعدم زيادة التوتر عبر التواجد العسكري المبالغ فيه بحسب الوصف الإيراني.
5: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. واستقبل الآن من واشنطن مراسلنا عماد رواجدة. عماد أهلا بك، هل بدأت تصريحات ترامب وتهديداته بتوجيه ضربات أو هجمات على محطة الطاقة والجسور الإيرانية، يقول إنه على وشك إصدار أوامر بذلك، هل بدأت تتفاعل هذه التصريحات داخل الإدارة الأمريكية؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، هي الآن خبر عاجل تقريبا في كل وسائل الإعلام الأمريكية، لكن دون أي إيضاحات جديدة من مسؤولين داخل البيت الأبيض. لا نعرف إن كان الرئيس يعني مثل هذه التصريحات أم أنه يطلقها ردا على الهجمات الإيرانية ليل أمس على الأردن والكويت ودول أخرى. ربما وجد من المبرر له أو من المطلوب منه أن يطلق مثل هذه التحذيرات ويذكر بتهديده السابق سونيا بقصف مقرات الطاقة والجسور الإيرانية. هذه ليست أول مرة يهدد فيها الرئيس بمثل هذه العمليات، لكنه لم ينفذ تهديده ولا في أي مرة. المتغير الجديد هو التصعيد الذي حصل ليل أمس، لكنه أيضا ليس جديدا كليا. قبل ذلك هاجمت القوات الإيرانية بعض القطع العسكرية الأمريكية وردت القطع العسكرية الأمريكية في القصف في داخل إيران، فالمشهد من حيث بشكله العام ليس جديدا. الجديد هو ربما إسقاط الطائرة، الجديد هو تصريح الرئيس الأمريكي في الواقع، خصوصا أنه يوم أمس هو ونائبه يتحدثون عن قرب التوصل لاتفاق. هو قال خلال أسبوعين تقريبا، نائبه جيدي فانس يتحدث عن أيام ثم قال أسابيع ثم قال ربما قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. وطبعا هذا التذبذب في الجدول الزمني سونيا يتسبب بنقد كبير في وسائل الإعلام ولدى السياسيين الأمريكيين، لأنهم يعتقدون بأن هذا يوحي بأن الرئيس الأمريكي أولا غير جاد في تهديداته، لا يريد الذهاب في حرب، لكنه أيضا غير متحمس لعقد أي اتفاق، وأن الغالب أنه يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تمر الانتخابات النصفية بسلام، وحتى يمر أيضا كأس العالم سونيا بسلام، لأن كأس العالم المباراة الأمريكية الافتتاحية تكون يوم الجمعة كما تعلمين. صحيح. وهو حدث مهم بالنسبة للبلاد، وهناك لغط كبير أصلا حول هذا الحدث، بالتالي الدخول في عمل عسكري سيزيد الأمر تعقيدا بالنسبة له، لكن يبقى الرئيس غير متوقع، يمكن أن يقرر أي شيء في الساعات المقبلة قد يفاجئ فيه الجميع سونيا.
5: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أشير الآن لهذه الأخبار العاجلة، تصريحات من الخارجية السعودية تقول إن استمرار اعتداءات إيران يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويقوض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن. تقول الخارجية السعودية أيضا أنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الغاشمة، تصفها بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على سيادة كل من البحرين والكويت والأردن. إذن ردود فعل من المملكة العربية السعودية حول الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وكذلك الأردن، تتحدث عن الكويت والبحرين وكذلك الأردن. إذن أستقبل الآن مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد دراوشة، ونذكر بأن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت أن تحقيقات سلاح الجو تشير إلى أن شظايا اعتراضية أصابت قاعدة رمات دافيد. الآن أحمد دراوشة يطلعنا على التفاصيل، أهلا بك وإليك أحمد.
7: بالفعل سونيا، الرقابة العسكرية الإسرائيلية تقر بأن صاروخا إيرانيا أصاب قاعدة رامات دافيد الجوية الاستراتيجية في مرج ابن عامر مساء يوم الأحد الماضي. للتذكير، مساء يوم الأحد استهدفت إيران قاعدة رامات دافيد الجوية كما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري ردا على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. إسرائيل في البداية لم تتحدث عن الأضرار، لكن بالأمس جاءت صور أقمار اصطناعية وأظهرت أضرارا في حظيرة للطائرات داخل قاعدة رامات دافيد الجوية. هذا الكشف المثبت بصور أقمار اصطناعية أجبر إسرائيل على الإقرار اليوم بأن استهدافا وقع لهذه القاعدة، لكن إسرائيل تقول ليس صاروخا إيرانيا هو من أصابها بصورة مباشرة، بمعنى لم يسقط الصاروخ الإيراني بالكامل، إنما شظايا اعتراضية نتيجة لتفجر الصاروخ الإيراني عند اعتراضه بحسب الرواية الإسرائيلية طبعا هو ما أصاب هذه القاعدة وتسبب بأضرار. بحسب صور أقمار اصطناعية، الصاروخ أصاب حظيرة للطائرات داخل قاعدة رامات دافيد جوية.
0: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
7: أو من جهات تجسسية كما حدث خلال الفترة الماضية، هذه المرة قاعدة رامات دافيد الجوية. قبل ذلك في العام 2024 إسرائيل أنكرت أن تكون إيران قد أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية، لكن بعد ذلك صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تضرر هذه القاعدة العسكرية. أيضا فيما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله اللبناني، لم تقر إسرائيل بتعرض قواعدها العسكرية للقصف إلا في حال أدى ذلك إلى إصابات، كما حدث عندما أصيبت قاعدة لواء جولاني إلى الجنوب من مدينة حيفا في خريف العام 2024، عندما أدى ذلك إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي وضابط إسرائيلي. وأيضا مؤخرا لم تقر إسرائيل بما تعرضت له قواعد عسكرية، إلا أن صور أقمار اصطناعية أظهرت أن حزب الله قصف بالفعل قاعدة عسكرية بالقرب من بحيرة طبرية. هذا الأسبوع أعلنت إيران ليس فقط عن استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية في مرج ابن عامر، إنما كذلك أعلنت عن استهداف قاعدة تل نوف التي تقع إلى الجنوب من مدينة تل أبيب، وأيضا عن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب. وفي هاتين القاعدتين لا إقرار إسرائيليا حتى الآن بإصابات في تلك المنطقة، بانتظار صور أقمار اصطناعية لطبيعة الحال.
5: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. الآن إلى لبنان، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية على الجنوب موقعة أكثر من 10 شهداء وفق حصيلة أولية. وكان مصدر أمني لبناني قد أكد للتلفزيون العربي سقوط شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة صيدا جنوبية البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة طردبة جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد استهداف غارة بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبية البلاد.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أخيرا تصعيدها في الجنوب محاولة منها أيضا للقول أنها هي من ترسي هذه المعادلات، وبعدم الرجوع إلى زمن المعادلات السابقة من خلال هذه الوتيرة المرتفعة من قصف مدن وقرى الجنوب. المحاولة الأمريكية سونيا هي لصياغة موقف أو صياغة جديدة لمخرجات واشنطن يجري العمل عليها بالتنسيق مع الرد الذي تسلمه السفير الأمريكي من رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة التأكيد، تأكيد بري أن حزب الله سيقبل بوقف إطلاق النار، وهو هذا الضمانة بهذه المسألة، شرط أن يتم وقف تام لإطلاق النار برا وبحرا وجوا، أي وقف العدوان بالكامل وليس استمرار الخروقات. وبالتالي بيروت تترقب في الساعات المقبلة إذا ما كان هناك سيكون طرح أو صياغة أمريكية جديدة لمسألة وقف إطلاق النار ومحاولة الضغط على إسرائيل للالتزام بهذه الصيغة.
3: شكرا جزيلا لك القاضي مراسلة التلفزيون العربي من بيروت. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحرب على أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان. هناك قرر خضر الأخضر والقائمون على مكتبة برزخ الثقافية قرروا المساهمة في تخفيف أعباء النزوح

بعدها عم تتسارع شوي شوي، فحطيت بوست على الفيسبوك انه انا والستاف قررنا نعمل 100 وجبه بالنهار من جيبتنا الخاصه، وما حطيت اسم المحل حتى، واللي بحب يساعد برو ماتيريالز او باي شيء يحكيني. فحطيت راسي ونمت. تاني نهار فقت لقيت البوست بنعمل شير شي 400 مره، فالعالم بلش تيجي تحط اغراض. بنهار اللي قررنا فيه نعمل 100 صرنا عم نخلص ب 800، بعدين عملنا كولاب مع جمعيه اسمها احلى فوضى بنفس البنايه اللي احنا فيها، صرنا عم نعمل 2400 بنهار ب 2024. بعد سنة ونص رجعت صارت نفس الحرب، جانا عم نعمل نفس الامباكت اللي كنا عم نعمل ب 2024، وتغير كل شيء. يعني بطل محل عم يشتغل ليعمل بروفيت ليعمل ايفنتات، صار محل اكثر عم يعمل وجبات، عم بيساعد العالم، ناس حمي بيوتها من قصص طبيه، من قصص غذائيه، من قصص حرمات، من كل حاجاته اللي عم نحاول قد ما فينا نغطيها من خلال التبرعات اللي عم تجينا من برا. بال 2026 اجى حدا من اللي كان عم يتبرع لنا كثير، قال لنا شو ناويين تعملوا؟ قلت له ما بعرف، قلت له انه هلا القصه عالميه فما بعرف اذا حدا حيساعدنا. فقالت لي ما تعطي الهم، انت قرر ونحن معك. بيجي على المحل على شي ساعه تقريبا 10، لانه بكون اوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ، بنبلش نحضر الاعداد والارقام اللي بتروح على المدارس. نحن مستلمين 3 مدارس بالحمراء غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم بتجي بتاخد من مطرح ما عم نطبخ. انا فعليا من بيروت وكنت عايش برات لبنان، فانه لما العالم تجي تقلنا انه بس تخلص انت عندك بيت بجنوب تطلع نحن عازمينك، هيدي اكثر ثانكيو ممكن يقولوا لي اياها، وانا بتشكر لانه انا صار عندي رفقه من مناطق ما كنت ممكن اتخيل اعرف العالم فيها. اكيد راجعين على بيوتكم وجايين نزوركم.

جمعيات خيرية بريطانية متواطئة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتبرع لهم بالملايين. هذا كان عنوان تحقيق نشرته صحيفة The Guardian، وهذه أبرز التفاصيل. هذا الجدل أثرته النائبة البرلمانية عن حزب العمال البريطاني والرئيسة التنفيذية السابقة لمنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين ميلاني وورد، التي قدمت طلبا إلى هيئة المؤسسات الخيرية للتحقيق مع 32 منظمة خيرية قالت إنها تبرعت بالملايين لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، داعية لشطبها من سجل المؤسسات الخيرية. تلك المؤسسات ومكانها إنجلترا وويلز وفق النائبة تبرعت بما لا يقل عن 28 مليون جنيه استرليني، مؤكدة أن هذا النشاط متطرف ويتعارض مع القانون البريطاني والدولي كذلك. الأسوأ من ذلك مشاهدينا أن تلك المؤسسات وفي حال مطالبتها بإعفاءات ضريبية عن تلك التبرعات فإنها بالتالي تشرك دافعي الضرائب البريطانيين بشكل غير مباشر ودون موافقتهم، تشركهم في دعم المستوطنات غير القانونية بمبلغ يصل إلى 5,600,000 جنيه استرليني. وفي سياق تحقيق الصحيفة البريطانية ذكر عدد من تلك المنظمات، أبرزها صندوق كاسنر الخيري ومنظمة UK توريميت، اللذان تبرعا معا بحوالي 5,700,000 جنيه استرليني لمدرسة بني عكيفة الثانوية المقامة على أراض في بلدة سوسية بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. أضف إلى ذلك أن صندوق كاسنر بحسب الصحيفة كان قد تبرع لمدرسة دينية يهودية أخرى في مدينة الخليل الفلسطينية في وقت تبرعت فيه UK بمبلغ يتجاوز 38,000 جنيه استرليني لجماعة ريغافيم عام 2022، هذه الجماعة المتطرفة والمؤيدة للاستيطان وكذلك تساهم في هدم المنازل والتي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في مايو 2026. هذه المنظمة نفسها ومن خلال منصة جي جيفا الإلكترونية تتيح للأفراد التبرع للجماعات المؤيدة للاستيطان ومنها ريغافيم وجيفاتسيون لرغفي أداماتا التي أعلنت المملكة المتحدة مؤخرا أنها ستفرض عقوبات عليها. من هنا جاءت التحركات الحكومية لتعلن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر تكليف هيئة المؤسسات الخيرية بالتحقيق في سلات المؤسسات الخيرية البريطانية بالمستوطنات، مؤكدة أنها تدرس بعناية المسائل الخطيرة كما وصفت.

0: أثارتها والتي أثارتها النائبة وورد.
1: وكذلك تساهم في هدم المنازل والتي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في مايو 2026. هذه المنظمة نفسها ومن خلال منصة
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات، مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شكل من أشكال الحياة المدنية حتى في هذه المستوطنات هو جزء لا يتجزأ من جريمة حرب، فهناك ارتباط اقتصادي قائم على منظومة غير قانونية. وللأسف هنا نرى يعني تفسيرات ركيكة جدا لكل من القانون الدولي والقانون المحلي البريطاني التي يتم تنميطها في هذه المساحات الرسمية، ومما يؤدي بشكل عام لتهديد ليس فقط منظومة القانون الدولي وإنما سيادة القانون في إنجلترا ككل.
4: طيب ما الذي نفهمه من الموقف البريطاني الرسمي؟ هل يعني هناك تغاضي عن هذه التجاوزات؟ هل يتم فعلا، تقول كوبر أنها بصدد درس هذه المسائل التي وصفتها بالخطيرة، ما مدى فعليا تشديد بريطانيا العقوبات على هؤلاء من يقومون بمخالفة القانون البريطاني؟
3: هناك جانبين للنظر إليها. للأسف هنا يعني بريطانيا هي عندما ترد أو عندما ترد ديفيد كوبر على هذه الاتهامات فهي تحاول درء الفضيحة، لأنه بهذه الحالة الجدل القانوني واضح، وما قامت فيه هذه المؤسسات هو يعني يصل إلى دور مادي في عمل إجرامي، فبالتالي هو شكل من أشكال المشاركة الجنائية، وأي أموال ناتجة عن هذه الأعمال هي أموال غير قانونية، وتعامل معه هو شكل من أشكال غسيل الأموال، فهذا من أكبر الأشكال الجرمية اللي ممكن الحديث فيها. طبعا هم هل كانوا يعلمون؟ طبعا كانوا يعلمون. وهل كان هناك تغاضي تعدى الاستهتار؟ طبعا لا يوجد أي تفسير آخر، لكن للأسف هنا السياسة هي محاولة التستر، وهنا هذا يؤدي إلى أنه على المجتمع المدني الدور الدائم بالبحث وراء الحكومة والمحاولة لفضح هذا الأشكال من الجرم النمط في داخل النظام القانوني البريطاني. وللأسف هذا الشيء كما نرى يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهود، لكنه لابد من أنه يحصل قليلا، ونتأمل أنه يكون هناك صدى في الشارع البريطاني ونوع من أنواع الغضب على هذا الاستهتار حول القانون.
4: دكتور شاد، يعني هل سبق وأن كانت هناك متابعة قانونية لكل من يخالف هذه القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر ب المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية أو الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية التي يسلط عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، هل يعني سبق وأن تم ملاحقتهم قانونيا في بريطانيا؟
3: بشكرك على هالسؤال اللي فيه الجانب الآخر المهم جدا، اللي هو نعم كان هناك لنقول بعض من الأفعال الرمزية من قبل الحكومة البريطانية ردا على الغضب الشعبي المتكرر والقوي جدا خاصة في الشارع البريطاني حول دور الحكومة البريطانية في الإبادة في غزة وبشكل أكبر في الاحتلال، فكانت ترد الحكومة بتقطير بعض من الأمور الرمزية من باب فرض بعض من العقوبات على بعض من المستوطنين أو ملاحقة بعض من الشركات المتورطة، لكن للأسف ما نراه في أغلب هذه الحالات هو الذهاب نحو الجانب الرمزي فقط وليس الملاحقة القانونية بالمعنى القوي. والمشكلة الأقوى من هذا أنه هذه الحالات الكثير منها للأسف يتم إما إعطائهم عقوبات خفيفة أو التستر عليها على المستوى الأبعد، وطبعا رمزيتها تستخدم في الإعلام للتغاضي عن واجبات بريطانيا الأكبر من هذا.
4: وعفوا، هذه الجمعيات التي تم ملاحقتها ولو بشكل شكلي يعني كما ذكرت دكتور شاد، هل ما زالت تعمل كذلك؟ وأين هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية في كل هذا؟
3: هناك عدة شكوات قد تقدمت لهيئة الجمعيات الخيرية عبر السنوات، وخاصة في سنوات الإبادة الأخيرة حول هذا الموضوع، وكان هناك أيضا عدد من الشكوات حول المجموعات الخيرية التي تلاحق الفلسطينيين في إنجلترا بالتحديد. ولكن ما رأيناه هو التخاذل إلى حد كبير، لكن هناك جانب آخر من هذه الناحية اللي هو إرهاق المجتمع المدني البريطاني، الذي يعني كان هناك العديد من الملفات الطارئة التي كان لابد من الوصول إليها، ونرى الآن إنه هذه الملفات قد وصلت إلى المقدمة. ونتأمل أن نرى، يعني حسب معرفتي هناك الكثير من القضايا القادمة لتتعلق بالذات في هذا الموضوع، فلن يكون هناك مجال للتهرب من هذا الملف من قبل الحكومة البريطانية. ونتخيل أنه قد يتم هناك بالفعل ردود على الأقل بما يتعلق بهذه المخالفات التي تعد غير قانونية بشكل تام، ولا مجال من التهرب منها.
4: طيب، يعني هل هناك حديث عن إمكانية رفع الشكوى خارج حدود بريطانيا، يعني لجهات دولية، لمحاكم دولية، باعتبار أن يعني دوليا مساعدة هذه الجماعات غير القانونية، الجماعات الاستيطانية، يعتبر معارض للقانون ويعتبر جريمة؟
3: هلا، هو هناك بالفعل شكاوى حول الموضوع، وأغلب هذه المنظمات قد تم وضعها في قوائم، إما من قبل الأمم المتحدة بشكل عام، أو من قبل من تقارير فرانشيسكا ألبانيز المندوبة الخاصة بفلسطين بالذات بالاسم بما يتعلق بهذه المنظمات. لكن هنا ما نراه هو المأساة، ألا وهي أنه بالرغم من وجود أحكام قانونية واضحة من قبل المؤسسات الدولية، لا يوجد غاية أو رغبة سياسية من قبل الدول بالالتزام فيها. أما عندما ننظر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، فهناك حديث حاليا حول ما إذا كان هناك مجال لرفع قضايا شخصية ضد المسؤولين البريطانيين حول هذه الجرائم. وكان هناك مؤخرا تقرير طويل جدا من قبل المحكمة الشعبية حول الاشتراك الجرمي للحكومة البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، قد تم نشر مخرجاته التي فيها إدانة قوية لعدد كبير من المسؤولين البريطانيين الذين تكتموا عن هذه الخروقات أو بشكل آخر اشتركوا فيها بشكل مباشر. نعم. عن سبق إحتلال وترصد.
4: شكرا جزيلا لك دكتورة شهد الحموري، أستاذة القانون الدولي في جامعة كنت، أشكرك جزيل الشكر. أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات من فرض 6 دول غربية عقوبات على قادة منظمات استيطانية بالضفة.
1: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون، إذ تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها. بتقريب المجهر من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، تؤكد منظمة العفو الدولية أنها تواجه خطر التهجير القسري، وبلغة الأرقام تعرض 117 تجمعا فلسطينيا للتهجير القسري الكامل أو الجزئي بين يناير 2023 وأبريل 2026، بما شمل تهجيرا قسريا لنحو 6000 فلسطيني بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولمواجهة المخطط الإسرائيلي، أكدت منظمة العفو ضرورة ذهاب دول العالم باتجاه فرض عقوبات عملية تتضمن قطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تمكن وتدعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين. تقرير منظمة العفو الدولية جاء بعد ساعات من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حظرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بتسيل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
4: زار سفراء وقناصل وممثلو دول أجنبية تجمع الخان الأحمر شرق القدس في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية. جاءت الزيارة للإطلاع على الأوضاع التي يعيشها سكان التجمع وحشد المساندة الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة وإبراز المخاطر التي تهدد وجودهم نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة ومخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد في المنطقة.
2: نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة للسلك الدبلوماسي العامل في فلسطين إلى قرية الخان الأحمر التي يهددها وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، أو قرر وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا بتسيل إيلس موتريتش بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم هذه القرية. هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يصل فيها وفود أجنبية إلى قرية الخان الأحمر للتضامن مع أهالي هذه القرية. تحدث أكثر من 20 سفيرا وقنصلا أجنبيا يعملون في السلك الدبلوماسي في فلسطين لأهالي الخان الأحمر أنهم سينقلون قضيتهم ولن يسمحوا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتها بهدم هذه القرية التي أعيد تسليط الضوء عليها، كما ذكرنا بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي الأخير بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر. طبعا في محيط الخان الأحمر أنشئت بؤر استيطانية جديدة، وهذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين هنا هو تمهيد لخنقهم أكثر.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM FM FM.
7: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM FM FM.
12: روحي رضيع. منظمة بتسالم الحقوقية أصدرت تقريرا موثقا بتسجيلات المصورة بشأن استشهاد الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل بمدينة الخليل بالضفة الغربية قبل أيام، مؤكدة أن كاميرات المراقبة تظهر أن مركبة عائلته المستهدفة لم تكن تشكل خطرا على جنود الاحتلال عند لحظة إطلاق النار عليها في حي تل الرميدة بمدينة الخليل. كانت المركبة تسير ببطء شديد ووجوه كل من في داخلها واضحة. جيش الاحتلال وكعادته أفاد حينها بمواصلة التحقيق، لكن دون تعليق على ملاحظات أخرى أوردتها تلك المنظمة وغيرها من مؤسسات دولية بشأن أن هذه الحادثة غير الاستثنائية أعادت للواجهة ملف قتل الأطفال بالضفة الغربية. هي نتاج سياسة تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين في ظل عجز المساءلة القانونية، تقول المنظمة، مشيرة إلى الفاصل الزمني بين هذه الحادثة وبين استشهاد طفلين شقيقين في بلدة الطمون في محافظة طوباس قبل 3 شهور. سياسة تجاوزت كل مدى منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تشير تقارير منظمة اليونيسف. فخلال العام الأول للحرب وحده قتل أكثر من 170 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بمعدل يقارب طفلا كل يومين، وبزيادة 250% عما كان عليه الوضع قبل الحرب. هي هجمات تميز الأطفال ولا تستثنيهم. فخلال العام الأخير سجل استشهاد نحو 70 طفلاً، أكثر من 90% على يد قوات الاحتلال، والبقية جراء هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
13: شهدت شوارع بلفاست بإيرلندا الشمالية توترات واحتجاجات لليوم الثاني على خلفية حادثة طعن بعد توجيه تهم الشروع في القتل والتهديد بالقتل إلى رجل سوداني يقيم بشكل قانوني في المملكة المتحدة، وأشعل محتجون النار في سيارات وحافلة وقطعوا طرقا رئيسية في المدينة، في حين عززت الشرطة انتشارها وسط دعوات من جماعات يمينية متطرفة لتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة. ينضم إلينا من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر، أهلا بك، نتابع معك تفاصيل المشهد في بلفاست مع استمرار الاحتجاجات على خلفية حادثة الطعن، وكذلك موقف كير ستارمر الذي توعد مثيري الشغب في المنطقة.
14: نعم، ليلة دامية في الواقع شهدتها بلفاست البارحة، عمليات حرق وهجوم واستهداف لبيوت ومصالح للمهاجرين وللأقليات العرقية في مدن متعددة أبرزها العاصمة بلفاست في إيرلندا، على خلفية مظاهرات قام بها أنصار اليمين المتطرف بدعوة رئيسية بالواقع من تومي روبنسون، هذا الناشط اليميني المتطرف، على خلفية عملية طعن نفذها لاجئ سوداني يبلغ من العمر 30 عاما ضد رجل في الشارع، وصورت الكاميرات عمليات الطعن التي قال حينها كير ستارمر إنها عملية مثيرة للإشمئزاز، وبعدها مباشرة اندلعت هذه الاحتجاجات، لكنها استهدفت بشكل أساسي المناطق التي يقطنها مهاجرون على خلفية هذه العملية. حتى اللحظة كير ستارمر الذي تحدث اليوم أمام مجلس العموم في جلسة المساءلة الأسبوعية أيضا شجب هذه الاضطرابات أعمال الشغب التي حصلت في بلفاست، وتوعد من قام بها بأنهم سيواجهون قوة القانون القصوى، فيما دفعت شرطة بلفاست بمزيد من أفرادها إلى شوارع المدينة لضبط الأمن. للأسبوع الثاني على التوالي تهيمن أعمال الشغب التي يقوم بها أفراد من اليمين المتطرف، ومحتجون غاضبون على خلفية عمليتي طعن. الأسبوع الماضي كان هنالك أيضا احتجاجات مشابهة في ساوثهامبتون على خلفية طعن أيضا أحد أفراد أقلية السيخ لرجل أيضا يدعى هنري نوفاك آنذاك، واليوم تتجدد هذه المظاهرات. لكن من يصب الزيت على النار أيضا في كلتا الحالتين هو إيلون ماسك، الذي غرد أيضا اليوم قائلا بضرورة استمرار هذه الاحتجاجات وهذه الاضطرابات ضد المهاجرين على وجه التحديد. حتى اللحظة الحكومة وجهت تهم الشروع بالقتل لهذا الرجل السوداني، خاصة وأن الضحية كان وفق التقارير الطبية فقد النظر في عينه اليسرى نتيجة هذا الهجوم، ولكن الشرطة تنفي وجود أي صلة لعملية إرهابية أو نوايا إرهابية بهذا الهجوم، تقول إنها جريمة مروعة لكن ليس لها أي صلة إرهابية. وبالتالي هذه الجريمة تعيد إلى الواجهة الأسئلة حول قوة الشرطة، حول أيضا دور وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الغضب في الشارع، سيما وأن اليمين المتطرف يستغل كل حادثة تحصل في بريطانيا للدفع بأنصاره إلى الشوارع. أيضا الشرطة قامت بإلقاء القبض على 7 أشخاص حتى اللحظة ممن تورطوا في أعمال الشغب البارحة التي لم تشهد مثلها بلفاست لوقت منذ أيام الحرب الأهلية. إحراق الباصات في الشوارع، السيارات، أيضا إحراق بيوت لمهاجرين، بعض المصالح أغلقت باكرا خوفا من مهاجمتها، حتى أن صلاة العشاء في بعض المساجد ألغيت ليلة البارحة خوفا من مهاجمة أنصار اليمين المتطرف لمهاجرين أو لأفراد من المجتمعات المسلمة في هذه المدينة. هذه الاضطرابات تلقى يعني غضبا واسعا من الشارع البريطاني، شجبا كبيرا من السياسيين، كير ستارمر على رأسهم، لكن أيضا زعيمة المعارضة المحافظة اليوم في مجلس العموم أيضا شجبت هذه أعمال الشغب داعية إلى التهدئة. بالتالي هنالك الكثير ربما مما ننتظره من الشرطة البريطانية من بيانات حول هوية المهاجمين وحول الإجراءات التي ستتخذها لإيقاف موجة العنف هذا.
13: شكرا جزيلا لك زاهر عمرين، مراسل التلفزيون العربي من لندن. أعلن الرئيس الأوكراني أن كييف استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو بصواريخ أوكرانية الصنع. هذا وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت كييف إصابة 5 أشخاص في أوديسا وسومي، فيما تحدثت موسكو عن حرائق في منشآت نفطية وصناعية إثر هجمات أوكرانية.
15: في أوكرانيا يوم جديد يعني جولة جديدة من الصواريخ والمسيرات والدمار. كييف أعلنت إسقاط 181 مسيرة روسية، لكن بعضها نجح في اختراق الدفاعات الجوية مخلفا أضرارا في مباني سكنية بمدينة أوديسا وإصابات بين المدنيين من بينهم طفلان، إضافة إلى حرائق وأضرار واسعة في منطقة سومي شمال شرقي البلاد. لكن تداعيات الحرب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، ففي إقليم لاتغالا شرقي لاتفيا المحاذي لروسيا دفعت المخاوف من سقوط مسيرات تائهة بفعل التشويش الإلكتروني.
5: راديو الحرية.
16: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM. فودن وأرنولد. أما فرنسا فتخوض غمار المونديال دون لاعب وسطها كامافينجا. المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز فقد حلم المشاركة في آخر مونديال له في مسيرته بعد استبعاده من قبل المدرب مارسيلو بيلسا. تشكيلة المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022 ستكون منقوصة من خدمات ثلاثي يوسف النصيري، سفيان بوفال وحكيم زياش.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. نقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. في وقت سابق اليوم قال ترامب عبر تروث سوشيال إن الإيرانيين سيدفعون الثمن لتأخرهم في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب عظيمة على حد قوله. كما أضاف ترامب أن الجيش الإيراني في حالة فوضى ومعظمه لم يعد له وجود. في المقابل أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. ولفت بقائي إلى أن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني حسب تعبيره. يأتي هذا بعدما شهدت المواجهة بين طهران وواشنطن تصعيدا جديدا عقب تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في حين هاجمت طهران بالصواريخ والمسيرات مواقع قالت إنها لقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية.
4: سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كان كفيلاً بإشعال المواجهة بين واشنطن وطهران، وإن بدت الأمور حتى الآن محكومة بحسابات الحذر. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق وشيك أكده الرئيس الأمريكي، جاءت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. شمات قالت القيادة الوسطى بأنها دفاع عن النفس تتناسب مع ما سمته العدوان الإيراني، استهدفت خلاله أنظمة دفاعها الجوي ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. المشهد بين طهران وواشنطن بدا أقرب إلى معادلة رد برد، ففي حين دوت الانفجارات في كل من بندر عباس وقشم وسرك وجاسك جنوبي إيران وفق ما أوردته وكالة مهر، كانت الأنظار تتجه إلى طبيعة الرد الإيراني وحجمه. لم تتأخر طهران كثيرا في الرد على الاستهداف الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 25 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. الأهداف الإيرانية شملت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. أما في الأردن فقد أثارت صور الأقمار الاصطناعية مشاهد من قاعدة الأزرق الجوية التي أعلنت إيران استهدافها. في المقابل أكدت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الأهداف التي دخلت مجالها الجوي، فيما أوضح مصدر عسكري أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. وعقب الهجمات الإيرانية شددت طهران على أن استمرار العدوان عليها سيقابل بردود أكثر قسوة، ووصفت في بيان رسمي الضربات الأمريكية بالوحشية. سياسياً ورغم التصعيد المتبادل تؤكد واشنطن أن مساري الحرب والتفاوض منفصلان وأن اتفاقاً جيداً مع إيران ما يزال قائماً. بين رسائل النار وفرص الاتفاق تقف المنطقة على حافة احتمالين متناقضين فوق برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة.
3: وأدانت 22 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ما وصفته بالأنشطة العدائية التي تنفذها أجهزة الأمن الإيرانية خارج البلاد. اتهمت الدول في بيان مشترك الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات وفيلق القدس بالتورط في مخططات قتل وخطف وملاحقة معارضين وصحفيين، داعية طهران إلى وقف هذه الأنشطة فورا. وينضم إلي الآن من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشد. تحياتي عماد، نبدأ بتصريحات ترامب، التفاصيل فيها وفي حال صدرت ردود فعل أمريكية داخلية عليها، وأيضا ننتقل إلى هذه الإدانة لأكثر ل 22 دولة من بينها الولايات المتحدة لإيران وما وصف بالأنشطة العدائية وخص بها الحرس الثوري.
0: نعم طبعا، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي تحتل عناوين الصحف الآن، تقريبا كل الصحف غطتها باعتبارها أخبار عاجلة لأنها غير محمودة. نبرة الرئيس الأمريكي في الأسابيع القليلة الماضية كانت كلها تميل أكثر وأكثر باتجاه الاتفاق، يقول دائما بأن الاتفاق تفصلنا عنه أيام، آخر مرة قالها مع فوكس نيوز قبل يومين، قال إنه سيوقع أي الاتفاق إما الاثنين الثلاثاء أو الأربعاء، ثم عاد وقال طبعا يوم أمس أسبوعين، نائبه قال بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، مما تسبب بتندر بعض المعارضين على نائب الرئيس لأن جدول الزمني مطاط للغاية الذي عرضه للرأي العام. لكن بشكل عام الرئيس كان يميل أكثر وأكثر باتجاه التفاوض، باتجاه توصل الحل، حتى أنه هاجم بعض الداعين للحرب مثل جون بولتون سفيره السابق لدى الأمم المتحدة، اعتبر أنه راديكالي مجنون لأنه يريد الدخول في حروب، واتهم الديمقراطيين الذين يحاولون استصدار قرار لسحب الجيش من محيط إيران، اتهمهم بأنهم يحاولون عرقلة الاتفاق الذي يسعى لتوقيعه. بالتالي هو كان مستثمرا إلى حد بعيد على الأقل في العلن في التوصل لاتفاق وليس في الحرب. الجديد الآن في تصريحه هو أنه عاد لنبرة الحرب مرة أخرى، طبعا ليس جديد كليا، الرئيس هدد بقصف مواقع الطاقة والجسور أكثر من مرة ولم ينفذ وعيده، وكان واضح أن هذا تكتيك له علاقة بدفع الإيرانيين للقبول بشروطه في المفاوضات، لكنه لم ينفذ هذا التهديد. الجديد ربما هذه المرة هو ما حصل ليل أمس، إسقاط الطائرة المروحية الأمريكية، من ثم الرد الأمريكي داخل إيران، الرد الإيراني المقابل. لكن حتى في بيانات القيادة المركزية ديما لا يوجد حديث عن أن الولايات المتحدة تستعد للحرب، يعني بالأمس حينما أسقطت الطائرة وقصفت الولايات المتحدة في الداخل الإيراني، بيان القيادة المركزية الوسطى كان يتحدث عن أن هذا عمل محدود ومتناسب مع الرد الإيراني وأن كل شيء انتهى عند هذا الحد. حتى أن بعض المسؤولي الدفاع حينما قامت إيران بقصف الأردن والكويت ومناطق أخرى قالوا بأن العمليات الإيرانية كانت فاشلة وتم إحباطها جميعا، ولم يتحدثوا عن احتمالية الرد. لذلك جاء تصريح الرئيس ووعيده بأن الوقت ينفذ، بأنه يقترب أكثر وأكثر كما قال من استصدار قرار لمهاجمة إيران، جاء مفاجئا لكثيرين، لكن أيضا كثيرون يقولون بأنه ربما مجرد تهديد ردا على الهجمات الإيرانية يوم أمس، لأن الظرف الداخلي الأمريكي ربما لن يسمح له بالذهاب، أو هو ليس متحمسا بسبب الظرف الداخلي الأمريكي، سواء فيما يتعلق باقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، الانتخابات التمهيدية الحزبية الداخلية الجارية الآن على قدم وساق، واستثماره الشخصي في بعض الأسماء الذين يريد منهم أن يحصلوا على بطاقة الحزب الجمهوري ويتأهلوا لانتخابات شهر نوفمبر المقبل، وأيضا كأس العالم ديما الذي ستخوض الولايات المتحدة أولى مبارياتها فيه يوم الجمعة مع الباراغواي، أيضا بالنسبة للرئيس الأمريكي مهمة كبيرة يجب أن تنجح بكل الأشكال، والدخول في عمل عسكري ربما يحتم على الإيرانيين توسيع عملياتهم أو السيطرة على مضيق باب المندب، تنفيذ تهديداتهم خصوصا إذا قاموا بتفجير البنى التحتية لهم، هذا كله قد يعقد المشهد له. لذلك كثير من المراقبين يقولون بأنه ربما لن ينفذ تهديده هذا كما فعل مع التهديدات السابقة.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الروشتة. إلى لبنان، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية على الجنوب موقعة أكثر من 10 قتلى وفق حصيلة أولية. وكان مصدر أمني لبناني قد أكد للتلفزيون العربي سقوط شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة صيدا جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة طيردبة جنوبي البلاد. وأظهرت مشاهد استهداف غارة بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد. في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان. كما أظهرت كاميرا تلفزيون العربي شن الاحتلال غارة على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان. أظهرت مشاهد أثار غارة الاحتلال على منزل بكفر رمان بقضاء النبطية جنوبا. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن هدف المفاوضات في واشنطن هو استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد، مؤكدا أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، وأن الهدف هو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن. كما أعرب عون عن ترحيبه بمساعدة أي دولة شرطت عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، مصرحا أنه لا عودة إلى زمن الوصايات أيا كانت. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية هجماتها على لبنان، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود وأصبحت مصدر تهديد على العالم كله. أضاف أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان وصلت إلى حد أو مرحلة باتت تهدد تركيا أيضا.
5: أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت. لن نتسامح مع فرض الأمر الواقع في بلدان إخواننا، ولن نغض الطرف عن الهجمات. نحن نعرف تماما نواياكم وأهدافكم ومقاصدكم، وندرك تماما الذي تسعون إليه، ونحن على وعي كامل بالهدف النهائي لوهم الأرض الموعودة. بإذن الله لن نسمح بذلك أبدا.
3: أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات من فرض 6 دول غربية عقوبات على قادة منظمات استيطانية بالضفة.
6: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون. إذ تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها.
1: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حظرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
4: زار سفراء وقناصل وممثلو دول أجنبية تجمع الخان الأحمر شرق القدس في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية. جاءت الزيارة للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها سكان التجمع وحشد المساندة الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة.
5: نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة للسلك الدبلوماسي العامل في فلسطين إلى قرية الخان الأحمر التي يهددها وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، أو قرر وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا بيتسل إيلس موتريتش بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم هذه القرية. هذه المرة الثانية خلال الأسبوع التي يصل فيها وفود أجنبية إلى قرية الخان الأحمر للتضامن مع أهالي هذه القرية. تحدث أكثر من 20 سفيرا وقنصلا أجنبيا يعملون في السلك الدبلوماسي في فلسطين لأهالي الخان الأحمر أنهم سينقلون قضيتهم ولن يسمحوا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتها بهدم هذه القرية التي أعيد تسليط الضوء عليها، كما ذكرنا بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي الأخير بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر. طبعا في محيط الخان الأحمر أنشئت بؤر استيطانية جديدة، وهذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين هنا هو تمهيد لخنقهم أكثر فأكثر. يعتبر الخان الأحمر البوابة الشرقية للتجمعات البدوية الفلسطينية شرقي مدينة القدس، و هذه المناطق كلها مهددة بالهدم لإنشاء مشروع استيطاني يسمى إيوان، لطالما ظل حبيس أدراج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبل أن تبدأ هذه الحكومة بخطوات عملية لتطبيقه على أرض الواقع، والذي سينتج عنه هدم وتهجير وتطهير عرقي للفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة القدس. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من الخان الأحمر.
4: ونوه مشاهدينا لعواجل ننقلها عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. وهنا يدين المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين وعلى الكويت وعلى الأردن. أيضا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يقول إن الأعمال العدائية الإيرانية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب. إذن بيان يصدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على خلفية الضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع في البحرين والأردن والكويت، ويدين المجلس هذه الاعتداءات على هذه الدول ويقول إن الأعمال العدائية الإيرانية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب. أصدرت منظمة بتسليم الحقوقية في إسرائيل تقريرا خاصا بشأن استشهاد الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل بمدينة الخليل قبل أيام. وفقا لتقريرها فإن كاميرات المراقبة تظهر أن مركبة العائلة المستهدفة لم تكن تشكل خطرا على جنود الاحتلال عند لحظة إطلاق النار.
6: من جديد يتكشف زيف الرواية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة ناجعة، حتى ولو ارتبط الأمر بإزهاق روح رضيع. منظمة بتسالم الحقوقية أصدرت تقريراً موثقاً بتسجيلات المصورة بشأن استشهاد الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل بمدينة الخليل بالضفة الغربية قبل أيام، مؤكدة أن كاميرات المراقبة تظهر أن مركبة عائلته المستهدفة لم تكن تشكل خطراً على جنود الاحتلال عند لحظة إطلاق النار عليها في حي تل الرميدة بمدينة الخليل. كانت المركبة تسير ببطء شديد ووجوه كل من في داخلها واضحة. جيش الاحتلال وكعادته أفاد حينها بمواصلة التحقيق، لكن دون تعليق على ملاحظات أخرى أوردتها تلك المنظمة وغيرها من مؤسسات دولية بشأن أن هذه الحادثة غير الاستثنائية أعادت للواجهة ملف قتل الأطفال بالضفة الغربية. هي نتاج سياسة تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين في ظل عجز المساءلة القانونية، تقول المنظمة، مشيرة إلى الفاصل الزمني بين هذه الحادثة وبين استشهاد طفلين شقيقين في بلدة الطمون في محافظة طوباس قبل 3 شهور. سياسة تجاوزت كل مدى منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تشير تقارير منظمة اليونيسف. فخلال العام الأول للحرب وحده قتل أكثر من 170 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بمعدل يقارب طفلا كل يومين، وبزيادة 250% عما كان عليه الوضع قبل الحرب. هي هجمات تميز الأطفال ولا تستثنيهم، فخلال العام الأخير سجل استشهاد نحو 70 طفلاً، أكثر من 90% على يد قوات الاحتلال، والبقية جراء هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
4: نظم أسرى محررون أبعادهم الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في السفر للقاء عائلاتهم. وأفرج عن هؤلاء الأسرى ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال في شهر يناير عام 2025، معظمهم من سكان الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة. وكان من المفترض أن ينقلوا لجمهورية مصر العربية، لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار حال دون ذلك.
1: تم إطلاق سراحنا على أساس أنه يتم إبعادنا إلى جمهورية مصر العربية ولقاء ومعانقة عائلاتنا، ولكن حتى هذا الحين 4 شهور لم يتم لقاء عائلاتنا، وحتى ذلك لم تتحرك الدول الضامنة لهذا الاتفاق من أجل إنهاء معاناتنا وآلامنا التي نعيشها وتعيشها عائلاتنا.
4: أعلنت الحكومة العراقية تسلم الملفات والبيانات الخاصة بعناصر وأسلحة ومعدات كتائب الإمام علي في أول خطوة تنفيذية ضمن خطة دمج الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. وقالت خلية الإعلام الأمني إن العملية تأتي تمهيدا لاستكمال دمج عناصر الفصيل في مؤسسات الدولة وإلغاء المسميات والتشكيلات الخارجة عن الدولة. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد قال في رد على سؤال للتلفزيون العربي، قال إن الحكومة وضعت سقفا زمنيا لإنجاز ملف حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية سبتمبر أيلول القادم، وبالتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يأتي ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لتجريد الفصائل المسلحة. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن السلطات التونسية أصدرت بطاقة إيداع ثانية بحق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية سبق التحقيق معه بها، معتبرا أن هذا الإجراء تنكيلا بالهاني، وصدر بحق الهاني حكما بالسجن لسنة على خلفية تصريحات انتقدت أحكاما قضائية في شهر مايو أيار الماضي. ونتابع هذه التطورات من تونس مع مراسل تلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، إصدار بطاقة إيداع ثانية لكي يفهم مشاهدنا العربي، يعني تجديد الحبس للصحفي زياد الهاني؟
7: ديما، قاضي التحقيق في القضية التي نال فيها الصحفي زياد الهاني حكما بالسجن

0: قرارا بإيداعه في السجن ريثما تنتهي أطوار التحقيق وتبدأ محاكمة أي متهم في أي قضية ينظر فيها قاضي التحقيق. في هذه الحالة قاضي التحقيق أودع زياد الهاني في السجن في مرحلة أولى قبل أن ينال حكما بالسجن لسنة على خلفية تصريحات انتقد فيها قرارات قضائية وأحكام قضائية بحق صحفي آخر هو خليفة القاسمي الذي بقي بدوره رهن السجن لسنتين. والخبر الذي تناولناه صباح اليوم هو قرار قاضي التحقيق في قضية ثانية، قضية منفصلة تهم عقارا عندما كان زياد الهاني عضوا في المجلس البلدي لضحية قرطاج شمالي تونس العاصمة. قاضي التحقيق اتخذ قرارا بإيداعه بالسجن، وبالتالي حتى إذا أفرج عن زياد الهاني في القضية الأولى، حتى لو نال حكما بالبراءة وبعدم سماع الدعوة أو بالسجن أو تأجيل التنفيذ في القضية الأولى، فطبقا لإبقائه رهن السجن تبعا لمفعول بطاقة الإيداع الثانية، فبالتالي هو سيبقى سجينا حتى لو نال البراءة أو عدم سماع الدعوة في القضية الأولى. هذا القرار من قبل قاضي التحقيق يقرأ هنا في تونس من قبل أوساط الصحفيين والحقوقيين على اعتبار أنه تنكيل بزياد الهاني على خلفية مواقفه وتصريحاته. القضية الأولى هي قطعا على خلفية تصريح انتقد فيه بشدة أحكاما قضائية طالت الصحفي خليفة القاسمي، وهنا المشهد الماثل أمامنا هو أنه صحفي يسجن من أجل صحفي كان في السجن لمدة سنتين. لكن أيضا يقال في تونس أن زياد الهاني يلاحق من خلال جملة من المواقف، من بينها رفعه لقضية لدى المحكمة الابتدائية المحكمة الإدارية تطالب الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة بإرساء المحكمة الدستورية وتتهمه كذلك بتجاوز السلطة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك خليل كلاي مراسل تلفزيون العربي من تونس. أعلن الرئيس الأوكراني أن كييف استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو بصواريخ أوكرانية الصنع. هذا وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت كييف إصابة 5 أشخاص في أوديسا وسومي.
2: في أوكرانيا يوم جديد يعني جولة جديدة من الصواريخ والمسيرات والدمار. كييف أعلنت إسقاط 181 مسيرة روسية، لكن بعضها نجح في اختراق الدفاعات الجوية مخلفاً أضراراً في مباني سكنية بمدينة أوديسا وإصابات بين المدنيين من بينهم طفلان، إضافة إلى حرائق وأضرار واسعة في منطقة سومي شمال شرقي البلاد. لكن تداعيات الحرب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، ففي إقليم لاتغالا شرقي لاتفيا المحاذي لروسيا دفعت المخاوف من سقوط مسيرات تائهة بفعل التشويش الإلكتروني إلى إلغاء حجوزات سياحية وإفراغ مرافق وقرى حدودية من زوارها في ذروة الموسم الصيفي.
3: شهدنا إلغاء دفعتين من الحجوزات بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيرة. حالة عدم اليقين بشأن صفارات الإنذار وإجراءات السلامة دفعت الزوار إلى إلغاء حجوزات لحفلات زفاف وفعاليات مختلفة. هذا هو الواقع حاليا.
2: في المقابل تواصل أوكرانيا نقل المعركة إلى العمق الروسي، فقد اندلع حريق في خزان وقود بمنطقة روستوف، فيما تحدثت تقارير عن استهداف مصفات نفط ومنشآت صناعية، بينما أعلنت مصادر أوكرانية قصف مصنع لإنتاج الصواريخ في مدينة تشيبوكساري الروسية. وفي خضم هذا التصعيد أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستواصل استهداف المنشآت العسكرية وقطاع النفط الروسي. أما موسكو فتتمسك بخيار المواجهة منددة بخطط أوروبية لفرض عقوبات جديدة تستهدف ما يعرف بإسطول الظل الروسي وشركائها التجاريين، ومؤكدة أن هذه الإجراءات لن تدفعها إلى تغيير سياساتها.
4: روسيا تدين جميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، وبالطبع سنرد على أي حزمة عقوبات أوروبية جديدة بخطوات نشطة وحازمة.
2: من أوديسا وسومي في أوكرانيا إلى روستوف وتشيكوبوساري في روسيا وصولا إلى القرى الحدودية في لاتفيا، تتسع رقعة تأثير الحرب يوما بعد يوم.

0: أما السلام فما زال بعيدا خلف ضجيج المسيرات ودخان الحرائق المتصاعد على جانبي المواجهة.
1: ونواه مشاهدينا للعاجل ننقله عن رويترز التي بدورها تنقل عن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية والذي يصدر قرارا بضرورة إعلان إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. إذن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا بضرورة إعلان إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. وأيضا القرار يشدد على ضرورة منح الوكالة كامل الصلاحيات للتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. إذن قرار جديد لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يلزم إيران بإعلان عن المتبقي من اليورانيوم المخصب وإعطاء المجلس كامل الصلاحيات للتحقق. الآن مشاهدينا نواصل تواصل أو نتابع تواصل مع أماني بن خليفة.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مقتل طفلة فرنسية يشعل الغضب تجاه منظومة الأمن والقضاء في البلاد، ومظاهرات في ساحة المحاكم الفرنسية. سباق نووي يشتغل من جديد، والصين تحقق مفاجأة في الإنفاق النووي. تحذير سعودي رسمي من نظام الطيبات.

0: مشاهدينا قصتنا من فرنسا عن طفلة
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. قالت وزير العدل جيرالد دارمان، نشاهد. وزير العدل جيرالد دارمانا سمع صيحات الشعب المستهجنة فدخل على الأزم، وقال إن قضية ليانا كشفت عن إخفاقات خطيرة في الجهاز القضائي، وأنه سيطلب من المدعين العامين لدى محاكم الاستئناف إعادة فحص جميع الشكاوى المتعلقة بالأطفال والتي يقدر عددها بنحو 70,000 ملف نهاية الشهر الجاري فقط. جريمة بهذا الحجم من البشاعة دفعت ساسة فرنسيين آخرين إلى التعليق عليها، مثل برونو ريتايو رئيس حزب الجمهوريين ووزير الداخلية السابق، إذ كتب على منشور اتهم فيه المجلس الأعلى للقضاء بالتفريط، وقال آليات معاقبة القضاء متعطلة. وسائل الأعلام الفرنسية ركزت على القضية وتفاعلاتها. هنا مثلا صحيفة لوموند كان عنوان تفسيرها لحالة الغضب الواسع أن الغضب الشعبي نابع من صدمة المجتمع تجاه انهيار سلسلة العدالة الجنائية، موضحة أن الجرائم والمآسي من هذا النوع لم تكن لتحدث لولا تغاضي الأجهزة الأمنية والقضائية عن 4 شكاوي بلغت سابقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد المشتبه به الرئيسي جيروم من دون أن يتم حتى استجوابه. الآن مشاهدينا دعونا نستطلع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحادثة. هنا لينونا تكتب: تسارع الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة سياسية مؤسسية كبيرة بعد أن كشف اختطاف وقتل الطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما يعبر عن خلل خطير في النظام القضائي للبلاد. ننتقل للتدوينة التالية. غويام هنا كتب: ظل معذب الطفلة ليانا طليق لمدة 9 أشهر بعد البلاغات والتحذيرات الأولى. 9 أشهر تباطأ فيها القضاء رغم أن الطفلة كانت في خطر، ويبدو أن الجهاز القضائي لا يستيقظ إلا عندما تثير قضية ضجة إعلامية ويحتاجون إلى كبش فداء ليشيروا إليه. أما بيتر كتب: لم يقبض عليه إلا بعد أن تصاعدت الأمور إلى حد القتل، كان ينبغي سجنه بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وعار على الشرطة الفرنسية لعدم أخذها الأمر على محمل الجد. بتغريدة ميشيل نختم قصتنا، إذ كتبت: والدة ليانا رفض حضور أي شخصية سياسية في المظاهرات الجارية، وتتساءل قائلة: أين كان ماكرون؟ أين ماتيلد بانو وأوليفييه فور وروسيل وغيرهم؟ مشاهدينا دعونا نتعرف أكثر عن آخر تطورات الأزمة من مراسلتنا في فرنسا دلال معوض. أهلا بك دلال. إذن حاولنا تغطية أهم الجوانب الرئيسية في هذه قصة، قصة ليانا. ضعينا في المظاهرات، هل هي ما زالت مستمرة، وهل استجابت الحكومة لمطالب المتظاهرين بإجراء تعديلات في المؤسسات الجنائية والقضائية؟
4: أماني، في البداية أريد أن أشير إلى رقم. هذا الرقم يعني هو إشارة إلى حجم المشكلة. 7% فقط من الشكاوى التي تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال في فرنسا تنتهي بإدانة المتهم. اليوم هناك أزمة قضائية كبيرة اعترف بها للتو رئيس الحكومة الفرنسي في جلسة استجواب أمام البرلمان قال هناك مشكلة نقص في الموارد في القضاء الفرنسي، ولكن هذه المشكلة ليست موجودة في قضية ليانا، وبالتالي هو قال بأن التقصير القضائي لم يكن بسبب نقص في الموارد البشرية بحسب رئيس الحكومة. هو قال أنه سيصدر مرسوم قريبا لإجبار المدعين العام بتبرير رفضهم شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية على القاصرين والقاصرات والأطفال في فرنسا، لأن في هذه الحال في حالة مقتل ليانا كان هناك شكاوى كما ذكرتي ولم يتم استجواب أو تحقيق مع المتهم به لمدة 9 أشهر حتى مقتل ليانا. كان هناك مظاهرات في مختلف المناطق الفرنسية أماني حتى اليوم. الرئيس الفرنسي دعا إلى التهدئة ولكنه اعترف بأن هناك أزمة ثقة اليوم في فرنسا بالمؤسسات الفرنسية. قال أن ثقة الفرنسيين بالمؤسسات على المحك اليوم بسبب ما حصل مع الطفلة ليانا. وزير العدل كما ذكرتي لم يستقيل على الرغم من مطالبة الشارع باستقالته، ولكن اعترف بفشل ذريع بحسب وصفه، واعتذر من الشعب الفرنسي لما يحصل وما حصل. 70,000 شكوى اليوم موجودة في القضاء الفرنسي، هو أمر بمراجعة هذه الشكاوى فورا، وتقدم أيضا اليوم بمشروع قانون لتعديل قانون الجرائم الجنائية في فرنسا، ولكن يعني هذا القانون سيطرح أمام البرلمان للمناقشة. إذن محاولات لتصحيح المسار، ولكن هناك غضب عارم أماني في فرنسا وصدمة بعد هذه الجريمة المروعة.
3: نعم، بهذا الغضب ماذا يريد المتظاهرون بالتحديد؟ ما هي مطالبهم على المستوى الإجرائي؟
4: هم يقولون أن هناك تقصير قضائي وفتح تحقيق لكشف ملابسات يعني أو أسباب هذا التقصير. هم يقولون بأن الشرطة مسؤولة، القضاء مسؤول، لأن المدعي العام أو المدعين العام التي وصلتهم هذه الشكاوى غض النظر عنها، هناك تقصير بحق الأطفال وحماية الأطفال، وبالتالي يطالبون تعديل في القوانين، يطالبون زيادة الموارد البشرية في القضاء وفي الشرطة. ويقولون أيضا أن هناك تقصير سياسي، أن ليس هناك إرادة سياسية كافية لحماية الأطفال. وأذكر هنا بأن كان هناك فضيحة أخرى مؤخرا منذ أشهر في المدارس الرسمية أيضا تتعلق بالمئات من الاعتداءات الجنسية والعنف الذي مورس ضد الأطفال في روضة ومدارس رسمية هنا في فرنسا أماني. وبالتالي يعني السؤال اليوم، هل هناك مشكلة في النظام فقط أو هناك أيضا مشكلة في الموارد كما تدعي بعض النقابات القضائية؟ وبالتالي على الحكومة تقديم أجوبة عبر هذا التحقيق وكشف يعني ما هي أسباب هذا النقص في التفتيش، في الاستجواب، في ملاحقة المتهمين. كما ذكرت يعني هذا الرقم قليل جدا، لماذا 7% فقط من الشكاوى تنتهي بإدانة المتهمين؟ نعم. ونحن نتكلم هنا عن أطفال، عن قاصرين وقاصرات.
3: واتباعا لما أشرت إليه منذ قليل دلال، هل هناك البعض طبعا يشير إلى عملية توظيف سياسي لهذه التظاهرات؟ هل ستحدث بالفعل عملية لتوظيف هذه التظاهرات ومطالب المظاهرين؟
4: أماني نحن أمام انتخابات رئاسية مقبلة، وبالتالي هناك توظيف لملفات ومسائل عديدة اليوم من قبل الأحزاب السياسية ومن مرشحين للرئاسة الفرنسية. طبعا هناك محاولات لتوظيف هذه القضية، إن كان من يعني اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف أو حتى يعني الحزب الجمهوري في هنا في فرنسا، ولكن يعني هناك أيضا نقابات وهناك جمعيات أهالي، هناك عائلات في الشارع تحاول إيصال صوتها، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في فرنسا بغض النظر يعني عن استثمار الأحزاب السياسية لهذا الملف ولهذه القضية، ويعني على الحكومة أن تتحرك سريعا لتجنب المزيد من هذه الصدمات وهذه الجرائم، إن كان يعني في حالة إليانا وفي حالة أطفال في المدارس في الأماكن العامة،
3: ويعني في هذه الحالة كانت وملف يعني قضية شخصية أيضا. بالفعل شكرا لك،
4: وهي كثيرة جدا.
3: نعم شكرا لك.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
3: دعونا نعود قليلا للتاريخ ونقارن أرقام، أين صرنا وأين أصبحنا، لنفهم خطورة المعلومات التي وردت في التقرير. ودعونا نستغل الفرصة لنذكر بقصة صراع التسلح النووي من البداية. مشاهدينا، العالم بعد الحرب العالمية الثانية أدرك أن هذا السلاح قادر على تدمير أي شيء وإنهاء أي حرب، وأصبحت هناك قناعة أن الحل الوحيد هو امتلاك أكبر قدر من هذا السلاح حتى نمنع الطرف الثاني أنه يفكر يهاجمنا، لأنه سيباد في دقائق أو ثواني. وهذا هو الأساس التي قامت عليه نظرية الردع النووي. كل هذا قاد إلى اندلاع سباق تسلح نووي قوي جدا في ستينيات القرن الماضي. وقتها عدد الرؤوس النووية حول العالم قدر بعشرات الآلاف. الوضع كان مرعب، مرعب جدا. ماذا لو اندلعت حرب نووية؟ الخطر مشاهدينا وصل ذروته عام 1962 في أزمة عرفت بأزمة خليج الخنازير أو أزمة الصواريخ الكوبية، عندما وقف العالم على حافية الهاوية مثلما كتبت الصحف وقتها. بعد جهود جبارة قادتها الأمم المتحدة تم التوصل عام 1968 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT. المعاهدة أقرت أنه 5 دول نووية، أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، اللي هم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، الباقي مش من حقه يمتلك سلاح نووي. حسناً، لنأخذ نفس، حلينا مشكلة الدول اللي عندها نووي وحصرنا الموضوع في 5 دول وعملنا كم من اتفاقية ثنائية بين أمريكا وروسيا اللي يمتلكوا أكثر من 80% من الأسلحة النووية بالعالم حتى يخفضوا ترسانتهم النووية. الأمور ماشية، ولكن للأسف مشاهدينا الأمور لا تسير هكذا. أول خبر سيء كان في فبراير الماضي آخر اتفاقية بين أمريكا وروسيا واللي تضع قيود على التسلح النووي واللي هي اتفاقية نيو ستارت انتهت ولم تجدد. ولأول مرة نصبح بلا قيود ملزمة تحد من الترسانات النووية لأكبر قوتين نوويتين في العالم. ومن وقتها والعالم كله مترقب ومتخوف ما الذي سيحل بالعالم. الآن لنعود للتقرير الذي ذكرناه في بداية القصة. الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تقول إن الدول النووية زادت من إنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي وغير مسبوق، بلغ العام الماضي فقط نحو 119 مليار دولار، يعني بزيادة 19% عن العام اللي قبله. وخلال الخمس سنوات الماضية مشاهدينا بلغ إجمالي الإنفاق النووي 470 مليار دولار. تخيلوا الرقم، يعني خرجنا من المليارات أصبحنا نتحدث بلغة النص تريليون دولار. من هي صح الدولة الأكثر إنفاقا بحسب التقرير؟ طبعا هي الولايات المتحدة، والتي أنفقت خلال العام الماضي فقط أكثر من 69 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من 12 مليار عن العام الذي قبله، يعني في عام فقط. طبعا هذا أكيد مش مفاجأة، أمريكا القوة العظمى ولديها مثل روسيا أكثر من 5000 رأس نووي. ولكن مشاهدينا اللي مش متوقع هي الدولة صاحبة المرتبة الثانية، مش روسيا، هي الصين. الصين مشاهدينا تمتلك 620 رأس نووي وأنفقت أكثر من 13 مليار دولار العام الماضي على تطوير ترسانتها. أما المرتبة الثالثة أيضا مش روسيا بل بريطانيا بأكثر من 12 مليارا، ورابعا روسيا بأكثر من 9 مليارات دولار. تخيلوا كل هذه الأرقام، كل هذه الأموال تنفق على تطوير الأسلحة النووية، وزيادة الإنفاق تعني زيادة الترسانة النووية وتحديثها. شبح سباق تسلح النووي مشاهدينا يخيم من جديد، وهذا مش تقييمنا، هذا تقييم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو أحد أهم مراكز الدراسات في العالم اللي لم يكن أهمها. إذن الشبح يعود من جديد والعالم مترقب ومتخوف. المعهد حذر مما هو قادم وربط بين كل ما ذكرناه وبين التوترات الجيوسياسية في أكثر من مكان بالعالم. اللافت أنه أشار لازدياد حدة المنافسة بين الصين وأمريكا، مما يجعل لديها حافز قوي لزيادة اعتمادها على الأسلحة النووية. الصين مشاهدينا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دخولها هذا السباق يعني مش موضوع بسيط. ويبدو إن لم يحتكم الجميع إلى العقل مرة أخرى سنكون أمام سيناريو مرعب. مشاهدينا موضوع النووي هذا موضوع حساس جدا، لذلك سنحاول مع اللواء محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية أن نفهم أكثر. أهلا وسهلا بك معنا اللواء محمد الصمادي، ما الذي يشير إليه رفع الدول النووية إنفاقها على النووي وهذه الوتيرة المتسارعة جدا خلال الأعوام الماضية؟
10: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. هذا العالم في سباق نحو المجهول، ولذلك نرى قفزات مفاجئة في الإنفاق النووي العالمي. وعندما نتحدث عن عدم تجديد اتفاقية حظر الأسلحة النووية، لأنه هناك حالة من عدم الثقة ما بين هذه الدول، أستطيع أن أقول بأنه سباق نووي جديد أم هل هو انهيار لمنظومة الردع العالمية؟ هنا يبرز السؤال. لكن ما كشفه تقرير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية هو ليس مجرد زيادة في الإنفاق العسكري أو زيادة في هذه المليارات في الإنفاق النووي، بل أعتقد من وجهة نظر تحليلية بأنه مؤشر على تحول استراتيجي عميق في البيئة الأمنية الدولية. هنا لا نتحدث عن 19% ارتفاع بالنسبة بما يتعلق في الإنفاق النووي أو 119 مليار دولار، وإنما نتحدث عن بداية مرحلة جديدة حقيقة من التنافس بين القوى الكبرى. يعني بعد ثلاث عقود من الاعتقاد بأنه خطر السلاح النووي أو خطر الحرب النووي تراجع، تعود هذه القوى الكبرى إلى الاستثمار المكثف في الردع النووي، وهذا يسبب تصاعد في منافسة جيوسياسية، وهناك تراجع في الثقة بالاتفاقات الدولية. لكن هنا الأخطر في هذا السياق أنه توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة فائقة السرعة ما يجعل العالم الآن أمام مفارقة خطيرة. أرى بأن عدد الأسلحة قد يكون أقل من الماضي، ولكن احتمالات الخطأ.
2: راديو الحرية
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والناس للأسف لا يزالون يختلفون الرأي حول النظام. مشاهدينا، إلى هنا نصل لنهاية حلقة التواصل هذا اليوم. تابعونا غدا في حلقة جديدة.

0: تغطيتنا مستمرة من التلفزيون العربي، أهلا بكم. اختلفت اللهجة سريعا وعادت لغة التصعيد هي الطاغية بين واشنطن وطهران. عدم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب ستكون له تبعات على طهران، هكذا يحذر الرئيس الأمريكي إيران ويقول إن الإيرانيين سيدفعون الثمن لتأخرهم في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب عظيمة، طبعا على حد قول دونالد ترامب. ترامب أكد أيضا احتمالية تشني ضربات جديدة على محطات الطاقة وجسور إيرانية. بالمقابل الناطق باسم الخارجية الإيرانية يرد بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. التصريحات بشأن الاتفاق المحتمل جاءت عقب تبادل لإطلاق النار بين طهران وواشنطن، حيث ردت الأخيرة على إسقاط طائرة أباتشي باستهداف مناطق إيرانية عدة، في حين شنت طهران هجمات على البحرين والكويت والأردن. وسط هذه المؤشرات المتباينة نسأل، هل نقترب من اتفاق أم تنزلق المنطقة إلى مزيد من التصعيد؟ هذه الأسئلة نناقشها مع ضيوفي. الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ينضم إلي من الرياض. أستاذ داهم القحطاني الكاتب الصحفي والباحث السياسي ينضم إلي من الكويت. أستاذ عباس خميار دبلوماسي إيراني سابق من طهران. والدكتور توماس واريك كبير المستشارين بالمجلس الأطلسي بواشنطن ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بكم جميعا. وسيد وارك أبدأ معك النقاش، كيف نفهم تهديدات ترامب الأخيرة بالعودة إلى الضربات العسكرية لمحطات الطاقة والجسور الإيرانية؟ هل هي للضغط أم فعلا هو على مقربة من اتخاذ هذا القرار؟
1: أنتم مساء أنتم وضيوفكم ومشاهديكم، من غير الواضح في هذه الفترة ما سيكون عليه رد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما رد عليه الرئيس ترامب هو عدد لا بأس به من الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج العربية خلال 24 ساعة مضت، وما حده الأمل في السابق هو أن يكون هنالك ضرب وردة فعل، أي استهداف مروحية أمريكية تقوم أمريكا بشن هجمات تستهدف فيها مواقع مسيرات وصواريخ ورادارات. والرئيس كان يأمل أن ينتهي الأمر، ولكن قادة إيران قرروا إطلاق وابل من الصواريخ استهدفت الكويت ودول خليجية أخرى، وإيران حاولت أن تمارس ضغوطات على دول الخليج العربية بطرق مختلفة، رغم أن تلك الدول لا ناقه لها ولا جمل بالحدث الذي حصل في الأباتشي أو الرد عليه. وبالتالي نحن في الأثناء ننتظر ما تعنيه كلمات ترامب، ولكن يقينا لا يبدو أن هنالك تخفيض للتصعيد لهذا النزاع في هذه الفترة.
0: سيد خميار ضيفي من واشنطن يقول أن دول الخليج لا دخل لها في حادثة الأباتشي، وأن ردود طهران على الدول الخليجية والأردن كان من أجل الضغط عليها، ما هو تعليقك؟
2: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. طهران كانت تقول ودائما، وهذه قراءة أتصور بأنها متأنية، بأن يعني هذه الأمور هي من نتائج الحرب وليست من أسبابها، يجب أن ننظر إلى أسباب هذه الحرب، هذا العدوان على إيران. إيران منذ البداية أو الرئيس ترامب منذ البداية كان يطمح لنتائج سريعة خلال 3 أيام أو 4 أيام، ومن ثم تكون هذه الدائرة دائرة الحرب في مدة كما قلت نتائج ثمينة في مدة زمن محدود وفي جغرافيا محدودة. الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية كانت عكس ذلك، كانت تقول وتؤكد بأن لا ثمار باهظة ولا موقع جغرافي صغير يعني محدود، ولا زمن محدود. هذه العقيدة الدفاعية الإيرانية، وهذا ما يحصل بالفعل. عندما تكون إيران، وأعلنت إيران عدة مرات بأن استهداف هذه المناطق هي استهداف للمواقع الأمريكية والمصالح الأمريكية وليس القواعد فقط. قبل الحرب، هذه الحرب والحرب التي فرضت على إيران لمدة 12 يوما، كانت هناك زيارات على أعلى المستويات من الإيرانيين، وتباحثوا وتحدثوا مع الأمراء والملوك والشيوخ في هذه المنطقة بأن الحرب لو شنت على إيران وكانت حرب وجودية، فإن المنطقة كلها ستكون عرضة لهذه الاعتداءات. لذلك أتصور يجب أن نبحث في أسباب هذه الحرب وليس في نتائجها. والدول في منطقة الخليج الفارسي يجب أن تكون، يعني هناك يكون لهم دور في إيقاف هذه الحرب التي تمس الجميع. هذه نقطة.
0: طيب أستاذ خمير، يعني قلت أن طهران ترد على المصالح الأمريكية في المنطقة، ولكن ما كنا نتابعه حقيقة هي استهدافات لمصالح مدنية خليجية، كما شاهدنا جميعا استهداف مبنى مدني في مطار الكويت. على كل، ربما سيرد على حديثك.
2: لو سمحت عفوا بما يتعلق بمطار الكويت، إيران لن تستفيد من ضرب هذا المطار، وإنما كان هناك التباس، وإيران أعطت الدلائل والوثائق ونشرت الصور وكل ما حدث. هل أنا أسألك، هل أصيب شخص واحد، طالب واحد، تلميذ واحد على مدى هذه الاستهدافات؟
0: قتل مدني في مطار الكويت. طيب شكرا. يعني اسمح لي أن أمر إلى الدكتور القحطاني في الكويت. أستاذ قحطاني، كيف ترد على كلام أستاذ خميار؟
3: يعني شر البلية ما يضحك بالفعل، لأن أول ضحية للصواريخ الإيرانية في الكويت كانت طفلة إيرانية مقيمة مع عائلتها بأمان، والكويتيون حضروا في عزائها في المقبرة بشكل واسع. لذلك أنا يعني، والأستاذ من طهران يقول أن فيما يتعلق في مطار الكويت أن إيران قدمت الدلائل، لم تقدم لا دلائل ولا صور ولا إثباتات. الكويت قدم الدفاع المدني أو الطيران المدني صورة واضحة للمسيرة الإيرانية وهي تقصف المطار بتعمد. لذلك القول، يعني الناطق الرسمي العسكري الإيراني يقول أن هذا تطاير لسكودا الذي اعترض للصواريخ الإيرانية. في الحقيقة باتريوت يعترض للصواريخ الإيرانية، لكن باتريوت لا يعترض للمسيرات، ليس لديه قدرة. لذلك كانت اللقطات اللي بثها الطيران المدني دليل على أن إيران، النظام الإيراني، لديه خطابين مزدوجين. هو يقول نحن تعرضنا للعدوان من قبل أمريكا وإسرائيل، وهذا صحيح، وسبق لدول الخليج العربي أن ساندوا وشعوب الخليج العربي إيران 2025 عندما تعرضوا لهذا العدوان، لكن إيران الآن هي من تقوم بالعدوان. وفيما يتعلق في ردود الفعل الإيرانية على ما حصل في الأباتشي، في الحقيقة الحدث حصل في مضيق هرمز في خليج عمان. لماذا ترد إيران على ما قيل أنها قواعد عسكرية وهي تم إخلاءها منذ اليوم الأول الحرب، ومعظم من كان فيها كانوا فنيين، لأن هناك سلاح أمريكي لابد أن يعني يتم صيانته من قبل مختصين من البلد الذي شرينا منه السلاح، مثل إيران عندها سلاح روسي أو عندها سلاح فرنسي، هي تحتاج إلى خبراء لفترة مؤقتة. لذلك إيران تحاول أن تكسب الرأي العام الإيراني بهذه الاستهدافات العشوائية. والحقيقة صارت المسألة مثل، عندنا مثل عربي يقولك مثل مسمار جحا، يعني في كل مرة تتورط إيران في منازلة عسكرية مع أمريكا وتخشى أن تتكبد الخسائر تقوم بإرسال الصواريخ الشكلية. هي في الحقيقة صواريخ شكلية، يعني فقط لتقول للعالم أنني عندي قدرة على الرد، ومع ذلك هي لا تزال في مفاوضات ولا تزال تفاوض على الأموال والمميزات وتترك الشعب الإيراني يعاني الحصار ويعاني الأمرين، وتترك الشعب اللبناني كذلك في جنوب لبنان، وتترك اليمنيين يعانون. فقط هذا النظام يريد أن يستمر ولو على يعني أشلاء الضحايا من كل دولة.
0: دكتور الشهري، يعني في كل مرة تتعرض فيها دول الخليج لاستهدافات إيرانية، يعني كانت هناك إدانات، حتى المملكة العربية السعودية اليوم أدانت هذه الاستهدافات للبحرين والكويت والأردن. في كل مرة أيضا كان هناك تواصل على المستوى السياسي بين إيران وقيادات هذه يعني عدد من البلدان أو الدول الخليجية. كيف كان يتم معالجة الأمور والتطرق لهذه الاستهدافات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حي أستاذة سونيا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. لعلي بداية أساعد الزميل من إيران على الإجابة على سؤالي عندما قال لماذا الحرب أو لماذا بدأت الحرب وهي حرب. طبعا نذهب إنها شرعية أو غير شرعية، هذا يحكم فيها القانون الدولي، وإن كانت دول الخليج والمنظومة العربية والإسلامية قد أدانت هذه الحرب، وأعلنت دول الخليج الحيادية وأعلنت أنها لن تسمح بأراضيها أو بأجوائها أو بمطاراتها أو بأي قدرات لديها باستخدامها للعدوان على إيران. هذا أمر مؤصل وواضح جدا. لكن السؤال، لماذا أليست إيران هي التي استدعت الولايات المتحدة الأمريكية واستدعت إسرائيل لهذه الضربات؟ عندما يحدث مشكلة في بيت جارك وتشم ريحة الحريق أو تشم ريحة الدخانة أو الغاز على تهرع تطفي هذه النيران، إيران من عام 79 أعلنتها صراحة، قالت سنعمل على تصدير الثورة، وأعلنت أمريكا العدو الأكبر، وأعلنت الموت لإسرائيل، وأعلنت أنها تريد أن تحارب العالم. وهذا ما جعل إيران من عام 79 إلى اليوم وهي في حصار وفي ألم وفي مشقة، وحرمت الشعب الإيراني من أعظم ثروة في العالم. إيران ربما تكون أغنى دولة في العالم، لكن الشعب الإيراني لم يستفد من هذا الثروة ولم هذه المكتسبات. إذن هذه إجابة يا أستاذي، الإجابة على سؤالك، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هم جاءوا لحرب إيران لأن هناك مشروع نووي يهدد المنطقة، هناك مشروع صاروخي، وقد أثبت هذا المشروع الصاروخي أنه ليس فقط للدفاع وإنما هو للهجوم، صواريخ 4000 كيلو، لمن تستهدف هذه 4000 كيلو و1000 كيلو و800 كيلو؟ هذه كلها لسواء كانت في الطيران المسير أو في الصواريخ، هي للعدوان أو للهجوم أو للتوسع أو للمشاريع. أعتقد أن هذا موضوع واضح، وأعتقد أن هذا يعطي الحق للمجتمع الدولي بتحجيم الدور الإيراني في المنطقة، لأنه أصبح مهددا. وقد ثبت بالواقع وبالحقيقة ما نشاهده اليوم، استهداف السعودية، استهداف عمان، حتى جزيرة غرينلاند في البحر. سؤالك أستاذة سوريا عن ما يحدث دول الخليج، كما هو مشروعها الدائم هو مشروع السلام، مشروع حل الأزمات من بوابة، لذلك لم تغلق السفارات الإيرانية في دول الخليج، بل بقي هذا الباب مفتوحا، وبقي الاتصال مع وزارة الخارجية الإيرانية ونظرائها في الدول الخليج قائما، بل الوساطة أو الموقف الخليجي كان حاضرا في باكستان بقوة، وهو إخراج مضيق هرمز من الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز والذهاب نحو خفض التصعيد والذهاب نحو الحوار. وكان هناك نصيحة صادقة حملها وزير الدفاع السعودي للمرشد علي خامنئي، أو استمعوا لهذا النصح من الدول الخليجية لما حصلت حرب 12 يوم أستاذ سوريا، وكذلك في حرب 40 يوم. المشكلة إيران تعددت فيها الأذان، وتعددت فيها الرؤوس، وتعددت فيها اتخاذ القرار، وهذا ما يصعب حتى على الوسيط الباكستاني، ولا يدري من يأتي، ويأتي الباشكيان، ويأتي العراقي، ويأتي المرشد، ويأتي الحرس الثوري. هذه الحقيقة إشكالية. لذلك أعتقد دول الخليج لا زالت تلعب دور الوسيط ودور الحليف، وتتمنى خفض التصعيد وإخراج المنطقة. لماذا؟ لأن الحرب لا تخدم أي طرف من
0: نعم، أعود إلى سيد وورك في واشنطن. كان هناك تصعيد عسكري واشتباكات بين الطرفين، صحيح، ولكن وصفت بالمحدودة. هل هذا يعكس رغبة واشنطن في الاستمرار في المسار الدبلوماسي؟
1: نعم، الرئيس ترامب اعتقد بأن المناوشات سوف تكون تبادلية والدبلوماسية سوف تستمر. وهناك تقارير من البارحة في نيويورك تايمز مفادها أن الطرفان ربما وصل إلى اتفاق بشأن قضية مهمة ترتبط بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن المؤسسة العسكرية الإيرانية وردها أفضت إلى انتكاسة في هذا الاتفاق. سوف نرى ما يخطط له الرئيس ترامب، ونتوقع أننا سنرى ذلك عندما يحصل هذا الأمر.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
2: تعليق بعلاقة بعجالة على ما تفضل به ضيفان من دول الجوار. أول بيتعلق بما يتعلق بالأموال التي نفاوض أو نتفاوض عنها، هذه أموال مسروقة، أموال الشعب الإيراني، والحكومة تفاوض من أجل أموال وحقوق الشعب وليس من أجل شيء آخر. النقطة الثانية، إيران وقفت مع هذه الدول في محنها عندما استهدف بعد هذا الدعم المتواصل لصدام حسين لشن حرب 8 سنوات على إيران، وبعد ذلك احتلال الكويت وغزو الكويت. إيران وقفت مع الكويتيين وفتحت قلوبها، الشعب الإيراني فتح قلوبه وفتح أراضيه وحدوده واستقبل. مع العلم الكويتيين مع الأسف يعني النظام الكويتي كان يقف مع صدام حسين بكل ما يملك من قوة من مال ومن إعلام، وهذا يعرفه الجميع. النقطة الأخرى أتصور يعني، وهذه نقطة مهمة، يعني يقولون بأنهم كانوا حياديين، ماذا كانت تعمل الطائرات الأمريكية في الكويت عندما سقطت 3 منها؟ وماذا كان، هل هؤلاء أتوا لكي يشربوا القهوة في هذه المنطقة؟ ومن أجل من أتت هذه القوات؟ وكيف أرادت أن واستهدفت إيران بالنقاط مختلفة في هذه الدول؟ النقطة الأخرى، ليست إيران المشكلة، لم تكن من عام 1979، المشكلة كانت من عام 1952 عندما أراد الدكتور مصدق أن يؤمن جزء من نفطه الذي كانت تنهب أمريكيا وبريطانيا من خلال الشركات الشرقية. الرئيس الوزراء الوطني آنذاك عام 1952 لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا مشروع نووي ولا إيديولوجية ثورية، ولكن في نفس الوقت قامت أمريكا بتعاون مع بريطانيا بالانقلاب العسكري على هذا الرجل الوطني، وأتت بالشاه ليكون عميلا لها على مدى 30 عاما. لذلك أنا أتصور هذه اللغة وهذه اللهجة التي يتحدثون بها هي سردية أمريكية، ونستطيع أن نقول الحقيقة كوبي على ما يقوله أساسا الأمريكيون، وهذه الأمور لا تجدي نفعا لا لشعوب هذه المنطقة ولا ل استقرار الوضع في المنطقة. أما بما يتعلق بالسؤال، نعم الإيرانيون مستعدون للتفاوض، وهذا إذا لم يكن ذلك فهناك يكون تساؤل آخر تطرحيها أو يطرحه الآخرون، لماذا لا تتفاوض؟ إيران تسير على مسارين، المسار التفاوضي، وهذا يعني على معادلة الربح، وهذا ما قامت به طهران، تنازلت عن كثير من الأمور، قدمت نوع من المرونة، ولكن في نفس الوقت هي حافظت وتحافظ على الثوابت وعلى الخطوط الحمر. تعرف جيدا بأن الأمريكيون يخادعون ويكذبون ويخونون طاولة المفاوضات، وهذا ما حدث في عمان وما حدث في جنيف. والمسار الآخر هو المسار العسكري. بالفعل هناك إعادة تنظيم القوة الدفاعية الإيرانية. منذ شهرين نسمع بأن ستكون هناك مفاجآت كبرى إذا ما استهدفت طهران مرة أخرى، ونموذج هذه المفاجآت شاهدناها في الأيام الماضية. لذلك هذا على الطرف الأمريكي، هل يريد حلا سلميا أو يريد حربا عشوائية كما كان سابقا؟ الرئيس الأمريكي هو بين المطرقة والسندان، هناك تحت الضغط الداخلي والاقتصادي والكونغرس والحزب الديمقراطي يواجه ضغوط كبيرة، وهذا
0: هذه الضغوط سيحدثنا عنها
2: الإعلام الأمريكي أيضا.
0: نعم سيحدثنا ضيفنا من واشنطن عن هذه الضغوط،
2: ويواجه ضغط من فريقه المتصهين الذي وخاصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، يواجه هذه الضغوط لاستمرار الحرب وهو فاقد للقرار وفاقد الاستقلالية، وهذا ما نقرأه من خلال تغريداته المتناقضة المتباينة ومن خلال مواقفه. برا يقول الإيرانيون جيدون ووصلنا إلى مرحلة نهائية من التفاوض،
0: يعني أنت تقول أن ترامب فاقد للقرار،
2: يقصف هذه المبادرة السلمية الإيرانية ويتحدث عن حرب عشواء وعن الإبادة وعن استهداف البنى التحتية واستهداف الحضارة. يعني يوم أمس قصف خزانين من المياه، أين هؤلاء الذين يبكون على طفلة إيرانية؟ لماذا لن يتحدثون عندما تقصف خزانة من المياه، مياه الشرب لعشرين ألف مواطن في هذه المنطقة النائية؟ هل هذا هدف عسكري؟ هل هذا هدف يعني إرهابي؟
0: طيب لا أدري إن كان أستاذ خميار يسمعني أم لا، يبدو أن لدينا مشكلة تقنية لدى الأستاذ خميار في طهران، سنعود له لمتابعة هذا النقاش وليقدم الموقف الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات وتصعيد العسكري. ولكن أذهب مرة أخرى دكتور الشهري. دكتور شهري، الآن يعني وسط هذا التصعيد العسكري والتهديدات من الطرفين، هل ما زال المسار الدبلوماسي مع دعم الوسطات من قبل دول الخليج؟ نتحدث عن الوساطة الباكستانية، ولكن هي طبعا يعني تتلقى دعما خليجيا على الأقل من بعض الدول التي تريد الوصول إلى حل سلمي. ما هو مصير الدبلوماسية الآن في ظل هذا التصعيد العسكري؟
4: دائما الدبلوماسية أستاذة سونيا تأتي في الوقت الذي يمكن البناء على مخرجات جاءت من الساسة أو جاءت من العسكريين. ما حصل الآن صار هناك خلط ما بين العمل العسكري والعمل السياسي والعمل الدبلوماسي، طبعا بصرف النظر عن شرعية الحرب أو عدمه، لكن هذه الحرب بدأت ثم توقفت في مرحلة لم يكشف فيها أو لم يظهر فيها مهزوما ومنتصر، ولذلك ذهبت المفاوضات في مرحلتها الأولى إلى باكستان، وكل يحمل بيده راية الانتصار، وهذا ما أفشل الجولة الأولى وكذلك أفشل الجولة الثانية، ثم دخل أيضا مضيق هرمز كورقة أيضا بيد إيران، وهذا ما صعب الأمر. أعتقد أنه في الظروف الحالية المفاوضات لم تؤتي أكلها، ومن وجهة نظر الشخصية كمراقب لا أعتقد أنها ستنتهي إلى حل، وإن كان السيد ترامب يلقي بالبواليل التفاؤلية دائما ويلقي أيضا نحن على وشك الاتفاق ونحن على وشك اتفاق رائعا وأنا تحدثت مع مجتبى وسنكون أصدقاء، هذا كل كلام ليس واقعيا الحقيقة، إنما هو للداخل الأمريكي وكذلك لاستحداث للداخل الإيراني. إيران لديها إلى الآن لديها خطوط حمر لا تريد أن تتحرك منها، وهو موضوع النووي وكذلك الصاروخي وكذلك الأذرع. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعيد اتفاق أوباما، وإن كانت ملامحه بدأت تظهر.
0: ولكن يعني
4: الاتفاق الذي يراد له الآن أن يخرج هو اتفاق أوباما جديد، وإن كان بمدين 2026، لماذا عملية تزمين بعد تخفيف التخصيب 15 سنة أو 10 سنوات أو تخفيف التخصيب

0: دولة في العالم بالغاز وأغنى دولة في العالم بالنفط، تقول المواطن اقتصد.
1: طيب
0: هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك حكومة لا تحسن إدارة الاقتصاد أو إدارة الأزمة.
1: نواصل الحديث يعني في هذه الساعة عن المفاوضات والمسار التفاوضي، خاصة وأننا شاهدنا يعني عودة للاشتباكات. دكتور واريك، بالأمس كان ترامب يقول لا توجد نقاط عالقة بيننا وبين إيران، اليوم يهدد بشكل مباشر ويقول أنه على وشك أخذ أو أعطى أمر باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية. ماذا نفهم من هذا التغير الكبير في الموقف، موقف ترامب وضيف من إيران قال أن ترامب مسحوب القرارات وأن إسرائيل أو نتنياهو هو من يؤثر في القرار الأمريكي؟
2: أتخيل أن اليوم الرئيس ترامب يتحدث إلى أمير قطر وأمير الكويت وولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الإمارات العربية المتحدة والزعماء العرب الآخرين، وأتخيل أن المؤسسة العسكرية تتحدث مع نظيراتها لكي يطوروا ردا على ما قامت به إيران، سيما الهجمات التي وصلت إلى 21 واستهدفت عدد من الدول العربية. أعتقد أن الرئيس أصغى إلى الزعماء العرب أكثر مما أصغى إلى الزعماء الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين، وأعتقد أن الزعماء العرب سوف يؤثرون على اتخاذ القرار من قبل ترامب أكثر مما سيفكر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي. أعتقد أن الرئيس ترامب يخمن هل نتنياهو سوف يخوض معركة الانتخابات. أعتقد أن ترامب يفكر في هذا السؤال، وأعتقد أن الأمر مرتبط باتخاذ قرار على ضوء إحراز التقدم الذي أشار إليه ترامب منذ يومين، حيث اعتقد جازما بأن إيران بالفعل تقترب من موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا متعددة. ورئيس ترامب هو طبعا متفائل ويقول أنه يمكنه أن يصل إلى صفقة، إلى اتفاق، ولكن الإيران ردت على نحو مغاير خلال فترة وجيزة سابقة.
1: أستاذ دهم القحطاني، كيف يمكن لدول الخليج المتضررة بشكل أساسي أيضا من هذه الحرب أن تدعم الدبلوماسية، خاصة هناك الآن وفد قطري في طهران من أجل دفع ودعم التفاوض؟ الموقف الخليجي إجمالا كيف بإمكانه أن يدعم المسار الدبلوماسي؟
3: الحقيقة يعني أنا تمنيت لو أتيحت لي الفرصة الرد على الضيف من إيران، يعني لأنه طرح شبهات راح أجاوب على السؤال، بس يعني هو يقول أن ماذا تفعل الطائرات تشرب القهوة في الكويت. أنا أقول هذه الطائرات أتت من العراق وتم إسقاطها بالكويت لأن محظور على الأجواء الكويتية دخول الطائرات الأمريكية. القوات الجوية الإيرانية لم تسقط أي طائرة أمريكية، الكويت أسقطت 3 طائرات إحداها من 1992 لم تسقط. إذن الكويت نعم لديها قرار بعدم استخدام أجواءها. إيران كان يفترض أنها تنتقد الحكومة العراقية، لماذا؟ لأنها سمحت بالطيران الأمريكي، لكنها لا تستطيع أن تستطيع.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ويعني العديد من القضايا الأخرى، كيف ترد عليه؟
7: يعني هذه سردية أمريكية تكرر دائما، ولا أتصور ما قاله يستحق إلى الإجابة. لا أضع يعني المستوى إلى هذه الدرجة. يعني
6: ماذا يعني
7: إننا نسمعها ونرد عليها؟ يعني كيف ممكن هذه الحرب مع هذه الضحايا بهذا الشكل، ويقولون بأنه هذه حرب لم يكن هناك عداء وإنما هناك صداقة. هذا
6: لم يقل صداقة، قال خلافات.
7: مشاهد
6: أستاذ خميار، هو قال ليس عداء أبدي. لا فقط يعني وضح هذه النقطة، لم يقل صداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بل قال إنها خلافات على مواضيع أو نقاط معينة، ولكنها ليست عداء أبدي.
7: لا هو خلاف. نتمنى أن لم يكن عداء أبدي، نتمنى أن لا يكون هناك أعداء بين البشر، هذا أمر جيد جدا. لكن أنا قلت من عام 1952 لحد الآن لم تكن محطة واحدة من أمريكا لكي نرى حسن نيتها. في أيام الشاه كانت تنهب إيران، تنهب النفط الإيراني وتأمر كما تريد، والشاه كان العوبة بيده. وهذه يعني هذا الموقف الأمريكي والتحالف الأمريكي مع كل حلفائه. كيف تصرف مع محمد رضا شاه حتى لن يسمح له لسرير في مستشفى في هذا العالم كله؟ تعامل مع حسني مبارك نفس الطريقة، بزين العلي نفس الطريقة، حتى معمر القذافي الذي تنازل عن كل ما يملك من قوة نووية وقدم كل شيء. شاهدنا كيف تعاملت معه أمريكا. هذه الطريقة الأمريكية تخون الحلفاء وتخون كل، لم يكن لها صديق أبدا. لذلك منذ البداية كان التعامل مع طهران بهذا الشكل. أنا أستغرب يعني بعض الأمور، لا أريد أن أخوض في هذه المشادة الكلامية التي لا تنفع. يعني هل معيب أن الحكومة الإيرانية تقول لشعبها اقتصدوا؟ يعني هذا الغرب هو أساسا يبني على الاقتصاد، وأنتم تعرفون كيف العائلة والأسرة الأوروبية والأمريكية كيف يهتموا بما يتعلق بالاقتصاد في الكهرباء وفي الماء. الله يأمر خلقه عندما يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني هذا معيب، هذا أمر معيب. لا أتصور يعني الحديث والحوار إنزاله إلى هذا المستوى لا يليق لا بالبرنامج ولا يليق بالقناة. مع الأسف تطرح هذه الأمور بهذه البساطة، ويجب أن نرد على أمور
6: واضحة.
7: لا على أي حال
6: شكرا. يعني سنعود لك دكتور وارك. عندما يقول ترامب أن طهران تأخرت كثيرا في المسار التفاوضي أو في التفاوض، وإنهم سيدفعون الثمن، إلى ماذا يشير هذا؟ ما هو مصير المسار الدبلوماسي إذن في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بتدفيع الإيرانيين الثمن؟
4: سونيا، نحن لا نعرف ما هو الرد الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب. طبعا المستشارون العسكريون سوف يقدموا له خططا عكفوا عليها على مدى أشهر وما يمكن فعله عسكريا إذا ما أصدر الرئيس ترامب أوامره. عادة تجري الأمور كالتالي، وأنا انهمكت في اتخاذ قرارات حكومية في السابق. عادة يوفر طيف متعدد من الخيارات للسيد الرئيس. في أعلى الهرم لا تفعل شيئا، وفي قاع الهرم شن هذه حرب أو تلك، وهناك خيارات متعددة بين ضربات عسكرية ربما تستهدف مواقع عسكرية. ولم هنالك الرئيس ترامب طلب أن يستهدف البنية التحتية، وربما هنالك قائمة بالأهداف المرتبطة بالبنية التحتية. ولكن ما حصل في يناير عام 2019، الرئيس ترامب عرف عنه أنه ينتقي الخيارات الوسطى أو ربما الدنيا وفي بعض الأحيان القاسية، ولا أدري ما هو الخيار الذي سوف يلجأ إليه ضمن هذه القائمة. يمكن أن يصاغ ذلك من خلال محادثاته بالفعل مع الزعماء العرب، لأننا كما شهدنا في السابق الرئيس أصغى بالفعل إلى نصيحة الزعماء العرب بشأن ما يمكن أن يقوم به. وتخيل أن هذه المشاورات تمضي على قدم وساق بينما نتحدث إليكم في هذه الأمسية.
6: نعم أستاذ داهم، يعني منذ قليل أشرت إلى الصبر الاستراتيجي الذي تمارسه دول الخليج، وتحدثت وأشرت إلى إمكانية الرد في حال استمرت الهجمات الإيرانية. يعني ما هو حدود هذا الصبر الاستراتيجي، وأي شكل من الأشكال أو من أشكال الردود التي تتحدث عنها؟
8: في الحقيقة يعني هذا يعني بعض دول الخليج طرحت يعني وهي الإمارات أن تتم مواجهة يعني إيران مواجهة مباشرة، لأن لا يمكن السماح لمثل هذا النظام أن يهدد الأمن والاقتصاد. هذا رأي، لكن كانت هناك آراء أخرى مختلفة أن لسنا طرف بالنزاع، نحاول أن نشجع المفاوضات، نحاول أن نخفض التصعيد. وهذا يعني هذا رأي عمان والسعودية وقطر وأيضا الكويت. يعني ولكن يعني إذا وصلت الأمور إلى ما هو أعلى من ذلك، يعني إذا ضربت محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع تصفية النفط في الدول الخليجية، طبعا سيكون هناك رد. إذا تم تهديد حياة البشر ويعني في منطقة الخليج العربي يعني بأي سلاح تكتيكي إيراني، طبعا سيكون هناك رد. لذلك إيران يبدو أنها استوعبت أن نقطة الانفجار قد تحصل في مرحلة ما، وكان هناك توقعات في الشهر الأول أن سيكون هناك يعني صراع بين السعودية وإيران إذا تجاوزت إيران حدود معينة. وبالفعل غيرت إيران من سجل أهدافها وبدت يعني تتحاشى أن توجه الضربات إلى المملكة العربية السعودية. السؤال لماذا تسمح أو يسمح النظام الإيراني لمنطقتنا الخليجية وهي والمشتركة مع إيران وهي مركز الاقتصاد العالمي أن تكون بؤرة من بؤر التوتر؟ يعني في السابق كان النظام أو يعني النظام الإيراني في مرحلة المرشد علي خامنئي لديه شيء من الحنكة، يعني دائما بؤر التوتر والصراع تكون في الجانب الإسرائيلي. كانت منطقة الخليج منذ حرب تحرير الكويت، يعني منذ 36 سنة لم تكن هناك منازلة كبرى في الخليج، كان هناك فقط إسقاط نظام صدام حسين.
6: واضح.
8: ومنذ ذلك الوقت ونحن يعني نعيش في رخاء نحن مع إيران. لماذا تسبب النظام الإيراني لنفسه بهذا الوضع؟ اليوم إيران محاصرة بحريا، منذ ربما 3 أو 4 قرون أو 5 قرون لم يتم حصار إيران بحريا. اليوم ولا سفينة واحدة إيران تستطيع أن تعبر بها من الخليج العربي إلى بحر عمان.
6: طيب اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة.
8: النظام الإيراني يتحمل مسؤولية ذلك.
6: إلى أستاذ خميار. أستاذ خميار يقول ضيفي، لماذا حولت إيران بؤرة التوتر في هذا الصراع من إسرائيل إلى دول الخليج؟
7: أولاً أنا سعيد ومسرور جداً أن يتعلم آخرون من الصبر الاستراتيجي الإيراني، لأنه هذه في الأدبيات الإيرانية كانت في الآونة الأخيرة تؤكد عليها طهران، وهذا يعرفه العالم، أن يقتدي أحد أو دولة بالصبر الاستراتيجي الإيراني هذا شيء يسعدنا جداً. لكن
6: طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل سيد عباس، أعود لك فقط خبر عاجل. وزير الحرب الأمريكي يقول ليس من الحكمة أن تتحدى إيران بلادنا أكثر من ذلك، ليس من الحكمة أن تتحدى إيران بلادنا أكثر من ذلك. هذا تصريح لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، وسنعود إن كانت هناك تصريحات أخرى أمريكية الآن. أستاذ عباس، بداية سنعود لموضوع الصبر الاستراتيجي الذي تقول أن بلدان أخرى أخذته من الحنكة الإيرانية كما وصفت، ولكن بداية يعني نعود على هذا الخبر العاجل. يقول وزير الحرب الأمريكي أنه ليس من الحكمة أن تتحدى إيران الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك. هل برأيك إيران تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في سياسيا وعسكريا الآن؟
7: إيران تتحدى أي قوة تريد أن يعني أن تمحوها أو تغير نظامها أو تستهدف شعبها، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو قوة أخرى، وهذا ليس بجديد. يعني هذا ما تحدث به ضيفك يعني الاستعداد لمواجهة عربية إيرانية، هذا لا يطلبه أحد، ولكن عندما تعجز أكبر قوة في الكون لمحاربة إيران وللهجوم على إيران، لا أعرف ماذا تريد أن تفعل هذه الدول. طيب، لمواجهة إيران الذي يتحدث عنها ضيفك. لا نتمنى أن تكون تصل الأمور إلى هذه الدرجة، لأنه لبعض هذه الجزر التي تسمى، على أي حال لا أريد أن أخوض في هذا المجال، ولكن كما قلت
6: اسمح لي أن أنقل هذا السؤال أيضا للسيد وارك للتعليق على هذا التصريح من وزير الحرب الأمريكي. هل ممكن اعتبار هذا يعني تهديد آخر من واشنطن لطهران؟ أستاذ أرى أنك تتحدث، سأعود لك.
4: هذا طبعا مرتبط ب تروث سوشيال وما قاله ترامب، وهو يتبع نبرة ترامب من خلال ما نشره. لا أتوقع وزير الدفاع وإعلانه عما يمكن أن يقرره الرئيس ترامب مسبقا، وهذا بطبيعة الحال يشد على يد ترامب من قبل هيكسيث من دون أن يوفر لنا معلومات دقيقة بشأن قرار ترامب وما سيكون عليه. أتوقع أخذنا بعين الاعتبار التوقيت في واشنطن، ربما في هذا اليوم سيكون هنالك مسؤولون
0: من راديو الحرية 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
7: في هذا الإطار أنا رديت على التهديد الذي كان قد طرحه، قلت هذا التهديد عندما يقول نجتمع ونتخذ موقف آخر ونهاجم وكذا، أنا رديت عليها بهذه الطريقة وتمالكت نفسي ولم أدخل في يعني في في جد.
8: لم يكن هناك تهديد، لم يكن هناك،
7: لكن أنا أنا أنا أنا مواقفي من العرب، أنا سكنت وكنت في هذه الدول العربية ومواقفي واضحة وعلاقاتي واضحة، والأمة الإسلامية بعربها وبكردها وبفارسيتها، هؤلاء الذين يشكلون الأمة لا أحد يزايد علينا بعروبته وبفروسيته وبقوميته. نحن
6: اسمحوا لي أن أشرك
7: عندما يهدد ويتحدث.
6: نعم.
7: عندما يهدد ويتحدث بهذه اللغة أنا أجبت عليه.
8: ما حد هدد، وصلت فكرتك سيد خميار،
6: ولكن تفضل تفضل، يعني ليس هناك تهديد من دول الخليج بالرد.
7: لا عندما قال صبرنا الاستراتيجي، عندما قال صبرنا الاستراتيجي سينتهي وسنتخذ موقفا وسنجتمع ونعمل كذا، هذا
8: أنا
7: الكلام
8: رديت.
7: أنا قلت منذ البداية هذا الكلام.
6: اسمح له أن يجيب يا أستاذ خميار،
7: لا يستحق
6: لتوضيح الفكرة فقط أستاذ خميار.
8: يا سيدي
6: لو سمحت،
8: يا سيدي أنت من بداية الحلقة وأنت تسخر من الضيوف الذين من الخليج، ونحن تحملنا كلامك ولم نعلق عليك.
6: طيب
8: وقلت أن البرنامج هبط مستوى.
6: سأعود لكم، لكن أعذروني على المقاطعة، دهم أعذرني على المقاطعة، كلمة لترامب نتابعها ونعود.
4: وبالتالي لسوء الطالع حصل ما حصل. انظروا، عملت مع إيران على مدى عدد من الشهور ويتعين على إيران أن توقع على الاتفاق، إن الاتفاق جيد في واقع الأمر. هناك منع للوصول إلى سلاح نووي، وبعد ذلك أطلقوا النيران على المروحية، والمروحية باهظة التكلفة، والطيران على ما يرام، وهناك عملية إنقاذ مذهلة. المعدات التي استخدمناها مميزة، ولدينا الجيش الأقوى في العالم، وبطلب من باكستان المشير ووزير رئيس الوزراء الباكستاني، كما تعرف كان يمكن أن يكون هناك حرب نووية بين باكستان وإيران، ولكنني تدخلت، والباكستانيون ودودون لي وهم أصدقاء الإيرانيين، وهم يعملون للوصول إلى الشيء الصحيح، ونريد صفقة مجدية. نريد طبعا باراك حسين أوباما، خط العمل الشامل المشترك كانت الصفقة الأسوأ، وكانت مسارا للوصول إلى السلاح النووي. يقولون في التلفاز كانت تعيال القاع لتلك الصفقة، كلا، الصفقة كانت قصيرة الأمد وكانت مسارا للوصول إلى السلاح النووي. هذه الصفقة مسار ضد الوصول إلى السلاح النووي. كانت تلك مسارا للصفقة إلى أسلحة النووي، وفي ظل إدارته كانوا يطورون البرنامج للوصول إلى السلاح النووي، ولم يكن لتكون إسرائيل، ولم يكن ليكون شرق أوسط، وكان يمكن أن يطلقوا يصلوا إلينا. إذا سوف نرى ما سيحصل، لكن ضربناهم بقوة البارحة وسوف نضربهم بقوة اليوم إذا لم يحصل شيء، وسوف نرى ما ستصل إليه الأمور كما يخص الصفقة. ولكنهم بطبيعة الحال يتلاعبون وكانوا يتعاملون مع رئيس غبي، وأنا محرج بقول ذلك، أشخاص أغبياء. تحدثتم عن سوزان ودعمكم لها في سباق الانتخابات. نعم، ليست صديقة لي، هؤلاء نعم، ولكن هي شخص بطبيعة الحال ولسنوات عديدة، ربما 10,000 صوت، ولم تغب عن أحد منهم. في بعض الأحيان كانت صوت ضدي، ولكن انظروا، هي امرأة حكيمة وتحظى بالاحترام. ربما أيديولوجيتها مختلفة عن أيديولوجيتي، ولكن هذا الرجل هو بلطجي، وهذا الرجل هو رجل زائف، وهو بالفعل شخص زائف وشخص شرير. هل ستهاجمون الجسور الإيرانية؟ أنا لن أبوح بذلك، يمكننا أن نقوم بذلك. لدينا طبعا، أنا بنيت المؤسسة العسكرية، وأولئك صدقوا على الأرقام التي لم نكن لنتخيلها. لقد بنينا الجيش ووفرنا الكثير من المال لأوكرانيا، ولكن جيشنا مميز، لدينا طبعا قدرة تخزين مميزة. وإذا ما نظرت إلى ما حصل عندما غادرت المخزون، كان مليئا. أنا بعت المعدات الأوروبية ووصلت إلى أوكرانيا، ولكن لدينا الجيش الأقوى في العالم، وفي بعض الأحيان يجب استخدامه. يجب علينا أن نتذكر عندما يسمع الناس التالي: إيران ببساطة لا يمكنها أن تحوز السلاح النووي، ولن تفعل ذلك، وهي اتفقت على ذلك، ويجب أن توقع على الأوراق المتفاوض عليها بالكامل. ولكنهم يماطلون ويماطلون، وقلت دعوني أوفر يومين إضافيين، لكنهم يماطلون لأن الورقة هي مجدية، وعندما يقال عليها يعرفون أنها مجدية. أما اتفاق أوباما، خط العمل الشامل المشترك، الوثيقة الأكثر غباء. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، يمكنني أن أقول أن هناك اجتماع سوف يلتئم، وهذه الصناعة صناعة مذهلة، هي أكبر من أي قطاع آخر، ونحن نتفوق على الصين بهامش واسع، وما سيقود الذكاء الاصطناعي سوف يقود العالم.
6: إذن ترامب يقول سنضربهم بقوة مرة أخرى اليوم، وسنشن هجوم عنيف عليهم، وينبغي أن يوقعوا الاتفاق. سيد وارك، يعني ترامب يقول إنه سيضرب إيران مرة أخرى وبقوة اليوم، لماذا يذهب إلى التصعيد في الوقت الذي هو بحاجة إلى اتفاق؟
14: Well, President Trump believes that
4: military power. رئيس ترامب يؤمن بأن القوة العسكرية والقوة الدبلوماسية أداتان يمكن استخدامهما للوصول إلى الأهداف الوطنية، وهو يرى ذلك بالطريقة ذاتها. كلاوسيفيتس الجنرال الألماني تحدث عن الحرب كونها امتدادا للسياسة بطرق أخرى، ويرى الدبلوماسية ترامب كذلك، وهو لا يرى بأن هنالك ملف دون ملف، هو قادر على الإقرار بأن جميع الحروب تنتهي طبعا من خلال الدبلوماسية، وهذه الحرب سوف تنتهي من خلال الدبلوماسية، ولكن تصاغ المفاوضات الدبلوماسية من خلال استخدام القوة العسكرية. وبالتالي فإن السؤال مفتوح بشأن قراره وما سيقوم به، وقد تأكدت من أن وزير الحرب موجود في كوبا اليوم، وبالتالي أي لقاء سوف يعقد ربما سوف يستعجل عودته إلى واشنطن الليلة، ونحن على بعد ساعات من اتخاذ القرار في اعتقادي.
6: واضح. سيد خميار، ترامب يهدد الآن وليس تهديد، قال سنضرب حرفيا إيران بقوة مجددا اليوم، كيف سترد طهران؟ وهل إيران قادرة على استيعاب وتحمل التداعيات وأثار ضربات قوية مجددا؟
7: الحقيقة هذا التهديد هو أقل نبرة تهديدية من التهديدات السابقة. إيران لن تخضع ولن تتفاوض تحت النار ولن تستسلم. من يعرف التاريخ الإيراني ومن يعرف التركيبة الإيرانية يفهم هذا جيدا. هذا خطأ تاريخي وخطأ آخر من الأخطاء التي يرتكبها الرئيس ترامب. الإيرانيون لو أرادوا الاستسلام وأرادوا التفاوض تحت النار لكانوا قد تفاوضوا منذ البداية. هناك اليوم هذا التناغم الشعبي.
15: راديو الحرية
16: 97.17 FM.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: راديو الحرية
16: 97.17 FM.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها
15: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
20: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 97.7 FM.

0: وما بين أيضاً التحديات الداخلية، كنت قد أشرت إلى كأس العالم وإلى الانتخابات أيضاً.
1: طبعا ليس فقط كأس العالم، كأس العالم والأهم هو الغلاء، موجة الغلاء التي تضرب الولايات المتحدة اليوم. التقارير تشير إلى حوالي 4% نسبة التضخم أو معدل التضخم، هذه نسبة كبيرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار المشتقات النفطية، سعر الجالون يصل إلى 4.5 دولارات، ارتفاعا من دولارين، نتحدث عن تقريبا ارتفاع أكثر من 100%. هذا ضغط كبير على المواطن الأمريكي، هناك حالة تململ، المزاج العام يريد إنهاء الحرب. في الواقع غالبية الأمريكيين يريد أن تنتهي هذه الحرب حتى لو كان الموقف الأمريكي في إنهائها ضعيفا. التأييد الحاسم لها يقع في صفوف حركة ماجا، تحديدا القاعدة التصويتية لدونالد ترامب. لا يزال هؤلاء مؤمنين بأن دونالد ترامب يجب أن يستمر ويجرد إيران من سلاحها النووي. لكن طبعا إن طالت الأزمة أكثر وأكثر، زاد الضغط على المواطن الأمريكي على مستوى أسعار المشتقات النفطية، فربما يتغير تماما هذا المزاج التصويتي على الأقل في صفوف ماجا. والمؤشر الرئيسي أو المعيار الرئيسي الذي سنقيس فيه المزاج العام هو الانتخابات النصفية في نوفمبر. سيتضح تماما إن كانت مزاعم الإدارة وما تقوله استطلاعات الرأي في الواقع من أن حركة ماجا لا تزال تماما وراء الرئيس في موضوع الحرب، سيظهر إن كان ذلك دقيقا إن خسر الجمهوريون الولايات الحاسمة في البلاد، وهي تقريبا 11 ولاية من بينها طبعا ميامي وجورجيا وميشيغان. لكن هناك مجموعة من الولايات إن خسرها الحزب الرئيس الجمهوري، إن خسر السيطرة على أحد غرفتي المجلس، سيكون ذلك مؤشرا على أن المزاج العام الأمريكي ليس كما توقعه كثيرون، وأنه حتى في صفوف ماجا يميل بالضد من الرئيس في موضوع الحرب على إيران.
0: إذن هل هناك هذا الاستنتاج بأن الحرب أقرب أم الاتفاق أقرب عماد؟ يعني ما الذي ترجحه الطبقة السياسية في واشنطن؟
1: غالبية الآراء تذهب إلى أن الرئيس الأمريكي ليس متحمسا لفكرة الحرب. قبل أسابيع كان هناك تصور عام لدى المراقبين والمحللين ومراكز الدراسات بأن الرئيس يميل إلى حالة من السلم واللا حرب، لأنها تجنبه الدخول في معركة مع إيران قد تخرج عن السيطرة تماما، وأقصد بتخرج عن السيطرة بمعنى أن ندخل في سياقات جديدة في هذه الحرب، مثل مثلا إغلاق مضيق باب المندب إذا حدث ذلك، بمعنى إذا قصف الرئيس الأمريكي أو صعد الرئيس الأمريكي في ضرباته تجاه إيران وقصف محطات الطاقة، قد يضع الإيرانيين في الزاوية، يجردهم من أي خيار سوى أن يذهبوا في التصعيد هم الآخرون إلى مستويات أخرى. السيطرة على باب المندب، محاولة غلق المضيق، ستؤدي لارتفاعات صاعقة في أسعار البترول قد تصل فيها إلى أكثر من 200 دولار. هذا يعني أزمة اقتصادية كبيرة في العالم وفي الداخل الأمريكي. بسبب كل ذلك الرئيس لا يبدو متحمسا، هو أقرب لحالة السلم واللا حرب لسبب بسيط، أنها تتيح له فسحة حتى ينتهي المونديال تقريبا في منتصف الشهر المقبل، ومن ثم يصل سالما إلى الانتخابات النصفية التي يريد بحاجة وماسة للاحتفاظ بغرفتي المجلس، أي المجلس التشريعي الكونغرس، الاحتفاظ بمجلس الشيوخ والاحتفاظ بمجلس النواب. إن لم يحتفظ بأي منهما فذلك سيعني مزيد من العقبات والعراقيل في وجه أجندته الرئاسية للسنتين المتبقيتين من عمر إدارته، وهو ما لا يريده ولا يريده طبعا الجمهوريون، حتى أن هناك مخاوف في أوساط الجمهوريين من أن فوز الديمقراطيين تحديدا في مجلس النواب سيستتبعه محاولات لعزل الرئيس، محاولات محاكمات علنية، جلسات استماع لأعضاء الإدارة الأمريكية، سيكون الأمر فوضويا بين مزدوجين للغاية بالنسبة للإدارة الأمريكية. لذلك هي معنية بأن تحتوي الحرب في إيران قدر الإمكان. طبعا هذا خاضع هناك علامة استفهام كبيرة حول قدرة الرئيس على أن يبقي الوضع على ما هو عليه حتى نوفمبر. نحن الآن في شهر السادس في يونيو، تفصلنا على الأقل 4-5 أشهر عن الانتخابات، هذه فترة طويلة، ربما لا يستطيع الرئيس الصمود وإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه دون دون أن ينزلق إلى حرب واسعة، خصوصا في ظل التحفز الإسرائيلي والرغبة الإسرائيلية في الذهاب نحو حرب وجره هو وإدارته نحو مربع العمل العسكري مرة أخرى. وقد شاهدنا ما حصل في الضاحية الجنوبية والتطورات الأخيرة التي أنذرت بأن احتمالية العودة للعمل العسكري مرة أخرى. بالتالي قدرة الرئيس على الحفاظ على هذا الوضع القائم من لا سلم ولا حرب لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر قادمة مسألة أيضا معقدة للغاية، وهو يعرف ذلك، لكنه حتى الآن ناجح فيها. وقف إطلاق النار مر عليه حوالي 7 أسابيع 8 أسابيع، نحن على أبواب الأسبوع 8 لوقف إطلاق النار، حالة لا سلم ولا حرب مستمرة، ويبدو أنه ينجح فيها إلى حد بعيد، ويستطيع أن يبيع على الرأي العام الأمريكي رواية أن الجيش الأمريكي قادر على الرد، وأن هذا الحصار يخنق إيران، وأنها في النهاية سترضخ دون الحاجة للتصعيد في العمل العسكري.
0: شكرا جزيلا لك عماد رواشد مراسل التلفزيوني العربي، كنت معنا من البيت الأبيض. إلى هذا الخبر العاجل، ارتفاع والعقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% بعد تصريح ترامب بأنه سيضرب إيران مجددا اليوم. إذن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% بعد تصريح ترامب بأنه سيضرب إيران مجددا اليوم. إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، ترامب يهدد بضرب إيران التي يقول رئيسها بأنه يجب الخروج من حالة لا حرب ولا سلم، ما هي آخر وأهم التصريحات التي توضح الموقف الإيراني على ضوء المناوشات العسكرية الأخيرة وتصريحات المتوعدة من الرئيس الأمريكي؟
2: سياسيا نضال التصريحات الإيرانية تحمل ذات الفحوى، سواء من الرئاسة، من الخارجية الإيرانية، من البرلمان الإيراني على لسان نوابه المحسوبين على تيار الصقور من ناحية، أو حتى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. يضاف إليها تصريحات منذ يوم أمس لمحمد باقر قليباف، إضافة إلى تصريحات القادة العسكريين التي تعكس جهوزية على ما يبدو وربما تحسب لأي تحرك أمريكي طارئ على مستوى الردود العسكرية، خاصة وأن النيران لم تهدأ طيلة ليلة أمس. كل طرف عندما كان يشعر المتابع بأن الأمور هدأت يبدأ كل طرف من الأطراف المتحاربة بالرد على الطرف الآخر والتصعيد مرة أخرى، وكأن كل طرف يحاول أن تكون الكلمة الأخيرة له عبر النيران. البيانات الصادرة من القوات المسلحة الإيرانية تحديدا الحرس الثوري وقادة مقر خاتم الأنبياء منذ الصباح كانت تشي بأن ما جرى ليلة أمس هو تطور ملحوظ على مستوى الاستهدافات العسكرية الإيرانية بعد نحو 8 أسابيع من التهدئة وما تخللها من مناوشات عند مضيق هرمز. إيران تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم معلومات واضحة حول طبيعة الاستهدافات الإيرانية، لكن هذه الاستهدافات كانت في نقاط حساسة، سواء تلك الموجودة بالقرب من المياه الإيرانية من ناحية، أو فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول كالكويت والبحرين ولاحقاً الأردن. تدرك تماما إيران بأن التصعيد لن يصب في مصلحتها على المدى البعيد إن صح التعبير، لأنه سيزيد من الشرخ بينها وبين دول المنطقة، لكنها من ناحية أخرى تلقي باللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بأن التواجد العسكري الأمريكي المبالغ فيه بالقرب من الحدود الإيرانية هو الذي يوتر الأجواء بين الحين والآخر، هو الذي يؤدي إلى حوادث ربما نابعة من سوء التقدير أو حالة التوتر التي تسيطر على العسكر. فالميدان العسكري له أخلاقياته إن صح التعبير وله طباعه، ومهمة الدبلوماسية ومهمة التصريحات هي تهذيب الخطاب نوعا ما، لكن ما يجري عند مضيق هرمز منذ عدة أسابيع هو إطلاق للنيران. هناك حالة من المحاولة للتخريب من ناحية، وقد يسقط ضحايا من ناحية أخرى في هذه الاستهدافات، يعني بأن هناك دماء تسيل في نهاية المطاف، وكل طرف في نهاية المطاف يرى بأن القوات المسلحة التابعة لديه هي رأس ماله الاستراتيجي في مثل هذه المواجهات. وهذا ما تعول عليه إيران كثيرا وتردده مرارا وتكرارا، بمعنى أنه لو لم تكن لدى إيران قدرة من الناحية العسكرية على الدخول في معركة طويلة النفس مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي أيضا، لما دخلت هذه المعركة من الأساس ولا اكتفت بالتوصل لاتفاق يحفظ شيء ما من حقوقها ويعطي امتيازات أكبر للجانب الأمريكي. إيران من ناحية تتحدث عن أنها عن أن يدها ممتلئة من الناحية العسكرية، وهذا ما يسمح لها كما قلنا نضال بالدخول في مواجهة طويلة النفس مع الجانب الأمريكي لتحقيق الغاية المطلوبة والغاية القصوى، وهي التوصل إلى اتفاق يحفظ أكبر قدر من المكاسب الإيرانية على مختلف الملفات الموضوعة على طاولة المفاوضات، من وقف الحرب لما يتعلق بالجبهات الأخرى وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، أيضا ما يتعلق بفك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات تدريجيا، إعادة جزء أو كل الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ولاحقا القدرة على احتفاظ إيران ببرنامج نووي ولو بالحد الأدنى داخل أراضيها. هذه المعركة ستستمر طالما أن النوايا الإيرانية والأمريكية واضحة فيما يتعلق بإمكانية الذهاب في أي لحظة إلى عمل عسكري. الطرفان يحاولان ترك الباب مفتوحا ولو جزئيا للدبلوماسية، وهذا ما كان واضحا أيضا عبر تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صباح اليوم إسماعيل بقائي، الذي لام الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية عن حالة النفاق السياسي التي تستعملها مع الجانب الإيراني، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أنه طالما أن إيران قادرة على البقاء في ميدان العسكر فإنها ستتعامل بالمبدأ التالي: نتحرك على المستوى السياسي الدبلوماسي وأيضا العسكري، إن لزم الأمر نتحرك عسكريا وإن لزم الأمر نتحرك دبلوماسيا. ما الذي سيحصل خلال الساعات المقبلة إن نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته؟ هذا يتوقف على طبيعة هذه الاستهدافات، وإن كانت إيران ستمتص الضربة هذه المرة قبيل انطلاق كأس العالم لإعطاء إشارة للجانب الأمريكي بأنها بالفعل تريد التوصل إلى اتفاق، أم أنها ستصعد مرة أخرى، وعندها سيكون السؤال الكبير هو ما الذي سيكون عليه المشهد؟ هل ستنزلق البلاد نحو حرب أوسع، أم أنها ستكتفي بضربات محدودة ومحاولة إغلاق ملف التصعيد بسرعة كما جرى خلال الليلة الماضية؟
0: تصريح الرئيس مسعود بازشكيان والذي بدأت به سؤالي أيضا حسام حول ضرورة خروج إيران من حالة اللا حرب واللا سلم، هل هناك قراءة له في طهران؟
2: مسعود بازشكيان له حساباته الخاصة، ومن تابع تصريحات هذا الرجل منذ حرب الاثني عشر يوما في حزيران يونيو من أواسط العام الماضي يلاحظ بأنه يركز أكثر على المسائل الداخلية، يحاول أن تخرج حكومته الحالية بأقل قدر من الخسائر، على اعتبار أنها ربما الحكومة الأولى التي تأتي على إيران وتخوض حربين خلال أقل من عام، هذا يرخي بظلاله اقتصاديا على الحكومة الإيرانية التي أتت بوعود براقة ووعود وردية للشارع الإيراني لإخراجه من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها. المسار بالنسبة لبازشكيان كان معاكس تماما بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، حالة التضخم غير المسبوقة التي يعيشها الشارع الإيراني، الأصوات التي بدأت تتصاعد ضد بازشكيان داخل البرلمان الإيراني تحديدا من التيارات المعارضة نوعا ما إلى طريقة عمل الحكومة الحالية، العبء الموجود على كاهل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية، كلها تدفعه للابتعاد ربما عن الغرق في تفاصيل هذه الحرب والاكتفاء بين الحين والآخر بالتركيز على العموميات مع التركيز أكثر على تفاصيل الملف الاقتصادي. النقطة التي تفيد إيران أو حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان حاليا هي قدرة البلاد على تحقيق أكبر قدر من المكاسب على طاولة المفاوضات من الناحية الاقتصادية مع الجانب الأمريكي. سيحسب هذا الأمر انتصار للحكومة الإيرانية في نهاية المطاف. نعلم أيضا أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لديه فريق يحيط به يعتبر أيضا من العناصر التكنوقراط إن صح التعبير، لديها تاريخ طويل في العمل التنفيذي في مختلف مفاصل الحياة السياسية هنا في إيران، لكن العبء بات كبير على هذه الحكومة، والانتقادات بدأت تطال المسؤولين من وزير الاتصالات إلى بقية الوزراء. نعلم أن إيران ما تزال تحاول تدريجيا العودة إلى وصل البلاد بالإنترنت الدولي بعد أكثر من 80 يوم من الانقطاع. هذا أيضا لاقى انتقاد شديد من قبل الشارع الإيراني واتهامات مباشرة للحكومة الإيرانية التي وصفت أو حاول البعض وصفها بأنها تحاول قطع إيران عن الإنترنت العالمي الإنترنت الدولي دون الأخذ بعين الاعتبار بأن جزء كبير من الشباب الإيراني يعمل على تحقيق مكاسب تجارية وأرباح وما إلى ذلك عبر التجارة عبر الإنترنت. ولهذا شوط طويل قطعته إيران خلال السنوات القليلة الماضية. ولك أن تتخيل نضال حجم الضربة الاقتصادية التي تعرضت لها إيران نتيجة انقطاع الإنترنت لأكثر من شهرين تحديدا لدى قطاع الشباب وحالة البطالة التي ازدادت بين الشباب الإيراني خلال الشهرين الماضيين وفق الكثير من القراءات.
0: نعم حسام تبقى معنا لو سمحت مراسل التلفزيون العربي من طهران. أشير إلى هذا الخبر العاجل إذا نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية قولها إنها منعت ناقلة نفط أو مرور ناقلة نفط في خليج عمان لانتهاكها الحصار المفروض على ناقلات النفط من إيران. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول منعنا مرور ناقلة نفط في خليج عمان لانتهاكها الحصار المفروض على نقل النفط من إيران. يعود إلينا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. عماد هل تبدو هذه في إطار يعني السياسة التي تابعناها في الفترة الأخيرة أم في إطار خطوات تصعيدية جديدة؟
1: ليس جديدا أن تقوم القيادة المركزية الوسطى بإيقاف سفن من وإلى مضيق هرمز. هذا يحدث منذ إعلان وقف إطلاق النار وربما زاد منذ أن أعلن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. الجديد اليوم هو إصرار الرئيس الأمريكي على فكرة العودة للعمل العسكري. هذا ما قاله في المؤتمر الصحفي قبل قليل هنا في البيت الأبيض حينما قال بأنه سيعاود العمل العسكري اليوم. الرئيس الأمريكي طبعا لم يوضح كيف سيحدث ذلك لكنه أشار إلى تعرقل المفاوضات وقال بأن الإيرانيين لا يقدموا أي شيء وأنهم يواصلون المماطلة وأنه سيضربهم وسيضربهم بقوة. وقال بأن الجيش الأمريكي ضربهم يوم أمس عقب إسقاط المروحية الأمريكية وسيضربهم اليوم أيضا. هل يقصد الرئيس الأمريكي بالفعل اليوم أم أنها مجرد جملة مجازية هذا غير معروف. الرئيس له سوابق يقول بأنه سيضرب إيران أو قالها أكثر من مرة في الواقع لكنه لم ينفذ وعيده. لكن منذ الصباح الباكر والرئيس يغرد وينشر أيضا ويتحدث لوسائل إعلام بينها فوكس نيوز يقول بأنه يقترب أكثر وأكثر من العودة للعمل العسكري وأشار تحديدا لمسألة قصف الجسور ومقرات الطاقة الإيرانية وهو تطور كبير جدا في هذه الحرب. يجب أن نشير معظم المراقبين والحقوقيين طبعا هذا مخالف للقانون الدولي سيؤدي لتدهور الصراع أكثر وأكثر لأن هذا يضع إيران في الزاوية على ما يرى كثير من المراقبين في واشنطن يجردها من أي قدرة على الاحتمال أو الوصول لحلول وسط مع الولايات المتحدة ربما تذهب هي في خطوة تصعيدية أخرى مقابلة مثلا السيطرة أو فرض الحصار على مضيق باب المندب. إن حصل ذلك نحن أمام أيضا مشهد أكثر تعقيدا من الناحية الاقتصادية في الداخل الأمريكي وحول العالم. ارتفاعات كبيرة في أسعار البراميل البترول قد تصل إلى 200 دولار كما توقع كثير من الخبراء الاقتصاديين بداية هذه الحرب. كل ذلك سيحدث إن قام الرئيس الأمريكي إن فعل ما يتوعد به إن قام بقصف مقرات الطاقة الإيرانية والجسور والبناء التحتية ودفع الإيرانيين للزاوية لاتخاذ قرارات هي الأخرى قد تكون تصعيدية إلى حد بعيد. القيادة المركزية الوسطى بدت يوم أمس غير مهتمة كثيرا في العمل العسكري. هي قالت بأن الرد الذي نفذته في الداخل الإيراني محدود ومتناسب من حيث القوة كما قالت مع إسقاط طائرة الأباتشي. لم يكن واضحا أن الجيش الأمريكي يستعد لعمل عسكري لكن تغيرت نبرة الرئيس الأمريكي منذ الصباح في تغريدته ثم في حديثه لفوكس نيوز والآن في البيت الأبيض يقول سنضربهم اليوم. قال وسنضربهم بقوة لأنهم لا يستجيبوا للاتفاق أو لمطالبه في الاتفاق النووي. مرة أخرى لا نعرف إن كان حديثه عن اليوم حديثا مجازيا أم أنه بالفعل يعني أن اليوم سيقوم بقصف إيران وضربها بشدة ربما يستهدف مقرات الطاقة والبناء التحتية هذا غير معروف. سيتضح الأمر في الساعات المقبلة. لكن كما أشرت في مداخلات سابقة كثير من الخبراء يقولون بأن الرئيس ربما يرد لكنه لن يرد ردا تصعيديا كبيرا خشية أن تخرج الأمور عن السيطرة، لكن في البال أيضا دائما التأثير الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي. صحيح أنه في الفترة الأخيرة ساءت علاقته قليلا في بنيامين نتنياهو على الأقل في العلن، وبدأ وكأنه يعارض بنيامين نتنياهو في مواجهاته الأخيرة، أي مواجهات بنيامين نتنياهو مع إيران، لكن الضغط الإسرائيلي كبير على الرئيس. هناك لوبي كبير لإسرائيل في الولايات المتحدة متغلغل داخل الإدارة الأمريكية وفي صفوف أعضاء الكونغرس القريبين من دونالد ترامب. وأيضا الأهم مسألة الانتخابات النصفية، هذه انتخابات تعتمد على التمويل، اللوبي الإسرائيلي لديه اليد العليا عادة في مسألة التمويل لبعض أعضاء الكونغرس، ويستطيع بالفعل إفشال بعض الأعضاء وإنجاح البعض الآخر كما حصل مع العضو الجمهوري البارز توماس ماسي المعارض لدونالد ترامب والذي أسقطته أيباك وأسقطه الرئيس لأنه معارض لهذه الحرب على إيران. بالتالي مسألة معارضة إسرائيل إلى هذا الحد أو الضغط الإسرائيلي على البيت الأبيض قد تلعب دورا في تحول الرئيس من السعي نحو اتفاق إلى السعي نحو عمل عسكري يجبر الإيرانيين على الاتفاق معه.
0: يقول ترامب إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق أو كانوا قريبين جدا وأن إيران لابد أن تمضي، يعني تكرار هذه التصريحات تزامنا مع تهديد بالضرب، ربما اللب القصيد هو الرغبة في الاقتراب من الاتفاق والإمضاء. هل هناك قراءة من هذا النوع في واشنطن عماد؟ لأننا فعلا وكأننا يعني نحاول أن

0: التكتيك لم ينجح والرئيس لم ينفذ وعيده. بالتالي استخدام العمل العسكري أو التلويح بالعمل العسكري لإجبار الأطراف الأخرى على الاستسلام هذا وارد. هو نفسه في الواقع أسر لبعض الصحف الأمريكية في لقاءات مفتوحة معها بأنه يتعمد استخدام هذا النوع من التصريحات النارية، أحيانا حتى الكلمات المثيرة للخلاف مثل الله أكبر التي يستخدمها أو المجد لله التي يستخدمها كثيرا في تغريداته، يقول بأن هذا هو الأسلوب الذي ينجح مع الإيرانيين. إذن هو لديه وعي فيما يقول ويعتقد بأن هذا الأسلوب ربما يؤتي أكله مع الإيرانيين الذين قال عنهم أيضا قبل يومين بأنهم لديهم فخر كبير وطني بأنفسهم، والسبب أنهم لم يوقعوا الاتفاق وأنهم لديهم هذا الفخر وأنهم أقوياء كما قال. لكن اليوم يناقض نفسه مرة أخرى ويقول أنهم لا يوقعون على الاتفاق لأنه سيء بالنسبة لهم، بعكس اتفاق باراك أوباما الذي كان جيدا بالنسبة لهم. الرئيس يدلي بتصريحات كثيرة وفي نفس الوقت متناقضة، وهذا طبعا ملفت بالنسبة لوسائل الإعلام وملفت بالنسبة للمراقبين. كثيرون يتعاملون مع تصريحاته بحذر شديد، يبقى هو الرئيس الأمريكي يجب أن نأخذ تصريحاته على محمل الجد، لكن في نفس الوقت يعطي كثير من المراقبين هامشا لكون الرئيس يتلاعب ربما بالرواية الإعلامية عمدا للوصول إلى نتائج معينة في السياق السياسي والدبلوماسي، هذا أيضا وارد. بالتالي حتى تهديده اليوم بأنه اليوم سيقوم بعمل عسكري ضد إيران قد يفهم باعتباره أيضا مناورة سياسية، ولكن مرة أخرى هناك عامل إسرائيلي، هناك إسرائيليون نعرف تماما بأنهم يريدون جر الولايات المتحدة المربعة على العمل العسكري، ربما نجحوا في ذلك دون وراء الأبواب المغلقة، هذا سيتبين اليوم إن حدث العمل العسكري بالفعل الذي توعد فيه الرئيس أم لا.
1: ابقى معنا لو سمحت عماد، بالتأكيد سوف أعود إليك لمزيد من القراءة والتحليل والمتابعة في هذا الخبر العاجل. مواقع تتبع طائرات تنقل أن قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية B-52 أقلعت من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم. إذن مواقع تتبع طائرات تقول إن قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية B-52 أقلعت من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم، ونحن نشاهد إذن في هذه الخريطة على الهواء مباشرة إذن الصورة من أحد مواقع تتبع الطائرات، وقد أقلعت في الساعة 2:05 بتوقيت إذن بالتوقيت المحلي في إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط، ونحن نتابع هذه الصورة. إذن وقد أغلقت التتبع لفترة ثم عادت، ونحن الآن نشاهد آخر نقطة يفترض أنها وصلت إليها فوق البحر المتوسط نقلا عن أحد مواقع تتبع الطائرات، والتي أكدت إذن حسب الصورة أن قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية B-52 أقلعت من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط، وقد أغلقت مجددا إذن آخر تحديث أنها أغلقت التتبع، وآخر نقطة رأيناها إذن هي النقطة التي رصدت فيها قبل أن يفقد طبعا أثرها فوق البحر المتوسط. ليعود إلى حسام دياب. حسام، لابد أن طهران بالتأكيد تتابع مثل هذه المعلومات والتحديثات، ولكن القراءات يعني في واشنطن نفسها تختلف ما بين من يؤمن بأن دونالد ترامب قادر على العودة للحرب، وما بين من يرى بأنه متردد وهادئ بشأن ضرب البنية التحتية أو تهديداته بضرب إيران، على اعتبار أنه لا يحدد مواعيد ولا يتحدث بغضب، بل يتهرب حتى من إعطاء معلومات دقيقة بهذا الصدد. هل طهران تهتم بتصريحات ترامب أم يعني بالنسبة لها دائما الحرب متوقعة والضرب متوقع في أي لحظة على اعتبار العنصر المفاجأة الذي واجهت به أمريكا وإسرائيل إيران سابقا؟
2: نضال، طالما أن الطرفين يرفعان شعار التفاوض تحت النار فكل شيء وارد من الناحية العسكرية. ما هي الطريقة وما هي الآلية التي يعبر كل طرف منها من خلالها عن نفسه عسكريا، هذا بحث آخر. ربما لا تهتم إيران، من الذي يهتم ومن الذي يعطي أهمية في

0: الداخل الأمريكي لإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب مفتوحة ضد إيران من عدمها، لأن العمل العسكري جرى في نهاية المطاف بعد سنوات من تبادل الاتهامات والضغوط والمواجهات في مختلف الساحات. دخل الطرفان في حرب بدأت في الحرب الماضية العام الماضي حرب 12 يوما، تكررت هذه الحرب في حرب 40 يوما، وأيضا جرت مناوشات عدة، انتهت هذه المناوشات بأيضا مواجهة كادت أن تنفجر أن تتوسع بشكل أكبر من ذلك لولا حالة ضبط النفس التي تمتع بها الطرفان خلال أو طيلة ساعات الليلة الماضية. يخرج الرئيس الأمريكي مرة أخرى ويقول بأنه يريد ضرب الجانب الإيراني مرة أخرى. تؤخذ هذه التصريحات من عدة زوايا، ينظر لها من عدة زوايا. ما الذي يريده الرئيس الأمريكي حاليا؟ بالفعل لا أحد يعلم ذلك حتى الآن، لكن هناك عدة نقاط ربما تهم الرئيس الأمريكي نظريا فيما يتعلق بإمكانية تجدد الضربات العسكرية ضد الجانب الإيراني. على رأس هذه النقاط الملف الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي والفريق المحيط به دائما، وهو الملف النووي الإيراني. ما الذي يدفع أمريكا لضرب الجانب الإيراني إلا إن أراد إما تعطيل منظوماتها الدفاعية من ناحية بحيث تشل القدرة الدفاعية لإيران تمهيدا لعمل عسكري أوسع، أو أنه يريد الذهاب لاستهداف آخر من العيار الثقيل للمنشآت النووية الإيرانية. إن نظرنا إلى طاولة المفاوضات والعناوين المطروحة وكل ما يطرحه الطرفان الإيراني والأمريكي وأيضا الجانب الباكستاني، نرى بأن إيران تركز من ناحية على مسألة وقف هذه الحرب بشكل نهائي، أيضا الجانب الأمريكي يركز على مسألة الملف النووي. إذن كل طرف يعتبر النصر الاستراتيجي له في نهاية المطاف هو ما يطرحه كثيرا على وسائل الإعلام. ربما لو عدنا بالزمن قليلا إلى الوراء عامان أو ثلاثة لما كانت إيران قد تحدثت بهذا المنطق. كانت تملك الكثير من أوراق القوة على مستوى التواجد الإقليمي، على مستوى القدرات العسكرية التي لم يتم الكشف عنها منذ عدة سنوات، على مستوى السياسة الدولية وغيرها من الأمور، وعلى رأسها امتلاكها للعديد من القادة، بقاء قادة الصف الأول في داخل البلاد وقدرتهم على التحكم واتخاذ القرار. مجمل هذه الأوراق لم تعد موجودة بيد الإيرانيين، فبات التركيز حاليا هو على وقف الحرب على مختلف الجبهات في محاولة إيرانية ربما للخروج من هذه المعركة بأقل قدر من الخسائر. لأنه وفي حال تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع الجانب الأمريكي، فهو مقارنة باتفاق العام 2015 مختلف تماما. في تلك الفترة كان لدينا محمد جواد ظريف عرب الاتفاق النووي الذي وصف الاتفاق بأنه كان طوق نجاة للإيرانيين، أمن لهم الكثير من المكاسب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في نهاية المطاف. هذا لم يعجب الرئيس الأمريكي والفريق المحيط به ومن ورائه إسرائيل في نهاية المطاف، وهو يكرر فكرة أنه قام بالخروج من الاتفاق النووي لأن هذا الاتفاق الذي وقع في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما يجعل من إيران أقوى وأقوى على مختلف المستويات. الآن بدنا نتحدث عن محاولة إيرانية للإبقاء على برنامجها النووي ولو بالحد الأدنى من الإمكانيات داخل الأراضي الإيرانية. نرى ضغوط مكثفة من قبل الجانب الأمريكي على مختلف المستويات، إن لم تكن عسكرية فهي سياسية، وإن لم تكن سياسية فهي قانونية ودبلوماسية عبر تحركات مجلس حكام الوكالة والقرار الذي تم التصويت عليه خلال الساعات القليلة الماضية، والذي انتقد طريقة تعاطي إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، وطالب إيران بالكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والمقدر ب 440 كيلوغرام، على اعتبار أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن لمدة عام تقريبا أو أقل من الوصول إلى هذه المنشآت المستهدفة، المنشآت الحساسة في كل من أصفهان والمدن المحيطة بها. نتحدث عن منشآت نطنز وأصفهان وفوردو نتيجة عراقيل تضعها إيران في وجه مفتشي الوكالة لعدة اعتبارات أخرى تنطلق منها إيران في سرديتها، ومنها خشية إيران من أن تتمكن الوكالة من نقل معلومات حول طبيعة هذه المنشآت حاليا بعد استهدافها بطائرات بيتو الأمريكية في الحرب الاثني عشر يوما مطرقة منتصف الليل، التي قال حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه دمر بشكل كبير البرنامج النووي الإيراني. لكن غياب المعلومات المتعلقة بهذه المنشآت تطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانية القنابل الأمريكية من اختراق الأعماق والطبقات الأرضية التي حمت من خلالها إيران هذه المنشآت. إيران تعلم بأن المفتشين مفتشي الوكالة لن يصمتوا في حال خرجوا من إيران، وسيسربون معلومات بشكل أو بآخر للجانب الإيراني حول حالة هذه المنشآت، فإن كانت ما تزال تتمتع بالقوة اللازمة ربما هذا يدفع الجانب الأمريكي للقيام بعمل عسكري آخر ضد الجانب الإيراني لاستكمال المهمة، مهمة مطرقة منتصف الليل. هذه إحدى الأوراق التي تحاول من خلالها إيران التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي حالة الغموض النووي التي تعيشها إيران حاليا فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة ببرنامجها النووي.
1: شكرا لك حتى الساعة. تبقى معي بالتأكيد حسام دياب من طهران، وأيضا يبقى معنا من البيت الأبيض عماد الرواشدة. أرحب من عمان بلواء محمد صمادي محلل للشؤون العسكرية في تلفزيون العربي. لواء صمادي أهلا بك معنا. لأبدأ من موضوع الأباتشي ويعني إسقاطها بمروحية بمسيرة، ماذا يكشف إسقاط الأباتشي حول الاستعداد الإيراني مبدئيا قبل أن نعود إلى الرد الأمريكي باستهداف الرادارات وقراءة أيضا فيه؟
2: يعني لغاية الآن نستطيع أن نقول بأن إسقاط الأباتشي بطائرة الشاهد 136 قد لا يكون متعمدا، لأن طائرة الشاهد 136 هي يتم برمجتها لتكون متجهة إلى هدف حسب احتياجات الأقمار الصناعية، ولذلك قد يكون هذا الحادث عرضي. لحد الآن لا يوجد معلومة موثقة بأنه تم توجيه طائرة الشاهد 136 لتقوم بالاصطدام يعني الموجه من قبل مسيطر إيراني، ولذلك هي تتخذ الآن ذريعة من قبل الولايات المتحدة. وما جرى في عمليات استهداف منظومة الرادارات والدفاعات الجوية في العديد من المواقع في جنوب إيران كان هو بحجة استهداف هذه الطائرة لطائرة الأباتشي، علما بأن طائرة الأباتشي كانت تطير على ارتفاع منخفض، وهي تعتبر حقيقة هدف هش أمام أي دفاعات جوية، على الرغم من أنها مزودة بالعديد من منظومات الحماية الذاتية التي تستطيع أن تقوم بعمليات التعامل مع الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء أو الصواريخ الرادارية، ولكن باعتقادي بأن الولايات المتحدة تريد أن تفرض مزيد من الضغوط على إيران لإخضاع حال التوقيع على اتفاق بالشروط والقياسات الأمريكية وليس تفاوض مع الجانب الإيراني بالشروط الإيرانية.
1: استهداف الرادارات وتصريح ترامب بذلك، هل هو تعمية فقط لتأمين الملاحة في المضيق، أم هو استعداد لضربة أكبر في تقديرك؟
2: يعني أنا باعتقادي أنه عملية ضرب الرادارات والدفاعات الجوية وتمهيد لضربة عسكرية أكبر حتى يكون هناك فتح مجال للطائرات المقاتلة بالدخول ضمن الأجواء الإيرانية، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الغارات الإسرائيلية التي تمت كانت هي جميعها باستخدام المقاتلات الإسرائيلية من خارج الأجواء الإيرانية أو باستخدام القوى البحرية سواء كان غواصات الدولفين أو أي قوات أخرى، ولذلك ما زال هناك خشية من الدفاعات الجوية الإيرانية في العديد من المواقع، ولذلك هناك محاذير تحاول الولايات المتحدة أن تتلاشى هذه الدفاعات الجوية لأنها ما زالت باعتقادي مؤثرة، قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير ولكنها قادرة على أن تسقط طائرات أمريكية.
1: إلى أي مدى عملياتيا التهديد الذي يقوله دونالد ترامب مع انتقال قاذفة بي 52 من إيطاليا ثم اختفاء طبعا فوق البحر المتوسط كما رصدنا منذ قليل يمكن أن يكون له أثر، هل مقاتلة واحدة أو قاذفة واحدة دليل على عمل كبير مثلا؟
2: هو لا نستطيع أن نقول بأنه قاذفة واحدة، قد يكون هناك قاذفات أخرى وبالذات ليس فقط البي 52، باعتقادي قاذفات البي 2 والتي تتمتع بتقنية التخفي أو الإخفاء قد تكون متواجدة ضمن المنطقة أو أحيانا قد تقلع من بعض من القواعد في أوروبا باتجاه أهدافها، ولذلك حتى ولو كان هناك استخدام لقاذفة البي 52 هو هذا قد يكون ضمن التصعيد المتدرج والمدروس والمحسوب حتى يتم إعطاء جرعات من الضغط على الجانب الإيراني، وهذا هو نوع من أنواع التفاوض بالنار حقيقة الذي تقوم به الولايات المتحدة.
1: هل تعتقد بأن عدم ضرب إيران لإسرائيل على الأقل منذ إعلان توقيف العمليات والاكتفاء بالمناوشات التي ربما شاهدنا مثيلاتها في الفترة السابقة في محيط الخليج العربي يعني أن الأمر ما زال تحت السيطرة؟
2: يعني نستطيع أن نقول بأنه كلا الطرفين سواء كان الولايات المتحدة أو إيران لا يريدان أن ينجرا إلى حرب شاملة، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن الأمور قد تستمر تحت السيطرة. الجانب الإسرائيلي هو تواق حقيقة ومندفع نحو توجيه ضربات، مزيد من الضربات للجانب الإيراني، لأن نتنياهو يعتقد بأن هذه فرصة قد تكون مثالية ولا تعوض بمحاولة لتدمير القدرات الإيرانية الصاروخية والبنية الصناعية وكذلك العديد من المنشآت التي تتعلق بالمستودعات والطائرات المسيرة. ولذلك نستطيع أن نقول بأنه لغاية الآن الأمور هي خطرة وقد تنزلق إلى أبعاد أخطر مما هي عليه في هذه اللحظات.
1: عندما يهدد مركز خاتم الأنبياء بحرمان أمريكا من الطاقة في الخليج لسنوات، هل لديهم القدرة بالفعل على فعل هذا الأمر؟ وهل الإيرانيون قادرون على أن يهددوا بهذا الأمر دون أن يطاولهم نفس نتيجة هذا التهديد؟
2: يعني هذه استراتيجية حافة الهاوية أستطيع أن أصفها. هذا يعتمد على ما تبقى لدى الجانب الإيراني من صواريخ ومسيرات. نستطيع أن نقول إن كان هناك عدد كافي من هذه الصواريخ وقد هددت إيران مسبقا بأنها ستستهدف المنشآت الطاقة وقد تستهدف بعضا من آبار البترول، قد تستهدف أرامكو، قد تستهدف العديد من المنشآت، منشآت الغاز في المنطقة، محطات توليد الطاقة الكهربائية، محطات تحلية المياه، هي تستطيع أن تحدث أضرار، ولكن كذلك هذا يعتمد على قدرة الدفاعات الجوية المتبقية في دول الخليج في الدول الشقيقة للتصدي إلى هذه الصواريخ والمسيرات. ما أشارت إليه المعلومات بأنه الليلة الماضية وصبيحة هذا اليوم كان هناك العديد من الإطلاقات سواء كان صواريخ أو مسيرات، والمعلومات تشير بأنه تم التصدي لمعظم هذه الصواريخ والمسيرات وإسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها. ولكن عندما نأخذ المنشآت النفطية دائما المنشآت النفطية تكون هشة وقد لا يكون هناك دفاعات جوية كبيرة حول هذه المنشآت التي تستطيع حمايتها، بالإضافة إلى أن منظومة الدفاعات الجوية للولايات المتحدة استنزفت واستخدم العديد من الصواريخ الاعتراضية لدى دول المنطقة في التصدي خلال الأيام الماضية والأشهر الماضية للصواريخ والمسيرات، ولذلك يمكن أن تكون إيران قادرة على أن تحدث تدمير، وهذا قد يكون له مآلات، ولكن يعتمد مرة أخرى على ما تبقى لدى إيران في ترسانتها وما تبقى لدى دول المنطقة كذلك من القدرات الاعتراضية الفاعلة.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. ينضم إلينا من طهران دكتور عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران.
2: التي تستطيع حماية
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-19. 0 وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadisteel.com. شركة وتد الحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
1: البنية التحتية ليس استعراضا للقوة بل دليلا على اليأس، ويعلن وقوف إيران بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد. ما دلالة هذه التصريحات؟ وهي لا تخرج عن السياق الإيراني، ولكن يذكرنا تهديد ترامب بتدمير البنية التحتية الإيرانية بما حدث في أواخر 40 يوما، وبأن ذلك كان بداية أيضا نهاية المواجهة السابقة. هل تعتقد بأننا في تلك المرحلة أم في مرحلة بداية مواجهة جديدة؟
9: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع هذه التصريحات لترامب تعكس إفلاس الإدارة الأمريكية في المفاوضات. عمليا هم حاولوا أن يحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الميدان عبر المفاوضات، وإيران لم تعطيهم ذلك. عمليا الولايات المتحدة اليوم وصلت إلى مرحلة أنها ترى أنها لا تستطيع أن تحصل على أي امتيازات من إيران أو تنازلات من إيران. وهذه التهديدات لترامب سببه أنه متلهف لاتفاق يستطيع من خلاله أن يقول للشارع الأمريكي أنه حصل على شيء، واليوم وصل إلى طريق مسدود. لهذا نسمع هذه التهديدات من الرئيس الأمريكي.
1: طيب، في رأيك يعني هل هذه المرحلة من التهديد، وأنا أعود لأسأل عن ما بعد التهديد، ما بين تهديد ترامب بتدمير البنية التحتية، يذكرنا باستهداف بي واحد مثلا، وأيضا بالتهديد باستهداف مصادر الطاقة وما إلى ذلك، وبين الرد أيضا من الحرس الثوري بنفس المعنى وبحرمان الولايات المتحدة من الطاقة لسنوات، وهذه عبارة ربما تطرح سؤالا، أين نقف؟ هل نحن على أبواب في تقديرك استعداد لمعركة أكبر على ضوء الأباتشي التي ربما فتحت النار من جديد، أم على أبواب إغلاق باب هذه النار بالتصريحات والتصريحات المضادة؟
9: أتصور القرار يعود للجانب الأمريكي في هذا السياق، إن كان يريد الدخول في حرب أو إن كان يريد السلام. عمليا إيران يعني المشكلة الحاصلة حاليا أن الجانب الأمريكي يريد، أو الإسرائيلي في الواقع يريد، أن يبقى الوضع بشكل لا حرب لا سلم لا اتفاق، وهو يحاول خلط الأوراق. الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج من هذه الورطة بأي شكل من الأشكال، وهاتان الموضوعان لا يتفقان مع بعضهم البعض. ومن غير المعروف من يتخذ القرار في الولايات المتحدة. بالنسبة لإيران، إيران ترفض وضعية لا حرب لا سلم، وهي تريد الخروج من هذا الوضع. ولهذا عمليا إذا لا يكون هناك اتفاق ما يحل هذه المشكلة، القوات المسلحة الإيرانية ترى أن السبيل الوحيد هو كسر الحصار وكسر هذا الجمود. وعمليا المناوشات التي رأيناها خلال الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية في الواقع تصب كلها في هذا السياق. الجانب الأمريكي حاول تدمير الرادارات الإيرانية والمنظومات الدفاعية الإيرانية في الخليج، على ضفاف الخليج الفارسي ومضيق هرمز. عمليا هو كان يهدف إلى أن يحضر الأرضية لهجوم أرضي على إيران، والإيراني كان يعرف ذلك، ولهذا تم استهداف منشآت أمريكية في المنطقة. واليوم ظهرت صور أن القيادة المركزية الأمريكية في البحرين وأيضا حضائر طائرات.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لنا لنجابي هذه المشاكل، ولم يكن لإيران تتعرض للعقوبات إذا ما التزمت بالقانون الدولي، ولكنها انتهكت القانون الدولي من خلال وجود برنامج نووي. يريدون أن يطوروا هذا البرنامج يصل إلى السلاح النووي، وقد انتهكت القانون الدولي لأنها تزعم بأن لديها ولاية واختصاص قانوني للسيطرة على الخليج وعلى المضيق.
6: لو سمحت، إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سأسألك أيضا بشأن التهديد بضرب البنية التحتية. هل يفترض بالرئيس الأمريكي أن يكرر هذه التهديدات؟ وهي أيضا ليست مما يفترض أن يهدد به رئيس في أثناء حرب، يعني ممكن أن تهدد باستهداف قواعد عسكرية، برامج غير قانونية كما أشرت، لكن بنية تحتية كل مرة، فضلا عن العبارة التي يعني علقت في ذهن العالم وهي التهديد بإنهاء حضارة. اليوم الإيرانيون يردون بأنهم ما زالوا يدافعون إذن عن أهدافهم المدنية وعن حضارتهم. كل مرة يصعد فيها الرئيس الأمريكي، حتى وإن كان الإيراني ربما يفاوض بطريقة مراوغة على حد وجهة النظر الأمريكية.
5: هذا صحيح، ولكن إذا ما نظرنا إلى تاريخ الحروب، فإن الحرب العالمية الأولى سيما الحرب العالمية الثانية، عدد لا بأس به من البنى التحتية المدنية دمرت لأنها كانت الطريقة الوحيدة لاستسلام الألمان والاستسلام اليابانيين، وبالتالي الأمر مرتبط بسابقة. الأمريكيون يمكنهم أن يتعرضوا للبنى التحتية المدنية، وعندما أسقط الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية على اليابان لم تفرق بين بنية تحتية مدنية وأهداف عسكرية. في بعض الأحيان العدو يكون مصمم وصعب المراس وينتهك القانون الدولي، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر أن نأتي بالعدو لكي يمتثل بالقانون الدولي. نحن ببساطة لا نريد أن ندمر الحضارة.
6: تفصيل يدخلنا في سجال لا ينتهي سيد كيمت، ولكن أسألك عن تهديد بإنهاء حضارة وبقصف أهداف مدنية، فتقول لي بأن هذا العدو الذي يخالف القانون الدولي لابد أن نضربه بطريقة تخالف القانون الدولي. على أي حال، هل هناك منطق حرب أم منطق أقرب للسلام في رأيك، باختصار شديد لو سمحت، في تصريحات ترامب أقصد؟
5: كما تعرفون، الولايات المتحدة الأمريكية لما توقع على النظام الأساسي للجنائية الدولية، وليس هنالك اختصاص قانوني يرتبط بالقانون الدولي، وثمة بطبيعة الحال قواعد سلوك مقبولة وغير مقبولة، و
6: أشكرك.
5: أحد تلك القوانين ترتبط بالالتزام بالعقوبات والجزاءات الأممية.
6: وصلت الفكرة.
5: وإيران لا تفعل ذلك.
6: هذا رأس الساعة في التلفزيون العربي. شكرا جزيلا لك مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كنت معنا من واشنطن. معكم على رأس الساعة زميل خالد الغرابلي.
7: شكرا لك نضال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون إذن في تغطيتنا من التلفزيون العربي في لوسيل للحرب في الشرق الأوسط، والبداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعد فيها ترامب بضرب إيران بقوة مجددا اليوم. كما أشار ترامب لأنه لن يفصح عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدمر الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية. نستمع له.
8: ضربناهم بقوة أمس وسنضربهم بقوة اليوم مجددا إذا لم يحصل شيء. سوف نرى إلى أين ستصل الأمور فيما يخص الصفقة، ولكنهم بطبيعة الحال يتلاعبون.
7: في المقابل وقبل تهديد ترامب الأخير، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد، وأضاف أن على بلاده الخروج من ما سماه حالة اللا حرب واللا سلم، وأكد بزشكيان أن طهران لن تستسلم للترهيب والسياسات القائمة على الضغط والإكراه، وإنها مستعدة دائما للتفاعل والحوار البناء.
9: يجب أن تخرج بلادنا من حالة اللا سلم واللا حرب. الحرب حتما ليست في صالح البلد، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا أرادوا النيل من عزتنا وكرامتنا والاعتداء على أرضنا فإننا سنرضخ أو نستسلم. هذا سيكون في أحلامهم.
7: الرئيس الإيراني شدد على أهمية علاقات بلاده مع دول الجوار، وأشار لأن خطط الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران قد فشلت وأن دول المنطقة تبتعد عنهما.
9: سعوا بسياستهم إلى تحشيد الدول العربية والإسلامية ضدنا، لكن السياسات التي يتبعها المرشد الأعلى أبطلت سياساتهم، ودول المنطقة تبتعد عن أمريكا وإسرائيل. لكن المهمة بالنسبة لي كمدير ويقلقني وأبذل جهدا لأجله هو ألا يكون هناك تقصير من قبلنا، كي لا يكون هناك مزيد من الضغوط على أبناء شعبنا.
7: وفي ظل هذا التوتر الحالي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. ولفت بقائي لأن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني بحسب تعبيره. تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من البيت الأبيض مراسلنا محمد بدين، ومن طهران مراسلنا حسام دياب، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك محمد بدين، يعني كنا نتابع معا بالأمس الضربات الأمريكية وفهمنا أنها كانت ردة فعل لموضوع الأباتشي، هكذا قال الجيش الأمريكي وهكذا قال ترامب. لكن الآن هل قال ترامب، وضح ترامب من خلال كلماته لماذا ينوي ضرب إيران مجددا؟
10: خالد، ترامب يريد استغلال نقطة الرد الأمريكي أو شكل وإطار الرد الأمريكي ليتوسع فيها باتجاه مزيد من الضغط. هو الآن يستعيد اللغة التي كان يستخدمها بالتهديد باستهداف المنشآت الحيوية، منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية الإيرانية، ويقول ضربناهم يوم أمس وسنضربهم اليوم، فيما يتناقض مع آخر بيان للقيادة الوسطى السنتكوم قالت فيه بأنها أتمت الضربات التي تشكل ردا أمريكيا متناسبا ومحدودا على إسقاط مروحية الأباتشي. وترامب أعطى اليوم معلومة إضافية بالقول إن الطائرة المسيرة التي اصطدمت بالأباتشي نجا منها العسكريان أي الطيار ومساعده بأعجوبة، لأنه كان على متن مروحية الأباتشي قنبلة شديدة أو كبيرة، لو أنها انفجرت عند الاصطدام لكان من المستحيل أن يستعاد أو أن ينجو العسكريان الأمريكيان. الآن يعود ترامب للغة التهديد ويقول بأن على الإيرانيين أن يوافقوا بسرعة، لأن عمليا العوامل الضاغطة عليه في الداخل الأمريكي باتت أكثر فأكثر، وعلى وقع الانتخابات التمهيدية الآن في الحزب الجمهوري وحتى في الحزب الديمقراطي يبدو خطاب معاداة الحرب أو رفض الحرب في إيران متصاعدا ومتزايدا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كان وعد بأن لا يخوض الحروب أولا، ثم وعد بعد ذلك بأنه لن يستغرق في حروب طويلة الأجل وبأن مسألة إيران ستكون سريعة، وحتى الآن لا يبدو أن هنالك مؤشرات على أن الاتفاق وشيك، وإن كان ترامب كان يشير على مرات عديدة وأحصت له CNN أكثر من 30 مرة على سبيل المثال كرر فيها بأن الاتفاق مع إيران بات وشيكا وبأنه في غضون أيام، لكن عمليا نحن الآن بعد مضي شهرين ونقترب من نصف الشهر الثالث في الواقع على بدء وقف إطلاق النار المؤقت الذي بات الآن تجديده بلا أجل محدد أو سقف محدد زمانيا، وحتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق. ثم أيضا بالنسبة للعمليات العسكرية الأمريكية، ترامب لديه تحديات أخرى منها تحديات تشريعية وتحديات من داخل حزبه، فبالتالي تصريحاته الآن هي استعادة لذلك الضغط الذي استخدمه في أول أسبوع من شهر إبريل، حتى في اللغة التي استخدمها وفيها بعض السخرية التي انتقدها أمريكيون خاصة من المحافظين في الولايات المتحدة، استخدم نفس اللغة ما بين الأول من إبريل وحتى 7 إبريل قبل أن يعلن عن وقف إطلاق النار المؤقت بوساطة باكستانية، والآن يقول نحن سنضربهم بقوة مجددا، ونقطة ضربهم بقوة مجددا خالد الآن قد لا تعني بضرورة الحال أن هنالك رغبة من ترامب في التصعيد، لأنه إن كان هنالك فعلا رغبة بالعودة إلى الحرب أو بالتصعيد لما كان أعلن للعموم أصلا بأنه سوف يوجه ضربات أخرى هذا اليوم، لعله يفتح بها باب الضغط على الوسطاء والضغط من الوسطاء لكي لا تقوم الولايات المتحدة باستهداف إيران أو لا تنفلت الأمور وبالتالي تفشل الهدنة القائمة حتى الآن مع مؤشرات الاقتراب من وصول إلى اتفاق لكن دون حد زمني.
7: إذن نص التصريحات يقول أنه ينوي أن يضرب مجددا لكن ينتظر أيضا اتفاق ولم يكشف عن نواياه فيما يخص البنية التحتية الإيرانية. السؤال الآن إيران حسام دياب كيف تتابع الذي حدث بالأمس وهي ترد من خلال الضربات، لكن بقائي أيضا إسماعيل بقائي كان يتحدث عن إعادة تقييم للوضع، هل هذا معناه أن هناك تصريحات أقول نص التصريحات يشير إلى أن إيران من الممكن أن تعيد النظر في الوصول إلى مذكرة التفاهم؟
11: إعادة تقييمات يعني أن الأمر قد يستغرق أيام وأسابيع وربما أشهر. نتذكر تماما خالد أنه يوم أمس كان هناك تصريحات أمريكية للجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان يتحدث فيها عن أن إمكانية التوافق مع إيران ما تزال ممكنة، ربما قد تستغرق أسابيع أو ربما أشهر. أيضا كانت هذه التصريحات في ذات السياق بمعنى أن مسار المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الماضية والوساطة الباكستانية وربما الرسالة التي أتى بها وزير الداخلية الباكستانية إلى الإيرانيين ربما لم تؤتي ثمارها ولم تخرج باكستان من طهران بالفكرة أو الثمرة التي كانت تبحث عنها ربما لتقديمها للجانب الأمريكي. إيران تدرك تماما بأن الوقت يفيدها على المدى الطويل في مسألة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، هي جربت أن تغلق مضيق هرمز، رأت آثار هذا الأمر اقتصاديا على المدى القصير على المستوى الإقليمي والدولي وتحديدا في الداخل الأمريكي، أما فيما يتعلق بالناحية الإيرانية ومدى تأثرها بآثار إغلاق هذا المضيق فهي تقول بأنها اعتادت لسنوات على الالتفاف على العقوبات ولديها أساليبها للتكيف والتعايش مع الظروف الحالية، تعتمد أيضا وتنطلق من نقطة في غاية الأهمية وهي طول بال أو صبر الإيرانيين الطويل فيما يتعلق بالتكيف والتعايش مع مثل هذه الظروف. ليست هذه هي النقطة المهمة حاليا، النقطة الأهم هي تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والتي كانت متزامنة مع تصريحات ترامب حول نيته استهداف بنى تحتية وقيامه بتوجيه ضربات أشد ربما لإيران هذه الليلة. خرج الرئيس الإيراني عبر منشور عبر منصة إكس قال من خلاله بأن البنى التحتية الحيوية هي شريان الحياة للشعب الإيراني، التهديد باستهدافها من شبكات النقل إلى قطاعات الكهرباء والمياه ليس استعراضا للقوة بل هو دليل على اليأس أمام إرادة الأمة الإيرانية. وختم بيزشكيان بالقول بأن إيران ستبقى صامدة في وجه أي ضغط أو تهديد معتمدة على خبرة وكفاءة الخبراء والوحدة الوطنية والتضامن حسب تعبيره. فكرة الكفاءات ربما ترجمتها إدارة أو هيئة إمداد المياه في محافظة هرمزغان والتي سارعت للقول خلال الساعة الماضية بأن استهداف خزانات المياه الذي جرى ليلة أمس جرى تلافيه وأن إعادة أن إمدادات المياه مياه الشرب عادت إلى طبيعتها في منطقة سيريك والمدن المجاورة والقرى لها بعد أن جرى استهداف خزانين للمياه مياه الشرب في تلك المدينة. تريد القول إيران من ناحية بأن هذه الاستهدافات الأمريكية للبنى التحتية لن تجدي نفعا معها طالما أن الخبرات الإيرانية موجودة للمسارعة لتقديم الحلول وتلافي هذه المشاكل. من ناحية أخرى إسماعيل كوثري يعزف على الوتر الذي يزعج الأمريكيين كثيرا. إسماعيل كوثري وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال قبل نحو ساعة من الآن أيضا بأن المشروع المتعلق بمضيق هرمز بات جاهزا وسيدرج على جدول الأعمال بعد إعادة افتتاح البرلمان وعودته عودة الحياة في البرلمان للحياة الطبيعية وإمكانية عقد هذه الاجتماعات بشكل حي بعد أن اكتفى البرلمان باجتماعات مجازية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
7: أشكرك حسام دياب وأشكر محمد بدين من واشنطن. أنتقل إليك الآن دراوشة. يعني إسرائيل هناك صمت في إسرائيل لكن طبعا كل ما يحدث يبدو أنه يتماشى على ما كان يتمناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كيف تتفاعل إسرائيل مع ما يحدث؟
12: بداية خالد أبدأ بهذا التصريح اللافت منذ قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية يقول إن بدونه إسرائيل لم تكن لتكون موجودة على حد تعبيره، بمعنى ترامب يعتبر نفسه منقذا لإسرائيل على ضوء مساعدة إسرائيل خلال الفترة الماضية سواء في الهجوم على إيران وتزويدها بعتاد عسكري هائل أو نتيجة لمساعدة إسرائيل في الدفاع وفي التصدي للصواريخ التي أطلقت عليها من إيران على وجهها التحديد خلال الفترة الماضية. ينطلق ترامب من هذه الأرضية عندما يجبر بنيامين نتنياهو على عدم قصف إيران أو على إعادة طائراته التي كانت متجهة باتجاه الإغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أو على بيروت بشكل عام، فيعتبر ترامب نفسه أن لديه السلطة ليس فقط الحالية العسكرية أو النابعة من علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، إنما يعتبر أن لديه السلطة التاريخية لإجبار نتنياهو على القيام بمهمات ما على اعتبار أنه هو الذي أنقذ إسرائيل من الزوال على حد تعبيره. وهذا يفسر الطريقة التي يتعامل معها ترامب مع إسرائيل والتي أثارت غضبا واسعا جدا خلال الفترة الماضية مع اعتقاد عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين وعبر التسريبات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية كذلك قيادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن ترامب هو من يفرض السياسة العسكرية على إسرائيل، بخلاف طبعا الصورة التي كانت منتشرة ولا تزال حتى الآن منتشرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية والعربية أن إسرائيل هي التي تجر الولايات المتحدة إلى الحرب. من تحدث خلال الفترة الماضية في إسرائيل كان السفير الأمريكي مايك هاكبي الذي غرد منذ قليل تغريدة لا يفهم منها الكثير لكن يفهم أن غارات الولايات المتحدة على إيران هذه الليلة ستكون أقوى مما كانت عليها الليلة الماضية، لأنه قال في هذه التغريدة إن الأمور ستشتد أكثر ستكون أكثر حرا هذه الليلة في الجوار، وفهم منها أن الولايات المتحدة سيكون هجومها الليلة على إيران أشد مما كان بالأمس. هاكبي هو من كشف موعد العدوان الإسرائيلي على إيران العام الماضي عبر تغريدة قال فيها إنه سيسهر في تلك الليلة للصلاة للإسرائيليين، واتضح أن إسرائيل في تلك الليلة بالفعل بدأت حربها على إيران، وكان من كثيرين دفعوا باتجاه الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران. فيما على ذلك إسرائيل الرسمية صامتة، فقط الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي من تحدث منذ قليل عندما قالت إنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية وعلى تقييدات الجبهة الداخلية، بمعنى أنه حتى هذه الساعة لا تتوقع إسرائيل أن تتعرض لقصف إيراني.
7: أشكرك أحمد دراوشة مراسلنا في القدس المحتلة. مشاهدينا الكرام ينضم إلينا وسنحاول الآن أن نعرف معنى الذي يحدث، لأنه حقيقة من غير الواضح لماذا يصر الرئيس الأمريكي على ضرب إيران مجددا، ومن غير الواضح أيضا أن لماذا تحاول إيران أن ترد على الضربات الأمريكية بضربات تقول هي أنها أقوى حتى من الضربات.
13: راديو الحرية
1: 97.10 FM الساعة الآن الثامنة والربع بتوقيت بن زحيمان.
0: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
13: راديو الحرية
4: 97.10 FM FM
7: بالأمس كنا نفهم الضربات الأمريكية بحسب التفسيرات التي قدمت بأنها رد على إسقاط الأباتشي، هكذا فهمنا، حفظ ماء الوجه للقوة العسكرية الأولى في العالم. لكن اليوم لماذا يصر الرئيس الأمريكي على توجيه ضربة جديدة إلى إيران وضربة قوية جدا كما يقول؟
5: من غير الواضح تماما ما كان يعني ربما يتعرض لضغوطات من البنتاغون، وثمة أنباء تتحدث عن أن وزارة الحرب أرادت أن تهاجم إيران مجددا ولفترة لأنها وجدت أهداف خلال الشهر الماضي تريد أن تستهدفها، وربما هنالك ضغوطات من دول الخليج التي اعتدي عليها البارحة أو من إسرائيل، أو ربما نفاذ صبره بشأن الإيقاع البطيء للمفاوضات كما قال. ولكنه حذر مثل هذه التحذيرات السابقة من دون أن يحرك ساكنا، وسوف نتريث وننتظر إذا ما كان هنالك هجوم جديد، عوضا عن أن يكون هنالك ببساطة تهديد، لكي نفهم ما هي دوافعه.
7: المشكلة سيد ريتشارد فيما تفضلت، هناك الكثير من الاحتمالات وكل سيناريو أشرت إليه يعكس فكرة مختلفة. يعني إن كان ترامب يتأثر بوزارة الحرب، تعودنا أن الجميع يخضع لما يريده ترامب، ليس بالضرورة، ربما يتأثر بنتنياهو نعم، لكن بالنسبة لوزير الحرب ورئيس الأركان بحسب ما سرب الإعلام الأمريكي أنهما غيرا من رأي ترامب لكي يقوم بضربة الأمس. طيب فهمنا بالنسبة للأمس، لكن اليوم لماذا يصران على مثل هذه الضربة؟ وإن كان يعني ترامب يتأثر بالآخرين معناها أن الأمور ذاهبة للمجهول، أما إذا كان هو يريد أن يضغط على الإيرانيين لكي يتوصلوا إلى اتفاق، هذا معناه أن الرجل يريد اتفاق ولا يريد التصعيد.
5: Right. So, you know, again, I don't, I wouldn't focus مجددا لا أود التركيز على حوين كبير بشأن ما يقوله، لأنه يقول أشياء مختلفة في أوقات مختلفة تبدو متضاربة في بعض الأحيان. أنا أركز على ما يحصل. إذا ما كان ثمة هجوم أمريكي فيمكننا أن نتحدث عن دوافعه، سيما فيما يخص الأهداف وغيرها، ولكن في الأثناء أقرأ المسألة كالتالي. أعتقد أن الأمر مرتبط بامتعاضه باستيائه، يريد أن يصل إلى اتفاق لكي ينهي هذه الأزمة، ولكن بسبب ما حدث في الخليج وما حدث في لبنان لا يمكنه أن يصل إلى اتفاق، ولا يمكنه أن يركز على القضايا المحلية والأمور الأخرى التي هو يهتم بها.
7: طيب سيد علي، إذا كان ما يفهم كما يشير سيد ريتشارد بأن ترامب هو في النهاية يعني رجل يريد أن ينتهي من هذا الموضوع، يريد أن يصل إلى اتفاق، لماذا تعقد إيران الأمور؟ لماذا إيران حريصة على رد قوي عسكري، وليس هذه المرة فقط، في المرات السابقة؟ وأيضا رأينا النفس الجديد في سلوك إيران، وهو توجيه تهديدات وتوجيه ضربات وليس فقط تهديدات لإسرائيل، وأصبحت إيران تحاول أن تفرض كما لو كانت تريد أن تفرض معادلة جديدة لا تتعلق فقط بإسرائيل وإنما تتعلق أيضا بالولايات المتحدة.
14: طبعا الجانب الأمريكي يتخبط الآن في قراراته، فأمام الصمود الإيراني وأمام القوى العسكرية الإيرانية والاستخباراتية الإيرانية وأمام الاتحاد الإيراني إن كان على صعيد القيادة السياسية والقيادة العسكرية وحتى التفاف الشعب الإيراني حول القرارات التي يتخذها مركز أو مقر خاتم الأنبياء بالرد على كافة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية، وأيضا وقوف مقر خاتم الأنبياء أمام وكذراع ميداني للوفد المفاوض في باكستان، وأيضا التوجيهات ودعم المفاوض الإيراني من قبل السيد مجتبى خامنئي. فإن الجانب الأمريكي طبعا سوف ينزعج من هكذا موضوع. ترامب دائما يتحدث عن أنه يريد أنه خلال أيام سوف يصل إلى وخلال ساعات سيصل إلى اتفاق، ومن ثم يأتي ويأتي بتصريح آخر
7: يعني
14: ومخالف
7: ويريد أن
14: يضرب إيران. نعم.
7: يعني
14: ولكن
7: أنا عندما أريد أن أعرف عن ترامب، اسمح لي فقط. نعم. يعني أنا سألت سيد ريتشارد عما يريده ترامب، لكن أريد أن أعرف منك أنت وأنت في طهران ماذا تريد إيران؟
14: نعم، إيران تريد حقوقها الشرعية ولا تريد الاستسلام للجانب الأمريكي ولا بأي شكل من الأشكال. هو إيران مستعدة للذهاب مع ترامب إلى آخر ولا نهاية المصاف، ولن تسلم لترامب. فإيران هي صاحبة الأرض وصاحبة المياه وصاحبة الجو في إيران، والشعب يلتف حولها، وهي لن تتنازل، لن تعطي اليورانيوم المخصب، لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، عن حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لن تفكك المنشآت النووية، لن تفكك المنشآت الصاروخية. سوف يبقى الدرع الصاروخي الإيراني هو حماية لإيران. إيران عرضت الكثير من التعاون العسكري والأمني مع دول المنطقة، والجانب الأمريكي هو الذي يعرض هذه المنطقة إلى الخراب والدمار. طيب. والجانب الأمريكي هو لا يراعي ظروف الغير، فإذا لم يكن هناك أمريكي في منطقتنا لما كان هناك حرب. من بدأ بالحرب هو الجانب الأمريكي، وعليه أن ينهي هذه الحرب.
7: طيب حتى
14: إن استطاع
7: نعرف يعني
14: أن ينهيها بالقوة فكان يستطيع أن ينهيها خلال
7: علي حتى نعرف سقف هذا التوتر الآن. يعني فهمنا أن فيما يخص لبنان إيران تريد أن تفرض معادلة للإسرائيليين، تقول لهم لدي حلفاء في لبنان ولن أسمح بالتعرض لهم وإلا ستدخل مباشرة، وتدخلت. لكن ماذا عن الأمريكي الآن؟ هذا التوتر الذي يحدث هل هو جزء من محاولة فرض معادلة جديدة إيرانية على الأمريكي في المنطقة، أم هي تحضير لجولة المفاوضات المقبلة؟
14: التوتر نحن في إيران لا ننظر إلى المفاوضات بأنها ذات فائدة وذات قيمة. المفاوضات مع الجانب الأمريكي هي فقط عبارة عن لعبة أمريكية ومضيعة للوقت الأمريكية للاستعداد لضربنا، فلا ليست المفاوضات هي الأساس. الشيء المهم هنا في المعادلة الإيرانية بأنها تريد حقها وتنفيذ وتنفيذ ما تريد أن يكون موجود على الأرض. فلا إيران تتلاعب، والشخص الذي يتلاعب بأمن المنطقة والشخص الذي يغير السيناريوهات دائما والشخص الذي خرج من الاتفاق النووي والذي تراجع عن الاتفاق النووي هو الجانب الأمريكي وبالأخص ترامب. كان هناك اتفاق نووي وكانت إيران ملتزمة بالتخصيب، ولكن الجانب الإيراني الأمريكي هو الذي خلط الأوراق وهو الذي يتحمل هذه المسؤولية. لم تأتي إيران وتعتدي على الولايات المتحدة الأمريكية، لم تأتي إيران وترفع التخصيب بدون قبل أن يخرج الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي هو الذي قام بالخروج من الاتفاق النووي، الجانب الأمريكي هو اعتدى على إيران، وإيران هي تدافع، ولكن تدافع بطريقة ملحمية وسوف تدافع على لآخر نقطة دم من دماء الشعب الإيراني.
7: الأعمال العسكرية
14: اسمح
7: لي. نعم. الأعمال العسكرية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية، ومن هنا كنت أسأل على موضوع المعادلة، طبيعة هذه المعادلة. اسمح لي أن أسمع من السيد ريتشارد الآن. يعني واضح سيد ريتشارد بالنسبة للجانب الإيراني ما نسمعه من تصريحات حتى الآن، هناك حرص من الإيرانيين على الوصول إلى حماية المصالح من خلال الاتفاق. لم نسمع حتى الآن مع كل هذه الضربات، صحيح هناك تلميح بإعادة تقييم الأمور من قبل المتحدث باسم الخارجية، لكن لم نسمع عن إيران أنها تريد تقول سنعود إلى الحرب ولا أريد اتفاق، هناك رغبة في البقاء في الاتفاق. هل هي رغبة ترامب أيضا الآن رغم هذا التوتر؟
5: يقينا أعتقد أنه إذا ما أراد أن يستأنف حربا شعواء أتيحت له فرص عديدة خلال الأشهر الماضية بما في ذلك البارحة، ولكن ترامب يحدد تهديداته شفويا وأيضا أعمال ربما عسكرية محدودة وعقوبات، وقد أنهى القتال الذي شب بين إيران وإسرائيل عندما أرغم الإسرائيليين على التراجع، وكان يمكنه أن يلحق بركب الإسرائيليين مجددا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو أو مع بداية الحرب. لذلك يحبذ ترامب أن يصل إلى حل متفاوض عليه، ولكن هذا لا يستثني القيام بتهديدات عسكرية لكي يصل إلى مبتغاه، ولكن لا يكون هذا التركيز الأساسي لرده.
7: طيب يعني احنا خرجنا حتى تعدينا مرحلة التهديدات العسكرية، نحن المفاوضات تتم بالنار الآن بين إيران والولايات المتحدة، وواضح أن إيران سيد ريتشارد تحاول أن تقول للولايات المتحدة أنني قوة إقليمية هنا ولي مصالح وعليكم أن تحترموا هذه المصالح. ونسمع كثيرا في كلمات المسؤولين الإيرانيين مؤخرا أن السبب

0: سيما دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وغيرها تريد من هذه القوات أن تبقى. وإذا ما طالبت هذه الدول أن تغادر القوات الأمريكية فإنها ستغادر، وثمة طبعا محاجات عسكرية تقول أن القوات الأمريكية قريبة جدا من إيران وتجعلها مهددة، ومن الأفضل إعادة تموضعها في أماكن بعيدة. ولكن الأهمية السياسية والدبلوماسية لطمأنة الحكومات المحلية واستدامة الشراكات مع دول الخليج تطغى على هذه الاعتبارات العسكرية. نعم، لسوء الحظ ثمة أحداث سوف تحصل كما حصل البارحة، لأن القوات الأمريكية والقوات الإيرانية قريبة من بعضها البعض، ولكن حل نقل القوات الأمريكية فقط غير مقبولة الآن في واشنطن.
1: طيب بالنسبة لإيران سيد علي، يعني هل هذا ما تريده إيران، يعني أن يخرج الأمريكي من المنطقة وأن تفرض هيمنتها هي على المنطقة؟
2: إيران لا تريد فرض الهيمنة على المنطقة، وهي تحاول دائما أن تكون تمد الجسور مع بقية الدول المحيطة بها ومع الشعوب، حتى الدول البعيدة عنها تريد علاقات متوازنة وعلاقات صداقة مع الجميع. ولكن الجانب الأمريكي يتحدث عن ضمان أمن عن المنطقة وضمان أمن الدول العربية، ويتحدث أيضا بأن هو موجود هنا هو فقط لطلب من الدول العربية التي تخشى من إيران من أن تؤذيها. ولكن نرى بأن الجانب الأمريكي هو الذي بدأ بأذية إيران، هو الذي استعمل الأراضي الدول الجارة والصديقة لمهاجمة إيران.
1: طب سيد علي حدد لي ملامح المعادلة الإيرانية
2: الأمريكية إلى ردود عفوا
1: حدد لي ملامح ما تريده إيران.
2: عندما قامت إيران بالرد على القواعد، عندما أرادت إيران أن ترد على القواعد الأمريكية وعلى في تلك الدول، الجانب الأمريكي لم يستطع أن يصد أي هجمات على هذه الدول أو على هذه القواعد. إذن وجود الجانب الأمريكي في الدول العربية لا فائدة منه. الرسالة الإيرانية واضحة على القوات الأمريكية تجنبا وحفاظا على المنطقة وحفاظا على الإقليم أن تخرج من هذه المنطقة. لا فائدة من وجود القوات الأمريكية هنا. القوات الأمريكية هي عبارة فقط عن مصدر قلق وتشويش.
3: راديو الحرية
4: من 97.7 FM.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟

0: من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يمكن السيطرة على هذه
4: هذا ما يقال في طهران دول الخليج.
3: يعني دائما كانت الدول
4: ليس هناك أحد من دول الخليج الآن لن ندخل في هذا الموضوع، لكن على كل الأحوال دول الخليج ترى أنها موجودة ولا مصالح فيها ولا أحد يتحدث عن الصومال. على كل الأحوال أشير إلى هذا الخبر العاجل. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض أوضح للإيرانيين أن الوقت ينفد. إذن أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بأن البيت الأبيض أوضح للإيرانيين أن الوقت ينفد، وبالتالي قد نفهم من هذا الخبر ومن حالة عدم الرضا التي تحدث عنها سيد ريتشارد قبل قليل لدى ترامب أن ترامب يريد أن ينتهي من هذا الموضوع ويريد التوصل إلى اتفاق. لكن سيد ريتشارد صحيح حتى وإن كان يبدو أن ترامب يريد أن يتوصل إلى اتفاق ولا يريد العودة للحرب، كان قادر العودة للحرب، لكن من الممكن أن تفلت الأمور يعني من عن السيطرة، أن تخرج عن السيطرة. يعني حجم الضربات التي وجهت بالأمس لإيران وما قد يحدث خلال الساعات المقبلة وإصرار إيران على أن ترد على هذه الاعتداءات عليها بتوجيه ضربات إلى الأمريكيين، من الممكن أن يحرج الرئيس الأمريكي ويضطر إلى أن تذهب الأمور بعيدا عما يتمناه.
5: هذا ممكن. أعتقد أنه يمكننا أن نقول وبثقة أنه وخلال الشهر الماضي كان ثمة سلسلة من هذه الأحداث، تبادل إطلاق النار محدود، ولكن الطرفان ضربا توازنا، وبالتالي هناك الرغبة واضحة من قبل الإيرانيين والأمريكيين لكي لا يصعدوا المسألة أكثر مما ينبغي، ولكن ثمة طبعا مجازفة ترتبط بحادث ما أو سوء حسابات. هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن ما حصل البارحة وإسقاط المروحية في البحر من خلال سيارة إيرانية كانت تحلق في السماء لغرض آخر، ولأنهم كانوا قريبين بعضهم البعض، ارتطما ببعضهم البعض، وربما لك أحداث أخرى سوف تفضي إلى التصعيد، وفي مرحلة ما طرف دون آخر يقرر ربما تعزيز هذا التصعيد على نحو موسع ويستخدم ربما حملة موسعة عوضا أن تمتد على ساعات فحسب ليضرب طيفا واسعا من الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية حددت أهدافها على الساحل الإيراني، يمكنها أن تضرب عمق إيران، والإيرانيين يمكنهم أن يحاولوا أن يهاجموا أيضا على نحو أوسع ليستهدفوا أهداف أخرى. هذا ممكن، ولكن أعتقد أن المجازفة في حدها الأدنى الآن، لأن هناك رغبة واضحة من قبل الطرفين بأن لا يصعد.
4: حقيقة سيد ريتشارد موضوع الأباتشي التي أسقطت بمسيرة إيرانية موضوع يثير الفضول وهو غامض جدا، لأنه حتى وإن كنا نحن مدنيون لسنا بعسكريين، لكن في نهاية الأمر ما أعرفه عن موضوع التصدي للمسيرات هو أن الأباتشي تخرج للتصدي للمسيرات، الأباتشي هي التي تسقط المسيرات وليس العكس. فكرة أن تكون اصطدمت أو أسقطت أباتشي بشكل غير مقصود يعني ناحية تقنية غريبة جدا، لكن على كل الأحوال سننتظر، ربما الأسرار تكشف لاحقا. سيد علي، ما الذي تتوقعه الآن بحديث الخارجية الإيرانية على فكرة إعادة تقييم الأمور؟ يعني هل هي رسالة من إيران إن كنت أنت يا ترامب في عجلة من أمرك، لأن هناك انتخابات، لأن هناك وضع اقتصادي، لأن هناك ضغوط عليك، نحن معنا كل الوقت وسنماطل وسنأخذ وقتنا في تقييم موضوع التوصل إلى اتفاق من عدمه؟
3: المماطلة أصلا ليست بالشيء الجميل، لا للداخل، يعني أريد أن أقول لك بشكل واقعي، ليس المماطلة لا تخدم لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني. يعني عندما كلما خرجنا بسرعة من هذه الأزمة ووصلنا إلى اتفاق هو جيد، ولكن الجانب الإيراني يعني عنده قاعدة منذ بداية أو انطلاق الثورة الإسلامية الإيرانية أو انتصارها، تقول بأنه عندما يرضى عنك الأمريكي أعرف أنك أنت على خطأ، وبما أن الآن الجانب الأمريكي لا يرضى على إيران ولا على سلوكها ولا وبهذه الطريقة إيران تزعج ترامب والجانب الأمريكي، هذا يدل على أن الإيرانيين يسيرون بشكل صحيح وعلى على على الصراط المستقيم كما يقولون هنا. فالجانب الأمريكي عليه أن يعرف، عليه أن يدرك بأن الإيرانيون عندهم نفس طويل صحيح، وعندهم
4: إيرانية لإخضاع ربما الأمريكي، أنه عليك أن تفهم أننا نتحرك بهذا الشكل، أن لنا مصالح وعليك أن تحترم المصالح بحسب الطريقة التي نريدها.
3: صحيح، هو الجانب هو الجانب هو الجانب الأمريكي عول دائما على موضوع الوقت، عول على موضوع الضائقة الاقتصادية في إيران، عول على الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية، ولكن يعني كان هناك ردود عكسية لما كان يطمح له، فلا الشعب الإيراني انتفض على الحكومة، ولا هناك انشقاقات في الدولة، ولا هناك انشقاقات في الحرس الثوري ولا في الجيش الإيراني. فكل ما كان يتوقعه أو كان يراه في دول أخرى لم يراه في إيران، هذا من جهة. من جهة أخرى ارتفاع سعر النفط وهناك الضائقة الاقتصادية والكساد الاقتصادي والتضخم الاقتصادي في العالم هو يضغط بشكل كبير على المواطن الأمريكي وعلى المواطن الأوروبي وعلى اليابان وعلى كل الدول العالم. فمن يتألم ويصرخ أولا هو سيكون الخاسر. هو كان يعول على أن الإيراني سوف يصرخ في بداية الأمر، ولكن هذا لم يحصل. فإيران عندها نفس طويل، وخصوصا أنا أقول لك بشيء آخر، خصوصا أن إيران عندها اكتفاء ذاتي في الكثير من الموارد الطبيعية ومن الصناعات ومن الغذاء. وأيضا هناك عندنا خلفية روسيا ودول القوقاز التي أيضا تمد إيران بكل ما هو ينقص لديها نتيجة الحصار. فالعامل الوقت لا أعتقد بأنه مساعد لترامب. طيب. ولن يكون الضغط الكبير على إيران.
4: سيد ريتشارد، واضح تماما الرسالة الإيرانية الآن أن الإيرانيين فهموا تماما ما يدور في عقل دائما تختلط الأمور بين نتنياهو وترامب. حقيقة عندما نرى كيف تسير الحرب ربما نفهم حجم التشابه بين ما يريده رجلان، لكن فيما خص إيران في الفترة الأخيرة اختلفت الأمور بالنسبة لترامب. لكن المهم الآن واضح أن الإيراني فهم عقلية ترامب ويتعامل مع هذه العقلية، يعلم أن ترامب سريع الغضب لا يستطيع أن ينتظر طويلا، وبالتالي هو يلعب على عامل الوقت لكي يقبل ترامب بتقديم تنازلات. هل في تقديرك سيقبل ترامب بتقديم تنازلات، أم من الممكن أن يصل إلى مرحلة أن يقلب كل الطاولة وأن نرى عودة إلى الحرب؟
5: أتفق، الاستراتيجية الإيرانية كما قلت، ولكن يمكن أن تذهب في اتجاهين مختلفين كما طرح سؤالكم. يمكن بالفعل أن يفضي ذلك إلى إنهاء النزاع، وقد شهدنا ذلك لأنه إقليميا قاوم إدراج الملف اللبناني في المفاوضات، ولكنه قبل الآن. وفي البداية أراد أن ينظر في الملف النووي على نحو متزامن مع قضية مضيق هرمز، ولكن اتفق على أن المباحثات المرتبطة بالملف النووي سوف تؤجل لما بعد فتح المضيق، ويبدو أنه منفتح على تنازلات أخرى على سبيل المثال رفع بعض العقوبات وإلى ما هنالك. إذن بالفعل تنازل، وربما سيتنازل مجددا، وكما قلت ربما في مرحلة ما سوف يسأم وسوف يجدد التصعيد، وبالتالي من الصعب بمكان فهم ترامب، لأن هنالك بطبيعة الحال تضارب. وأعتقد أن المفاوضين الإيرانيين يحبذون استراتيجية أوباما، أي يمضوا ربما سنتين وتصطف الأمور وراء بعضها للوصول منطقيا إلى اتفاق، عوضا عن أن يلجوا إلى ترامب وتذبذبه وإلى ما هنالك.
4: واضح أنهم أصبحوا يعرفون كيف يتعاملون مع تذبذب ترامب. على كل أحوال أشكرك سيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكي استراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر السيد علي رضا حاج حسيني الكاتب والباحث الإيراني، كان معنا من طهران.
3: شكرا لكم.
4: مشاهدينا الكرام، أعربت دولة قطر عن تضامنها مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. ودانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية على الدول الثلاث، معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الدوحة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، ووصف المجلس في بيان رسمي من المنامة وصف الهجمات الإيرانية بالعدوان السافر، معتبرا أن هذه الأعمال تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض جهود السلام. وطالب المجلس إيران بوقف الاعتداءات والكف عن استهداف دول المجلس ومصالحها، مشيرا إلى أن أعمالها العدائية لا تخدم أي تفاهم بل تقوض الثقة وتغلق باب الحوار كما جاء في البيان. ودعا المجلس الوزاري أيضا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإيراني ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا على حق دول المجلس بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان بكل الوسائل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة صحار في سلطنة عمان. وقالت الهيئة إن السلطات المحلية أبلغت عن اندلاع حريق في محركات ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية، مما أسفر عن إصابة شخص وفقدان اثنين آخرين. وأضافت أن الجهات المختصة تتابع الحادث، فيما لم تعرف بعد ملابساته أو أسبابه. دعت باكستان جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ومنح السلام فرصة جديدة، وأكدت دعمها لحل القضايا العالقة بما فيها الملف النووي الإيراني عبر الوسائل السلمية والحوار الدبلوماسي. هذا وقال المندوب الدائم الباكستاني لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعمل مع شركائها للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع. أدانت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ما وصفته بالأنشطة العدائية.
0: راديو الحرية.
1: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 6966
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
4: وتظهر هذه المشاهد أثار غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بكفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وطاولت الغارات الإسرائيلية بلدة حومين الفوقة في قضاء النبطية. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن هدف المفاوضات في واشنطن هو استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد، مؤكدا أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، وأن الهدف هو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن. كما أعرب عون عن ترحيبه بمساعدة أي دولة شريطة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، صريحا أنه لا عودة إلى زمن الوصايات أيا كانت. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. مرحبا بك رامز. رامز، ما هي آخر التطورات الميدانية على الأرض؟
12: بالفعل هي حرب مفتوحة تشنها إسرائيل على جنوب لبنان. هناك ارتفاع في هذه الوتيرة، وتيرة الغارات، تركيز من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية على قرى وبلدات ومحيط مدينة صور، وأيضا ارتفاع عدد الضحايا بالعشرات جراء هذه الغارات والاستهدافات، فضلا أيضا عن محاولات إسرائيلية للتقدم في أكثر من محور في القطاع الغربي وكذلك أيضا في القطاع الشرقي، تحديدا في محيط كفر تبنيت. واضح أن إسرائيل تريد فرض وقائع ميدانية جديدة، وهذا إذا ما قطعناه على ما قالته مصادر في وفد لبنان التفاوضي إلى واشنطن، أن هناك خشية لبنانية من هذا التعثر، في لتحاول إسرائيل من خلال هذا التعثر فرض وقائع ميدانية جديدة في الجنوب اللبناني. وبحسب المعلومات أيضا المستقاة من مصادر دبلوماسية، أيضا أكدت للتلفزيون العربي أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في الجنوب اللبناني، وأن جلسة 22 التي مقررة انعقادها للجولة الخامسة من التفاوض في واشنطن لم تحسم بعد. وتعزو هذه المصادر إلى أن حتى في الجولة الأخيرة كان هناك تردد إسرائيلي في المجيء إلى هذه المفاوضات، وجاء الوفد الإسرائيلي استخدم هذا المصدر أنه جاء عنوة من قبل الأمريكيين وبضغط أمريكي، نظرا إلى أن إسرائيل لا تريد تقديم أي شيء ولا تريد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وإذا ما عطفنا هذا الكلام على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بأن الحرب هي على حزب الله وليس على لبنان، تتضح الصورة أكثر من محاولة إسرائيل تكريس هذا الفصل بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله، وكذلك تكريس هذا الفصل بين الجنوب والمعادلة التي نجحت أقله حتى هذه اللحظة إيران في إرسائها بثنائية الضاحية مقابل قصف إسرائيل بالصواريخ. وبالتالي أيضا برز اليوم كلام مهم للرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد فيه على أن الهدف واحد ولكن الطريق مختلفة، عانيا بذلك حزب الله، مؤكدا أن الهدف هو الانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأهالي وإعادة الأعمار واستعادة الأسرى، وداعيا أيضا إلى الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار، عانيا كذلك حزب الله بالقول أن الحرب لم تأتي سوى بالخسارات والويلات على لبنان من تدمير وعدد كبير من الضحايا. الكلام اللبناني بالنسبة إلى الرئيس جوزيف عون أيضا برز منه جزئية مهمة، قال إننا لا نقبل تدخل أي دولة بشؤوننا الداخلية، ولكن نرحب بمساعدة أي دولة. وهذا ربما أيضا مهم لجهة بعد كلام الأخير عالي اللهجة للرئيس اللبناني تجاه إيران، داعيا إياها إلى عدم استخدام الورقة اللبنانية لتحسين شروطها التفاوضية. إضافة إلى ذلك، برز أيضا في الساعات الماضية حراك دبلوماسي أمريكي قاده السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى لتقديم إيضاحات بالنسبة إلى مخرجات بيان واشنطن في الجلسة الأخيرة التفاوضية، وأيضا ترجمت هذا البيان على الأرض لجهة المناطق التجريبية وغيرها، وكذلك الأمر باتجاه عين التيني وتحديدا باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي السؤال المركزي الآن، ماذا يمكن أن يقدم الأمريكيون للبنان في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي؟ وهل من صياغة جديدة تلزم إسرائيل باتفاق شامل لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان تمهيدا لانسحاب أو الرد الذي أعطاه الرئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه مقابل هذا يكون هناك انسحاب لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني، وأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار؟ بالتالي ربما تكون الأجوبة في الساعات أو الأيام المقبلة، لكن لا شك أن هناك احتدام سواء في الميدان أو في المشهد السياسي اللبناني الذي لا يزداد تعقيدا.
4: قد نضطر للانتظار أكثر من ساعات وأيام رامز، لأن يبدو أن الأمريكي أيضا منشغل بما يحدث على جبهة إيران. على كل أحوال أشكرك رامز القاضي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: أصدرت الشهر الماضي تعليمات للجيش بتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية أثناء عبور مضيق هرمز. إذن الرئيس الأمريكي يقول: أصدرت الشهر الماضي تعليمات للجيش بتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية أثناء عبور مضيق هرمز. وربما ذلك ما يقوله الرئيس الأمريكي الآن ربما يكشف جزء من التوتر الذي حدث في الأيام الأخيرة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن هذا الجهد أثمر عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إذن إن هذا الجهد أثمر عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي رغم أننا لم نرى تراجع كبير في الأسواق، أسواق الطاقة طبعا، وتراجع الأسعار في أسواق الطاقة مرتبط بزيادة المعروض، فكان من المفترض أن نرى هذا المعروض في السوق ربما بشكل يؤدي إلى انخفاض الأسعار. على كل أحوال الرئيس الأمريكي يؤكد أنه نجح في هذه المهمة، ومع ذلك نراه الآن يحاول أن يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. على كل أحوال بالعودة إلى موضوع لبنان، الآن يزداد الضغط على منظمات الإغاثة العاملة في لبنان لتلبية احتياجات أكثر من مليون نازح في البلاد مع استمرار الحرب للشهر الرابع واستمرار إصدار أوامر الإخلاء لمدن وبلدات الجنوب اللبناني، وتشكو المنظمات من ضعف التمويل وانخفاض التبرعات.
11: الأيام صارت شهورا وكل شيء على حاله، لم يتغير واقع النزوح لأم حسن وجاراتها في هذه الغرفة التي تستوعب 5 عائلات. جاءت من بلدة برج قلاواي في الجنوب اللبناني وفقدت أبنائها في حرب لم تعد تعلم متى وكيف ستنتهي.
13: كل يوم بوقف على الشباك وبطلع بالبحر بحكي معهم، بقول لهم اشتقت لكم يا ماما، أنا اشتقت لكم كتير، أنا اشتقت لكم كتير.
11: أوامر الإخلاء اليومية التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تعمق أزمة النزوح، حيث تقترب العاصمة من الحد الأقصى الذي تستطيع استيعابه.
14: يقدر عدد النازحين في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة بأكثر من 1 مليون نازح، يتواجد 126,000 منهم وبنسبة لا تتجاوز 11% داخل مراكز الإيواء الرسمية، والتي وصلت إلى 631 مركز إيواء. وبين حرب العام 2024 و2026 يعاني لبنان من فجوة تمويل كبيرة، حيث انخفضت المساعدات العينية المقدمة بنسبة 82%، وبلغ حجم التمويل النقدي الذي أطلقت الحكومة اللبنانية نداء عاجلا بشأنه 60% فقط من إجمالي الاحتياجات.
11: في هذا المركز يحاول حسين الوفاء بالاحتياجات الأساسية للنازحين. يفرض الصيف أعباء إضافية وتجبره قلة الموارد على تقليل حصص الطعام.
15: كرمال الصعوبات عم تزيد بموضوع ملف النزوح، وهذا الملف صار ملف صعب لأنه الخدمات والأيادي البيضاء بلشت تخف، والدولة كانت عم تتعاطى بهذا الملف ولكن بشكل ضيق على المراكز.
11: تسعى الحكومة اللبنانية إلى الحصول على 310 ملايين دولار من المجتمع الدولي ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة للشهور الثلاثة القادمة، بينما قد يتحول النزوح من أمر مؤقت إلى وضع دائم في ظل اتساع رقعة التدمير الذي تنفذه إسرائيل.
0: راديو الحرية
2: FM
16: وأول أرض.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رأي ضد إيران قد فشلت وأن دول المنطقة تبتعد عنهما.
4: سعوا بسياستهم إلى تحشيد الدول العربية والإسلامية ضدنا، لكن السياسات التي يتبعها المرشد الأعلى أبطلت سياساتهم، ودول المنطقة تبتعد عن أمريكا وإسرائيل. لكن المهمة بالنسبة لي كمدير ويقلقني وأبذل جهدا لأجله هو ألا يكون هناك تقصير من قبلنا، كي لا يكون هناك مزيد من الضغوط على أبناء شعبنا.
3: وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال إن إيران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في عدة مناطق في إيران، يقصد اشتباكات الأمس. ولفت إلى أن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني حسب تعبيره. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. محمد، هل فهم الأسباب التي تدفع الرئيس ترامب إلى هذا التهديد بأنه سيقصف إيران مجددا اليوم؟ هل هذا يعني أن ضربات الأمس بعد حادثة الأباتشي لم تكن كافية أو مجدية؟
5: قد يعني شيئا آخر، يعني أنه أصبح يتململ من حالة التذبذب، وهو نفسه أشار إلى ذلك، لا إلى حرب ولا إلى سلام، خاصة وأن الاتفاق الذي منى به الأمريكيين والعالم كثيرا وطويلا على مدى أكثر من شهرين حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على أنه فعلا في غضون أيام. تلك العبارة التي ذكرها وفق CNN أكثر من 30 مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي سرى تنفيذه منذ 7 أبريل الماضي. ترامب اليوم يلوح بصفحة القوة وبإشارة القوة واستخدام مزيد من القوة أكثر، خاصة بعد تجاوز الموجات الثلاث التي قامت البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية بها يوم أمس في إطار ما وصف أمريكيا بأنه استهداف ردا على إسقاط مروحية الأباتشي مساء الاثنين قرب مضيق هرمز، وكان التركيز حول المضيق. وعلى ذكر المضيق، ترامب نفسه يصرح قبل قليل بالقول إنه سرا، أي الولايات المتحدة سرا قامت بتسهيل حركة الملاحة ومرت عبر المضيق في غضون الأسابيع الماضية نحو 100 مليون برميل نفط إلى الأسواق المفتوحة وإلى أعالي البحار. هذه تصريحات تطمينية، لأن تهديده اليوم بأن الولايات المتحدة قد تضرب إيران بقوة مجددا اليوم سأدى إلى بعض الارتباك في أسواق المال وفي أسعار النفط، خاصة أن أسعار النفط أصلا كانت متقلبة وعلى ارتفاع، ولذلك تأثيره في هذه الأيام التي يفترض أنها أيام كأس العالم، أيام الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة وإعلان استقلالها، وكذلك هي الأيام التي يحاول ترامب أن يسوق فيها بما في ذلك عيد ميلاده الشخصي في 14 يونيو، لكن يحاول أن يسوق فيها صورة الانتصار المطلق في كل شيء بما في ذلك الانتصار عسكريا وسياسيا في المسألة الإيرانية، بينما تعوقه الوقائع عمليا، لا الإيرانيون وقعوا أو أعلنوا قبولهم بأي اتفاق، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يحاول أن يضغط به، لأنه استدعى من جديد نفس المفردات التي كان يستخدمها في بداية شهر إبريل قبل أن يتم إعلان الوصول إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار عبر الوسيط الباكستاني، التهديد باستهداف المنشآت الطاقوية والمنشآت الحيوية كالبنى التحتية، وهذه نقطة لقي منها انتقادا كبيرا حتى من بعض الأصوات الجمهورية في المجلسين الشيوخ والنواب خلال الفترة الماضية، والمجلسان الآن باتا أقرب إلى أن تكون هنالك أغلبية مستعدة للتصويت على تقييد صلاحيات ترامب في مجلس الشيوخ على وجه التحديد، الذي بيده قراران أحدهما قدمه مجلس الشيوخ والآخر تجاوز مرحلة مجلس النواب وهو بيد مجلس الشيوخ. ترامب الإشارات التي كان يعطيها بأنه في غضون أيام سيتم الوصول إلى اتفاق ما زال يعطي نفس الإشارات، لكن يحاول أن يضع حدا أو إطارا لكي لا تقوم إيران بالرد لا على الموجات الثلاث البارحة، ولا أن تكون هنالك تلك المؤشر أو ذلك المعطى عن مبادرة عسكرية إيرانية تجاه القوات الأمريكية في المنطقة، لأن ذلك سيضر بصورته داخليا وسيصعب عليه تسويق أي اتفاق من الممكن الوصول إليه. وما أشار إليه محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى في مقابلة له مع CNN قبل أيام من نقطة الأموال المجمدة باعتبار أنها إحدى النقاط العالقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، يشي بأن ترامب أمام عقبات في داخل لب الاتفاق نفسه أو مذكرة التفاهم أو إعلان النيات المبدئي، خاصة تلك النقاط التي كان انتقدها وعابها كثيرا ولا يزال على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحتى اليوم في خطابه في المكتب البيضاوي كان يعيد التأكيد عليها، بما في ذلك إعطاء أو تحرير بعض الأموال التي كانت مجمدة في إطار الاتفاق النووي الأول الذي وقع مع المجموعة الدولية في 2015. فترامب نعم الآن يهدد ويتوعد، لكن لو كان الأمر جللا أي أنه عودة إلى نطاق أوسع من الحرب لما كان ليقول للعموم وأمام شاشات التلفزة بأنه على وشك أن أو أن الولايات المتحدة على وشك أن تضرب إيران بقوة مجددا.
3: نعم شكرا محمد. حسام في طهران، تعليقا على هجمات الأمس، إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يهدد بأن إيران تدرس إعادة تقييم موقفها من مسار المفاوضات، هذا قبل تهديد ترامب الجديد قبل لحظات أو قبل دقائق، ماذا يمكن أن يكون موقف طهران الجديد إذن؟
1: يعني التهديد الأمريكي قد يدفع الإيرانيين لتنفيذ هذا الكلام بالفعل. إعادة تقييم، إعادة كلمة تقييم بالنسبة للإيرانيين تحمل أبعاد أخرى. الإيرانيون بطيئون جدا في عملية دراسة مثل هذه الأشياء، العملية قد تأخذ أيام وربما أسابيع وحتى أشهر، وهذا الكلام يتوافق بشكل ما مع ما تحدث عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أشار إلى نقطة تشبه ما يتحدث عنه بقائي، بمعنى أن مسألة التوصل إلى اتفاق قد تطول، وربما وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قناعة بأن إيران لن تقوم بتوقيع اتفاق مع الجانب الأمريكي قبل بطولة كأس العالم. الأمر قد يستغرق أسابيع وربما أشهر بحسب جي دي فانس. ربما سعت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الضغط على إيران في أكثر من مناسبة، اقتصاديا وعسكريا وحتى سياسيا، لتوقيع هذا الاتفاق ولكي يريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأسه في نهاية المطاف. إيران أدركت بحسب الكثير من القراءات هذه النقطة جيدا وقامت باللعب مع دونالد ترامب على لعبة النفس الطويل، لأنها أدركت بأن إغلاقها لمضيق هرمز حقق لها الكثير من المكاسب التي لم تكن تتوقعها، وهذا باعتراف الجميع وحتى من يراقب المشهد الإيراني من الخارج. كلما أطلنا مدة إغلاق مضيق هرمز كلما زادت الضغوط أكثر على الجانب الأمريكي. المناخ حاليا مهيئ ربما للقيام بعمل عسكري مجددا ضد إيران. تابعنا تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم وأيضا ليلة أمس، العمل العسكري الذي قامت به القوات الأمريكية ضد إيران أيضا تابعناها طيلة الليلة الماضية. قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشبه إلى حد ما تحركات الوكالة قبيل حرب الأربعين يوما، ونتذكر بأن إيران ألقت باللوم بالدرجة الأولى على رافائيل غروسي نتيجة تحركاته غير البناءة والمسيسة في تلك الفترة، والذي من خلال قرار قدمه أو تقرير قدمه حول أنشطة إيران النووية لمجلس حكام الوكالة ساهم في إطلاق أو ساهم في التوصل إلى مشروع قرار انطلقت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عملياتها العسكرية ضد إيران خلال حرب الأربعين يوما بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي. هل النية الأمريكية وائل تتعلق بالذهاب نحو ضربة عسكرية سريعة عند مضيق هرمز تحديدا بعد أن قامت القوات الأمريكية انطلاقا من فترة المناوشات التي امتدت لثلاثة أسابيع والتي انتهت ليلة أمس بتحركات عند الجنوب الإيراني، هل هناك نية للاستغلال استغلال حارة الفراغ في المنظومة الدفاعية الإيرانية عند الجنوب لتوجيه ضربة أشد هذه المرة تفتح من خلالها أمريكا حركة الملاحة عند المضيق، أم هل هناك نوايا أخرى للرئيس الأمريكي داخل الأراضي الإيرانية؟ من غير المعلوم حتى الآن، الساعات القليلة المقبلة قد تحمل معها الكثير على مستوى هذا التصعيد.
3: شكرا لك. حسام الدياب في طهران. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وتعهد بالرد بقوة إذا شنت إيران أي ضربة على إسرائيل.
2: ممنوع أن نعتقد أن مهمتنا انتهت. الحرب مع إيران بعيدة عن النهاية. إن هاجمت إيران إسرائيل فستتعرض لضربة قاسية كما فعلنا قبل أيام. الجيش متأهب للهجوم بقوة شديدة في إيران.
3: قالت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. وأوضح الدبلوماسيون أن القرار يشدد على ضرورة منح الوكالة كامل الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه سياسي ويفتقر إلى المهنية، وشددت على أنها ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الرد على هذا القرار المعيب وفق تعبيرها. معنا الآن من فيينا يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق. سيد أبو شادي، أولا ما مدى أهمية هذا القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة، وما مدى إلزاميته لإيران؟
6: هو القرار طبعا تكرار لقرارات سابقة، ما هوش الأول من نوعه، لكن جاي في توقيت حرج، يعني لأن في مباحثات ومفاوضات، لأن القرار بيستمر في نفس الأسلوب في اتهامات موجهة إلى إيران. والوكالة مع الأسف يعني ما ذكرتش إنه السبب المشاكل اللي حاصلة، وإن هم المفتشين مش قادرين يروحوا هناك، وإن إيران مش قادرة تعلن عن هل المواد النووية اللي تم ضربها موجودة ولا لأ. ما ذكرش كل ده في القرارات، لكن القرار في يعني في تقديري أنا أنه نوع شوية من التشدد والتهديد في نفس الوقت. يعني هو بيطلب من إيران أنها لازم تعلن مجددا عن كل المواد النووية اللي موجودة عندها بما فيها، سواء اللي انضربت أو اللي تحت الأرض أو إلخ. وهي لحد النهاردة زي ما احنا شايفين كلنا محدش قدر ينزل تحت الأرض. بتكلم
7: على راديو الحرية
8: 92.7 FM
9: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وطبعا تمنيته معها الاي 3، وتمنيته مع الأسف 21 دولة في المجلس. لكن في النهاية هو بيحمل مسؤولية هامة قوي، ان انت يا ايران لو ما تعاونتي مع الوكالة وسمحتي للمفتشين انهم يخشوا ويتأكدوا من وجود المواد والمعدات النووية في المواقع المختلفة، وان انت لازم تطلعي لنا تقرير بكل المواد اللي عندك، وما بيجيبش سيرة بقى اللي انضربت ولا ما انضربتش، وبيقول انت المسؤولة، مش اللي ضرب هو المسؤول. احنا هنفعل القرار اللي اخدوه من سنة، فلو تفتكر يوم 12 يونيو قبل الحرب بساعات قليلة، مجلس المحافظين اخذ قرار بإحالة بعدم الامتثال وان تهديد بإحالتها الى مجلس الامن لإضافة العقوبات. القرار ده معتمد على ان مدير الوكالة يطلع يقول انا معرفتش اعمل حاجة. المرة دي طلع نفس القرار وبيفكرهم تاني، خلي بالك انتو نون كومبلاينس، يعني عدم الامتثال في تطبيق النظام، وبالتالي لو انت التقرير المدير اللي جاي كمان 3 اشهر كان سالب، انا هنحول كمجلس محافظين هنحول ملف الايراني مره اخرى، مره يمكن 10، الى مجلس الامن لاضافه العقوبات وتفعيل اليه الزناد اللي احنا لو نفكرينها من كم شهر كان الاي 3 فعلتها بالفعل يعني، ولكن لم تنفذ حتى الان.
4: ولكن
3: مع الاسف
4: ولكن سيد ابو شادي فضل. يعني عمليا الولايات المتحده لم تحتاج مجلس الأمن ولا تفويض ولا قرار من الوكالة كي تشد حربها هي وإسرائيل على إيران. بعبارة أخرى، هل هذا القرار، ومعي هنا نسخة منه، يعني يساوي الحبر المكتوب فيه؟
3: بصراحة لا، لأن أنا يعني حزين جدا إن يتلعب بمنظمة دولية كبيرة والمفروض أنها محايدة بهذا المنظر. من 4 أيام ولا حاجة مجلس المحافظين ده اجتمع مخصوص عشان يدين ضرب المفاعلات النووية في الإمارات، وأدان بشدة أي محاولة لضرب هذه المنشآت. يقوم بعد 4 أيام يجتمع الدولة اللي هي دمرت المنشآت النووية في إيران، هي اللي تقدم قرار ضد إيران، ويعتمد بأغلبية 21 دولة من 35. الحقيقة أنا شايف أن دي نوع من ازدواجية المعايير الحادة، وعدم يعني توازن منظمة دولية.
4: ولكن سيد أبو شادي، من جهة أخرى، هل فعلا إيران يعني لا تعرف مصير اليورانيوم المخصب، أم بكل بساطة هي أيضا تلعب سياسة ولا تريد تسليم هذه الورقة؟
3: خلينا الأول بالمنطق، يعني المنطق بيقول أنه كان فيه حوالي 22 ألف وحدة، يمكن أكتر، وحدة طرد مركزي موجودين في الثلاث مواقع المشهورة، وبصورة خاصة فوردو وفي ناتانز. هل المواد المعدات النووية دي إيران واثقة إيه اللي انضرب وإيه اللي ما انضربش؟ أكيد لا، لأن إحنا بنتكلم دلوقتي على مواقع 100 متر.
4: ماذا عن اليورانيوم عالي التخصيب أكثر من 440 كيلوغرام؟
3: هاجيلك، ما هو دول هم اللي انتجوا ال 450. السؤال كله اللي احنا يعني كل واحد بيسال نفسه، هي ايران قبل يوم 12 يونيو تنبأت ان هي هيحصل لها ضرب، وبالتالي نقلت على الاقل اليورانيوم العالي التخصيب؟ من المؤكد ايران ما نقلتش ال 10 طن اليورانيوم المخصب كلهم، اللي هو من 2% ل 10%، لان ده هيحتاج مجهود ضخم جدا، واكيد الساتلايت هيشوفوا كل حاجه. لكن من الممكن انها تكون نقلت اليورانيوم العالي التخصيب اللي سي 440 و450 كيلو جرام دول، جايز. هنا بقى حد عنده دليل على ان دي اتنقلت ولا لا؟ محدش يعني. ايران بتقول دلوقتي والله انتوا ضربتوها وهي موجوده. المدير الوكالة بيقول انها محتمل جدا انها تكون لسه في مكانها، اللي هو مخزن اللي موجود تحت الارض في اصفهان. الأمريكان عندهم قناعة إنها ما زالت موجودة في نفس المكان، وحاولوا عملوا محاولة قبل كده لإنزال مظلات وإلى بطريقة يعني إن هم يحاولوا يستولوا عليه، وفشلت المحاولة دي. إذن إحنا ما عندناش دليل مادي حقيقي قوي يستند على إن لا إيران نجت المواد دي ولا لا، لكن إيران طبعا بتستفيد بهذا اللغز إنه ما فيش حد قادر يأكد هل انضرب هذه المواد النووية ولا لا في المفاوضات، لأن هي ورقة ضخمة جدا ويمكن أهم ورقة في المفاوضات النووية لإيران. فعشان نقول بقى نتأكد ولا لا، يبقى لازم نعمل حاجات كتير، وأهمها الأول إن أنا أحاول أفتح المداخل. أنت عارف كل المنشآت اللي تحت الأرض دي أمريكا ضربت كل المداخل وفتحات التهوية، يعني ما فيش طريقة إن الناس دي لا إيران ولا غير إيران يعرفوا يخشوا جوه، إلا لو اتعمل مجهود كبير وبإمكانيات ضخمة إنها تحاول تشيل الركام والتراكم وفتح الأنفاق ده هي مرة تانية، وتعرف وينزلوا بقى تحت يشوفوا في إيه. الكلام ده هياخد وقت طويل، إحنا لسه في حرب كل يوم والتاني في ضرب.
4: نعم.
3: عايز مجهود كبير، ولازم الدولة اللي هي ضربت تساعد أو تعمل تعويضات حتى عشان الناس تعرف تفتح السكة لحد تحت. المفتشين اللي هو النهاردة الوكالة عمالة تدعي المفتشين إيران ما لا تسمح لهم، إيران قالت أنا أنت ما طلبتش أصلا أنك تيجي وأنا أسمح لك، لكن أنت ما تحملنيش مسؤولية أن أنا هدخل المفتشين وأأمنهم لحد ما يوصلوا المئة متر تحت الأرض.
4: نعم.
3: ووسط القنابل ووسط حاجات يمكن لم تفجر بعد عشان يشوفوا المواد والمعدات. نعم. دي جرالها إيه.
4: نعم. شكرا.
3: إيران قالت أنا مش مسؤول، لكن المفتش عايز يجي.
4: نعم.
3: هل بقى الوكالة قدمت طلب أن هي عايزة هي اللي تروح؟ ما حصلش.
4: نعم.
3: في الأماكن المضروبة هي راحت جميع الأماكن اللي مش مضروبة. بالمناسبة التقارير وكلمة بتطلعش تقول الكلام ده، في حوالي 20 زيارة تفتيشية بين الحرب الأولى والحرب الثانية، بل كان من أيام قليلة مفتشين موجودين في بوشير. جميع المنشآت اللي ما كانش ضربت زارها المفتشين بالفعل قبل كده. الوكالة ما بتتكلمش بوضوح عن هذا، بتقول كلمة أو تصريح للمدير الوكالة، لكن ما بيكتبش في تقارير التفاصيل دي إن راحوا إيران فتحت وإنها مستمرة بنظام الضمانات. لكن اللوم على الأماكن اللي هي انضربت، طب أنا بلومها إزاي يعني؟ هو مين اللي ضربها؟ مش أنت السبب.
4: نعم.
3: إن الأماكن دي ما بقتش لها مداخل عشان أعرف أخش وأشوف إيه اللي جرى؟
4: نعم. شكرا جزيلا يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان معنا من فيينا سابقا طبعا. إلى لبنان الآن، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية على الجنوب، وأكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مارس الماضي إلى نحو 3700. وكان مصدر أمني لبناني قد أكد للتلفزيون العربي سقوط شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة صيدا جنوبية البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة طير دبة جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد استهداف غارة بلدة أنصارية في قضاء صيدا. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين بقضاء صور. كما أظهرت كاميرا التلفزيون العربي شن الاحتلال غارة على بلدة مجدلزون بقضاء.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
6: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عزيزي المستمع، استغل وقت

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7 FM.
1: بيجي على المحل عشر ساعة تقريبا 10، لأنه بكون أوريدي الصبايا عندي مبلشين بالطبخ. منبلش نحضر الأعداد والأرقام اللي بتروح على المدارس. نحن مستلمين 3 مدارس بالحمرة غير اللي بيروحوا عشوائيين، يعني في عالم تجي بتاخد من مطرح ما عم نطبخ. أنا فعليا من بيروت وكنت عايش برات لبنان، فانه لما العالم تجي تقلنا انه بس تخلص انت عندك بيت بجنوب تطلع نحن عازمينك، هيدي اكثر ثانك يو ممكن يقولوا لي اياها، وانا بتشكر لانه انا صار عندي رفقه من مناطق ما كنت ممكن اتخيل اعرف العالم فيها. اكيد راجعين على بيوتكم وجايين نزوركم.
2: وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل بسبب هجماتها على لبنان، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود وأصبحت مصدر تهديد على العالم كله. وأضاف أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تهدد تركيا أيضا.
3: أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت. لن نتسامح مع فرض الأمر الواقع في بلدان إخواننا ولن نغض الطرف عن الهجمات. نحن نعرف تماما نواياكم وأهدافكم ومقاصدكم وندرك تماما الذي تسعون إليه، ونحن على وعي كامل بالهدف النهائي لوهم الأرض الموعودة. بإذن الله لن نسمح بذلك أبدا.
2: أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد تسارع

0: وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، ودعت إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات من فرض 6 دول غربية عقوبات على قادة منظمات استيطانية في الضفة.
1: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون، إذ تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها. بتقريب المجهر من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، تؤكد منظمة العفو الدولية أنها تواجه خطر التهجير القسري، وبلغة الأرقام تعرض 117 تجمعا فلسطينيا للتهجير القسري الكامل أو الجزئي بين يناير 2023 وأبريل 2026، بما شمل تهجيرا قسريا لنحو 6,000 فلسطيني بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولمواجهة المخطط الإسرائيلي، أكدت منظمة العفو ضرورة ذهاب دول العالم باتجاه فرض عقوبات عملية تتضمن قطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تمكن وتدعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين. تقرير منظمة العفو الدولية جاء بعد ساعات من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حظرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
0: أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية أوامر هدم في قرية الديرات في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل، واقتحمت قوة عسكرية المنطقة وسلمت إخطارات هدم بحسب مصادر محلية. هدمت شرطة الاحتلال منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة. وثقت مشاهد جرافات الاحتلال تنفذ الهدم وسط انتشار أمني مكثف. واقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب شرق نابلس، وظهرت مقاطع فيديو تنفيذها عمليات تفتيش واقتحام ودهم لعدد من المنازل قبل أن تنسحب. زار سفراء وقناصل وممثلو دول أجنبية تجمع الخان الأحمر شرق القدس في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية. جاءت الزيارة للإطلاع على الأوضاع التي يعيشها السكان التجمع وحشد المساندة الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة.
2: نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة للسلك الدبلوماسي العامل في فلسطين إلى قرية الخان الأحمر التي يهددها وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، أو قرر وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا بيتسل إيلس موتريتش بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم هذه القرية. هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يصل فيها وفود أجنبية إلى قرية الخان الأحمر للتضامن مع أهالي هذه القرية. تحدث أكثر من 20 سفيرا وقنصلا أجنبيا يعملون في السلك الدبلوماسي في فلسطين لأهالي الخان الأحمر أنهم سينقلون قضيتهم ولن يسمحوا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتها بهدم هذه القرية التي أعيد تسليط الضوء عليها كما ذكرنا بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي الأخير بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر. طبعا في محيط الخان الأحمر أنشئت بؤر استيطانية جديدة وهذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين هنا هو تمهيد لخنقهم أكثر فأكثر. يعتبر الخان الأحمر البوابة الشرقية للتجمعات البدوية الفلسطينية شرقي مدينة القدس وهذه المناطق كلها مهددة بالهدم لإنشاء مشروع استيطاني يسمى إيوان لطالما ظل حبيس أدراج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبل أن تبدأ هذه الحكومة بخطوات عملية لتطبيقه على أرض الواقع والذي سينتج عنه هدم وتهجير وتطهير عرقي للفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة القدس. عميد شحادة التلفزيون العربي من الخان الأحمر. والآن مع
0: الوزير أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التهديد بمحاولات ضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة لن تكون لها أي شرعية قانونية وشدد على ضرورة وضع حد لما وصفه بالمظالم والتمسك بحل الدولتين. وفي الشأن اللبناني دعا غوتيريش إلى وقف شامل لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية تحترم سيادة لبنان الكاملة وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، كما شدد في جلسة لمجلس الأمن على ضرورة وقف الحرب في الخليج بما يضمن حرية الملاحة وإيجاد بنية أمنية جديدة للمنطقة.
3: يحتاج العالم إلى رؤية وقف تام لإطلاق النار في الخليج مع استعادة حقوق وحريات الملاحة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وإجراء مفاوضات جادة بشأن الملف النووي لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بالكامل. لقد حان الوقت لاستكشاف بنية أمنية جديدة لمنطقة الخليج تقوم على احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال تقارير متكررة عن أعمال عنف تقوم بها عناصر فلسطينية مسلحة في غزة، رجح المكتب أنها مدعومة من قبل القوات الإسرائيلية في إشارة إلى الميليشيات المتعاونة مع قوات الاحتلال. وقال المكتب إن تلك العناصر أسرت أمس عددا من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين، منهم 7 من أفراد طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد المكتب أن المسلحين أفرجوا عن 5 من عناصر الإسعاف بينما تم اقتياد 2 إلى مكان مجهول وطالب بالإفراج الفوري عنهما. ودانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قيام ميليشيات مسلحة بإخفاء 2 من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لها أثناء توجههم لتأدية مهامهم الإنسانية، وأشارت إلى أن مصيرهما ما زال مجهولا حتى الآن. نظم أسرى محررون أبعدهم الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في السفر للقاء عائلاتهم. وأفرج عن هؤلاء الأسرى ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال في يناير 2025، ومعظمهم من سكان الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة، وكان من المفترض أن ينقلوا إلى مصر لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار حال دون ذلك.
4: تم إطلاق سراحنا على أساس أنه يتم إبعادنا إلى جمهورية مصر العربية ولقاء ومعانقة عائلاتنا، ولكن حتى هذا الحين 4 شهور لم يتم لقاء عائلاتنا، وحتى ذلك لم تتحرك الدول الضامنة لهذا الاتفاق من أجل إنهاء معاناتنا وآلامنا التي نعيشها وتعيشها عائلاتنا.
0: أعلنت الحكومة العراقية تسلم الملفات والبيانات الخاصة بعناصر وأسلحة ومعدات كتائب الإمام علي في أول خطوة تنفيذية ضمن خطة دمج الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة. وقالت خلية الإعلام الأمني إن العملية تأتي تمهيدا لاستكمال دمج عناصر الفصيل في مؤسسات الدولة وإلغاء المسميات والتشكيلات الخارجة عن الدولة العراقية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد قال في رد على سؤال للتلفزيون العربي إن الحكومة وضعت سقفا زمنيا لإنجاز ملف حصر السلاح مع نهاية سبتمبر القادم، وبالتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف من العراق، ويأتي ملف حصر السلاح في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لتجريد الفصائل المسلحة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استخدام صاروخ فلامينغو المحلي الصنع في استهداف منشأة عسكرية داخل روسيا. وتواصلت الهجمات المتبادلة بين البلدين، إذ أعلنت كييف إصابة 5 أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت أوديسا وسومي.
5: من سومي شمال شرقي أوكرانيا إلى أوديسا جنوبا تتواصل الضربات الروسية مخلفة مزيدا من الدمار، لكن كييف لم تعد تكتفي باحتواء الهجمات بل تواصل نقل المعركة إلى العمق الروسي، هذه المرة بصاروخ محلي الصنع يتجاوز مداه 1500 كيلومتر. الرئيس الأوكراني كشف عن استخدام صاروخ فلامينغو المحلي لاستهداف منشأة عسكرية في مدينة تشيبوكساري الروسية. بحسب زيلينسكي فإن الموقع المستهدف يزود الجيش الروسي بمكونات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ، فيما أكدت السلطات الروسية تعرض المدينة لهجوم صاروخي وبدأ تقييم الأضرار. ولم تتوقف الهجمات عند تشيبوكساري، إذ أعلنت كييف أيضا استهداف مصفاة نفط في منطقة سمارة وناقلة روسية في البحر الأسود، كما أعلنت ضرب مرافق حيوية في ميناء ماريوبول الخاضع لسيطرة موسكو، مؤكدة أن الهجمات غطت أجزاء من البنية التحتية للميناء الذي تقول أوكرانيا إنه يستخدم مركزا لوجستيا لدعم العمليات العسكرية الروسية. وبين ضربات الميدان وضغوط العقوبات تبدو المواجهة بين الجانبين أبعد من كونها حربا على الجبهات العسكرية فقط، فقد أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف ما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن التي تقول الدول الغربية إنها تستخدم للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الروسي.
6: روسيا تدين جميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، وبالطبع سنرد على أي حزمة عقوبات أوروبية جديدة بخطوات نشطة وحازمة.
5: في وقت تتسع فيه دائرة الضربات والعقوبات معا، تبدو الحرب الأوكرانية أبعد من أن تقترب من نهايتها، فكلما ظهر سلاح جديد أو فرضت عقوبات أشد تتسع رقعة المواجهة وتتعقد حساباتها، في صراع يستمر في إعادة رسم خريطة الأمن الأوروبي وتوازناته.
0: مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ولتفادي النقص المستمر الذي تعانيه أوكرانيا في صواريخها الاعتراضية، تعمل كييف على تطوير بديل منخفض التكلفة لمنظومة الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت وفق شركة فاير بوينت الأوكرانية. الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية أكدت أنها اختبرت الصاروخ المنخفض الكلفة FP7X، وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير قدرة دفاعية ضد الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الروسية بكلفة تقل كثيرا عن الأنظمة الغربية الحالية مثل باتريوت ومنظومة سامب تي الفرنسية الإيطالية. وأوضحت الشركة الأوكرانية أن الصاروخ الذي ينتمي لمنظومة الدفاع الجوي فريا قد يكون جاهزا للخدمة بحلول عام 2027 إذا ما بدأ إنتاجه اعتبارا من أغسطس المقبل. يقول دينيس شتيلرمان الشريك المؤسس لشركة فاير بوينت إن الشركة قادرة على إنتاج 3 صواريخ يوميا بمجرد انطلاق الإنتاج. وبحسب هذا المسؤول تبلغ تكلفة الصاروخ الاعتراضي الجديد نحو $700,000 للوحدة الواحدة، مقارنة بنحو $4,000,000 لصاروخ باك 3 المستخدم ضمن منظومة باتريوت، هذا وفق تقديرات ميزانية الجيش الأمريكي لهذا العام. تقول فايربوينت إن صاروخ FP-X7 قادر على الوصول إلى ارتفاع يبلغ 25 كيلومترا وهو مستوى قريب من قدرات باتريوت. ورغم الطموحات الكبيرة لهذا المشروع، فقد حذر خبراء دفاعيون من المبالغة في مقارنته بمنظومة باتريوت، خاصة أنه يعتمد في مرحلته النهائية من الاعتراض على باحث أو مجس حراري بالأشعة تحت الحمراء، في حين تعتمد منظومة باتريوت على توجيه رادار متطور. ويرى الخبراء أن أنظمة التوجيه الحراري تكون عادة أكثر عرضة للخداع الإلكتروني والإجراءات المضادة.

0: معنا من جنيف مارك فينو، الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والأمنية. سيد فينو، هل فعلا هذا المشروع مبشر بأن أوكرانيا تستطيع أن تجد بديلا لمنظومات الدفاع الجوي المتطورة مثل باتريوت؟
1: بطبيعة الحال وبسبب الحرب، أوكرانيا استثمرت على نحو هائل في دفاعاتها في قطاع الدفاع، وهي قادرة الآن على إنتاج وتصدير معدات كهذه. وبطبيعة الحال الوضع شبيه بالوضع في إيران، وبطبيعة الحال هناك دول معادية وتحاول أوكرانيا أن تستثمر في الصواريخ البالستية وأيضا الصواريخ الدفاعية، لأن القوة الجوية لا يمكن تحديثها بسبب العقوبات، أعني هنا إيران.
0: طيب، هل تعتقد أن هذا الصاروخ إن وجد طريقه إلى النور قد يشكل فعلا يمثل ربما مظلة دفاعية جيدة لأوكرانيا في مواجهة الصواريخ البالستية والمسيرات الروسية؟
2: Yes, of course, Ukraine has already demonstrated
1: بالطبع أوكرانيا أظهرت أن لديها قدرة سيما فيما يخص منظومة الدفاع الصاروخية، وفي ذات الوقت نحن نعلم أن هذا ليس عصا موسى وليس حلا سحريا، لأن أوكرانيا بلد مترامي الأطراف، شأنها شأن إيران، وبالتالي إذا ما أرادت أوكرانيا أن تنشر منظومات الدفاع سيكلف ذلك كثيرا، حتى لو كانت كل وحدة قيمتها أقل من قيمة وحدة الباتريوت، وبالتالي ليس هنالك ضمانات. طبعا يمكن التركيز على أهداف حساسة كالمطارات والمواقع العسكرية والمنشآت وإلى ما هنالك، ولكن يمكن تغطية جميع البلد.
0: طيب، هل تعتقد إذن أن أوكرانيا إذا نجحت فعلا بإنتاج هذه المنظومة ستستخدمها جنبا إلى جنب مع باتريوت ومنظومات الدفاع الإيطالية الفرنسية التي تمتلكها، أم لا تستطيع الاستغناء عن تلك المنظومات وتصبح مكتفية ذاتيا إذا صح التعبير؟
1: كلا، على الأرجح أن أوكرانيا سوف تستمر في التعويل كثيرا على المساعدات العسكرية والدعم والواردات من الدول الغربية، وبطبيعة الحال سيكمل ذلك المنظومة الجديدة سيما المنظومات الهجومية أو المنظومات الدفاعية لحد سواء. والآن طبعا من خلال استخدام المسيرات على نحو مكثف هذا يشكل تحديات جديدة، لأن منظومات الدفاع عادة لا تصمم لاعتراض المسيرات، ويمكننا أن نرى هذا في إسرائيل، رغم أن لدى إسرائيل عددا لا بأس به من منظومات الدفاع الفعالة. المسيرات يمكنها أن تراوغ ويمكنها أن تخترق جل المنظومات الدفاعية، وبالإضافة إلى ذلك لدينا منظومات هجومية كالصواريخ فرط الصوتية التي لا يمكن بالفعل أو من المحال اعتراضها.
0: طيب، إذا دخلت هذه المنظومة الأوكرانية إلى الخدمة، هل تعتقد سيد مارك فينو أنه قد يكون لها تأثير على سير الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تصاعدت، كما تعرف تصاعدت الهجمات بين البلدين كثيرا في الفترة الأخيرة؟
1: مجددا، لا أعتقد أن هذه المنظومة الدفاعية بمفردها يمكنها أن تغير من المعادلة الاستراتيجية،
0: نعم،
1: لأننا كما نشهد روسيا تستخدم طيفا واسعا من المنظومات الهجومية في أوكرانيا، وأوكرانيا ترد بما في ذلك من خلال ضربات تصل إلى مسافات طويلة في العمق الروسي، والمنظومات مختلفة تستخدم كما قلت المسيرات والصواريخ فرط الصوتية. وكما ذكرتم في مقدمتكم هناك قضية اقتصادية ترتبط بالجدوى والقيمة، لأن هناك حروب لا متناظرة غير متماثلة تستخدم المسيرات وتدمر معدات قيمتها ملايين الدولارات كمقاتلات أو دبابات أو منشآت عسكرية أخرى.
0: شكرا لك.
1: مسيرات بحرية يمكن بالفعل أن تدمر السفن.
0: السيد مارك فينو الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والأمنية، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا إلى أخبار مونديال 2026 الذي ينطلق بعد 24 ساعة.

إذن تتجه أنظار العالم غدا صوب ملعب أسيكا في العاصمة المكسيكية، مسرح المباراة الافتتاحية لمونديال 2026. المكسيك التي تشارك للمرة 18 في تاريخها تستهل مشوارها في النهائيات بمواجهة جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. وتعيد المباراة إلى الأذان المواجهة ذاتها في افتتاح نسخة 2010 بين المنتخبين، وانتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

0: معنا من مكسيكو سيتي مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن، ومن نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أحمد، لو بدأت معك، إذا غدا مثل هذا الوقت تقريبا سيفتتح مونديال 2026 في الملعب الأيقوني التاريخي، ملعب الأستيكا في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا. كيف هي الأجواء، خصوصا أن هناك مظاهرات اليوم للمعلمين مطالبين برفع الرواتب وقد قطعوا الطريق إلى الملعب الشهير؟
1: نعم، والأجواء هنا في العاصمة المكسيكية مزيج بين أجواء احتفالية كبرى. هناك مشجعون لأغلب منتخبات العالم يسيرون في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، وهناك كذلك على الجانب الآخر اعتصام مستمر لتنسيقية المعلمين المكسيكيين للمطالبة برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم المهنية في أغلب الشوارع المؤدية إلى الميدان الرئيسي هنا في العاصمة مكسيكو سيتي، ميدان السوكالو. هناك خيام كثيرة منذ أيام لهؤلاء المعلمين. كذلك بالأمس شهدت إحدى أهم شوارع العاصمة مكسيكو سيتي مظاهرة كبيرة في الطريق إلى استاد أستيكا، وواجه هذه المظاهرة أعداد كبيرة من أفراد الأمن لمنع وصولهم إلى الملعب. اليوم كذلك استمرارا لحركة التظاهرات، كانت هناك تظاهرات حول مطار مكسيكو سيتي، وفي الرابعة مساء اليوم ستكون هناك مظاهرات للمعلمين ستصل إلى هنا إلى ميدان السوكل. وهذا الميدان سيشهد غدا كذلك حضور آلاف المشجعين المكسيكيين وغير المكسيكيين لمتابعة أجواء المباراة، إذ لم يستطيعوا الذهاب لحضورها من الملعب.
0: شكرا لك يا أحمد في مكسيكو سيتي. الآن إلى نيويورك. نبيل، كيف هي الأجواء، كيف يترقب الأمريكيون افتتاح كأس العالم للمرة الثانية التي تستضيفها فيه الولايات المتحدة بعد عام 94؟
2: نعم وائل، الترقب هنا أن كأس العالم الحالي في هذه الدورة سيكون الأكبر على الإطلاق، خصوصا بالنسبة للجمهور الأمريكي. كما نعلم وائل، كرة القدم ليست اللعبة الأولى بالنسبة للجمهور الأمريكي، ولكن الاهتمام يتزايد بها بشكل مضطرد، ليس فقط على مستوى الجمهور اللاتيني أو ذوي الأصول من أمريكا اللاتينية أو المهاجرين، بل أيضا بالنسبة للأمريكيين. هذا واضح بالنسبة لمدينة نيويورك تحديدا الآن، وأيضا نيوجيرسي، إذ أن المباراة المرتقبة يوم السبت بين المغرب والبرازيل ستقام في نيوجيرسي، أي على بعد يعني كيلومترات قليلة من مدينة نيويورك، والتحضيرات لها على قدم وساق. ولكن هناك مخاوف من إمكانية يعني وجود ازدحام كبير، وأيضا عدم قدرة النقل العام على استيعاب أعداد جماهير الكرة. هذا الأمر حصل تحديدا يعني الهواجس بعدما تعطلت حركة القطارات في المحطة الرئيسية التي تصل بين مانهاتن ونيوجيرسي، أي بين ستيشن، يوم أمس وقبل أسبوعين، وبالتالي هناك استعدادات لتجنب أي عراقيل من هذا النوع.
0: شكرا لك يا نبيل في نيويورك. ختام هذه الساعة، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي، الآن مع خالد الغربلي. خالد،
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي في لسيل للحرب في الشرق الأوسط. وبدايتنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعد فيها بضرب إيران بقوة مجددا اليوم. كما أشار ترامب إلى أنه لن يفصح عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدمر الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية.
4: ضربناهم بقوة أمس وسنضربهم بقوة اليوم مجددا إذا لم يحصل شيء. سوف نرى إلى أين ستصل الأمور فيما يخص الصفقة، ولكنهم بطبيعة الحال يتلاعبون.
3: ترامب أضاف في تصريح له على تطبيق تروث سوشيال أنه أصدر الشهر الماضي تعليمات للجيش بتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية أثناء عبور مضيق هرمز. وأكد أن ذلك الجهد أثمر عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد، وأضاف أن على بلاده الخروج من ما سماه حالة اللا حرب واللا سلم، وأكد على أن طهران لن تستسلم للترهيب والسياسات القائمة على الضغط والإكراه، وأنها مستعدة دائما للتفاعل والحوار البناء.
5: يجب أن تخرج بلادنا من حالة اللا سلم ولا حرب. الحرب حتما ليست في صالح البلد، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا أرادوا النيل من عزتنا وكرامتنا والاعتداء على أرضنا فإننا سنرضخ أو نستسلم. هذا سيكون في أحلامهم.
3: الرئيس الإيراني شدد على أهمية علاقة بلاده مع دول الجوار، وأشار لأن خطط الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران قد فشلت، وأن دول المنطقة تبتعد عنهما.
5: سعوا بسياستهم إلى تحشيد الدول العربية والإسلامية ضدنا، لكن السياسات التي يتبعها المرشد الأعلى أبطلت سياساتهم، ودول المنطقة تبتعد عن أمريكا وإسرائيل. لكن المهمة بالنسبة لي كمدير ويقلقني وأبذل جهدا لأجله هو ألا يكون هناك تقصير من قبلنا، كي لا يكون هناك مزيد من الضغوط على أبناء شعبنا.
3: ومن جانبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. ولفت بقائي إلى أن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني بحسب تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك مجددا محمد. محمد، يعني من جهة الرئيس الأمريكي يهدد ويعلن، وليس فقط مجرد تهديد، يعلن عن تنفيذ ضربات جديدة قوية ضد إيران اليوم، ومن جهة أخرى يقول أنه سيمهل إيران عدة أيام للتوصل إلى اتفاق.
6: خالد، دعنا لا نتراجع عن كلمة يهدد، لأنه نعم قال بأن الولايات المتحدة ستوجه اليوم ضربات قوية إلى إيران، لكن من مألوف ترامب أنه ببساطة قد يقول بأن الولايات المتحدة ستفعل، خاصة في سياق حرب إيران، ثم يتراجع عن ذلك بادعاء أحيانا بعض التصورات أو الخلاصات أو بعض النتائج التي قد يقول بأنها كانت نتيجة لضغطه ذاك أو تهديده ووعيده بأنه سيوجه ضربات إلى إيران. عموما ما ينقل من البيت الأبيض، خاصة من أجواء غرفة العمليات يوم أمس وما قبلها، هو أن ترامب متململ من حالة البطء في الرد الإيراني، عدم الوصول إلى اتفاق في الأطر الزمنية التي كان يضعها ويتخيلها، لكنه أيضا لم يكن متحمسا حتى للرد على سقوط المروحية، مروحية الأباتشي. ونقلت الول ستريت جورنال عن مسؤولين بأن هنالك رسالة بعثت من الجانب الإيراني بأن الطائرة أو المروحية الأباتشي التي سقطت مساء الاثنين اصطدمت بطائرة مسيرة من طراز شاهد عن غير قصد، بأنها بمعنى أنها لم تكن متعمدة، وقد نجا الطاقم عمليا، وذلك حتى ما فهم من مؤشرات تصريحات ترامب يوم أمس قبل الضربات الأمريكية في موجات ثلاث، عندما قال الول ستريت جورنال بأنها ليست أمرا جللا، أي مسألة إسقاط المروحية، لكن يتعين على الولايات المتحدة أن ترد. ثم لاحقا اتضح حسب أكسيوس وحسب نيويورك تايمز وكذلك الول ستريت جورنال بأن اجتماعات عقدت مع كبار المسؤولين، وكان الأثر الأكبر لكل من وزير الحرب بيت هكسث وكذلك لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في إقناع ترامب بضرورة توجيه الرسالة من خلال موجة من الضربات. وبالمناسبة وصل قبل قليل وزير الحرب بيت هكسث إلى مقر القيادة الوسطى سنتكوم في ولاية فلوريدا بمدينة تامبا قبل قليل فقط، عائدا من منتجع غوانتانامو أو من خليج غوانتانامو، حيث القاعدة العسكرية التي فيها قوات أمريكية،
3: ربما مؤشر على قرب الضربة محمد
6: المعروف. عموما
3: لا
6: لا يمكن أن نجزم بذلك. هو كان يقول في تكساس اليوم، كان يقول بأنه قد يكون من غير الحكيم لإيران أن تستفز الولايات المتحدة وتحاول أن تجرها إلى العودة إلى الأعمال العسكرية. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستواجه ضربة، وهو متقلب في النمط عموما، كان لا يعطي دائما المؤشرات، لكن اتضح يوم أمس من تهديده أو وعيده بأن الولايات المتحدة سترد أو يتحتم عليها الرد، ثم أتى الرد بعد ذلك بنحو 4 ساعات فقط. ربما يكون هنالك شيء ما نعم معد بالنسبة لواشنطن في محاولة للضغط أكثر عسكريا، وترامب مؤمن بالضغط على إيران على كل حال، ليس فقط من الجانب العسكري وإنما اقتصاديا وسياسيا. ثم تباهيه اليوم بأن أكثر من 100 مليون برميل نفط تم تسهيل خروجها عبر مضيق هرمز، وعمليا قد يكون ضمن تلك الحسابات بعض الناقلات التي سمحت لها إيران في فترة كان يعتقد أن الاتفاق ومذكرة التفاهم أو إعلان النيات وشيكا قبل نحو 3 أسابيع، كانت حتى إيران تعلن أنه قد تم السماح بمرور عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وكذلك الجيش الأمريكي لم ينفي ذلك وقت ذاك. وبعد مدة بعد أن تعثر حتى الآن وصول إلى صيغة نهائية، قبل يومين فقط كان يقول أو تقول القيادة الوسطى بأن الولايات المتحدة سمحت بدخول أو مرور سفن تحمل مواد وسلع أساسية غذائية لأغراض إنسانية نحو 43 سفينة. فعمليا وإن كانت الصورة الآن تشي بأن وقف إطلاق النار كله على الحافة والأمور قد تعود إلى سياق الحرب، لكن هنالك ما يشبه التخادم أو القواعد المؤقتة التي يبدو أن الطرفين اتفقا عليها، وإن كانت يمكن أن تنفلت من كل عقال في أي لحظة.
3: أكيد طبعا. وبالمناسبة بالحديث عن موضوع قدرة ترامب على إخراج 100 مليون برميل من النفط، هذا معناه إن كان فعلا قادر على فعل ذلك يعني الحرب انتهت، يعني يستطيع تحرير حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي لا معنى لورقة التفاوض استخدام هرمز كورقة تفاوض من قبل الإيرانيين. شكرا لك محمد بالدين. الآن ننتقل إلى الجهة الأخرى، عليك حسام، لكي نعرف طهران ما هي آخر التصريحات في طهران، وهي تتابع أثر الضربات بالأمس وتتوقع ضربات جديدة خلال الساعات المقبلة.
7: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الساعة الماضية إسماعيل بقائي يتحدث عن إعادة تقييم لمسار المفاوضات. هذه العبارة تفتح الكثير أو تطرح الكثير من الأسئلة وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما الذي يدور حاليا في ذهن الإيرانيين. هل شعروا باتوا يشعرون بالملل من مسار هذه المفاوضات، أم هل يستخدمون هذه العبارات للضغط على الجانب الأمريكي لإعطاء انطباع أن التوافق ليس بالقريب أو ليس بالطريقة التي تسعى للتوصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب من ناحية يريد التوصل لاتفاق سريع ينهي من خلاله الكثير من الملفات، هذه اللغة لا تعجب الإيرانيين وهم يتصرفون بشكل مختلف تماما ويراهنون على الوقت، وهي اللعبة يتقنها الإيرانيون باعتراف الكثيرين سواء في الداخل أو حتى في الخارج. لكن على مستوى التصريحات الأخرى اللافتة، كان هناك كلام أيضا لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قبل أقل من ساعة، إبراهيم عزيزي، عبر منصة إكس، قال بأنه إيران لا تخشى مواجهة الخاسرين، يقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية، يصف أمريكا بأنها الخاسرة، ويقول بأن حجم الخسائر البشرية الأمريكية هو بالفعل أعلى بكثير مما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء في حرب 12 يوما أو لاحقا في حرب 40 يوما أو خلال المناوشات التي شهدها الطرفان عند مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة الماضية. أنهى منشوره إبراهيم عزيزي بالقول بأن هذه المرة لن تقتصر الحرب على المنطقة وسنرى ما سيحدث. بدأت إيران تطلق التصريحات تدريجيا للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بأنه يريد توجيه ضربة ما للجانب الإيراني هذه الليلة. هذا الكلام من عزيزي وأيضا كلام بقائي وعدد من المسؤولين الإيرانيين خلال الساعات القليلة الماضية كان متزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلا عن أكسيوس بأن الوفد القطري الذي زار طهران ظهر اليوم كان يحمل رسالة أو كان يهدف إلى عقد جلسة ثلاثية على ما يبدو قطرية إيرانية وأمريكية لبحث القضايا العالقة بشكل مكثف. هذه الوسائل المقربة من الحرس قالت بأن إيران رفضت هذا العرض القطري دون التعليق على هذه النقطة. لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية حول هذه النقطة للحديث عن هذه النقطة حتى هذه اللحظة. قد يكون هناك عرض قطري بالفعل ضمن مساعي الجانب القطري للوساطة بين طهران وبين واشنطن. أن ترفض إيران مثل هذا العرض يعني بأنها قد قبلت التحدي الأمريكي بشكل من الأشكال. إيران تتحدث من ناحية عن جهوزية عسكرية، تتحدث عن أن في جعبتها المزيد من الناحية العسكرية، وأن ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي والإسرائيلي عن أن قدرات إيران الدفاعية عادت إلى أقل من 20% هي مجرد أرقام يتداولها الأمريكيون والإسرائيليون للتأثير على الرأي العام لا أكثر ولا أقل، وأن الميدان العسكري هو من يقول كلمته الأخيرة في نهاية المطاف، وهو من يبرز من المنتصر ومن الخاسر على في الميدان إن صح التعبير. ساعات قليلة مقلقة قد تحمل الكثير على مستوى التصعيد ضد الجانب الإيراني، وقد تحمل شيء من المعجزة إن صح التعبير إن قام أحد ما بربط الجانبين الإيراني والأمريكي مرة أخرى. الإيراني والأمريكي
3: وضحت الصورة
7: أو ربما وجود تحرك أمريكي مع لخفض التصعيد مع الجانب الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة.
3: شكرا لك حسام دياب مراسلنا في طهران، وطبعا أشكر حماد بدين الذي كان معنا من واشنطن لنحاول أن نفهم المزيد عن الموقف الأمريكي وأيضا عن الموقف الإيراني. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم.
8: أهلا بكم.
3: رأينا رجل يضرب على الطاولة حول يظهر أنه قوي ويهدد بأنه سيضرب، ورأينا رجل يتحدث عن أن الإيرانيين يستغفلونه ويقول أيضا سنمهلهم عدة أيام وعليهم أن يوقعوا هذا الاتفاق. أنت ماذا رأيت؟ رجل قوي يستطيع أن يفرض ما يريده، أم رجل عاجز عن تحقيق هدفه؟
8: لا يمكن رؤية الرجل هذا من دون أخذ السياق بعين الاعتبار، بمعنى خلال الأيام الماضية وحتى الأشهر الماضية كان هذا الرجل ساكن البيت الأبيض يتحدث في الصباح شيء وفي المساء شيء آخر، وبالتالي حديث ترامب لا يمكن أخذه بعين الاعتبار من دون الأخذ بالاعتبار السياق الموجود فيه. بمعنى إذا تحدثنا عن الواقع الموجود هو المفاوضات يبدو أنها تمر بحالة من الجمود، هذا الجمود يؤثر على الولايات المتحدة، يؤثر على الإيرانيين، ولكن هذا حالة الجمود هذه غير يعني غير مفيدة للأطراف، وبالتالي السؤال المركزي هنا أين تكمن المشكلة، أين تكمن العقدة. طبعا الحديث طيلة الوقت كان عن أوراق متبادلة بين الإيرانيين والأمريكان حول تعديل البنود الاتفاق الذي كان يمكن أن ينجز خلال الفترة الماضية، ويبدو أن الولايات المتحدة وحال ترامب يبدو كأنه حال البازار، يحاول رفع دائما الشروط ومحاولة المفاوضات ومحاولة رفع العصا ومقابل الجزرة مع الإيرانيين من خلال الحديث. يعني خلال الأيام الماضية كان يتحدث أن هناك قيادة رائعة في إيران، وأنه إيران وقبل أيام منها كان يتحدث عن إمكانية أن تكون إيران جزء من اتفاقيات إبراهيمية، وبالتالي ترامب لديه يعني يبدو توجه مرتبط بمحاولة شد الإيرانيين لاتفاق وفقا لخطته وفقا لرؤيته، ويحاول الضغط على الإيرانيين من خلال دائما رفع سقف هذا الاتفاق. ولكن السؤال المركزي أين سنصل، بمعنى أين سيصل هذا الضغط الأمريكي ومحاولة ابتزاز بين قوسين أو محاولة المساومة أو محاولة الضغط على الإيرانيين في الوصول إلى اتفاق. بمعنى هل ترامب وصل إلى حالة من الوصول إلى الإشباع وبالتالي من المفاوضات مع الإيرانيين ولا يمكن تقديم تنازلات من الإيرانيين، ولكن هو يصر على ذلك وبالتالي يهدد بالضربة العسكرية، بمعنى الضربة العسكرية هي أداة للضغط على المفاوض الإيراني لتقديم تنازلات، أم أنه يحاول من خلال هذه الضربة العسكرية إظهار للرأي العام الأمريكي أنه يعني خلف كلمته وأنه يقوم بضربات الإيرانيين بعدما حدث خلال الأيام الماضية خصوصا موضوع
3: هو دكتور إبراهيم عند العرب يقولون من يفعل لا يتحدث.
8: صحيح،
3: اللي بده يضرب لا يتحدث.
8: صحيح.
3: يضرب. طيب إذن في النهاية هو لو قادر على الحسم عسكريا لكان ضرب، وبالتالي الحديث الآن دفع الإيرانيين دفع التوقيع على اتفاق، هذا يعني سلوك رجل غير قادر.
8: الأمر باتجاهين، الأول كما ذكرت إذا كان يريد الضرب الإيرانيين وإيلام الإيرانيين فسكان سيضرب، وإذا كان حتى يريد
3: وهو قادر يملك القدرة
8: من ناحية القدرة العسكرية الولايات المتحدة تملك القدرة العسكرية،
3: لكن واضح أن مفهومه لفائدة الضرب
8: هي هنا سؤال مركزي. أولا يبدو أن الإشارة إلى أنه سيضرب هذا مرتبط بموضوع المفاوضات، أنني مستعد للضربة وأنا مستعد أن أضرب، وبالتالي على المفاوض الإيراني تقديم تنازلات، لأنه إذا لم يقدم تنازلات فإنني سأقوم بالضربة هذه. ولكن هنا يأتي سؤالك الآخر، بمعنى الشق الآخر من السؤال، إذا كان قادرا على القيام بضربات والضربات هذه تؤلم الإيرانيين وتقود إلى حالة من التنازلات، فلما لم يقم بها من قبل؟ ولما لم يقم بهذه الضربة؟ ولما يصرح عنها؟ وبالتالي هناك إشارة واضحة على أن ترامب يعاني من حالة أنه يريد تحريك الملف الإيراني، يريد الوصول إلى اتفاق، ولكن بنفس الوقت هو غير قادر على إنجاز اتفاق وفق ما يريد، وبالتالي يحاول يعني من خلال هذه الضربات المتوقعة أو التهديد بها يحاول الضغط على الإيرانيين كمحاولة العاجز في موضوع تحريك المياه الراكدة في هذه المفاوضات.
3: طيب سنعود إلى الإيرانيين، لكن اسمح لي أن أرحب بمحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي اللواء محمد الصمادي. مرحبا بك سعادة اللواء. يعني أولا ميال أن أسألك، ما الذي تتوقعه من نوعية وحجم الضربة الأمريكية المتوقعة؟ وسأعود إليك لاحقا لموضوع هذا الغموض الذي ينتاب الوضع فيما حدث بالأمس، لكن خلينا نحكي الأول عما قد يحدث خلال الساعات المقبلة. ما هو نوع الضربة التي تكفل للأمريكي أن يؤلم لكن لا يفقد بوصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق؟
9: الضربة التي تمت مساء الأمس وصباح هذا اليوم هي تمهيد لأي ضربات قادمة. وعادة في الأزمات الكبرى أستطيع أن أقول أن الدبلوماسية والقوة يتحركان معا، القوة العسكرية لرفع الضغط والدبلوماسية للبحث عن مخرج، وبقدر ما هو يعني جزء من استراتيجية الضغط أستطيع أن أصفه متعدد الأدوار تجمع بين قوة عسكرية وتفاوض سياسي، بقدر ما هو ترامب الآن في مأزق حقيقة ولا يريد أن ينزلق إلى حرب شاملة، لكن هو يهدد بأنه سيوجه ضربة قوية، وكان هناك تهديد باستهداف محطات الطاقة والجسور، وكان كاتس قد صرح قبل قليل بأنه الجيش الإسرائيلي مستعد لمهاجمة إيران بقوة كبيرة. لكن الضربات التي تمت على الرادارات والدفاعات الجوية هي تفتح الطريق وتفتح المجال لتنفيذ مزيد من الضربات، ولكن لماذا يهدد ترامب الآن؟ باعتقادي ترامب يعني يوظف أسلوب الصدمة والترهيب حتى يضغط على إيران، وهو كما قال ضيفكم الكريم يعني هو يخلط بين العصا الغليظة والضغط الدبلوماسي، ولكن زيادة الضغط على القيادة الإيرانية الآن ويقول بأن الوقت لا يعمل لصالح طهران. لكن المعضلة، هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي؟ إيران لديها كذلك ما زال العديد من الأوراق التي تستطيع أن تلوح بها، مضيق هرمز، باب المندب، استهداف ناقلات النفط، رفع كلفة الحرب على واشنطن وحلفائها، ولذلك الأمور هي ليست يعني سهلة. قد يبدأ ترامب عدوان جديد، حرب جديدة، ولكن هل هو سيكون قادر على أن يوقف سلسلة من الموجات التي قد تتداعى لاحقا؟
3: ما هو ترامب يعلم جيدا، يعني يبدو أنه وصل لقناعة، هو يملك كل القوة العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب، لا أحد ينكر ذلك على الإطلاق، وبالتالي هو لو أراد أن يضرب سيتمكن، يعني قادر على الضرب، لكن واضح أنه لا يرغب لأنه لا يرى فائدة استراتيجية من عملية استمرار الحرب بهذا الشكل، ويعلم أيضا أن ضرب البنية التحتية سيكون له تداعيات اقتصادية، إن كان ضرب البنية التحتية النفطية سيكون له تداعيات على أسعار النفط، وسيكون له رد فعل إيراني، وقد يبعد موضوع الاتفاق ويدخلنا في نفق لا نعلم إلى أين ينتهي. طب لدي فضول كبير حقيقة عما حدث في الساعات الأخيرة فيما يخص طائرة المروحية الأباتشي. ما نعرفه أن الأباتشي هي التي تسقط المسيرات، لكن كيف لمسيرة أن تصطدم بأباتشي لا يراها طيار الأباتشي، والأباتشي هي التي تسقط، ويبدأ الإيرانيون لا يستغلون مثل هذا النصر ما بين قوسين، هذا الإنجاز ما بين قوسين إن أردنا أن نسميه، والأمريكي يتحدث يعني قد يكون الهجوم غير متعمد، هذا الجيش الأمريكي، كيف يمكن أن نفهم هذا اللغز العسكري؟
9: يا سيدي، طائرة الأباتشي على الرغم من أنها قد تكون من أفضل طائرات العمودية المقاتلة في العالم، إلا أنها عندما تطير على ارتفاعات منخفضة هي تكون هدف هش وسهل إسقاطها. يعني على مستوى رشاش متوسط يمكن أن يسقط طائرة الأباتشي إذا تم إطلاق صليات وأصابت مروحة الديل أو أسفل المروحة الرئيسية. ولذلك هنا لابد أن نشير بأن الطائرة مزودة بالعديد من أنظمة الحماية الذاتية ضد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء أو الصواريخ الرادارية، الرقائق المعدنية، البالونات الحرارية، أجهزة التشويش، معدات متقدمة ومتطورة. ولكن عملية اصطدام جسم بهذه الطائرة قد يؤدي إلى أن تسقط الطائرة. والنقطة المهمة الأخرى بأن طائرات، إذا كانت الطائرة شاهد 136، هذه الطائرة يتم برمجتها بنظام الأقمار الصناعية لتنطلق من نقطة إلى نقطة. ولذلك لغاية الآن لا يوجد معلومات مؤكدة بأن طائرة الشاهد 136 عندما يتم إطلاقها يتم توجيهها كما هي في طائرة الطائرات المسيرة بالألياف الضوئية، إلا إذا كان هناك تقنية جديدة لدى الإيرانيين بهذا الخصوص. ولكن الجانب الإيراني أنكر بأن العملية كانت متعمدة أو مستهدفة، وإنما هو حادث اصطدام في الجو.
3: طب اسمح لي، حادث الصدام سعادة اللواء، يعني الطيار الأباتشي لا يستطيع أن يرى شاهد 136 على الرادار؟
9: هو يستطيع أن يرى، ولكن هنا لابد أن نشير بأنه قد يكون الزاوية، نحن نتحدث الآن عن لحظة الاصطدام، يمكن أن تكون يكشف الرادار، ولكن أحيانا قد يكون هناك خطأ بشري من قبل الطيارين، كانوا على ارتفاع منخفض في حالة الطيران. كانت طائرة الشاهد 136 في أحد الزوايا الميتة من الجوانب أو من الخلف، وكان هناك حالة ارتطام واصطدام بالطائرة، يمكن أن يحدث هذا الشيء. يعني هذا الأمر احتماليته قليلة جدا، ولكنه لا يمكن يعني استبعاده نظريا. ولكن النقطة الأهم بأن الطائرة سقطت، الآن طائرة الأباتشي سقطت، وهذا أمام الرأي العام الأمريكي كان لابد إلا أن يكون هناك رد فعل من قبل الولايات المتحدة، لأن الشعب الأمريكي لن يدخل بالتفصيلات لماذا وما هي التكتيكات التي أسقطت بها.
3: مفهوم تماما. طيب دكتور إبراهيم، الآن نريد أن نفهم الجانب الإيراني، هل يبدو لك أن الإيراني فك شفرة ترامب وبدأ يتعامل معه بطريقة أفضل من السابق؟ لأنه في الوقت الذي يبدو فيه في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، نسمع الإيرانيين الآن يتحدثون عن أنهم سيعيدون تقييم الأمور وبالتالي سيأخذون وقتهم. هو أصلا غاضب لأنهم يأخذون كثير من الوقت، وهم يعلمون أن الكثير من الوقت قد يعني تنازلات من قبل ترامب.
8: يعني من المهم وضع السيناريوهات خالد، وسأتطرق للموقف الإيراني. السيناريو الأول أن تكون هذه الضربة الأمريكية المتوقعة هي ضربة محدودة جدا، هي إشارة للإيرانيين أننا قادرون وأننا نضرب، ولكن وقعها على الإيرانيين سيكون ضعيفا، بمعنى أن الإيرانيين سيمتصون هذه الضربة وسيدركون أنها هي محاولة فقط من ترامب لإظهار عضلاته من دون أي فعل جدي. الاحتمال الآخر، وهذا يجعل الإيرانيين بموقع قوة، بمعنى أنهم سيستمر في المفاوضات من دون الشعور بأي نوع من الضغط. الاحتمال الثاني هو أن تكون ضربة نوعية، بمعنى أن تكون في منشآت الطاقة أو أن تكون المنشآت النووية الإيرانية ضربة نوعية على الإيرانيين. وهنا الاحتمال لدى الإيرانيين إما أن يكون الرد هو الآخر نوعي، لأن الإيرانيون باتوا يراهنون على أن توازن الردع مع الولايات المتحدة هو العامل الذي سيؤثر على تنازلات ترامب، وبالتالي هم إذا كانت الضربة نوعية من قبل الولايات المتحدة فسيقوم الإيرانيون بضربة نوعية، وبالتالي هذا الأمر يمكن أن يتجه إلى اتجاهين. الأول أن تكون ضربة نوعية مقابل ضربة نوعية والذهاب مجددا بعد عدة أيام لجولات من المفاوضات بعد خفض التصعيد، أو انفلات الأمور عن عقالها والذهاب إلى حرب أوسع. ويراهن ترامب، وهنا يراهن ترامب على أن الإيرانيين لا يريدون الذهاب نحو حرب واسعة، والإيرانيين لديهم يعني كل المقومات بعدم الذهاب للحرب الواسعة، وقد أشار الرئيس الإيراني اليوم أننا لا نريد الذهاب للحرب. الوضع الاقتصادي الإيراني صعب، الوضع الداخلي صعب، حالة الحرب صعبة، هذا لا يمنع أن الإيرانيين يرون أولوية لموضوع الردع على الوضع الداخلي، بمعنى إذا يعني شعروا أن هناك توجه أمريكي للذهاب نحو حرب واسعة هم سيفتحون الأوراق جميعها، جزء منها مضيق هرمز، جزء منها مضيق باب المندب وأمور أخرى، ولكن الخيار الأول لدى الإيرانيين بعدم الذهاب نحو حرب واسعة، وهذا ما يراهن عليه ترامب، بمعنى أنه يدرك أو يظن أن الإيرانيين حتى لو تلقوا ضربة نوعية لن يذهبوا إلى حرب واسعة، وبالتالي هو سيستطيع من طرفه امتصاص أي ردود من الإيرانيين. الخيار الثالث هو انفلات الأمور والذهاب نحو حرب أوسع، وهذا الخيار سيكون يعني مع تطورات المشهد يمكن أن يكون، ولكن يراهن
3: هذا
8: الجميع
3: فقدان سيطرة.
8: هذا سيكون هو خيار فقدان السيطرة.
3: لكن واضح أن الإيراني يفهم أن ترامب هو أيضا لا يريد العودة إلى
8: صحيح.
3: الحرب، ولا يستطيع الاستمرار في هذا الوضع
8: بالضبط
3: الحالي.
8: بالضبط بالضبط، وهذا يعني رهان الطرفين، الرهان الأمريكي على أن الإيراني لا يريد الذهاب لحرب واسعة، والرهان الأمريكي بأنهم لا يريدون الذهاب إلى حرب واسعة. وبالتالي بهذه الحالة الإيرانيون سيراهنون على إذا كان ضربة من الأمريكان نوعية يمكن أن يردوا بضربة نوعية من طرفهم ولا يذهبوا إلى حرب واسعة، لأنهم يدركوا أن الأمريكان لا يريدون حربا واسعة. وبالتالي هذا سيجر إلى حالة من التصعيد المتبادل بين الأطراف، ولكن سيحاول الجميع محاولة احتوائها من جديد، إلا إذا وهنا خالد أمر مهم
3: دخل الإسرائيلي.
8: عامل الإسرائيلي دخل على المشهد. وبالمناسبة أنا أدرك أن الإسرائيلي لن يدخل إلى المشهد إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى حرب واسعة، إنما تريد إلى الذهاب نحو ضربات نوعية تقوم بها الولايات المتحدة فقط. إذا تطورت الأمور لحرب واسعة الإسرائيليين سيدخلون إلى المشهد، أو سيحاولون إقناع الولايات المتحدة حتى لو كانت ضربة نوعية بالتوسع بالضربة النوعية والذهاب إلى حرب واسعة، إلا إذا الأمر الثاني نجاح الوساطات والتي يحاول ترامب من خلال هذا الضغط وهذه الـ يعني التهديدات لإنجاح الوساطات، وبالتالي تراجع ترامب والقول أنه كان هناك مفاوضات والإيرانيون قدموا تنازل وبالتالي أنا تراجعت عن موضوع الضربة كما حدث سابقا. دعنا لا ننسى أن ترامب يغير مواقفه، كان قد هدد قبل عدة أسابيع أنه خلال أيام سيقوم بضربة ولم يقم بذلك، وبالتالي هذا خيار آخر أن يكون المفاوضات تتقدم. وكان هناك حديث من مراسلكم على الوفد الإيراني وعلى الوفد القطري وإمكانية الوصول إلى اتفاق، وبالتالي هذا كذلك خيار وارد، وكل الخيارات موجودة على الطاولة الآن.
3: لكن ما تتفضل به يعطيني الانطباع أن الإيراني بدأ يفهم كيف يفكر وكيف يتعامل، يحسن التعامل مع
8: ترامب. وليس فقط مع ترامب، وعلى الإسرائيليين، دعنا لا ننسى ما حدث قبل عدة أيام. وبالتالي الإيرانيون يراهنون على أمرين، معادلة الردع ومعاولة عدم الانكفاء، لأنه الانكفاء يرون به.
3: أعملك شو دكتور بريد، أنا أريد أن أفهم الآن هذه المعادلات الجديدة. فهمنا بالنسبة للإسرائيلي، في السابق أخطأت ربما إيران بحسب تفسير الكثيرين بأنهم تركوا حزب الله وحماس، وبالتالي وصلت الضربة إلى قلب طهران. اليوم الإيراني يقول للإسرائيلي وللأمريكي ولكل المنطقة، حليفي في لبنان أنا أحمي، عمليا هذا ما يعمل. لكن ماذا عن الولايات المتحدة ودول المنطقة؟ ما هي المعادلة التي ترى أن الإيراني يحاول أن يفرضها الآن على الأمريكي في المنطقة؟
8: سؤال مهم. يعني أعتقد أن الإيراني ينظر أن ما بعد هذه الحرب ليس ما قبلها. هو يحاول العمل على ثلاثة اتجاهات. الأول مرتبط بدول المنطقة، هو يقول أي الإيراني بعد هذه الحرب أنا خرجت قوية، وأنا يبدو أنني يجب أن أتسيد المنطقة بين قوسين. إذا كانت إسرائيل كانت

0: كبيرة تظهر على أن الإيرانيين خاسرين. هم يراهنون على أن التنازلات التي يمكن أن يقدموها هي تنازلات يعني تحمي إيران من الذهاب نحو حرب، وتنازلات يمكن تحملها إيرانيا كما كان على غرار الاتفاق عام 2015 مع أوباما. والإيرانيون جمدوا التخصيب لمدة 10 سنوات وانتهت 10 سنوات، وبالتالي هم يراهنون على إمكانية أن على النفس الطويل وعلى إمكانية تقديم تنازلات، ولكن ليس تقديم تنازلات استراتيجية ولا تنازلات مرتبطة بالمبادئ المرتبطة بالملف النووي. الأمر الثالث الذي يراهن عليه الإيرانيون في كل هذا السياق على أن الولايات المتحدة لا تريد الذهاب نحو حرب شاملة، وأن حرب شاملة ليس خيارا على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة. فهم يراهنون على إمكانية امتصاص كل الضربات هذه ومحاولة يعني الرد عليها، لأنهم يدركون أن لهذه الضربات نهاية ويجب عليهم أن يصمدوا حتى النهاية، لأن الذهاب إلى خيار حرب شاملة ليس خيارا على الطاولة الأمريكية حتى الآن مع ظروف الرهن التي يعيشها العالم، يعيشها الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. وهذا رهان يعني يمكن أن يكون رهانا قويا لدى الإيرانيين، ولكن انفلات الأمور عن عقالها يمكن أن يؤدي إلى كل الخيارات على وأن تكون على الطاولة.
1: طيب سعادة اللواء الصبادي، يعني أنت كرجل عسكري ومن ما تراه الآن من سلوك عسكري إيراني، هل واضح لك أن إيران تملك ما يكفي من القدرة العسكرية لفرض معادلات على الجانب الإسرائيلي، لفرض معادلة على الولايات المتحدة القوة العسكرية الأولى في العالم؟
2: يعني أنا أرى بأن رغم الضغوط التي تعرضت لها إيران خلال الأشهر الأخيرة، فإن الحديث عن انهيار كامل لقدرات العسكرية يبدو مبالغا فيه. ولكن لمسنا هذا اليوم في إذا قرأنا ما بين السطور، دونالد ترامب عندما يتحدث عن 100 مليون برميل من النفط ويتحدث ويقول هزمنا إيران هزيمة ساحقة، ويقول بأن الحصار البحري الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب الحديثة، وكأني أقرأ بأن ترامب يريد أن يقنع المجتمع الأمريكي بأنه حقق صور عديدة من صور النصر، يريد أن يخرج من هذا المستنقع الذي أقحم نفسه به. ولكن كل الدلائل تشير بأن إيران ما زال لديها في ترسانتها أسلحة وصواريخ بلستية ومسيرات، وهي قادرة على أن تقوم بالإيذاء وقادرة على أن تستهدف القواعد الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة. وهذا ينفي ويعني يقلب كل ما تحدث به الأدميرال براد كوبر في آخر مؤتمر صحفي، حيث قال بأن إيران لم تعد قادرة على أن تشكل أي خطورة على جيرانها، وبأنه تم تحييد القدرات التعرضية الهجومية لإيران، وبأنها أصبحت غير قادرة أن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية. ولكن ما لاحظناه مساء الأمس وصباح هذا اليوم يعاكس ما تم التصريح به ويتوافق بالمطلق مع تصريحات أو مع التسريبات للCIA التي تم مناقشتها في الكونغرس، بأن إيران استطاعت أن ترمم واستطاعت أن تستعيد العديد من القدرات، كما قامت الولايات المتحدة بإعادة التموضع، كذلك إيران قامت بإعادة التموضع وترميم العديد من قدراتها. وأعتقد هذا ليس يعني معلومة مؤكدة، ولكني أعتقد بأن هناك لاعبين إقليميين لا يريدوا أن تنهزم إيران في هذه الحرب، لأن هذا سيشكل إخلال في موازين القوى على المستوى الجيوسياسي في المنطقة، وهذا ما لا تريد الصين وروسيا.
1: أشكرك اللواء محمد الصبادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. كما أشكر الدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا لك.
3: شكرا لكم.
1: مشاهدينا الكرام، إلى جبهة لبنان الآن. هناك تتواصل هجمات الإسرائيلية على الجنوب، حيث أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ أذار مارس الماضي إلى نحو 3700 شهيد. وفي بلدة حناوي في قضاء صور جنوبي لبنان تظهر هذه المشاهد أثار غارة إسرائيلية استهدفت منزلا عند الطريق العام للبلدة.
4: الشارع العام هضبة أحمد سعد.
1: وفي مدينة صيدا جنوبا دائما أكد مصدر أمني لبناني للتلفزيون العربي أكد سقوط شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في المدينة. وتظهر هذه المشاهد أثار غارة للاحتلال

0: إسرائيلية على منزل مكفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وطاولت الغارات الإسرائيلية بلدة حومين الفوقة في قضاء النبطية أيضا. في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة طردبة جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد استهداف الغارة لبلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد أيضا. سياسيا قال الرئيس جوزيف عون إن هدف المفاوضات في واشنطن هو استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد، وأكد أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، وأن الهدف هو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن. كما أعرب عون عن ترحيبه بمساعدة أي دولة شريطة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، مصرحا أنه لا عودة إلى زمن الوصايات أيا كانت. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني مطلع على مسار المفاوضات أفاد للتلفزيون العربي بأن إسرائيل تسعى إلى الإبقاء على مستوى التصعيد القائم بهدف فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشيرا إلى أن موعد الجلسة التفاوضية المقبلة المقررة مبدئيا في 22 من الشهر الجاري لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن. وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب مع المطالب اللبنانية التي طرحت خلال الجولة 4 من المفاوضات. يزداد الضغط على منظمات الإغاثة العاملة على تلبية احتياجات أكثر من 1,000,000 نازح في لبنان مع استمرار الحرب للشهر 4 واستمرار إصدار أوامر الإخلاء لمدن وبلدات في الجنوب اللبناني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتشكو المنظمات من ضعف التمويل ومن انخفاض التبرعات.
1: الأيام صارت شهورا وكل شيء على حاله، لم يتغير واقع النزوح لأم حسن وجاراتها في هذه الغرفة التي تستوعب 5 عائلات. جاءت من بلدة برج قلاواي في الجنوب اللبناني وفقدت أبنائها في حرب لم تعد تعلم متى وكيف ستنتهي.
2: كل يوم بوقف على الشباك وبطلع بالبحر بحكي معهم بقولهم اشتقت لكم يا ماما، أنا اشتقت لكم كتير، أنا اشتقت لكم كتير.
1: أوامر الإخلاء اليومية التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تعمق أزمة النزوح، حيث تقترب العاصمة من الحد الأقصى الذي تستطيع استيعابه.
3: يقدر عدد النازحين في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة بأكثر من 1,000,000 نازح، يتواجد 126,000 منهم وبنسبة لا تتجاوز 11% داخل مراكز الإيواء الرسمية، والتي وصلت إلى 631 مركز إيواء. وبين حرب العام 2024 و2026 يعاني لبنان من فجوة تمويل كبيرة، حيث انخفضت المساعدات العينية المقدمة بنسبة 82%، وبلغ حجم التمويل النقدي الذي أطلقت الحكومة اللبنانية نداء عاجلا بشأنه 60% فقط من إجمالي الاحتياجات.
1: في هذا المركز يحاول حسين الوفاء بالاحتياجات الأساسية للنازحين، يفرض الصيف أعباء إضافية وتجبره قلة الموارد على تقليل حصص الطعام.
4: كرمال الصعوبات عم تزيد بموضوع ملف النزوح، وهذا الملف صار ملف صعب لأنه الخدمات والأيادي البيضاء بلشت تخف، والدولة كانت عم تتعاطى بهذا الملف ولكن بشكل ضيق على المراكز.
1: تسعى الحكومة اللبنانية إلى الحصول على 310 ملايين دولار من المجتمع الدولي ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة للشهور الثلاثة القادمة، بينما قد يتحول النزوح من أمر مؤقت إلى وضع دائم في ظل اتساع رقعة التدمير الذي تنفذه إسرائيل. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: وجه رئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية هجماتها على لبنان. أردوغان قال إن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود وأصبحت مصدر تهديد على العالم كله. وأضاف أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تهدد تركيا أيضا.
5: أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت. لن نتسامح مع فرض الأمر الواقع في بلدان إخواننا ولن نغض الطرف عن الهجمات. نحن نعرف تماما نواياكم وأهدافكم ومقاصدكم وندرك تماما الذي تسعون إليه، ونحن على وعي كامل بالهدف النهائي لوهم الأرض الموعودة. بإذن الله لن نسمح بذلك أبدا.
0: الإعلام الإسرائيلي يركز على تصريحات أردوغان، وأيضا سئل الرئيس الأمريكي عن هذه التصريحات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد أي مواجهة بين الطرفين إن كانت تركيا أو إسرائيل، لأن هذا هو السؤال الذي طرح عليه، استبعد ذلك طالما هو رئيس في السلطة. إلى قطاع غزة الآن، صحيفة هارس الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع، وإن رئيس أركان الجيش أيال زمير وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية. هذا وقالت مصادر فلسطينية في القاهرة، قالت إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء يواصلون مناقشاتهم في محاولة لتحريك ملفات اتفاق وقف إطلاق النار.
6: بين التصعيد والتفاوض تتردح غزة على خيط مشدود، فبينما تتواصل في القاهرة محاولات إنعاش مسار وقف إطلاق النار، تكشف التطورات القادمة من تل أبيب عن تحركات ميدانية وعسكرية تسير في الاتجاه المعاكس. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مصادقة رئيس الأركان على خطط عملياتية جديدة أعدتها القيادة الجنوبية للجيش، استنادا إلى تقديرات تفيد بأن حركة حماس تمكنت خلال الأشهر الماضية من استعادة جزء من قدراتها العسكرية والتنظيمية بما يشمل شبكات أنفاق ومنظومات قيادة وسيطرة. هذه التقديرات تعزز داخل المؤسسة العسكرية الأصوات المطالبة بعملية أوسع في ظل اعتقاد متنام لدى بعض القيادات بأن الرهان على ترتيبات سياسية أو دولية تتعلق بملف سلاح المقاومة لا يزال بعيدا عن التحقق. رغم ذلك لم تصدر حتى الآن موافقة سياسية نهائية على تنفيذ هذه الخطط، فيما تتواصل الاستعدادات تحسبا لأي قرار. في المقابل تشهد القاهرة حراكا سياسيا مكثفا برعاية قطر ومصر وتركيا، إذ تتواصل المشاورات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لدفع مسار الاتفاق إلى الأمام. المعلومات تشير إلى تحقيق تقدم في عدد من الملفات، فيما يجري بحث قضية السلاح ضمن صيغة تقوم على حصره وتنظيمه في إطار فلسطيني متفق عليه، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأمنية. لكن ما يشغل الوسطاء والفصائل في هذه المرحلة يبقى هو وقف التصعيد المستمر في غزة، وبين تهديدات التوسع العسكري ومساعي تثبيت التهدئة يبقى مصير المفاوضات مرهونا بقدرة الوسطاء على منع الانزلاق نحو جولة جديدة من التصعيد.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال تقارير متكررة عن أعمال عنف تقوم بها عناصر فلسطينية مسلحة في غزة. رجح المكتب أنها مدعومة من قبل القوات الإسرائيلية، في إشارة إلى الميليشيات المتعاونة مع قوات الاحتلال. المكتب قال في بيانه، قال إن العناصر المسلحة أسرت أمس عددا من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين، منهم 7 من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد المكتب أن المسلحين أفرجوا عن 5 من عناصر الإسعاف فيما تم اقتياد 2 إلى مكان مجهول، وطلب المكتب بالإفراج الفوري عنهما. على صعيد متصل، دانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قيام ميليشيات مسلحة بإخفاء 2 من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لها أثناء توجههم لتأدية مهامهم الإنسانية، وأشارت إلى أن مصيرهما ما زال مجهولا حتى الآن. نظم أسرى محررون أبعدهم الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة المحتل، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في السفر للقاء عائلاتهم. وأفرج عن هؤلاء الأسرى ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال في شهر يناير من عام 2025، ومعظمهم من سكان الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة. وكان من المفترض أن ينقلوا لجمهورية مصر العربية، لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار حال دون ذلك.
7: تم إطلاق سراحنا على أساس أنه يتم إبعادنا إلى جمهورية مصر العربية ولقاء ومعانقة عائلاتنا، ولكن حتى هذا الحين عام وأربع شهور لم يتم لقاء عائلاتنا، وحتى ذلك لم تتحرك الدول الضامنة لهذا الاتفاق من أجل إنهاء معاناتنا وآلامنا التي نعيشها وتعيشها عائلاتنا.
0: أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، ودعت المنظمة إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات فقط من فرض 6 دول غربية عقوبات على قادة منظمات استيطانية بالضفة الغربية.
8: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون، إذ تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها. بتقريب المجهر من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، تؤكد منظمة العفو الدولية أنها تواجه خطر التهجير القسري، وبلغة الأرقام تعرض 117 تجمعا فلسطينيا للتهجير القسري الكامل أو الجزئي بين يناير 2023 وأبريل 2026، بما شمل تهجيرا قسريا لنحو 6,000 فلسطيني بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولمواجهة المخطط الإسرائيلي، أكدت منظمة العفو ضرورة ذهاب دول العالم باتجاه فرض عقوبات عملية تتضمن قطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تمكن وتدعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين. تقرير منظمة العفو الدولية جاء بعد ساعات من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حظرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
0: زار سفراء وقناصل وممثلو دول أجنبية تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية. وجاءت الزيارة للإطلاع على الأوضاع التي يعيشها سكان التجمع ولحشد المساندة الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة.
9: نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة للسلك الدبلوماسي العامل في فلسطين إلى قرية الخان الأحمر التي يهددها وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، أو قرر وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا بتسليل سموتريتش بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم هذه القرية. هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يصل فيها وفود أجنبية إلى قرية الخان الأحمر للتضامن مع أهالي هذه القرية. تحدث أكثر من 20 سفيرا وقنصلا أجنبيا يعملون في السلك الدبلوماسي في فلسطين لأهالي الخان الأحمر أنهم سينقلون قضيتهم ولن يسمحوا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتها بهدم هذه القرية التي أعيد تسليط الضوء عليها، كما ذكرنا بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي الأخير بأنه أعطى الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر. طبعا في محيط الخان الأحمر أنشئت بؤر استيطانية جديدة، وهذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين هنا هو تمهيد لخنقهم أكثر فأكثر. يعتبر الخان الأحمر البوابة الشرقية للتجمعات البدوية الفلسطينية شرقي مدينة القدس، و هذه المناطق كلها مهددة بالهدم لإنشاء مشروع استيطاني يسمى إيوان، لطالما ظل حبيس أدراج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبل أن تبدأ هذه الحكومة بخطوات عملية لتطبيقه على أرض الواقع، والذي سينتج عنه هدم وتهجير وتطهير عرقي للفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة القدس. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من الخان الأحمر.
10: والآن مع كلمة الوزير.
0: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التهديد بمحاولات ضم إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة لن تكون لها أي شرعية قانونية، وشدد على ضرورة وضع حد لما وصفه بالمظالم والتمسك بحل الدولتين. وبشأن لبنان، دعا غوتيريش إلى وقف شامل لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية تحترم سيادة لبنان الكاملة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق القرار 1701. كما شدد الأمين العام في جلسة لمجلس الأمن على ضرورة وقف الحرب في الخليج بما يضمن حرية الملاحة وإيجاد بنية أمنية جديدة لمنطقة الخليج.
11: يحتاج العالم إلى رؤية وقف تام لإطلاق النار في الخليج مع استعادة حقوق وحريات الملاحة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وإجراء مفاوضات جادة بشأن الملف النووي لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بالكامل. لقد حان الوقت لاستكشاف بنية أمنية جديدة لمنطقة الخليج تقوم على احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: إلى العراق الآن مشاهدينا الكرام، الحكومة أعلنت تسلم الملفات والبيانات الخاصة بعناصر وأسلحة ومعدات كتائب الإمام علي في أول خطوة تنفيذية ضمن خطة دمج الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. وقالت خلية الإعلام الأمني إن العملية تأتي تمهيدا لاستكمال دمج عناصر الفصيل في مؤسسات الدولة وإلغاء المسميات والتشكيلات الخارجة عن الدولة. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد قال في رد على سؤال التلفزيون العربي، قال إن الحكومة وضعت سقفا زمنيا لإنجاز ملف حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية سبتمبر القادم، وبالتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يأتي ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لتجريد الفصائل المسلحة. في غمرة تحولات جيوسياسية متسارعة، افتتح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعمال معرض برلين الدولي للطيران والفضاء. الحدث الذي تشارك فيه أكثر من 1000 جهة من 60 دولة يواجه حركة احتجاج على الشراكات العسكرية الألمانية مع إسرائيل، في وقت تتهم في برلين بالمساهمة في حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
12: لطالما حظي معرض برلين الدولي للطيران والفضاء الذي يقام كل عامين بمكانة خاصة واهتمام لافت لدى الساسة الألمان، لكن جولة المستشار فريدريش ميرتس الافتتاحية اليوم تأتي في غمرة تحول كبير يخلع فيه هذا الحدث العالمي عباءته المدنية. فالمعرض الذي يضم أكثر من 1000 جهة مشاركة من 60 دولة استحال هذا العام إلى ملتقى لأحدث التقنيات الدفاعية والعسكرية.
11: كما ترون في أنحاء العرض هناك شركات ممثلة فيه لم تكن موجودة في سوق القطاع الدفاعي منذ 5 سنوات، والهدف هنا هو معرفة أي منها يتوافق مع قطاعنا ويمكنها المساهمة فيه بفاعلية، وذلك بهدف جلب مفهوم الأمن الأوسع إلى القطاع المجتمعي.
12: تركيز عسكري مكثف يتزامن مع انتقادات لاذعة لتسارع وتيرة العسكرة الألمانية في أجواء سياسية شديدة التوتر، وسط اتهامات لبرلين بالتربح من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إما بتعزيز شراكاتها مع تل أبيب أو تقديم عقود عسكرية مجزية لشركاتها، ما حدا بناشطين وحقوقيين إلى الاحتجاج على هذا التواطؤ بكل السبل الممكنة.
13: الأسلحة المعروضة هنا وخصوصا من الشركات الألمانية تتعلق بمقاتلات ومسيرات عسكرية بنيت بشكل متعمد للقتل، وبسبب التعاون الوثيق لتلك الشركات مع إسرائيل فإن هذه الأسلحة باتت تستخدم في الإبادة الجماعية بشكل فاعل وقتل الأطفال.
12: صفقات بالمليارات تبرم خلف أبواب مغلقة تؤكد أن الردع العسكري والدافع الاقتصادي باتا يتقدمان على أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في القارة الأوروبية.
14: عندما انطلق معرض برلين الدولي للطيران والفضاء قبل 114 عاما كان يهدف لإفراد مساحة لعلوم الطيران وتقريبها من الجمهور، لكنه اليوم بات يعج بشركات تتنافس في هندسة الموت وعرض تقنياته، حيث أصبحت حسابات الربح لا تلقي بالاً للتكلفة الحقيقية. ياسر أبو مايلي، التلفزيون العربي، برلين.
0: قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تجري مباحثات بشأن إعادة هيكلة محتملة لمنشآتها العسكرية في سوريا، وأشارت إلى أن هذا الملف لا يزال قيد النقاش ضمن الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الروسي هناك. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص المؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع الروسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدام صاروخ فلامينغو المحلي الصنع في استهداف منشأة عسكرية داخل روسيا. هذا وتواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت كييف إصابة 5 أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت أوديسا وسومي.
15: من سومي شمال شرقي أوكرانيا إلى أوديسا جنوبا تتواصل الضربات الروسية مخلفة مزيدا من الدمار، لكن كييف لم تعد تكتفي باحتواء الهجمات بل تواصل نقل المعركة إلى العمق الروسي، هذه المرة بصاروخ محلي الصنع يتجاوز مداه 1500 كيلومتر. الرئيس الأوكراني كشف عن استخدام صاروخ فلامينغو المحلي لاستهداف منشأة عسكرية في مدينة تشيبوكساري الروسية. بحسب زيلينسكي فإن الموقع المستهدف يزود الجيش الروسي بمكونات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ، فيما أكدت السلطات الروسية تعرض المدينة لهجوم صاروخي وبدأ تقييم الأضرار. ولم تتوقف الهجمات عند تشيبوكساري، إذ أعلنت كييف أيضا استهداف مصفاة نفط في منطقة سامارا وناقلة روسية في البحر الأسود، كما أعلنت ضرب مرافق حيوية في ميناء ماريوبول الخاضع لسيطرة موسكو، مؤكدة أن الهجمات غطت أجزاء من البنية التحتية للميناء الذي تقول أوكرانيا إنه يستخدم مركزا لوجستيا لدعم العمليات العسكرية الروسية. وبين ضربات الميدان وضغوط العقوبات تبدو المواجهة بين الجانبين أبعد من كونها حربا على الجبهات العسكرية فقط، فقد أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف ما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن التي تقول الدول الغربية إنها تستخدم للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الروسي.
16: روسيا تدين جميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، وبالطبع سنرد على أي حزمة عقوبات أوروبية جديدة بخطوات نشطة وحازمة.
15: في وقت تتسع فيه دائرة الضربات والعقوبات معا، تبدو الحرب الأوكرانية أبعد من أن تقترب من نهايتها، فكلما ظهر سلاح جديد أو فرضت عقوبات أشد تتسع رقعة المواجهة وتتعقد حساباتها في صراع يستمر في إعادة رسم خريطة الأمن الأوروبي وتوازناته.
0: قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن السلطات التونسية أصدرت بطاقة إيداع ثانية بحق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية سبق له التحقيق فيها، معتبرا أن هذا الإجراء تنكيلا بالهاني، وصدر بحق الهاني حكم بالسجن لسنة على خلفية تصريحات انتقد أحكاما قضائية في شهر مايو أيار الماضي. تتابعونا الآن الأخيرة مع والي التميمي مشاهدينا الكرام، فابقوا على شاشة التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي، وهذه ملفات الليلة. تهديدات متبادلة تعصف بمصير الاتفاق المرتقب مع إيران. ترامب يهدد بشن هجوم قوي ويتهم طهران بالمماطلة، ومسؤول إيراني يقول إن الحرب لن تقتصر على المنطقة هذه المرة. فما مصير جهود وقف الصراع؟ غزة تترقب مآلات مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار. الاحتلال يعد خططا لاستئناف العدوان الموسع، والفصائل تطرح رؤيتها لحل عقدة السلاح. فهل تنجح الوساطة في تجنيب القطاع مزيدا من الحرب؟ في أفغانستان نرصد أصداء حراك احتجاجي نادر بمشاركة نسائية، استخدمت الشرطة الذخيرة الحية لتفريقه في مدينة هيرات، ونسأل عن واقع الحريات وحقوق المرأة في ظل حكم طالبان.

0: بعد أن بدت نبرة التفاؤل طاغية على تصريحاته الأخيرة بشأن إيران، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقارب الأزمة إلى الوراء، فاتحاً الباب مجدداً أمام المواجهة في وقت لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق معلقة بين الأمل والحذر. ما زاد منسوب القلق من تهديدات ترامب الأخيرة أيضاً أنها جاءت بعد اشتباكات عسكرية بين الطرفين تعد الأعنف منذ سريان الهدنة في 8 أبريل الماضي، الأمر الذي وضع المنطقة أمام احتمالات موجة تصعيد مفتوحة لا يعرف مداها أو مآلاتها في حال وقوعها. إذن يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من جديد، ويقول إن الجيش الأمريكي سيضرب إيران بقوة مجدداً اليوم، وأكد أنه لن يفصح عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدمر الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية. فلنستمع إلى ترامب.
1: ضربناهم بقوة أمس وسنضربهم بقوة اليوم مجددا إذا لم يحصل شيء. سوف نرى إلى أين ستصل الأمور فيما يخص الصفقة، ولكنهم بطبيعة الحال يتلاعبون.
0: تهديدات ترامب هذه أطلقها بعد ساعات قليلة فقط من تصريحات قال فيها إن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، وإنه يقترب من توجيه أوامر بشأن ضربات جديدة وعنيفة عليها. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الحصار البحري على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية، لأنه يمنعها من إجراء أي معاملات تجارية أو دفع رواتب جيشها أو التزاماتها المالية على حد تعبيره. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث وجه هو الآخر تحذيرات لإيران، وخيرها بين التوصل إلى اتفاق أو مواجهة القوة العسكرية الأمريكية، وقال إنه ليس من الحكمة أن تتحدى طهران بلاده أكثر من ذلك على حد تعبيره. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي بأن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة تحذير لإيران، مؤكدا أن واشنطن لا تعتقد أن هذه الضربات ستعرقل المفاوضات. وفي أول ردة فعل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ستقف بحزم في وجه أي ضغوط أو تهديد، كما أكد أن التهديدات باستهداف البنى التحتية ليست استعراضا للقوة بل دليل على اليأس، وأشار إن على إيران الخروج مما سماه حالة لا حرب ولا سلم. نستمع إلى بازشكيان.
2: يجب أن تخرج بلادنا من حالة لا سلم ولا حرب. الحرب حتما ليست في صالح البلد، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا أرادوا النيل من عزتنا وكرامتنا والاعتداء على أرضنا فإننا سنرضخ أو نستسلم. هذا سيكون في أحلامهم.
0: أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فبين أن إيران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب اشتباكات الأمس التي شهدتها مناطق في إيران. ولفت بقائي لأن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني حسب تعبيره. إذن أجواء التوتر السياسي ما زالت مستمرة بعد ساعات قليلة فقط من مواجهات عسكرية بين الجانبين تعد الأعنف كما ذكرنا منذ سريان الهدنة. فقد قصفت القوات الأمريكية مواقع في إيران عقب اتهامها بإسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. أما على صعيد الوساطة فقد دعت باكستان على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنح السلام فرصة أخرى ولو محدودة، كما أكد أن بلاده تعمل بجد ومثابرة مع أصدقائها وشركائها للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع. وكما جرت العادة انعكست التطورات الميدانية الأخيرة بشكل مباشر على الأسواق العالمية، فسجلت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة وسط مخاوف من اضطراب حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية. جاء ذلك على وقع اتهامات مستمرة لترامب بالتلاعب في أسواق الطاقة والمال عبر الإدلاء بتصريحات تنطوي على قدر كبير من المبالغة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق. فقد أحصت CNN ما لا يقل عن 37 تصريحا أو منشورا لترامب منذ أواخر مارس الماضي تحدث فيها عن قرب إبرام اتفاق لطمأنة الأسواق المالية.

0: معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن مارك فيتزباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل في المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد فيتزباتريك، ما الذي تغير برأيك حتى يعود الرئيس ترامب إلى تهديده بقصف إيران وبقوة اليوم؟ بالأمس كانت المواجهة بعد إسقاط إيران طائرة أباتشي أمريكية بحسب الرواية الأمريكية، والولايات المتحدة نفذت قصفا على أهداف في إيران وإيران ردت. ما الذي تغير اليوم؟ لماذا التهديد الجديد مرة جديدة؟
1: نعم، أعتقد أن ثمة أمران تغير. أحدهما أتيت على ذكره، إسقاط المروحية مروحيات الأباتشي الأمريكية، وشكل ذلك حادثا خطيرا يؤمن ترامب بأنه لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، يجب عليه أن يرد عسكريا، وإيران ردت عسكريا أيضا، وكان يمكن أن نرى تصعيدا إضافيا. الأمر الثاني الذي تغير هو أن ترامب يصغي أكثر فأكثر إلى مستشارين متشددين في مواقفهم إزاء إيران. هؤلاء هم المستشارون الذين شجعوه على شن الحرب هذه في المقام الأول، والآن يصغي إليهم مجددا ويهدد بطبيعة الحال يهدد بالهجوم على إيران. هذه طبعا التهديدات ترتبط بتعزيز الأدوات الفاعلة التفاوضية، ولكنه جاهز للهجوم لأنه لا يرى أي خيار آخر.
0: ولكن سيد فيتزباتريك، هل القناعة في واشنطن وفي أوساط الرئيس ترامب ومستشاريه أنه ما لم تجدي معه القوة تجدي معه مزيد من القوة؟ يعني إيران تقول إنها لن تتراجع، الآن وأنت تتحدث معنا سفير إيران في الأمم المتحدة يقول لن نخضع للتهديد ولن نتفاوض تحت الإكراه، إيران لن تغير موقفها مهما كانت الضربات الأمريكية.
1: Well, I think many people in Washington,
2: أعتقد أن الكثير من الناس في واشنطن سيما الذين يصدوا النصيحة لرئيس ترامب لا يقبلون ما ذكرت، أعني بذلك أن إيران لن تستسلم أبدا. هم يؤمنون أنه إذا ما اعتصر الألم إيران على حو مكثف فإن إيران سوف تتداعى، لأن الاقتصاد يترنح والقدرات العسكرية أيضا غائبة، ويمكن أن تكون على شفا الانهيار. هذه الحكمة الطاغية في صفوف مستشاري ترامب. طبعا لا أتفق مع هذا الموقف، ولكن يبدو أنهم يعكفون على هذا الموقف الذي يصغي إليه ترامب.
0: دكتور البراري، من وجهة نظر إيران هل هي فعلا قادرة على التحدي أكثر من اللازم كما يقول بيت هيكثيس تحدي الولايات المتحدة؟ هل هي مقتنعة أن ترامب لا يريد استئناف الحرب، مضغوط بعامل الوقت والانتخابات المقبلة، ولذلك تتمسك بمواقفها؟
3: أخي وائل، هناك مسألتان. المسألة الأولى أن إيران بالفعل صمدت في هذه الحرب 39 يوم من القصف المتواصل الأمريكي الإسرائيلي، وإيران بقيت يعني على موقفها بأنها لا يمكن أن تلين أمام الضغط أمام الحرب، وهي انتقلت من فكرة الصبر الاستراتيجي للردع، بمعنى أنها تقوم ضربة مقابل ضربة. ويفهم القادة في طهران بأنه ترامب هو الذي يريد أن أو يريد الاتفاق على مقاسه، لكن هو يستخدم أسلوب التلويح بالتهديد أو استخدام القوة لتحريك المفاوضات ودفع الإيرانيين لتقديم المزيد من التنازل. وهي ترى أيضا القيادة في إيران بأن عامل الوقت لا يلعب لصالح الرئيس ترامب. هناك كأس عالم سينطلق غدا، هناك احتفال 250 سنة على استقلال الولايات المتحدة في الرابع من جولاي، وهناك أيضا انتخابات النصفية التي لا يبدو أن الحزب الجمهوري يتمتع بفرصة حقيقية للفوز فيها، وهذا يحول الرئيس ترامب إلى بطة عرجاء. فبالتالي هو يعني يستميت الرئيس للوصول إلى اتفاق لا يكون اتفاق سيء على غرار اتفاق ترامب أوباما، كما يصفه ترامب نفسه عندما يقول بأن أوباما وقع اتفاقا سيئا، هو يريد اتفاق أفضل منه، لكنه لا يبدو بأنه يستطيع أن يحصل على اتفاق أفضل. لذلك هو يرجع إلى توظيف القوة العسكرية، التلويح بمزيد من القوة العسكرية، لكن ليس في إطار العودة إلى الحرب. وهنا يفهم القادة في إيران بأنه ما دام الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى الحرب بمعنى عمليات عسكرية مكثفة، إذن يمكن لإيران المماطلة، شراء الوقت واللعب على حقيقة أن ترامب هو الذي يحتاج الاتفاق أكثر من حاجة الإيرانيين إليه الآن، يعني في هذا الشهر على الأقل.
0: ولكن هل ترى دكتور البراري أن هذه الحسابات الإيرانية في محلها؟ يعني قبل قليل أعلن الرئيس ترامب أنه تمكن في عملية سرية وأعطى أوامر للجيش الأمريكي لإخراج 100 مليون نفط، برميل نفط، عبر مضيق هرمز. ألا يعتبر هذا بطريقة أو بأخرى سحبا لورقة ثمينة تملكها إيران هي ورقة المضيق؟ على ماذا تراهن إيران إذن؟
3: بكل تأكيد ورقة المضيق تحولت إلى قنبلة نووية اقتصادية استخدمتها إيران، لكن نحن نعرف بأنه أيضا قدرة إيران على الاحتفاظ بهذه الورقة لفترة طويلة هي غير ممكنة، لأن العالم لن يسمح بهذا. والولايات المتحدة في الوقت ذاته أطبقت ونفذت حصارا بحريا خانقا على إيران، وهي إيران تأن، يعني لا أحد يقول بأن إيران لا تدفع ثمنا لهذا الموقف المتصلب، لكنها تعتقد بأنه أيضا قدرة الولايات المتحدة على شن بمعنى ضربات عسكرية أو الاحتفاظ بهذا الحصار البحري لمدة أطول هو أقل من قدرة إيران على الصمود. هنا المعادلة مختلفة عن صناع القرار في طهران، بأنه عتبة الألم عند إيران مرتفعة، بمعنى أن إيران يمكن لها أن تتحمل المزيد من الضغوطات، في حين أن عتبة الألم عند الولايات المتحدة منخفضة. هناك أسعار ترتفع في الولايات المتحدة، هناك أسعار الطاقة بسبب مضيق هرمز، وهناك أيضا ضجيج دولي من أن هذه الحرب هي التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز. إيران تفهم هذا المنطق، لكن في الوقت ذاته تفهم أن الرئيس ترامب لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به، ويمكن أن يعود مرة أخرى إلى عمليات، ربما عملية عسكرية ليست بذات الكثافة في 39 يوم، لكن بشكل مؤذي وربما يؤثر على فرص النظام في البقاء. إذن هي مجازفة مقامرة يتبناها صناع القرار في طهران.
0: سيد فيتزباتريك، ما حدود القوة التي يمكن أن تبلغها الولايات المتحدة في مواجهة إيران العنيدة هذه كما توصف؟ الرئيس ترامب لم يستبعد اليوم عندما سئل في المكتب البيضاوي إن كانت الضربات القوية التي تحدث عنها قد تشمل البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، هل يمكن فعلا أن يعطي الأوامر بشن هجمات من هذا النوع؟
2: نعم، أعتقد أن الحدود الأساسية التي يمكن أن تفرض على قدرة ترامب لشن عملية عسكرية مجددا ضد إيران ترتبط بالرد الإيراني الذي سيستهدف أصدقاء أمريكا في الخليج. يمكن أن يستهدف منشآت نفطية وبنى تحتية في دول الخليج العربية، وهذا ما سيرفع أسعار النفط والسلع الأخرى التي تنتج في تلك المنطقة، وبالتالي العالم سوف يدفع تكلفة أدهى وأمر، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التضخم ومعدلاته، وأيضا ارتفاع أسعار البنزين، وكما قال الضيف من عمان هذا سوف يضعف فرص حزب ترامب في الانتخابات النصفية، ويمكن أن يحجم من سمعة ترامب على المدى الطويل، لأنه بدأ بشن هذه الحرب غير الضرورية والاستمرار فيها وتكرار الأخطاء التي اقترفها عندما شن هذه الحرب.
0: دكتور البراري، إذا نفذ ترامب تهديداته وشن هذا الهجوم القوي وربما شمل منشآت الطاقة والبنى التحتية الإيرانية، ألا يشعل منطقة الخليج كلها ربما؟ حتى اليوم مسؤول إيراني يقول إن الحرب إذا استؤنفت ستكون حتى خارج المنطقة، هذا تهديد من مستوى أعلى.
3: بكل تأكيد أخي وائل، إذا تم استهداف منشآت نفطية أنا أعتقد أن المنشآت النفطية في منطقة الخليج ستكون تحت القصف الإيراني والاستهداف، وهذا معلن، ونحن خبرنا السياسة الإيرانية منذ بداية الحرب أنها عندما تقول تنفذ، يعني عندما قالوا إذا استهدفت إسرائيل الضاحية سيتم استهداف شمال إسرائيل، وهذا ما حصل، وبالتالي نفذت إيران تهديدها. فإيران هي تريد أن تكتسب مصداقية للردع الذي تحاول أن تكرسه، تحاول أن تكرس قواعد اشتباك جديدة، بمعنى إذا تم ضرب إيران فإن إيران تقوم بالرد، إذا وفي التناسب بمعنى ضرب منشآت نفطية يقابلها ضرب منشآت نفطية. فبالتالي أنا بتقديري أن ترامب لن يذهب إلى ضرب المنشآت النفطية، يمكن أن يضرب بنى تحتية مختلفة، يمكن أن يذهب إلى بعض المنشآت النووية، لكن المنشآت النفطية هذا يعني ربما، وفي حال نجاح إيران في استهداف المنشآت النفطية الخليجية سيجعل من تصدير البترول أمرا متعذرا في قادم الأيام، وهذا يعمق من أزمة ترامب الدولية وأزمتها الداخلية أكثر مما يؤثر على إيران في الأمد القصير. فبالتالي إيران تفهم هذا جيدا، وهي أيضا على لسان علي أكبر ولايتي يقول بأنه باب المندب سيكون أيضا تحت الاستهداف الإيراني، بمعنى أن إيران تستطيع أن تطلب من حلفائها وأدرعها التأثير على الملاحة في باب المندب، وهذا سيضاعف من الأزمة الدولية. فبالتالي إغلاق مضيقين هرمز زائد مضيق الباب المندب هذا سيعني مسافات أطول،
0: وسيبعد الحل التفاوضي أكثر فأكثر. دكتور
3: لا ليس بالضرورة أن يبقى الحل التفاوضي، هذه أوراق الآن أنا بتقديري التحديد
0: تفاوض تحت النار،
3: القوة العسكرية تحت النار، وهي أي أداة للضغط من أجل دفع الطرف الإيراني لتقديم التنازلات التي يمكن لترامب أن يسوقها ضمن سردية النصر التي يحاول أن يرسخها في الوعي الأمريكي. هذا مهم جدا بالنسبة لترامب، من دون تنازل إيراني، من دون التوصل إلى اتفاق إطاري، مذكرة تفاهم تعالج الموضوع النووي على المقاس الترامبي، أنا بتقديري لن يقبل الرئيس ترامب، لأنه ثمن الاتفاق يكون أعلى بكثير من ثمن عدم الاتفاق.
0: سيد فيتز باتريك، اللافت أن هذه التهديدات الأمريكية الجديدة والاشتباكات التي جرت أمس تأتي بالتزامن مع جهود باكستانية متواصلة وكذلك جهود قطرية، الأنباء عن وفد قطري موجود في إيران. هل هناك محاولة لترسيخ المعادلة أن نتفاوض تحت النار وعليكم أن تقبلوا بما أعرضه، وهذه المعادلة حتى الآن لم تنجح مع إيران؟
4: نعم،
2: أخشى أن تنبؤاتكم صحيحة، هذا سوف يفضي إلى الفشل، لأن إيران لن تتفاوض تحت الضغوطات ولن تتفاوض بينما يعتدى عليها أو إذا ما هجم لبنان أيضا، وبالتالي هذه الهجمات يجب أن تتوقف ويجب أن نعود لوقف إطلاق النار. حتى عندها ثمة حجر عثرة مر مرتبط بالمفاوضات، أعني هنا 24 مليار دولار كأصول إيرانية مجمدة تريد إيران الإفراج عنها. إيران ترامب لا يريد الإفراج عنها، وهذا ما يعطل هذا الاتفاق المؤقت. هذا الاتفاق المؤقت لا يعنى بالبرمج النووي لأنه أجل، ولكن هناك قضية وهناك عقدة منشار ترتبط بهذه المسألة، أعني بذلك الاتفاق المؤقت الذي يعتمد على ما ذكرت.
0: سيد دكتور حسن البراري، فعلا اليوم هي العقدة التي تحول دون إبرام اتفاق وتعيد المنطقة إلى شفير الحرب هي الأموال الإيرانية المجمدة 24 مليار دولار؟
3: يعني أنا خليني أتفق مع مارك، لكن أنا لا أتفق بأن هي القضية الوحيدة، هي قضية رئيسية، لأنه النظام الإيراني إن لم يستطع أن يؤمن الإفراج عن هذه الأموال المجمدة هو لا يستطيع أن يدعي النصر داخليا. أنت تعرف بأن الاقتصاد الإيراني يعاني الآن من مشكلة الحصار والعقوبات، ودفعت إيران ثمناً باهظاً لهذه العقوبات، فبالتالي كيف يمكن لها أن تسوق سردية النصر إن لم تقل بأن تمكننا من الضغط على الأمريكان وإلزامهم بالإفراج عن هذه الأموال؟
0: وترامب لا يستطيع الإفراج طبعاً عن هذه الأموال؟
3: لا يستطيع إلا بعد توقيع اتفاق وبعد آليات تثبت، يعني سلسلة طويلة، هو يعني ربما يماطل في هذا الموضوع. لكن بالنسبة للحكومة الإيرانية، كيف يمكن أن تدفع رواتب وتعالج بعض الضنك الاقتصادي إن لم يكن هناك عملة صعبة؟ لا يوجد في إيران الآن تصدير النفط، ولا يوجد عملة صعبة يمكن لها أن تعالج المشاكل الاقتصادية العادية. فناهيك عن تداعيات الحرب والتدمير الممنهج الذي طال المنشآت الإيرانية المختلفة. من هنا إيران عنوان النصر لديها هو أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن موافقتها على الإفراج عن الأرصدة المجمدة، وربما إيران لن توافق على أي اتفاق أو مذكرة تفاهم إن لم يكن هذا أحد البنود التي تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية باحترامها حتى تسوق سردية النصر. لكن هو السؤال مرة ثانية، وإذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية واستمر هذا الاستعصاء، هل تتحمل إيران أيضا عودة الحرب بشكل مكثف؟ يعني هذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه، ربما يجيب عليه القادة الإيرانيين.
0: نعم، سيد فيتز باتريك، إذا كانت الحرب أو التهديد باستئناف الحرب لم يجدي نفعا، والمسار التفاوضي عبر الوسطاء لم يجدي نفعا حتى الآن، إذن يجب على أحد الطرفين الولايات المتحدة أو إيران أن يقدم تنازلات، من هذا الطرف المرشح برأيك؟
4: لا أعتقد أن هذه القضية صعبة للغاية، أعني بذلك 24 مليارا من الأصول المجمدة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تطرق طريقة وتوفر تنازلات تحمي من خلالها الجناح السياسي الترامبي. هو لا يريد أن يرى وكأنه يوفر المال لإيران لأنه
5: أنا لا أتحدث أنا لا أتحدث فقط عن موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، أتحدث في الملفات العالقة ككل، الملف النووي، مضيق هرمز والأموال. يبدو أن لا الولايات المتحدة ولا طهران قابلة لأن تقدم تنازلات، وهنا الاستعصاء.
4: أعتقد
2: أنه يجب علينا أن نفكك الأمر إلى قضيتين. الاتفاق المؤقت يعتمد على الأصول المجمدة، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد طريقة إذا كان لديهم مفوضين ضليعين يمكنهم أن يصلوا إلى حل. يبدو وكأن ترامب لا يوفر المال النقدي لإيران. وأما بالنسبة إلى برنامج النووي فإن إيران يجب أن تتنازل. أولا يجب أن تسمح بتصدير مخزون اليورانيوم على التخصيب أولا، وثانيا أن تسمح للمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي يتحققوا مما يجري على الأرض، وثالثا يجب على إيران أن تتفق إزاء تعليق مؤقت لليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب لعشر سنوات أو ما شابه ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت في هذا المقام وقالت إن التعليق المؤقت يجب أن يكون مؤقتا. ترامب تحدث عن 20 عاما، إيران تحدث عن 4 أعوام. دعونا نصل إلى منطقة أرضية وسطى، وبالتالي الطرفان يجب أن تنازل لكي يصل إلى اتفاق رغم أنه صعب.
5: نعم دكتور حسن البراري، في ظل هذا الوضع يعني الاستعصاء كما ذكرنا، ماذا تبقى للوسطاء أن يفعلوا في هذه القصة؟
3: يعني الوسطاء أن يستمروا بنفس الدور، هو نقل الرسائل هنا وهناك وتذليل العقبات وربما تفكيك بعض المفاهيم من أجل إقناع الطرفية النزاع إلى أن الحل السلمي والدبلوماسية هي الطريق الأفضل. لكن أيضا الوسطاء لا يملكون أوراق تفاوضية، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يقنعوا إيران بما يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها القيادة الإيرانية وبموجبها عرفت الناصر، ولا يمكن لهم أن يمارسوا الضغط على ترامب إذا ما أرادوا أن يتجاوز عن الخطوط الحمراء التي وضعها. ولا ننسى أن هناك أيضا أن بعدا إسرائيليا في هذا الموضوع يتعلق بالمطالب الإسرائيلية التي يبدو أن ترامب الآن يؤجلها. لكن في الموضوع النووي بالنسبة لترامب أنا أعتقد هو القضية الأساسية الآن. يمكن كما قال مارك وهو محق بأنه المقايضة يمكن أن تحدث بمعنى تنازلات متبادلة، لا يمكن أي طرف أن يأخذ كل ما يريد دون الالتفات إلى الحد الأدنى لما يمكن أن يقبل به الطرف الآخر.
5: شكرا جزيلا للضيفين الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية والسيد مارك فيتزباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق والزميل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

بين التصعيد والتفاوض تترنح غزة على خيط مشدود، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى استعداداته لعدوان أوسع، وفي القاهرة تتواصل الجهود لإنقاذ مسار وقف إطلاق النار الذي تعطله إسرائيل ولم تلتزم به. وبين هذا وذاك رسائل متناقضة تتحرك في التوقيت ذاته، فهل تمثل التهديدات العسكرية الإسرائيلية ورقة ضغط على طاولة المفاوضات، أم أن تل أبيب تستعد فعلا لمرحلة جديدة من الحرب؟ في وقت تتواصل الجهود السياسية في القاهرة لإحياء مسار وقف إطلاق النار في القطاع، تكشف المعطيات القادمة من إسرائيل عن مسار موازن يتمثل في استعدادات عسكرية متسارعة لاحتمال توسيع العدوان على القطاع المحاصر. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، صادق رئيس أركان الجيش إيال زمير على خطط عملياتية جديدة أعدتها القيادة الجنوبية، تستند إلى تقديرات تزعم أن حماس تمكنت خلال الأشهر الماضية من إعادة ترميم جزء من قدراتها العسكرية والتنظيمية، بما في ذلك بعض شبكات الأنفاق ومنظومات القيادة والسيطرة. هذه التقديرات تستخدم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتبرير الدعوات إلى عمليات أوسع نطاقا، خاصة في ظل قناعة متزايدة لدى بعض القادة العسكريين بأن خيار نزع سلاح حماس عبر ترتيبات دولية ما زال بعيد المنال. ومع ذلك فإن القيادة الإسرائيلية السياسية لم تمنح الضوء الأخضر حتى الآن لتنفيذ هذه الخطط. في المقابل تشهد القاهرة حراكا سياسيا مكثفا برعاية مصر وقطر وتركيا، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية والوسطاء مناقشة خريطة طريق تهدف إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب، وتشير معلومات إلى إحراز تقدم في معظم بنود التفاهمات. تقول الأخبار إن الفصائل توصلت إلى مقاربات مشتركة بشأن إدارة القطاع. أما قضية السلاح فيتحدث الطرح المقدم عن مصطلح حصر وتنظيم السلاح ضمن إطار فلسطيني متفق عليه وبشكل تدريجي ومتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، مع التأكيد على رفض تسليم السلاح لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية. لكن ما يشغل الفصائل الفلسطينية والوسطاء بحسب مصادر هو وقف التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة التي تخلف مزيدا من الضحايا والمعاناة. طلب الوسطاء وفق مصادر مطلعة

0: بشأن مستقبل القطاع وملف السلاح؟ معنا الآن من دير البلح وسام عفيفة الكاتب الصحفي. سيد عفيفة، مما يرشح عن مفاوضات القاهرة أو محادثات القاهرة بين الفصائل وحماس، يبدو أن هناك مجموعة من النقاط وصيغة جرى التوافق عليها، أليس كذلك؟
1: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك ما تفضلت في المقدمة أشرت إلى مجموعة من النقاط التي تم إحرازها وتم نقاشها والمقاربات المتعلقة ببعض الصيغ والمفاهيم خصوصا المتعلقة بالبند الثامن، ونستطيع القول أن هذا كان العنصر الأساسي أو المحور الأساسي الذي دار عليه يعني معظم النقاش في القاهرة، ومحاولة تعديل على الصيغ أو الصيغة الموجودة في البند الثامن باعتباره بند من 15 من خريطة الطريق التي قدمها ميلي دونوف، وفي مجملها تقريبا حل يعني معظم النقاط الخلافية، بقي ربما هذه المعضلة الأساسية والعنوان طبعا الأساسي والمركز هنا السلاح. الصياغات حاولت أن تبحث عن مقاربات، عن جسر، أجسر هو تتعلق بالصياغ على ما تفضلت به، على سبيل المثال بدل نزع السلاح يذهب إلى صيغة حصر السلاح، صيغ متعلقة بالمزامنة أو التدرج في ما يتعلق بالانسحاب، وهذه متعلقة بالجداول الزمنية والتبادل، تبادل الخطوات، من يجمع السلاح ولمن يجمع السلاح. والفصائل هنا أصرت أن يكون العنوان دائما فلسطيني، سواء لناحية الجهة التي تجمع، وربما عنوان على الأقل مبدئي اللجنة الإدارية أو لجنة التقرقرات تكون هي العنوان بشراكة أو بإسناد من القوات الدولية. المفترض أن تشارك أو تدخل أو تكون جزء من هذه الصيغة. بالمجمل كانت هناك مقاربات، صحيح أنها لم تحسن بشكل كامل لأنه أصلا لا توجد ثقة، والفصائل وربما حماس دائما تتحدث أنه جزء كبير، وبناء على لقاءات سابقة يدور نقاش ومحاولات للتراجع وتقديم تنازلات، وعندما تصل إلى نقاط معينة تنقل للإسرائيلي سواء عبر الوسطاء أو عبر المجلس السلام، ويرفض ويتعنى ثم يعود مجددا ويطلب مزيد من المراجعات والتنازلات وهكذا دواليك المشهد في عدم ثقة. لهذا يتم التعاطي أحيانا بنوع من البحث عن ضرورة إيجاد موافقات أو توافق أو ضمانات نسميها، إنه قبل أن نذهب إلى مزيد من التفاصيل ومزيد من التنازلات هل يقبل الاحتلال على الأقل بالإطار الموجود اليوم،
0: ويعني المعلن سيد مسامع في
1: خلال الساعات الماضية. نعم، يبدو أنه هذا الأمر نقل الآن.
0: نعم، لكن الموقف الإسرائيلي المعلن أنه لا يقبل طبعا، وأنت تعرف أكثر مني في هذا الموضوع، لا يقبلون إلى نزع كلي للسلاح وتجريد سلاح المقاومة كليا. هل وراء الأبواب المغلقة وعبر الوسطاء يتم إيصال رسائل إلى الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل قد تبدي مرونة في هذا الموضوع؟
1: يعني يبدو أن الأمر في إطار المأمول وفي إطار الجهود والتعويل على أن يكون هناك محاولة للضغط من خلال الأمريكي من أجل أن تفتح مساحة أو فجوة في الموقف الإسرائيلي الذي كما أشرت بجزء كبير منه لديه شروط تتوافق مع رؤية تعلنها الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو، البحث عن الاستسلام الكامل ونزع السلاح الكامل. ويبدو أنه في هذه المحطة التعويل الأكثر لدى الوسطاء الأمل أن تكون هذه التنازلات أو
0: المرونة،
1: يعني نسميها المرونة، يقابلها دور أمريكي أكثر جدية ضاغط على الإسرائيلي، لأنه هو هذا يعني بواقعية المشهد هذا هو الفصل والمتاح فيما يتعلق بإمكانية إحداث اختراق. وحدها التنازلات وهذه المرونة لا تكفي أمام التصلب، يعني التصلب الإسرائيلي المختلط والممزوج بالتصعيد في ظل هذا التصعيد القائم عمليا، الأرض تحترق في غزة وفي ظل التهديد لمزيد من التصعيد والذهاب إلى محطة جديدة، سواء بالتهديد لقضم مزيد من الأراضي على شكل تهديدات نتنياهو الذهاب إلى 70%، أو تهديدات حتى بالتوسيع العسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عمليا المواجهة قائمة بقسوة وبقوة، حجم التصعيد والاغتيالات والعمليات العسكرية لا تتوقف. ربما كما أشرتم بعض الإشارات خلال الساعات الأخيرة ونحن نرصد هنا في غزة أنه ربما طائرات الاستطلاع عمليات القصف

0: خلال الساعات الأخيرة ربما يعني تراجعت نسبة تناسبا بما كان عليه الوضع خلال الأسبوع الماضي. المأمول أن يكون بالفعل هذا الاتجاه والمرونة التي قدمت ودور أمريكي حقيقي وجاد وفاعل يعي أنه الإسرائيلي إذا ما ذهب إلى التصعيد فهو بدون أهداف بدون أهداف يحقق فقط عملية عسكرية حرب من أجل حرب وقتل من أجل القتل. والعنوان هنا كما يعني الكثير يتحدث الانتخابات الإسرائيلية وللأسف المزاد على الدم الفلسطيني.
1: تحدثت أكثر من مرة عن الدور الأمريكي، مما نلحظه نحن كمراقبين وكصحفيين أن الولايات المتحدة غائبة كليا حتى في التصريحات عن موضوع غزة، الأمر متروك للوسطاء مصر وقطر وتركيا. هل عندك معلومات أن هناك تواصل من بين الوسطاء والولايات المتحدة وضع في صورة ما يجري؟ هل هناك مواقف أمريكية واضحة بهذا الشأن؟ لأن الخطة واتفاق شرم الشيخ هو أصلا يعني تبناه الرئيس ترامب بشكل كلي.
0: يعني على الأقل خلال الجولات السابقة كان هناك تدخل أمريكي مباشر وحاضر حتى في جولات الحوار. على سبيل المثال تم الدفع بمستشار أمريكي أريل ليتستون، يقال إنه هو رجل كوشنر، وجلس على طاولة الحوار وجلس حتى مع حماس وقدم الشروط الواضحة. كثير قال إنه بشكل واضح وفج قال إنه مطلوب منكم أن توافقوا على الشروط، لا مجال للنقاش
1: استسلام.
0: حتى
1: يعني
0: هنا ميلدونوف والورقة أو الخريطة، نعم يعني شروط واضحة، كان موقف ضاغط. وحتى ميلدونوف وهو يقدم 15 بندا في إطار خارطة الطريق ذهب بها إلى طاولة المفاوضات بمنطق خذوا كله أو لا تقبلوا أو مش قابل للنقاش. لا يبدو الأمريكي حاضر بالمشهد وأن الوسطاء فاتحين قنوات وفي يعني حدا من الأمريكيين موجودين المستشارين يستمع لما يجري، ولكن كما تفضلت وأشرت المشهد الإقليمي يطغى بشكل لافت وكبير، ما يدفع الإدارة الأمريكية تتحدث عن الملف الإيراني والملف اللبناني ولا يعطوا ذاك الزخم فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. إشارات ربما ضعيفة، ولكن الوسطاء يقدروا أنه حجم الخطر بالملف الفلسطيني وتحديدا غزة ينعكس بالضرورة على الملف الشرق الأوسط، اللي تدعي الإدارة الأمريكية أنها تحاول إيجاد يعني حالة تهدئة أو تراجع على الأقل ما نسمعه، رغم أن الوضع ينعكس أو معكوس في ظل التصعيد القائم. بكل أحوال ما يقوم به الوسطاء اليوم مهم جدا لناحية الذهاب إلى مساحة على الأقل تشكل حالة احتواء بالحد الأدنى حتى الشهور القادمة ألا تنفجر أو لا ينفجر تماما وقف إطلاق النار. وهنا يصبح السؤال الكبير للأمريكان، هل سوف تقبلون بانهيار خطة دونالد ترامب العشرين باند؟ هل يتم حل المشروع مشروع ترامب كله مجلس السلام؟ لأنه لن يكون هناك أي قيمة أي فائدة إذا ما كان هناك تصعيد كبير وعمليات عسكرية أوسع من القائمة. يدور الحديث عن وقف إطلاق النار وخطة ترامب وأن هناك مجلس سلام وإلى آخر، هذا يعني أنه انهيار كامل. هل سو يعني التعويل هنا، هل سيقبل دونالد ترامب أنه هل يعني هل الشكل الاستعراضي اللي قدمه خلال الشهور الأولى من ولايته وحتى الآن وقبل الانتخابات النصفية واللي قدمها كإنجاز عظيم، هل سينهار؟ هذا ربما المأمول.
1: هذه التهديدات الإسرائيلية وتسريب بعض الخطط الجاهزة لاستئناف الحرب بشكل واسع في غزة، هل تراها تهديدات جدية أم لا؟ ربما ضغط على الفصائل الفلسطينية ومحادثات القاهرة لكي تقدم تنازلات أكثر حتى.
0: لا شك ما تفضلت به الشق المتعلق بالتفاوض تحت النار وتحت الضغط والقتل هو حاضر. الإسرائيلي يضع الصاروخ على طاولة المفاوضات على قاعدة أن لا يعني عليكم أن تقبلوا وإلا، لكن كمان حتى نكون واقعين أنه جزء من الموضوع محاولة لترسيخ واقع وفرض واقع جديد في قطاع غزة، خصوصا فيما يتعلق بجغرافيا قطاع غزة المساحات التي يحتلها، باعتبار أنه خلال حتى لو جرت هناك مقاربات أو حلول جزئية، أنا يعني أعتقد أنه أكثر ما يمكن أن يتم الوصول له حلول جزئية، يريد أن يخلق واقع جديد لا ينتهي بسهولة. حتى وإن كانت هناك لا أقول مرونة، تنازلات هو تنازلات كبيرة من المقاومة. الاحتلال أولا شهور الانتخابية هذه لن نتنياهو ولا حتى يعني خصومه من السهل أن يتراجعوا، باعتبار أنه هذا الملف ملف إنجاز بين قوسين يمكن أن يقدم مقارنة بالملف اللبناني والملف الإيراني اللي يبدو أنه أصبح في أخير.
1: شكرا جزيلا وسام عفيفة الكاتب الصحفي في دير البلح. ألا مشاهدة إلى تصريحات مباشرة لوزير الحرب الأمريكي.
2: واستطعنا أن ننقل السفن التجارية دخولا وخروجا. من يسيطر على مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة الأمريكية، قالها ترامب، هو محق. واستطعنا أن نأتي بالنفط خروجا ودخولا، وفعلنا ذلك وعلى مدى أسابيع، وإيران لا تريد أن تقر بذلك، وهذا هو واقع صلب على الأرض. إضافة إلى ذلك، القيادة المركزية وما فعلته إزاء قدرة إيران وعرض عضلاتها وأيضا قوتها الجوية وقوتها البحرية. نحن نعرف من يعلو كعبه ومن لديه قدرات ومن ليس لديه. منذ البداية كانت قوتنا طاغية، وهذا المبنى يستمر في التخطيط. الهجمات سوف تكون واضحة إذا لم تحصل اليوم، إذا حصلت غدا سوف تكون قوية، وإيران لديها فرصة للوصول إلى اتفاق. هذه النقطة. الرئيس ترامب هو عاقد الصفقات وهو الأفضل، وإيران يجب أن تتحلى بالحكمة، وإلا فإن هناك خطط جاهزة داخل القيادة المركزية. أتيحت لي الفرصة لشكر آلاف الأمريكيين هنا في القيادة الذين يمثلون عشرة الآلاف في المسارح المختلفة، وهم مصممون على نجاح هذه المهمة. الغضب الملحمي أو الحصار أو وقف إطلاق النار وما يختمر تحت السطح لنوفر مساحة للرئيس لكي يصل إلى صفقة عظيمة. هذه هي مهمة تاريخية، وهم يريدون نتائج. والقيادة المركزية طبعا أظهرت أنها حاذقة، ولكن الإعلام يريد أن يحور المسائل ويريد أن يشوه سمعة الرئيس. ما قامت به القيادة المركزية تاريخي، والأهداف العسكرية التي وصل إليها قد عادت خلط الأوراق في المنطقة، سيما سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز. ونحن نعلم أن إيران تتعرض لضغوطات كبيرة، ونحن نفهم ذلك ونقرأ ذلك ونفهم ذلك. ومن الحكمة بمكان أن تصل إيران إلى صفقة ترضي ترامب، أعني بذلك صفقة عظيمة. سؤالان بشأن إيران سعادة الوزير. ماذا عن ليلة البارحة؟ هل انتهكت إيران وقف إطلاق النار؟ وهل قللتم من شأن قدراتها؟ وماذا تعودون؟ لم نقل أننا سنعود للأهداف ذاتها. إن نجاعة وكفاءة إيران على الضرب تم تحجيمها، ولدينا قدرات مميزة. لم نتحدث عن إعادة ضرب الأهداف عينها، هناك أهداف إضافية. وفي نهاية المطاف نحن نعلم ما هي الأهداف، ولا يمكن لإيران أن توقفنا. وقد اتت على ذكر وجود خطط لضرب إيران الليلة وبقوة. ماذا عن استهداف البنية التحتية المدنية؟ هل سيكون ذلك حرب؟ هل سيكون ذلك جريمة حرب؟ طبعا أنا تعودت على مثل هذه الأسئلة، وتحدثوا بطبيعة الحال وشككتم بحرفيتنا. نحن سوف نضربهم بقسوة وفقا لشروطنا والأهداف المرتبطة بالتقليل من قدرات إيران. إيران لا يمكنها أن تفعل ذلك كما نفعل نحن لها، ولكن نحن نشير لإيران ونقيل لديك ونقول لها لديك خيار في الطريقة التي ستردين، وأيضا من خلال المفاوضات. ولدينا فريق مفاوضين مميزين، ستيف ويتكوف ونائب الرئيس والرئيس وكشنر، نحن ومارك روبيو، والفريق جاهز للوصول إلى صفقة عظيمة تصب في مصلحة إيران. وبطبيعة الحال القيادة المركزية بطبيعة الحال سوف إيران تواجهها في هذه الليلة. ماذا عن قدرتكم على إنهاء قيادة الحرس الثوري؟ هذه القيادة استخدمت وقف إطلاق النار على نحو الحكيم وبنجاعة لكي نتأكد من أننا نشذب استخباراتنا وأهدافنا. بعيدا عن بداية الغضب الملحمي. عندما بدأنا الغضب الملحمي وإذا ما النزاع كان سيستأنف أن قدرتنا على الرؤية وقدرتنا على الضرب وقدرتنا على التشبيك تحسنت مع مرور الأيام، وطبعا هذا ما وفرت القيادة لي من معلومات، وقد بنينا على نجاحات الغضب الملحمي الأفراد والقدرات وغيرها. وإيران ليس لديها قاعدة تصنيع دفاعية، إنها محدودة وليس لديها القدرة على تصنيع المسيرات والصواريخ، ونحن نعلم الشروط ولدينا قدرات إضافية دائما وأبدا. نحن في ليلة البارحة هناك 20 هدفا داخل إيران استهدفتموها، هل هجمة الليلة ستكون أكبر؟ وماذا عن الطيار الذي جرح؟ إن الطيارين في الأباتشي على ما يرام، والعمل كان مميزا من قبل أمريكيين ذوو مهارات. الناس لا يفهمون أن المنطقة كان متنازع عليها، وهنالك السفن بطبيعة الحال لم تستطع إيران أن تراها، وبالتالي فالطيارين روحهم عالية، ونحن ممتنون لما قاموا به لحماية خطوط الملاحة. ماذا عن سؤالك الأول؟ ضربات الليلة هل ستكون أكبر من ضربات ليلة البارحة؟ كما تعرفون نحن لن نكشف النقاب عما سنقوم به وما لا سنقوم به، ولكن في نهاية المطاف ما سنقوم به الليلة سوف يعزز من مصالحنا العسكرية، وسوف نعزز من موقفنا الدبلوماسي. الرئيس ترامب راغب بالعودة إلى القتال حسب الضرورة، ولكن وفر لإيران يدا ومد يده لإيران، ولكنهم يتلاعبون، وإذا ما أردوا أن يماطوا فإن الرئيس سوف يعود إلى وزارة الحرب، ويمكننا أن نتفاوض بالقنابل، ونحن جيدون في التفاوض باستخدام القنابل، وبالتالي نحن نتفاعل مع البيت الأبيض ومع الفريق التفاوضي لكي نمهد الطريق وأهداف الليلة. الغرض من ذلك هناك سؤال عن السجناء 15، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة أبقت على هذا الرجل مع الجهادين الإسلاميين عوضا عن
1: إذا مشاهدينا كان هذا مؤتمرا صحفيا عقده وزير الحرب الأمريكي من خارج مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بفلوريدا، أكد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية ستهاجم إيران الليلة وتوجه لها ضربات قوية. هذا في انعكاس لما قاله الرئيس ترامب قبل ساعات عندما أكد بدوره أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران الليلة. هذا تأكيد آخر من قبل وزير الحرب الأمريكي. في أفغانستان، حيث نادرا ما يسمع صوت الاحتجاج منذ عودة طالبان إلى السلطة، خرج مواطنون إلى شوارع مدينة هيرات اعتراضا على حملة اعتقالات استهدفت نساء بسبب قواعد اللباس. مشهد غير مألوف سرعان ما تحول إلى مواجهة دامية بعد إطلاق النار على المتظاهرين. الحكومة تشدد قواعد اجتماعية وأمنية تحاول فرضها على الحياة اليومية للنساء، تتوزع بين قيود على التعليم واللباس. فهل تعكس احتجاجات هيرات تصاعدا في الغضب الشعبي تجاه سياسات طالبان القديمة الجديدة؟ كما تشاهدون في هذه الصور تطور نادر وغير مألوف في المشهد الأفغاني. مدينة هيرات غربية أفغانستان تشهد احتجاجات شعبية ضد حملة طالبان لتشديد قواعد لبس النساء. الأزمة بدأت مع تقارير عن اعتقال نساء وفتيات بدعوى عدم التزامهن بما تعتبره السلطات الحجاب الشرعي، لكن شهادات سكان وناشطين تشير إلى أن العديد من المحتجزات كن في الواقع يرتدين ملابس محتشمة وحجابا كاملا، ما أثار غضب عائلاتهن وأوساطا اجتماعيا واسع رأت في إجراءات طالبان تدخلا مباشرا في الحياة الخاصة وانتهاكا لكرامة الأسر. عشرات المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع رددوا شعارات تتعلق بالتعليم والعمل والحرية، وهي شعارات تختصر حجم التحديات التي تواجهها المرأة الأفغانية اليوم، في وقت تشير روايات شهود عيان إلى أن قوات طالبان تعاملت مع الاحتجاجات بالقوة وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من المشاركين. المتحدث باسم شرطة هيرات قال لوسائل إعلام محلية إن قوات الأمن اتخذت إجراءات ضد عدد من المتظاهرين الذين احتجوا على ارتداء الحجاب، وأشار إلى أنهم قاموا بتعطيل النظام العام فتم منع تصعيد التوتر حسب قوله. إذن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بدورها ومنظمات حقوقية دولية أعربت عن قلقها من تكرار عمليات الاحتجاز، وحذرت من تداعياتها على حقوق الإنسان وحرية التنقل والمساواة أمام القانون. هذه الاحتجاجات جاءت بعدما نجح الطالبان خلال السنوات الماضية وإلى حد كبير في منع تشكل أي حراك جماهيري واسع من خلال القيود الأمنية والاعتقالات، لذا عد خبراء ومتابعون خروج مواطنين إلى الشارع رغم المخاطر بأنه يعكس مستوى متزايدا من الاستياء الشعبي ضد طالبان، ليس فقط من سياسات اللباس بل أيضا من تراكم أزمات أخرى تشمل البطالة وإغلاق المدارس أمام الفتيات وتقييد الحريات العامة. احتجاجات هيرات تكشف عن واقع أفغاني معقد يتجاوز مسألة اللباس في حد ذاتها إلى مسألة الحريات الاجتماعية الممنوعة في مساحة واسعة منها، وتكشف كذلك عن مجتمع أفغاني يزداد فيه الشعور بالضيق من القيود المفروضة على الحياة اليومية، خاصة بعدما منع الطالبان التعليم عن الفتيات على مراحل ابتداء من عام 2022.

0: معنا من لندن شكرية باركزاي، سفيرة أفغانستان السابقة في النرويج وعضو البرلمان الأفغاني سابقا. سيدة باركزاي، كيف تتابعون أو كيف تفسرون هذا الخروج الشعبي في مظاهرات من الرجال والنساء ضد حركة طالبان؟
1: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. ما نشهده في هيرات لا يرتبط ببساطة إنفاذ اللباس، ولكنه سياسة ممنهجة لإبعاد المرأة عن الحياة العامة. ما جرى في هيرات وكيف اعتقلت النساء، وكما تعرفون النساء في أفغانستان دائما وأبدا يرتدون الحجاب وهن محتشمات، وهذا طبعا يرتبط بما تفرضه حركة طالبان. وعادة النساء الأفغانيات تلتزمن بالزي الإسلامي، ولكن عندما يتعلق الأمر بسياسات طالبان فإن ثمة إبعاد للمرأة على نحو ممنهج عن التعليم وعن أماكن العمل وعن أيضا الحقوق الأساسية لهن، ولكن ثمة هجوم على خصوصية المرأة، وهذا يدعو إلى العار. لا يمكن للرجل أن يلمس المرأة ويعتقلها ويضعها في عربة ويأخذها إلى السجن، هذا يمكن رؤيته فقط في الأفلام، حيث الأشرار يأتون ويعتقلون النساء بينما يحاولون أن يخطفوهن. وثمة قمع أيضا يرتبط بالمحتجين المسالمين، وفي اليوم التالي يأتي الناس عادة ويتظاهرون ويطالبون بحقوقهم، وفعلوا ذلك بطريقة سلمية لكي يتفاوضوا مع حركة طالبان بشأن هذه الاعتقالات التعسفية لعشرات النساء في مقاطعة هيرات. هؤلاء الذين ذهبوا في اليوم التالي أطلقت النيران عليهم، وهذه ليست الإجابة، هذا ليس الحل. ما تريده المرأة الأفغانية تريد فقط حقوقها الإسلامية البسيطة الأساسية، ويجب أن يعترف بنا كبشر في مجتمعنا. الأمر مرتبط بالحقوق الأساسية التي شحيحة هي الآن فيما يخص المرأة. المرأة في أفغانستان لسوء الحظ أصبحت بطبيعة الحال بعيدة عن المشهد في أفغانستان وخارج أفغانستان.
0: سيدة باركزاي، فسر لنا لو سمحتي، ما أسباب هذا الموقف المتشدد الذي يتخذه طالبان من المرأة؟ أفغانستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة في كل العالم التي تمنع فيها المرأة من التعليم، لماذا؟
2: You are a prosperous country. Just imagine your sister,
1: تخيلوا إذا بكدا لديكم أخت أو بنت أو زوجة أو أم تعانين فقط لأنهن نساء، والإجابة ليست واضحة. لا نعرف السبب، لأن طالبان بالفعل منعت المرأة من التعليم وقالت ربما سنوفر التعليم لها عندما يتحسن الأمر وتحسن الظروف، وبعد 5 سنوات الأمور على حالها. وفي أفغانستان هنالك خسران، هنالك فقدان لوجود معلمات ومهندسات وطبيبات، وخلال 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان أو عندما قدمت أفغانستان لطالبان، نحن نواجه أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة اجتماعية أيضا، وبطريقة سيئة للغاية حركة طالبان تحاول أن تنشر رهاب الإسلام داخل الإسلام، ولكن داخل أفغانستان، ولكن خارج أفغانستان الأمر لا يرتبط بأعراف أفغانستان ولا تقليدها. أفغانستان كانت دولة تتمتع بالرفاهية والثراء قبل الغزو الذي حصل على مدى 5 عقود. أما السبب الذي يدفع حركة طالبان لفعل ذلك، بحسب فهمي طالبان تحبذ السيطرة على الناس من خلال الخوف، تريد أن تروع الناس وتستخدم حركة طالبان أسلحة مروعة وهم لا يشعرون بأنهم مسؤولون.
0: سيدة باركزاي، سيدة باركزاي، هذا الوضع الذي وصفته هو ما يدفع الناس، ما يدفع الشعب الأفغاني للخروج الآن إلى الشوارع، بمعنى ليس فقط موضوع حرية النساء أو الحريات الشخصية أو التعليم، وإنما ضاق الناس بممارسات طالبان ولذلك باتوا يخرجون إلى الشوارع.
1: يقينا نعم صحيح، لكن اسمح لي أن أقول التالي: الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له النساء منذ أيام في هيرات لم يكن الأمر مرتبطا بالمحتجات. منذ أسبوعين كان هنالك تقرير من الأمم المتحدة يرتبط باحتجاز النساء على نحو تعسفي، وكيف عذبنا وكيف اغتصبنا أيضا في ظل حكم طالبان ومن قبل حكومة طالبان. إذن ما تواجهه أفغانستان الآن، المرأة في أفغانستان تواجه قمعا ممنهجا ونسميه بالفصل العنصري الجندري، وهو يرتبط بصعوبات تواجهها المرأة ويواجهها الإنسان الأفغاني عموما. ونحن كنساء غير موجودين، ليس لدينا حقوق. حتى لو رأيت طالبان خلال 5 سنوات ماضية فإنهم مرروا أكثر من 200 فتوى لكي يقيدوا حقوق المرأة في أفغانستان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قانون مرر، وأيضا هناك قانون آخر يرتبط بالمحاكم ونظمها ولوائحها وأيضا زواج القصر من خلال مظلة تفريق الزوجين. وبالتالي هذه الأمور التي تقوم بها حركة طالبان، حكومة طالبان، نحو المؤسسي لمحو المرأة من المجتمع الأفغاني، وهي تعارض التعليم والتعليم الحديث، و لا يمكن قبول بلد من دون وجود دستور، ولا يمكن وجود دولة على وجه الأرض حيث الحكومة وسياساتها ترتبط بمحو وجود المرأة ومنع من التعليم والعمل.
0: السيدة شكرية باركزاي، سفيرة أفغانستان السابقة في النرويج وعضو البرلمان الأفغاني، كانت معنا من لندن، شكرا لك. الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. الآن إلى ساعة إخبارية جديدة مع خالد الغربي.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمرون في تغطيه التلفزيون العربي من لوسيل للحرب في الشرق الاوسط وخاصه التصعيد الامريكي الايراني، تصعيد من خلال التصريحات، لكن سننتظر لاين ستؤول الامور. الرئيس الامريكي دونالد ترامب توعد بضرب ايران بقوه مجددا اليوم، كما اشار الرئيس ترامب الى انه لن يفصح عما اذا كانت القوات الامريكيه ستدمر الجسور او محطات الطاقه الايرانيه.
1: ضربناهم بقوة أمس وسنضربهم بقوة اليوم مجددا إذا لم يحصل شيء. سوف نرى إلى أين ستصل الأمور فيما يخص الصفقة، ولكنهم بطبيعة الحال يتلاعبون.
0: ترامب أضاف في تصريح له على تطبيق تروث سوشيال أنه أصدر الشهر الماضي تعليمات للجيش بتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية أثناء عبور مضيق هرمز، وأكد أن ذلك الجهد أثمر عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل الليلة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد، وأنها لن تستسلم للترهيب والإكراه.
2: يجب أن تخرج بلادنا من حالة لا سلم ولا حرب. الحرب حتما ليست في صالح البلد، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا أرادوا النيل من عزتنا وكرامتنا والاعتداء على أرضنا فإننا سنرضخ أو نستسلم. هذا سيكون في إحلامهم.
0: الرئيس الإيراني شدد على أهمية علاقة بلاده مع دول الجوار، وأشار إلى أن خطط الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران قد فشلت وأن دول المنطقة تبتعد عنهما.
2: سعوا بسياستهم إلى تحشيد الدول العربية والإسلامية ضدنا، لكن السياسات التي يتبعها المرشد الأعلى أبطلت سياساتهم، ودول المنطقة تبتعد عن أمريكا وإسرائيل. لكن المهمة بالنسبة لي كمدير ويقلقني وأبذل جهدا لأجله هو ألا يكون هناك تقصير من قبلنا، كي لا يكون هناك مزيد من الضغوط على أبناء شعبنا.
0: قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة. وحتى السفير الإيراني في كلمة له أمام مجلس الأمن حث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد بأن طهران تدرس إعادة تقييم موقفها من المحادثات الجارية مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيران. ولفت بقائي لأن مساري الدبلوماسية والحرب ليسا منفصلين، بل هما معا أداتان لحماية الأمن القومي الإيراني بحسب تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بك مجددا محمد. محمد، الصورة الآن في الولايات المتحدة، الرئيس يجتمع مع كل من يشاركه في اتخاذ القرار أو يشارك في صياغة أفكار وهو من يتخذ القرار، لكن كان من اللافت أيضا صورة وزير الحرب هيكسيس الذي خرج يرتدي قميص ويضع نظارته بهذا الشكل ويرسم صورة الرجل القوي الذي يهدد إيران عليها أن تصل إلى اتفاق وإلا ستضرب.
3: خالد، ذلك القميص والنظارات جزء من زيارته لخليج غوانتانامو والقاعدة العسكرية الأمريكية هناك. الجو قد يكون صحوا نوعا ما في فلوريدا التي عاد إليها وزير الحرب وتحدث قبل قليل فقط، وكان قد خرج للتو وفق التقديرات من اجتماع غرفة العمليات من مقر القيادة المركزية سنت كوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجود في غرفة العمليات في البيت الأبيض إضافة إلى كبار مسؤولي إدارته. هيكسيث قال: سنوجه الليلة ضربات شديدة، القيادة الوسطى ستكون مشغولة هذه الليلة بتوجيه تلك الضربات، وعلى الإيرانيين أن يتخذوا القرار الصحيح، فقد ماطلوا كثيرا ومارسوا الألاعيب وحاولوا أن يخادعوا الولايات المتحدة، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، وسيفهمون الدرس أو يستوعبون ذلك الدرس من خلال الضربات التي ستوجه إليهم هذه الليلة. هنالك حتى بعض المؤشرات التي بدأت ترصد في هذه اللحظات لما يشبه بداية الأعمال العسكرية، بمعنى أنه قد يكون الليلة كما يقول بيت هكسيث بتوقيت الشرق الأوسط وليست بمعنى الليلة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
0: أنت تتحدث محمد
3: حازمة هذه المرة وأكثر وضوحا.
0: اسمح لي، أنت تتحدث وتصلنا الأخبار العاجلة، وكالة مهر الإيرانية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس، وبالتالي على ما يبدو أن هناك شيء ما بدأ تنفيذه عمليا على الأرض.
3: على الأرجح نعم، وهنالك حتى هذه المؤشرات التي رصدت، أي الإبلاغات العاجلة من قبل السفارات الأمريكية، السفارة الأمريكية في بغداد التي الآن أصدرت تحذيرا قبل قليل، قبل دقائق فقط، تناشد فيه المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر واتخاذ أماكن أو الاحتماء في أماكن آمنة قدر الإمكان. كذلك في بعض القنصليات والمواقع الأمريكية الموجودة في المنطقة، هكسيث يؤكد ما قاله ترامب اليوم من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قاسية. هذا انقلاب عمليا في سياسة الطريقة التي كانت الإدارة الأمريكية عسكريا تعامل بها الحرب في أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية عمليا ضد إيران. لم يكن في العادة هنالك أي إشعار أو إعلام بأن واشنطن ستقدم على توجيه ضربة، شاهدنا ذلك فقط يوم أمس عندما قال ترامب حتما سوف أو يتحتم علينا أن نرد على إسقاط مروحية الأباتشي من قبل الإيرانيين، رغم أنه خلف الكواليس تنقل عدة مصادر ومن بينها وول ستريت جورنال وأكسيوس بأن الرئيس الأمريكي غير راغب في العودة إلى الحرب، وغير راغب أيضا في أو غير مرتاح لحالة الجمود أو الانتظار الطويل التي باتت تعتبر مماطلة من قبلك. كان اليوم بيت هكسيث وزير الحرب يقول في غوانتانامو أمام الجنود الأمريكيين بأن إيران ستضرب بقوة وبأن عليها أيضا أن تتخذ القرار الجيد، ذلك ما قاله قبل قليل عندما عاد إلى فلوريدا. شكل أو حجم هذه الضربات غير واضح. أكسيوس نقلت من كواليس اجتماع غرفة العمليات قبل قليل أن ترامب يفكر في توجيه عملية ستكون محدودة زمنيا لكنها تكون قوية من ناحية الضربات أو من ناحية نوعية وحجم الاستهداف الذي ستقوم به القوات الأمريكية، على أمل أن يكون ذلك جزءا من مسار الضغط المتواصل الذي سيمارسه أو تمارسه الإدارة الأمريكية من أجل أن ترغم إيران على أن توقع اتفاقا أو أن تصل إلى تجاوز العقبات التي تقف دون الوصول إلى اتفاق مذكرة التفاهم أو ورقة النيات التي كان يجري نقاش نقاط أخيرة فيها وفق المصادر الإيرانية والمصادر الأمريكية. من غير الواضح ما شكل ذلك أو هذه العملية الضاربة والقوية العنيفة جدا، ولكن المحدودة بأي معنى هذه نقطة غير واضحة. يوم أمس خالد تتذكر كنا نتحدث عن الاستغراب أو عن اللافت في أن اجتماع غرفة العمليات يوم أمس كان يحضره مايك جونسون رئيس مجلس النواب، وليس من العادة أن يحضر رئيس مجلس النواب ولا المشرعون إلا في استثناءات قليلة. لينزي غراهام على سبيل المثال وهو أحد الهامسين في أذن ترامب كان حاضرا قبيل عملية اعتقال مادورو من قصره في كاراكاس هو وزوجته وجلبهما إلى الولايات المتحدة، لكن هذه حالات استثنائية، وفي العادة يكون هنالك آلية الإخبار التشريعية من البيت الأبيض، أي الاتصال بلجنة الثمان الكبار أو بأعضاء الثمان الكبار عمليا وهم كبار المشرعين في خاصة في اللجان المعنية من المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الآن يبدو أن إدارة ترامب تريد تخطيط أو دفع مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بطريقة مدروسة أو متحكم بعواقبها، لكن حتى الآن غير الواضح ما إذا كانت فعلا هنالك عملية حسابية دقيقة لدى الإدارة الأمريكية عن شكل وطبيعة الرد الإيراني المتوقع، وعما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على أن تضبط الأمور بحيث يبقى مسار الدبلوماسية ممكنا رغم كل هذا التصعيد خلال الساعات القليلة الماضية.
0: هيكسيت قبل قليل يتحدث عن ضرب منشآت حيوية حتى وإن رفض الدخول في التفاصيل، لكن المهم هو الرسالة من العمل العسكري، وبحسب ما فهمت مما تفضل به هو أن ما تعمل الولايات المتحدة على فعله الآن هو توجيه الضربة للضغط على الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. هذا لو كان هذا السيناريو يسير كما يريد الأمريكيون، لكن هناك طرف آخر هو الإيرانيون، هم أيضا لهم تفكيرهم ولهم منطقهم ولهم أهدافهم ومصالحهم ويعملون على تحقيقها. وبدأنا الأخبار واضح أن الليلة ستكون ليلة ساخنة محمد، لأن وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية تنقل عن مصادر عسكرية بأن مصالح أمريكية جديدة قد تستهدف ردا على أي هجوم أمريكي، وأن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد، وأن أي موقف عدائي أمريكي سيواجه بردود فعل قوية مرة أخرى. وبالتالي أيضا كما يحاول الأمريكيون أن يفرضوا رغبتهم على أو إرادتهم على الإيرانيين، الإيرانيين هم أيضا يستعدون. يعني الآن بعد ما كنا شاهدنا مؤخرا أن هناك كان تصويت في الكونغرس بغرفتي ضد تحديد أو الحد من الصلاحيات للرئيس الأمريكي، هل نستطيع أن نرى الآن رئيس يتحرك بمطلق الحرية؟ طب حتى وأن نعلم جيدا أن الكونغرس يستطيع الرئيس أن يستخدم الفيتو ضد أي قرار يخرج من الكونغرس بخصوص الحد من صلاحياته، لكن في النهاية هي رسالة سياسية وهي تزداد ورقة جديدة تزداد على الضغط الموجود على الرئيس. لكن هل الشعور العام الموجود الآن في الولايات المتحدة أن ترامب رجل حر في التعامل مع إيران كما يريد؟
3: الأرجح هو العكس نوعا ما، وحتى بعض قوانين الكونغرس لا يمكن للرئيس الأمريكي أن ينقضها، ليس كل قانون عمليا بإمكان الرئيس الأمريكي أن ينقضه بالفيتو، رغم أن السياق الآن أو التفسير الذي يذهب إليه أو تذهب إليه أكثر الآراء هو أنه في مشاريع قوانين مثل هذه خاصة التي تحدد صلاحياته في الحرب هنالك تأويلات مختلفة دستوريا، وما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في الدستور بما يتعلق بصلاحيات الرئيس الأمريكي والتي لا يستطيع قانون في الكونغرس عمليا أن ينقضها. لكن حتى الآن نظرية الفيتو من قبل ترامب ما تزال حاضرة في حال تم تمرير مشروع أحد مشروعي القانونين في الواقع، أحدهما مرر في مجلس النواب وهو الآن على صعيد مجلس الشيوخ، والآخر قدمه مجلس الشيوخ ولم يصوت عليه بعد. بشكل عام الحالة معاكسة تماما. اليوم تحديدا هنالك 4 من المشرعين في مجلس الشيوخ تحديدا، وكما تعلم مجلس الشيوخ باعتبار محدودية العدد مقارنة بمجلس النواب، مجلس النواب 435 نائبا بينما مجلس الشيوخ نحن أمام 100 عضو فقط يمثلون الولايات المتحدة جميعا ولهم نفوذ وتأثير وهم أعضاء لجان، وبدونهم لا يمكن قبول تسميات، بدون أغلبيتهم طبعا لا يمكن قبول تسميات وتعيينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 4 من الجمهوريين تحديدا كانوا اليوم يقولون علنا في تصريحات لهم بأن الحرب الأمريكية على إيران بات الأمريكيون الآن يستشعرون ألمها على جيوبهم على الاقتصاد الأمريكي، وهذه إحدى النقاط التي بنى عليها الجمهوريون عمليا حملة التسويق والدعم والاصطفاف خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة به في ولاية جديدة إلى البيت الأبيض. شيء آخر، اليوم صباحا صدرت مؤشرات التضخم في ارتفاع، وهذا الارتفاع كان صادما حتى بالنسبة للمتابعين والمراقبين وبالنسبة للشارع. بعد ذلك بساعتين تقريبا كان ترامب يغرد على شبكات التواصل الاجتماعي قائلا إن الولايات المتحدة سهلت سرا مرور 100 مليون برميل عمليا عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، وبأن إيران نفسها لم تكن تعلم بذلك، وهذا كله جزء من جهده في محاولة امتصاص تأثر الأسواق خاصة بأرقام التضخم. التضخم كما تعلم خالد هو يحز في مفصل أو يهدم تماما بعض الأسس التي بنى عليها ترامب وعوده الانتخابية، وهو الآن يحاول تجديد تلك الوعود. على سبيل المثال وعوده فيما يتعلق بالسكن، ارتفاع التضخم يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون من الصعب بل من شبه المستحيل عليه أن يجدول في دوراته المقبلة هذا العام أي خفض لأسعار الفائدة، فبالتالي حلم الإسكان الذي كان يتحدث عنه ترامب قد تبخر على الأقل هذا العام، إضافة إلى غلاء أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بالنسبة للأمريكيين الذين يعيشون من راتب الدفع النصف شهري إلى راتب الدفع النصف شهري، أي أنه ليست لديهم مدخرات عمليا تذكر. فلذلك لا يبدو أن ترامب يحظى عمليا بذلك الدعم والتأييد الحاشد الذي يجعله آمنا من أي ضغط تشريعي خاصة في مجلس الشيوخ.
0: أشكرك محمد بن دين مراسلنا في واشنطن، سنكون معك لمتابعة الجديد في حال حدوثه. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من طهران السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. مرحبا بك سيد مصدق. يعني سمعنا جميعا ما قاله الرئيس الأمريكي وما قاله وزير حربه من تهديدات لإيران، هم يشعرون أن إيران تماطل وأن إيران تستغفل ترامب وإدارته، وبالتالي يريدون اتفاق ويهددون بالضرب حتى يصلون إلى اتفاق. في تقديرك هل ستتجاوب إيران مع هذه الضغوط؟
4: نعم شكرا. طبعا إيران لا تتجاوب، إيران أبلغت الوسطاء خاصة الوسيط القطري والوسيط الباكستاني في طهران، لأنهم جاءوا بورقة من ترامب معدلة لشروط ترامب يحاول أن يتوصل مع إيران إلى اتفاق حسب الشروط التي هو يعينها ويقول يجب عليكم أن توقعوا، وهو نكث يعني كل الاتفاقيات السابقة، وهذه ثالث مرة هو يغدر يعني الوسيط الباكستاني الجنرال منير عندما جاء في المرتين السابقتين، يعني هو جاء واستكمل مهمته واتصل من طهران بترامب وأخبره بأن الإيرانيون وافقوا على التعديلات مع بعض التعديل الطفيف، ولكن ترامب تنصل من جديد وطرح شروط أخرى إضافية. ثلاث مرات تكررت، يعني هذه اليوم هي المرة الثالثة، وبالتالي إيران حذرت ترامب أنه من مغبة استهداف البنى التحتية، استهداف الجسور واستهداف محطات الطاقة، وحذرته بأنها ماذا ستفعل. هي أيضا لديها رد جاهز، وسبق أن أطلعت الجانب الأمريكي عليه من جديد، طلبت من الجانب القطري إبلاغ ترامب شخصيا بأنه يعرف كيف سترد إيران. طبعا إيران هي سوف لن توافق، يعني ترامب هو حاليا يعني مخنوق بصراحة، مضغوط بسبب الانتخابات النصفية التي من المقرر أن تجري في نوفمبر، وأيضا الألعاب الأولمبية كأس العالم، وبالتالي الوقت ليس من صالحه، وهو يريد أن يتوصل إلى نتيجة قبل هذه الألعاب وقبل هذه الانتخابات، وأيضا هناك ضغوط اقتصادية في الداخل نتيجة لسياساته الخاطئة في الخليج.
0: طيب كيف يمكن أن ترد الآن؟ هناك مطالب أمريكية
4: لإيران وتسببه
0: بإمدادات، هناك مطالب أمريكية وهناك تلويح باستخدام القوة إيرانيا، هناك وقت حتى يصلك صوتي. الآن كيف ستتعامل مع إيران؟ ترفض الضغوط، لكن هناك ضربة قد توجه خلال ساعات قليلة وربما خلال دقائق، ما حجم ونطاق الرد الذي يمكن أن تنفذه إيران؟
4: إيران هي حذرت بأنه في حال توجيه ضربة لديها سوف تستخدم أو تدشن النسخة الثالثة من ردها، وهذه النسخة هي عبارة عن استهداف المصالح الأمريكية، القواعد الأمريكية في أقصى نقاط المحيطات، في المحيط الهندي والغادئ وفي البحر الأبيض المتوسط وفي جنوب أوروبا حسب اعتقادي. وإيران تمتلك هذا السلاح وتريد أن تكشف عنه هذه الليلة في حال وقوع هذا الهجوم. إذا كان هذا الهجوم على مستوى واسع على مقياس واسع، علما أن إيرانية قالت بأنها سوف ترد بصورة متكافئة، يجب أن ننتظر هذه الضربة التي يتوعد بها ترامب. إذا ما نفذ وعده أعتقد إيران هي أيضا سوف توجه ضربات ربما تدريجيا يعني، ولكن واضح يعني لدى إيران الكثير من الأوراق التي تلعب به، أهمها أيضا إغلاق مضيق هرمز بالكامل وإغلاق باب المندب أيضا، والتعرض للسفن والقطع البحرية الأمريكية في المنطقة. طبعا الجانب الأمريكي وأيضا سوف يستخدم أقصى ما لديهم ربما يلحق يعني بعض الأذى في إيران، ولكن استهداف هذه البنى التحتية وهي عائدة للشعب من دون شك سيزيد من غضب إيران. يعني الشارع الإيراني اليوم 102 هم متواجدين يعني في الشوارع في الساحات حتى الصباح ويناددون، خاصة أن ترامب يهدد بتدبير الحضارة الإيرانية ونتنياهو يهدد بتمزيق إيران، وبالتالي يعني هذه شعارات لا يوافق عليها أي مواطن إيراني، وبالتالي هذا عزز من التماسك في الداخل. أنا أعتقد يعني يجب أن ننتظر. أنا أعتقد يعني ترامب ربما هو يبالغ، لأن هنا الوفدين الباكستاني والقطري، ويبدو أن إيران لم تستسلم لشروط ترامب، وهو يحاول أن يجرب للمرة الأخيرة ربما عسى أن إيران
0: هذا تفاوض بالنار سيد مصدق، يعني عمليا
4: نعم تصريحات هذه
0: تصريحات نعم. الرئيس الأمريكي ووزير حربه وما تقوله عنه بأن حتى الرد الإيراني سيكون متدرج طبعا وفقا لحجم الرد أو الضربة الأمريكية نعم. في انتظار نعم. هذا معناه أن كل طرف يقيس حجم رده العسكري بحسب مصلحته وهدفه الاستراتيجي، إلى أين يريد أن تصل الأمور. وحتى الآن حتى وإن كان هناك رغبة
4: واضح
0: آنية في التصعيد، لكن هناك هدف في الوصول إلى اتفاق.
4: واضح يعني فعلا واضح، هو حاليا يعني حتى هذه الضربات وتبادل هذه الضربات وجزء من المفاوضات، هذه المفاوضات تجري تحت النار، يعني مفاوضات صعبة جدا، ولهذا السبب يعني هم ذهبوا إلى الميدان. يعني قبل يومين كانت هناك معركة بين إيران وإسرائيل وأيضا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا شيء طبيعي. ترامب هو يريد أن يفرض شروطه على إيران من خلال استخدام هذه العنجهية والبلطجة، وإيران لم تستجيب له. إيران تعلم أن الوقت لصالحها، وأنا واثق بحكم المعطيات وبحكم المعلومات وبحكم مشاهداتي، واثق وأقولها أمام عدستكم، ترامب سيخسر هذه المعركة. نعم سيلحق بعض الأذى في إيران، ولكن سوف لن يتمكن من الانتصار على إيران. هو فشل أمام طالبان، طالبان كم عددهم كان، فشل في العراق، صدام حسين لم يكن هناك من يقف إلى جانبه. هذا النظام لدي الكثير يعني على الأقل لدي حاليا 40 مليون أو 30 مليون مسلح من لا. الشباب يعني ما يقال أن هنا انقسامات وهنا يعني تفكك بين القاعدة والقيادة، هذا كلام كله دعايات إسرائيلية. أنا شاهد هذه الأمور في الداخل، خاصة أن ترامب عندما يهدد بتدمير الحضارة الإيرانية ونتنياهو يهدد بالتمزيق إيران، طيب. لا يقف أحد من المواطنين الإيرانيين إلى جانب هؤلاء ويعيد هؤلاء.
0: اسمح لي يا سيد مصدق أن أشير إلى هذا الخبر نعم. العاجل. وكالة مهر الإيرانية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية غربية العاصمة طهران. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية غربية العاصمة طهران. سيد مصدق، صحيح أن الطرفين الأمريكي والإيراني يريدان التوصل إلى اتفاق، وما يتم الآن يمكن وصفه بأنه مفاوضات تحت النار، لكن القذيفة التي تخرج يصعب السيطرة عليها. يعني من الممكن أن يخرج الأمر عن السيطرة من الطرفين لأن كل طرف يريد أن يدعي النصر في النهاية، وكل طرف يريد الحفاظ على ماء الوجه، وبالتالي من الممكن جدا أن تخرج الأمور على السيطرة. هل احتمال العودة إلى حرب مفتوحة قائم؟
4: طبعا هو ترامب يحاول أن يوجه ضربة قاضية وضربة قوية إلى إيران، ظن منه بأن إيران سوف لن تتمكن يعني، وهذه نظرية خاطئة لدي يعني ضحالة في معرفة الحقائق في إيران. إيران كل الأراضي الإيرانية من صحرائها وجبالها كلها مزارع صواريخ بكل صراحة، نقول لك مدن صاروخية تحت الأرض في جوف الأرض لا تصلها القنابل الأمريكية حتى المتطورة. إيران لديها الإمكانيات اللازمة، وأيضا لديها ما يسد حاجة الشعب حاليا من مواد تموينية ربما لمدة أكثر من 6 أشهر، يعني إذا ما نشبت، ولكن إذا اندلعت الحرب وتم تسكير وإغلاق الخليج من سيتضرر؟ يعني الذي يتضرر هو الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي والغربي وحلفاء أمريكا. يعني إذا تعرضوا لمراكز الطاقة النفط، أنا أعتقد إيران ستضرب كل الآبار النفطية في هذه المنطقة، يهددت يعني، لأنها تعتبر للأسف يعني هي تصنف دول مجلس التعاون إلى قسمين، هناك قسم نأوا بأنفسهم من هذه المعركة ووقفوا على جانب الحياد كالمملكة العربية السعودية الشقيقة وحتى قطر وسلطنة عمان، هؤلاء في مأمن من الضربات الإيرانية. هذا وعد مني، أنا أقول هذا الكلام واثق، ولكن هناك دول كالبحرين التي تستضيف وخصصت جغرافيا واسعة من أراضيها للقاعدة للأسطول الأمريكي الخامس، وهو العقل المدبر لهذا العدوان على إيران، ومن داخله يخطط لهذا العدوان ويشن هذا العدوان، والإمارات أيضا والأردن الأزرق والكويت. أنا أعتقد إيران ستضرب بقوة كل القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية، حتى المصالح النفطية والاستثمارية في هذه المنطقة. طيب، إنذاك سوف لن تكون هناك أهمية لمضيق هرمز إن كان مغلقا أو مفتوحا، طالما الشريان النفطي شريان الطاقة خلص يعني.
0: طيب يعني عن مضيق هرمز، الرئيس ترامب يقول أنه تمكن من خلال مهمة سرية بجيشه من إخراج 100 مليون برميل من النفط، ما رأيكم فيما يقول الرئيس
4: الأمريكي؟ صدقني ترامب يكذب كثيرا، يعني هو بيغلاير، الأمريكيين يسمونه بيغلاير، هو وكذاب يعني، يكذب دائما. مع احترامي استخدم هذه العبارة عبر قناتكم، مع اعتذاري لمشاهديكم، وكاذب يعني، هو أكذب يعني إنسان. أنا شخصيا يعني أعتقد لم أرى أكذب منه يعني.
0: طب في كل اسمح لي فقط أن أشير إلى الخبر العاجل، وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجار في مدينة سيريك جنوبي إيران. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجار في مدينة سيريك جنوبي إيران. بالنسبة لك أنت غير مقتنع بما يقوله الرئيس الأمريكي بأنه تمكن من خلال قواته الموجودة في الخليج من إخراج 100 مليون برميل من النفط؟
4: لا، هذا شيء صعب يعني حاليا مطلقا هذا الكلام، وهذا يتحدث بهذا الأسلوب، هو يريد أن يخفف يعني من وطأة أزمة إمدادات الطاقة، لأنها انعكست عليه سياسيا في الداخل الأمريكي، والعالم أيضا يطالبه ويحمله المسؤولية، وبالتالي هو يحاول أن يتجنب ارتفاع أسعار النفط، يتجنب ارتفاع أسعار الطاقة. البنزين اليوم سيرتفع من 6 دولارات، أنا أعتقد سيصل إلى 8 دولارات يعني خلال الساعات المقبلة إذا ما نشبت هذه المعركة، وبالتالي كل هذه الأمور سوف تترك تأثير كبير. نعم، في المقابل إيران ستتلقى ضربات يعني من دون شك. أنا لا أقول نحن نمتلك قوة نارية فائقة على القوة الأمريكية مطلقا، ولكن إيران يتحارب الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط عسكريا، سياسيا تستخدم كل الأوراق

0: بدون أن نصل بدون أن نصل إلى توصيفات مثل هذه سيد مصدق. طيب الآن أنت تعلم جيدا أن إسرائيل كانت تطالب ترامب بأن يصل إلى مرحلة ما ينتظر أن يفعله أو ربما بدأه بالفعل، وهو استئناف الحرب. طبعا ما يريده الإسرائيلي هو استئناف بهدف الحق المزيد من الأضرار بإيران، بينما الأمريكي حتى تكون الأمور واضحة، واضح أنه يريد أن يستخدم القوة لدفع إيران للوصول إلى اتفاق. يعني الهدفان مختلفان، لكن الطرفان يتحدثان عن استخدام القوة. ألا تخشى طهران أن يستغل نتنياهو هذا الوضع لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى وتوجيه ضربات قاسية لمنشآت حيوية ومهمة في إيران، منها مثلا محطات الطاقة؟
1: لاحظ يعني نتنياهو وإسرائيل، يعني القدرة الإسرائيلية هي تعتمد على أدوات غير مشروعة، على اغتيالات وتفجيرات وقصف من عالي السماء. إيران في المقابل هي ضربت إسرائيل وهي قادرة، وفي قبل يومين هي ضربت، ولكن كانت رسائل، هذه ضربات لم تكن ضربات قوية، فقط أرادت إيران أن تقول لإسرائيل بأن بإمكانها أن تضرب إسرائيل. هم لديهم نفاذ يعني في الصواريخ الاعتراضية الاستراتيجية، إيران تعرف ذلك، يعني إيران أشغلتهم كثيرا، وإسرائيل ليست تلك الدولة التي تسمع وتصغي إلى ترامب وغير ترامب إذا طلب منها أن توقف حربها في غزة. هي استمرت لأنها كانت قادرة أن تفعل، ولكن مع إيران بحجة أن ترامب تدخل أوقفت الحرب مرتين، أوقفوا الحرب، هم من طلبوا الهدنة. يعني هذه الهدنة هي بناء عليهم، يعني لو كانوا قادرين على مواصلة الحرب مع إيران لما كانوا يلجؤون إلى طلب الهدنة ووقف إطلاق النار. يعني إسرائيل من دون الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة أساساً أن تفعل شيئاً، وترامب أيضاً يواجه إفلاس. نعم. يعني الكونغرس الأمريكي مجلس النواب قال بصراحة أنه ليس هناك تمويل ولا لا يحق له شن حرب، ولكن للأسف هناك بعض الدول في المنطقة ربما يتحملت يعني هذا التمويل.
0: طيب سيد مصدق،
1: يعني
0: الآن خبر عاجل آخر، خبر عاجل جديد من وكالة مهر تقول سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ميناب جنوبي البلاد. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ميناب جنوبي البلاد. واضح أنه حتى الآن، أقول جيدا حتى الآن، الحديث يدور عن ميناب، عن سيريك، بالإضافة إلى تفعيل أو سماع نشاط للدفاعات الجوية غربي طهران. لماذا التركيز في كل مرة؟ ما أهمية سيريك وميناب؟ وبالأمس كان بندر عباس أيضا هي استهدفت. هذه المناطق ما أهميتها في إيران حتى يتم التركيز عليها بهذا الشكل؟
1: هذه مناطق هي مناطق استراتيجية. يعني عندما ننظر إلى يعني شعارات ترامب في هذه المعركة، ويقول أنا سوف أستهدف مراكز الطاقة، يعني الطاقة الكهربائية وتصفية المياه، وهي موجودة، يعني لدينا مصافي للمياه في هذه المنطقة. هم ضربوا يعني حسب آخر معلومة أنا حصلت عليها قبل قليل، يعني تسريبة طبعا غير رسميه حاليا انا اعلنها، يعني هم استهدفوا خزانات المياه، يعني حرموا حاليا 20,000 مواطن من الاستفاده من هذه المياه الصالحه للشرب. هي موجوده في هذه المنطقه، هي مطله على الخليج، ومياه الخليج مالحه، يعني كما هو الحال بالنسبه لدول الخليج، هناك مصافي ومحطات تحليه المياه وأيضا محطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مصافي نفطية، وأيضا هناك مواقع عسكرية، يعني هناك مستودعات للطائرات المسيرة، للصواريخ كروز، صواريخ التي تستخدم يعني ساحل بحر أو ساحل جو، موجودة يعني في هذه المنطقة. فهم طبعا هو يقول نحن نستهدف محطات الطاقة، لذلك يحاول لأنه

0: أنه أصبح محبطا من الوضع الداخلي، ولم يتمكن من تغيير المعادلة الداخلية في إيران لغير صالح النظام، وبالتالي هو يريد أن ينتقم من الشعب.
1: نعم.
0: وكما قال الرئيس قبل قليل، الرئيس الإيراني قال أنه هذه علامة إحباط وانتقام من الشعب الإيراني، وإلا لماذا يهدد يعني بضرب البنى التحتية ذات المنفعة الخاصة بها الشعب؟ يعني هناك هذه المناطق نعم فيها مصافي، محطات تحلية المياه، محطات توليد الطاقة الكهربائية، أيضا فيها مواقع عسكرية من طائرات مسيرة وصواريخ موجودة في هذه المنطقة. طبعا لا توجد صواريخ باليستية، صواريخ باليستية محفوظة في أماكن أخرى أبعد، ولكن الصواريخ قصيرة المدى التي تحارب يعني
1: نعم.
0: في البحر
1: طيب اسمح لي،
0: في هذه المنطقة هنا تكمن أهمية.
1: أشير وضحت الصورة. أشير أولا أشكرك سيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات، كنت دراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. وكالة تسنيم تؤكد سماع دوي 4 انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران. إذن وكالة تسنيم تؤكد سماع دوي 4 انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، ما آخر المعلومات المتوفرة عما يبدو أن بداية الهجوم الأمريكي؟
2: المعلومات تنشر بشكل متسارع خالد، ويبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل بتنفيذ تهديداتها للجانب الإيراني، وانطلقت في عمليات تنفيذها لهذه التهديدات على ما يبدو من ذات المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن منطقة سيريك، منطقة جاسك، وربما قد يتم استهداف بندر عباس بطبيعة الحال، لكن كان هناك نفي من وكالة تسنيم قبل دقائق أيضا لأنه لا صحة لوقوع أو لسماع دوي انفجارات في جزيرتي كيش وقشم. قشم استهدفت في الليلة الماضية في عدة مرات. تسنيم تنفي وقوع انفجارات وتقول بأن الأصوات التي سمعت تعود لاشتباكات في المياه الخليجية، ما يعني بأن البحرية الإيرانية دخلت على خط المواجهة ربما للمواجهة مع القوات الأمريكية الموجودة بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية لإيران في المياه القريبة من الحدود الإيرانية في تلك المنطقة. كثيرة هي الأخبار تتتالى بشكل سريع خالد. وكالة مهر تتحدث عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ميناب، وهي المدينة التي تحوي المدرسة التي استهدفت في اليوم الأول من الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وراح ضحيتها حوالي 170 من طلاب المرحلة الابتدائية ذكورا وإناثا. هذه المدينة واقعة في محافظة هرمزغان، ما يعني بأنها تعرضت لاستهداف ما. لم يتم تحديد أسباب سماع دوي أو أسباب هذا الانفجار حتى هذه اللحظة، هل هي لتفعيل لدفاعات جوية أم بالفعل جرت استهدافات في تلك المدينة في ميناب في محافظة هرمزغان. أيضا كان هناك كلام لوكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية تقول بأن تصورات الأمريكيين حول تصعيد يتم إدارته عسكريا والسيطرة على هذه المبادرة العسكرية هي تصرفات غبية بكل المقاييس. إيران لن تتأخر في فرض حسابات جديدة على الأمريكيين. علاء الدين بروجردي أيضا وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بالتزامن مع سماع هذه الأخبار عن وجود استهدافات في جنوبي البلاد في عدة مدن، كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقبل من الآن وصاعدا فكرة أن إيران لم تعد كالسابق، وأنها باتت من القوى الكبرى على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، وأن أي تصعيد عسكري ضدها لن يتم الرد عليها كما جرى خلال الحرب الماضية، وإنما سيكون ردا أوسع من ذلك بكثير. قال أيضا وهي معلومة لافتة، إيران بات لديها الحق بالخروج من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل MPT، ولا يوجد مبرر لبقاء إيران في المعاهدة في ظل الظروف الحالية، وإن استخدمت إيران هذه الورقة لاحقا ستكون قد وجهت ضربة قاسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه السردية كانت تطرح خلال الفترة الماضية.
1: طيب حسام،
2: الداخل الإيراني بمعنى لماذا نبقى
1: ابقى معنا من فضلك، ابقى معنا من فضلك، لأنه هناك خبر عاجل من القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات إضافية كما تقول هي دفاعا عن النفس ضد أهداف متعددة في إيران. إذا القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، وتقول أن هذه الضربات هي دفاعا عن النفس. يعود إلينا محمد بالدين من واشنطن. إذا رسميا من القيادة الوسطى الأمريكية بدأت ضربات إضافية جديدة أمريكية على إيران.
3: هو كذلك عمليا ما بين وقت انتهاء المؤتمر الصحفي لبيت هيكسيث الذي يتوقع أنه من تامبا فلوريدا مقر القيادة الوسطى بانتهائه تقريبا أو عند انتهائه من الاجتماع عن بعد مع الرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي الإدارة هنا من العاصمة واشنطن، حيث كانوا في غرفة العمليات في تلك اللحظة. عمليا بدأت الأعمال العسكرية، لأنه كان الفارق تقريبا حوالي 15 إلى 20 دقيقة قبل أن بدأنا نرصد أول خبر عاجل على شاشة التلفزيون العربي بسماع دوي بعض الانفجارات وكذلك بتفعيل بعض الدفاعات الجوية. تقول السنتكوم القيادة الوسطى بأن الضربات تأتي دفاعا عن النفس ضد أهداف متعددة في إيران، وبأنها أيضا تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر كما تقول القيادة الوسطى. هذه العملية لم تحدد لها القيادة الوسطى أي إطار، على عكس يوم أمس بالضبط 24 ساعة و15 دقيقة تفصل بين العمليتين. عملية أمس أتت في إطار ما وصفته القيادة الوسطى وإدارة ترامب بأنه الرد على إسقاط مروحية أباتشي مساء الاثنين قرب مضيق هرمز جراء اصطدامها بطائرة مسيرة من طراز شاهد كما تقول المصادر الأمريكية. لكن كان السياق أو اللغة التي استخدمت من قبل القيادة الوسطى تشي ببداية جولة أو ما وصف بأنه الرد الأمريكي كان على شكل ثلاث موجات وثلاث جولات من الاستهدافات، ثم بمجرد انتهائه كان هنالك إشعار أيضا من القيادة الوسطى بأن الرد الأمريكي قد اكتمل. ذلك ما قالته القيادة الوسطى مساء أمس. الآن هذه الضربات تأتي استجابة لأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك أمس، لكن لأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبرير عام أكثر غموضا أو أكثر فضفاض بدرجة أكبر بالقول بأنه رد على الاعتداءات المستمرة وغير المبررة من قبل الجانب الإيراني، وفي ذلك إشارة إلى ما الاتهامات المتبادلة والنفي والتأكيد من قبل الأطراف حول استهداف بعض الأصول والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. لكن الأهم هو ما ركز عليه وزير الحرب بيت هيكسيث وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تصريحاتهما، وهو أن هذه الضربات هي لإرغام إيران على أن تتخذ القرار الجيد كما وصفه بيت هيكسيث بأن توقع اتفاقا وأن تتجاوب مع المفاوضين الأمريكيين الذين ذكروا بالاسم حتى، وبأن الرئيس الأمريكي ليس لديه مزيد من الوقت للتلاعب وللمماطلة من قبل الجانب الإيراني كما تقول الولايات المتحدة. كانت أكسيوس نقلت قبل ساعة بالضبط أن اجتماع غرفة العمليات تركز فيه النقاش حول طبيعة هذا الرد الأمريكي وهذه العملية العسكرية هذه الضربات، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في أن تكون قوية ومحددة أو مركزة، ولكن أيضا أن تكون محدودة. لا يعرف ما الذي يعنيه ذلك، محدودة في إطارها الزمني أو محدودة في نوعية الأهداف. لم يتم شرح أي نقطة من هذه النقاط. الول ستريت جورنال البارحة نقلت أيضا عن مصادر في البيت الأبيض أن ترامب يفكر في أن تكون هنالك عملية قوية وعملية مرغمة لإيران لا تفسد مسار الدبلوماسية في محاولة الوصول إلى اتفاق. لكن حتى الآن هنالك سؤال معلق في مناخ واشنطن المتقلب هذه الأيام، وهو كيف سيكون الرد الإيراني، وبناء على ذلك سيعرف ما إذا كانت هذه الضربات ستكون مجرد عملية عنيفة لكن عملية تقوم بها الولايات المتحدة وتحسب أو تدير مخاطرها بمعنى ألا تنفلت إلى حرب طويلة الأجل، أم أنها سوف تكون شيئا أكبر وتعود الأمور إلى مربع الحرب الأول.
1: وفي خبر عاجل محمد بديد، التلفزيون الإيراني يؤكد سماع دوي انفجارات في بندر عباس. إذن التلفزيون الإيراني يؤكد سماع ذوي انفجارات في بندر عباس، وهي طبعا بندر عباس موجودة أيضا على مضيق هرمز. وكان اللافت بالمناسبة محمد، بما أننا كنا نتحدث عن وزير الحرب هيكسس صاحب القميص والنظارات، أيضا لغته الساخرة، ويقول أن القيادة الوسطى ستكون مشغولة الليلة لأننا سنضرب إيران بقوة. لكن كان واضح يقول إذا اضطررنا للتفاوض بالقنابل فسنتفاوض بالقنابل، سنوجه لهم ضربة قوية الليلة، ونأمل كما أشرت أنت محمد الهدف هو في النهاية أن تتخذ إيران ما تسميه واشنطن القرار الصائب من خلال توقيع اتفاق. وبالتالي الهدف من هذه العملية كما يشير وزير الحرب الأمريكي ليس العودة إلى الحرب، وإنما دفع الإيرانيين إلى التوصل إلى اتفاق. ينضم إلينا، أشكرك محمد، سعود إليك عند ورود أي تفاصيل جديدة عن المعارك والعملية التي بدأ الأمريكيون تنفيذها على الأرض. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من أوهايو الأمريكية السيد خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. مرحبا بك سيد خالد. سيد خالد، شيء غير مفهوم، الأمريكي والإسرائيلي على مدار أكثر من شهر لم يوفروا مكان في إيران إلا وضربوه ولم يخضع الإيرانيون، اليوم ينتظر ترامب أن يقوم بضربة خلال ليلة لكي يتجه الإيراني إلى طاولة المفاوضات ويوقع بدون تفكير؟
4: أولا تحية لك ولمشاهديك. هذا الانعطاف الحقيقة هو انعطاف مؤسف في اتجاه الحرب أو التفاوض. دونالد ترامب كثيرا ما يصف نفسه بأنه هو صاحب فن الصفقة، ولكن وتصريحه كان أن هذه موجة القنابل التي سوف ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران هي بسبب أن بطء وتيرة التفاوض مع إيران. فهل فن الصفقة هو أن تقصف الذي تتفاوض معه؟ هذا فن الصفعة وليس فن الصفقة في الحقيقة بما أراه. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى التصريح الرئيس دونالد ترامب وبداية هذه موجة القصف الجديد من الولايات المتحدة ضد إيران تتعارض مع ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، والذي قال أن هذا سوف يكون الضربة سوف تكون ردا على إسقاط طائرة الأباتشي، وهي ردة دفاعية، وقال أن هذه سوف تكون ضربة محدودة، بمعنى وجه رسالة بشكل أو بآخر بأن هذه الضربة ليست هي تصعيد أو ليست بداية حرب مفتوحة. الذي رشح من تسريبات من إدارة الرئيس دونالد ترامب هو أن الرئيس لم يكن يريد أن يوجه ضربة إلى إيران، يريد أن يعني يخفف من وتيرة التوتر مع إيران، ولكن بيت هيكسيث وزير الحرب بين قوسين، كان وزيرا للدفاع الآن صار وزيرا للحرب، هو الذي دفع بأن تقوم الولايات المتحدة بضرب إيران وضربها بقوة. الآن ما هو المبرر لهذه الضربة الثانية؟ هذا كان بالأمس. هذه الضربة ليس لها مبرر في الحقيقة. أنا أعتقد أن هناك هذه الدوائر أو الجيوب داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفة في تأييدها للاحتلال الإسرائيلي تدفع لأن ترتفع وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي. جاء التصريح من دولة الاحتلال بأن هناك تنسيق كامل بين نتنياهو وترامب. نتنياهو لا يريد أبدا بالمطلق أن يكون وحده في هذه المواجهة، لذلك دائما هو يريد أن يربط نفسه ويأتي تحت جناح دونالد ترامب، لذلك هذا الحديث عن تنسيق كامل. أنا أعتقد أن هذه ليست استراتيجية، ليس هناك استراتيجية، بمعنى ما هو بنك الأهداف الذي تتجه إليه الولايات المتحدة؟
1: لا، هناك هدف واحد بحسب ما يقوله ترامب، الهدف هو إجبار الإيرانيين على التوقيع على اتفاق، يريد اتفاق، يريد أن ينتهي من من من من هذا الكابوس. لكن واضح من كلامك أنك لا تثق فيما يقوله هيكسيث، أن هيكسيث نفسه يقول وزير الحرب يعني الأمريكي طبعا أنت تعرف ذلك، ليس الهدف إشعال الحرب من جديد بل وضع شروط الاتفاق. لكن أنت ما حسب ما فهمت من كلامك سيد خالد تشكك في أن يكون الهدف الحقيقي هو وضع شروط الاتفاق، وأن ما يحدث هو مفاوضات بالنار، وإنما قد تكون هناك يد لإسرائيل في استغلال هذا الوضع لأدياب العودة للحرب مرة أخرى.
4: يعني أنا ليس عندي أدنى شك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدفع وتدفع بقوة من خلال القوى المتطرفة المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة لأن تكون هناك حرب مفتوحة ومواجهة أوسع مع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا ما تتمنى، هذا ما تدفع باتجاهه، ووجدنا وسمعنا من المحللين ومن الساسة الإسرائيليين كيف أنهم يعني كانوا يتحدثوا عن أن الولايات المتحدة تخون إسرائيل وتتخلى عنها إن هي ذهبت إلى مفاوضات وإنهاء الحرب دون أن تتحقق بين قوسين أهداف الحرب وهي تغيير النظام في إيران. بيت هيكسيث الذي هو من أشد المتطرفين والمؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي بدليل هذا الصليب الكبير الذي وشم به صدره يعطيني انطباع أن هذا هو التوجه وتماهي كامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. السؤال هو ما هي الأدوات، يعني ما الذي سوف تستطيع أن تقصفه ولم تقصف الأسبوع الماضي، يعني ما الذي ستقصف اليوم ولم تقصف الأسبوع الماضي لتدفع الإيرانيين إلى نحو التنازل؟ من الواضح أن إيران تتعامل بشيء بل وكثير من الندية، وهذا كان مختلف في الحقيقة، يعني ما قبل 28 من شباط فبراير الماضي ليس كما بعد 28. الولايات المتحدة استخدمت قوتها بشكل كامل وأثبتت للعالم وأثبتت لإيران أولا قبل الجميع أن هذه القدرات الأمريكية هي قدرات محدودة وأنها استطاعت أن تقتل الصف الأول والثاني والثالث، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت متماسكة، والولايات المتحدة غير قادرة على أن تفعل المزيد أو تحقق المزيد بهذه القدرات. إذن ما الذي تسعى إليه؟ المزيد من الدمار أم أنك ستعاقب المواطنين المدنيين في إيران كي تضغط على الدولة الإيرانية لتنصاع لك كما فعلت في غزة وكما تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تفعل في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية؟ أنا أعتقد أن هذه السياسة هي تغوص فيها الولايات المتحدة ضمن ما يسمى إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بمعنى أنك لا تقصف أهداف عسكرية وإنما تقصف أهداف مدنية فقط من أجل الضغط على الطرف الآخر كي يفاوض. هذا هو حسب يعني هو التعريف الحرفي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مثل هذه في مثل هذا السياق.
1: طبعا انت كرمت، يعني ابقى معنا لنتابع، لان حتى وان كان الامريكي له هدف يعني توقيع الايرانيين على اتفاق بشروط امريكية، لكن طبعا هناك خطر ان تخرج الامور عن السيطرة، لان الايراني في الايام الاخيرة كان من خلال ردة الفعل القوية والهجمات التي كان يقوم بها كان يريد أن يقول أنه لن يقبل بالشروط الأمريكية، وأن أصبح لإيران وضع إقليمي جديد وبالتالي يحاول أن يفرض أيضا وضع أمني. لكن من المهم أن نشير إلى الأحداث التي تحدث على الأرض الآن. وكالة تسنيم كانت أشارت إلى دوي 4 انفجارات في اللحظات الأخيرة، وكانت تتحدث عن انفجارات في هناك وكالات إيرانية تحدثت عن انفجارات في قشم وهنغام، وقالت أنها نجمت عن قصف بمقذوفات وكلها ذات طبيعة عسكرية. بالإضافة وكالة مهر كانت تتحدث عن دوي انفجارات في كرعان. إن لم أخطئ سننتظر أن يكون معنا مراسلنا مرة أخرى لنتوقف عند آخر ما وصل من أنباء، لكن معنا حسام الآن. حسام، واضح أن العمليات القصف تتوالى، واللافت أن هناك أيضا قصف لمناطق أو إلى عند بحر قزوين في شمال إيران، كرغان تحديدا، ميناء كرغان.
2: لكن لا تأكيدات حول، لكن لا تفاصيل حول طبيعة هذه الاستهدافات، لكن أيضا تجدر إشارة إلى أن مناطق عند بحر قزوين استهدفت خلال الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، ويبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استهداف المناطق التي تحاول إيران الاعتماد عليها كبدائل للموانئ الموجودة جنوب غرب إيران بعد حالة الحصار التي طبقتها البحرية الأمريكية لعدة أسابيع منذ انتهاء الحرب الماضية. منطقة قزوين بطبيعة الحال والموانئ الحيوية الموجودة شمال إيران هي أحدى النقاط الاستراتيجية التي تحدثت عنها إيران كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقامت من خلالها بتفعيل التواصل والتعامل الاقتصادي مع روسيا وعدد من الدول المتشاطئة شمال إيران. لكن المهم حاليا هو أن بعض الأخبار حول ذات المناطق أيضا التي نشرت خلال الدقائق الماضية أيضا متضاربة، بمعنى نسمع بأن منطقة استهدفت ثم يخرج أحد المراسلين في التابعين للإذاعة والتلفزيون في ذات المحافظة ليقول بأنه لم تجري أو لم يتم سماع دوي انفجارات كالأخبار التي يتم نشرها، لكن محيط الاستهدافات هو في ذات المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية. دعني بعجالة أمر على بعض هذه المعلومات التي ذكرت، منها ما ذكره التلفزيون الإيراني في محافظة فارس على سبيل المثال، الذي قال أنه في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم استهدف موقع في منطقة غورغان وفي منطقة ميناب جنوب غربي إيران بقذائف معادية لخمس مرات متتالية. وكالة الأنباء أيضا الإيرانية نقلت عن مصادر موثوقة قولها بأن الانفجارات الناجمة في منطقة قشم في جزيرة قشم ومنطقة هانغام أيضا ناجمة عن مقذوفات ذات طبيعة عسكرية. لم يتم تحديد ما إن كانت إيران هي التي أطلقت هذه المقذوفات نحو البحرية الأمريكية مثلا، أو تلقت هذه الجزر أو تلك المناطق عند جنوب إيران مقذوفات من قبل البحرية الأمريكية. أيضا الإذاعة والتلفزيون في محافظة فارس لمرة ثانية قالت أنه وخلافا لبعض الأخبار المنشورة لم يتم تأكيد وقوع هجوم عدائي على مدينة أو محافظة فارس أو محيطها، بمعنى أن الأوضاع ما تزال هادئة في تلك المدينة. أيضا مراسل التلفزيون الإيراني عند مضيق هرمز أكد بأن دوي الانفجارات أو أن هناك دوي الانفجارات يسمع في بندر عباس، هذه المدينة التي تحوي خالد أحد أهم القواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
1: ابقى معنا حسام، لأنه واضح تماما أن هذه الليلة سنستمر مع هذه الغارات لفترة من الوقت، إلى سنرى أين ستصل الأمور. سيد خالد سريعا قبل أن نصل إلى رأس الساعة، طبعا هناك خطر الخروج الأمور عن السيطرة، هل هذا الخطر تشعر من خلال التصريحات أنه يؤخذ بعين الاعتبار في إدارة ترامب؟
4: يعني يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، خصوصا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن إيران حصلت على تقنيات جديدة وتحصل على دعم من الصين بشكل خاص بالنسبة لعدد من الصواريخ وبالنسبة للرادارات وللصور عالية الدقة من الأقمار الصناعية. ولكن الإشكالية في هذه إدارة الرئيس دونالد ترامب والحديث عن أن هل هذا دفع أنها الآن تقصف، هل هذا القصف هو دفعا من دولة الاحتلال الإسرائيلي أم أنه هو فعلا ما تريد الولايات المتحدة؟ بالأمس ذكرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أنها تقوم بالدفاع عن نفسها بسبب أن إيران قصفت الطائرة الأباتشي أو أسقطت طائرة الأباتشي، لذلك كان هناك ردة فعل أمريكية، وهذا يمكن أن يكون مقبولا إلى حد ما أو يمكن أن يعني أن يتناقش به أي عاقلان، ولكن جاء الرئيس دونالد ترامب وقال أن السبب القصف هو أن بطء تجاوب إيران مع المفاوضات، مما يعني هل هذه فعلا ضربة دفاعية أم أنها ضربة عقابية أم أنها للضغط على إيران من أجل أن تتفاوض وأن تصل الولايات المتحدة إلى ما تريد. هذا التخبط واضح. نعم، هذه القضية أنا باعتقادي هذا جدير بالانتباه بأن هذه ليست ضربة دفاعية. شكراً. وإنما هي ضربة هجومية.
1: شكرا لك سيد خالد الترعاني خبير الشؤون السياسية الأمريكية، كنت معنا من أوهايو. مشاهدينا الكرام، وكالة مار الإيرانية تؤكد وقوع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد وقوع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية. يبقى على شاشة التلفزيون العربي، تغطيتنا مستمرة الآن مع وائل التميمي.
5: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدين إلى تغطيتنا المتواصلة للتطورات المتلاحقة. كما تلاحظون بين إيران والولايات المتحدة، فقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء شن ضربات إضافية وصفتها بأنها دفاع عن النفس ضد أهداف في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس ترامب أن الجيش الأمريكي سيضرب الليلة مجددا إيران بقوة، وذلك ردا على ما وصفه بالمماطلة في المفاوضات وانتهاك وقف إطلاق النار. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مناطق عدة منها بندر عباس عند سواحل الخليج، كما سمع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبية إيران ومدينة ميناب. كذلك تفيد وكالات الأنباء قبل قليل أيضا باشتباكات بحرية بين البحرية الأمريكية والإيرانية. معنا مراسلاء التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين، وفي طهران حسام دياب. حسام، لو بدأت معك أطلعنا على آخر التفاصيل، وهناك تطور لافت أرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئا، ربما هي المرة الأولى نتحدث عن اشتباكات بين البحريتين في عرض البحر، بين البحريتين الأمريكية والإيرانية.
2: نعم، هذا ما نقلته وكالة مهر للأنباء قبل دقائق قليلة، تحدثت عن اشتباكات، لم تحدد المنطقة بالضبط التي تقع فيها هذه الاشتباكات، لكن غالبا بالقرب من جزيرة قشم بالنظر إلى تعرض هذه الجزيرة ومناطق قريبة منها لمقذوفات أطلقت باتجاه هذه الجزيرة لخمس مرات متتالية بحسب بعض المصادر التي نقلت ذلك للتلفزيون الإيراني، مركز التلفزيون الإيراني الواقع عند بندر عباس. كان هناك كلام عن اعتراض لصاروخ كروز أيضا في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران، مع نفي أيضا من وكالة تسنيم قبل دقائق قليلة أيضا عن أنه لا صحة لما يتداول بشأن تفعيل دفاعات جوية بمدينة شيراز جنوبي إيران. نلاحظ بأن العمليات العسكرية التي بدأتها أمريكا والتي أعلنت عنها قبل قليل تتركز في ذات المناطق، وائل، التي استهدفت في 24 ساعة الماضية: سيريك، جاسك، بندر عباس وجزيرة قشم. في هذه المنطقة التي تعتبر المنطقة الحيوية الأكثر نشاطا من قبل بحرية الحرس الثورية الإيرانية على مستوى إدارة مضيق هرمز منذ الحرب الماضية، ومنذ أن أعلنت إيران أنها قامت بإغلاق مضيق هرمز، محاولة في المنطقة ذاتها ربما لاستعراض العضلات، مواجهة عسكرية لا نعلم إن كانت ستمتد وستتوسع خلال الساعات القليلة الماضية، أم أنها مدارة بعناية من كلا الطرفين كي لا تتسع هذه المواجهات نظرا لصغر المساحة جغرافيا ولإمكانية أن يكون هناك خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري في حال دخل الطرفان في اشتباك من العيار الثقيل في تلك المنطقة. ونظرة سريعة على الخريطة عند مضيق هرمز وعند جزيرة قشم كافية لتقول بأن أي اشتباك من هذا النوع بين طرفان يتحدثان عن قوات بحرية متواجدة بكثافة في تلك المنطقة، إضافة للسفن والناقلات العالقة عند المضيق على الطرفين، يعني بأن إمكانية أن يكون هناك خسائر أمر وارد جدا. أيضا دعني أذكر ما ذكره التلفزيون الإيراني قبل دقائق أيضا في محافظة فارس أيضا في الجنوب، أنه في تمام الساعة 1:45 استهدف موقع في غورغان وأيضا موقع آخر في ميناب، المدينة التي استهدفت فيها المدرسة الشهيرة مدرسة ميناب في مطلع الحرب الماضية، استهدفت بقذائف لخمس مرات متتالية. أيضا كان هناك حديث عن وقوع انفجار ناجم عن مقذوفات في قشم كما قلنا وهنغام، وأيضا نفي من قبل الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في محافظة فارس بأنه لم يتم تأكيد وقوع هجوم عدائي على هذه المحافظة حتى هذه اللحظة. ساعات مقبلة مرشحة لنسمع من خلالها الكثير على مستوى هذه المواجهات. كان هناك تصريحات لافتة خلال الساعة الماضية قبيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمل عسكري ضد إيران من علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي بدأ يركز بكثرة على فكرة خروج إيران من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعن أن أمريكا يجب أن تقبل بعد كل ما جرى عسكريا خلال الفترة الماضية فكرة أن إيران لم تعد كما في السابق، وأنها باتت من القوى التي يجب أن يحسب لها حساب على المستوى الدولي في مثل هذه المواجهات، وأن إيران بلد يختلف عن بقية البلدان الأخرى. مراسل التلفزيون الإيراني، وهذه أيضا نقطة إضافية، وائل تحدث عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس، هي إحدى المدن التي تملك بحرية الحرس الثوري الإيراني، أحد المراكز الاستراتيجية الكبرى التابعة لمقر خاتم الأنبياء، أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، تشرف من خلالها إيران على إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ أن أعلنت إيران إغلاق هذا المضيق. هذا ما ورد من أنباء حتى هذه اللحظة. الساعات كما قلنا طويلة حتى الصباح، وقد يكون هناك استهدافات واشتباكات مكثفة بين الطرفين نتابعها معا.
5: نعم، شكرا لك يا حسام، تبقى معنا طبعا لملاحقة أي جديد. الآن مشاهدينا، التلفزيون الإيراني يعلن اعتراض صاروخ كروز في مدينة عسلاوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران. إذن اعتراض صاروخ كروز في مدينة عسلاوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران. نذهب إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، لم يعلن بعد عندكم بشأن طبيعة الأهداف التي طاولتها العملية الأمريكية، لكن مما يظهر مما نسمعه من الإعلام الإيراني تبدو العملية كبيرة.
3: هي كبيرة بلا شك، ذلك ما قاله وزير الحرب بيت هكسث، لكن عن طبيعة الأهداف تقريبا نفس الصيغة التي كانت تنقل يوم أمس عن مسؤول عسكري أمريكي وقت ما وصف بالرد الأمريكي على إسقاط مروحية الأباتشي مساء الاثنين، كان أن الولايات المتحدة تستهدف بغاراتها وبالضربات التي تقوم بها يوم أمس أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادارات بشكل أساسي. هذا أيضا ما تكرر اليوم، نقل عن مسؤول أمريكي بأن الضربات تستهدف تلك المواقع وخاصة في محيط مضيق هرمز. معطى آخر اتضح أو تكشف من خلال بعض التسريبات الشحيحة اليوم في وسائل الإعلام، ومنه ما ذكر قبل قليل، من أن مروحية الأباتشي تلك كانت في عملية تأمين لمضيق أو لسفن عابرة لمضيق هرمز، خاصة السفن التجارية وناقلات النفط، ضمن ما كشف عنه ترامب اليوم من أنه عملية سرية كما قال لعبور أكثر من 100 مليون برميل كما يقول الرئيس الأمريكي. لكن نيويورك تايمز تنقل عن أحد المصادر بأنه في غضون أكثر من شهر بقليل كانت الولايات المتحدة قد رافقت أو أمنت حركة سفن نحو 200 سفينة عمليا في غضون أكثر من شهر بقليل، وبأن تلك المروحية كانت جزءا من عمليات التأمين العسكرية الأمريكية السرية. وهذا يفسر لماذا أعلن ترامب اليوم عن هذا المعطى، خاصة مع بعض المؤشرات المرصودة أمريكيا من أن قدرة إيران على السيطرة على المضيق باتت تتضاءل وأقل أكثر فأكثر، والولايات المتحدة باتت أكثر قدرة على تسيير أو تأمين الملاحة شيئا فشيئا عبر المضيق، رغم التزامها السابق بوقف تلك العملية، عملية الحرية أو مشروع الحرية كما يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان وزير الحرب الأمريكي قد استعارض ضمنيا الرد على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يوم أمس عندما قال نحن نفهم لغة الدبلوماسية ونتحدث بها ونفضلها، لكن إن تحتم علينا الحديث بلغة أخرى فنحن قادرون على الحديث بلغات أخرى. اليوم يقول بيت هكسث نحن سنحاور أو سنفتح نافذة حوار بالقنابل إن كانت إيران تريد ذلك، ونحن فنحن نجيد الحوار بالقنابل. لكنه يشير هو وترامب اليوم في تصريحاتهما إلى أن هذه العملية وهذه الضربات التي وصفها بأنها ستكون قوية للغاية هي من أجل دفع الجانب الإيراني لكي يتوقف عن ممارسة الألعاب كما تقول واشنطن، ولكي ينخرط باتخاذ قرار جيد كما وصفه وزير الحرب الأمريكي. أخيرا أكسيوس أشارت إلى أن اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض ظهيرة هذا اليوم لمناقشة هذه العملية والذي شارك فيه عن بعد وزير الحرب بيت هكسيث من مقر القيادة الوسطى في ولاية فلوريدا مدينة تامبا. كان النقاش فيه حول شكل وخيارات هذه العملية وبأن ترامب يريد عملية عنيفة وقوية جدا لكن أيضا محدودة أو محددة السقف، وهذه ربما تشير إلى أننا أمام عمليات جراحية عمليا قد تتكرر ليس فقط أمس واليوم وإنما ربما يكون في الأيام المقبلة شيء مشابه.
5: نعم شكرا لك محمد، تبقى معنا لأي جديد. الآن معنا من نيويورك الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد السطوحي. أستاذ محمد، الأمر أبعد ما يكون ربما عن عملية دفاعية عن النفس، يبدو الموضوع هجمات وحتى معارك. تتحدث وسائل إعلام إيرانية عن اشتباكات في البحر بين القوات الأمريكية والإيرانية.
6: واضح تماما أن الرئيس ترامب استغل فرصة سقوط الطائرة الأمريكية لتنفيذ ما كان يريد أو يبحث عنه خلال الأسابيع الأخيرة. هو يشعر أنه هناك نوع من التعثر وأنه وقفوا في طريق مسدود بالنسبة للمفاوضات، وأنه إيران ليست مستعدة لتقديم بعض التنازلات الضرورية من وجهة النظر الأمريكية للوصول إلى اتفاق. فهو يريد أن يبعث برسالة إلى الإيرانيين من خلال العمليات العسكرية أن هناك خيارات بديلة إذا لم تستجب إيران وتوقع على الاتفاق بصيغته التي يريدها. المشكلة أنه هذه الرسالة قد لا تصل وقد تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه الجانب الإيراني وصل إلى معادلة مختلفة تماما للأمن الإقليمي، تجاهل فكرة الصبر الاستراتيجي التي كان يعتمد عليها طوال السنوات الماضية، لم يكن يرد على الكثير من العمليات العسكرية ضد إيران خشية المواجهة الصادمة مع الولايات المتحدة، حتى مع إسرائيل لم يكن يرد على الكثير من العمليات في سوريا في لبنان، فحتى العمليات ضد الخبراء النوويين في إيران لم يكن يرد عليها. هذا واضح تماما أنه انتهى بالنسبة لحسابات السلطة الجديدة في إيران. النظام لم يتغير لكن هناك وجوه جديدة. يقول ترامب أنها عملية أكثر، معتدلة أكثر، لكن الواقع يقول أنها على استعداد للمغامرة أكثر واتخاذ إجراءات ومخاطرة لم تكن مستعدة لها في السابق. هم الآن يشعرون أنهم في حرب وجودية نكون أو لا نكون، وبالتالي ربما يكون التصعيد بالنسبة لهم رغم مخاطره أكثر احتمالا من الصمت على ما يتعرضون له من ضربات. ومن هنا بدأوا يردون سواء على إسرائيل بعد ضرب بيروت أو الآن على الولايات المتحدة. هذا معناه أنه نحن أمام إمكانية تصعيد متبادل حتى لو لم يكن أي من الطرفين يريد هذا التصعيد.
5: طيب سيد سطوحي، تأكيدا على كلامك، تنقل وول ستريت جورنال عن البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية كلاما لافتا، يقول المسؤول هناك إن الهجمات الحالية إنما هي عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية. تعبير لافت، الهجمات عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية بهدف إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. يعني لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة أوضح من ذلك.
6: هذا هو ما تفعله إدارة ترامب الآن، لأنه الرئيس الأمريكي بالتأكيد لا يريد العودة إلى الحرب الشاملة كما كانت عليها في شهر مارس الماضي. هو يعلم أنه العودة للحرب لن تحقق له أي أهداف استراتيجية واضحة، سواء بتغيير النظام أو الحصول على اليورانيوم المخصب أو حتى إعادة فتح مضيق هورمز. من الممكن أن يفعل كما يحاول خلال الأسابيع الأخيرة أن يتم إمرار أو السماح بمرور بعض الناقلات هنا وهناك، ولكن ما نجحوا في تمريره، ما يتحدثون عن 200 ناقلة نفط، هذا كان العدد الذي يمر تقريبا خلال يوم ونصف قبل بداية الحرب. إذن هو لا يستطيع والاقتصاد العالمي لا يمكنه أن ينتظر طويلا مع إغلاق المضيق بهذا الشكل، حتى لو نجحوا في إمرار بعض ناقلات النفط هنا وهناك. فمن هنا الرئيس الأمريكي لا يريد العودة للحرب، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع الانسحاب من المنطقة ويقول الأمر انتهى طالما كان مضيق هورمز مغلقا، وبالتالي هو يريد الوصول إلى اتفاق. المشكلة هي أنه إيران تشعر أنها في موقف قوي، تشعر أنها ليست مضطرة لتقديم تنازلات كبيرة وأن لديها القدرة على خنق مضيق هورمز ومعه الاقتصاد العالمي، وبالتالي هم ليسوا مستعدين للتوقيع على أشياء يريدها ترامب، كما أنهم يطلبون أشياء لا يستطيع ترامب أن يلبيها لهم، خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة بالنسبة لإيران. هو بحساباته السياسية الداخلية يعلم أنه سيتعرض لهجوم عنيف لو فعلت ذلك، فبالتالي وصلنا إلى مرحلة كل طرف يريد الاتفاق لكنه يتصرف كما لو كان لا يريده. ومن هنا فإنه الإشكالية رغم ضد رغبة الطرفين قد يكون هناك تصعيد للأسف خلال الأيام القليلة القادمة.
5: وأنت تتحدث معنا سيد سطوحي، وكالة مهر مشاهدينا تتحدث عن دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم جنوبية إيران. هذه الآن صور وردت للتو عن تحليق، بحسب الإعلام الإيراني طبعا، عن تحليق مقاتلة إيرانية في سماء العاصمة طهران. نتحدث إذن هنا عن سلاح الجو الإيراني يطلق مقاتلة حربية في سماء العاصمة الإيرانية طهران. تريد إيران طبعا من خلال هذه الصور أن تقول إنه لا سيادة جوية للولايات المتحدة أو إسرائيل حتى على الأجواء الإيرانية، وإن لديها مقاتلات تنطلق بحرية كما يظهر على الأقل بحسب طبعا هذه الصور الواردة من إيران، تحلق في سماء العاصمة الإيرانية طهران، رسالة قوة أخرى تريد إيران إرسالها إلى كل من يهمه الأمر، وخصوصا الولايات المتحدة التي تستهدف مواقع إيرانية في هجمات جديدة واسعة. معنا الآن من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أستاذ خاميار، كنت معنا، كنا معا بالأمس في تقريبا نفس الحدث، هجمات إيرانية، هجمات أمريكية على إيران. بالأمس كان بسبب الإسقاط الأباتشي، اليوم لا يوجد إسقاط أباتشي، لكن الولايات المتحدة تقول الهجمات الواسعة هدفها سياسي، تغيير شروط اللعبة على طاولة المفاوضات.
0: هي كلها طبعا، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. كنا نقول دائما وما زلنا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن صادقة بأي، ولم تكن هناك مصداقية تملكها في دائما في مفاوضاتها مع إيران ومع أي دول أخرى. لذلك كنا نتوقع بأن هذه المفاوضات التي تتغير بين حين وآخر ورؤوس والنقاط والجدول أعمال المفاوضات كانت تتغير بين حين وآخر، كل هذه الأمور هي كانت تأتي في سياق الخدعة والخديعة. كلما كنا نصل إلى نهاية أو شبه نهاية للورق المسودة الأمريكيون كانوا يأتون بشيء جديد ويغيرون يعني البنود ويطلبون ونرجع إلى المربع الأول. لذلك هم ليسوا بحاجة إلى مبررات، وهذا اليوم ويوم أمس كما تفضلت كانت ذريعة الأباتشي. الإيرانيون قالوها عدة مرات بأنهم لن يستهدفوا ولن لم تكن هناك عمليات عسكرية على مدى 24 ساعة الماضية قبل يوم أمس، أول يوم أمس، لكن الأمريكيون وضعوا هذه الذريعة وهذا ما حدث بالفعل. الوفد القطري أتى هنا في طهران وكان يحمل مقترحات أمريكية، هذا ليست معلومة ولكن كتحليل أقوله وهذه قراءتي، بأن مع هذه المقترحات الأمريكية الجديدة تأتي هذه العمليات العسكرية.
5: وقد قالوها سيد عباس خاميار، قالها الرئيس الأمريكي، وزير الدفاع، مصدر في البنتاغون، قالوا جميعا إن هذه الضربات هدفها تحسين الوضع التفاوضي والضغط على إيران. هناك أخبار عاجلة الآن، وكالة مهر تتحدث عن استمرار الاشتباكات البحرية. مشاهدينا نتحدث ليس فقط عن صواريخ تطلقها الولايات المتحدة أو مسيرات تطلقها إيران، الحديث الآن عن اشتباكات أو ما يشبه معركة يعني بحرية بين البحريتين الأمريكية والإيرانية في مياه الخليج. تتحدث أيضا وسائل إعلام إيرانية عن استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية. سيد خمير، تابعنا قبل قليل أيضا مقاتلة إيرانية في سماء العاصمة طهران، ما الذي تريد إيران قوله من خلال كل استعراض القوة هذا؟
0: معي؟
5: نعم معك، أسمعك.
0: نعم، أنا يعني كل ما نريد أن نؤكد بأن الإيران يجب أن تعرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مشكلة عدم معرفة الواقع الإيراني، والأخطاء الأمريكية ما زالت تتكرر على مدى 47 عاما. الإيرانيون لن يستسلموا. عندما تغزى إيران من الخارج الإيرانيون يتوحدون. إيران لن تتفاوض تحت النار، لن تستسلم، هذه حقيقة المجتمع الإيراني. ما زلنا وفي هذه اللحظات بعد أكثر من 100 يوم نشاهد هذه الجموع البشرية في الشوارع والساحات، واليوم كانوا أشد حضورا وأشد حماسا. ولذلك إذا كانت أمريكا قد ارتكبت 14 جريمة من خلال إحصائياتها باستهدافها للمواقع الإيرانية في الحرب الأخيرة، ولن تستسلم إيران، فهل من المعقول أن تستسلم من خلال ضرب مواقع ربما لا تتعدى المئات في هذه المرحلة؟ أتصور ستكون هناك مواجهة عنيفة. الإيرانيون كانوا يتحدثون على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كانوا يتحدثون دوما عن أن هناك ستكون مفاجآت كبيرة وإعادة للبنية الدفاعية وللمنظومة الصاروخية، وهذا الاستعداد ربما سنشاهده إذا ما استمرت هذه الاعتداءات في الأيام.
5: تمام، ابقى معنا لو سمحت سيد خمير، ابقى معي. أعود إلى نيويورك سيد.
0: نعم
5: سيد محمد سطوحي، هل هناك قناعة لدى إدارة الرئيس ترامب ومن معه من كبار وزرائه ومستشاريه أن ما لم ينفع معه القوة ينفع معه مزيد من القوة؟ 40 يوما تتعرض إيران لقصف إسرائيلي أمريكي ولم توافق على توقيع صك استسلام أو إعطاء ترامب اتفاق ممتاز كما يريد، هل يعتقدون أنه بقصف رادارات وبعض المواقع هنا وهناك سيتغير موقف طهران؟
6: هذا ما يراهنون عليه، ليس لأنهم يثقون في ذلك، ولكن لأنهم لم يعد أمامهم بدائل كثيرة مريحة، لأنه كما ذكرت ليس بإمكانهم الانسحاب وترك الأمر كما هو الآن، وفي نفس الوقت يعلمون أنه إيران ليس من السهل أن تستجيب وتحسن الشروط بالنسبة لهم أو توافق على ما يطلبونه، فبالتالي ليس أمامه سوى المغامرة بهذه الإجراءات التصعيدية. أنا لا أتفق أنه ما قيل منذ قليل أنه إدارة ترامب تفعل ذلك من خلال مفاوضات للتضليل، أنا تصوري الشخصي أن هناك رغبة حقيقية من ترامب في الوصول إلى اتفاق. المشكلة هي أنه يريد اتفاقا يستطيع أن يعود إلى الشعب الأمريكي ويقول هذا أفضل كثيرا من باراك أوباما، هذا يحقق كل الأهداف الأمريكية، نحن لم ننفق أموالا ولم نسمح بفك التجميد الذي حدث للأموال الإيرانية. هذه كلها أمور صعبة أن يحققها في اتفاق تمضي أو توقع عليه إيران، التي لا ترى أنها في موقف ضعف يجعلها مضطرة للتوقيع على ذلك، ومن هنا يأتي التصعيد العسكري ليس بهدف العودة للحرب، ولكن لممارسة ضغوط إضافية من أجل أن يقنع الإيرانيين بأن ما لديهم الآن من اتفاق حتى لو كانت شروطه ليست كما يريدون إلا أنها أفضل من الاستمرار في حرب سوف تؤدي إلى المزيد من التدمير لإيران وقدراتها. هو يتحدث الآن عن تدمير الجسور الأبار.
5: لم يفعل ذلك حتى الآن سيد سطوحي، حتى الآن بحسب الأخبار رادارات وأنظمة دفاع جوي لم يصل الأمر إلى حد هنا. ربما ساعتها نتحدث عن تصعيد كبير وهائل، أنه البنى التحتية، منشآت الطاقة، الجسور، هذا لم يحصل حتى الآن على الأقل.
6: ولا واعتقادي أنه لن يحدث، لأنه يعلم أنه ثمن ذلك سيكون باهظا جدا
5: على المنطقة كلها.
6: هو يستطيع أن يفعل ذلك، المنطقة كلها ستعاني والاقتصاد العالمي كله سيعاني، فبالتالي لا أظنه وصل إلى مرحلة الجنون التي تسمح له بارتكاب ما يصفه الكثيرون بأنه سيمثل جرائم حرب وسيكون عاقبته وخيمة على الاقتصاد العالمي. حتى الاقتصاد الأمريكي اليوم ظهرت له أرقام جديدة أنه التضخم وصل 4.2%، أعلى معدل له على مدى 3 سنوات. هو لا يستطيع أن يغامر بضرب البنية التحتية والنفط الإيراني بحيث أنه نجد فجأة أنه المنطقة كلها مشتعلة وبالتالي الاقتصاد العالمي كله يعاني من ذلك. فمن هنا هو سيصعد سيقصف. ولكن تلاحظ شيء مهم في العمليات الأخيرة، إنها كانت تركز على المنطقة المحيطة بمضيق هولمز،
5: جنوب إيران،
6: الرادارات،
5: نعم.
6: مواقع ومواقع إطلاق الصواريخ في منطقة مضيق هولمز. هل هذا ربما يمثل إشارة إلى أنه قد يكون هناك شيء جديد قادم، محاولة السيطرة على المنطقة المحيطة بالمضيق، إنزال في المنطقة، نعم، أو غيره، لأن نعم هناك تركيز كبير على هذه المنطقة،
5: نعم.
6: ولكن في كل الأحوال هو يريد أن يقلل من قدرة إيران على السيطرة على هذه المنطقة تحديدا، نعم، في مضيق هولمز.
5: سيد عباس خميار، كما يبدو أن الرئيس الأمريكي في مأزق، لا الحرب تجدي ولا السلم يوصل إلى اتفاق، إيران أيضا يبدو أنها في مأزق، هي بدورها تعاني من حصار خانق، عندها لا تستطيع تصدير نفطها، هناك وضع داخلي قد ينفجر، وأيضا لا تستطيع عسكريا فرض ما تريد، ويستمر الضغط العسكري والتصعيد الأمريكي عليها. ألا توجد منطقة وسطى قد يصل إليها الجانبان، تتنازل إيران قليلا وتتنازل الولايات المتحدة قليلا؟
0: يا أخي قلناها عدة مرات وكرارا ومرارا بأن الإيرانيون مستعدون. إذا كان الموضوع المشروع النووي، إيران تقول وتؤكد من خلال المفتشين، من خلال الكاميرات المنصوبة في المنشآت، ومن خلال استهداف كل هذه المنشآت النووية كما يقول الرئيس ترامب، كانت تؤكد واتفقت في عام 2015 بأن نسبة التخصيب لا يتعدى 3.67%. كل هذه الأمور كانت طمأنة للعالم وطمأنة للرئيس الإدارة الأمريكية، وما زالت وتنازلت وقدمت مرونة لاتفاقية جديدة. وكما قلت، كل مرة تصل طهران إلى مرحلة من نهاية اتفاقية أو ورقة تمهيدية لاتفاقيات يعني مستقبلية، تنسف هذه طاولة المفاوضات كما نسفت في مسقط وفي جنيف. المشكلة أن الأمريكي الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يتخذ القرار، هو يتدحرج بين الضغوط الإسرائيلية واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الفريق المتصهين هو يواجه هذه الأزمات الكبيرة الاقتصادية والسياسية والرأي العام والأزمة في العالم، الأزمة الاقتصادية. لذلك هو يتدحرج بين هذا الاثنين، يتخذ قرار وثم يتراجع ويأخذ قرار آخر. الإيرانيون لا يعرفون كيف يتفاوضون مع شخص يغير آرائه بين لحظة وأخرى، وهذا ما يحدث بالفعل في إسلام أباد. كانت النتائج قد انتهت، وحتى كان هناك قرار يعني الإدلاء بمؤتمر صحفي يعلن نتائج هذه المفاوضات ويعلن بأنها كانت ناجحة، ولكن فجأة وبكبسة زر الوفد الأمريكي يترك إسلام أباد ويرجع إلى إسرائيل وتبدأ ويرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ المشكلة.
5: نعم. سيد عباس خمير، إذا كان لديك معلومات اليوم، أين هي العقدة في الملف النووي، موضوع التخصيب ومصير اليورانيوم الإيراني على التخصيب في مضيق هرمز، أم لا في الأموال الإيرانية 25 مليار من الأموال الإيرانية المجمدة التي تصر إيران على إطلاقها، أين هي العقدة إذا كان لديك معلومات؟
0: الحقيقة نظرنا، وهذا أقولها بصراحة وبشفافية كاملة، إذا أردنا أن يعني ننظر إلى الأزمة من جذورها، هو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو الإطاحة بالنظام برمته وتفكيك المجتمع الإيراني وتفكيك إيران. أخي الفاضل، أنا قلتها عدة مرات، اسمح لي أكرر هذه المقولة، هذا العداء تاريخي. عام 1952 الدكتور محمد مصدق لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا إيديولوجية ثورية بين قوسين ولا مشروع نووي، أطيح

0: والفيتو في مجلس الأمن الدولي الطلب الإيراني. لذلك هذا العداء التاريخي ليس بحاجة إلى مبررات. الموساد الإسرائيلي والCIA الأمريكي يعرفون بأن المشروع النووي الإيراني سلمي بامتياز. هم لا يعرفون بأن الإيرانيين لا يسعون من الناحية الفكرية ومن الناحية الدينية والمذهبية. هم يحرمون يعني امتلاك القوة النووية وحتى إنتاجها. لكن المشكلة أساساً يعني هذه نقطة مهمة جداً، يعني أساساً الهجوم على إيران هو أكبر دليل بأن إيران لا تمتلك القنبلة الذرية ولا تسعى إليها. لو كانت تمتلك القوة النووية كدول أخرى كباكستان كالهند ككوريا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسترجي لمهاجمتها. وهذا أكبر دليل كما يقول الشاعر الإيراني الكبير، يعني يقول عندما تسطع الشمس هو الدليل على وجودها. هذه الحرب هو دليل على أن الإيرانيون لا يمتلكون قنبلة نووية ولا مشروع نووي. كل هذه هي ذرائع يريدون الإطاحة بالنظام. الوزير الخارجية الأمريكي يؤكد دائما بأن هذا الإسلام السياسي هو الذي هو المشكلة، ويتحدث عن 47 عاما عن إيران تمام. ويريد القضاء على تمام. النظام الإيراني.
1: سيد محمد صدوحي، إذا كانت القضية كما وصفها سيد عباس خميار إسقاط النظام الإيراني موضوع خلاف أيديولوجي تاريخي، إذا نحن أمام أزمة كبيرة ولن يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق طالما أن المشكلة عميقة ولديها هذه الجذور التاريخية.
2: نعم، هناك جذور تاريخية لها، هناك كثير منها ما أوافق عليه مثل موضوع الانقلاب على مصدق سنة 53. لكن أنا بالنسبة للتوصيف البرنامج النووي الإيراني، أنا لا أستطيع أن أقول أنه برنامج سلمي بشكل كامل، لكنه في نفس الوقت لم يتحول إلى برنامج عسكري. بمعنى أنه عندما يكون التخصيب على نسبة 60% كما حدث داخل إيران، هذا التخصيب ليس له أي أهداف سلمية في أي شيء. هو في إطار أن وضع إيران كما توصف دائما بالتعبير الأمريكاني threshold، إنها تكون تملك الإمكانات والمكونات التي تجعلها قادرة على إنتاج سلاح نووي إذا ما قررت ذلك. هي لم تقرر ذلك لكنها تريد أن تبقى قادرة على تحقيقه إذا ما تغيرت الظروف. المشكلة هي إنه الحرب بما أدت إليه خلال الأشهر الأخيرة سوف تدفع الكثيرين في إيران لتغيير أفكارهم والسعي بسرعة الانطلاق نحو امتلاك سلاح نووي، باعتبار أنه من الممكن أن يكون الوسيلة الدفاعية الكبرى التي يمتلكونها، تماما كما حدث مثلا مع كوريا الشمالية. لكن قد يفرمل أو يهدئ من هذا الإسراع أن لديهم سلاح نووي آخر الآن يشعرون بإمكانية استخدامه وهو مضيق هرمز. هذا ربما يجعلهم غير مستعدين للمخاطرة الكبرى، لكن في النهاية هم لديهم الفكرة كسلاح نووي إذا ما أرادوا، وهذا ما فعلوه على مدى العقود الماضية دون أن يصلوا إلى قرار نهائي بامتلاك السلاح النووي. يبقى ما نتحدث عنه كيف يمكن الخروج من هذا المأزق. المشكلة هي أنه كل منهما يريد الخروج من المأزق لكنه غير قادر على اتخاذ القرار الصعب بتقديم التنازلات الضرورية من أجل هذا الخروج، سواء بالنسبة لترامب أن يفرج عن أموال إيرانية، أنه يسمح لإيران إلى حد ما بقرار سيادي على مضيق هرمز. هذه أمور صعبة، تسليم اليورانيوم المخصب. في نفس الوقت إيران تصمم على ضرورة الإفراج عن أموالها لأنه هي لا تستطيع أن تنتظر طويلا.
1: الأموال اليوم هي العقدة برأيك سيد سطوحي؟
2: العقدة هي الأموال الإيرانية. أنا اعتقادي أن هذا هو العامل الأساسي الآن، لأنه إيران لا تستطيع أن تنتظر طويلا. اقتصادها كان متهالكا قبل الحرب، هو الآن في وضع أصعب كثيرا، وإذا انتهت الحرب سيكون عليهم أن يعيدوا البناء. هم لا يمتلكون القدرة على ذلك. حتى رفع العقوبات يحتاج إلى وقت لكي يؤتي ثمره. هم يحتاجون إلى مبالغ مليارية هائلة يستطيعون إعادة البناء بسرعة أكبر، ومن هنا الإشكالية الآن هي ماذا

0: ماذا يفعل ترامب بالنسبة لهذا الموضوع؟ هو أمضى سنوات يهاجم باراك أوباما لأنه أفرج عن 1.8 مليار دولار، الآن عليه أن يفرج عن مليارات أكثر بالنسبة للإيرانيين. هذا بالنسبة له أمر صعب جدا من الناحية السياسية.
1: نعم، أتذكر دائما هذه الكلمة كان يقولها في المقابلات وفي الحملات الانتخابية في عموم الولايات المتحدة، كان يقول إن أوباما وضع 1.7 أو 1.8 مليار دولار في حقائب وأرسلها إليهم، وكان يتهكم على أوباما بذلك، وبالتالي هو لن يقوم بشيء مماثل طبعا.
0: بالتأكيد بالتأكيد، وهذه هي مشكلته، كيف يعود للأمريكيين ويفسر أنه فعل أكثر من باراك أوباما الذي قدم له 1.7 من 10 أو 8 من 10 مليار دولار، هو الآن مطلوب منه أن يقدم 10-12 كما تطلب إيران. فالمسألة ستكون جدا صعبة بالنسبة له من الناحية السياسية.
1: نعم.
0: ترامب لا يفكر فقط استراتيجيا، لا يفكر فقط في إيران وأمريكا والموقف في مضيق هرمز، هو يفكر شخصيا، صورته كيف يعود إلى الأمريكيين، كيف يقول لهم أنا أفضل من باراك أوباما. عندما يتحدث عن الاتفاق يقول إنه باراك أوباما كان اتفاقه سيئا جدا، إذن هو مطلوب منه أن يقدم ما هو أفضل، هو لا يستطيع الآن أن يقدم ما هو أفضل. هذه هي مشكلته والمأزق الحقيقي الذي يمر به.
1: نعم سيد عباس خميار، إلى متى تستطيع إيران الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة؟ هجمات، جولات مفاوضات ثم هجمات، استمرار حصار، إلى متى؟
2: أولا أشير بعجالة وبعد ذلك أجيب على السؤال. إيران الحقيقة هذه اتهامات ظالمة لإيران. الإيرانيون التزموا مع 6 دول في أعلى المستويات، ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية التي التزمت إيران بأن تخصيب نسبة تخصيب اليورانيوم لا يتعدى 3.67، والإيرانيون بقوا لمدة 2 عام ملتزمين بكل بنود الاتفاقية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق اتفاقية 2015. وحتى الوكالة الدولية للطاقة النووية آنذاك أصدرنا ملتزمون بكل بنود الاتفاقية. عندما وصلت الأمور إلى 60% كان هذه النسبة العالية التي وصلت إيران، والتي كانت أمريكا تستهزئ وتقول إيران لا تستطيع أن تصعد هذه النسبة، هي صعدت هذه النسبة لكي تتفاوض لأجل رفع العقوبات عليها. أنا أقول بين يعني قوسين، أي اتفاقية سياسية لن تكن مدعومة من اتفاقية اقتصادية وحل اقتصادي لن تجدي هذه الاتفاقيات السياسية ما لم تكن تحميها اتفاقيات اقتصادية ورفع العقوبات ويعني تسهيل التجارة بين إيران ودول وباقي الدول. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني ماذا تريد إيران؟ إيران عندما تقول بأننا جاهزون لأي اتفاقية، الأمريكيون يقولون وترامب قال عدة مرات لا أقبل حتى 95% من هذه المطالب، يجب أن تستسلم إيران 100%، هذا قالها عدة مرات قبل أشهر. يعني هذا كيف تكون هذه مفاوضات والأمريكيون والمفاوض الطرف الآخر يريد أن يفرض كل أجندته وكل شروطه على الطرف الآخر؟ هذا أمر غير، هذا لم تسمى مفاوضات وإنما هذا استسلام، هذه مفاوضات تحت النار. إيران لن تقبل هكذا مفاوضات. المفاوضات يعني لغة الدبلوماسية ولغة السياسة ولغة المفاوضات يعني الأخذ والعطاء، معادلة الربح والربح. فكيف إيران تقبل بهذا الأجندة التي تريد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران؟ المشكلة هنا يريدون 100% ما.
1: ولكن كان سؤالي إلى متى سيد عباس خميار، إلى متى تستطيع إيران الاستمرار في هذه الحلقة؟ حصار خانق، قصف من يوم إلى آخر، عزلة، تهديد دائما بعمليات عسكرية، إلى متى؟
2: نعم نعم سؤال مهم. هل أولا أنا أسألك، هل تريد إيران تريدها أن تستسلم وهذا ينتهي المؤمر؟ هذا ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية، لم يكن عند العدو الاستسلام يكفي، يعني إيران تعتبر بأن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام،
1: أو ربما تنازلات سيد حباس خميار، تنازلات تنهي الموضوع.
2: تنازلت إلى أقصى الحدود، لا من غير الممكن. الأمريكيون ليسوا صادقون عندما تفاوضت إيران وأطلقت سراح السجناء الأمريكيين الجواسيس في فترة من الفترات، وأتت الأموال إلى قطر، احتجزت الأموال مرة ثانية إلى في قطر، وخلافا للاتفاقيات التي وقعت بين طهران وواشنطن بإشراف دول وسيطة في المنطقة لإيران. وهذه المشكلة الأساس، لم تتحدث أمريكا عن أي امتياز لإيران، وإنما كل ما تريده كما قلت هو فرض أجندتها 100% على الطرف الآخر. وهذه كما قلت لم تكن مفاوضات، إيران لن تقبل المفاوضات تحت النار ولن تستسلم. النقطة الأساس هو ثمن الاستسلام أكثر بكثير من ثمن المقاومة، ولذلك إيران
1: نعم. شكرا جزيلا، الفكرة واضحة. شكرا للضيفين عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران، ومحمد السطوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي من نيويورك، شكرا لكما. نعود الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي، محمد بدين في واشنطن وحسام دياب في طهران. حسام، خبرنا عن آخر المعلومات الواردة بخصوص هذه العملية الأمريكية.
3: سبع نقاط جرى استهدافها حتى الآن عند المياه الجنوبية لإيران، توزعت هذه المناطق بين بندر عباس وسيريك وجاسك وبالقرب من جزيرة قشم. حتى الآن هناك أنباء متضاربة، هل جرى استهداف جزيرة قشم كما جرى الليلة الماضية أم لا؟ لم يتم تأكيد هذه المعلومة، لكن هناك استهدافات بالقرب منها ناتجة على ما يبدو عن اشتباكات بحرية بين بحرية الحرس الثوري الإيراني من ناحية و البحرية الأمريكية. وحاليا ننتظر بيان من قائد أو المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، سيبث خلال دقائق. وهذا ما اعتادته إيران بعد كل اشتباك من هذا النوع، سواء مع الجانب الإسرائيلي أو حتى مع الجانب الأمريكي. كان هناك بيان واحد من المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ليلة أمس، هناك بيان آخر سيصدر قريبا خلال دقائق بحسب بعض الوكالات الإيرانية الرسمية. على مستوى الأحداث المدنية، يمكن الإشارة إلى ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني قبل دقائق، قال بأنه أطلقنا صاروخا على مقاتلة من نوع F-16 أمريكية قامت باختراق أجواء المياه الخليجية، وأن ردة الفعل من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أجبرت هذه المقاتلة الأمريكية من نوع F-16 على الفرار من المنطقة. وكالة مهر أيضا للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، وأشارت إلى أن هناك انفجارات وهجوم استهدف القسم الشرقي من مدينة بندر عباس جنوبي إيران. كان هناك أيضا حديث من محافظ منطقة عسلوية أكد بأنه لم يجري استهداف المنشآت الواقعة في هذه المدينة، وأنه لا صحة للأنباء التي نشرت خلال الساعة الماضية حول وقوع استهدافات بالقرب من تلك المدينة أو داخل تلك المدينة، مدينة عسلوية. كان هناك كلام أيضا أو محاولة جديدة للنفي عبر وسائل إعلام تابعة لي الحرس الثوري الإيراني عن أنه لا يوجد حسابات على منصة إكس حاليا لمجيد موسوي، وهو قائد مقر أو قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني. للمرة الثانية تحاول إيران أن تنفي مثل هذه المعلومات. نتذكر بأن مجيد موسوي كان له الكثير من المنشورات عبر منصة إكس خلال الحرب الماضية، والشارع ينظر لهذا الرجل بعين الإعجاب حاليا كونه استطاع في أكثر من مناسبة أن يفي بوعده للشارع الإيراني في متعلق باستهدافات بالصواريخ البالستية.
1: التلفزيون الإيراني مشاهدينا يعلن نقلا عن مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. إذن مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. أعلن إذن المقر المركزي أنه اعتبارا من هذه اللحظة وبسبب انعدام الأمن في المنطقة تم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مع التحذير من أن أي حركة فيه ستستهدف. وجاء في البيان أن القرار يأتي في سياق ما وصفه باستمرار اعتداءات الولايات المتحدة على مناطق في جنوب محافظة هرمزغان وبدء هجماتها على بعض المواقع. إذن أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن وبرر ذلك بأنه رد على استمرار اعتداءات الولايات المتحدة على مناطق في جنوب محافظة هرمزغان وبدء هجماتها على بعض المواقع، ونفى البيان ما دعاها ادعاءات الولايات المتحدة بشأن عبور السفن في المضيق المذكور. ربما يقصد الكلام الذي أعلنه الرئيس ترامب بأنه أعطى أوامر لعملية سرية للجيش الأمريكي أخرج بموجبها نحو 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز عبر ناقلات وسفن. أذهب إلى واشنطن مع محمد بالدين. محمد، هل من تطورات أو أخبار بشأن سير العملية من الجانب الأمريكي؟ لأن البيانات نادرة حتى الآن.
4: ما تزال نادرة وشحيحة جدا، لا تفاصيل عن الجانب العملياتي أو العسكري. كل ما صدر رسميا هو ذلك الإعلام من قبل القيادة المركزية أو ما صرح به مسؤول أمريكي لبعض وسائل الإعلام الأمريكية لوسيلتين إعلاميتين أكسيوس وسي إن إن، من أن الولايات المتحدة تركز في استهدافاتها اليوم على مواقع الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، خاصة تلك القريبة من مضيق هرمز. لكن هنالك ما بدأ يتكشف، خاصة ما أوردته الول ستريت جورنال قبل قليل وائل، خاصة المتعلق بهذه الظرفية. لماذا هذه الاستدارة والانعطافة في مسار الأحداث بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ والإشارة أتت هو أن فرص الوصول إلى حل دبلوماسي قد بدأت تتضاءل خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. يوم أمس أيضا طلب الجانب الأمريكي حسب ما تقول وول ستريت جورنال عبر كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض التواصل مع الجانب الإيراني عبر الوسيط القطري، وطلبوا أن لا يعد الرد الأمريكي يوم أمس باعتباره إنهاء أو هدما لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. لكن أيضا هنالك إشارات إلى أن الضغط العسكري وفق مسؤول عسكري أمريكي للول ستريت جورنال سيزداد إلى أن تقبل إيران بشروط ترامب في محاولة لتسريع التوصل إلى اتفاق. وصفتها حتى قبل قليل سي بي اس نيوز عن مسؤول في البنتاغون بأنها جهود حربية أو عسكرية أمريكية لفرض العودة أو لفرض الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية القسرية، هكذا نقل عن أحد المسؤولين الأمريكيين. عمليا هنالك ترقب لمعرفة آثار هذه الضربات وأيضا لمعرفة طريقة التجاوب أو التعاطي والرد الإيراني، خاصة وأن سلسلة الضربات الآن التي قامت الولايات المتحدة بالبدء في شنها قبل ساعة ونصف قال وزير الحرب بيت أكسث بأنها ستكون الأعنف والأقوى، لكن أشارت بعض المصادر خاصة تلك التي طلعت على فحوى بعض ما دار في اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض اليوم قبل الإعلان عن إطلاق هذه العملية، أشارت إلى أن واشنطن رغم كل شيء ما تزال تريد أن تحافظ عليها محدودة السقف، بمعنى أن لا تكون عودة شاملة إلى مربع الحرب. نعم. الأول،
1: لكن النتائج الأولى العملية على الأرض وفي البحر يا محمد لهذه العملية الأمريكية هو إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية يا حسام في طهران.
3: واللافت الصيغة التي ذكر من خلالها مقر خاتم الأنبياء بعملية الإغلاق، يعني خلافا لكل التصريحات التي خرجت خلال الأيام الماضية عن أن إيران ستغلق أو أن ردة فعل إيران ستكون إغلاق المضيق بالكامل وعدم السماح لأي سفينة بالمرور. المقر خاتم الأنبياء حاول أن يكون دبلوماسيا حتى هذه اللحظة بالقول بأن انعدام الأمن هو الذي دفع الجانب الإيراني لإغلاق مضيق هرمز، بمعنى أن عودة الأمن، توقف العمليات العسكرية والاشتباكات في تلك المنطقة ستعني إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. بيان لافت بطبيعة الحال وخطوة توصف بالجريئة من الجانب الإيراني بحسب مقر خاتم الأنبياء الذي هدد في الوقت ذاته بأنه سيستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز حاليا. المقر أشار بأن الادعاء الأمريكي بمرور سفن عبر مضيق هرمز كاذب، وهذا محاولة من الجانب الإيراني لنفي السردية الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ساهم بالسماح بمرور عدد كبير من السفن والناقلات النفطية خلال الفترة الماضية وبعدد كبير من البراميل النفط وإمدادات الطاقة عبر المضيق رغما عن أنف الإيرانيين بحسب السردية الأمريكية. المقر أضاف عبر بيان بأن الادعاء أو بأن هناك محاولة ربما محاولة لتكذيب السردية الأمريكية بشكل واضح، لكن في المقابل كان هناك كما ذكرنا استهداف لعدة نقاط عند مضيق هرمز، هي ذات النقاط التي يستعملها أو تنطلق منها بحرية الحرس الثورية الإيراني لإدارة مضيق هرمز عند بندر عباس وسيرين وجاسم.
1: فعلا لافت جدا في هجمات الأمس واليوم، هناك تركيز أمريكي كبير على هذه المنطقة، الشريط الساحلي الإيراني المطل على مضيق هرمز، لابد أن هناك هدف واضح من خلال التركيز على هذه النقاط بالذات.
3: أو يمكن تسميتها بعملية كسر عظام إن صح التعبير عند مضيق هرمز، ليس شريط ساحلي. نظرنا إلى الخريطة، المساحة جدا ضيقة عند مضيق هرمز تحديدا عند هذه المدن الثلاث سيريك وجاسك وأيضا بندر عباس، هي مشرفة بشكل مباشر على مضيق هرمز. في قلب مضيق هرمز تقع جزيرة قشم التي تعتبر قاعدة عسكرية عائمة للإيرانيين في تلك المنطقة، يوجد هناك تواجد عسكري كبير للحرس الثوري الإيراني على الجزيرة، يشرف من خلالها على الممرات التي حددها منذ أن أعلن لأول مرة إغلاق المضيق قبل أسابيع عدة بعد انتهاء الحرب الماضية. نتحدث عن الممرين من الجانب الإيراني ومن الجانب العماني لدخول وخروج هذه السفن من وإلى المياه الخليجية. من يستطيع كسر العقدة في تلك المنطقة يعني بأنه سيسيطر على مضيق هرمز. إيران حسب سرديتها منذ عدة أسابيع تقول بأن إدارتها حاليا لمضيق هرمز تساوي من حيث القوة والحجم والقيمة امتلاكها لقنبلة نووية. الجميع كان يتحدث خلال الفترة الماضية عن أن إيران أهملت لسنوات هذه الميزة التي كانت تملكها من الناحية الجيوسياسية عند مضيق هرمز، عندما تجرأت إيران وذهبت لأول مرة لإغلاق المضيق بعد سنوات بحسب السردية الإيرانية من سماحها حركة الملاحة بالمرور بشكل مجاني من هذا المضيق. نعم. عندما قامت بإغلاق هذا المضيق تبين لها من أن آثار هذا الإغلاق على المدى القريب وحتى على المدى البعيد كبيرة للغاية، وتشكل ضغطا أو عامل ضغط مهم جدا للإيرانيين ضد الجانب الأمريكي. نعم. تحديدا إدارة الرئيس الأمريكي. نعم. حاليا الرئيس. نعم. دونالد ترامب وما يعانيه الشارع الأمريكي. نعم. حاليا من ارتفاع في أسعار الطاقة.
1: شكرا لك حسام في طهران، ومحمد في بدين تبقيان معنا للساعة التالية. مشاهدينا، بعد التصعيد المتواصل في الواقع والأخير بين الولايات المتحدة وإيران، أشارت صحف أجنبية إلى أنه يبرز مخاطر استمرار الصراع والمأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في إيران. بعد هذا العرض يلقاكم أبان الحكيم لمواصلة التغطية.
5: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت التصعيد الجديد ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت رادارات ومراكز توجيه، ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في منطقة مضيق هرمز. ونقلت عن مسؤولين أن ترامب لم يكن مقتنعا بضرورة الرد على إيران، لكنه غير رأيه بعد أن أوصى وزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان بالتدخل العسكري خلال جلسة إحاطة في البيت الأبيض. ورأت الصحيفة أن إسقاط مروحية أباتشي يبرز مخاطر الصراع المتصاعد والخطر الذي يهدد العسكريين الأمريكيين في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية كتب رافائيل بير عن أوجه التشابه بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، والتي تكمن في تبنيهما لنهج يقوم على وهم السيطرة المطلقة، ما يجعلهما عالقين في حروب خاسرة. واعتبر أن بوتين ينظر إلى حرب أوكرانيا على أنها صراع وجودي، ولا يتقبل بسهولة فكرة التعامل مع فلاديمير زيلينسكي على قدم المساواة كرئيس شرعي لدولة مستقلة. كذلك ترامب يواجه المأزق نفسه في إيران، حيث يبالغ في تقدير القدرة الأمريكية، إذ كان بإمكانه استشارة خبراء ممن أجروا محاكاة حرب شاملة ضد إيران في عهد إدارات سابقة، وخلصوا إلى أن تغيير النظام في إيران لا يمكن تحقيقه جوا، وأن إغلاق مضيق هرمز سيكون ذا عواقب اقتصادية وخيمة. لكن بحسب الكاتب، ترامب مثل بوتين يعيش في الأوهام محاطا بمستشارين ووزراء بعيدين عن الواقع. وأضاف أن في الولايات المتحدة لا يزال بالإمكان تصحيح المسار من خلال الضوابط والتوازنات الدستورية والانتخابات النزيهة واستقلال القضاء، أما في روسيا فالوضع مختلف. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية استعرضت مراسلتها التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، والذي طاول مواقع أثرية وأماكن عبادة وقرى ومعالم تاريخية، مشيرة إلى أنه بينما تزعم إسرائيل أنها تعمل على تفكيك بنية حزب الله التحتية، يشكك خبراء قانونيون في ذلك، مؤكدين على الطابع المنهجي المفرط للتدمير. ففي بعض المناطق مثل بنت جبال، وهي بلدة حدودية محاصرة منذ زمن طويل، تم تدمير ما بين 75% و90% من نسيجها العمراني. وتنقل عن عالمة أثار أن التدمير الإسرائيلي يمتد ليشمل عناصر أكثر دقة من التراث، مثل البيوت القديمة وأماكن العبادة والأسواق، وحتى بساتين الزيتون التي يعود عمر بعضها إلى آلاف السنين. وأضافت أن هذا التدمير يهدد الذاكرة التي تربط السكان بأرضهم، ويتجلى هذا بوضوح داخل الخط الأصفر، حيث يمحو الجيش الإسرائيلي النسيج المادي لقرى بأكملها، فالدمار لم يعد نتيجة للحرب بل أصبح هدفها الأساسي. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت بدورها عند استمرار الأزمة الإنسانية في غزة ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار الهش، حيث سقط حوالي 1000 شخص من بينهم 182 طفلا و110 نساء و54 شخصا فوق سن 60 و3100 جريح جراء القصف الإسرائيلي. وبسبب الحصار الإسرائيلي يعجز سكان غزة عن انتشال جثث ذويهم نظرا لنقص الآليات الثقيلة التي دمرت ويحظر استيرادها. كما تواصل إسرائيل خنق القطاع بحصار تفرضه على البضائع التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، ما يحول دون القدرة على إصلاح البنية التحتية، ويؤدي إلى انتشار الأمراض وتكاثر القوارض والحشرات. ولفتت أيضا إلى أنه مع مرور 8 أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي يلزم إسرائيل بدخول غير محدود للمساعدات وفتح معبر رفح الحدودي دون قيود ووقف فوري للأعمال العدائية، ما تزال النتائج هزيلة. ويبدو أن الرئيس الأمريكي قد فقد اهتمامه بغزة منذ الهجوم الذي شنه على إيران. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية كتب هال برانس أن الحرب على إيران استنزفت القوة العسكرية الأمريكية، واعتبر أن من أبرز التداعيات هذه الحرب أنها تسببت في استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية الرئيسية، وكشفت بشكل واضح عن إجهاد القوة العسكرية بسبب كثرة الالتزامات العالمية، ورأى أن تدخل الولايات المتحدة في جبهات عدة أدى إلى استنزاف كبير في الذخائر المتقدمة، ما يجعل الجيش الأمريكي أقل جاهزية لأي صراع كبير مع الصين التي باتت أكثر قوة وجرأة. وأضاف رغم أن الأداء العسكري الأمريكي خلال هذه الحرب كان قويا تقنيا ودقيقا، فإن النتائج الاستراتيجية كانت محدودة، كما أن الحرب استهلكت الموارد وأضعفت قدرة الردع في مناطق أخرى.
6: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات المتعلقة في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم بدء شن ضربات إضافية وصفتها بأنها دفاع عن النفس ضد أهداف متعددة في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس ترامب أن الجيش الأمريكي سيضرب مجددا إيران بقوة، وذلك ردا على ما وصفه بالمماطلة في المفاوضات وانتهاك وقف إطلاق النار. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في عدة مناطق، منها ميناء بندر عباس على مياه الخليج، كما سمع دوي انفجارات في مدينة سيرك جنوب إيران ومدينة ميناب، في حين أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، وسيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من المضيق. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين، وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بكما، وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، ضعنا في التطورات الميدانية بعد الضربات الجوية الأمريكية المتجددة اليوم أو الليلة في مناطق في جنوب إيران وجنوب غرب إيران، تفضل.
3: ليس فقط جنوب وجنوب غرب إيران، أبان قبل دقائق قليلة تحدث التلفزيون الإيراني عن أن هناك تفعيل للدفاعات الجوية بمنطقة رباط كريم جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران. من مكاننا لم نسمع شيئا حتى الآن، قبل أقل من ساعة أيضا تم الحديث عن أنه جرى تفعيل منظومات دفاع جوية غربي العاصمة، أيضا لم نسمع أي من أصوات الدفاع الجوي. كان هناك تحليق لمرة واحدة لمقاتلة، قيل لاحقا بأنها مقاتلة إيرانية تجوب سماء العاصمة الإيرانية بشكل روتيني لا أكثر ولا أقل، لكن التركيز كما ذكرت أبان في الخبر الافتتاحي هو في المناطق الجنوبية والجنوب غربية لإيران، هي ذات المناطق التي استهدفت خلال الليلة الماضية في المواجهات مع البحرية الأمريكية، والتي استهدفت أكثر في أكثر من مناسبة خلال مناوشات الأسابيع الماضية بالتزامن مع مسار المباحثات الإيرانية الأمريكية. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل دقائق قليلة أشارت إلى أنه جرى استهداف سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بشكل قانوني. هذا الاستهداف الذي أشار إليه الحرس الثوري الإيراني أتى بعد دقائق قليلة من إعلان مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق هرمز بسبب انعدام حالة الأمن حاليا والمواجهات العسكرية المستمرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. المقر في بيان لافت أشار إلى أن هذا الإغلاق سيكون بوجه ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور مخالفة للقانون الإيراني. مقر خاتم الأنبياء أضاف بأن استمرار جرائم أمريكا ونظرا لبدء جيشها بالهجوم والتعدي على الأراضي الإيرانية في بعض المناطق جنوبي إيران وفي محافظة هرمزغان، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة ونظرا لانعدام الأمن يعلن إغلاق المضيق أمام جميع السفن، وسيتم استهداف أي حركة مرور مخالفة للقانون الإيراني. مجمل الاستهدافات شملت حتى الآن بحسب التلفزيون الإيراني ومواقع أخرى سبع نقاط ساحلية، منها ما يقع عند مدينة بندر عباس التي استهدفت مرة أو مرتين، مقابل استهدافات أكثر لمنطقة جاسك ومنطقة سيريك، وهي مدن محاذية لبندر عباس بطبيعة الحال، تشرف بشكل مباشر على مضيق هرمز، تملك الكثير من الإمكانات من الناحية العسكرية على مستوى المقار ومراكز التحكم وغيرها، واستهدفت أيضا في أكثر من مناسبة نظرا لأنها تتدخل بشكل مباشر في عملية إدارة الملاحة عند مضيق هرمز عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني. وكالة مهر أشارت إلى أن النيران الكثيفة التي أطلقتها وحدات الحرس الثوري الإيراني البحرية أربكت القوات الأمريكية المعتدية. أيضا قبل ذلك بدقائق قليلة كان هناك حديث عن استهداف من قبل الحرس الثوري الإيراني لمقاتلة أمريكية من نوع F-16 حاولت اختراق الأجواء أجواء المياه الخليجية، وأن نيران الحرس الثوري الإيراني أجبرت هذه المقاتلة على الفرار من المكان. ساعات مستمرة أمامنا حتى طلوع الفجر. قد تتوسع هذه الاشتباكات لاحقا، ما تزال البيانات شحيحة من كلا الطرفين. العسكر هو من يتصدر المشهد حاليا، وهو ذات المشهد الذي جرى في الليلة الماضية. هل سيكون هناك بيانات أخرى من قبل قيادة مقر خاتم الأنبياء؟ ننتظر كلام من المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء كما جرى الليلة الماضية لتوضيح تفاصيل ما جرى عند المياه الجنوبية لإيران. المشهد مرشح لكي يتسع أكثر على مستوى المواجهات العسكرية. طبعا إن جرى ذلك فسيكون له ارتدادات سلبية بشكل واضح على مسار هذه المفاوضات، خاصة وأن النبرة الإيرانية منذ يوم أمس باتت أكثر حدية، وهناك مطالبات في الداخل الإيراني لأن تأخذ إيران خطوات أكثر جرأة وأكثر شجاعة على مستوى المواجهة العسكرية، وربما طي صفحة المفاوضات نهائيا والذهاب نحو مساحات أكبر ربما لا يتوقعها الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني، كمثلا الخروج من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والغوص أكثر والذهاب أكثر نحو مسألة الغموض النووي، ردا على السياسة الأمريكية المتبعة تجاه طهران.
6: نعم، بالانتقال إلى مراسلنا محمد بالدين من واشنطن. محمد، ليلة أمس الولايات المتحدة استهدفت 20 هدفا في جنوب إيران، وإيران ردت باستهداف 21 هدفا تابعا للولايات المتحدة في المنطقة. لماذا تصف الولايات المتحدة تصعيد هذه الليلة بالدفاع عن النفس؟
4: هذا جزء من وضع السياق بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للقيادة الوسطى، القول بأن هنالك انتهاكات مستمرة، من بين ذلك اعتقاد واشنطن بأنها يوم أمس كانت ترد على إسقاط مروحية الأباتشي، وبأنه لم يكن على إيران أن تصعد، خاصة الرصد الذي كان مستمرا لاستهداف دول في المنطقة بطائرات مسيرة بشكل أساسي وباستهدافات عملية إيرانية خلال الساعات الماضية. فوق ذلك الغرض أعم بغض النظر عن الحجة الواردة فيما قالته القيادة الوسطى، وكان جاء على لسان كل من ترامب ووزير الحرب بيت هكسث، وهو دفع إيران بأقصى سرعة ممكنة والضغط عليها عسكريا حتى يتم الوصول إلى اتفاق أو حتى تقبل بالوصول إلى اتفاق. هناك تململ وحتى عدم رضا من قبل الإدارة الأمريكية وكبار مسؤوليها لإزاء المدة التي تأخذها الردود الإيرانية على المقترحات والتعديلات التي تدخل على ورقة المبادئ أو مذكرة التفاهم التي يفترض أن ينطلق منها الجانبان الأمريكي والإيراني نحو الوصول إلى اتفاق شامل ودائم فيما يتعلق بالمسألة النووية وفيما يتعلق بمضيق هرمز. أيضا مما تكشف أخيرا في خلال هذا اليوم تحديدا موضوع نشرته الول ستريت جورنال قبل قليل، تشير فيه لأن الولايات المتحدة، وعطفا على ما قاله ترامب اليوم من أنها تقريبا سهلت نحو 100 مليون برميل نفط، سهلت مرورها عبر مضيق هرمز سرا خلال الفترة الماضية، هنالك تأكيدات من مسؤولين أمريكيين بأن البحرية الأمريكية، وهذه نقطة لافتة وجديدة لأنه لم يكن في السابق هنالك أي اعتراف أمريكي بأن البحرية الأمريكية رافقت سفنا تجارية أو ناقلة نفط، ولا حتى أثناء مشروع الحرية الذي أطلق لأقل من 24 ساعة في الواقع ثم أجل لأن الرئيس الأمريكي أعطى فرصة للوساطات وخاصة الوساطة الباكستانية. هذه المرة هذه إشارات إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في محيط مضيق هرمز كانت لتسهيل مرور الملاحة. وفق مصادر نيويورك تايمز مرت نحو 200 سفينة تجارية وناقلة نفط خلال مدة تزيد قليلا عن الشهر الماضي، ومروحية الأباتشي التي اصطدمت بها أو أسقطتها طائرة شاهد المسيرة الإيرانية مساء الاثنين كانت عمليا في أثناء عملية تأمين ملاحة إحدى تلك السفن أو بعض تلك السفن عبر مضيق هرمز، مع قناعة متزايدة لدى الإدارة الأمريكية بأنها باتت لديها سيطرة أكبر وقدرة أكبر على تأمين الملاحة وعلى فرض السيطرة في محيط المضيق، وذلك على حساب طبعا السيطرة الإيرانية والقدرة الإيرانية على زعزعة استقرار هذا المضيق أو الإضرار بأمن الملاحة عبر هذا المضيق في خلال الفترة الماضية. اليوم أيضا من خلال هذه العمليات قال وزير الحرب بيت هيكسث بأن واشنطن سوف تقوم بتوجيه ضربات عنيفة جدا، سوف تري الجانب الإيراني بأنه إن كان الحوار سيكون ضرورة بالقنابل فإن واشنطن تجيد الحوار عبر القنابل، فيما بدأ وكأنها استعارة للأسلوب الذي استخدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس عندما قال بأن إيران تفضل لغة الدبلوماسية وتجيدها، لكن إن كان حتما عليها أن تستخدم أو أن تأخذ لغة أخرى فإنها تجيد أيضا الحديث بلغات أخرى، محذرا الأمريكيين وطالبا منهم أن يغادروا المنطقة إن أرادوا النجاة في منشور له يوم أمس. هذا بدأ وكأنه ليس فقط رد وإنما محاولات الضغط الأقصى. يوم أمس أيضا قالت الول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي قبيل شن عمليات الرد الأمريكي أو ما وصف بالرد الأمريكي على إسقاط الأباتشي في موجات ثلاث، طلب من كبار المسؤولين في البيت الأبيض أن ينقلوا إلى الجانب الإيراني عبر الوسيط القطري حسب أحد المسؤولين أن هذه العمليات التي ستشنها الولايات المتحدة ليست عودة إلى حرب شاملة وإنما هي إطار محدد للرد. كذلك تنقل المصادر اليوم بأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه العمليات التي أطلقت اليوم والتي قال ترامب بأنه سيستهدف الإيرانيين فيها إلى أقصى حد، هذه لن تكون قد لا تكون الأخيرة وفق ما نقل عن مصدر أمريكي. سوف يتزايد ويتصاعد الضغط العسكري على إيران إلى أن تقبل وتوقع اتفاقا بالطريقة المثلى بالنسبة للإدارة الأمريكية أو بالطريقة المرضية لها. أصوات في داخل الولايات المتحدة خاصة تحت القبة التشريعية وفي مجلس الشيوخ بشكل خاص من الجمهوريين بدرجة الأولى بدأت ترتفع وتتحدث عن الأثر الكبير الذي بات المواطن الأمريكي يلحظه من جراء هذه الحرب التي انطلقت في 28 من فبراير الماضي وهي في مرحلة بين مرحلتين، لا هي إلى حرب ولا إلى سلام. وخاصة الأصوات الآن بدأت تتعالى في داخل الحزب الجمهوري، 4 مشرعين اليوم قالوا إن الأمريكيين بدأوا يستشعرون حقيقة ثمن هذه الحرب من خلال أسعار المواد والسلع الأساسية. هذا طبعا على وقع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.2% وهذه نسبة صادمة. هذا الارتفاع صباح اليوم كان صادما بالنسبة لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وكذلك يأخذ حيزا واسعا من الجدل في أوساط الاقتصاديين والمشرعين الأمريكيين. فبالتالي كل الإشارات الموجودة على الأقل داخليا في الولايات المتحدة تجعل خيارات ترامب بما فيها خيارات التصعيد العسكري والذي قالت أكسيوس إن ترامب حسب مصادرها لا يريده أن يكون عودة إلى حرب شاملة وإنما يريده أن يكون عملية قوية الآن ولكن بسقف أو محدودة بطريقة ما، كل ذلك يجعل ترامب الآن في زاوية ضيقة زمانيا وعملياتيا، خاصة وأنه الآن تقريبا بات في منتصف حملة انتخابية أساسية ومحورية حتى بالنسبة لحزبه الحزب الجمهوري وبالنسبة للولايات المتحدة.
6: مراسلنا محمد بدين من واشنطن شكرا جزيلا لك، وكذلك شكر موصول لمراسلنا حسام دياب من طهران، وسنعود إليكما في حال أي مستجد. ينضم لنا من واشنطن الدكتور أسامة بورشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور أسامة. دكتور، كيف يمكن أو في أي سياق تقرأ تجدد الضربات الأمريكية على جنوب إيران وكذلك جنوب غربي إيران بعد جولة كانت قد سبقتها ليلة أمس؟
7: الحقيقة هو يبدو يعني وكما تشير بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلا أن هذا هجوما تحريكيا إن صحت التسمية، تحريكيا بمعنى أداة ضغط في السياق الدبلوماسي، وهذا كان واضحا في تصريح بيت هيكسث وزير الدفاع الذي قال أن هذه مزاوجة بين الأدوات القوة والأدوات الدبلوماسية، لكن الإطار العام لا زال دبلوماسيا. وإذا نظرنا إلى مدى هذه الهجمات حتى هذه اللحظة على الأقل ما نعرفه إلى الآن، يبدو أنها تستهدف مواقع عسكرية، محطات رادار، مراكز سيطرة وتحكم، الصواريخ أو منصات صواريخ في منطقة جنوب إيران، فهي محدودة جغرافيا إلى الآن في الجنوب ومحدودة في هجمات على مواقع عسكرية أو على قدرات عسكرية إيرانية، لم تشمل ما هدد به دونالد ترامب من ضرب للجسور والمحطات الطاقة، لم تشمل منشآت مدنية. فإذا فيما يبدو إلى الآن، فيما يبدو أنها أداة ضغط وأداة تحريك للمفاوضات الدبلوماسية. ودونالد ترامب يعني كان تحدث اليوم الأمس بالنسبة لكم، كان تحدث بوضوح عن أنه يشعر بكثير من الإحباط بسبب ما أسماه مماطلة إيران في التوصل إلى اتفاق، وقال أن الاتفاق جاهز. لكن عمليا نحن نرى أن الاتفاق ليس جاهزا، لو كان جاهزا لكان هناك إعلان عن توقيعه. واضح أن هناك فجوة كبيرة ما بين الطرفين لا زالت، ربما استطاعوا أن يضيقوها، لكن هذه الفجوة لا زالت متسعة بما فيه الكفاية، بحيث أن إيران لا ترى ضرورة ولا ترى أنها مرغمة إلى الآن أن تصل إلى توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. فإذا إذا أخذنا هذا كله في الاعتبار، ما تحاول الآن إدارة ترامب فعله هو وضع المزيد من الضغط على الجانب الإيراني عسكريا في محاولة لإرغامهم على على على أن يبدوا مرونة أكثر كما يراها الجانب الأمريكي في ملف المفاوضات، لأنه ينظر الآن إلى الساعة الرملية التي تتناقص. نحن على بعد أقل من 5 أشهر من الانتخابات النصفية التي يبدو أن الجمهوريين سيكونون في وضع صعب فيها، وكما أشار مراسلكم قبل قليل نسب الفائدة ونسب التضخم اليوم في الولايات المتحدة وصلت إلى 4.2%، هذه أعلى نسبة خلال من ثلاث سنوات. هناك امتعاض شعبي كبير، هناك تململ داخل القاعدة الجمهورية وداخل قاعدة الماجا نفسها. وبالإضافة إلى أن دونالد ترامب اليوم وضع وقامر برئاسته وإرثه الرئاسي على هذه الحرب، وهو الذي كان يسمي حروبا سابقة مثلها كان يسميها بحروب الغبية، وأن الرؤساء الذين قادوها مغفلين. فهو يشعر اليوم أن إيران تجعل منه ذلك المغفل الآخر الذي يخشى أن يسجله التاريخ كذلك استخدام عباراته، ويخشى أن تكون هذه إيران مستنقع الوحل الذي يمتص إرثه الرئاسي، كما كانت العراق المستنقع الوحل التي امتصت الإرث الرئاسي لجورج بوش الابن، والذي انتقده ترامب مرات عدة رغم أنه جمهوري وكان يعتبر حرب العراق بأنها حرب غبية غير مبررة خسرت فيها الولايات المتحدة أكثر مما كسبت، ونفس الشيء اليوم يتكرر في إيران.
6: طب دكتور أسامة، ألا يدل ما وصفه وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن المفاوضات مع إيران ستكون عبر مفاوضات بالقنابل، ألا يدل ذلك على عدم إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع إيران عبر المسار الدبلوماسي؟
7: هو واضح، يعني طبعا هم يفضلون المسار الدبلوماسي لأن التكلفة على الولايات المتحدة باستخدام القنابل تكلفة كبيرة، يعني وكلنا نعرف التقارير التي يعني نشرت على مدى أسابيع الآن، هذه الحرب دخلت 103 أيام الآن، أن الولايات المتحدة استنفذت الكثير من مخزوناتها، من مخزونات الذخائر، أن الولايات المتحدة اليوم تضع الكثير من ضغط على قدراتها العسكرية في مواجهة الصين على سبيل المثال في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. فهناك أيضا ضغط على الجانب الأمريكي عندما يستخدم القنابل. لكن الإشكال بالنسبة للولايات المتحدة هو أنها لا تستطيع أن تحقق بالدبلوماسية وحدها ما تريد أن تحققه، ومن ثم ترى أن ضغطا عسكريا إضافيا قد يكون محركا باتجاه تنازلات إيرانية. لكن التجربة السابقة، إذا ما أخذنا حرب 40 يوما، التجربة السابقة تقول أن الولايات المتحدة عندما قامت بعمليات قصف مكثفة لم تتنازل إيران. أكثر من ذلك، عندما هدد دونالد ترامب قبل يوم من إعلان الهدنة، عندما هدد بأنه الليلة ستمحى حضارة بأكملها، الصانع القرار الإيراني فهم هذا الأمر على أنه تهديد باستخدام السلاح النووي، يعني أسلحة نووية تكتيكية أو صغيرة. وحتى هنا في الولايات المتحدة فهم أن هذا الأمر قد يكون مقدمة لاستخدام أسلحة نووية صغيرة أو على الأقل أسلحة غير تقليدية. ومع ذلك لم تتنازل إيران حتى عندما كانت مهددة افتراضا بسلاح نووي. فإذا هذه الحسابات واضح أنها أثبتت فشلها مرات ومرات. لكن دونالد ترامب أيضا في فخ، هو الآن يرى أن إيران تعوق المفاوضات، أن إيران تماطل بالمفاوضات، إيران عمليا تجره عبر الوحل، يعني عمليا هو يتلطخ كل يوم بسبب أن إيران ترفع سقف مطالبها أو أنها تماطل كما يسميها في الموافقة على اتفاق. ومن ثم لا يبقى أمامه إلا الخيار الثاني استخدام مزيد من القوة، لكن قوة محسوبة، لأن العودة إلى حرب شاملة يعني أن الولايات المتحدة ستغرق في هذه الحرب ولن تحسمها بحجم القوات الموجودة والقدرات العسكرية الموجودة في المنطقة الآن. يبقى الخيار الثالث وهو أن يصعد ويعبئ القوة الأمريكية بكل إمكانياتها ويرسل المزيد من القوات والطائرات الحربية والحاملات الطائرات إلى المنطقة، وحينها يكون مشروعه هو إسقاط النظام الإيراني. قد ينجح إذا وضع كل عناصر القوة الأمريكية، وقد يفشل يعني، ولكنه في كل الأحوال سيغرق في وحل، لأنه سيغرق في وحل إيران. وهذه تجارب سابقة للأمريكيين، ينجحون في البداية ثم في معارك الاستنزاف يدفعون ثمنا، في فيتنام، في كوريا، في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات، ورأيناها أيضا في العراق، ورأيناها في أفغانستان. فهو يخشى الآن أنه حتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة في وارد أن تستخدم أو تعبئ كل عناصر القوة لإسقاط النظام الإيراني، لا يعني أنها ستخرج من حرب إيران خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، قد تطول عقودا كما حصل في حروب سابقة أمريكية، فيتنام، أفغانستان، العراق. كل هذا يراه صانع القرار الأمريكي ويراه دونالد ترامب ويخشى منه على رئاسته. لكن أمريكا لم تصل إلى مرحلة أن تقول أننا نحن مضطرون إلى تعبئة كل عناصر القوة الأمريكية، لأنه لا، هذه حرب غير مبررة، حرب كانت يسموها هنا في أمريكا حرب ترامب كما كانت حرب العراق حرب جورج بوش. فهم الآن يخشون، يعني لا توجد الإمكانية ولا توجد الإرادة لتعبئة القوة الأمريكية. فإذا بقينا في مجال المراوحة ما بين سلم وحرب وما بين ضربة مقابل ضربة، فإذا لن يحدث هناك اختراق، وهذا ما يخشاه الجانب الأمريكي. لكن إيران أيضا تعاني نفس الأزمة بالمناسبة. صحيح قدرة إيران على التحمل أكبر لأنها في موقع المتلقي وموقع المعتدى عليه، لم تطلب هذه الحرب إنما فرضت عليها، فهي تستطيع أن تتحمل أكثر من أجل مصالحها السيادية والتهديد الوجودي لها ولنظامها. لكن أيضا هناك ثمن باهظ عليها، استمرار الحصار قد يعود بالتذمرات الشعبية. إذا كان أمريكا نسبة التضخم اليوم 4.2، لابد أن إيران، يعني لا أملك رقما دقيقا، لكن لابد أن إيران لديها أضعاف هذا الرقم من ناحية التضخم، من ناحية تضاعف القدرة، تضاؤل القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، من حيث انعدام الأمن، من حيث البقاء تحت التخويف، دولة تحت حصار. فهي أيضا تبحث عن مخرج. الآن أين يستطيع أن يلتقوا؟ في منطقة في المنتصف، أين تقول إيران فيها أنني دافعت عن مصالحي وعن سيادتي واستقلالي، وتقول الولايات المتحدة أنني حققت نصرا؟ هذه هي المنطقة التي تراوغ الطرفين إلى الآن، الأمريكي والإيراني، في ظل وجود اللاعب الإسرائيلي الذي دائما ما يبحث عن انتصار ساحق وكاسح ضد إيران، لكنه غير متوفر، ولكنه لا ييأس أيضا، يبقى يضغط على الجانب الأمريكي. هنا هذا كله يعقد المشهد أمام الوسطاء. ونحن يعني رأينا أنه في الأمس كان هناك وفد قطري ذهب في محاولة للدفع المفاوضات قدما، ذهب إلى طهران، لكن واضح إلى الآن أننا لم نصل إلى تلك المرحلة التي تنضج فيها أو ينضج فيها هذا الاتفاق بشكل يستطيع أن يستوعب ليس مطالب كل طرف، وإنما أيضا السردية كل طرف. طرف يريد أن يزعم النصر، وطرف يريد أن يزعم الصمود والمقاومة. إلى الآن لم نصل إلى تلك الصيغة والصيغة الإطارية بين الطرفين.
6: طيب دكتور أسامة، هذه الجولة من التصعيد الأمريكي ضد إيران بكل تأكيد سيعقبه رد إيراني ربما أوسع من الليلة الماضية. أنوه دكتور أسامة في هذه اللحظة إلى خبر عاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يقول إن القصف على إيران سيتوقف قريبا. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يقول إن القصف على إيران سيتوقف قريبا. كذلك لدينا في الأخبار العاجلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز أنه يقول أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة مع مسؤولين إيرانيين ربما لوقف إطلاق النار. كذلك يقول الرئيس الأمريكي ترامب لقناة فوكس نيوز أن الإيرانيين طلبوا منه التوقف عن القصف. هكذا يقول الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين طلبوا منه التوقف عن القصف. إذن كما كنت أقول في سؤالي الدكتور أسامة أن هذا التصعيد سيأتي برد إيراني ربما أوسع من الليلة الماضية، وبالتالي الصورة ستتعقد أكثر، أليس كذلك؟
7: لا شك يعني، والجانب الإيراني سيجد نفسه مطالبا بالرد، لأنه أيضا هو يفهم أن الذي سيرسم معادلات المفاوضات المستقبلية أو مسار المفاوضات هو الذي يستطيع أن يفرض أجندته العسكرية. فهي الآن تعلم أن إيران تعلم أنها غير قادرة على فرض أجندتها عسكريا، لكنها قادرة على رفع التكلفة عسكريا على الولايات المتحدة، بمعنى أن تورط الولايات المتحدة بمزيد من الاستنزاف، ومن ثم فهي تقوم بهذه الضربات الرد التي قد تتسع قد تكون ضيقة لا أحد يعرف. وتصريحات دونالد ترامب التي جاءت الآن يتحدث عن أن الهجوم سيتوقف قريبا، ربما يكون في محاولة لاحتواء حجم الرد الإيراني، بمعنى أنه كما حصل بين إسرائيل والولايات وإيران قبل أيام ضربة بضربة، وحصل بعد ذلك بين الولايات المتحدة ضربة بضربة، ثم بعد قضية الأباتشي أو إسقاط الأباتشي. فنحن الآن عدنا ربما إلى ذات السياق. هل ستلتزم إيران بذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقدر وأن يقول نعم، لكن على الأغلب أن الإيرانيين أيضا ليسوا معنيين بتصعيد كبير. لكن أيضا هذا قد يثير إشكاليات أخرى. إيران الآن تقول أنها أغلقت مضيق هرمز بالكامل. دونالد ترامب زعم أنه أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن استطاعت أن تخرج 100 مليون برميل نفط عبر 200 ناقلة نفط في المنطقة. الآن هذا قد يضع ضغطا حتى لو نفسيا على إيران بأن تثبت بأنها تغلق المضيق، بأنها تسيطر كليا على المضيق. هذا إذا حصل حينها قد نعود إلى جولة أخرى من التصعيد، لأنه دونالد ترامب أيضا يرى ليس فقط الآن الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي رهينة، لا، سمعة دونالد ترامب نفسه على المحك الآن، ومن ثم لا يمكن أن نتوقع إلى أين تسير الأمور، لأنه الحروب هذه تستطيع أن تبدأها لكن لا تتحكم بنهايتها. المسألة الأخيرة أنه دونالد ترامب يعني تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. دونالد ترامب كثيرا ما يلجأ إلى التهويل ويلجأ إلى المبالغات، وأحيانا يعني في أمريكا يقولون بوضوح أنه يكذب، يعني لا يمكن أن تأخذ كلامه على محمل الجد. يعني هل فعلا أنه تحدث مع الإيرانيين؟ لا نستطيع أن نقول نعم، ربما يعني قد يكون عبر وسطاء، كما اتضح أنه عندما قال تحدثنا مع مسؤولين رفيعين في حزب الله كانت الحكومة اللبنانية هي الوسيط. الآن قد يكون الوفد القطري، قد يكون الباكستانيون تحدثوا مع إيران، وقد يكون أنه فعلا هناك اتصال بين عراقجي ووتكاف على سبيل المثال، لكن لا عراقجي ولا ووتكاف هما صانع القرار لا في أمريكا ولا في إيران. فهذه أيضا إحدى الإشكاليات، أن صانع القرار في إيران لا يتواصل مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر. فإذا حتى لو كان هناك حصل تواصل بين ووتكاف وعراقجي على سبيل المثال، فإنه لن يكون بين صانعي قرار. بل حتى محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني ينظر إليه داخل، أو يعني كما تقول تقارير إيرانية، أنه ليس هو الرجل الأول أو الرجل الأقوى في صنع القرار داخل النظام الإيراني أو الجهة الأقوى في صنع القرار. فإذا لازلنا نحن في مرحلة أو في منطقة من الضبابية، منطقة رمادية غير واضحة، لكن لا نقلل من تهويلات دونالد ترامب في العادة.
6: طيب دكتور أسامة، أنوه أيضا إلى بعض العواجل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز. يقول أن الضربات شملت 49 صاروخ توماهوك ومقاتلات فوق الأجواء الإيرانية، وهي أعنف من الليلة الماضية. أيضا كان قد قال ترامب لفوكس نيوز ضمن هذه الأخبار العاجلة أن الإسرائيليين لم يشاركوا في هذه الضربات على إيران. كيف يمكن النظر إلى الجانب الإسرائيلي دكتور أسامة من كل ما يحدث في هذا التصعيد، ونعلم جميعا أن الحرب بالأساس هي حرب إسرائيلية على إيران، وقد جرت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب؟
7: هي لا شك أنه حرب إسرائيلية، لأنه هذا لدينا الآن موثق بتقارير، بل أنه محاولات دونالد ترامب إثبات أنه هو صاحب القرار وأنه هو الذي يتحكم بنتنياهو تأتي في سياق دفع تلك التهم الموجهة له بأن نتنياهو ورطه في حرب، وهذه الحرب لم تكن الدولة أو المؤسسات الأمريكية تريدها. قالوا له أعطوه هذا السيناريو الذي يجري أمامنا اليوم، إغلاق مضيق هرمز، قصف القواعد الأمريكية، قصف حلفاء أمريكا في المنطقة وقصف إسرائيل، هذه كلها الآن أعطيت له هذه التصورات والسيناريوهات. لكن نتنياهو مع رئيس الموساد جاء إلى هنا قبل أيام من 28 من فبراير وأعطوه صورة مغايرة وأن إيران أضعف من أن تغلق مضيق هرمز وأن النظام الإيراني سيتداعى وبأن إيران لن تخطف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. فإذا دونالد ترامب دائما يحرص الآن حريص أن يقول أنني أنا المسيطر، وسمعناه اليوم أو في الأمس بالنسبة لكم عندما قال بأنه لولاي لم تكن إسرائيل لتبقى موجودة، وسمعناه يعني يهين نتنياهو أو تصريحات إهانة نتنياهو وأكدها، قال أنا قلت عنه مجنون. نعم، فإذا هو يحاول أن يثبت، لكن الواقع يقول أن إسرائيل ونتنياهو استطاع جر الولايات المتحدة وترامب إلى حرب مع إيران. هذا هو الواقع، بغض النظر من يتحكم بمن، بغض النظر من كلمته أقوى من من، قطعا إسرائيل دون الولايات المتحدة ما كانت قادرة على أن تخوض حربا مع إيران، ما كانت قادرة، ولا حتى كانت قادرة أن تنتصر أو أن تحقق ما حققته بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة ولبنان. هذا هذا هذا أمر محسوم، يعني القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، السفن والبوارج الحربية التي تصدت لأغلب الصواريخ الموجهة ضد إسرائيل، هذا واقع. والسلاح الأمريكي الذي بقي لليوم يعني لا زال يذهب بآلاف الأطنان لإسرائيل، لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل أن تحافظ، ما استطعت أن تحقق ما حققته. مسألة وجودها نضعها بين قوسين، هذا ما يقوله دونالد ترامب، لكن الواقع يقول أيضا أن إسرائيل دائما تجر الولايات المتحدة، تستطيع أن تورطها، ورطتها تحت إدارة بايدن، ليس فقط تحت إدارة ترامب. بايدن هو الذي انسحب من أفغانستان 21

0: العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر. فإذا هذا الواقع أن أمريكا كأمريكا بعيدا عن ديمقراطي وجمهوري دائما تبقى مستنزفة بسبب إسرائيل، وإسرائيل ورطتها في هذه الحرب، واليوم الولايات المتحدة تتعامل مع هذه الحرب سواء إسرائيل تشارك في هذه الهجمات أم لا، لأنه يبدو أن هناك تضارب الآن في المعلومات. إذا كان كما تفضلت ترامب يقول إسرائيل لا تشارك، هناك تقرير كان يقول أن إسرائيل تشارك. فالآن في كل الأحوال إسرائيل شاركت أم لا، هي بذرة أو هي شرارة أطلقتها إسرائيل في المنطقة، وإلى الآن لم يستطع أحد أن يطفئها.
1: طيب دكتور أسامة، أيضا ضمن ما صرح به دونالد ترامب لفوكس نيوز قال أو أشار إلى قرب انتهاء الضربات الجوية على إيران. إن حدث ذلك هل يمكن اعتبار ما حدث هي ضربات محدودة؟ هل يمكن الاعتماد، هل سيقف عند هذا الحد الجانب الأمريكي حتى لو رد الجانب الإيراني على هذه الضربات؟
0: أنا أظن أن الهدف فعلا هو أن تكون هذه ضربات محدودة، وهي هدفات تحريكية، هدفات ضغط على الجانب الإيراني للتقدم أو لإبداء مرونة في المسار الدبلوماسي. لكن الإشكال هو أن هذا هدفك أو هذه نيتك، لكن ليس بالضرورة ستنتهي هكذا، لأنه سيعتمد الأمر على الرد الإيراني. الآن إذا كان الرد الإيراني محدودا قد يبلع الأمريكيون الإهانة كما حصل في قضية الأباتشي، ويقولوا ضربة بضربة، ويخرج دونالد ترامب ويقول لم يصب أحد ولم تتضرر قواعدنا وأسقطنا كل الصواريخ الإيرانية وانتهى الأمر، ثم نكتشف بعد أيام على سبيل المثال أنه كان هناك ضربات، يعني ترتب هناك أضرار أو إصابات على الضربات الأمريكية وعلى الضربات الإيرانية. بالمناسبة هذا رأيناه حتى في عام 20 عندما قاموا باغتيال قاسم سليماني، وكان الرد على عين الأسد في أربيل، قال ترامب أنه لم يصب أحد، واكتشفنا بعد ذلك أنه هناك العشرات ممن أصيبوا بارتجاج في المخ. طبعا لم تكن إصابات خطيرة، وإيران أعطت خبرا مسبقا، سربت خبرا عن أن الضربات ستتم. الآن إيران لا تسرب أنه سيتم ضربات انتقامية. فإذا استطاعت الولايات المتحدة أو ترامب شخصيا إذا استطاع أن يحتوي حجم الرد الإيراني وأن يقول أنه لم يترتب عليه الكثير، أظن أننا سننتهي بضربة مقابل ضربة وينتهي الأمر. لكن إذا خرج الرد الإيراني عن حدود التصور الأمريكي أو النطاق المحدود، حينها قد يجد دونالد ترامب نفسه مضطرا إلى أن يعمق، إلى أن يضاعف حجم الضرب والأذى والألم على إيران لكي ينقذ صورته المتهاوية اليوم في الولايات المتحدة. فلا نستطيع أن نجزم الآن، سيعتمد على الرد الإيراني وقدرة الولايات المتحدة وتحديدا دونالد ترامب على احتوائه عبر الزعم أنه لم يكن مؤثرا بشكل كبير.
1: طيب أيضا دكتور أسامة، إيران لم تؤكد رسميا استهداف المروحية الأمريكية الأباتشي ليلة أمس بشكل رسمي وبصورة عمدية ومتقصدة، يعني في ظل هذا ألم يكن الرد الأمريكي، ألا ترى أن الرد الأمريكي كان مبالغا فيه نوعا ما؟
0: يعني هو طبعا إذا عدنا إلى الإطار المبدئي أنه الولايات المتحدة ما كان ينبغي أن تشن الهجوم أصلا، يعني كل هذا ليس يعني يسمونها حرب خيار وليست حرب ضرورة.
1: عفوا دكتور أسامة لو سمحت، بس فقط أنوه إلى خبر عاجل، وسائل إعلام رسمية عن مسؤول إيراني تقول أنه لا اتصالات بين مسؤولين إيرانيين مع ترامب. إذن وسائل إعلام رسمية عن مسؤول إيراني تنفي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتصالات حدثت مع المسؤولين الإيرانيين تطالبه بوقف الحرب، تقول لا اتصالات بين مسؤولين إيرانيين مع ترامب. تفضل دكتور أسامة.
0: يعني طبعا هذه بالنسبة للاتصالات، يعني كنا أشرنا أنه هذه مبالغات دونالد ترامب، ويتوسلون لي من أجل اتفاق وهم الذين يرجون الاتفاق وتدمير القوات العسكرية الإيرانية وتدمير البحرية وسلاح الجو، كل هذه مبالغات دونالد ترامب، وهنا يتعاملون معها في أمريكا على أنها مبالغات ولا تؤخذ تصريحات الرئيس بشكل جدي. في موضوع الأباتشي، يعني من الناحية الإيطالية الحرب هذه ليست حرب مشروعة أصلا، يعني وليست حرب ضرورة بالنسبة للولايات المتحدة، هي حرب خيار. لكن هل إيران أسقطت الطائرة أم لا؟ لا يمكن أنه يعني لا نستطيع أن نقول هذه الطائرة سقطت لوحدها، يعني حتى الإيرانيين لا يشككون في مسألة سقوطها، بل حتى أن هناك كانت روايات غير واضحة من الجانب الإيراني، كانوا يتحدثون عن أنه هذه كانت عملية

0: للدفاع عن النفس، أن هذه الطائرة موجودة، لم تكن موجودة في المياه الدولية. الآن قد يكون أن هذه الطائرة كانت تؤمن مرور أو تهريب سفينة في مضيق هرمز بعيدا عن أعين الإيرانيين وتم رصدها. قد لا يكون الهدف إسقاط الطائرة، لكن قد يكون الهدف أنه هناك هجوم تحذيري، وهذا الهجوم التحذيري انتهى بإسقاط الطائرة. بغض النظر يعني أين كيف تمت العملية، هناك طرفان للصراع، أمريكي إيراني الآن في تلك المنطقة، إسرائيل غير موجودة في منطقة المضيق. فالطائرة ستكون إما سقطت بخطأ فني أو أنها سقطت بهجوم إيراني. لا يوجد أي دليل على أي من الأمرين، لكن الافتراض القائم هو أنها سقطت بهجوم إيراني، والولايات المتحدة تعاملت على أساسه، لأنه لا يوجد لدينا تحقيق مستقل ولا يوجد طرف ثالث يستطيع أن يتدخل وأن يفحص ما الذي جرى، لأن الولايات المتحدة تعتبر هذا عدوانا عليها وأنها قامت بعملية دفاع عن النفس. حتى إيران لو كانت من أسقطت الطائرة ستقول أن هذا دفاع عن النفس، لأن الخلاف هو على السردية، من يدافع عن النفس، من يدافع عن النظام الدولي. الولايات المتحدة تقول نحن نريد أن نحافظ على قوانين البحار والمضائق، إيران تقول أنتم قمتم بالغزو والعدوان. فإذا كل طرف يقدم سردية، لكن الإطار العام كلنا نعرف أنه هذه حرب غير مشروعة، لأنها ليس لديها تفويض من مجلس الأمن، وخاضتها الولايات المتحدة مع حليف واحد هو إسرائيل. وحتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة تاريخيا بريطانيا رفضت أن تكون جزءا من هذه الحرب لأنها حرب غير مشروعة، هذا هو الواقع. ولكن الولايات المتحدة لا يهمها ما يقول القانون، هي في المحصلة تضع السردية وتعتبر أن هذه السردية هي الأصل وهي المبدأ وهي المرجع وهي نقطة الانطلاق التي ينبغي التعامل معها.
1: الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أنوه في الأخبار العاجلة، القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن السفن التجارية تواصل الإبحار دخولا وخروجا من مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تشير إلى أن السفن التجارية تواصل الإبحار دخولا وخروجا من مضيق هرمز، كما أن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز يقول إن على إيران الاختيار بين العودة إلى الحرب وتلقي المزيد من الضربات أو التوقيع على الاتفاق. إذن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز، يقول في إحدى هذه التصريحات إن على إيران الاختيار بين العودة إلى الحرب وتلقي المزيد من الضربات أو التوقيع على الاتفاق. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين مرة أخرى، أهلا بك محمد. إذن سلسلة من هذه التصريحات لفوكس نيوز، ما أبرز هذه التصريحات وماذا في التفاصيل؟
2: هي بالضبط ما ذكرته للتو أبان، وهو أولا قبل التصريحات ما نشرته الآن القيادة الوسطى المركزية سنتكوم، قولها إن السفن تواصل الإبحار دخولا وخروجا أي عبور مضيق هرمز، أتى في سياق نفيها لإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق بشكل كلي. ويبدو أن كل هذه التطورات والتوترات على مدى الأيام الماضية منذ الاثنين، منذ سقوط الأباتشي وحتى اليوم، هو متعلق بالمضيق بالدرجة الأولى قبل أن يكون متعلقا بأي اتفاق أو دفع أي اتفاق قدما. ترامب قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز قبل قليل إن مسؤولين إيرانيين كبار تحدثوا معه هاتفيا وطلبوا منه أن يوقف القصف. قال إن نحو 49 صاروخ توماهوك إضافة إلى قدرات وأسلحة أخرى استخدمت في العمليات والضربات الليلة وبأنها كانت الأعنف. وصف اتفاق وقف إطلاق النار بأنه أكثر اتفاق تعرض للخرق أو للاختراق عمليا في تاريخ العالم كله. كما قال، أشار إلى أن أمام الإيرانيين خيارين فقط لا ثالث لهما، وهو إما أن يستجيبوا ويمضوا في اتجاه اتفاق أو يوقعوا الاتفاق، وهو يستخدم هذه المفردة كثيرا، يوقعوا الاتفاق بمعنى القبول بتلك الإضافات أو التعديلات التي أدخلها على مذكرة التفاهم أو المسودة الأخيرة، ثم أو يمضوا إلى هذا الاتجاه، وإلا فإنه عليهم أن يواجهوا خيار الحرب. وقال بأن الإيرانيين لا يفهمون إلا لغة القوة، وبأن القوات الأمريكية وجهت إليهم ضربة كبيرة. هنالك مسؤول أمريكي كبير أيضا قال لفوكس نيوز بأن العملية العسكرية ما تزال مستمرة ضد إيران، وبأن الادعاءات بأن إيران أو بأن الولايات المتحدة استهدفت حقل بارس الجنوبي غير صحيحة، وبأنه لم يكن ضمن سلسلة أو قائمة الأهداف الأمريكية. أيضا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في توجيه هذه العمليات والضربات. أشار أيضا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يشارك في هذه الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عصر هذا اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. الآن وأنا أتحدث معك هنالك أيضا توضيح آخر من القيادة الوسطى تقول فيه المصادر الإعلامية الإيرانية التي تقول بأن إيران هاجمت سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز هي كاذبة وغير صحيحة. الحقيقة بأنه لم تتعرض أي سفينة أمريكية للقصف وفق القيادة المركزية الوسطى للتو. إذن هذا من بين الإيضاحات التي نشرتها الآن القيادة الوسطى فيما يتعلق بمجريات هذه العملية العسكرية. قال ترامب في إشارة منه إلى أن العمليات ستتوقف قريبا، لكن لم يعطي أي مؤشر على أنها لن تتكرر، وهذا ما نقلته الول ستريت جورنال عن مسؤولين من أن الإدارة الأمريكية عمليا تفكر في أن تكون هذه العمليات أو أن تكون الوتيرة متصاعدة، بمعنى أن تكون هنالك ربما مزيد من الضربات أو العمليات العسكرية الأمريكية في مقبل الأيام لدفع إيران أكثر فأكثر والضغط عليها من أجل أن تقبل بالمضي قدما في اتجاه اتفاق. والحديث طبعا الآن هو عن اتفاق مبدئي، حتى الآن من غير الواضح ما الصورة النهائية لسلسلة الأهداف. ما نقل عن مسؤولين أمريكيين هو أن القيادة المركزية والقوات الأمريكية الجيش الأمريكي في المنطقة يستهدف قواعد الرادار ويستهدف أنظمة الدفاع الجوي، وهذا يخالف أو يستثني ما كان قد أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استهداف بعض البنى التحتية ومحطات الطاقة. عمليا حتى الآن المؤشرات لا تقول بأنه تم استهداف أي من ذلك، على العكس هذا المسؤول نقلت عنه فوكس نيوز قبل قليل بأن الولايات المتحدة لم تستهدف حقل بارس الجنوبي الإيراني، وبأن تلك الادعاءات غير صحيحة. كل شيء بدأ عندما سقطت مروحية الأباتشي مساء الاثنين على متنها عسكريان أمريكيان نجيا بزورق أمريكي مسير، لكن كشفت الول ستريت جورنال أن تلك المروحية كانت جزءا من عملية تأمين ضمن ما وصفها ترامب اليوم أو أعلن عنها بالعملية السرية لتيسير وتسهيل الملاحة وتأمينها عبر مضيق هرمز. وهذه أول مرة يكون فيها هنالك اعتراف ضمني أمريكي رسمي بأن الولايات المتحدة تولت تأمين حركة الملاحة أو تأمين السفن العابرة عبر مضيق هرمز منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل الماضي. تلك المروحية كانت محملة بقنبلة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصطدمت بها وفق المصادر طائرة مسيرة من طراز شاهد، وأدى ذلك إلى سقوطها فورا، لكنها كانت جزء من عملية تأمين الملاحة. قالت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة على مدى أكثر من شهر بقليل أمنت حركة الملاحة بالنسبة لناقلات وسفن تجارية أكثر من 200 سفينة وناقلة على مدى شهر ويزيد قليلا. وترامب اليوم ادعى بأن مجموع ما أمنته الولايات المتحدة ونحو 100 مليون برميل من النفط نقلت إلى الأسواق المفتوحة وإلى أعالي البحار لتخفيف الضغط عن أسواق الطاقة في العالم. عموما حتى الآن ما تزال المؤشرات بما فيها ما نقل عن ترامب نفسه تشي بأنه هنالك رغبة أو تعويل أمريكي على أن الرد الإيراني لن يستغرق بالأمور إلى أن تعود إلى سياق أو إطار حرب واسعة وشاملة، وإنما ستبقى نافذة الدبلوماسية مفتوحة في محاولة استعادة الجهود للوصول إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم إطارية يتم البناء عليها في مفاوضات الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: نعم محمد، أشير إلى في الأخبار العاجلة القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنه لم تتعرض أي سفن حربية أمريكية للهجوم في مضيق هرمز. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنه لم تتعرض أي سفن حربية أمريكية للهجوم في مضيق هرمز. محمد، هناك خبر عاجل آخر أيضا عن وكالة مهر الإيرانية تقول أو تشير إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق مدينة بندر عباس للتصدي لأهداف معادية. إذن وكالة مهر الإيرانية تشير إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق مدينة بندر عباس للتصدي لأهداف معادية. شكرا لك محمد بدين، مراسلنا من واشنطن. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، ضعنا في الصورة، إذن وكالة مهر تشير إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق مدينة بندر عباس للتصدي لأهداف معادية، وإن كانت هناك أي تصريحات حديثة صدرت مؤخرا.
3: يعني رغم ما رشح خلال الدقائق الماضية عن محاولة ربما للتهدئة أو انتهاء هذه الجولة من التصعيد، لكن يبدو بأن الأوامر وصول الأوامر للعسكر تتأخر ليتم تنفيذها، وهذا ما يبرر وجود مثل هذه الاستهدافات رغم حديث الأمريكيين عن التوقف أو محاولة ربما لوقف الضربات بعد مطالبات إيرانية، والنفي الإيراني بأنه لم يجري التواصل مع الأمريكيين بأي شكل من الأشكال لتنفيذ مثل هذا المطلب. إيران بالعكس تماما تقول بأن هناك استهدافات، يتم سماع دوي انفجارات عند بندر عباس والمناطق المحيطة بها. تنفي السردية الأمريكية عن وجود تواصل إيراني مع الجانب الأمريكي. تقول نقلا عن مسؤول كبير، هذا ما نقل له التلفزيون الإيراني قبل قليل، بأن ادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من المواجهة العسكرية مع الجانب الإيراني. كانت قد أشارت بأنه لا صحة لهذه الادعاءات، ادعاءات ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به لطلب وقف إطلاق النار. قبل نحو ربع ساعة أتى هذا الخبر أبان. كان هناك كلام من وكالة مهر كما ذكرت قبل قليل حول تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة بندر عباس. كان هناك أيضا ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني نقلا عن مصدر إيراني قولها أو تحذيرها للجانب الأمريكي بأنها سترد عسكريا على الاعتداءات الأمريكية وأنها لن تخضع للابتزاز تحت وطأة التهديد أيا كان. تتعامل إيران حاليا على أن ما يجري حاليا هو رد فعل أمريكي لعدم انصياع الإيرانيين للمطالب الأمريكية لعدة أسباب واعتبارات، منها محاولة الجانب الأمريكي أخذ نوع من القبول الإيراني بالتعديلات التي أجرتها أمريكا على مذكرة التفاهم مؤخرا والتي لم ترضي الإيرانيين، والتي وصفتها بأنها تأتي ضمن إطار الخطوات المتناقضة التي اتسمت بالسلوك الأمريكي سمى بها السلوك الأمريكي منذ بدأ المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبل مدة برعاية باكستانية. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بالعودة إلى التصريحات أشار قبل قليل إلى أنه على السفن الامتناع بشكل تام عن العبور في مضيق هرمز حتى إشعار آخر حفاظا على سلامتها. هذا الكلام يأتي كتصريح داعم لي بيان مقر خاتم الأنبياء الذي أتى قبل نحو نصف ساعة من الآن أو أكثر قليلا، والذي أعلنت من خلاله إيران نيتها وقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز طالما أن حالة انعدام الأمان في المنطقة ما تزال حاضرة. وكان هناك أيضا على ما يبدو محاولة سريعة من بحرية الحرس الثوري الإيراني لإطلاق نار أو محاولة وقف لي بعض السفن، ثلاثة سفن تجارية حاولت العبور والتغاضي عن القانون الإيراني عند مضيق هرمز والأوامر الإيرانية التي يطلقها الحرس الثوري الإيراني للسفن المتواجدة هناك. حاولت هذه السفن العبور، تم إيقافها ودفعها للعودة ربما إلى الوراء، ولم يسمح لها الحرس الثوري الإيراني بالعبور. وكأن إيران تحاول القول بأنها لا تكتفي فقط بإطلاق التصريحات، وإنما تدعم ذلك بخطوات تنفيذية على الأرض. نعلم جميعا أبان بأن عدد السفن المتواجدة على طرفي المضيق كثيرة للغاية. بعض هذه السفن تريد الدخول إلى المياه الخليجية، وبعض هذه السفن تريد الخروج نحو بحر عمان. أمريكا تقول بأنها تساهم بشكل كبير بجعل حركة الملاحة شبه طبيعية عند مضيق هرمز. تتحدث عن مرور أعداد كبيرة من براميل النفط خلال الفترة الماضية وسفن كثيرة، وكأنها تحاول القول بأنه لا لا جدوى أو لا فائدة من ما تقوم به الإيران عند مضيق هرمز من محاولة لوقف حركة الملاحة دائما.
1: نعم حسام، أنوه إلى الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة، وكالة مهر الإيرانية تشير إلى تنفيذ المرحلة الأولى من العمليات الهجومية للحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والمسيرات. وكالة مهر الإيرانية تشير إلى تنفيذ المرحلة الأولى من العمليات الهجومية للحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والمسيرات. إذن هذا تطور مهم للغاية. الآن هذه المرحلة الأولى كما بيقول أو كما الحرس الثوري الإيراني يصرح بأن المرحلة الأولى من العمليات الهجومية للحرس الثوري بالصواريخ والمسيرات قد بدأت.
3: تسنيم أيضا الآن نقلا عن مصدر إيراني أشارت بأن ردنا على أي عدوان أمريكي سيكون عسكريا وحازما سواء تم تنفيذه غدا أو في أي يوم آخر. هذا الكلام مكمل لما تفضلت به قبل قليل أبان. لربما تحركت إيران للرد بالفعل عبر إعلان المرحلة الأولى من الرد الإيراني العسكري، وربما قد يتأخر هذا الرد قليلا بحسب ما ذكرته وكالة تسنيم المقربة أيضا من الحرس الثوري الإيراني. نلاحظ وجود عبارة غدا أو خلال الفترة المقبلة لدى الطرفين في الأدبيات التي استخدمت خلال الساعات القليلة الماضية، وكأنهما يعطيان انطباعا بأن فترة التوتر التي ستسود منطقة مضيق هرمز قد تستمر لعدة أيام. السؤال المطروح حاليا هو إن كانت إيران قد أعلنت بالفعل بدء مرحلة رد عسكري على ما فعلته أمريكا عند السواحل الجنوبية لإيران، ما هي الأماكن وما هي النقاط التي ستستهدفها إيران هذه المرة؟ هل ستعود لاستهداف قواعد أمريكية على الضفة الأخرى من الخليج، أم أنها ستكتفي باستهداف سفن حربية وقواعد قريبة من المياه الجنوبية لإيران؟ هذا السؤال ليس له جواب حتى هذه اللحظة، سيتكشف قريبا بطبيعة الحال نظرا إلى أن إيران لا تخفي ما تقوم به من عمليات عسكرية، تعلن مباشرة عن طبيعة الأماكن التي جرى استهدافها سواء كانت مباشرة للقوات الأمريكية أو نعم. للقواعد البعيدة عنها نسبيا على الضفة الأخرى من الخليج.
1: من طهران مراسلنا حسام دياب، شكرا جزيلا لك. بعد التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أنه تبرز مخاطر استمرار الصراع والمأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في إيران. تتابعون تقرير الصحف، بعدها يلقاكم على رأس الساعة الزميل حامد الناظر.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت التصعيد الجديد ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت رادارات ومراكز توجيه، ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في منطقة مضيق هرمز. ونقلت عن مسؤولين أن ترامب لم يكن مقتنعا بضرورة الرد على إيران، لكنه غير رأيه بعد أن أوصى وزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان بالتدخل العسكري خلال جلسة إحاطة في البيت الأبيض. ورأت الصحيفة أن إسقاط مروحية أباتشي يبرز مخاطر الصراع المتصاعد والخطر الذي يهدد العسكريين الأمريكيين في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية كتب رافائيل بير عن أوجه التشابه بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، والتي تكمن في تبنيهما لنهج يقوم على وهم السيطرة المطلقة، ما يجعلهما عالقين في حروب خاسرة. واعتبر أن بوتين ينظر إلى حرب أوكرانيا على أنها صراع وجودي ولا يتقبل بسهولة فكرة التعامل مع فلوديمير زيلينسكي على قدم المساواة كرئيس شرعي لدولة مستقلة. كذلك ترامب يواجه المأزق نفسه في إيران، حيث يبالغ في تقدير القدرة الأمريكية، إذ كان بإمكانه استشارة خبراء ممن أجروا محاكاة حرب شاملة ضد إيران في عهد إدارات سابقة، وخلصوا إلى أن تغيير النظام في إيران لا يمكن تحقيقه جوا، وأن إغلاق مضيق هرمز سيكون ذا عواقب اقتصادية وخيمة. لكن بحسب الكاتب، ترامب مثل بوتين يعيش في الأوهام محاطا بمستشارين ووزراء بعيدين عن الواقع، وأضاف أن في الولايات المتحدة لا يزال بالإمكان تصحيح المسار من خلال الضوابط والتوازنات الدستورية والانتخابات النزيهة واستقلال القضاء، أما في روسيا فالوضع مختلف. في صحيفة لو فيجارو الفرنسية استعرضت مراسلتها التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، والذي طاول مواقع أثرية وأماكن عبادة وقرى ومعالم تاريخية، مشيرة إلى أنه بينما تزعم إسرائيل أنها تعمل على تفكيك بنية حزب الله التحتية، يشكك خبراء قانونيون في ذلك، مؤكدين على الطابع المنهجي المفرط للتدمير. ففي بعض المناطق مثل بنت جبال، وهي بلدة حدودية محاصرة منذ زمن طويل، تم تدمير ما بين 75% و90% من نسيجها العمراني. وتنقل عن عالمة أثار أن التدمير الإسرائيلي يمتد ليشمل عناصر أكثر دقة من التراث، مثل البيوت القديمة وأماكن العبادة والأسواق، وحتى بساتين الزيتون التي يعود عمر بعضها إلى آلاف السنين. وأضافت أن هذا التدمير يهدد الذاكرة التي تربط السكان بأرضهم، ويتجلى هذا بوضوح داخل الخط الأصفر، حيث يمحو الجيش الإسرائيلي النسيج المادي لقرى بأكملها، فالدمار لم يعد نتيجة للحرب بل أصبح هدفها الأساسي. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت بدورها عند استمرار الأزمة الإنسانية في غزة ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار الهش، حيث سقط حوالي 1000 شخص من بينهم 182 طفلا و110 نساء و54 شخصا فوق سن 60 و3100 جريح جراء القصف الإسرائيلي. وبسبب الحصار الإسرائيلي يعجز سكان غزة عن انتشال جثث ذويهم نظرا لنقص الآليات الثقيلة التي دمرت ويحظر استيرادها، كما تواصل إسرائيل خنق القطاع بحصار تفرضه على البضائع التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، ما يحول دون القدرة على إصلاح البنية التحتية ويؤدي إلى انتشار الأمراض وتكاثر القوارض والحشرات. ولفتت أيضا إلى أنه مع مرور 8 أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي يلزم إسرائيل بدخول غير محدود للمساعدات وفتح معبر رفح الحدودي دون قيود ووقف فوري للأعمال العدائية، ما تزال النتائج هزيلة. ويبدو أن الرئيس الأمريكي قد فقد اهتمامه بغزة منذ الهجوم الذي شنه على إيران. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية كتب هال برانز أن الحرب على إيران استنزفت القوة العسكرية الأمريكية، واعتبر أن من أبرز التداعيات هذه الحرب أنها تسببت في استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية الرئيسية، وكشفت بشكل واضح عن إجهاد القوة العسكرية بسبب كثرة الالتزامات العالمية، ورأى أن تدخل الولايات المتحدة في جبهات عدة أدى إلى استنزاف كبير في الذخائر المتقدمة، ما يجعل الجيش الأمريكي أقل جاهزية لأي صراع كبير مع الصين التي باتت أكثر قوة وجرأة. وأضاف رغم أن الأداء العسكري الأمريكي خلال هذه الحرب كان قويا تقنيا ودقيقا، فإن النتائج الاستراتيجية كانت محدودة، كما أن الحرب استهلكت الموارد وأضعفت قدرة الردع في مناطق أخرى.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات المتعلقة بإيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي بدأ جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران مساء الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في بيان للقيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم على منصة إكس أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف عدة في إيران، مضيفة تأتي هذه الضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر ضد أهداف متعددة في إيران، في حين أعلنت مصادر محلية تعرض عدة مواقع لهجمات منها مناطق غرب طهران وميناء بندر عباس على مياه الخليج. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن طائرات القصف على إن القصف على إيران سيتوقف قريبا، وأضاف أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وأنهم طلبوا منه وقف القصف. وحدد الرئيس الأمريكي أن الضربات شملت 49 صاروخ توماهوك ومقاتلات فوق الأجواء الإيرانية، وهي أعنف من الليلة الماضية.